0: السلام. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي التطورات في اليمن، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. وفي المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مدينة جبل حبشي غربية محافظة تعز. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. والبداية مشاهدينا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، آخر ما طرأ من مستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم، مساء الخير. في ملف إيران، ترامب استغل المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقائه بعمدة نيويورك زهران ممداني لتجديد موقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، حيث قال إن وضع إيران ليس جيدا على الإطلاق، وأشار إلى أن لديها اليوم اجتماعات بشأن الملف الإيراني على هامش تواجده في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أضاف أيضا بأن طهران تمر بحسب وصفه بظروف سيئة للغاية. ترامب كما قلت موجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبدأ أسبوعا من اللقاءات الدبلوماسية المكثفة عالية المستوى التي سيكون الملف الإيراني حاضرا فيها بقوة، وبينها لقاء مرتقب مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء. في هذا السياق أيضا ترامب يفترض أنه استهل هذه اللقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن حتى الآن لم يصدر في واشنطن أو نيويورك أي تعليق أو تفاصيل بشأن ما دار في هذا اللقاء. المتوفر حتى الآن هو ما نقل من وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون نفسه، حيث وصف المحادثات مع ترامب بشأن البحر الأحمر وكذلك أوكرانيا بأنها كانت بناءة. ترامب كان قد رفع سقف رسائله قبيل هذه الاجتماعات وتوجهه إلى نيويورك. صرح في مقابلة لفوكس نيوز بأنه في مرحلة اتخاذ القرار، وإن أمامه ثلاث خيارات: إما التوصل إلى صفقة مع إيران، أو مواصلة الضغط حتى تتدهور اقتصاديا، أو العودة إلى مسألة التصعيد العسكري واسع النطاق. في الوقت نفسه أبقى الرئيس الأمريكي باب الدبلوماسية مفتوحا، وكشف وقال على نحو مفاجئ أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بسكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه اشتكى في الوقت نفسه من صعوبة إيجاد مسؤولين إيرانيين قادرين بحسب قوله على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. وهذه النقطة أكدها أيضا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز، حيث قال إن ترامب منفتح على المحادثات والتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد على أن الإيرانيين أو عليهم أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، وأن يكون أي مفاوض إيراني قادر على التحدث باسم المرشد الأعلى والتوصل إلى اتفاق نيابة عنه، بمعنى تفادي ما تصفه الولايات المتحدة بالمراوغات الإيرانية في مسألة المفاوضات. بالتالي أهمية تواجد ترامب في نيويورك ولقاءاته المرتقبة أنها تتزامن مع حديثه بأنه يقترب من اتخاذ قرار كبير، وقد تتكشف طبيعة هذا القرار بعد هذه الاجتماعات التي سيعقدها مع عدد من قادة وزعماء المنطقة والعالم.
0: محمد، بما يتعلق بجزئية يعني التواجد في نيويورك يعني لقادة

0: العالم وهذه الاجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة وما يأتي أيضا من حديث في الداخل الأمريكي حول هذه الاجتماعات؟
1: نعم، في الحقيقة من خلال قراءة سريعة لتغطية الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية، هناك ترقب في الحقيقة لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات وكيف ستنعكس على قرار الرئيس دونالد ترامب الذي قال بأنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن إيران. الترقب هو المسلك الذي سينهجه الرئيس دونالد ترامب بعد هذه الاجتماعات التي سيلتقي خلالها قادة دول المنطقة وسيستمع إليهم بشأن الخطوة التالية بشأن إيران، وبالتالي بناء على هذه الاجتماعات وفق ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الأمريكية إلى حد كبير ربما سيتخذ الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن إيران، وهو قرار لا يخرج عن ثلاث خيارات مطروحة أمام طاولة الرئيس: إما تشديد الضغوط الاقتصادية في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي على إيران ومواصلة الحصار البحري عليها، وإما التوصل إلى اتفاق. لكن في حال تعذر ذلك فإن الرئيس ترامب كما قال في مقابلته مع فوكس نيوز ربما يكون بصدد اتخاذ قرار كبير بشأن استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وبالتالي هناك حالة ترقب لما ستسفر عنه مشاركة الرئيس دونالد ترامب في هذه الدورة التي توصف بأنها ستكون هامة في على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: شكرا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وفي إيران قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردودا حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي نقلت وكالة ويسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عمليات السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 من سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقا حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 من فبراير شباط و8 من أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة، 18 منها

0: نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة، إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 من سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة، 11 منها ناشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، لتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
1: ولمزيد من النقاش ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، ومعنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما، وأبدأ مع ضيفي من ويسكونسن. سيد مارلين، يعني البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني هناك مؤشرات تذهب باتجاه الجلوس والتفاوض لإنهاء الصراع مع إيران، هل هذا ما تقرأه؟
2: شكرا، سؤال ممتاز وشكرا لكم على استضافتي. أعتقد أن الرئيس ترامب يجد نفسه في وضع صعب، فهو توقع أن تنتهي هذه الحرب بسرعة أكبر بكثير مقارنة بالسرعة الفعلية، والأمر الذي تمكن من فعله بنجاح خلال هذا النزاع هو في الواقع الفوز في معركة الرسائل. هو كرر في أكثر من مناسبة التصريح المتعلق بانفتاحه على التفاوض، وأعتقد أن هذا صحيح جزئيا لأنه يخدم مصالح دول الخليج، ولكن أيضا من المفترض أن تؤثر هذه التصاريح على الأسواق، سواء أسواق النفط الدولية أو البورصة الأمريكية في الداخل. إذن هناك دائما احتمال بأن يكون هناك مخرج دبلوماسي، ولكن معظم هذه الرسائل استخدمها الرئيس ترامب بشكل نجاح كبير.
1: سيد مختار، هل من رسائل أمريكية، وكيف تتابع يعني طهران هذه الرسائل بما يعني جزئية التوصل إلى اتفاق أو لقاء يعني مرتقب إذا ما كان سيكون ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس بازشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، الحقيقة يعني هناك تبادل الرسائل دائما كان موجود، ولكن أن هناك تكون رسائل جديدة. يعني الضيف الباكستاني أو وزير الداخلية الباكستاني الذي هو في طهران ولا لم يحمل رسالة، يعني هو قال فقط بحث الجهود، يعني والزيارة هي فقط حول العلاقات الثنائية. أما بالنسبة لتبادل الرسائل، نعم يعني هناك الآن إيران يعني قطر تلعب هنا دور نشط في هذا المجال، ولكن قلت لكم يعني الموضوع هو ليس الآن أو المشكلة في موضوع تبادل الرسائل، هو في عدم جدية الولايات المتحدة في هذا المجال. يعني إيران لديها شروط، وشروط إيران واضحة وهي وفق مذكرة التفاهم، وما دام أن أمريكا لم تلبي شروط إيران ولم تعود إلى مذكرة التفاهم، يعني هناك لم يحدث شيئا جديدا باعتقادي. وهنا يعني في إيران كذلك يعني الجميع متمسكين يعني بأنه على أمريكا تعود على مذكرة التفاهم وتنفذ ما هو عليها في هذه المذكرة. يعني معظم الشروط الإيرانية يتأتي في هذا الإطار، يعني هناك إيران تريد من أمريكا أفعال وليست أقوال، وليس مثل هذا الكلام، فلذلك لا تأخذ كثيرا كلام الرئيس الأمريكي في مجال الدبلوماسية بمحمل الجد. وهناك تبقي يعني جهوزيتها العسكرية بشكل كبير، يعني نظرا لما تعرفه من سلوك الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، ويتستعد يعني للعمليات العسكرية. أما أن يلتقي الرئيس بزشكيان بالرئيس الأمريكي كذلك هذا مستبعد، يعني لأنه كذلك إيران ترى أن هناك لا فائدة من مثل هذا اللقاء، يعني هناك فقط يتم التقاط الصور، وهناك أمريكا لا تريد أن تنفذ تعهداتها، لا تحقق أي شيء. وعلى سبيل المثال هذه مذكرة التفاهم، يعني هناك تم التوصل إلى اتفاق، يعني إذا وضعنا موضوع البند الخامس إلى جانب يعني الذي يخص مضيق هرمز، بقية البنود لم تنفذ أي جزء من هذه البنود. فلذلك يعني إيران قلت لكم تريد الأفعال بدل الأقوال أو التقاط الصور.
1: سيد مارلن، يعني الأفعال وليس الأقوال، إيران لا تمتلك الثقة في الإدارة الأمريكية، وهناك شروط واضحة تضعها طهران من أجل التوصل إلى يعني إنهاء هذه الحرب والعودة إلى مذكرة التفاهم. هذه الخيارات والقدرة الأمريكية اليوم على كسب الثقة لإنهاء هذه الحرب كيف تبدو؟
2: نعم شكرا لك. في الواقع هذا تحد مستمر، لا سيما بعد انهيار مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس ترامب بشكل علني. برأيي يمكن للإدارة الأمريكية أن تبرهن عن جديتها للحكومة الإيرانية، وذلك من خلال خطوات معينة. على سبيل المثال يمكن للرئيس ترامب أن يطلب من مبعوثيه أو من وزير الخارجية أن يعملوا على اتفاق مع الإيرانيين مبني على مذكرة التفاهم للانخراط مجددا، سواء كان ذلك بمساعدة الوسطاء أو على مستوى الوزارات أو المبعوثين. من شأن هذه الخطوة برأيي أن توجه رسالة مفادها أن الإدارة لا تبحث فقط عن مجرد وثيقة، بل أنها تتعاطى هذه المرة بحسن نية من أجل العودة إلى قنوات التفاوض الدبلوماسي، وهذا ما سيتطلبه الأمر للتوصل إلى حل. إذا كان الرئيس ترامب مستعدا لإجراء تغييرات في فريقه والعودة بجدية إلى العملية الدبلوماسية، هذا الأمر قد يعطي الثقة للإيرانيين ويسمح بدفع الآلية قدما.
1: لكن سيد مارلن، برأيك الإدارة الأمريكية اليوم هل هي بالفعل جاهزة للذهاب باتجاه الحل الدبلوماسي بعيدا عن التصعيد مع إيران؟ يعني هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بأن هناك ما يحضر وضربة قوية قد توجه إلى طهران. الخيار اليوم بأي اتجاه يذهب؟
2: نعم شكرا لك على السؤال. في الواقع إنه أمر مثير للاهتمام. أحد التحديات التي واجهتها هذه الإدارة تتمثل في عدم وجود مجلس تقليدي للأمن القومي لكي يطلع بدور الفاصل إذا جاز القول بين البيت الأبيض والعناصر الخارجية، وبالتالي لدينا مجموعة صغيرة في البيت الأبيض تبدي ردود فعل على الرسائل، وردود الأفعال هذه تتخذ طابعا شخصيا. الرئيس ترامب يركز على الجانبين، أولا يهدد باستخدام القوة ولكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المفاوضات. ومجددا إذا أراد الرئيس ترامب أن يبدو صادقا وجديا فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، فعليه أن يطلب من مبعوثيه الخاصين إما أن يجروا اجتماعات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أو أن يطلب منهم العودة إلى الخليج والبقاء في الخليج والانخراط مع الوسطاء على أمل أن يعود إلى مذكرة التفاهم كقاعدة انطلاق للانخراط مجددا مع الحكومة الإيرانية وإعادة إطلاق هذه الآلية. وبالتالي الرسائل المناسبة من البيت الأبيض ستكون عنصرا بالغ الأهمية والإيجابية في هذه الآلية.
1: سيد مختار، قبل قليل تحدثت وقلت الأفعال وليس الأقوال، وهو لربما أيضا ما تطلبها الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت أن إيران من خرقت وقف إطلاق النار وهي من خرقت مذكرة التفاهم. كيف يمكن يعني هذا المقاربة بين ذلك وذلك؟ وقبل أن تجيب فقط اسمح لي أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة، إذن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن اتفاق مع الرئيس الأمريكي على توحيد الجهود لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية. مزيد سيكون في سياق نشرات أو هذه التغطية. وأيضا نذهب عبر حماية البنية التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. إذن الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث عن اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف توتر أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. التركيز على مضيق هرمز. أعود إلى السيد مختار حداد. سيد مختار، يعني هذا السؤال والجدية من قبل طهران إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وجزئية الثقة المتبادلة ما بينها وبين الولايات المتحدة، كيف يمكن أن تتحقق؟
3: باعتقادي أمريكا تقوم بالهروب إلى الأمام. يعني من خرق الثقة ودمر الثقة؟ أمريكا يعني مرتين عندما قلبت طاولة المفاوضات قبل حرب 12 يوما وقبل حرب هذا العدوان الجديد، يعني قبل يوم 28 فبراير. حتى عندما تم توقيع مذكرة تفاهم، أمريكا التي بدأت بالخرق، يعني قامت باستهداف مطار بندر عباس بمسيرة ومن ثم فتحت مسار جديد في مضيق هرمز في الوقت الذي هناك كان فرصة شهرين أنه إيران يعني تعد هناك أو تقوم بإعداد مسار في مضيق هرمز. المسار يكون مسار آمن، يتم إزالة الألغام ومن ثم يفتح المضيق بشكل كامل. يعني هذا من هذا الجانب. بالنسبة لي برنامج إيران النووي، كذلك إيران تعهدت في مذكرة بأن هناك يكون اتفاق حول برنامج إيران النووي، ولكن أمريكا في المقابل هي التي لم تنفذ، قلت لكم، أي بند من تعهداتها. يعني هي التي لم حتى تسمح بتنفيذ مذكرة التفاهم، يعني هذا في موضوع البند الخامس. الآن هناك، إذا المشكلة كانت موضوع مضيق هرمز، الآن هناك يوجد اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وهذا ممكن يشكل أرضية في هذا المجال، ويوجد اتفاق مؤقت يعني قبل التوقيع على الاتفاق الدائم بين إيران وسلطنة عمان. إيران وسلطنة عمان أعلنت عن اتفاق مؤقت، ولكن في نهاية المطاف قلت لكم يعني أمريكا يعني الإجراءات التي قامت بها خلال هذه الفترة، نعم، تجعل إيران أساسا أصلا هي التي لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي في الوقت الذي الآن تتحدث عن مفاوضات أمريكا وأن هناك إيران تريد مفاوضات، ولكن في نهاية المطاف يعني هل هذا أمريكا، السلوك الأمريكي الحالي يدل على أنها جادة في هذا الموضوع؟ لا، يعني من ما تلمسه إيران من سلوك الإدارة الأمريكية الاستمرار بالعمليات العسكرية وتوسيع الحرب، وإيران تستعد لهذه النقطة باعتقادي الآن بشكل كبير. ولكن في نهاية المطاف يعني أنا قلت لكم في بداية الجواب، يعني أمريكا تقوم بالهروب إلى الأمام، وهي ليست جادة باعتقادي حتى الآن في موضوع المفاوضات.
1: سيد مارلن، يعني وأعود وأذكر بما جاء قبل قليل من عاجل على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث عن اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب على تخفيف توتر أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. وهذه الجزئية التي سأركز عليها، هذا الاتفاق على كيف سيفعل وما الخطوات التي من الممكن أن يتم اتباعها في قادم الأيام لحماية البنية التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز؟
2: نعم، شكرا لك على هذا السؤال. في الواقع هذه خطوة جيدة من قبل الرئيس الفرنسي، لأنها قد تمهد له الطريق لتقديم المساعدة التي يبحث عنها الجانب السعودي على سبيل المثال لحماية البنية التحتية الحيوية في المملكة، لا سيما بعد النكسات التي تعرض لها الجانب السعودي في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. خطوة من هذا النوع قد تسمح أيضا لأوروبا بالعودة إلى الطاولة التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا النزاع. نحن جميعا نعرف أن الرئيس ترامب حاول أن يتواصل مع حلفاء له في الناتو وفي الدول الآسيوية فيما يتعلق بحرب إيران، وبالتالي قد تكون هذه خطوة من الدول الأوروبية والدول الآسيوية للعودة إلى الطاولة وإعادة الانخراط مع الولايات المتحدة لحل هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، لأن الدول الأوروبية مثل الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع أسعار الوقود.
1: سيد مارلن، يعني هذا الاتفاق وهذه يعني المحادثات والموقف الأوروبي ككل، الولايات المتحدة أيضا كيف تتابعه وما المطلوب؟

0: يعني والذي ترغب به الولايات المتحدة من أوروبا؟
1: Yes, thank you. I think
2: شكرا لك على السؤال. كما نعرف فإن هذه الإدارة لم تكن الإدارة الأكثر انفتاحا أو ترحيبا بحلفائنا الأوروبيين إذا جاز القول. حلفاؤنا الأوروبيون اضطروا للتقرب من البيت الأبيض أو التواصل مع البيت الأبيض بشكل منفصل لبناء علاقة مع الرئيس ترامب، والرئيس الفرنسي يعرف هذا الأمر تمام المعرفة. ما تريده الولايات المتحدة وما تريده هذه الإدارة بالتحديد هو أن يقدم الحلفاء الأوروبيون مساعدة عسكرية للولايات المتحدة للحفاظ على الحصار وتقديم بعض المساعدة أيضا لمساعدة الحلفاء الخليجيين، ولكن على الرئيس ترامب أن يجلس مع القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان، وإلى حين حصول ذلك فإن هذا الأمر لن يتحقق لأنه لم يتواصل معهم بشكل جدي بعد ولم يطلعهم على استراتيجيته لإنهاء النزاع.
0: سيد مختار، يعني بذات الشأن بما يتعلق بما تحدث يعني به الرئيس الفرنسي وهذا الاتفاق، طهران كيف تتلقى هذه الرسائل والموقف الأوروبي أيضا؟
3: يعني ويعني إذا نريد أن ننظر إلى موضوع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيران لا تهتم كثيرا يعني بتصريحات القادة الأوروبيين، لأنهم يعني منذ سنتين أو ثلاثة سنوات يعني كثفوا من سلوكهم العدائي تجاه طهران. أولا هناك عندما حتى انضموا إلى عملية الحصار الاقتصادي على إيران، أساسا هم ليس لديهم علاقات تجارية مهمة مع إيران الدول الأوروبية، والدول الأوروبية كذلك أساسا متهمة، يعني هي بعد خروج الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي كان عليها أن تنفذ تعهداتها في الاتفاق النووي ولم تنفذ، ويعني بقيت فقط تقدم الوعود. فلذلك يعني هناك إيران لا تبني كثيرا على هذه التصريحات الأوروبية أو تهتم بها، أو حتى يعني الآن مثلا عندما يتحدث الرئيس الفرنسي هذا ليس بالنسبة لإيران شيئا مهما. حتى عندما إيران بدأت هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا حول البرنامج النووي السلمي، تذكر الأوروبيين ليس لديهم أي دور. حتى عندما يعني إيران كانت تجري جولات من المفاوضات كانت عادة يعني تكون على تواصل مع دول المنطقة التي كانت تلعب دور الوسيط، وكذلك يعني روسيا والصين. فلذلك يعني الآن في سياسة إيران الخارجية الأوروبيين ليس لديهم ذلك الدور أو يكون يعني محل اهتمام بالنسبة لإيران.
0: شكرا. إذن من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لمارلين هاردينجر من ولاية ويسكونسن الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل

0: إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: وقد عاد ملف الوساطة بين طهران وواشنطن إلى الواجهة مع تكثيف الوسيطين الباكستاني والقطري تحركاتهما لإحداث اختراق في المسار السياسي. التفاصيل في فقرة سياق الحدث مع زميلة ليلى الشاخلي.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. على وقع تصعيد سياسي بين واشنطن وطهران وتشديد للعقوبات الأمريكية على جميع شركات الطيران الإيرانية في أنحاء العالم، تبرز في المقابل إشارات على أعلى المستويات في البلدين تظهر استعدادهما للتفاوض، بل إن الرئيس ترامب رغم تهديداته يبدي انفتاحا على لقاء الرئيس الإيراني. وفي مسار الوساطة يتحرك الوسيطان الباكستاني والقطري في محاولة لإحداث تقدم سياسي. وهنا نسأل، إلى أي مدى قد يتمكن الوسطاء من تحقيق اختراق؟ وهل تعكس الإشارات الأمريكية والإيرانية استعدادا حقيقيا للتفاوض؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف هم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر. تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وأنها تحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. بينما يحذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيقول إنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب الذي كان أشار في لهجة تهديد إلى أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. أما الوسيط الباكستاني فقد نقلت وكالة أسنا عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام. ويبقى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي يقول إن بلاده تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات، مضيفا أن الوسطاء يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم في هذا المسار. الآن سأنتقل إلى الزميلة سلام خضر، والتي ستضعنا في صورة أبرز تطورات هذا المشهد ميدانيا بما يشمل العقوبات الأمريكية، سواء على صعيد الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية. سلام،
3: نبدأ بالأحدث ليلى. قرار وزارة الخزانة حظر التعامل مع شركات طيران المدني الإيرانية، يعني أن هذه أهم المطارات الدولية في إيران ستخرج عن العمل، لأنه نظريا لن تتمكن من تسيير رحلات إلى وجهاتها المعتادة، ولن تتمكن أيضا من إعادة هذه الرحلات إن توجهت. هذه تقريبا أهم الوجهات التي تستخدمها شركات طيران الإيرانية في الصين. هناك 5 وجهات، هناك رحلات إلى نيودلهي، رحلات إلى لاهور، إلى مسقط، إلى بغداد، النجف، أوزبكستان وغيرها من الوجهات. هذه الدول سيكون وفق القرار الأمريكي محظور عليها أن تقدم أي دعم لوجستي للطائرات الإيرانية المدنية من قبيل إعادة التزود بالوقود أو تقديم الخدمات التشغيلية. كما يحظر على مكاتب السفر بيع التذاكر التي تعود لرحلات تسيرها شركات الطيران الإيرانية، وبالتالي نظريا سيتوقف الاتصال الجوي بين إيران وبين دول العالم وفق القرار الأمريكي. هذا ضمن أو يأتي بلورة لجزء من هذه اللائحة. هذه القطاعات المتأثرة بما يعرف العقوبات الثانوية أو عقوبات الطرف الثالث التي وضعتها واشنطن، بمعنى هناك عقوبات على إيران كدولة وحكومة وكيانات وأفراد. هذه اللائحة المكتظة هي العقوبات التي ستفرض على أطراف ثالثة قد تسهل التجارة مع إيران. إن لاحظت معي، شركات الطيران مشمولة بهذا القرار، ولكن شمول شركات الطيران كان تقريبا مقتصرا على الشركات التي تدعم التجارة الجوية الإيرانية. الآن صارت التجارة ونقل الركاب طبعا
2: معا. نعم
3: صحيح. وإن أضفنا هذه العقوبات وعطفناها على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، هذا يعني بأن الاتصال البحري أيضا بين إيران ودول العالم انخفض إلى أدنى مستوياته. يبقى أمام إيران بعض الخيارات، منها النقل البري سواء للتجارة أو غيره. هذه أهم نقاط، النقل البري، لكن هذه النقاط تجاريا لن تستطيع كفاية الأسواق الإيرانية. بدأت تشهد اكتظاظا نتيجة ارتفاع أعداد الشاحنات، وهي أيضا لن تكفي السوق الإيرانية لأنها سترفع من كلفة السلع داخل الأسواق الإيرانية. ليلى،
2: إذن الهدف هو العزل بأي طريقة ممكنة وإغلاق أي ثغرة أمام إيران للاستفادة في هذه المرحلة. أشكرك سلام. إذن هي نقاط شرحتها لنا سلام، ستكون جزءا من نقاشنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، ويعني لكن قبل أن نبدأ هذا النقاش دكتور، دعونا نستعرض أهم أولويات الأطراف. طهران تضع في أولوياتها وقف الحرب وضمان عدم تكرارها ورفع العقوبات وإنهاء سياسة الضغط الاقتصادي، إضافة طبعا إلى الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز. أولويات واشنطن مختلفة، هي ضمان حرية الملاحة والتجارة، خفض أسعار الطاقة عالميا، كذلك إضافة إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي وعدم تدخل طهران في ملفات إقليمية. الوسيطان الباكستاني والقطري يركزان من جانبهما على استئناف المفاوضات والبحث عن حلول سياسية مستدامة، إضافة إلى ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية. إذن هذا باختصار ما يمكن أن أتصوره من الجانبين، إلى طبعا جانب الوسطاء. ولكن أريد أن أسألك دكتور محجوب، إلى أي مدى تعكس المؤشرات التي تأتي من الطرفين الآن استعدادا حقيقيا وجادا للتفاوض؟
4: استعداد نعم حقيقي، علامة سؤال كبيرة. بعبارة أخرى، أن يكون حقيقيا بمعنى ذلك الأطراف أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات. ليلى، لا يبدو أن الطرفين مستعدان بعد. الرئيس الأمريكي بإعلانه سياسة المنبوذ الاقتصادي هو ارتقى مرتقى صعب سيتنازل عنه.

0: يعني سيذهب إلى وضع قد يكون أسوأ من انسحاب مذكرات التفاهم، بعبارة أخرى سيكون علامة هزيمة كبيرة. لذلك الإيرانيون أيضا من جانبهم بما لديهم من تشدد في المواقف، موقفهم واضح من المضيق، لا لفتح المضيق قبل أن يرفع عنهم قبل ذلك الحصار البحري، الآن سيطالبون برفع العقوبات المترتبة على المنبوذ الاقتصادي التي وصلت الآن إلى قطاع النقل الجوي. بعبارة أخرى الأطراف أخذت وضع متشدد، يبدو من الصعب أن يتحول هذا النقاش عن التفاوض إلى فعل حقيقي بالنظر إلى المواقف على الأرض.
1: ولكن الوسطاء في الأثناء يحاولون، يعني جهود حثيثة من الباكستانيين والقطريين، ما فرص نجاح هذه الوسطات؟
0: الفرص لا يمكن القول أن الفرص كما يقال يعني غير موجودة، الفرص موجودة. الوسطاء سواء كان القطري أم الباكستاني منخرطين فيما أسماه رئيس الوزراء أو وزير الخارجية القطري الحلول المبتكرة، والوسطاء يتحركون بين البلدين وبين واشنطن وطهران. المسألة الأساسية باعتقادي هي ما هي النقطة التي يعني يقر فيها الطرف الأمريكي والإيراني أن الذهاب إلى خيار التفاوض هو أقل تكلفة من الوضع القائم الحالي. الآن هم يعتقدوا أن الوضع الحالي تكلفته أقل، سياسيا واقتصاديا تكلفته أصبحت عالية وتزيد كلما يعني زاد يوما هذا الوضع الموجود، واليوم الأرقام تتحدث عن ارتفاع في معدلات ما يعرف بأسعار البنزين منذ 28 فبراير إلى أكثر من 50%. بعبارة أخرى أصبحت تنهش جيوب الناس.
1: إذن ما هي النقطة؟ يعني ما الذي ينتظر؟ كل موجة من العقوبات تعتقد واشنطن أنها ستكون القاضية ولا يحصل هذا.
0: الحل يكمن ليلى فيما يسمى تفكيك العقد عبر الحلول التدريجية. ولذلك نذهب إلى الفكرة الأساسية. لو يقبل الطرفان في فكرة فتح المضيق لستين يوما مع رفع الحصار البحري وإعادة الأوضاع فيما يتعلق وقف العقوبات الجوية إلى غير ذلك، هذا قد يشكل ما يسمى نقطة الثقة التي يمكن البناء عليها. وبالتالي أنا اعتقادي ما يسعى إليه الوسطاء الآن خلق ما يسمى نقطة الثقة بين الطرفين بحيث يبنى عليها، كما كان الاعتقاد أن مذكرات التفاهم قد تكون هذه النقطة، ولكن للأسف الطرفان تنكر لها
1: نقطة الثقة أو حسن النية. يعني الغريب أننا وسط كل هذا التصعيد نلمس من الجانبين رغبة ربما في لقاء، أو هل فعلا ممكن أن نتوقع أن يكون هناك لقاء إيراني أمريكي في نيويورك الآن على هامش اجتماعات الجمعية العامة؟
0: اللقاء مهم، الرئيس الأمريكي قابل الرئيس كوريا الشمالية، لكن السؤال ما الذي يجري بعد هذا اللقاء؟ هل الرئيس مسعود بزكيان والرئيس الأمريكي سيذهبوا إلى قواعد مختلفة في العلاقات؟ ربما، لكن أنا اعتقادي اللقاء لن يحل إلا جزء الصورة. ما هو مهم هل يكون هناك بالقواعد الداخلية بمعنى آخر في المؤسسات في البيروقراطية في السياسة الإيرانية وفي السياسة الأمريكية استعداد المؤسسات أن تعمل على تذليل العقوبات العقبات والعقوبات الاقتصادية والذهاب إلى تسوية سياسية. حتى الآن الأطراف يبدو متشددة، وباعتقادي أنه إذا وصل الطرفان خاصة على مستوى الرؤساء وأقنع الرئيس بزشكيان دائرة العسكر والحرس الثوري، قد هناك فرصة إلى تخفيف المشهد المتأزم الآن إلى نقطة الثقة التي تحدثنا عنها.
1: طيب ماذا عن هذه العقوبات الجديدة؟ موضوع فرض العقوبات على شركات الطيران الإيرانية وبهذه السرعة، يعني بعد يومين.
0: هذه ليلة تشبه إلى حد ما نقطة الحظر الجوي على العراق عام 1991. بمعنى آخر الآن لن يصبح الإيرانيون قادرون على السفر. ومعنى هذا تتحدث عن 93 مليون يتنقلون في العالم، ليس بالضرورة أنهم يعيشون في إيران، لديهم عائلات يعيشون في الخارج ويذهبون ويزورون أقاربهم طهران أو العكس. بمعنى آخر أنت عمليا تضع 93 مليون في حبس وتجعل سفرهم غاية في الصعوبة. وهنا ما يسعى له الرئيس الأمريكي أن يقول للناس انظروا ماذا فعل بكم هذا النظام، عليكم أن تسقطوا. إذا نقطة الحصار الجوي ليست فقط متعلقة بموضوع الاقتصاد، هي متعلقة بجعل حياة الناس أكثر صعوبة وأكثر يعني غير مقبولة لديهم، قد يدفعهم إلى التحرك ضد النظام.
1: إذا كان صدفة أن اليوم الذي سيدخل فيه حيز التنفيذ هذا الإجراء سيكون اليوم الذي يفترض أن يلتقي فيه الرئيس الأمريكي بالخليجيين على العموم، سنتابع طبعا المشهد من نيويورك أولا بأول. أشكرك دكتور محجوب الزبير. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار في مالا.
2: وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة أفادت مصر

0: حاضرة طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. وفي سياق متصل، يطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
1: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي، يحصل أي حدث بروح يغطيه أو كعادته هو، يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية، يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحيد مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول إنه ناخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا. بدنا حدا يقول لنا، طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
2: كان يحملك يا ما وانت صغيرة بياخذك يلعبك.
3: في الشفا هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاع عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهله وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بدناش، كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع على هالأسرة هالغلابة هم إيش عملوا.
4: زوجي أخذوه ب27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان، انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه اضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدله والاذلال، الاشي بياثر فينا سلبا، ان كان الي او على اولاده او على اهله بشكل عام.
0: وإلى روسيا، وفي أول انتخابات بعد الحرب مع أوكرانيا، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب روسيا الموحد الحاكم على نحو 58% من أصوات الناخبين الروس بعد فرز معظم الأصوات. نتيجة أولية تبقي الحزب الحاكم في صدارة الانتخابات البرلمانية، وتضعه على طريق الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الدومة.
5: من جديد يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكرملين.
6: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين

0: معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة. لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
1: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس.

0: أوكرانيا.
1: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكريملين كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكريملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
0: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
2: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكريملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل استمرار الحرب والتصعيد غير المسبوق مع الغرب. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.
3: إذن بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه القطاعات والحكومات كركن من أركان عمليات التحديث والتطوير والسرعة أيضا، وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية. وتوقعت شركة غارانتار المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز $1.5 تريليون وهو رقم غير مسبوق.
4: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت أربع شركات تكنولوجيا عملاقة $650 مليار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت $155 مليار وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج اثنان من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم

0: الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
2: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته
3: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي،
4: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
3: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
5: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
2: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
6: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
7: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
1: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
2: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
3: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
4: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
5: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
6: والله نفسي فرغشيت خبزها.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي آخر المستجدات. جدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته قال وزير خزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وفي طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي السياق قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف التوتر في أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. وبشأن الحرب على أو حرب روسيا على أوكرانيا قال ماكرون إنه اتفق مع ترامب أيضا على توحيد الجهود لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية. وفي التطورات في اليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. في المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. والبداية مشاهدينا من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ونبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات.
1: نعم، رئيس ترامب فور وصوله لنيويورك عشية خطابه واجتماعاته المرتقبة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الملف الإيراني في صدارة تحركاته في مؤتمر صحفي عقب لقائه عمدة المدينة زهران ممداني وهو واحد من خصومه السياسيين. بالمناسبة جدد ترامب تأكيده بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقال إن وضعها ليس جيدا على الإطلاق، مشيرا إلى أن لديه اجتماعات مهمة بشأن إيران في وقت يبدأ فيه أو بدأ لنقل في الواقع أسبوعا من اللقاءات الدبلوماسية، سيكون من أبرزها الاجتماع المرتقب مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء. في أولى هذه اللقاءات ترامب اجتمع في الواقع مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذه الليلة الاثنين في نيويورك، لكن لم تصدر حتى الآن في الواقع تفاصيل أمريكية بشأن ما دار في هذا اللقاء. وسائل إعلام فرنسية نقلت في الواقع عن ماكرون وصفه هذه المحادثات التي تناولت البحر الأحمر وأوكرانيا بأنها كانت بناءة. يترقب أيضا خطاب ترامب أمام الجمعية العامة الثلاثاء قبيل 10 صباحا بتوقيت واشنطن بحسب ما أكدت مسؤولة المراسم في البيت الأبيض قبل قليل مونيكا كراولي في مقابلة مع فوكس نيوز، والتي أشارت إلى أن هذا الخطاب المرتقب لترامب سيتناول عدة قضايا من بينها السيادة الوطنية، أهمية الحدود واحترام القانون الدولي، إلى جانب مجموعة من القضايا الدولية يتوقع أن تشمل بكل تأكيد مسألة إيران. هذه اللقاءات لترامب تأتي بينما يقول في الواقع بأنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران، يطرح ثلاثة خيارات: إما صفقة، استمرار الضغط الاقتصادي، أو تصعيد عسكري واسع. في المقابل أيضا ترامب بشكل لافت أبقى الباب مفتوح أمام الدبلوماسية، وقال بأنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بسكيان في نيويورك، بالرغم من أنه من غير الواضح لحد الآن ما إذا كان سيجرى هذا اللقاء. بالتوازي مع ذلك أيضا واشنطن صعدت من ضغطها الاقتصادي. وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن بأن شركات الطيران الإيرانية ستواجه اعتبارا من 23 من هذا الشهر قيودا واسعة على عملياتها الدولية، مع تهديده الجهات التي توفر لها الوقود أو خدمات تتعلق بالهبوط أو حتى بيع التذاكر بخطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار. كما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحاته اليوم، أكد بدوره استمرار حركة الملاحة من مضيق هرمز سواء تدفق النفط والغاز. أشار إلى أن البحرية الأمريكية تواصل حماية الملاحة من دون أن يستبق، كما قال، قرار ترامب بشأن الخطوة المقبلة المتعلقة بإيران لغاية عقد الرئيس دونالد ترامب لقاءاته ومشاوراته في نيويورك. في مقابل كل هذا الضغط، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لكونكورديا في نيويورك، والذي يقام عادة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن قطر تعمل على اتفاق قصير الأمد بين واشنطن وطهران يقوم على وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد، ليكون بحسب ما قال مدخلا لمفاوضات أوسع. بالتالي الأنظار كلها في الواقع تتجه لنيويورك. تواجد ترامب في المدينة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته المرتقبة تأتي بالتزامن مع حديثه بأنه يقترب من اتخاذ قرار كبير، ولربما قد يتكشف هذا القرار بعد هذه الاجتماعات التي توصف بأنها مهمة لترامب مع عدد من قادة وزعماء المنطقة والعالم.
0: شكرا إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وفي إيران، قال الحرس الثوري الإيراني أنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردودا حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات وبشأن المسار الدبلوماسي. نقلت وكالة ويسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا، هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية، وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقاً حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 فبراير شباط و 8 أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة، بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة 11 منها نشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، لتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
0: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، أهلا بك. وأبدأ معك سيد محمد، هذه المرحلة هي مرحلة يعني اتخاذ القرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برأيك بأي اتجاه سيذهب الرئيس الأمريكي؟
4: تحية طيبة لك يا دكتور مختار والمشاهدين. من الصعب جدا توقع ماذا سيكون الخطوة القادمة من الرئيس ترامب تجاه الحرب مع إيران. الرئيس ترامب لديه عدة عناصر تحدد قراره، منها لقاء اليوم مع قادة مجلس دول التعاون الخليجي وربما الأردن للاستماع إلى شركاء واشنطن الإقليميين الذين تضرروا بشدة من تباع هذه الحرب. هناك أيضا عنصر الانتخابات القادمة للكونغرس في 3 نوفمبر، أي بعد أقل من 6 أسابيع، وهي عنصر مهم جدا في قرار الرئيس. إضافة إلى ذلك استمرار ارتفاع أسواق البترول وارتفاع أسعار النفط والغاز، وشعور المواطن والناخب الأمريكي بهذه المعاناة، معاناة ارتفاع الأسعار التي تصل إلى كل بيت أمريكي. وأعتقد إضافة إلى ذلك الرئيس ترامب يريد حسم هذه الحرب سلما أو حربا في أسرع وقت ممكن، لكن أعتقد أنه لن يقدم على خطوة كبيرة تصاعد من أزمة الطاقة العالمية، تصل تبعاتها إلى الداخل الأمريكي ويشعر بها الناخب الأمريكي، الذي قد يعاقب الحزب الجمهوري ويعاقب الرئيس إذا تدهور الوضع أكثر مما هو متدهور عليه الآن. فأعتقد أن كل هذه عناصر تساهم في قرار رئيس ترامب، لكنه رئيس مختلف، رئيس استثنائي قد لا يكترث بكل التبعات السياسية لأي قرار يتخذه. هو ذكر خلال يومين الأخيرين رغبته في لقاء الرئيس الإيراني حتى، وهذا لا يمكن أن يصدر من أي رئيس أمريكي آخر، واعتقد أن ربما تكون هذه فرصة للنفذة الدبلوماسية، واعتقد أن على الإيرانيين استغلال هذا العرض من الرئيس ترامب.
0: سيد مختار، هل ستستغل طهران هذا العرض الذي تحدث عنه السيد محمد المشاوي الآن؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. الحقيقة يعني إيران لا ترى نتيجة في مثل هذا اللقاء، يعني نظرا لما شاهدته من الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة مرتين قلبت طاولة المفاوضات وشنت حربا على إيران، خاصة الحرب الأخيرة، يعني قامت بها بعمليات إجرامية كثيرة بحق الشعب الإيراني، يعني بدءا من اغتيال القادة إلى مدرسة ميناب وحتى اليوم. يعني فلذلك يعني إيران وقعت كذلك، أشير إلى هذه النقطة، مذكرة تفاهم مع أمريكا وهي لم تلتزم بمذكرة تفاهم. الجانب الإيراني يرى أن المشكلة ليست في التقاط أو حل المشكلة في التقاط الصور مع مثلا المسؤولين الأمريكان، أو هناك حتى رأينا يعني في مفاوضات إسلام أباد أصلا إيران لم ترغب يعني بنشر صور من مثل هذه اللقاءات، لأن أمريكا تريد أن تستغل إيران ترى ذلك إعلاميا أكثر من أن تقوم بإجراءات حقيقية. فلذلك إيران ترى أن المشكلة هو أن أمريكا بدلا من الأقوال والبحث عن التقاط صور ومثل هذه اللقاءات عليها أن تقوم بأفعال، لأن هناك جدار عدم الثقة عالي جدا. هناك إيران أصلا أساسا ليس لديها أي ثقة بهذه الإدارة الأمريكية، وحتى عندما يعني وقعت مذكرة تفاهم، أمريكا خرقت مذكرة تفاهم، لم تنفذ أي بند من مذكرة تفاهم. نعم إيران تلتقي بالجانب الأمريكي، ولكن بعد أن أمريكا تحقق الشروط تنفذ ما كان عليها في مذكرة التفاهم، وتقوم يعني بخلق حالة ليس كاملة من الثقة ولكن حالة نسبية من الثقة لكي هناك تعود إلى طاولة المفاوضات. وهناك يعني إذا أمريكا أساسا أصلا كانت لا تقوم أو كانت لم تخلق تلك المشكلة وكانت متمسكة حتى اليوم بمذكرة التفاهم، نحن اليوم كنا نتحدث عن الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك إيران ترى أن أمريكا حتى الآن غير جادة في هذا المسار، هي يعني تبحث عن أمور أخرى، هي لا تريد تفاوض حقيقي، هي غير جادة في موضوع يعني أن تخلق حالة من الثقة، وتريد يعني فقط من جانب واحد وأن إيران تستسلم للولايات المتحدة. وهذا يؤكده المسؤولين الأمريكيين الإيرانيين عفوا، لأن هناك لا يوجد أي استسلام للجانب الأمريكي، وكذلك أن إيران يعني لا تعود إلى طاولة المفاوضات إلا أن أمريكا تحقق هذه الشروط الإيرانية وتعود إلى مذكرة التفاهم.
0: سيد محمد، هناك عدم ثقة من الجانب الإيراني وأيضا هناك عدم ثقة من الجانب الأمريكي، كيف يمكن التوصل إلى معادلة تحيي أو تعيد الثقة للجانبين من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب؟
4: أعتقد أننا بعد دخول الحرب شهرها السابع، نحن الآن في منتصف الشهر السابع من الحرب، الرئيس ترامب لا يمكن أن يقبل إلا بانتصار بعد كل هذه الفترة الطويلة. الرئيس ترامب تعهد بعدم خوض حروب في الشرق الأوسط، وإن كانت حروب ستكون للضرورة وستكون قصيرة، هو تعهد أنها ستكون.
0: لكن سيد محمد، يعني هنا السؤال تحديدا، شكل النصر الذي يبحث عنه الرئيس دونالد ترامب في هذه الحرب كيف يكون؟
4: أعتقد أن إعادة فتح المضيق لما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير الماضي، أي دون أي قيود إيرانية على أي سفن مرة في أي طرف من الشمال للجنوب أو الجنوب للشمال، والتأكيد على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، هذا سيمثل نصر كبير للجانب الأمريكي. الرئيس ترامب كرر هذا في كل مناسبة، وأعتقد أن إذا كان الإيرانيون معنيون بعملية سلام، هناك عرض كما ذكرت للقاء الرئيس الإيراني بالرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي رئيس استثنائي، هو رئيس غير تقليدي، يشخصن العلاقات الدولية، علاقات بلاده بالعالم طبقا لعلاقاته بكل قادة هذه الدول. وأعتقد أن رغم غياب الثقة المبرر بالطبع من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني قبل ذلك، إلا أن أعتقد أن الحرب ستنتهي على مدى التفاوض، وإذا كان هناك رغبة إيرانية في إنهاء الحرب عن طريق التفاوض، فأعتقد أن اللقاء المباشر مع ترامب أفضل كثيرا من انتظار بين ردهات الغرف الدبلوماسية ودور الوسطاء القطري أو الباكستاني. المواجهة المباشرة مع الرئيس ترامب أعتقد أنها ستحسم هذه الحرب التي كل طرف يريد أن ينهيها. الجانب الإيراني لا يمكن له أن بعد 6 أشهر من المعاناة والحرب والتدمير لا يمكن أن يقبل إلا ما يراه انتصارا. وأعتقد أن الرئيس ترامب كذلك يريد أن يترجم التفوق العسكري إلى تفوق دبلوماسي. وأعتقد أن هناك نقطة وسط، الطرفان يمكن لهما أن يعلنا الانتصار معا في نفس الوقت. أعتقد أن كل طرف لن يحصل على كل ما يريد، لكن أي حرب تنتهي بنقاط وسط يجتمع عليها الطرفان، وكل طرف الآن الرئيس ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب، وأعتقد الجانب الإيراني بعد العقوبات الكبيرة والصارمة يريد أيضا أن ينهي هذه الحرب.
0: سيد محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن موت مذكرة التفاهم، هل يمكن إحيائها؟ هل هناك تقبل من قبل يعني الرئيس ترامب لإحياء هذه المذكرة برأيك؟
4: لا أعتقد، أعتقد أنه صادق في هذه الجملة أنها انتهت بالفعل بالنسبة للنخبة السياسية الأمريكية هنا، الكل لا يتحدث عنها. أعتقد أنهم يريدون اتفاق جديد، لن يكون كما كان الاتفاق الماضي، اللغة غير واضحة، لا يوجد خط زمن للنقاط 14 اللي كانت موجودة، وأعتقد أن ذلك هو ما أدى إلى انهيار هذا التفاهم. اللغة كانت فضفاضة تحمل عدة معاني مع بعض مختلفة، من هنا انهارت في أول اختبار.
0: سيد مختار، التعويل على لقاء الرئيس بوزشكيان مع الرئيس دونالد ترامب، هل تعول طهران على ذلك؟ وإذا ما تم بالفعل هذا اللقاء وكان يعني حقيقة نراها، ما هي الشروط وما هو الحديث الذي قد يدور بين الرئيسين؟ وبما يتعلق بجزئية أيضا يعني اتخاذ القرار الإيراني اليوم بيد من؟
5: حقيقة إيران لا تعول على مثل هذا اللقاء حقيقة، وهو لا أعتقد أصلا أن يحدث، لأنه إيران تقول أن الرئيس الذي لا يحترم توقيعه هو وقع مذكرة تفاهم مع إيران وبحضور يعني مسؤولي عدد من الدول، يعني قادة الدول هو وقع امامهم هذا الاتفاق، فلذلك يعني ايران تقول مثل هذا اللقاء فقط يكون يعني له تاثيرات لفتره قصيره، هو الرئيس الامريكي اساسا غير جاد في انهاء الحرب، هو ما زال يعني ايران ترى رهينه.

0: نتنياهو من ناحية، وهذا يعني أشار قبل أيام ذلك أمين المجلس الأمن القومي خلال لقاء مع قناة الجزيرة. فلذلك باعتقادي يعني هناك هذا اللقاء يعني أصلا من المستبعد أن يتم، خاصة هناك كذلك الرئيس الإيراني يعني كان واضح خلال هذه الفترة من خلال مواقفه تجاه الجانب الأمريكي، وإيران ترى أصلا لا فائدة من مثل هذا اللقاء في هذه المرحلة، عندما أمريكا يعني تقامت بكل هذه المجازر قلت لكم بحق أبناء الشعب الإيراني، حتى هناك أصلا داخل إيران لا أعتقد يوجد تقبل بمثل هذا اللقاء من جانب الشارع الإيراني، يعني الشارع الإيراني الذي استشهد 3000 من أبناء الشعب الإيراني خلال هذه الفترة إثر هذا السلوك العدواني للرئيس الأمريكي، استشهاد قائد الثورة الإسلامية يوم غد تفتح المدارس في إيران وهناك 311 من الطلبة الإيرانيين في عداد الشهداء، عدد كبير منهم فقط استشهدوا في عملية مدرسة ميناء، وهناك كثير من الأمثلة. فلذلك إيران لا تذهب للإجراءات الاستعراضية مع هذه الإدارة الأمريكية الغير قابلة للثقة التي قلبت مرتين طاولة المفاوضات، يدها ملطخة بدماء أبناء الشعب الإيراني. فالحديث عن لقاء يعني هو يكون من الآمال أن يحدث ولن يحدث مع هذا الرئيس الأمريكي باعتقادي، يعني قلت لكم أساسا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني سيزور نيويورك ويأتي من أجل
1: نعم سيد مختار.
0: الكلمة
1: اسمح لي فقط
0: توضيح
1: أنوه.
0: مواقف إيران ولقاء قادة الدول.
1: اسمح لي أن أنوه إلى هذا العاجل. إذا نائب الرئيس الأمريكي لنيوز ماكس يتحدث ويقول نريد ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. إذا نائب الرئيس الأمريكي لنيوز ماكس نريد ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي. وهذا يعني يدعوني إلى السؤال السيد محمد المنشاوي، كيف يمكن يعني ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي؟ ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة لضمان ذلك؟
2: أعتقد الطريقة الوحيدة المعروفة عالميا هي أن يسمح لمنظمة الطاقة الذرية أن تفتح أمامها كل المراكز ومراكز التخصيب ومراكز النووية الإيرانية دون قيود أو شروط، وأعتقد أن هذا هو الطلب الأمريكي والطلب العالمي والذي قررته بعض قرارات مجلس الأمن ووافقت عليه إيران قبل ذلك. وأعتقد أن إذا كان في المقابل أن تأخذ إيران ما تريد، أي أن تعيد الولايات المتحدة لها أصولها بالمليارات الموجودة في البنوك الأمريكية والدولية وأن ترفع عنها العقوبات بصورة كاملة وأن يتم إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي وتفتح فرص الاستثمار ويرفع الحصار عن إيران، أعتقد أن ذلك صفقة جيدة للجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي والرئيس ترامب ونائبه يركزون بصورة متكررة على الملف النووي ويرون أنهم لن يتنازلوا في هذه النقطة، وإيران من جانبها تريد وتؤكد أنها لن تريد السلاح النووي. فأعتقد أن هذه النقطة سهلة نظريا، وأعتقد أن يمكن لإيران أن تأخذ الكثير مقابل التأكيد أن برنامجها النووي لن يعاد بناؤه خاصة في جانب العسكري منه. مضيق هرمز أعتقد قضية أسهل لأن الوضع كان متفق عليه بين الدول المتشاطئة قبل الحرب ويمكن العودة إليه بشرط كما ذكرت أن يرفع الحصار الأمريكي وتعود إيران إلى الاقتصاد الدولي ويتم رفع العقوبات عنها، وأعتقد أن ذلك سيكون مكسب للجانب الإيراني والولايات المتحدة أيضا.
1: سيد مختار نفس السؤال، يعني ضمان عدم قدرة طهران على إعادة بناء البرنامج النووي، كيف تنظر إليه طهران؟ وأيضا هذا الملف يعني وهو ملف حساس بالنسبة لطهران.
0: واضح إيران حتى لم تتخلى عن برنامجها النووي السلمي وستكون متمسكة بذلك. أما التوصل إلى اتفاق نووي يعني هذا باعتقادي أسهل الآن من موضوع حتى مذكرة التفاهم، يعني هناك واضح حتى يعني عندما صرح الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة قال يبقى اليورانيوم المخصب في إيران مثلا وهذا يتم ترقيقه في إيران مثلا على سبيل المثال، وهناك إيران تستمر ببرنامجها النووي السلمي. هذا الآن ليست المشكلة، يعني هذه الفزاعة يطرحه الجانب الأمريكي دائما حول برنامج نووي عسكري إيراني، إيران تريد أن تقترب إلى قنبلة نووية، وهم يعرفون ذلك يعني هو أصلا غير صحيح، وإيران أكثر دولة خضعت للتفتيش النووي. ولكن الآن المشكلة هي ليست في هذا الموضوع، قلت لكم الآن أسهل ما يكون هو التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، لأنه أساسا كذلك الرئيس الأمريكي لن يحصل على شيء أكبر من ما تم التوصل إليه في اتفاق عام 2015. المشكلة هو في عدم وجود ثقة تجاه أمريكا لا توجد هذه الأرض.

0: الأرضية كانت مذكرة تفاهم، وأمريكا يعني لم تلتزم بمذكرة تفاهم. نعم، إذا أمريكا التزمت عادت إلى مذكرة تفاهم باعتقادي،
1: سيد مختار، يعني
0: وهناك خلقت
1: الحديث
0: حالة
1: عن
0: نسبية من
1: مذكرة
0: الثقة.
1: التفاهم، نعم، الحديث عن مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية ككل يعني أوضحت أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة. إذا ما كان هناك بالفعل يعني حديث عن اتفاق جديد أو مذكرة جديدة، هي ذات الشروط بالنسبة لطهران؟
0: يعني شروط إيران لم تتغير، ولكن هذا يعني معلومة وليس يعني تحليل لها. خلال الفترة الأخيرة كذلك عندما الأمريكان أرسلوا رسائل يعني تحدثوا تلويحا بأن يعودوا إلى مذكرة التفاهم، يعني يجب أن نترك كلامهم أمام الإعلام، ولكن يريدوا تعديلات داخل مذكرة التفاهم، وهذه التعديلات يعني يعتبر بعضها تنصل من جانب أمريكا، تريد أن تتنصل يعني من بعض بنود مذكرة التفاهم. فلذلك إيران حتى الآن لم تقبل بمثل هذا المقترح الأمريكي، ولكنهم تلويحا يعني أحيانا خلال هذه الفترة أعلنوا للجانب الإيراني بأنهم مستعدين بالعودة لمذكرة التفاهم، ولكن إيران واضح إيران لا تقبل لا مذكرة جديدة لا مذكرة معدلة ولا إضافة بنود يعني غير قابلة للتنفيذ ضمن مذكرة التفاهم.
1: سيد محمد، جزئية مذكرة التفاهم، يعني السيد مختار تحدث عن معلومة وليس تحليل بأن هناك رغبة أمريكية بالعودة إلى هذه المذكرة، هل بالفعل نشهد يعني إذا ما نجحت هذه المفاوضات للعودة إلى مذكرة التفاهم، الإدارة الأمريكية هل متنازلات قد تقدمها يعني للتوصل إلى إنهاء هذا الصراع؟
2: الولايات المتحدة تريد إنهاء هذا الصراع سلمي دون الحاجة للعودة للقتال مرة أخرى، لكنها لا تريد أن تمنح إيران انتصار دبلوماسي كما كان منصوص عليه بصورة غير مباشرة في مذكرة التفاهم. هذه المذكرة عندما تم نشرها في منتصف شهر يونيو الماضي، قام سكور الجمهوريون وحتى الديمقراطيون بالهجوم الكبير على الرئيس ترامب واعتبروه رئيس مهزوم لم يستطع ترجمة التفوق العسكري الأمريكي الكاسح والذي أدى لتدمير البحرية العسكرية الإيرانية وقوات الدفاع الجوي، وأصبحت السماء الإيرانية متاحة أمام الطيران الأمريكي والإسرائيلي، إلى نجاح في مادة التفاوض واعتبروها هزيمة دبلوماسية كبيرة. من هنا عمليا قام الرئيس ترامب بإلغاء هذا الاتفاق والانقلاب عليه، واعتقد أن من هنا يريد الرئيس ترامب أن يكون هناك اتفاق جديد، وهذا هو ما تقوم به الوساطة الباكستانية والقطرية في هذا الوقت. واعتقد أن الأبواب الخلفية بين الطرفين مفتوحة إلى حد كبير، لكن الحوار المباشر بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني قد يزيل كثير من الغموض وسوء الفهم حول هذه الاتفاقية. أعتقد أن لغة الاتفاقية السابقة كانت تحمل مشكلات يجب تجنبها.
1: وصلت الفكرة، شكرا. إذا من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، والشكر للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندبة من الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر على الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها. وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه اتفق خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على تخفيف التوترات في أسواق الطاقة من خلال حماية البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف ماكرون أنه اتفق أيضا مع ترامب على توحيد الجهود لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية، مشيرا إلى الحاجة إلى الشروع في أسرع وقت ممكن في مفاوضات جادة بشأن شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا. ونحلل بهذا الشأن، ومعنا من نيويورك الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك دكتور. دكتور، أبدأ من جزئية يعني حماية الملاحة في مضيق هرمز وهذا التوافق الذي قد ينتج عن هذا اللقاء، كيف سيكون شكله؟
4: نعم، لا نعلم التفاصيل بشكل دقيق، ولكن على أي حال الملاحة التي تمت المناقشة بين الرئيسين بشأنها هي خاصة البحر الأحمر، لأن الموقف الأوروبي والفرنسي تحديدا هو بأنه إغلاق مضيق هرمز أو التوصل إلى حل في مسألة مضيق هرمز قد يكون أمر مستعصٍ، ولكن لا يمكن إضافة باب المندب إليه وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. لذلك فجهود الرئيس الفرنسي كانت من خلال لدفع الرئيس الأمريكي إلى شكل من أشكال التوافق على أن تستعمل الولايات المتحدة القوة والهيبة من أجل أن تضمن سلامة الملاحة في البحر الأحمر، الملاحة في البحر الأحمر تحديدا. ولكن حتى هنا هذا الموضوع رغم أنه ثمة توافق بين الجانبين فيما يتعلق بالخطوة، ولكن الهدف من هذه الخطوة ليس واحدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للأمريكيين. إذ من وجهة نظر أوروبية فصل الموضوعين عن بعضهما البعض، أي الملاحة في البحر الأحمر عنها في مضيق هرمز، أمر ضروري من أجل لا يؤدي الربط إلى نوع من التدهور الاقتصادي. فيما بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو يدرك بأن من شأن إيران أن تستعمل هذا الربط من جهة، ومن جهة أخرى لابد من الافتراض بأنه ثمة ترابط على مستوى المنطقة، أي أن في هذا الموضوع كما في المواضيع الأخرى، سواء موضوع أوكرانيا على مستوى الهدنة المتعلقة بالمنشآت الطاقة، أو على مستوى الصواريخ الاعتراضية وغيرها من الأسلحة التي تطالب بها أوروبا من أجل أوكرانيا، كل هذه المسائل ثمة مجال للتوافق بين الرئيسين وبين الجهتين، جهتي الأطلسي، ولكن الرؤية مختلفة. بالنسبة مثلا للصواريخ الاعتراضية، أوروبا تريدها بشكل سريع لأن أوكرانيا بحاجة إليها اليوم، أما بالنسبة للولايات المتحدة فالمسألة هي مسألة استراتيجية، تريد
1: دكتور
4: ضبط
1: حسن،
4: هذا الموضوع
1: يعني
4: ولا تريد
1: وهذه
4: التسريع.
1: الجزئية الأهم، يعني اليوم الموقف والرؤية، أنت تحدثت عن الرؤية، والرؤية الأمريكية تختلف عن الرؤية الأوروبية، لكن هل من فرصة لتوحيد الرؤى بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وهل من دعم لربما يقدم من قبل الولايات المتحدة بضغط أوروبي؟
4: سؤال مهم جدا، لأن موقف ماكرون تحديدا هو بأنه التباعد في الرؤى يمكن التوصل إلى تجاوزه من خلال العمل على تلك المسائل التي تحظى بتلك المواقف التي تحظى بتوافق على من الجانبين، أي أنه مثلا لمنع الضرب منشآت الطاقة ثمة مصلحة أمريكية وإن كانت بعيدة المدى، لأن الولايات المتحدة تريد الدخول من هذا إلى موضوع تثبيت نهاية للحرب تكون بتسليم أوكرانيا بخسارة الأراضي. بالنسبة للأوروبيين على الإطلاق لا يريدونها فقط فرصة لالتقاط الأنفاس لكي تتمكن أوكرانيا من المعاودة. إذن الموافقة أي التوافق على الخطوة يتيح المجال من وجهة نظر أوروبا لماكرون الذي يمني نفسه بأنه قادر على التأثير على دونالد ترامب بأن يوجه دونالد ترامب للاتجاه الذي تريده أوروبا. في المقابل الجانب الأمريكي يوافق على هذه الخطوات، على هذه المواقف، ولكنه لا يرى ما تراه أوروبا، بل هو مختلف في موضوع السلام بين أوكرانيا وروسيا، يريد إقرار أوكراني بالخسارة فعليا، لا تريده أوروبا. في موضوع الصواريخ هو يريد بيع الصواريخ لأوروبا، ولكن لا يريد التسليم بصناعة أوروبية لهذه الصواريخ مجددا، أي هناك موافقة، هناك توافق على الآني واختلاف على البعيد المدى. وبشأن الملاحة في البحر الأحمر ومسألة التجارة الدولية كذلك، أوروبا تريد نوع من الفصل، عزل المصالح الأوروبية عن الحرب الإيرانية، فيما دونالد ترامب ينظر إلى المسألة بموضوع برؤية مختلفة. إذا لا نزال على تباعد في الرؤى، ولكن حل ماكرون هو استعمال المواقف، استعمال الآني من أجل ربما تحقيق الرؤى، تلاقي الرؤى على المدى البعيد.
1: دكتور، وهنا السؤال تحديدا، يعني شكل هذه التفاهمات إذا ما حدثت بالفعل وكان هناك يعني موقف موحد ما بين أوروبا والولايات المتحدة، كيف سيكون شكله وبأي اتجاه يذهب أيضا؟
4: في كل من هذه المسائل الشكل على المستوى الآني ربما نستطيع أن نتوقف بعض الإنجاز، أي فيما يتعلق مثلا بتحييد منشآت الطاقة، ربما لأن هناك حاجة روسية بهذا الشأن، حاجة أوكرانية بهذا الشأن، وحاجة أمريكية بالإضافة إلى الحاجة الأوروبية. الحاجة الأمريكية هي تثبيت أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. إذا هناك ربما سوف قد يكون دفع من الرئيس الأمريكي لروسيا وأوكرانيا للالتزام بهذا الموضوع، ولكن الجميع يعلم هنا بأنه في حال تبين لروسيا بأن هذه الهدنة من شأنها أن تؤدي إلى زخم أوكراني أوروبي من أجل تفعيل الحرب ضد روسيا، فإنها لن تلتزم بها. إذا هذه مسألة حرجة، أي مسألة غير ثابتة. الأمر ينطبق كذلك على مسألة الصواريخ الاعتراضية، هناك إشكاليات فيما يتعلق ببيع هذه الصواريخ وغيرها من الذخائر التي تطالب بها أوكرانيا، وأوروبا على استعداد إلى حد ما إلى تمويل الشراء، لأن هناك إجراءات إدارية في أوروبا تتطلب بأن تكون هذه الأسلحة منتجة في أوروبا. لا يريد الجانب الأمريكي، طبعا دونالد ترامب لا يريد التسليم بهذا. إذا ثم مصلحة آنية، قد يكون هناك بعض التنازل الأمريكي، السماح للأوروبيين بنقل الأسلحة الموجودة حاليا لدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا، ولكن توقع بأن الولايات المتحدة سوف تتخلى عن هذا التفوق الذي لديها، هذا الإمساك بورقة إنتاج الأسلحة في

0: غير مكانه. إذا هو توافق أني كذلك، هل تستطيع أوروبا أن توسعه؟ المسألة ليست متوقعة بهذا الشأن، وكذلك بشأن الملاحة. إذا في كل الحالات في بشأن الملاحة الدولية، أي أن هناك حاجه امريكيه اوروبيه مشتركه اليوم بان تهدأ الامور، بان لا تفعل جبهه البحر الاحمر، ولكن القراءه لماذا لا نريد هذا التفعيل.
1: نعم دكتور،
0: ليست مشتركه، اوروبا تريد فصل.
1: شكرا، اشكرك. اذا من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الاوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لك. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. والآن إلى هذه الفقرة الإنسانية المخصصة عن الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة مع الزميلة روعة أوجه. متابعة،
2: أهلا بكم في هذه الفقرة الإنسانية نخصصها لقطاع غزة، حيث لا تزال آلاف العائلات الفلسطينية تبحث عن إجابات بشأن مصير أبنائها الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية أو فقد أثرهم خلال الحرب. وبين السجون ومراكز الاحتجاز ومعتقلين لا تتوفر معلومات واضحة عن أماكن وجودهم أو ظروف احتجازهم، تتواصل معاناة عائلات تنتظر أي خبر عن ذويها. وقد رفضت سلطات الاحتلال إعطاء أي معلومات عن هؤلاء الأسرى أو السماح لأي جهة بزيارتهم للكشف عن مصيرهم، وتطالب أسر المعتقلين بالكشف عن مصير ذويهم خاصة المختفين قسريا. سنتعرف أكثر على هذه المعاناة في التقرير التالي.
3: النضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على لعند حاجز إيرد، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاده أنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني بين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا. بدنا حدا يقول لنا، طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
4: كان يحملك يعني ما وانت صغيرة بياخذك يلعبك
5: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه شهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاء عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهل وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بالناس كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع لها الأسرة هالغلابة هم ما إيش عملوا.
6: زوجي أخذوا ب 27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وإنه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف تعرضوا بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل.

0: البهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلباً إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من ليفربول الدكتور تريستيانو مارينيلو، أستاذ القانون والعدالة الجنائية في جامعة ليفربول جون مورس. أهلا بك دكتور مارينيلو. بداية، هل يحق للاحتلال الإسرائيلي فعليا أن يخفي وجود هؤلاء المخفيين لديهم من عدمه؟
2: في بادي الأمر شكرا جزيلا لاستضافة هذا اليوم. الجواب حسب القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف هو واضح، هو لا، لكن هذا ينطبق على الدول. لكن دعونا أولا أن نوضح، إن تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة هو غير قانوني حسب القانون الدولي. ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ إذا كان التواجد غير قانوني فإن إسرائيل ليس لديها أي سلطة على احتجاز أو اعتقال الفلسطينيين، وبالتالي كل عملية اعتقال واحتجاج واحتجاز عفوا هي تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي، سواء كان ذلك يتضمن التواصل مع الأسرة أو عدم التعامل مع الأسرة والتواصل معها. وحسب هذا الأمر فإن هذا الاعتقال الإداري الذي لا يعطي معلومات بشأن مصير أو مكان الفلسطينيين المحتجزين ويعتبر انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف، ويعتبر كذلك جريمة، وكذلك تعتبر من الأعمال الإبادية حسب القانون الجنائي الدولي.
1: يعني ما تقوله أنه فعليا في القانون الدولي حاليا ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة سواء من اعتقال أو إخفاء قسري في الحالتين هو جريمة واحدة، أم هناك تمييز بين الإخفاء القسري والاعتقال في حالة غزة تحديدا؟
2: في بادئ الأمر بالنسبة للاعتقال هو اعتقال تعسفي حسب القانون، هذا يعني أن هناك اعتقال في سياق غزة وهو يرقى إلى جريمة حرب، وبالتالي فإن الفلسطيني عندما يحرم من المحاكمة هذا كذلك يعتبر جريمة حرب. في الآن ذاته فإن هذا يرقى إلى جريمة عندما يتعلق الأمر بالاختفاء القسري وهو جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وهذا كذلك يعتبر سلوكا إباديا. كما نرى أمامنا فإن عملية الاعتقال هي تتضمن كل الجرائم التي هي مذكورة حسب إطار الجنائية الدولية، وهذا كذلك يعتبر انتهاكا للحقوق الأساسية ألا وهي الحق في الوقوف أمام المحكمة، الحق كذلك بزيارة الأسرة والتواصل معها وما هكذا ذواليك.
1: إسرائيل من جانبها تبرر هذه الاعتقالات، طبعا لا تؤكد موضوع الإخفاء القسري، لا تعطي أي معلومة عن المخفيين قسريا، ولكن الاعتقالات تبررهم بأنهم أسرى حرب برأيها. هل فعليا القانون الدولي يمنحها هذا الهامش؟
2: لا، الجواب وبكل وضوح لا، ليس هناك سماح لأي دولة بأن تمارس مثل هذه الأعمال. هذه الممارسات تعتبر انتهاكا كبيرا للقانون الدولي، وهذا يصبح انتهاكا صارخا، وذلك في إطار الاحتلال الذي يطول أمده، وبالتالي هذا الأمر يعتبر غير قانوني حسب القانون الدولي. أولا، لا بد لإسرائيل أن تطلق سراح كل الفلسطينيين، ولا بد وبشكل فوري أن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تزور الفلسطينيين الذين هم قيد الاحتجاز. هذا الأمر تمت عرقلته ولفترة طويلة من الزمن، وهذا كذلك يعتبر انتهاكا آخر لاتفاقية جنيف. إسرائيل لا حق لها أن تمنع منظمة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والأسرى.
1: إلى من يمكن أن يلجأ الفلسطينيون؟

0: اليوم لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية في ملف المعتقلين والمخفيين قصرا تحديدا؟
1: السؤال هو سؤال وجيه وجيد. أولا، بإمكانهم التواصل مع الدول ومع المجتمع الدولي. لا يصدق حقيقة أن الدول لا تمارس أي ضغوط على إسرائيل فيما يخص هذا الملف، وهذا الضغط لابد أن يمارس من أجل السماح للجنة

0: بغزة والذي تواصل مع مجلس حقوق الإنسان، وكذلك لا بد من التواصل مع الهيئات الأممية. وثالثا، لدينا آلية أخرى وهي الجنائية الدولية. نتحدث هنا عن الضحايا والشهود والمنظمات الإنسانية، لابد أن تتقدم بدعاوى وشكاوى أمام الجنائية الدولية حتى تقدم هذه الجرائم التي انتهكت حسب تحت طائلة القانون الدولي.
1: شكرا لك الدكتور كريستيانو مارينيلو، أستاذ القانون والعدالة الجنائية. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إذا بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليها القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا، وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية. وتوقعت شركة غارنتر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الانفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز التريليونين و500 مليار دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق.
3: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار، وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحيانا في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكرا على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
2: في أمان الله.
4: بين التهدئة والتصعيد،
5: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
6: ما الناس تهديد مترسين ناز
4: مفاوضات،
7: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية،
8: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية،
4: ترقب،
9: الطرفان ينتظران إشارات
10: في محاولات جادة لتقريب وجهات

0: النظر
1: تحليل يقرأ ما بين السطور.
2: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
3: هي قضية تشكيكية.
4: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
5: هل هذه المرة مختلفة؟ انتخابات برلمانية جديدة تعيد المغاربة إلى مراكز الاقتراع وسط تحولات مشهد سياسي داخلي وسياقات إقليمية ودولية تتسارع أحداثها.
6: ونستطلع برامج الأحزاب وماذا تغير في وعودها، ونقرأ في أولويات الناخبين وانتظاراتهم،
7: ونرصد إيقاع التنافس السياسي وأبعاده والقضايا التي هيمنت على النقاش العمومي عشية التصويت،
8: ونتابع كيف سيؤثر تغيير النظام الانتخابي في تمثيل مختلف المناطق وإيصال نبض الشارع فيها.
5: الانتخابات التشريعية المغربية في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
9: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
10: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
11: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
12: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
13: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
14: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
15: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
16: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز ولتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر أيلول الجاري. ومن جانبه، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. في طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام. وفي نيويورك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف التوتر في أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. وبشأن حرب روسيا على أوكرانيا، قال ماكرون أنه اتفق مع ترامب أيضا على توحيد الجهود لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية. في التطورات باليمن، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين. وحسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. في المقابل، قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها، ف فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانياً قالت الحكومة أو القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبش غربية محافظة تعز. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. والبداية بالملف ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد أهلا بك معي، وماذا في جديد المواقف والتصريحات قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
0: نعم، الجديد في الموقف الأمريكي جاء من نائب الرئيس جي دي فانس الذي حدد بصورة أوضح الهدف الأمريكي تجاه البرنامج النووي الإيراني. فانس قال في مقابلة قبل قليل لنيوز ماكس بأن تدمير المنشآت النووية لا يكفي، وبأن إدارة ترامب تريد ضمان ألا تمتلك إيران الموارد والبنية التحتية التي تمكنها من إعادة بناء برنامجها وصنع سلاح نووي بعد 2 أو 3 أو حتى 10 أعوام بحسب ما قال. أضاف أيضا فانس بأن إيران بحسب تقديره غير قادرة حاليا على صنع سلاح نووي سواء غدا أو خلال 6 أشهر أو عام بفعل الضربات الأمريكية، لكن واشنطن بالمقابل تريد ضمان استمرار ذلك على المدى البعيد. في ملف مضيق هرمز فانس قال إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار تدفق النفط والغاز، وبأنها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات إيران تهديد الملاحة التجارية، وحمل طهران مسؤولية الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود بسبب استمرار استهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيرة وفق تصريحاته. طبعا هذه التصريحات تأتي فيما وصل ترامب إلى نيويورك عشية انطلاق عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب وضع إيران في صدارة تصريحاته وتحركاته فور وصوله إلى نيويورك، جدد التأكيد مجددا بأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إن وضعها ليس بالجيد على الإطلاق، وبأن لديه اجتماعات سيعقدها في نيويورك بشأن إيران، بينها لقاء مرتقب مع عدد من قادة دول الخليج. واستهل في الواقع قبل ساعات لقاءاته هذه باجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دون أن تصدر حتى الآن أي تفاصيل أمريكية بشأن هذا اللقاء. هناك أيضا ترقب للخطاب الذي سيلقيه ترامب الثلاثاء أمام الجمعية العامة، ومسؤولة في البيت الأبيض قالت بأن هذا الخطاب سيتناول قضايا من بينها السيادة الوطنية، الحدود، وأيضا احترام القانون الدولي وقضايا دولية أخرى. في الواقع قبل قليل فقط أيضا مايك وولتز السفير الأمريكي في مجلس الأمن أشار إلى أن خطاب ترامب سيتناول ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأشار أيضا في هذه المقابلة بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران ومنفتح على اللقاء مع الرئيس الإيراني، لكن السؤال بحسبه هو ما إذا كانت إيران بالمقابل مستعدة لذلك. ترامب كان قد قال إنه لا يزال في مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران، وطرح خيارات من بينها إما إبرام صفقة مع إيران أو استمرار الضغط الاقتصادي في إطار الحملة الأمريكية التي باتت توصف بالمنبوذ الاقتصادي ضد طهران، أو تصعيد عسكري واسع، وهو ما يبقي الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات في الواقع، وكلها ستتحدد وفق المشاورات التي سيجريها ترامب خلال تواجده في نيويورك.
16: نعم محمد، وربما بالحديث عن الضغوط الاقتصادية التي تمارس، ماذا عن تصريحات وزير الخزانة أيضا حول الطيران الإيراني؟
0: نعم، في الواقع كل هذه التطورات التي تحدثنا عنها تأتي على وقع ضغوط اقتصادية أمريكية جديدة ضد إيران، ويتعلق الأمر هذه المرة بقطاع الطيران الإيراني بصورة مباشرة في إطار سعي الولايات المتحدة لعزل إيران دوليا. وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن الاثنين بأنه اعتبارا من 23 سبتمبر ستواجه شركات الطيران الإيرانية عمليا صعوبة كبيرة في العمل خارج إيران وفي المطارات الدولية. بيسنت هدد بنفس الوقت الجهات التي تتعامل مع هذه الطائرات الإيرانية، سواء عبر خدمات من بينها توفير الوقود أو خدمات الهبوط أو حتى بيع التذاكر، بأنها ستواجه خطر الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وهذا يعني أن هذه الضغوط أيضا ستشمل المطارات والشركات وحتى البنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع قطاع الطيران الإيراني، لا سيما في ضوء اتهامات سابقة بأن إيران تستغل طائراتها في إطار الأنشطة التي تصف الولايات المتحدة بالخبيثة في المنطقة.
16: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران قال الحرس الثوري الإيراني أنه على هبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام.
3: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا، هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
16: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقفة عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية؟ وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
17: ابتداء من 23 سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقا حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 فبراير شباط والثامن من أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة، بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها نشطة، ورغم خضوعها لعقوبات سابقة، إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 من سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضا من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة، 11 منها ناشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان

0: وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضرارا بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلا خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي ولتشكل تهديدا لأي جهة تمارس أعمالا تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية بتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقا لوزير الخزانة الأمريكية.
1: معنا من طهران للنقاش الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور حسين. الآن على خلفية هذه العقوبات على قطاع الطيران، ماذا تمتلك إيران من خيارات للتعامل مع ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هذا القرار الأمريكي هو يتعارض مع القانون الدولي، لأن الطيران المدني هو في الأساس مدني وليس عسكري، وهذه العقوبات هي عقوبات جماعية على الشعب الإيراني قبل الحكومة الإيرانية. هناك الملايين ممن يتنقل جوا من إيران أو إلى إيران، وهذا يعكس يعني ضيق الخيارات أمام أمريكا، أنها بدأت تدخل إلى يعني المحظور الدولي بشكل فاضح، يعني سواء كان العقوبات الحصار البحري الذي هو عقوبات جماعية أيضا، يعني وهذه كلها تتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة. يعني إيران قطعا يعني ستتأثر بهذا الموضوع، ولكن تبقى الشركات الأخرى التي هي ستكون البديل عن شركات الطيران الإيرانية. هذه الشركات الأجنبية التي تسير الرحلات إلى طهران ستكون البديل، ولكن قطعاً أن حركة الطيران من وإلى طهران وإلى إيران عموماً سيكون محدود، وسيتضرر القطاع المدني بشكل أكبر نتيجة لهذه الإجراءات الإجرامية الأمريكية ضد الشعب الإيراني.
1: أستاذ خالد، على خلفية حديث دكتور حسين، يعني هذه الخطوة لها أبعاد اقتصادية بالطبع، ولكن لها أيضا تداعيات اجتماعية كبيرة، ماذا تريد واشنطن منها بالضبط؟
3: تحيات للضيف الكريم من طهران ولجمهور الجزيرة. لا شك أن أمريكا تحاول فرض أقصى عقوبات اقتصادية على أي دولة في العالم، يعني عقوبات التي قامت بها أمريكا ضد كوبا لم تصل إلى شركات الطيران، لكن تاريخيا لم تنجح هذه العقوبات في إسقاط أي نظام، بالتأكيد تضعف الحكومة الإيرانية، ولكن هناك شركات طيران أخرى تستطيع أن تخدم المطارات الإيرانية، لكن هي محاولة كذلك في إضعاف الاقتصاد الإيراني. شركات طيران الإيرانية، وتكلمتم أن هناك 150 طائرة تعمل في هذا المجال، لا شك أنها توظف عدد كبير من الناس، تحرك الاقتصاد الإيراني، فهي ضربة كبير الاقتصاد الإيراني، لكن هذا لا يعني أنه قطع كامل لإيران عن دول العالم. بالتأكيد سيبقى هناك شركات طيران غير إيرانية تغطي المطارات الإيرانية، مثلا شركة طيران الإمارات من دبي، وشركات الروسية من موسكو، وكذلك أنا أعتقد أنه جزء من الرحلات سيستمر، يعني الرحلات الإيرانية، طيران إيران لروسيا والصين التي ترفض أن تخضع للعقوبات الأمريكية أو ترفض أن تشارك في هذه العقوبات، ستستمر في التعامل مع هذه المطارات. لكن الدول التي لديها مصالح مع أمريكا مثل تركيا والعراق فإنها لا تستطيع أن يعني تواجه الضغوط الأمريكية بهذه البساطة، لأن أمريكا بالتالي ستوقع عقوبات على هذه الدول وعلى مطاراتها إذا لم تتجاوب مع العقوبات الأمريكية. وبالتالي بالتأكيد أن هنالك تضييق كبير على إيران، وهذا جزء من محاولة خنق الاقتصاد الإيراني التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل إضعاف وإسقاط النظام الإيراني. وأعتقد أنه هي جزء من الحرب التي تقوم بها الولايات المتحدة، واستغلال الوقت الآن قبل الانتخابات الأمريكية بطريقة غير عسكرية بمحاولة المساهمة في إضعاف الحكومة في طهران.
1: بالتوازي مع هذه الخطوات الاقتصادية، أيضا هنالك يعني تصريحات مكثفة قبيل اجتماعات الأمم المتحدة الجمعية العامة، وتركز فيها الحديث عن البرنامج النووي. لماذا خلال هذه المرحلة؟ والسؤال إليك أستاذ خالد.
3: هي جزء من استمرار الحديث الأمريكي على أنه هي بدأت الحرب من أجل القضاء على البرنامج النووي الإيراني، واللي أصلا إيران كانت ملتزمة في أن لا يكون هنالك برنامج عسكري أو برنامج نووي، وأنه برنامج النووي الإيراني برنامج سلمي. هذا ضمن اتفاقية JCPOA مع حكومة الرئيس السابق أوباما، والتي انسحب منها الرئيس ترامب في أول إدارة له قبل 6 أو 7 سنوات. فهو استمرار لنفس الحديث، حديث هذه الإدارة أنه لا تريد أن يكون لدى إيران سلاح نووي. وإيران أقرت في الاتفاقية السابقة أنها لا تريد سلاح نووي، وأنه ليس من ضمن طموحات الحكومة الإيرانية سلاح نووي. الآن أمريكا نقلت المطالب إلى مرحلة أخرى، وهي المطلب الإسرائيلي بأن توقف إيران البرنامج النووي بأكمله بما فيه البرنامج السلمي، وهذا ما ترفضه إيران. وهذه أحد العقبات في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أنه أمريكا تطالب إيران بوقف البرنامج النووي الإيراني المدني ليس العسكري. هي تطالب إيران بالتخلي عن أي نشاط نووي ليس له أي علاقة عسكري أو مدني تماما. لا تريد لإيران أن تقوم بأي من هذه البرامج، وهذا ما ترفضه إيران. وهذا أعتقد ستبقى عقبة أساسية في المفاوضات مع إيران، ولهذا أنا لا أرى أن هنالك حل للأزمة الإيرانية الأمريكية خلال المستقبل القريب.
1: دكتور حسين، في هذه النقطة تحديدا نائب الرئيس الأمريكي تحدث بإسهاب حول أيضا المطالب الأمريكية، ليس فقط بتدمير المواقع وإنما ضمانات إيرانية بعدم امتلاك هذا المشروع برمته كما أشار أستاذ خالد. كيف سيكون الموقف الإيراني؟
2: يعني واضح الموقف الإيراني هو أن إيران ليست لها طموحات عسكرية نووية، وإيران البرنامج النووي الإيراني بشهادة الجميع وحتى أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها برنامج نووي. ولكن يعني المشكلة هي أن أمريكا مسلوبة القرار أمام إسرائيل، يعني هذا بوضوح تام. يعني أقول أنه والأيبك يتحكم بالبيت الأبيض وبترامب تحديداً، ومن هنا يعني تحت ما مسمى منع إيران من صنع قنبلة نووية أنه تطرح أمور لا علاقة لها أساساً بهذا الموضوع، يعني موضوع التخصيب بنسبة 3-6-7 كما جاء في اتفاق 2015 هو للجانب المدني، والذي انقلب عليه ترامب باعتبار أنه اتفاق سيء كما قال هو. من هنا إيران مصرة على البرنامج النووي باعتبار أنه حق مشروع ومتاح ومكتسب من خلال التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي. وأمريكا تتكلم خارج إطار القانون الدولي وخارج إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي في موضوع أن إيران يجب أن توقف أي نشاط نووي.
1: نعم. ما هي فرص تقديم تنازلات في هذا الشأن دكتور حسين، مقابل ربما أيضا مصالح تتلقاها وفوائد تتلقاها طهران على المقلب الآخر؟
2: يعني أنا أتصور قبل أن نقول ماذا يمكن أن يعني تعطي طهران، أنه ما هو الإطار. إيران تقول الإطار هو أن يكون رابح رابح، وأن يخرج الجميع من هذه الأزمة بماء وجهه. لا أن يكون رابح خاسر. هذا التصور ترامب أن إيران يجب أن تستسلم، هذا لا يمكن أن يحدث.
1: كيف يمكن يعني الوصول لهذه المعادلة؟

0: لا رابح رابح.
1: يعني عندما نقول أنه رابح رابح، هل يمكن أن يكون هناك تنازل من هذا الطرف أو ذاك؟ نعم ممكن، ضمن إطار التوازن حتى في التفاوض والتنازلات المتبادلة. أما عندما يكون رابح خاسر يعني استسلام، وهذا ما لا يمكن أن يحدث. من هنا هل إيران مستعدة أن تتنازل؟ إذا كان هناك تنازل حقيقي من الطرف الآخر يمكن أن يكون جزء من التفاوض ضمن إطار رابح رابح، ولكن لحد الآن ما يطرح أمريكيا هو غير مشجع يعني على الوصول إلى اتفاق، باعتبار أن يعني الرئيس الأمريكي بتركيبته بسلوكه بعنجهيته وتكبره لا زال يتعامل ضمن إطار رابح خاسر، وهذا لا يمكن أن يفضي إلى تفاوض واتفاق.
0: يعني سيد خالد، هل يمكن أن يتعامل الرئيس الأمريكي بهذا المبدأ ما أشار إليه دكتور حسين، تقديم تنازلات مقابل حصد أيضا تنازلات؟
2: علينا أن نتذكر أن مذكرة التفاهم كان فيها تنازلات أمريكية كبيرة، وأعطت يعني هذه التفاهمات حقوق كثيرة لإيران. وعلينا نتذكر كذلك أنه الذي أفشل هذا الاتفاق والضغوط التي تعرض لها الرئيس ترامب من الجناح اليساري أو من الديمقراطيين الذين اتهموا أنه عاد إلى نقطة صفر التي بدأ منها أوباما، ومن المحافظين الجدد واليمين المؤيد لإسرائيل الذي قال أنه هذه كهزيمة كبيرة لأمريكا ونصر لإيران، ولهذا فإن الرئيس الأمريكي تراجع عن هذا الاتفاق. أعتقد أنه إذا ترامب تخلى عن الخيار العسكري، وأنا لا أعتقد أنه سيتخلى عن ذلك، أعتقد أنه أمريكا ستلجأ إلى خيار عسكري بعد الانتخابات الأمريكية، وإذا حاول ذلك مرة أخرى ولم ينجح
0: فإنه سيضطر إلى الخيار العسكري أو تحت أي شكل
2: سيكون يعني هنالك عدة خطط وردت على الجيش الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي، من بينها السيطرة على مداخل مضيق هرمز حتى من الجانب الإيراني، وهذا يحتاج إلى وجود قوات أرضية على الأرض أو قوات برية أمريكية على الأرض، وهذا معترض عليه وزير الجيش السابق والذي استقال بعد هذه الجدال حول هذا الموضوع. هناك خطة عرضت على أن يكون هناك سيطرة أمريكية لبعض أجزاء وجزر في الخليج من أجل فتح مضيق هرمز بالقوة، وهذا بالتأكيد يكون ضربة كبيرة لإيران، ولكن هذا يعني فتح جبهة عسكرية يعني قد توسع الحرب إلى حرب إقليمية في المنطقة، وهذه فيها مخاطرة كبيرة. إذا حاولت أمريكا لو ولم تنجح، أعتقدنا ستضطر إلى مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم الأصلية التي تم الاتفاق عليها، وكان المفروض أن تكون أو يبنى عليها اتفاق شامل بين إيران وأمريكا. لكن أنا لا أتصور أنه في الوضع الحالي أمريكا تريد أن تعود إلى هذا الاتفاق، وأن مساعدين الرئيس ترامب وتحديدا اليمين الأمريكي كان طبعا يقود هذه الحملة في ذلك الوقت، سيناتور لانزي جرام، ولا زال سيناتور تيد كروز أحد هؤلاء العناصر والجماعات المؤيدة لإسرائيل، تريد مواجهة شاملة مع إيران ونزع كل أشكال البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي الإيراني وكل برامج التحالفات الإيرانية مع الحوثيين أو مع الميليشيات الموجودة في العراق وفي المنطقة.
0: نعم دكتور حسين، الآن أيضا هنالك مساعي مستمرة ومتصاعدة من قبل باكستان وقطر للعودة إلى الدبلوماسية مرة أخرى، زيارة وزير الداخلية الباكستاني أيضا إلى إيران، ما هي حظوظ تحقيق ذلك؟ وهل سيكون في إطار مذكرة التفاهم أم ربما صيغة أيضا يرضى عنها الجانب الأمريكي؟
1: يعني في تصوري أمريكا تتعامل بتناقض واضح، وهذا ما يعكس يعني المأزق الأمريكي من في هذه الحرب. يعني عندما يطالب الوسيط القطري بالإجابة على أسئلة معينة، وسيد عرقشي وزير الخارجية الإيراني ذهب أولا إلى الدوحة ومن هناك ذهب إلى نيويورك وأجاب على هذه الاستفهامات الأمريكية، أو عندما يأتي وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران

0: ولا زال هو في طهران، ويطرح أيضا أمور. هو هذا لا هذا الحراك لا يأتي من فراغ، يأتي من حاجة أمريكية ودفع أمريكي. وفي نفس الوقت نرى أنه يعني مماطلة أمريكية في أن الحوار يعني مرفوض الآن، أو الرئيس ليس في هذا الوارد إلى آخره. هذا السلوك يعني الأمريكي هو لحد الآن سلوك متناقض مع ذاته وجوهره. ومن هنا أتصور أن القرار في أمريكا غير محسوم، يعني لا زال الرئيس يقول أنه وقف الحرب هو ممكن أن يكون قبل أو بعد الانتخابات، أنه التفاوض يعني في بعض الأحيان يقول غير مطروح. مذكرة التفاهم هي في خبر كان، ويعني هذا هذا هذا السلوك الأمريكي هو الذي يعرقل. لماذا؟ لأن أمريكا لا تتخذ قرار حاسم، بل تتعامل تحت ضغط المحيط الداخلي الأمريكي واللوبي الصهيوني، وهذا يجعل السلوك الأمريكي مختلف ويعطي إشارات متناقضة. وإيران لا تدري إنه كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع الأمريكي.
1: سيد خالد، يعني الصيغة التي يمكن أن تكون مرضية للرئيس ترامب بعيدا عن مذكرة التفاهم، وتلخص جهود الوسطاء في باكستان وقطر،
2: الصيغة التي يريدها ترامب أو يعتبرها صيغة مفضلة هو تخلي إيران بشكل كامل عن البرنامج النووي وعن البرنامج الصاروخي. بالتأكيد أن ترامب يريد استسلام كامل لإيران، لكن لا زال هنالك موقف تردد واضح. يعني قبل يومين كان هنالك قرار من الرئيس الأمريكي بضرب الحوثيين، وتم وضع الصواريخ والأسلحة على الطائرات، تم توجيه حتى بعض الطائرات من القواعد الأمريكية في بريطانيا لاتجاه الشرق الأوسط، وفي آخر لحظة هو نفسه رفض أو قرر وقف العملية العسكرية بعد اقتراحات من المساعدين بأنه الضرب الحوثيين سيؤدي إلى توسع العمليات الحربية، يكون لها انعكاسات داخلية خطيرة على الاقتصاد الأمريكي وعلى الانتخابات الأمريكية القادمة. فلا زال هنالك تردد، وقرار الرئيس بأن يضرب الحوثيين ثم التراجع عن ذلك بعد يومين يوضح بشكل جلي أنه الرئيس لا زال متردد كيف يتعامل مع المشكلة. لكن هو سيكون في حل من هذه الضغوط الداخلية الأمريكية المتعلقة بالانتخابات بعد الانتخابات الأمريكية. أعتقد أنه سيكون هنالك صورة أوضح وجرأة أمريكية أكثر في التعامل مع إيران، وقد تكون داخلية يعني سندخل على مواجهة عسكرية شاملة بين إيران والولايات المتحدة.
1: أشكرك من واشنطن الأستاذ خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. كذلك كل الشكر لك ضيفي من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة، تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري. وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. تقرير رانيا قاسم يتناول كل ذلك.
3: من شوارع طهران إلى الأسواق، لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
4: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من 260 دولار، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل. فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
3: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة وإلغاء ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في اسطنبول، تطرح تساؤلات

0: حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
1: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل، فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
0: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني، يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثر الحصار.
2: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
0: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي، تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
3: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. وفي سياق متصل، يطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة.
4: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد، أنا قريته بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول ناخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
5: كان يحملك يعني ما وانت صغيرة بياخذك يلعبك
6: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معاهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاع عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهله وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بدناش، كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع لها الأسرة هالغلابة هم ما إيش عملوا.
7: زوجي أخذوه ب27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان، انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه اضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدله والاذلال، الإشي بياثر فينا سلبا، ان كان الي او على اولاده.

0: أو على أهله بشكل عام.
1: وإلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي في كييف ومحطة توزيع غاز في ميناء أوديسا جنوبية أوكرانيا. كما نقلت بلومبرغ عن مصادر عزم روسيا تمديد حظر تصدير الديزل بسبب استمرار الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير. أبعاد التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا ملف استهداف منشآت الطاقة، نتعرف عليه في هذه الفقرة مع زميل عبد السلام محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. تتصاعد حرب الطاقة بين موسكو وكييف في ظل قصف متبادل يستهدف منشآت الطاقة والنفط والبنية التحتية. ضربات متبادلة باتت تضغط على قطاع الوقود بالتزامن مع تجديد واشنطن العقوبات على روسيا، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إنهاء مسار الحرب. فإلى أي مدى يمكن أن تتحول منشآت الطاقة إلى ورقة ضغط عسكرية واقتصادية في الصراع الروسي الأوكراني؟ وهل تتمكن واشنطن من التوصل إلى تهدئة في هذا الملف بين الطرفين؟ هذه الزوايا نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. قبل النقاش نذهب للزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية، تشرح لنا أبرز التطورات الميدانية والهجوم على مصادر الطاقة أيضا.
3: عبد السلام، وهذا هو الأهم في هذه الأسبوعين الماضيين على الأقل، ما بات يصطلح على تسميتها بحرب الطاقة بين روسيا وبين أوكرانيا. سنبدأ من الضربات الأوكرانية على مصافي ومنشآت تكرير روسية. على الأقل هناك خبر مؤكد صدر قبل تقريبا 3 ساعات من الآن، هناك واحدة من أهم مصافي شركة غاز بروم الواقعة جنوب موسكو كابيتونيا قد خرجت عن العمل، أو على الأقل أوقف العمل بها بعد استهداف قامت به القوات الأوكرانية يوم أمس، وأدى إلى إيقاع أضرار بالغة في هذه المصفاة، والآن هي متوقفة عن العمل. هذا ليس الاستهداف الوحيد لمصافي أو منشآت نفطية روسية قرب موسكو وفي محيط موسكو. هناك أكثر من 4 استهدافات من قبل القوات الأوكرانية لمنشآت نفطية روسية، إضافة إلى مناطق واقعة إلى أقصى جنوب العاصمة الروسية. هناك أيضا مصافي ومنشآت نفطية تعرضت لأضرار أوكرانية. الهجمات الأوكرانية على المنشآت الروسية بشكل عام باتت تتخذ زخما أعلى. في يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعرضت لهجمة بطائرات مسيرة أوكرانية بأكثر من 1600 طائرة، قالت أنها أسقطت منها قرابة 1100 طائرة، وهذا في يوم واحد. في المقابل الجيش الروسي أيضا بدأ يرفع من مستويات استهدافه للمنشآت والبنى التحتية في أوكرانيا، وأيضا منشآت الطاقة تتعرض لاستهدافات روسية باستمرار، سواء تلك القريبة من خط الاشتباك المباشر، وهناك بعض المنشآت أيضا التي يتم استهدافها في العاصمة كييف. والعنوان الأهم للاستهدافات الروسية هو دخول نوع جديد أو طرازات أحدث من المسيرات الروسية، لا سيما مسيرات جيران. هذه مسيرة روسية من الجيل الرابع من جيران، طورت بالأساس من مسيرة شاهد الإيرانية، ولكن هناك الطرازات الأحدث 4 و5 من مسيرة جيران باتت توصف بأنها طائرة نفاثة، وبأن الدفاعات الأوكرانية تجد بعض الصعوبة في اعتراض كامل الأسراب التي تطلقها موسكو على بعض الأهداف، لا سيما التي توصف بأنها استراتيجية وتلك المتعلقة بمنشآت نفطية أو منشآت تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا. وهناك أيضا بعض الخروقات في الجبهات، ولكن هذا متروك للتحليل معك والضيوف. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإيضاحات. ونبدأ مع سيادة العميد في محاولة أيضا لوضع هذه التطورات في سياقها العام في حرب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ فترة طويلة. فيما يتعلق باستهداف الطاقة، كيف دخل على خط المواجهة؟
4: الحقيقة هذا شكل من أشكال الحرب والصراع، وطبعا الاقتصاد دائما حاضر في كل مجالات الحرب، وهو أساس الحرب وأحد أهم أسبابها بالدرجة الأولى. وفي سياق الحرب أيضا يبقى الاقتصاد هدفا، وبالتالي إضافة إلى كل هذه الثوابت، هناك معطيات أيضا في الميدان دفعت الطرفين إلى

0: الذهاب بهذه المواجهات باستهداف أهداف الطاقة والكهرباء، الاستهدافات المتبادلة. هنا نتحدث ربما قليلا عن إلى حد ما جمود المعركة البرية، وهذه لها أسبابها أيضا. جمود المعركة البرية بسبب وجود هذه كثافة هذه المسيرات التي استطاعت أن تستهدف كل التجمعات البرية والدبابات، وبالتالي أدت إلى تجميد دينامية المعارك. هي موجودة ولكن ليست بالشكل الطبيعي للجيوش البرية. انتقل الصراع إلى المسيرات. لماذا؟ ولماذا استهدفت مراكز الطاقة ومراكز والكهرباء والنفط وتكرير النفط؟ لأن هذه الأهداف أولا هي الأكثر تأثيرا على اقتصاد الدول، ثانيا هي أهداف ضعيفة بالمعنى العسكري، غير محصنة دائما، ليست كالأهداف العسكرية التي من المفترض أن تكون محصنة. وبالتالي المسيرة الضعيفة أيضا كمقذوف، ليست مقذوف قوي وعنيف، تستطيع أن تستهدف وتعطل هذه الأهداف، مصفات أو مصفات تكرير أو خزان أو مركز طاقة إلى آخره. من هنا تفعلت مسألة اشتباك المسيرات، بالإضافة إلى العمق الذي وفرته المسيرات بعيدة المدى، و يعني أدت إلى اتساع مسرح القتال العملياتي ووصل إلى أعماق مئات الكيلومترات.
1: والملاحظ أنه في كلا الاتجاهين دكتور عمر، هل هي ورقة ضغط على الأطراف أم أنها استراتيجية واضحة لكسر ربما المعارك بين الطرفين؟
2: هي استراتيجية، هي استراتيجية واضحة للغاية، ولكن استراتيجيات حرب الطاقة لا تولد سواء، يعني فهي هما استراتيجيتان مختلفتان. روسيا بدأت هذه الحرب في سبتمبر 2022 بضربة بعد التقدم الأوكراني الذي حدث لتحرير أجزاء كبيرة من مقاطعة هاركيف، وصار بعد ذلك في الجنوب وحرر مدينة خرسون، المدينة الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها في هذه الحرب، في هذا العدوان. بعد ذلك طورتها في 10 أكتوبر 2022 كذلك لتوسيع هذه الضربات بالاستهدافات الكبيرة، بمعنى أنه 8 مقاطعات تستهدف والعاصمة، فتسعة أماكن تستهدف تقريبا في نفس الوقت، لكن الاستهدافات كانت دقيقة لأمور محددة، منها محطات الكهرباء، محطات توزيع الكهرباء ومحطات توليد الطاقة. فكانت تستهدف ذلك لأن الشتاء قادم، فبالتالي الاستراتيجية كانت تسليح الشتاء وتجميد الشعب الأوكراني، يعني لا تستطيع الانتصار في الجبهات، فتجميد عوائل الجنود في الخلف في إطار الشتاء. أوكرانيا لم يكن معها أدوات للوصول. أوكرانيا بدأت هذه الحرب في يعني الضربة الأولى على قاعدة جوية روسية كان في 25 فبراير 2022 بعد يوم واحد من بدء العدوان، وكانت على بعد 20 كيلومتر فقط في روستوف، فولم يكن معها يعني 20 كيلومتر فقط كان هو المدى، وضربتها بطشكا او بصاروخ باليستي من العهد السوفيتي، فلم يكن شيء حديث. حين اعطتها الولايات المتحده الاتاكمز فصار المدى الان 300 كيلومتر ودقيق، قيدت القدره الاستراتيجيه الاوكرانيه بانها جعلت الضربات فقط في اوكرانيا، في المناطق المحتله من اوكرانيا، ولا تضرب داخل روسيا. أوكرانيا لكي تخرج من هذا بعد ذلك، يعني إدارة بايدن غيرت رأيها في النهاية، ولكن لكي تخرج من هذا بدأت تنتج داخليا، وبدأت الحرب ولكن ليس على محطات الطاقة، على المصافي. لماذا المصافي؟ لأن المصافي هي عنق الزجاجة التي تحول الطاقة لقدرة عملياتية، هي التي تمد الدبابة وتمد الطائرة وتمد، بسبب أنك تكرر هذه القدرة على الطاقة وتوزعها بعد ذلك على فتحولها لقدرة عملياتية حقيقية.
1: سيادة العميد، زيلينسكي حذر الجانب الروسي من استهداف مصانع الطاقة في الشتاء نظرا لما ذكره الدكتور من آثار سلبية ستكون عليها. هل لدى أوكرانيا القدرة الدفاعية على للتصدي لهذه الهجمات لو حصلت؟
0: الطرفان يبحثان عن تطوير مسألة الدفاع الصاروخي والاعتراضي مقابل المسيرات والصواريخ. هذه منافسة وهذا صراع منذ بداية الحرب، يقوم الطرفان بإعداد نفسيهما على تطويره، على تطوير، يعني أوكرانيا تقدمت كثيرا في موضوع مواجهة المسيرات واعتراض المسيرات، ولكن أيضا روسيا عندما بات لدى الأوكرانيين قدرة على اعتراض المسيرات وخاصة مسيرات شاهد، طور الروس المسيرات باتجاه مسيرات جيران 5 و4 و3 وعدت، يعني وهي مسيرات نفاثة تحدثت عنها سلام في تقريرها، وبالتالي

0: بالتالي هناك يعني نوع من التسابق إذا صح التعبير في إدخال أنظمة جديدة ومعالجة الأنظمة التي يتمكن الخصم أو العدو من التصدي لها. فإذا نحن أمام صراع حتى في الإنتاج وفي التطوير من الطرفين سواء أوكرانيا أو روسيا، ولكن دائما هناك قدرة على الاستهداف في هذه الحرب، ومن هنا نفهم أن الاشتباك لا يزال قائم حتى بين المسيرات، وهناك استهدافات لمراكز الكهرباء في أوكرانيا ولمراكز الطاقة في روسيا، تماما كما تفضل الدكتور في دوائر الإنتاج التكرير وفي عنق الزجاجة وتحديدا في دوائر المعالجة في الأهداف أهداف الطاقة.
1: وهنا يأتي الحديث عن الدور الأمريكي دكتور عمر، كان هناك دعوات للطرفين للجلوس حتى الاجتماع في فلوريدا في اجتماعات مقبلة، حتى الآن لا وضوح في هذا الإطار، هل تنجح واشنطن في مساعيها؟
2: صعب الآن. لماذا؟ لأنه التأثير صار أقل بكثير. عمليا أمريكا لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، أمريكا تقدم سلاح لأوكرانيا عبر المال الذي تشتريه بالأساس دول الحلفاء الأوروبي. فالقدرة على يعني سحب هذا أو التهديد بوقف التمويل هذا أصعب بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. لكنها ما زالت هناك لديها بعض الأوراق، منها مثلا كما تفضل سيادة العميد موضوع الدفاع الجوي. باك 3 بدأت تنتهي، ولكن أمريكا أيضا تحتاجها لحربها هنا في الخليج. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى تأثير الأمريكا على روسيا الآن ليس أيضا عالي، ولكن هناك حزمة عقوبات قادمة. حزمة العقوبات الخاصة بالسناتور السابق الذي توفي ليندزي جراهام ربما تزيد من الرسوم على الدول التي تشتري الطاقة الروسية بحد أقصى 100%، وهذه دول كالصين والهند ستكون مهددة بذلك، وقد يؤثر هذا على الاقتصاد الروسي. فهنا توجد بعض الأوراق، لكن كما رأينا الرئيس ترامب يعلن الهدنة وتضرب موسكو في الليلة نفسها، فالرسالة واضحة، أنت ليس لديك أوراق كما قال قبل ذلك رئيس ترامب في البيت الأبيض، ولكن الأوكران الآن يقولون ذلك بالقوة الصاروخية.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ونشكر العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على ما تفضلتما به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: وفي أول انتخابات روسية بعد الحرب مع أوكرانيا، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب روسيا الموحد الحاكم على نحو 58% من أصوات الناخبين الروس بعد فرز معظم الأصوات. نتيجة أولية تبقي الحزب الحاكم في صدارة الانتخابات البرلمانية وتضعه على طريق الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الدوما.
4: من جديد يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكرملين.
5: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة، لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
4: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، فأغلبية جديدة تعني استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجلس الدوما، ما يمنح الكرملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما عبر عنه بوتين باعتبار الانتخابات مناسبة لإظهار دعم الروسي للجيش والعملية العسكرية في أوكرانيا.
6: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكرملين، كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكرملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
4: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين

0: موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
1: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكرملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية

0: تعاطٌ وحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا. وتوقعت شركة غارنتر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز $1,500,000,000,000.
1: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلاً التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة $650,000,000,000 للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت $155,000,000,000 وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضاً قاطعاً إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
0: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها.

0: وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
2: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
3: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
4: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
5: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي آخر المستجدات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيد على الإطلاق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من الغد الأربعاء. من جانبه قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وفي طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني بشأن عمليات السلام. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف التوتر في أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. وفي التطورات باليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. وفي السياق قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. في المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بكاري بجبهة الأشروح في مدينة جبل حبشي غربية محافظة تعز. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. ونبدأ من ملف التوتر الأمريكي الإيراني ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ما الجديد على الساحة الأمريكية؟
1: الجديد في التصريحات الأمريكية جاء من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز الذي رسم بصورة أوضح الرسالة التي سيحملها ترامب إلى الجمعية العامة الثلاثاء في خطابه المرتقب والذي سيتناول قضايا من بينها إيران. وولز قال لCNN إن ترامب سيشدد في خطابه هذا على ضرورة منع إيران ليس فقط من امتلاك سلاح نووي وإنما من امتلاك برنامج قادر على إنتاجه، وادعى بأن لدى طهران 4 منشآت نووية قال إنها مخفية ومحصنة تحت الأرض، واعتبر بأن مستوى التخصيب الإيراني لا يتسق من وجهة النظر الأمريكية مع القول إن هذا البرنامج مخصص حصرا للأغراض المدنية. وهذا ينسجم مع ما قاله نائب الرئيس جي دي فانس لنيوز ماكس في وقت سابق من أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية لا يكفي، والهدف أمريكيا هو ضمان ألا تمتلك طهران الموارد والبنية التحتية كما قال التي تمكنها من إعادة بناء البرنامج وكذلك صنع سلاح نووي بعد 2 أو 3 أو حتى 10 أعوام كما قال فانس، الذي أضاف أيضا بأن واشنطن ستواصل حماية تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز وكذلك التصدي لما وصفه بتهديد إيران للملاحة التجارية، وحمل طهران أيضا مسؤولية الارتفاع الحالي في أسعار الوقود عالميا. لكن بالتوازي مع هذه الرسائل باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا. وولز المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة قال في مقابلته للسي إن إن ترامب منفتح دائما على التفاوض وحتى على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وإن السؤال هو ما إذا كانت طهران بالمقابل مستعدة للجلوس مباشرة مع واشنطن. لكنه أشار أيضا إلى أن الغموض بشأن من يملك صلاحية التحدث باسم المرشد الإيراني لا يزال من وجهة نظر واشنطن يمثل مشكلة أمام أي تفاوض وتقدم أي تفاوض. وهذا كله يأتي بينما يقول ترامب الموجود في نيويورك إنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن إيران بين صفقة مع طهران أو استمرار الضغط في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي أو تصعيد عسكري ربما يكون جديد ومحتمل. في الوقت نفسه الإدارة الأمريكية تقول إنها تواصل عملية الضغط الاقتصادي على إيران مع توسيع هذه الضغوط لتشمل كما أعلن وزير الخزانة اليوم قطاع الطيران الإيراني.
0: محمد، جزئية لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما رشح أيضا من أخبار حول ذلك؟
1: في حقيقة الرئيس دونالد ترامب استهل سلسلة لقاءاته الدبلوماسية عالية المستوى في نيويورك بهذا اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أمريكيا لحد الآن لم ترشح أي معطيات بشأن تفاصيل هذا اللقاء، لكن وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن ماكرون بحث قضايا من بينها مسألة البحر الأحمر وكذلك مسألة أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف هذه المباحثات بأنها بناءة وفق ما نقل عنه من الصحافة أو وسائل الإعلام الفرنسية. لكن بالتوازي مع ذلك وفي موقف دولي جديد بشأن التصعيد في المنطقة، مجموعة السبع أصدرت بيانا مشتركا بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وركز بصورة أساسية على إيران وكذلك على الحوثيين والتطورات الأخيرة مع المملكة العربية السعودية. المجموعة قالت في هذا البيان بأن تصرفات إيران تمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتوسيع النزاع، ودعت طهران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعم، واعتبرت بأن ذلك يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أدانت مجموعة السبع بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي ينفذها الحوثيون على السعودية، ودعتهم إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وتهديداتها والهجمات على السفن المدنية.
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وفي إيران قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة ويسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عمليات السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا، هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بيزشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بيزشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقاً حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 فبراير شباط 8 أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة، بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة 11 منها نشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، لتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
0: ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور أحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور حسين، يعني الخناق يزيد على طهران، عقوبات اقتصادية، ضغط اقتصادي، ضغط عسكري وحصار، والآن يعني جزئية الطيران، يعني هذه التداعيات وهذا الضغط، ما الذي يدفع طهران إلى اتخاذه من قرار؟
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني طيران مدني واضح مدني، وفرض عقوبات عليه هو عقوبات جماعية مغايرة للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، وهذا يعكس يعني شح الخيارات أمام أمريكا التي تذهب إلى خيارات إجرامية حسب القانون الدولي، وهذه جرائم حرب. يعني في تصوري أن ما تذهب إليه أمريكا هو لن يغير الواقع أو لن يغير الموقف الإيراني. نعم قد تكون يعني هناك طائرات أجنبية بديلة عن الطائرات المحلية للسفر للخارج، ولكن هذا لن يؤثر على القرار السياسي الإيراني. وأتصور أن الذهاب إلى هذه الخيارات المناقضة للقانون الدولي هو يعكس أن أمريكا يعني ذهبت إلى أكبر خيار وهو الحرب، ولم تستطع يعني أن تحقق أهدافها. والآن من خلال هذا السلوك أيضا هي تحاول أن تضغط إنه بشكل أو بآخر، ولكن لا أتصور أنها يمكن أن تصل إلى نتيجة من خلال هذا السلوك الإجرامي.
0: دكتور أحسان، شح الخيارات أمام الإدارة الأمريكية كما تحدث الدكتور حسين، هل هو يعني ما يدفع اليوم الرئيس الأمريكي إلى يعني كثرة الخطابات؟ يوم يتحدث عن النووي، يوم يتحدث عن عدم السماح لإيران بتحقيق أي إنجاز في مضيق هرمز، ومن ثم يوم نتحدث عن التهدئة، ويوم نتحدث عن التصعيد. القرار الأمريكي وهذه الساعات الفاصلة، ما القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب برأيك؟
5: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني لا يمكن الكلام عن القانون الدولي ومن يخالف القانون الدولي، لأنه إيران خالف القانون الدولي وأمريكا تخالف القانون الدولي أكيد. فلا لا أمريكا احترمت القانون الدولي ولا إيران احترمت القانون الدولي، وأكيد يعني الحرب هي ظالمة، ولكن اليوم أصبح الموضوع كيف إنهاء هذه المعركة التي تؤثر على المنطقة والعالم بغض النظر عن من بدأ ومن المخطئ بشكل أكبر أو أصغر. اليوم الأمريكي الرئيس ترامب يريد إنهاء هذا الموضوع، يريد الاتفاق مع إيران، يتمنى ذلك، ولكن هو اليوم يقوم بحرب اقتصادية، حرب اقتصادية. هو قال إعلان حرب، ليست عقوبات كما كان في الماضي، ويحاول خنق النظام الإيراني، وعنده فريق عمل يعني يعمل بشكل دائم على سد الثغرات، تشديد العقاب وربح هذه الحرب. هو يراهن أنه يستطيع ربح هذه الحرب الاقتصادية على النظام الإيراني. ومن ضمن يعني اليوم انه مرتاح بالنسبه للمضيق، المضيق اصبح يعني هناك حركه ملاحه اكبر بالمضيق، ولذلك هو يعتبر انه الخط الصحيح هو الاستمرار في الحرب الاقتصاديه. عنده ايضا خيار العوده الى الضربات العسكريه، ولكن هو يقول اريد ان اتبحث مع اصدقائي وحلفائي العرب قبل ان اعتمد ماذا، هل استمر بالحرب الاقتصاديه وهل اضرب ام ماذا افعل. فالخيارات بيد هذا الرئيس. والمشكله دائما نعود للخطوه رقم واحد والمربع الاول، انه القرار بيد ترامب تماما 100%، ليس هناك علامه استفهام، الاداره راي روبيو راي لا يهم اطلاقا روبيو ماذا يريد، ما اي عضو بالاداره ماذا يريد، الشعب الامريكي ماذا يريد، كل هذا غير مهم. المهم هو ماذا يريد ترامب. بينما هناك مشكله بالقرار في طهران، وهذا الذي يعيق الاتفاق، وايضا فكره انه المضيق اصبح ايرانيا، هذه ايضا تعرقل الوصول الى الاتفاق، ولكن ترامب اكيد منفتح الى الاتفاق مع ايران ويتمنى ذلك.
0: دكتور حسين، المشكلة في طهران، يعني هناك عدم وضوح في الرؤية وهناك عدم توصل لقرار جامع، هذا ما تحدث به الدكتور إحسان، يعني هكذا تنظر الولايات المتحدة إلى يعني صنع القرار في طهران. هل بالفعل هناك انقسام داخلي، هناك عدم وضوح في رؤية من يتخذ القرار؟
4: لا، ليس هناك أي انقسام في إيران. يعني المؤسسات الرسمية والقانونية، مجلس الأمن القومي الذي يمثل هو تقريبا الشرائح الأساسية، هو الذي يتخذ القرار. واضح أن قرار إيران واضح، وحتى في موضوع المفاوضات، يعني إيران كانت وما زالت مع المفاوضات، ولكن المشكلة أن إيران دخلت في مفاوضات مع أمريكا، وصلت إلى اتفاق، انقلبت عليه أمريكا خلال السنة الماضية أيضا ولمرتين إيران على طاولة.
0: دكتور حسين، يعني برأيك، أنا أعتذر على المقاطعة، لكن هنا السؤال، اليوم يعني كان هناك حديث من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني باستعداد للقاء الرئيس الإيراني بزشكيان، إذا ما تم هذا اللقاء وما تم التوافق على أي صيغة، هل سيلتزم بها الحرس الثوري برأيك؟
4: الكل سيلتزم، المؤسسات هي تحت سلطة النظام السياسي وليس غير ذلك، إيران ليست استثناء في هذا الإطار. ولكن أولا أنا أستبعد أن يكون هناك لقاء بين الرئيس بزشكيان وترامب. ترامب يعني مجرم حرب، قام باغتيال رئيس دولة في إيران وهو القائد الإمام الخامنئي، وهو قام باغتيال أكثر من 100 شخصية قيادية في إيران، عسكرية ومدنية، وهو من خلال الحرب قام بقتل أكثر من 4000 مدني إيراني. يعني كل هذا الإجرام لا يسمح للرئيس بزشكيان بلقاء ترامب ويعني المجازفة بمستقبله السياسي في إيران. من هنا أتصور أن الموضوع يعني طرح بعض الخيارات المستحيلة هو ليس الحل أن يلتقي بالرئيس بوزيشكيان، أنه الحوار له أصوله وله ضروراته، وفي تصوري أن إيران منفتح على الحوار، ولكن أي حوار الرئيس الأمريكي لا زال يعيش يعني استسلام إيران، رفع الراية البيضاء، أنه أو مرة كان يقول أنه يريد 100% وليس 90%، هذا لا ينتج حوارا ولا يمكن أن يحدث. وإذا كان الرئيس منفتح على حوار رابح رابح وليس رابح خاسر، أتصور أن إيران مستعدة لذلك.
0: دكتور أحسان، رأيك أيضا بهذا الشأن إذا ما تم بالفعل لقاء؟ يعني الدكتور حسين تحدث أن اللقاء هذا من المستحيل أن يحدث نظرا للجرائم التي قامت بها الولايات المتحدة، لكن إذا ما تم هذا اللقاء بالفعل، يعني ما الشروط التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس بوزيشكيان؟ طبعا
5: أنا أعتقد يعني كما التقى مع رئيس كوريا الشمالية يعني ليس عنده مانع أن يلتقي مع أحد، وإعطاء التأشيرات للفريق الإيراني كان الكثير يتوقع أن لا يعطوا تأشيرات، أعطى تأشيرات، هذه علامة إيجابية أنه يريد التفاهم. يعني وعندما سألوه يلتقي برئيس الإيراني قال نعم. أنا كنت أتمنى أن لا تضع وزارة الخارجية قيود على زيارتهم وتعاملهم باحترام كامل، ليس بحفاوة أكيد، ولكن أن يلتقى برئيس الإيراني يحترمه ويعني يقدره بالاجتماع، لأنه مهم جدا لإنهاء الحرب. يعني دائما اللقاء يعني لا يعني الأمريكي يقول قتلوا الإيرانيين وفعلوا السفارة وتفجير السفارة، وهناك أكيد دماء بينهم، لكن لا يمكن البقاء في الماضي، السلام يكون بين الأعداء ليس بين الأصدقاء. فإذا كان الرئيس الأمريكي يعني مستعد أن يفتح صفحة جديدة ويكون هناك تفاهم، لماذا لا؟ يعني لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع إطلاقا. يعني هناك حرب وحرب مفتوحة يعني، وبنهاية المطاف هناك أهداف سياسية. إذا أخذ الجانب الإيراني ما يريده وأخذ الجانب الأمريكي ما يريده، لا داعي للاستمرار في حالة الحرب. العالم إلى جانب، الشيء الجيد أن العالم إلى جانب وقفات الحرب، ربما دولة وحيدة فقط تريد استمرار الحرب هي إسرائيل، لكن بقية العالم كله يريد، لأنه كل يدفع ثمن استمرار هذه المشكلة.
0: واليوم يعني ترامب أكيد يسمع العالم أجمع يريد إنهاء هذه الحرب، لكن ما الذي يمنع التوصل إلى شروط أو العودة إلى مذكرة التفاهم؟ يعني في هذه الأيام تحديدا ما المانع، ما الذي يمنع التوصل إلى صيغة ترضي الأمريكيين والإيرانيين؟
5: يعني إذا الجانب الأمريكي قال أشياء يعني غير عقلانية، أيضا الجانب الإيراني قال أشياء غير عقلانية، منها مثلا خروج الأمريكي من المنطقة، دفع مليارات الدولارات تعويضات، وكل هذا يعني في سياق الحرب يعني يقال أشياء كثيرة. لكن في نهاية المطاف أعتقد هناك مشكلتين أساسيتين هم محور المشكلة كلها. أولا، من صاحب القرار في إيران الذي يستطيع أن يقول أنا هذا إمضائي وهذا يلزم إيران كبلد؟ إيران دولة، مجلس الدفاع الأعلى يرسل توصية إلى المرشد، المرشد يأخذ القرار والجميع يلتزم به. هناك علامات استفهام هل هناك مرشد، ولذلك يعني ليس الحرس الثوري الذي أطلق النار على المبادرة الأمريكية، اتفاق الإطار طرف ثالث، ليس الحرس الثوري لم يعرف بذلك ولا الرئيس الإيراني. لذلك يعني هناك مشكلة كبيرة في إيرانية وليس الأمريكية، هذا ولا ثانيا هناك طرف متشدد يعتبر أن المضيق يحق لإيران أن يكون وضع قانوني جديد لهذا المضيق، والأمريكي يرفض ذلك والعالم يرفض ذلك. إذا تم التعامل مع هذه العقدتين، انه يقول يثبت الايران انه قادر ان يلتزم بالاتفاق مع الامريكي، لا ان يحرج ترامب ويجعله يعني اضحوك امام الذين عارضوا الاتفاق، وايضا ان يعني يعتبر انه فعلا الواقع واقع انه هذا المضيق ليس ايرانيا، هو قانون الدول يتحكم به، وبقيه الملفات يدخلوا في مفاوضات يتكلموا لفتره طويله، يعني يمكن يجتمعوا وكل الأمور قابلة للنقاش. ولكن خط أحمر عند الأمريكي هو المضيق، المضيق ليس إيرانيا ولا يسمح لإيران بالهيمنة عليه أو السيطرة عليه. وأيضا موضوع من صاحب القرار في إيران، وهل يستطيع الطرف الإيراني أن يعد أن الاتفاق سيتم احترامه أم سيكون فريق يأتي لا نعرف من هو ويطلق النار على الاتفاق.
0: دكتور حسين، هل من الممكن أن تتجاوز يعني طهران أزمة المضيق ويكون هناك تفاهمات بشأنه؟ ويعني نعاود السؤال بجزئية يعني صاحب القرار اليوم في طهران، هل من الممكن أن يتخذ قرار إنهاء هذه الحرب نظرا للظروف والأوضاع التي يعني أصبحت سارية على طهران؟
4: أنا أتصور أن أمريكا تتحجج بموضوع المضيق. المضيق واضح أن أولا في مذكرة تفاهم كان 60 يوم إيران تفتح مسارات آمنة، فتحت مسارات آمنة. بعد 60 يوم يتم الاتفاق على وضع المضيق ضمن إطار القانون الدولي من خلال اتفاق إيراني عماني، وهذا ما الآن تم بين إيران وعمان ضمن إطار القانون الدولي. يعني هذا الكلام بعيد عن المنطق أنه إيران تقول يجب أن يكون مضيق إيراني. لا، المضيق هو أولا مناصفة بين إيران وعمان، ليس مضيقا إيرانيا، والمياه الإقليمية هي تتقاطع في المنتصف بين إيران وبين عمان، وهناك مضيق دولي ضمن إطار المياه الإقليمية، وهذا ليس اجتهاد إيراني جديد. الآن هناك الكثير من أساتذة جامعة ييل في أمريكا أنه في مجلة نيشن أنه تتكلم عن الوضع القانوني للمضيق، ومنها مقالة مهمة جدا للسيدة مريم جمشيدي حول هذا الموضوع. يعني وإيران تتعامل ضمن إطار المنطوق الدولي. هذا الكلام سخيف أنه نقول إيران تقول هذا مضيق إيراني وتريد أن تصادره. هذا الكلام ليس مطروحا أبدا.
0: لكن دكتور حسين، يعني الفعل على الأرض، يعني إيران تستهدف كل السفن التي تعبر عبر المضيق في أي مسار كانت.
4: نعم، إيران الآن تقول الوضع وضع أمني خاص، وهي تسيطر على المضيق لأسباب أمنية. الحرب مستمرة، إنه هذا هو يعني المبرر الآن. ولكن إيران تقول أن مستقبل المضيق لا يمكن أن يكون إلا متطابق مع القانون الدولي.
0: دكتور حسين، جزئية اتخاذ القرار المناسب اليوم في طهران ويعني الرغبة الفعلية من قبل طهران لإنهاء هذا الصراع، يعني قبل قليل تحدثت وقلت أن الرئيس بوزشكيان من المستحيل أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرا للجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة، لكن يعني الرغبة بالتوصل إلى حل لهذا النزاع يجب أن تقوم بمبادرات. شكل هذه المبادرات والرسائل التي ترسلها طهران لحل الأزمة؟
4: شوف، لا أتصور أن أحد يستطيع أن يشكك برغبة إيران في حل المفاوضات، في حل الأزمة من خلال المفاوضات. إيران لأكثر من 20 سنة تقول إنه الخلاف يجب أن يحل عبر التفاوض، دخلت في التفاوض وأمريكا غدرت بالتفاوض، خرجت من الاتفاق إلى آخره. إنه المشكلة هي ليست في إيران، المشكلة أن القرار الأمريكي يعني تحت تأثير مؤثرات متعددة، ومنها إسرائيل واللوبي الصهيوني إلى آخره. إنه مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس الأمريكي، يعني أنه لماذا انقلب عليه؟ لأن هناك ضغط في الداخل الأمريكي، هو أراد أن ينقلب عليه. يعني موضوع أن إيران هاجمت سفينة، هذا هو هذا تخريج للموضوع. أمريكا يعني الآن رئيس الأمريكي يتعامل ضمن إطار الضغوط الداخلية، أنه ولا يتعامل ضمن إطار ما يتم الالتزام به. المأخذ الإيراني على أمريكا أن الموقف متقلب في أمريكا، وليس الموقف الإيراني هو يعني متقلب. موقف إيران واضح المعالم، إيران مع التفاوض لحل هذه الأزمة.
0: دكتور أحسان، الموقف الأمريكي هو الموقف المتقلب كما يرى الدكتور حسين، يعني الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة وأيضا الضغوط التي تمارس من قبل يعني دول الوساطة على الإدارة الأمريكية للتوصل إلى يعني حل ينهي هذا الصراع، هل تلعب دور في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وأنت تحدثت أن صاحب القرار هو الرئيس دونالد ترامب تحديدا.
5: يعني عند نقطة سريعة فقط، عندما هاجمت، عندما نقضت إيران الاتفاق الإطار، كان استهداف السفن التي تمر في المياه الإقليمية العمانية. فهذا يعني يعطينا كل ما نريد أن نعرف من كيف تفكر إيران بالنسبة للمضيق. بالنسبة لترامب، ترامب شوف، ترامب هو الحاكم بأمره. هذا الرجل عنده إدارة، ليس عنده وزارات، عنده يعني البيت الأبيض يحكم البلد. السياسة الخارجية، استعمال العنف بيد الرئيس، مهما كانت الانتخابات، ربح الحزب الجمهوري، خسر محاكم، كل ذلك بيده الأمر تماما. هو صاحب الكلمة النهائية، وهو يتمنى أن يتفاهم مع النظام الإيراني، وهو ليس يعني المتشددين في إيران يتعاملوا مع ما يقوله ترامب كالذي يتبضع من بوفيه مثلا، يأخذ من هنا شيء من هنا شيء. وقال أشياء كثيرة، هناك قال أشياء كثيرة تدعم رواية التصادم، وأشياء كثيرة تدعم الاتفاق مع ترامب. الكلام في الماضي لا يساعد. اليوم هناك مشكلة، العالم كله يريد أن يحل هذه المشكلة، ليست في صالح أمريكا ولا في صالح إيران ولا صالح العالم الاستمرار في هذا الوضع. لا يمكن الاستمرار هكذا، والحديث من مخطئ أكثر من البدأ لا يفيد. الأمريكا يريد الاتفاق اليوم. بالنسبة وهناك العودة إلى النقطة الأولى، المضيق والقرار الإيراني. إذا كان القرار الإيراني يريد الاتفاق مع الأمريكي، هناك شخص قادر على اتخاذ قرار ويقول أنا الكلمة دي أستطيع أن أفرض هذا القرار، حلت المشكلة. وإذا صار وضوح بالنسبة للموضوع، هذا مضيق عالمي، يعني ليس مضيق إيراني، ولا ليس هناك علامات استفهام حول القانون الدولي. القانون الدولي
0: أكيد هناك أحيانا الوساطة. هل تنجح بإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بإنهاء هذا الصراع، أو نقل رسالة الولايات المتحدة أيضا إلى طهران والتوصل إلى تفاهم بأقل من دقيقة إذا تفضلت؟
5: ترامب متحمس لفكرة الاتفاق، يريد الاتفاق، يستطيع الدخول باتفاق، ويستطيع أن يواجه الجميع في أمريكا وفي إسرائيل وفي كل العالم إذا وصل للاتفاق. هناك دول عربية، وسطاء، قطر وغيرها يلعبوا دورا في هذا الموضوع. لكن المشكلة في طهران، هل طهران تريد الاتفاق أم تريد البقاء في الماضي والتحدث عن الماضي وما حصل في الماضي، أم يتفقوا ويقولوا هذا القرار واضح من صاحب الكلمة، والمضيق ليس ليس ليس إيرانيا، ونفتح صفحة جديدة مع الأمريكي والعالم.
0: شكرا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك. والشكر إلى الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً. فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاي كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها. وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً، حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقا، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
0: والآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية أن الطيران شن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة لجماعة الحوثيين غربية محافظة تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. هذا وتحتدم وتيرة المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين للسيطرة على الجبال الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب. التفاصيل في هذه الفقرة العسكرية مع الزميل جعفر سلامة.
7: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتصاعد المواجهات على جبهات غرب وجنوب غرب تعز، حيث تحاول القوات الحكومية وقف تقدم الحوثيين واستعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية في ظل غارات جوية وقصف مدفعي متبادل. تتركز المعارك على امتداد الحزام الجبلي من الوازعية إلى جرداد وكهبوب في معركة على المرتفعات المطلة على الساحل وباب المندب. فما أهمية هذه المرتفعات وكيف يمكن أن تؤثر السيطرة عليها في مسار المعارك حول باب المندب؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة لقراءة هذه التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
8: نعم جعفر، الرصد المتواصل يوحي بتطورات على الأقل ميدانية في الجبهة اليمنية. كنا نتحدث ولوضع مشاهدينا في صورة التطورات خلال الأيام الماضية خصوصا عن غارات جوية. كان الجو مسرحا لعملية استهداف خصوصا من قبل القوات الحكومية، وكنا نتحدث خصوصا عن ثلاث جبهات يمكن القول بأنها راوحت مكانها من حيث عملية الاستهداف، سواء في الجو في مأرب والبيضاء، غارات جوية معلنة للقوات الحكومية على مواقع عديدة للحوثيين خصوصا على مستوى الجو، ولكن أيضا

0: غربي مأرب وأيضا في البيضاء. اللافت هو هذه التطورات على مستوى جبهة تعز، وحينما نتحدث عن جبهة تعز سأبدأ بما نقل عن القوات الحكومية. 5 غارات استهدفت هنا مواقع للحوثيين على مستوى الحكوم في مديرية حيفان، وحينما نتحدث عن هذا الاستهداف فنحن نشير إلى جبهة جنوبية شرقية من تعز، لكن اللافت الآخر هو هذا التطور على مستوى الجبهات الغربية والريف الغربي لتعز، وتحديدا نتحدث كمثال عن الكدحة ونتحدث عن جرداد، حيث أعلنت القوات الحكومية عن إسقاط مسيرتين، ولكن لا تبتعد عنها جبهات أكثر سخونة، وتحديدا نشير إلى الوازعية، بني بوكاري هنا بالقرب من جبل حبشي، ولكن أيضا بني عمر وأبرزها جبل كهبوب. وحينما نتحدث عن جبل كهبوب لابد أن نشير إلى لغة المسافات. جبل كهبوب لا يبعد كثيرا عن الساحل اليمني وعن دباب التي سيطر عليها الحوثيون، وحينما نتحدث عن هذه التطورات لا يمكن فصلها أيضا عن تحركات سابقة للحوثيين وسيطرتهم أو تقدمهم على مستوى الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا ودباب وغيرها. لكن الذي حدث يتعلق بالمرتفعات، يمكن أن نتحدث عن معركة المرتفعات الجبلية. تابعوا معي هذه الصورة أو هذه الخريطة، وتتعلق بمجموعة من الجبال الحاكمة إن صح القول وتدور فيها معارك. لو قسنا من أبعد جبل من جبل راسن إلى جبل كهبوب نحن نتحدث عن سلسلة جبلية تقريبا 50 كيلومترا. لو ذهبنا إلى صورة أوضح توضح لنا صورة توبوغرافية سنجد بأن هذه المرتفعات فعلا مرتفعات حاكمة، على غرار مرتفع جبل كهبوب ولكن أيضا جبل المشبك وجبل نمان وجبل جرداد وجبل راسن وأيضا جبل الصراهم كسلسلة جبلية. يبدو بأن القوات الحكومية تعلن بأنها صدت محاولات للحوثيين للتقدم باتجاه هذه السلاسل الجبلية، وبالتالي لحماية إن صح القول المكتسبات التي حققوها أسفل هذه المناطق الجبلية وهذه السلسلة الجبلية. إذن نحن أمام تطور لافت يتعلق إذن بتحركات للقوات الحوثية، لقوات عفوا الحكومية تعلن عن استعادة عدد من المناطق، ولعل الأمر يرتبط أساسا بهذه المناطق الموجودة في هذه المساحة الجغرافية أي الجنوب الغربي لمدينة تعز، وتحديدا بالقرب من جبل كهبوب في منطقة المضاربة في رأس العارة في لحج. إذن نحن أمام مشهد يتطور جعفر بشكل لافت من خلال هذه الإعلانات، وتبدو المرتفعات والسيطرة عليها إن صح القول هي المؤشر عن مدى تقدم أي طرف وإصرار القوات الحكومية على التحكم على مستوى هذه المرتفعات.
1: هذا ما سنتوقف عند خلفياته عبد القادر مع ضيفنا. شكرا لك عبد القادر عرضة على كل هذه التفاصيل. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، كيف نقرأ تركز المعارك في المرتفعات الجبلية خلال الساعات الأخيرة؟ لماذا هذا التركيز؟
2: نعم فعلا هذه المعارك تشتد حول الجبال الآن، ولكن ليس من أجل السيطرة على الجبال كهدف نهائي، إنما هذا يمهد السيطرة على الجبال تمهد من أجل متابعة القتال باتجاهات أخرى. وهنا عنوان المعركة التي تجري في هذه المناطق الجبلية، وإنما هي المعارك تجري في عدة مناطق ولكن تركيزها ومركز ثقلها في هذه المناطق الجبلية بين جبل كهبوب وصولا حتى جبل جرداد وجبل راسن. كل هذه السلسلة الجبال الغير المتصلة والمتعرجة تجري المعارك فيها، من كل طرف يحاول تحسين خريطة تمركزه ومواقعه الجغرافية في هذه المناطق الجبلية لعدة أسباب عملياتية، أهمها أن هذه الجبال والسيطرة عليها يمهد لتطوير التمركز والعمليات العسكرية، سواء بالنسبة للقوات الحكومية تسعى للتقدم باتجاه الساحل وبالتالي عليها السيطرة على هذه الجبال من جنوب غرب تعز وصولا حتى جبل كهبوب. هي موجودة على جبل كهبوب القوات الحكومية، ولكن يجري اشتباكات في محيط هذه المنطقة والوازعية إلى آخره. فإذا السيطرة على سلسلة هذه الجبال تمهد وتحضر لتطوير القتال باتجاه الساحل، هذا هدف القوات الحكومية لاستعادة الساحل، وبالاتجاه المعاكس تسعى قوات الحوثيين إلى التمركز والسيطرة على هذه الجبال من أجل تأمين عمق لتمركزهم في منطقة الساحل التي سيطروا عليها، وبالتالي هم بحاجة إلى عمق ليستطيعوا تثبيت مواقعهم في الساحل. هذه الأهداف العملياتية للمعركة على الجبال، بالإضافة إلى اعتبار مهم جدا هنا ذو بعد جغرافي، وهو أن كل هذه المنطقة الجبلية، لاحظ هنا تقع هذه المناطق الجبلية، هي تشكل جدار شرقي لهذا الساحل وتفصل هذه المنطقة عن المناطق الجبلية وعن مدينة عدن في الساحل الآخر وبالتالي والمقابل. وبالتالي من هنا تتأتى أهمية هذه الجبال وأهمية القتال عليها من أجل السيطرة عليها.
1: بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، ما الذي تعنيه السيطرة على العقد الجبلية الاستراتيجية تحديدا؟ هل سيبعد ذلك القوات الحكومية تماما عن الساحل؟
2: الحوثيون حققوا إنجازا عسكريا بسيطرتهم على الساحل وصولا حتى ذباب، ومن خلاله جزيرة ميون وباب المندب، وكل هذا يعني التحول الاستراتيجي في السيطرة. ولكن لكي يثبتوا سيطرتهم على هذه المنطقة، هذه السيطرة تبقى غير مستقرة عسكريا إن لم يتم السيطرة على الجبال شرق هذا الساحل والممسكة بهذا الساحل، وأهمها هذه السلسلة من جبل كهبوب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية وصولا حتى غرب تعز ومرورا ب يعني هذه الوازعية وجرداد ووصولا إلى غرب تعز. فإذا يهم الحوثيون السيطرة على هذه المنطقة والتمسك بهذه الجبال المشرفة على الساحل لتثبيت وجودهم بالساحل وتثبيت مواقعهم ومنع أي هجوم مضاد تقوم به القوات الحكومية، منع أي هجوم مضاد من خلال منطقة الجبال وليس من خلال الساحل، وبالتالي نقل المعركة إلى القسم الأبعد إلى المنطقة الأعلى، حيث من يتمسك بهذه الجبال يتمتع بميزة جغرافية قتالية في العمليات التي تجري والتي محتمل أن تجري. فإذا من هنا نفهم مركز ثقل العمليات في الجبال، إنما في خريطة اليمن ككل طبعا الحرب تدور في على مختلف أرجاء اليمن، ومن المفيد هنا إذا أردت أن نشرح قليلا على مستوى الجبهات بشكل عام ما يجري، وخاصة في الساعات الأخيرة أيضا الاشتباكات تركزت في محيط الجبال، ولكن الاشتباكات والقتال
1: في جبهات أخرى.
2: هنا مثلا في محافظة الجوف تحاول القوات الحكومية الضغط باتجاه مدينة الحزم لإحراز تقدم بهذا الاتجاه، وهنا نتحدث عن خاصرة تصل بنا إلى المناطق الشمالية والمناطق الثقل الحوثية من صعدة باتجاه صنعاء. أما في مدينة مأرب فيحاول الحوثيون الضغط باتجاه المدينة، وأيضا من أجل تشتيت القوات الحكومية وإضعاف احتياطاتها باتجاهات أخرى، وهي تسعى طبعا إلى تعزيز موقفها في هذه المنطقة الحساسة والتي تقع شرق صنعاء العاصمة. أما في منطقة البيضاء فهنا أيضا القوات الحكومية أيضا تحاول الضغط باتجاه محافظة البيضاء، وقد جرت معارك في هذا الاتجاه. طبعا كل هذا الضغط والضغط المتبادل يترافق مع ضربات نارية مسيرات من جهة الحوثيين ومسيرات وقصف جوي من جهة القوات الحكومية في كل هذه الجبهات.
1: هل ما يجري في الجبهات الأخرى هي مساع للسيطرة أم أنها مجرد محاولات لتشتيت جهود الخصم؟
2: حقيقة هذا سؤال مهم جدا. المعركة بمستواها العملياتي أو الاستراتيجي على مستوى كل اليمن هي سلسلة معارك لا مركزية بالمعنى العسكري، وليست متكاملة في خطة واحدة، بمعنى أن هناك نقاط تماس منفصلة ولكنها مشتعلة ومتحركة ديناميكية، وهذا يعود إلى أننا لسنا أمام خطة كاملة على مستوى اليمن، إنما نحن أمام معارك يقررها من يبادر، سواء في الجوف مثلا تبادر القوات الحكومية باتجاه الحزم تعتبر أن الموقف يلائم، بينما في مأرب الحوثيون يعتبرون أن الموقف ملائم للتقدم في مأرب. فإذا ظروف كل قطاع هي التي تحدد شكل القتال بين هجومي ودفاعي وظروف الانتشار والقوات العسكرية. هذا فهم عام لمسرح الحرب بشكل عام، إنما يبقى التركيز والتخطيط الأكثر اهتماما ودرسا من قبل الجميع في منطقة الساحل، في هذه المنطقة

0: لأن أعتقد أن الهدف الأساسي للطرفين هو الساحل من الخوخة من مدينة المخا في هذه المنطقة وزوباب وصولا إلى جزيرة ميون والتحكم بباب المندب. فإذا هذا هو الهدف الأساسي للحوثيين، السيطرة عليه والتمسك به وتثبيت المواقع فيه، انطلاقا من تثبيت مواقعهم في الجبال والسيطرة على الجبال المشرفة. والقوات الحكومية استعادة هذه المنطقة، بداية منع الحوثيين من الاستقرار فيها من خلال الضربات الجوية المتواصلة والمسيرات، ومنعهم من الوصول إلى الجبال لتثبيت استقرارهم. المعركة بثقلها هنا، ولكنها على مستوى واسع، هي لا مركزية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. وفي سياق متصل، يطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
3: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرد، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية، يعني لهم بيقولوا في خبر حتى استشهاد، وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول ناخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. احنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
4: كان يحملك يعني ما وانت صغيرة بياخدك يلعبك
5: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه شهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاء عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهل وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بدناش، كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع لها الأسرة هالغلابة هم ما إيش عملوا.
6: زوجي أخذوا ب27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه اضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدله والاذلال، الاشي بياثر فينا سلبا، ان كان الي او على اولاده او على اهله بشكل عام.
2: بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في

كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليها القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا. وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية، وتوقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الانفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز 1.5 تريليون.

0: لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلاً التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار، وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقاً من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالمياً مع وضعه تشريعاً شاملاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضاً قاطعاً إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: في أمان الله.
2: من نيويورك سنجيب عن السؤال: كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
3: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية، بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
4: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
5: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
6: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
7: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني، مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
2: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
8: فارع الهوى يا جماعة.
9: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
10: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
11: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
12: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
13: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
14: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
15: أمام السلطة تحديات كبيرة.
16: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من غد الأربعاء. ومن جانبه قال جيدي فانس نائب رئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وفي طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عملية السلام. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف التوتر في أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. في تطورات باليمن نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين. حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. وإلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. وفي السياق قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. وفي المقابل قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. أما ميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد أهلا بك معي، وربما ساعات قليلة تفصلنا عن هذه الاجتماعات في نيويورك التي تجمع قادة العالم بالرئيس الأمريكي في خضم هذه الحرب. ما هو المتوقع؟ ما هي التجهيزات؟ وكيف تسير الأمور؟
1: نعم سالي، تصريحات لافتة من قبل مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايك وولز لسي ان ان تحدث فيها عن ملامح خطاب الرئيس ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال ساعات هذا اليوم الثلاثاء. تحدث وولز بالقول إن ترامب سيركز ضمن خطابه على الحرب ضد إيران ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وعبر مرة أخرى عن الشكوك الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال إن لدى إيران 4 منشآت نووية محصنة، وهذه المنشآت تعتقد الإدارة بأن أنشطة نووية تتجاوز البرنامج النووي السلمي تجري فيها. وأيضا هذا عبر عنه والتز في ذات التصريحات عندما قال إن إيران تخصب اليورانيوم بنسب تتجاوز النسب للأغراض السلمية، وإن أي دولة تخصب بهذه النسب عادة ما تتجه لتصنيع سلاح نووي. وبالتالي هذا يعطي لمحة عن كيف سيتحدث ترامب أمام قادة العالم اليوم في نيويورك. مايك والتز عبر أيضا عن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى حل سلمي مع إيران، وقال إن ترامب منفتح ما يزال على لقاء مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني في الذي سيحضر إلى نيويورك، ولكن في ذات الوقت قال نحن لا نعلم إن كان الإيرانيون مستعدون للجلوس مباشرة معنا أم لا. أيضا تحدث والتس في هذه المقابلة عن مسألة تأمين تدفقات النفط في مضيق هرمز، تحدث عن قضية نقص الذخائر لدى الجيش الأمريكي، وقال إن هذه قضية سرية ويجب أن لا يتم النشر فيها دون تحقق من قبل وسائل الإعلام، وأن هذا يخالف الأمن القومي، واتهم إدارة أوباما بالتسبب في أزمة نقص الذخائر وفق تعبيره بسبب قطع التمويل الدفاعي. بكل أحوال هناك ترقب كما أشرت لهذه اللقاءات التي سيجريها أيضا ترامب مع قادة دول المنطقة، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك من المرتقب أن يعقد لقاءات مع القادة من باكستان ومن الأردن. هذه اللقاءات من المرتقب أن تناقش أيضا الجهد الدبلوماسي المستمر من قبل الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية والوساطات الأخرى، والذي يعمل على تقريب وجهات النظر وفتح القنوات الدبلوماسية وتحريك الجمود على طاولة المفاوضات. سالي.
0: نعم أحمد، أيضا يعني من اللقاءات التي عقدت جمعت بين الرئيس ترامب ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأتى ذكر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط وربما التنسيق بين الجانبين، ماذا في التفاصيل؟
1: حتى الآن الجانب الأمريكي لم يعلن تفاصيل هذا اللقاء، ولكن الإعلام الفرنسي تحدث عن ما وصفها بالمباحثات المثمرة بين ترامب وماكرون في نيويورك، وترامب استهل لقاءاته الدبلوماسية رفيعة المستوى بهذا اللقاء مع الرئيس الفرنسي، والتأكيدات أيضا من قبل وسائل الإعلام الفرنسية بأن اللقاء ناقش التطورات في منطقة الشرق الأوسط وحماية البنية التحتية لحركة الملاحة لا سيما في مضيق هرمز، وناقش معه أيضا مسألة الأمن في منطقة البحر الأحمر إلى جانب الحرب في أوكرانيا. هناك تصريحات أخرى كانت لافتة في الحقيقة سالي، صدرت من قبل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، تحدث فيها أيضا بنسق ينسجم مع ما كان يقوله مايك وولز لقناة CNN، تحدث عن أن الولايات المتحدة ما تزال تعمل على منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، وأنها تسعى لأن تحصل على ضمانات من قبل إيران بأنها لن تعيد برنامجها النووي لا الآن ولا بعد 10 سنوات وفق تعبيره. كل هذه المواقف من قبل الإدارة الأمريكية تأتي بعد أيام قليلة من تهديدات الرئيس ترامب بأنه على وشك أن يتخذ قرارا حاسما ومنعطفا مصيريا في هذه الحرب، وكذلك تأتي بالتزامن مع ضغط انتخابي يواجهه الجمهوريون وإدارة الرئيس ترامب بسبب قرب الانتخابات النصفية.
0: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. في إيران قال الحرس الثوري الإيراني إنه على أهبة الاستعداد لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لمن وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. وبشأن المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس وزراء وقائد جيش باكستان بشأن عملية السلام.
2: تلويح إيراني بأن الرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ستكون مختلفة وستكون حاسمة، هذا كما يؤكده الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن يده على الزناد. نائب الحرس الثوري الإيراني يؤكد أيضا أن قوات بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية في مجالات مختلفة من بينها المسيرات والحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية. دبلوماسيا هناك هذه الإشارات من طرف وزير الخارجية الإيراني وكذلك من الرئيس مسعود بازشكيان بشأن الانفتاح على المبادرة والحلول الدبلوماسية. بازشكيان يقول إن ذلك يتطلب وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية، ويؤكد أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير أيضا إلى ضرورة تبني الحذر والحيطة إزاء الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية، وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة الطبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقاً حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 فبراير شباط 8 أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة، بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة 11 منها نشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، بتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
0: من طهران ينضم إلي الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. ومن واشنطن أرحب بسيد باتريك مارا، رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما معي. أبدأ معك دكتور عماد، على ما يبدو أن أمريكا ماضية وترامب ماض في هذه العقوبات، حصار بحري الآن، هذا الحصار على خطوط الطيران الإيرانية، وأيضا هنالك صعوبات وتحديات تواجه المعابر البرية لتسيير الأمور في البلاد. ما هي الفرص الإيرانية لاحتواء هذه الأوضاع والضغوط الاقتصادية؟
4: صباح الخير، تحياتي لك سالي للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والبلطجة الأمريكية يعني موجودة، وهذا الأمر يعني يقوي عزيمة الإيرانيين على مقاومة الولايات المتحدة. المواطن الإيراني بات اليوم متأكدا أن الولايات المتحدة تستهدف المواطنين والشعب الإيراني. الأمر ليس يعني اليوم عندما يستهدفون الطيران المدني يستهدفون قوت الشعب الإيراني، البنى التحتية الإيرانية، يهدد ترامب بمسح إيران من الوجود. هذا يعني أن أعداء ترامب و إدارته لإيران هو عداء للشعب الإيراني وللمواطن الإيراني أكثر منه حتى كما يقولون يدعون للنظام الإيراني. مهما كان النظام الإيراني عداءهم موجود، يعني هذا العداء حتى كان قبل الثورة الإسلامية في إيران، يعني عندما مصدق أمم النفط وذهب إلى الولايات المتحدة وأجرى لمدة 100 يوم يعني أقام في الولايات المتحدة يلتقي بنواب ووزراء أمريكيين وشخصيات سياسية والرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي، في حين كانوا يحضرون له انقلابا في الداخل الإيراني. اليوم الوثائق يعني خرجت، وهذا يعني أن هذا العداء للشعب الإيراني هو متجذر في الإدارة الأمريكية، ونحن علينا أن نواجهه، يعني ليس هناك سبيل آخر غير المقاومة ضده.
0: سيد باتريك، إلى أي مدى يمكن أن تؤتي هذه العقوبات والضغوط الاقتصادية أكلها في المستقبل القريب؟
5: رئيس دونالد ترامب قال بأنه جاهز للانتظار وللتعويل على هذه العقوبات لفترة طويلة، وأعتقد أن هذا مختلف عن مذكرة التفاهم، حيث كان في ذلك الوقت يتوقع نهاية لهذا الصراع. ورئيس دونالد ترامب جاهز لنزاع بعيد المدى، وهذه العقوبات بالتأكيد هي ستبقى لفترة طويلة. وما قاله وزير الخزانة، وهذا شيء مهم جدا، الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات في السابق، لكن العقوبات الحالية هي غير مسبوقة واستثنائية. بالتالي أعتقد أن الوضع الآن مختلف، نحن سنشهد المزيد من التهاوي للاقتصاد الإيراني.
0: ماذا عن الاقتصاد العالمي
5: بين هذه العقوبات
0: والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار أو نسب التضخم؟ ويعني إن كان الرئيس الأمريكي سينتظر طويلا، هل يستطيع الاقتصاد العالمي والأمريكي الانتظار أيضا؟
5: مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليست عالية بالمقارنة مع ما هو موجود بإيران، وأمريكا بشكل عام تريد نهاية هذه الحرب. والأسعار نعم ارتفعت، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في ظل الإدارة الماضية، إدارة رئيس بايدن، وأعتقد أن أسعار النفط كانت أعلى خلال إدارة بايدن مقارنة مع ما نشهده خلال إدارة رئيس دونالد ترامب. نتذكر حينما تجاوزت الأسعار بكثير حاجز $100، ويمكن أن نجادل بالقول بأن هناك بعض المعاناة، لكن هذا لا يشبه من قريب ولا من بعيد معاناة إيران على الإطلاق. وأعتقد أن التوتر الموجود في مضيق هرمز يمنع إيران من الحصول على احتياجاتها، ويمنعها أيضا من تصدير النفط والغاز. While the U.S. is energy independent, والولايات المتحدة الأمريكية مستقلة من ناحية مصادر الطاقة، لكن الأسعار لا تعرف نفس الاستقلالية. طبعا هناك انزعاج، لكن هذا لا يشبه المعاناة الموجودة في إيران والانهيار الموجود هناك في إيران.
0: دكتور عماد، الآن وزير الخزانة يتحدث عن مشاورات مع بعض الدول على رأسها الصين لتنفيذ هذه العقوبات الأمريكية، وإيقاع أيضا عقوبات على الجهات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. برأيك هل ستستطيع أمريكا الضغط على دول أخرى لتنفيذ هذه العقوبات؟
4: يعني في الواقع بعض الدول مثل الصين رفضت هذه العقوبات، وأكدت أنها لن تقوم لحد اللحظة على الأقل التي نتكلم فيها. بعدها أنا لا أستطيع أن أقيم الموقف، ولكن حاليا حسب علمي حتى صدر قرار رئاسي من في الصين بأن الشركات الصينية غير ملزمة بتنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، وأي شركة تواجه أي مشكلة تستطيع أن تطلب من الحكومة الصينية أن تواجه الأمريكيين بالمثل. يعني القرار حرفيا بهذا الشكل، وعمليا الشركات الصينية ما زالت تتعامل مع إيران، الطيران الإيراني ما زال يعمل في المسار إلى الصين، إلى روسيا، إلى بعض الدول التي تقف اليوم في وجه العقوبات الأمريكية. والأمر لربما أكثر من ذلك، يعني هناك مصالح لهذه الدول، مصالح اقتصادية لهذه الدول لا تستطيع أن تغمض العين عنها. يعني اليوم عندما نتكلم مثلا عن تركيا، هناك أكثر من 2 مليون مسافر إيراني يسافرون إلى مطار إسطنبول وعبر مطار إسطنبول إلى دول أخرى. هذه سوف تكون خسارة كبيرة بالنسبة لتركيا إذا ما أوقفت كل الرحلات من إيران، ولربما سوف يجدون طريقة أخرى للتعاون في هذا المجال. يعني بغض النظر عن 2 مليون مسافر، هذا صعب جدا لتركيا. نفس الشيء بالنسبة للدول الأخرى التي تتعامل مع إيران. يعني الأمر ليس حبا بإيران إذا ما أردنا أن نقول، ولكن هناك مصالح لهذه الدول لا تستطيع أن تغض النظر عنها. وأنا أتصور نعم في البداية لربما يكون هناك هيصة إعلامية وتأثير إعلامي على الموضوع، ولكن في النهاية سوف يجدون طرقا للتعامل مع إيران، خاصة في مجال الطيران. لربما مثلا هم يسيرون طيران إلى إيران، مثلا الطيران التركي، الطيران القطري، الطيران الإماراتي، الطيران العماني. هناك عدد كبير من المسافرين الإيرانيين، وهذا مدخول كبير لكل شركات الطيران، ممكن أن يسيروا الطائرات إلى إيران.
0: سيد باتريك، برأيك هل سيمضي الجانب الأمريكي فيما توعد به للجهات والدول التي تتعامل مع الطيران الإيراني بإيقاع عقوبات، أيضا بتقديم الخدمات اللوجستية، الوقود، حجز التذاكر وغيره، وهي دول عديدة؟
6: بأنذر للعقوبات الثانوية، فوزير الخزانة يعلم بأن هناك مجموعة من الجهات والمؤسسات تدخل في هذا الإطار، والقضية المطروحة طبعا هنا هي متابعة تنفيذ هذه العقوبات. عندما تفرض عقوبات على دول معينة ومع مضي الوقت، فهناك طبعا ضرورة لتتبع كل الشركات، كل المؤسسات، كل الجهات التي تتعامل مع إيران. هناك الآن انطلاق لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس ترامب سيلتقي بزعماء دول الخليج، وسيلتقي أيضا برئيس شي جي بين لاحقا هذا الأسبوع، وبالتأكيد سيتم مناقشة قضية إيران. والوساطة القطرية الباكستانية مستمرة، وأعتقد أنه سيكون هناك اتفاق على المدى القصير لوقف التصعيد وفتح المضيق، وربما أيضا فتح مجال أمام المزيد من الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد الرئيس دونالد ترامب يحتفظ دوما بالخيار العسكري على الطاولة، وبنفس المطاف لديه إمكانية وخيار رفع والزيادة من العقوبات الاقتصادية الحالية المفروضة على إيران بشكل أكبر، وأيضا تتبع تطبيق تلك العقوبات على كافة الجهات التي تتعامل مع إيران. ولكن أعتقد أن الدبلوماسية هي في مقدمة المشهد هذا الأسبوع.
0: دكتور عماد، كل هذه التقاطعات الإقليمية برأيك كيف ستنعكس على الحرب الإيرانية الأمريكية، بامتداد أمدها أم ربما بنهايتها؟
4: يعني في الواقع اليوم ما تريده إيران وقف شامل ودائم للحرب بشكل مستدام في المنطقة، ليس فقط ضد إيران، ضد إيران وحلفاء إيران. يجب أن تتوقف الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وحلفاء إيران في المنطقة، وعمليا تصر إيران على هذا الموضوع. ودون الوصول إلى صيغة لوقف الحرب، عمليا لن توقف إيران التصعيد. إيران تعلم جيدا إنها بمجرد أن تخفف حتى من التصعيد وتنخفض أسعار الطاقة في العالم، الولايات المتحدة سوف تتنفس. ولهذا اليوم تمسك بخناق السيطرة على أسواق الطاقة وتضغط على الجانب الأمريكي، يعني تواجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي بالحرب الاقتصادية. هذا السبيل الوحيد بالنسبة لإيران. وعمليا الحرب الاقتصادية نرى اليوم مضيق هرمز مغلقا، يعني على الرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية، ولكن الأسواق تعكس الواقع وتؤكد أن التصريحات الأمريكية غير واقعية. اليوم الأسعار مرتفعة، الجانب الأمريكي مضغوط، يعني الإدارة الأمريكية مضغوطة في الداخل الأمريكي، وإيران تعلم أن السبيل الوحيد هو مواجهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الساكت على البلطجة الأمريكية. انتبه، يعني الموضوع ليس فقط الولايات المتحدة، يعني الدول العالم التي تسكت على هذه البلطجة الأمريكية عليها أن تتحمل أعباء هذا الموضوع. لماذا فقط الشعب الإيراني يتحمل أعباء هذه السياسة الأمريكية؟ وهذا ما تقوله إيران، أو يتم حل الموضوع للجميع، يتم حل الموضوع يعني لإيران وباقي الدول، أو الجميع يتحملون أعباء أو تكلفة هذه السياسة الأمريكية. لحد الآن إيران ما زالت مستمرة بالتحدي، وأنا سوف أتصور أن إيران سوف تزيد من التحدي إذا ما زادت الولايات المتحدة من هذه الضغوط الاقتصادية ومحاولات خنق إيران. إيران أيضا سوف تزيد من التحدي تجاه الجانب الأمريكي.
0: سيد باتريك، أن يبقى الاقتصاد العالمي والعالم كله رهينة وسط هذه الحرب بين ربما ما أشار إليه الآن دكتور عماد، أن يدفع الجميع فاتورة هذه الحرب اقتصاديا، أو حتى الجانب الأمريكي والرئيس ترامب الذي يتحدث عن أن يجب على الجميع المشاركة في فتح مضيق هرمز، هذه المعادلة يعني تقود إلى المزيد من استمرار هذه الحرب؟
6: القضية الأهم هنا هي فتح مضيق هرمز وإعادة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، وأيضا بالنسبة لي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لم تحترم من جانب إيران، التي استمرت في إرسال الصواريخ والمسيرات واستهداف الناقلات والسفن، وهذا ما قاد إلى هذا الوضع الراهن. الرئيس دونالد ترامب قال في السابق بأن المضيق كان مفتوحا وكان هناك تدفق لقدر معين من النفط، وأمريكا كانت ترافق 32 إلى 40 سفينة، لكن هذا العدد تراجع خلال نهاية الأسبوع. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ترافق ناقلات خلال فترة الليل، وهذا قد يساعد تخفيف ولو جزئيا ولو بقدر يسير تخفيف من المعاناة الاقتصادية على المستوى الدولي. كما يعلم الجميع فأن الناتج القومي للإيراني انخفض ب 10%، وأيضا تراجع في تصدير النفط بشكل كبير. هذا الضغط الاقتصادي على إيران يؤتي أكله، وأعتقد أن هذه أحد الخيارات التي يعتمد على رئيس دونالد ترامب.
0: من واشنطن السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. كذلك أشكرك من طهران دكتور عماد أبش الناس، المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيق هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
7: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك ماشى حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
0: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. وفي سياق متصل، يطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
8: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي، يحصل أي حدث بروح يغطيه أو كعادته هو، يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية، يعني لهم بيقولوا في خبر حتى استشهاد، وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضل واحد مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول إنه ناخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. احنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
9: كان يحملك يا الما وانت صغيره بياخذك يلعبك
10: في الشفا. هجموا علينا اليهود في الشفا واخذوه من ضمن اعداد هائله، واحنا كان عندنا امل انه نعرف عنه حاجه. لسه الشهيد اهون كثير من الاسير اللي مش عارفين مصيره. فيش واحد اعطانا معلومه عنه ولا معلومه. اول يوم لما راح طلع معاهم شافوه في الشاحنه، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاع عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهله وأولاده بخير. انطمنوا علينا يعني. كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بدناش كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع على هالأسرة هالغلابة هم إيش عملوا.
11: زوجي أخذوه ب27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان. انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا أن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وأنه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الأخبار كيف بتعرضوا الأسرة في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلبا، إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على تخفيف التوترات في أسواق الطاقة. أضاف ماكرون أنه اتفق أيضا مع ترامب على توحيد الجهود لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي في كييف ومحطة توزيع غاز وسفينة شحن في ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا. كما نقلت بلومبرج عن مصادر عزم روسيا تمديد حظر تصدير الديزل بسبب استمرار الهجمات الأوكرانية على مصاف التكرير. أبعاد التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا ملف استهداف منشآت الطاقة، نتعرف عليه في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل عبد السلام محمد.
12: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. تتصاعد حرب الطاقة بين موسكو وكييف في ظل قصف متبادل يستهدف منشآت الطاقة والنفط والبنية التحتية. ضربات متبادلة باتت تضغط على قطاع الوقود بالتزامن مع تجديد واشنطن العقوبات على روسيا، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إنهاء مسار الحرب. فإلى أي مدى يمكن أن تتحول منشآت الطاقة إلى ورقة ضغط عسكرية واقتصادية في الصراع الروسي الأوكراني؟ وهل تتمكن واشنطن من التوصل إلى تهدئة في هذا الملف بين الطرفين؟ هذه الزوايا نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، و الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. قبل النقاش نذهب للزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية، تشرح لنا أبرز التطورات الميدانية والهجوم على مصادر الطاقة أيضا.
13: عبد السلام، وهذا هو الأهم في هذه الأسبوعين الماضيين على الأقل، ما بات يصطلح على تسميتها

0: بحرب الطاقة بين روسيا وبين أوكرانيا. سنبدأ من الضربات الأوكرانية على مصافي ومنشآت تكرير روسية. على الأقل هناك خبر مؤكد صدر قبل تقريبا 3 ساعات من الآن. هناك واحدة من أهم مصافي شركة غاز بروم الواقعة جنوب موسكو كابيتونيا قد خرجت عن العمل، أو على الأقل أوقف العمل بها بعد استهداف قامت به القوات الأوكرانية يوم أمس، وأدى إلى إيقاع أضرار بالغة في هذه المصفات، والآن هي متوقفة عن العمل. هذا ليس الاستهداف الوحيد لمصافي أو منشآت نفطية روسية قرب موسكو وفي محيط موسكو. هناك أكثر من 4 استهدافات من قبل القوات الأوكرانية لمنشآت نفطية روسية، إضافة إلى مناطق واقعة إلى أقصى جنوب العاصمة الروسية. هناك أيضا مصافي ومنشآت نفطية تعرضت لأضرار أوكرانية. الهجمات الأوكرانية على المنشآت الروسية بشكل عام باتت تتخذ زخما أعلى. في يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعرضت لهجمة بالطائرات مسيرة أوكرانية بأكثر من 1600 طائرة. قالت إنها أسقطت منها قرابة 1100 طائرة، وهذا في يوم واحد. في المقابل الجيش الروسي أيضا بدأ يرفع من مستويات استهدافه للمنشآت والبنى التحتية في أوكرانيا، وأيضا منشآت الطاقة تتعرض لاستهدافات روسية باستمرار، سواء تلك القريبة من خط الاشتباك المباشر، وهناك بعض المنشآت أيضا التي يتم استهدافها في العاصمة أكييف. والعنوان الأهم للاستهدافات الروسية هو دخول نوع جديد أو طرازات أحدث من المسيرات الروسية، لا سيما مسيرات جيران. هذه مسيرة روسية من الجيل الرابع من جيران، طورت بالأساس من مسيرة شاهد الإيرانية، ولكن هناك الطرازات الأحدث 4 والـ5 من مسيرة جيران باتت توصف بأنها طائرة نفاثة، وبأن الدفاعات الأوكرانية تجد بعض الصعوبة في اعتراض كامل الأسراب التي تطلقها موسكو على بعض الأهداف، لا سيما التي توصف بأنها استراتيجية وتلك المتعلقة بمنشآت نفطية أو منشآت تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا. وهناك أيضا بعض الخروقات في الجبهات، ولكن هذا متروك للتحليل معك والضيوف. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإيضاحات. ونبدأ مع سيادة العميد في محاولة أيضا لوضع هذه التطورات في سياقها العام في حرب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ فترة طويلة. فيما يتعلق باستهداف الطاقة، كيف دخل على خط المواجهة؟
2: الحقيقة هذا شكل من أشكال الحرب والصراع، وطبعا الاقتصاد دائما حاضر في كل مجالات الحرب، وهو أساس الحرب وأحد أهم أسبابها بالدرجة الأولى. وفي سياق الحرب أيضا يبقى الاقتصاد هدفا، وبالتالي إضافة إلى كل هذه الثوابت، هناك معطيات أيضا في الميدان دفعت الطرفين إلى الذهاب بهذه المواجهات باستهداف أهداف الطاقة والكهرباء، الاستهدافات المتبادلة. هنا نتحدث ربما قليلا عن إلى حد ما جمود المعركة البرية، وهذه لها أسبابها أيضا. جمود المعركة البرية بسبب وجود هذه كثافة هذه المسيرات التي استطاعت أن تستهدف كل التجمعات البرية والدبابات، وبالتالي أدت إلى تجميد دينامية المعارك. هي موجودة ولكن ليست بالشكل الطبيعي للجيوش البرية. انتقل الصراع إلى المسيرات. لماذا؟ ولماذا استهدفت مراكز الطاقة ومراكز والكهرباء والنفط وتكرير النفط؟ لأن هذه الأهداف أولا هي الأكثر تأثيرا على اقتصاد الدول، ثانيا هي أهداف ضعيفة بالمعنى العسكري غير محصنة، دائما ليست كالأهداف العسكرية التي من المفترض أن تكون محصنة. وبالتالي المسيرة الضعيفة أيضا كمقذوف، ليست مقذوف قوي وعنيف، تستطيع أن تستهدف وتعطل هذه الأهداف، مصفات أو مصفات تكرير أو خزان أو مركز طاقة إلى آخره. من هنا تفعلت مسألة اشتباك المسيرات، بالإضافة إلى العمق الذي وفرته المسيرات بعيدة المدى، ويعني أدت إلى اتساع مسرح القتال العملياتي ووصل إلى أعماق مئات الكيلومترات.
1: والملاحظ أنه في كلا الاتجاهين دكتور عمر، هل هي ورقة ضغط على الأطراف أم أنها استراتيجية واضحة لكسر ربما المعارك بين الطرفين؟
3: هي استراتيجية، هي استراتيجية واضحة للغاية، ولكن استراتيجيات حرب الطاقة لا تولد سواء يعني، فهي هما استراتيجيتان مختلفتان. روسيا بدأت هذه الحرب في سبتمبر 2022 بضربة بعد التقدم الأوكراني الذي حدث لتحرير أجزاء كبيرة من مقاطعة هاركيف، وصار بعد ذلك في الجنوب وحرر مدينة خرسون، المدينة الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها في هذه الحرب، في هذا العدوان. بعد ذلك طورتها في 10 أكتوبر 2022 كذلك لتوسيع هذه الضربات بالاستهدافات الكبيرة، بمعنى أنه 8 مقاطعات تستهدف والعاصمة، فتسعة أماكن تستهدف تقريبا في نفس الوقت، لكن الاستهدافات كانت دقيقة لأمور محددة، منها محطات الكهرباء، محطات توزيع الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، فكانت تستهدف ذلك لأن الشتاء قادم، فبالتالي الاستراتيجية كانت تسليح الشتاء وتجميد الشعب الأوكراني، يعني لا تستطيع الانتصار في الجبهات، فتجميد عوائل الجنود في الخلف في إطار الشتاء. أوكرانيا لم يكن معها أدوات للوصول. أوكرانيا بدأت هذه الحرب في يعني الضربة الأولى على قاعدة جوية روسية كان في 25 فبراير 2022 بعد يوم واحد من بدء العدوان، وكانت على بعد 20 كيلومتر فقط في روستوف، فولم يكن معها يعني 20 كيلومتر فقط كان هو المادة، وضربتها بطشكا أو بصاروخ باليستي من العهد السوفيتي، فلم يكن شيء حديث. حين أعطتها الولايات المتحدة الأتاكمز فصار المدى الآن 300 كيلومتر ودقيق، قيدت القدرة الاستراتيجية الأوكرانية بأنها جعلت الضربات فقط في أوكرانيا، في المناطق المحتلة من أوكرانيا، ولا تضرب داخل روسيا. أوكرانيا لكي تخرج من هذا، بعد ذلك يعني إدارة بايدن غيرت رأيها في النهاية، ولكن لكي تخرج من هذا بدأت تنتج داخليا، وبدأت الحرب ولكن ليس على محطات الطاقة، على المصافي. لماذا المصافي؟ لأن المصافي هي عنق الزجاجة التي تحول الطاقة لقدرة عملياتية، هي التي تمد الدبابة وتمد الطائرة وتمد، بسبب أنك تكرر هذه القدرة على الطاقة وتوزعها بعد ذلك على فتحولها لقدرة عملياتية حقيقية.
1: سيادة العميد، زيلينسكي حذر الجانب الروسي من استهداف مصادر الطاقة في الشتاء نظرا لما ذكره الدكتور من آثار سلبية ستكون عليها. هل لدى أوكرانيا القدرة الدفاعية على للتصدي لهذه الهجمات لو حصلت؟
2: الطرفان يبحثان عن تطوير مسألة الدفاع الصاروخي والاعتراضي مقابل المسيرات والصواريخ. هذه منافسة وهذا صراع منذ بداية الحرب، يقوم الطرفان بإعداد نفسيهما على تطويره، على تطوير يعني أوكرانيا تقدمت كثيرا في موضوع مواجهة المسيرات واعتراض المسيرات، ولكن أيضا روسيا عندما بات لدى الأوكرانيين قدرة على اعتراض المسيرات وخاصة مسيرات شاهد، طور الروس المسيرات باتجاه مسيرات جيران 5 و4 و3 وعدت يعني، وهي مسيرات نفاسة تحدثت عنها سلام في تقريرها، وبالتالي هناك يعني نوع من التسابق إذا صح التعبير في إدخال أنظمة جديدة ومعالجة الأنظمة التي يتمكن الخصم أو العدو من التصدي لها. فإذا نحن أمام صراع حتى في الإنتاج وفي التطوير من الطرفين سواء أوكرانيا أو روسيا، ولكن دائما هناك قدرة على الاستهداف في هذه الحرب، ومن هنا نفهم أن الاشتباك لا يزال قائم حتى بين المسيرات، وهناك استهدافات لمراكز الكهرباء في أوكرانيا ولمراكز الطاقة في روسيا، تماما كما تفضل الدكتور في دوائر الإنتاج التكرير وفي عنق الزجاجة وتحديدا في دوائر المعالجة في الأهداف. نعم. أهداف الطاقة.
1: وهنا يأتي الحديث عن الدور الأمريكي دكتور عمر، كان هناك دعوات للطرفين للجلوس حتى الاجتماع في فلوريدا في اجتماعات مقبلة، حتى الآن لا وضوح في هذا الإطار، هل تنجح واشنطن في مساعيها؟
3: صعب الآن. لماذا؟ لأنه التأثير صار أقل بكثير. عمليا أمريكا لا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، أمريكا تقدم سلاح لأوكرانيا عبر المال الذي تشتريه بالأساس دول الحلفاء الأوروبي، فالقدرة على يعني سحب هذا أو التهديد بوقف التمويل هذا أصعب بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. لكنها ما زالت هناك لديها بعض الأوراق، منها مثلا كما تفضل سيادة العميد موضوع الدفاع الجوي باك 3 بدأت تنتهي، ولكن أمريكا أيضا تحتاجها لحربها هنا في الخليج، فهذا من ناحية. من ناحية أخرى تأثير الأمريكا على روسيا، الآن ليس أيضا عالي، ولكن هناك حزمة عقوبات قادمة، حزمة العقوبات الخاصة بالسناتور السابق الذي توفي ليندزي جراهام، ربما تزيد من الرسوم على الدول التي تشتري الطاقة الروسية بحد أقصى 100%، وهذه دول كالصين والهند ستكون مهددة بذلك، وقد يؤثر هذا على الاقتصاد الروسي. فهنا توجد بعض الأوراق، لكن كما رأينا الرئيس ترامب يعلن الهدنة وتضرب موسكو في الليلة نفسها، فالرسالة واضحة، أنت ليس لديك أوراق، كما قال قبل ذلك رئيس ترامب في البيت الأبيض، ولكن الأوكران الآن يقولون ذلك بالقوة الصاروخية.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ونشكر العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على ما تفضلتما به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
4: في أول انتخابات بعد الحرب مع أوكرانيا، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب روسيا الموحد الحاكم على نحو 58% من أصوات الناخبين الروس بعد فرز معظم الأصوات، نتيجة أولية تبقي الحزب الحاكم في صدارة الانتخابات البرلمانية وتضعه على طريق الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الدوما.
5: من جديد يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بأغلبية مجلس الدوما في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، نتيجة لم تخرج عن دائرة التوقعات في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وغياب منافسة قوية له من قبل قوى المعارضة المناهضة للكرملين.
6: من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها عادلة ونزيهة، يكفي استبعاد جميع المرشحين المعارضين للحرب. أضف إلى ذلك تعرض سياسيين معارضين ومراقبين أشرفوا على فرز الأصوات لضغوط هائلة، لذا فإن السلطات شوهت النتائج تشويها كبيرا.
5: ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها أول اختبار انتخابي واسع للسلطة منذ دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، فأغلبية جديدة تعني استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجلس الدوما، ما يمنح الكرملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما عبر عنه بوتين باعتبار الانتخابات مناسبة لإظهار دعم الروس للجيش والعملية العسكرية في أوكرانيا.
7: بالطبع هذه الانتخابات كانت بمثابة الامتحان بالنسبة للكرملين، كونها جاءت في ظل الأزمة الأوكرانية، وبذلك أثبت الكرملين قدرته على السيطرة على الوضع في البلاد وعلى الصمود ومواصلة العمل حتى في ظل أزمة من هذا النوع.
5: وخارج الحدود الروسية تحمل الانتخابات بعدا آخر، بعدما جرى التصويت أيضا في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو إليها، مناطق لا تعترف كييف والمجتمع الدولي بسيادة روسيا عليها، وهو ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا جديدا إلى الخلاف القائم بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة ثانية، وهو من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة لعدم الاعتراف بها حتى قبل انطلاقها.
8: احتفظ مجلس الدوما بشكله وتشكيلته وتمثيل الأحزاب فيه دون تغيير مؤثر على توزيع موازين القوى، ما يمنح الكرملين ضوءا أخضر في مواصلة سياساته وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل استمرار الحرب والتصعيد غير المسبوق مع الغرب. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو.
4: بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة، وتوقعت شركة غارنتر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنية الذكاء الاصطناعي حاجز $1,500,000,000,000، وهو رقم غير مسبوق.
9: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير،

للتحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلاً التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت أربع شركات تكنولوجيا

0: والخدمات الاجتماعية مجتمعة، ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج اثنان من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضاً قاطعاً إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: إذن مشاهدين، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، ألتقيكم من جديد في حصيلة لآخر الأخبار. إلى اللقاء.
2: الآن نسمع
3: ليلة هي الأعلى هجوم صاروخي واسع
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
5: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول.
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حديثة سقطت.
4: الجزيرة.
11: صاروخ باليستي.
4: نرى العالم من كل زوايا. بين التهدئة والتصعيد،
12: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
13: مو ناس تحديد مترسين ناس.
4: مفاوضات.
14: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
15: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب.
16: الطرفان ينتظران إشارات
17: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور.
18: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
19: هي قضية تشكيكية.
20: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
21: هل هذه المرة مختلفة؟
22: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
23: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
24: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من غد الأربعاء. من جانبه، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز يتواصل بكميات كبيرة رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن. وفي طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني أنه بحث مع نظيره الإيراني جهود رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين بشأن عمليات السلام. وفي نيويورك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تخفيف التوتر في أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة بمضيق هرمز. وفي التطورات باليمن، نقلت رويترز عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس هاتفيا مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الذي طلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين. حسب المصادر التي ذكرت أيضا أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. وإلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشأن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث. وفي السياق، قال وزراء خارجية مجموعة السبعة أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. وفي المقابل، قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه طالما بقي هدف الولايات المتحدة السيطرة على الشعب اليمني وأن يكون اليمن قاعدة عسكرية لها، فستبقى المشكلة معها ومع أدواتها. ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبش غربي محافظة تعز. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما أحمد وعمر، وأبدأ معك عمر. ربما من هذه الزيارة المستمرة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران في إطار الوساطة، كيف تسير؟
1: نعم، ليس هناك الكثير من المعلومات حول هذه الزيارة واللقاءات وفحواها وفحوى المباحثات. ما صدر حتى الآن هو فقط ما ذكرته وكالة أنباء إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بحث مع نظيره الإيراني مسألة جهود الوساطة التي بدأتها باكستان من خلال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. صحيح أن وزير الداخلية الباكستاني أيضا التقى الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، حتى في ذلك اللقاء لم يتم التطرق وفق ما جاء في بيان الرئاسة الإيرانية إلى أي تفاصيل. ما ذكر فقط هو بشأن تعزيز العلاقات بين طهران وباكستان، لا سيما الممرات الحدودية البرية. لذلك أيضا وكالة أنباء تسنيم كانت قد ذكرت مع بداية هذه الزيارة بأن الضيف الباكستاني لا يحمل أي رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يحمل أيضا رسالة من إيران إلى واشنطن، وأن زيارته لا علاقة لها بجهود الوساطة. لذلك هناك تضارب في الأنباء حول الهدف الحقيقي من هذه الزيارة، لكنها أيضا شهدت حديث صريح عن تعزيز العلاقات في المجال البري. نعرف أن هناك حدود برية باكستانية إيرانية واسعة بين الطرفين. تحدث وزير الداخلية الباكستاني عن زيادة تفعيل وعمل هذه الحدود وحتى فتح معبر جديد بين الطرفين، وهذا مهم بالنسبة لإيران في ظل الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. طهران تبحث عن منافذ جديدة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الأساسية في ظل الحصار. هذه الزيارة أيضا تأتي بطبيعة الحال مع الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قطر في طريقه للتوجه إلى نيويورك، حيث مكث هناك ساعات، وذكرت حينها الخارجية الإيرانية بأنه سوف يبحث مع بعض المسؤولين القطريين بعض القضايا المتعلقة بالمنطقة. ومن الواضح أن هناك تفعيل جديد للوساطة القطرية بين الطرفين. الآن وقبل قليل غادر الرئيس الإيراني مسعود بزكيان الأراضي الإيرانية متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قبل أن يغادر طهران تحدث للتلفزيون الإيراني بأن الهدف من هذه المشاركة هو إيصال رأي إيران إلى العالم، وقال أو انتقد ما وصفه بالصمت الدولي حيال ما وصفها بالجرائم التي ارتكبت في إيران خلال الحرب. تحدث عن مدرسة ميناب وتحدث عن بعض الأحداث التي استهدف فيها المدنيون كما تقول طهران، فضلا عن حديثه حول غزة واليمن ولبنان واستهداف المدنيين هناك. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف حقيقية وجدية حيال هذه الأحداث. أيضا عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الآن المتواجد في نيويورك، وتحدث للإعلام الإيراني بأن الأمم المتحدة كانت كمؤسسة دولية لكنها صامتة تجاه ما ترتكب من جرائم بحسب تعبيره في إيران وفي المنطقة، وانتقد أيضا ما وصفه صمت الدول الغربية الأوروبية حيال تلك الأحداث، مؤكدا أن إيران تعتبر هذا المنبر الدولي فرصة لأجل أن توصل رأيها إلى العالم وتشرح موقفها سواء حيال الحرب حيال المفاوضات. إلى جانب كل هذه التطورات السياسية هناك أيضا كانت تطورات عسكرية. الإيرانيون لا يزالون يعلنون بين الفينة الأخرى عن إسقاط مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 وMQ-9 في سماء مضيق هرمز. كذلك يبدو أن الحرس الثوري الإيراني المؤسسة العسكرية تتحسب لأي عمل عسكري أمريكي أو إسرائيل جديد، لأننا رصدنا خلال الأيام الماضية بيانات كان آخرها يوم أمس للحرس الثوري يحذر فيها من أي عمل عسكري جديد أمريكي يطال الأراضي الإيرانية، وأن إيران لديها الكثير من الأهداف والمعدات العسكرية التي لم تستخدمها بحسب ما ذكر بيان الحرس الثوري الإيراني. لذلك المؤسستان السياسية والعسكرية الآن هما نشطتان، سياسيا الإيرانيين ينشطون حاليا في نيويورك وعسكريا على الساحة الداخلية تأهبا لأي عمليات عسكرية جديدة قد تكون خلال الأيام المقبلة في ظل التهديدات المتواصلة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: نعم عمر، أيضا ماذا في آلية التعاطي مع ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الخزانة بمنع الطيران المدني الإيراني؟
1: نعم، في الحقيقة لم تصدر ردود فعل رسمية. صحيح أن هذا الأمر سوف يدخل حيز التنفيذ يوم غد، لكن إذا ما تمعنا في خطوط الطيران الإيرانية هي في الحقيقة من دون هذا الحظر الجديد هي معرضة في الأصل للعديد من العقوبات، وحتى أنه خلال الحرب وفق ما ذكرت خلال الحرب نفسها وزيرة الطرق الإيرانية بأن إسرائيل وأمريكا استهدفتا الأسطول الجوي المدني الإيراني، وأن هناك 100 طائرة مدنية قد تضررت من بينها 8 طائرات تدمرت بالكامل. لذلك هذا الأمر إذا ما وضعناه أيضا إلى جانب العقوبات التي كانت تفرض دائما على الطيار الإيراني ومسألة التزود بالوقود خارج البلاد، حظر الطيران الإيراني نحو الخارج هذا تطور جديد من شأنه أن يزيد من الخناق على طهران اقتصاديا. لكن طهران تقول دائما أن لديها حدود برية. الإيرانيون صحيح قادرون الآن على التوجه إلى الخارج عبر الحدود البرية، لكن هذا الأمر من شأنه أن يزيد الضغط على المنافذ الحدودية، سوف يتسبب بصعوبات للتجار للإيرانيين الذين يدخلون ويخرجون. لذلك الإيرانيون صحيح أنهم يؤكدون بدون تأثير ذلك عليهم، لكن هل إيران ستقدم تنازلات على طاولة أي مفاوضات؟

0: المقبلة؟ هذا هو السؤال المهم الذي لا تزال تقول طهران إنها لن تقدم عليه.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. وأنتقل إليك أحمد الرهاد من واشنطن. كما ذكر عمر قبل قليل، فإن الرئيس الإيراني وأيضا وزير الخارجية تحدثا عن أن ذهابهما إلى نيويورك يأتي على خلفية توصيل موقف إيران للعالم. كيف يتعاطى الرئيس الأمريكي مع وجود وزير الخارجية الآن في الولايات المتحدة ورئيس الرئيس الإيراني في الطريق؟ فرصة للدبلوماسية، لربما أيضا الوصول لحلول.
2: بالفعل هي فرصة كما يراها كثيرون هنا سالي للتحرك الدبلوماسي لجمع الأطراف، وإن كان من الصعب وفق متابعين ترتيب أي لقاء بين الجانب الأمريكي والإيراني خلال هذه الاجتماعات. ترامب أبدى استعداده وانفتاحه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفي ذات الوقت هو استمر في لغة التهديد وقال إن إيران تواجه وضعا سيئا بسبب العقوبات. وفي اليوم السابق كان يقول إن أمامه قرار مصيري وخطوات كبيرة يقتضي عليه القيام بها تتعلق بإيران، وهي تتمثل في ثلاثة مسارات: المسار الأول الضغط الاقتصادي أو العسكري، أو المسار الثالث قال هو التوصل إلى اتفاق، وهو المسار الذي تقول الإدارة إنها تفضله في التعامل مع إيران، وأنها تسعى لتحقيق المطالب الأمريكية والشروط الأمريكية من خلال المسار التفاوضي. مايك والتز المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أيضا في مقابلة مع CNN كان يؤكد على ذات الشيء، بأن الولايات المتحدة الرئيس ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ولكنه طرح تساؤلا ما إذا كان الإيرانيون مستعدون للجلوس مباشرة مع الأمريكيين. التصريحات الأمريكية أيضا الأخيرة تكشف عن أن الاستراتيجية والنهج نهج الضغط الاقتصادي هي ماضية فيه، هذا ما أكدته تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن تشديد هذه العقوبات على قطاع الطيران الإيراني. ترامب في الوقت الذي كان قد أعلن فيه قبل أسابيع عن عملية المنبوذ اقتصاديا كان يهدد الدول التي توفر مطاراتها أو بنيتها التحتية لإيران، وهذا أيضا فهم في سياق هذه الحزمة الجديدة من العقوبات والتي قال سكوت بيسنت إن بسببها شركات الطيران الإيرانية ستتوقف يوم غد الأربعاء. هناك تصريحات أيضا لافتة لجيري فانس كان يقول فيها إن الإدارة تركز في هذا الوقت على تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وكذلك شدد على مسألة حصول الولايات المتحدة على ضمانات كافية بعدم سعي إيران لإعادة برنامجها للتخصيب.
1: نعم، يعني أيضا كان الحديث عن البرنامج النووي حاضرا بكثافة خلال الساعات السابقة. أحمد، أهم وأبرز ما قيل والخطوط الحمراء بالنسبة للجانب الأمريكي.
2: هذا أيضا فسرته تصريحات مايك والتز. مايك والتز قال إنه لا يكفي فقط أن تقول إيران إنها لا تريد أن تسعى لامتلاك سلاح نووي، ولكن تحدث عن مسألة النوايا وكذلك الضمانات التي يجب أن تقدمها إيران. قال البرنامج النووي الإيراني يشي بأن هناك أهداف غير سلمية تسعى إيران لتحقيقها، وهو قال إن الدول عادة التي تتجاوز نسبة تخصيب معينة في العادة تسعى لامتلاك سلاح نووي، وتحدث عن قناعة الولايات المتحدة بأن لدى إيران 4 منشآت للتخصيب محصنة، وهناك اعتقاد بأن هذه المنشآت قد تحاول إيران إعادة بنائها في حال لم تستهدف. وهناك موقع جبل الفأس الذي كان ترامب يهدده في الأيام الماضية يقول إن القوات الفضائية الأمريكية رصدت أنشطة فيه وإنهم قد يستهدفونه قريبا. أيضا جيري فانس في تصريحاته الأخيرة كان يتحدث عن مسألة اتباع الأقوال بالأفعال من قبل إيران، ولكن من المهم الإشارة إلى أن كل هذا الحديث الأخير من قبل مسؤولي إدارة الرئيس ترامب الساعي لطي هذا الملف هو يتزامن مع توقيت انتخابي حساس. نحن على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات النصفية والتي تضغط على إدارة الرئيس ترامب وكذلك على الجمهوريين.
1: أشكرك أحمد الرهاد مراسل الجزيرة من واشنطن. أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية؟ وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 من سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقاً حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 من فبراير شباط و8 من أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 من سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة 11 منها نشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، لتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
1: من طهران أرحب بالدكتور عماد أبشناس المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي، ومن واشنطن أرحب بالسيد باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عماد، ربما من زيارة وزير الخارجية الباكستاني المستمرة والممتدة إلى الآن، هل ذلك مؤشرا على أن ربما هنالك حظوظ للتوافق والوصول إلى يعني صيغة مرضية، أم أن ذلك دليلا على التعثر؟
4: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع يبدو أن هذه الزيارة الهدف منها محاولة باكستانية للتوسط، إذا ما أردنا أن نقول، بالنسبة للشأن اليمني، والباكستانيون يريدون من إيران أن تدعم الوساطة الباكستانية، والهدف هو يعني تهدئة الوضع في اليمن أكثر منه الوساطة مع الولايات المتحدة. ولكن بالتأكيد موضوع الوساطة مع الولايات المتحدة سوف يتم بحثه. إيران أرسلت 7 شروط إلى الأمريكان عبر باكستان، لربما الرد الأمريكي أيضا يأتي عبر باكستان إلى إيران، ولكن حسب ما سمعته أن الهدف هو التهدئة في اليمن، الهدف الباكستاني أكثر منه موضوع الوساطة مع الولايات المتحدة.
1: هنالك يعني تحفظا كبيرا حيال ما يجري، ربما الساعات القادمة تكشف أكثر ماذا يجري. سيد باتريك، نعم، يعني حظوظ الوساطة برأيك أن تصل هذه المرة، من قبل وصلت إلى توقيع مذكرة تفاهم، الآن هل يعني رفض الجانب الأمريكي لهذه المذكرة قد يقود إلى الطريق من البداية أم يمكن البناء عليها؟
5: أولا شكرا على الاستضافة، وأعتقد أننا على الأرجح سنضطر إلى تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم التي بالتأكيد بحاجة إلى إعادة نظر، وعلى وجه الخصوص الجزء أو البند الخامس منها، والذي تقول إيران إنه يعطيها حق السيطرة على مضيق هرمز والتحكم بالحركة فيه. وإضافة إلى ذلك قد تكون هناك دعوات للوساطة وربما أيضا للتصعيد إذا ما لم يتم تحقيق ذلك، لأن السبب الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة هو أن مذكرة التفاهم السابقة جعلت من إيران تهاجم السفن التجارية بالمسيرات والصواريخ، إضافة إلى إطلاق الصواريخ على حلفائنا في الخليج وبلدان الخليج المجاورة، إضافة إلى إطلاق الصواريخ على القواعد والسفن الأمريكية. إذن حتى لو بقي هيكل مذكرة التفاهم السابقة قيد الاستعمال، لكن هناك حاجة لإعادة النظر في البنود، ويبدو أن القطريين والباكستانيين يتطلعون إلى التوصل إلى نوع من التفاوض المحدود. وفي هذه اللحظة التصعيد والدبلوماسية ما زالا يعملان جنبا إلى جنب، ومن الممكن وخاصة في هذا الأسبوع حيث سيلتقي الرئيس ترامب بقادة دول الخليج وبلدان أخرى، إضافة إلى الرئيس الصيني شي. إذن قد تكون هناك الكثير من الأمور في هذا الأسبوع والتي تستدعي التفاوض والجهود الدبلوماسية، وقد يساعد هذا على تحريك الأمور نوعا ما.
1: دكتور عماد، يعني هل تتفق مع سيد باتريك على ما ذهب إليه، وربما هذه الاجتماعات في نيويورك قد تساعد في انفراج الأوضاع أو حتى يعني الوصول لصيغة ولو مبدئية للتوافق؟
4: فقط أنا لا أوافقه على ما قاله بشأن أن إيران بدأت الهجمات. لا، الولايات المتحدة هي لم تلتزم بتعهداتها في مذكرة التفاهم. عمليا الولايات المتحدة حاولت فتح المسار الجنوبي لمضيق هرمز عبر الحرب خلال 3 أسابيع من المواجهة، فشلت، وهي حاولت استغلال مذكرة التفاهم بحجة أنها تريد حماية السفن، حاولت تمرير سفن عسكرية عبر هذا المسار، وهذا أدى إلى يعني تفجير الوضع، وهي لم تقم بتنفيذ أي من تعهداتها التي تعهدت بها إلى إيران، يعني لا الإفراج عن الأموال الإيرانية ولا يعني رفع القيود عن تصدير النفط الإيراني، كان شرطه أن يفتح قنوات لعودة الأموال. الولايات المتحدة سمحت بتصدير النفط ولكن دون عودة الأموال. يعني الموضوع ليس بهذا الشكل الذي يصوره الأستاذ باتريك بأن إيران هي التي أرادت ذلك. لا، إيران ليست مجنونة مثل ترامب أو نتنياهو ولا تريد حرب. لا أحد يريد حرب غير ترامب ولا نتنياهو. وأستطيع أن أقول لك أن نتنياهو هو الذي أفشل مذكرة التفاهم حسب كلام جي دي فانس، حرفيا قال أن إسرائيل صرفت ملايين الدولارات في الولايات المتحدة، واللوبي الصهيوني هو الذي أفشل مذكرة التفاهم، ليست إيران هي التي أفشلت هذه المذكرة. أما بالنسبة للباكستانيين، كان هناك عرض باكستاني بأن يكون هناك ملحق لمذكرة التفاهم يقوم بتفسير بعض البنود الذي في عليها اختلاف في هذه المذكرة. إيران لم تكن معارضة لهذا الموضوع، لربما يبحثون هذا الأمر، ولكن بالتأكيد إيران تريد السلام. كما قلت إيران لا تريد الحرب، إيران تريد السلام، ولكن إذا ما كانت مضطرة للدفاع

0: تدفع نفسها، هي سوف تفعل كل ما تستطيع للدفاع عن نفسها، وهذا ما أثبتته عمليا اليوم. نعم تجرى هناك اتصالات، قطر هي التي حاليا تتولى موضوع الوساطة بين أو الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، وكان وزير الخارجية الإيرانية في قطر منذ يومين لعدة ساعات. لا أعلم ما كان البحث هناك، ولكن سبب زيارته كانت لربما الحصول على بعض المعلومات أو الرسائل الأمريكية قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة. بالتأكيد اليوم هناك وساطة قطرية، وساطة باكستانية، الصين دخلت على الخط، تركيا دخلت على الخط، الرئيس الصيني حصل على الضوء الأخضر من إيران لكي يكلم ترامب في يعني لقائه يوم الأربعاء، أتصور سوف يكون اللقاء بينه وبين ترامب بشأن وساطة صينية. هلا لا أعرف إذا كان الرئيس ترامب سوف يقبل بالوساطة الصينية، لأنه عمليا هذا سوف يكون نوعا ما إذلال لترامب، لأن الصين هي التي تريد إخراجه من هذه الورطة التي أدخلها فيه نتنياهو. ولكن على كل حال اليوم المجتمع الدولي كله يريد تهدئة الوضع، يريد السلام في هذه المنطقة، عدا عن إسرائيل التي اليوم تسيطر على القرار الأمريكي، وهذا كلام الأمريكان نفسه وليس كلامي، تسيطر على القرار الأمريكي، والأمريكان يريدون الخروج من هذه السيطرة السياسية الأمريكية على القرار الأمريكي. إذا استطاع ترامب أو كان لديه الجرأة أن يخرج من تحت السيطرة السياسية الإسرائيلية، أتصور السلام ممكن.
1: سيد باتريك، هل يمكن أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوساطة صينية بحسب ما ربما أفادنا دكتور عماد إن حدثت بالطبع؟ قبل الإجابة، ربما أود التنويه إلى هذا العاجل. الرئيس الإيراني العدو يعمل على تأجيج الخلافات داخل بلادنا والتواصل مع القوميات واستغلال نقاط ضعفنا. إذن هذا العاجل على لسان الرئيس الإيراني الذي يقول العدو يعمل على تأجيج الخلافات داخل بلادنا والتواصل مع القوميات واستغلال نقاط ضعفنا. أعود إليك من جديد سيد باتريك.
2: فيما يتعلق بالرئيس الصيني تشي، بالتأكيد عندما سيتحدث مع الرئيس ترامب وهما سيتحدثان لاحقا هذا الأسبوع كجزء من الزيارة الرسمية، بالتأكيد سيثار موضوع إيران إضافة إلى قضايا أخرى. وقد تتذكرون أن الرئيس ترامب قد فرض عددا من الرسوم الجمركية على الصين وغيرها من البلدان، وستكون هذه أيضا مدار البحث. لكن إضافة إلى إيران وما يدور في اليمن، بالتأكيد لا يوجد سبب يحول دون تدخل الصين في هذه القضية في التوسط مع طهران وفيما يتعلق بالنزاع مع الحوثيين في اليمن أو في النزاع مع إيران. الصين طبعا ربما لن تلعب دورا واضحا للعيان، لكن مع ذلك نقول هم يشترون معظم النفط القادم عبر مضيق هرمز، إذن بالنسبة إليهم هذا مصدر طاقة مهم للصين، والصين تود رؤية نهاية لهذا النزاع وأن يعاد فتح المضيق بدون تدخلات من الحرس الثوري أو أي مصدر إيراني آخر. نعم بإمكاني أن أرى أن الرئيس ترامب يتواصل مع الرئيس تشي، وبصراحة أقول ربما هذه الأمور تحصل أصلا قبل الآن، لكن الصين تتدخل من وراء الكواليس وليس علنا.
1: نعم، أشير إلى هذه العواجل التي تأتينا تباعا على لسان الرئيس الإيراني، ربما في آخر حصيلة لتصريحات الجانب الإيراني. الرئيس الإيراني يقول العدو يسعى لقطع جميع

0: طرق على إيران لدفعها للاستسلام إذن، وسبق ذلك عاجلا على نقلا عن الرئيس الإيراني: العدو عجز عن إخضاعنا بالسبل العسكرية، لذا يلجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية. وأيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. إذن في آخر حصيلة للمواقف والتصريحات من الجانب الإيراني، دكتور عماد، كيف تنظر إلى هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بسشكيان؟
1: يعني في الواقع هذه التصريحات قبيل توجهها إلى نيويورك أتت لكي تثبت مواقف الحكومة الإيرانية. عمليا اليوم هذه التحركات الأمريكية أتت إلى توحد الساحة الإيرانية بشكل كبير جدا، يعني حتى الذين كانوا يعتبرون ضمن المعارضين للنظام الإيراني اليوم يقفون في صف الحكومة الإيرانية وفي صف القوات المسلحة الإيرانية. يعني هذا لم نشهد له مثيل يعني منذ عقودا طويلة، أن كل الإيرانيين اليوم وقفوا صفا واحدا،
0: ولكن
1: لأن
0: إن كان
1: هذه
0: ذلك صحيحا دكتور عماد، يعني الرئيس الإيراني أيضا قبل قليل قال العدو يعمل على تأجيج الخلافات داخل بلادنا والتواصل
1: نعم،
0: مع القوميات واستغلال نقاط ضعفنا. تفضل.
1: نعم، وهذا ما كنت أريد أن أصل إليه. يعني عمليا كان الأمريكي يأمل أنه إذا ما قام بمهاجمة إيران سوف يكون هناك فوضى في الداخل الإيراني عبر استغلال بعض القوميات خاصة الأكراد والبلوش. حتى قالها علنا ترامب أنه قام بتسليح الأكراد، ولكن عمليا الأكراد رفضوا التعاون مع الولايات المتحدة ضد المصلحة القومية الإيرانية، ونفس الشيء بالنسبة للبلوش. وتبين فيما بعد أن الأمريكان أتوا بعملاء لهم أو مرتزقة لهم إلى منطقة إقليم كردستان العراق، وألبسوهم ألبسة كردية لكي يقولوا أن هؤلاء من المعارضين الأكراد، في حين أن معظم هؤلاء لم يكونوا أصلا أكراد، يعني من منظمة مجاهدي خلق، حتى من داعش، من تنظيمات إرهابية كانت موجودة في ليبيا، في السودان، في اليمن وغيرها، أتوا بهم إلى إقليم كردستان في القواعد الأمريكية وألبسوهم ألبسة كردية بحجة لكي يقولوا أن هؤلاء أكراد، ولكن لا أكراد إيران ولا حتى أكراد العراق قبلوا بالسماح لهؤلاء بالتحرك. اليوم تقوم الولايات المتحدة باللعب على هذا الوتر بنوع ما لكي تقول أن هناك انقسامات في الداخل الإيراني، تجري اتصالات وتحاول أن ترشي البعض في الداخل الإيراني لكي يعني تستطيع أن تقوم بإثارة ما سماه نتنياهو السيناريو الليبي في إيران. يعني يسعون جهدهم لكي يجدوا عملاء يقومون بإثارة الفوضى في الداخل الإيراني،
0: نعم،
1: بحجة أنهم يعني معارضين. بالتأكيد لا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك، كما قال الرئيس الإيراني، ليس لدينا ضعف، ليس لدينا مشاكل في الداخل، ولكن أنا أتصور أن التحركات الأمريكية خاصة ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا سوف يزيد من توحيد الصف الشارع الإيراني.
0: نعم سيد باتريك، في هذه النقطة تحديدا وتوظيف المعارضة لإضعاف النظام أو ربما إسقاطه من قبل الجانب الأمريكي، هل لا زال هذا السيناريو وهذه الاستراتيجية وهذا التوجه من قبل الرئيس ترامب مستمر أم تخلى عنه بعدما ذكر كما قال دكتور عماد أنه قام بتسليح إثنيات بعينها ولكنها لم تستجب؟
2: هذا الموضوع تم التطرق إليه أثناء جلسة استماع لوزير الخارجية روبيو أمام مجلس الشيوخ، عندما سأله عضو مجلس الشيوخ تيد كروز عن هذه المحاولات، ولأن الوضع

0: الاقتصاد في إيران سيء للغاية، والريال الإيراني يعادل 2.3 مليون مقابل الدولار، وهناك انكماش في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10%، وهناك مجموعات مستقلة تفيد بوجود إعدامات في إيران، وأيضا سمعتم ب 30,000 من المدنيين الذين قتلوا في شهر يناير الماضي. إذا هذه الفكرة موجودة في خلفية المشهد، ولكن حتى لو تم ذلك فلن نلاحظه علنا ولن يتم علنا.
1: من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكرك ضيفي من طهران دكتور عماد أبشناس المحلل السياسي المختص في الشأن الإقليمي. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. المزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك ماشى حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً، حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة.

0: تقوى العالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: الآن إلى تطورات في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية إن الطيران شن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة لجماعة الحوثيين غربي محافظة تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي في بني بوكاري بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. هذا وتحتدم وتيرة المعارك في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة على الجبال الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب. التفاصيل في هذه الفقرة العسكرية مع الزميل جعفر سلمات.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتصاعد المواجهات على جبهات غرب وجنوب غرب تعز، حيث تحاول القوات الحكومية وقف تقدم الحوثيين واستعادة مواقع ومرتفعات استراتيجية في ظل غارات جوية وقصف مدفعي متبادل. تتركز المعارك على امتداد الحزام الجبلي من الوازعية إلى جرداد وكهبوب في معركة على المرتفعات المطلة على الساحل وباب المندب. فما أهمية هذه المرتفعات وكيف يمكن أن تؤثر السيطرة عليها في مسار المعارك حول باب المندب؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة لقراءة هذه التطورات على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
3: نعم جعفر، الرصد المتواصل يوحي بتطورات على الأقل ميدانية في الجبهة اليمنية. كنا نتحدث ولوضع مشاهدينا في صورة التطورات خلال الأيام الماضية خصوصا عن غارات جوية. كان الجو مسرحا لعملية استهداف خصوصا من قبل القوات الحكومية، وكنا نتحدث خصوصا عن ثلاث جبهات يمكن القول بأنها راوحت مكانها من حيث عملية الاستهداف، سواء في الجو في مأرب والبيضاء، غارات جوية معلنة للقوات الحكومية على مواقع عديدة للحوثيين خصوصا على مستوى الجوف، ولكن أيضا غربي مأرب وأيضا في البيضاء. اللافت هو هذه التطورات على مستوى جبهة تعز. وحينما نتحدث عن جبهة تعز سأبدأ بما نقل عن القوات الحكومية. خمس غارات استهدفت هنا مواقع للحوثيين على مستوى الحكوم في مديرية حيفان. وحينما نتحدث عن هذا الاستهداف فنحن نشير إلى جبهة جنوبية شرقية من تعز. لكن اللافت الآخر هو هذا التطور على مستوى الجبهات الغربية والريف الغربي لتعز، وتحديدا نتحدث كمثال عن الكدحة ونتحدث عن جرداد، حيث أعلنت القوات الحكومية عن إسقاط مسيرتين، ولكن لا تبتعد عنها جبهات أكثر سخونة، وتحديدا نشير إلى الوازعية، بني بوكاري هنا بالقرب من جبل حبشي، ولكن أيضا بني عمر وأبرزها جبل كهبوب. وحينما نتحدث عن جبل كهبوب لابد أن نشير إلى لغة المسافات. جبل كهبوب لا يبعد كثيرا عن الساحل اليمني وعن دباب التي سيطر عليها الحوثيون. وحينما نتحدث عن هذه التطورات لا يمكن فصلها أيضا عن تحركات سابقة للحوثيين وسيطرتهم أو تقدمهم على مستوى الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا ودباب وغيرها. لكن الذي حدث يتعلق بالمرتفعات. يمكن أن نتحدث عن معركة المرتفعات الجبلية. تابعوا معي هذه الصورة أو هذه الخريطة، وتتعلق بمجموعة من الجبال الحاكمة إن صح القول وتدور فيها معارك. لو قسنا من أبعد جبل من جبل راسن إلى جبل كهبوب نحن نتحدث عن سلسلة جبلية تقريبا 50 كيلومترا. لو ذهبنا إلى الصورة أوضح توضح لنا صورة توبوغرافية سنجد بأن هذه المرتفعات فعلا مرتفعات حاكمة، على غرار مرتفع جبل كهبوب ولكن أيضا جبل المشبك وجبل نمان وجبل جرداد وجبل راسن وأيضا جبل الصراهم كسلسلة جبلية. يبدو بأن القوات الحكومية تعلن بأنها صدت محاولات للحوثيين للتقدم باتجاه هذه السلاسل الجبلية، وبالتالي لحماية إن صح القول المكتسبات التي حققوها أسفل هذه المناطق الجبلية وهذه السلسلة الجبلية. إذن نحن أمام تطور لافت يتعلق إذن بتحركات للقوات الحوثية، لقوات عفوا الحكومية تعلن عن استعادة عدد من المناطق، ولعل الأمر يرتبط أساسا بهذه المناطق الموجودة في هذه المساحة الجغرافية أي الجنوب الغربي لمدينة

0: مدينة تعز وتحديدا بالقرب من جبل كهبوب في منطقة المضاربة في رأس العارة في لحج. إذا نحن أمام مشهد يتطور جعفر بشكل لافت من خلال هذه الإعلانات، وتبدو المرتفعات والسيطرة عليها إن صح القول هي المؤشر عن مدى تقدم أي طرف وإصرار القوات الحكومية على التحكم على مستوى هذه المرتفعات.
1: هذا ما سنتوقف عند خلفياته عبد القادر مع ضيفنا. شكرا لك عبد القادر عرادة على كل هذه التفاصيل. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، كيف نقرأ تركز المعارك في المرتفعات الجبلية خلال الساعات الأخيرة؟ لماذا هذا التركيز؟
2: نعم فعلا هذه المعارك تشتد حول الجبال الآن، ولكن ليس من أجل السيطرة على الجبال كهدف نهائي، إنما هذا يمهد السيطرة على الجبال تمهد من أجل متابعة القتال باتجاهات أخرى. وهنا عنوان المعركة التي تجري في هذه المناطق الجبلية، وإنما هي المعارك تجري في عدة مناطق، ولكن تركيزها ومركز ثقلها في هذه المناطق الجبلية بين جبل كهبوب وصولا حتى جبل جرداد وجبل راسن. كل هذه السلسلة الجبال الغير المتصلة والمتعرجة تجري المعارك فيها، من كل طرف يحاول تحسين خريطة تمركزه ومواقعه الجغرافية في هذه المناطق الجبلية لعدة أسباب عملياتية، أهمها أن هذه الجبال والسيطرة عليها يمهد لتطوير التمركز والعمليات العسكرية، سواء بالنسبة للقوات الحكومية تسعى للتقدم باتجاه الساحل، وبالتالي عليها السيطرة على هذه الجبال من جنوب غرب تعز وصولا حتى جبل كهبوب. هي موجودة على جبل كهبوب القوات الحكومية، ولكن يجري اشتباكات في محيط هذه المنطقة والوازعية إلى آخره. فإذا السيطرة على سلسلة هذه الجبال تمهد وتحضر لتطوير القتال باتجاه الساحل، هذا هدف القوات الحكومية لاستعادة الساحل، وبالاتجاه المعاكس تسعى قوات الحوثيين إلى التمركز والسيطرة على هذه الجبال من أجل تأمين عمق لتمركزهم في منطقة الساحل التي سيطروا عليها، وبالتالي هم بحاجة إلى عمق ليستطيعوا تثبيت مواقعهم في الساحل. هذه الأهداف العملياتية للمعركة على الجبال، بالإضافة إلى اعتبار مهم جدا هنا ذو بعد جغرافي، وهو أن كل هذه المنطقة الجبلية، لاحظ هنا تقع هذه المناطق الجبلية، هي تشكل جدار شرقي لهذا الساحل وتفصل هذه المنطقة عن المناطق الجبلية وعن مدينة عدن في الساحل الآخر والمقابل. وبالتالي من هنا تتأتى أهمية هذه الجبال وأهمية القتال عليها من أجل السيطرة عليها.
1: بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، ما الذي تعنيه السيطرة على العقد الجبلية الاستراتيجية تحديدا؟ هل سيبعد ذلك القوات الحكومية تماما عن الساحل؟
2: الحوثيون حققوا إنجازا عسكريا بسيطرتهم على الساحل وصولا حتى ذباب، ومن خلاله جزيرة ميون وباب المندب، وكل هذا يعني التحول الاستراتيجي في السيطرة. ولكن لكي يثبتوا سيطرتهم على هذه المنطقة، هذه السيطرة تبقى غير مستقرة عسكريا إن لم يتم السيطرة على الجبال شرق هذا الساحل والممسكة بهذا الساحل، وأهمها هذه السلسلة من جبل كهبوب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية وصولا حتى غرب تعز ومرورا ب يعني هذه الوازعية وجرداد ووصولا إلى غرب تعز. فإذا يهم الحوثيون السيطرة على هذه المنطقة والتمسك بهذه الجبال المشرفة على الساحل لتثبيت وجودهم بالساحل وتثبيت مواقعهم ومنع أي هجوم مضاد تقوم به القوات الحكومية، منع أي هجوم مضاد من خلال منطقة الجبال وليس من خلال الساحل، وبالتالي نقل المعركة إلى القسم الأبعد إلى المنطقة الأعلى، حيث من يتمسك بهذه الجبال يتمتع بميزة جغرافية قتالية في العمليات التي تجري والتي محتمل أن تجري. فإذا من هنا نفهم مركز ثقل العمليات في الجبال، إنما في خريطة اليمن ككل طبعا الحرب تدور في على مختلف أرجاء اليمن، ومن المفيد هنا إذا أردت أن نشرح قليلا على مستوى الجبهات بشكل عام ما يجري، وخاصة في الساعات الأخيرة أيضا الاشتباكات تركزت في محيط الجبال، ولكن الاشتباكات والقتال
1: في جبهات أخرى.
2: في جبهات أخرى هنا مثلا في محافظة الجوف تحاول القوات الحكومية الضغط باتجاه مدينة الحزم لإحراز تقدم بهذا الاتجاه، وهنا نتحدث عن خاصرة تصل بنا إلى المناطق الشمالية والمناطق مناطق الثقل الحوثية من صعدة باتجاه صنعاء. أما في مدينة مأرب فيحاول الحوثيون الضغط باتجاه المدينة، وأيضا من أجل تشتيت القوات الحكومية وإضعاف احتياطاتها باتجاهات أخرى، وهي تسعى طبعا إلى تعزيز موقفها في هذه المنطقة الحساسة والتي تقع شرق صنعاء العاصمة. أما في منطقة البيضاء فهنا أيضا القوات الحكومية أيضا تحاول الضغط باتجاه محافظة البيضاء، وقد جرت معارك في هذا الاتجاه. طبعا كل هذا الضغط والضغط المتبادل يترافق مع ضربات نارية مسيرات من جهة الحوثيين ومسيرات وقصف جوي من جهة القوات الحكومية في كل هذه الجبهات.
1: هل ما يجري في الجبهات الأخرى هي مساع للسيطرة أم أنها مجرد محاولات لتشتيت جهود الخصم؟
2: حقيقة هذا سؤال مهم جدا. المعركة بمستواها العملياتي أو الاستراتيجي على مستوى كل اليمن هي سلسلة معارك لا مركزية بالمعنى العسكري، وليست متكاملة في خطة واحدة، بمعنى أن هناك نقاط تماس منفصلة ولكنها مشتعلة ومتحركة ديناميكية، وهذا يعود إلى أننا لسنا أمام خطة كاملة على مستوى اليمن، إنما نحن أمام معارك يقررها من يبادر، سواء في الجوف مثلا تبادر القوات الحكومية باتجاه الحزم تعتبر أن الموقف يلائم، بينما في مأرب الحوثيون يعتبرون أن الموقف ملائم للتقدم في مأرب. فإذا ظروف كل قطاع هي التي تحدد شكل القتال بين هجومي ودفاعي، وظروف الانتشار والقوات العسكرية. هذا فهم عام لمسرح الحرب بشكل عام، إنما يبقى التركيز والتخطيط الأكثر اهتماما ودرسا من قبل الجميع في منطقة الساحل في هذه المنطقة، لأن أعتقد أن الهدف الأساسي للطرفين هو الساحل من الخوخة من مدينة المخا في هذه المنطقة وزوباب وصولا إلى جزيرة ميون والتحكم بباب المندب. فإذا هذا هو الهدف الأساسي للحوثيين السيطرة عليه والتمسك به وتثبيت المواقع فيه، انطلاقا من تثبيت مواقعهم في الجبال والسيطرة على الجبال المشرفة، والقوات الحكومية استعادة هذه المنطقة بداية منع الحوثيين من الاستقرار فيها من خلال الضربات الجوية المتواصلة والمسيرات، ومنعهم من الوصول إلى الجبال لتثبيت استقرارهم. المعركة بثقلها هنا ولكنها على مستوى واسع هي لا مركزية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع، بينهم امرأة وطفل. وفي سياق متصل، يطالب آلاف الفلسطينيين في القطاع بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
4: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي، يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية، يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضل وحده مستشهد، أنا قريته. بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
5: كان يحملك يا إلمه وانت صغيرة بياخدك يلعبك
6: في الشفا. هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة.

0: وإله ابن عم دكتور نهاد عبده، بس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهله وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. إحنا بدناش، كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع على هالأسرة هالغلابة هم إيش عملوا.
1: زوجي أخذوه ب27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا أن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وأنه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الأخبار كيف بتعرضوا الأسرة في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلباً، إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
2: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: من نيويورك، حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته،
4: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي،
5: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
4: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
6: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
3: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن ما وصفه بالعدو عجز عن إخضاع إيران بالسبل العسكرية، لذا لجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية لدفعها نحو الاستسلام. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو

0: قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي اليمن ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. وفي السياق، قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. نبدأ إذن هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد لتجمل لنا أحدث التصريحات الصادرة عن واشنطن بشأن التطورات.
1: نعم جعفر، ترقب كبير هنا في العاصمة واشنطن وفي الأوساط الأمريكية لهذه الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات قليلة في منصة الأمم المتحدة في نيويورك. ومن المرتقب أيضا أن يتحدث ترامب عن رؤيته بشأن الملف الإيراني. مايك والتز في تصريحات لCNN مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كان يقول إن ترامب سيتحدث عن الملف الإيراني، وإن الولايات المتحدة لا تريد فقط تعهدات كلامية من قبل إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وإنما تريد ضمانات بعدم السعي لتطوير هذا البرنامج أو امتلاك سلاح نووي، وألا تكون لديها موارد لتصنيع سلاح نووي. وقال هذا هو هدف الولايات المتحدة. أيضا تحدث عن مسألة ما تصفها الإدارة الأمريكية بالانقسام داخل القيادة في إيران، وعبر أيضا عن تأكيده أن الرئيس ترامب منفتح للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ولكنه طرح سؤالا هنا، قال هو لا يعلم إن كان الإيرانيون يريدون الجلوس مباشرة مع الأمريكيين أم لا. ترامب قبل ذلك كان يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهو الأمر الذي يؤكده دائما عندما يتحدث عن الملف الإيراني أو الحرب الدائرة الآن. وأيضا ذكر بأن إيران الآن تواجه وضعا سيئا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. في الأيام الماضية كان يقول إن أمامه خيارات كبيرة وخطوات حاسمة يجب عليه اتخاذها فيما يتعلق بحسم المواجهة مع إيران، وكان يهدد إيران بأنها ستمحى أو سيتم تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره في تصريحاته الأخيرة. والخيار الثالث والذي تقول الإدارة إنها تفضله هو المسار التفاوضي الذي يضمن تحقيق الشروط الأمريكية. بعد كلمته مباشرة، من المرتقب أيضا أن يعقد ترامب جلسات ثنائية وكذلك يعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك ومسؤولين آخرين من ضمنهم رئيس الوزراء البريطاني، وهناك ترقب أيضا أن يلتقي بالرئيس الأوكراني. هذا التطور أو هذا الحراك الدبلوماسي المكثف ترجو الوساطات أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وبين إيران في هذا الأسبوع رفيع المستوى في أروقة الأمم المتحدة هنا في نيويورك. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أيضا أعاد التأكيد على مسألة الشروط الأمريكية والأهداف المرتبطة بهذه الحرب. قال إن الهدف هو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن تتبع التعهدات والأقوال بالأفعال بعدم السعي لإعادة تأهيل منشآتها النووية. وكذلك تحدث عن أن تركيز الإدارة ينصب الآن في تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، والتي قال إنها تمضي بكميات كبيرة، وحمل إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود. كل هذه التطورات داخليا هنا في الولايات المتحدة تأتي في أسابيع حساسة ومهمة بالنسبة لإدارة ترامب وبالنسبة للجمهوريين، إذ ستعقد الانتخابات النصفية بداية نوفمبر المقبل. وترامب في الأيام الماضية كان يعد الأمريكيين بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة.
0: بالمناسبة، كيف تبدو التفاعلات في أوساط المعارضة للحرب لا سيما الأوساط السياسية؟
1: هي تحاول الاستفادة من هذا الزخم وكذلك الاستفادة من الضغط الاقتصادي والمعاناة التي يعيشها الأمريكيون وفق تعبير الديمقراطيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع كذلك أسعار المحروقات بعد الحرب ضد إيران، يحملون إدارة ترامب مسؤولية ذلك ويقولون إن سياسة ترامب تفتقر لاستراتيجية الخروج من هذه الحرب. صعدوا من لهجتهم الديمقراطيون في الأيام الماضية، ولكن أيضا كان لافتا أن هناك مواقف من داخل الحزب الجمهوري بدأت تنادي بضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي المواجهة مع إيران.
0: أشكرك جزيلا من واشنطن أحمد الهيد مراسل الجزيرة. أتحول إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف تتفاعل السلطات الإيرانية مع التصريحات الأمريكية والقرارات الأخيرة التي تمعن في الضغوط الاقتصادية؟
2: نعم، كانت آخر الردود الإيرانية ما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أثناء أو قبيل توجهه إلى نيويورك. قبل نحو ساعة غادر العاصمة الإيرانية طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يلقي هناك كلمة. قبل مغادرته طهران، في رد على أسئلة للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال إن من وصفه بالعدو يسعى إلى سد كافة الطرق على إيران لأجل دفعها إلى الاستسلام، وأضاف إن الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل استخدمتا السبل العسكرية لكنهما لم تنجحا في تحقيق أهدافهما، وإن واشنطن الآن تسعى إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية على إيران. بل وأكثر من ذلك، قال إن الأعداء يسعون إلى التواصل مع القوميات الإيرانية ويسعون إلى تأجيج الخلافات الداخلية واستغلال أي نقاط ضعف في الداخل الإيراني لأجل تحقيق أهدافهم ودفع إيران إلى الاستسلام. لكنه أضاف في الوقت نفسه أن إيران، وعبر ما وصفها الوحدة الوطنية والانسجام الداخلي والوقوف خلف توجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، سوف تدفع من وصفه بالعدو مجددا إلى اليأس والإحباط. كذلك عندما سئل بيزشكيان حول عدم منح وسائل الإعلام الإيرانية تأشيرات أو الإعلاميين الإيرانيين تأشيرات سفر لمرافقة الرئيس الإيراني إلى جولته أو إلى زيارته لنيويورك واجتماعاته في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن هناك منبر آخر دولي هو منبر الأمم المتحدة، إيران ستكون قادرة على التعبير عن وجهة نظرها من خلال ذلك، إضافة إلى أن هناك وسائل إعلام أمريكية ودولية تسعى دائما في نيويورك لاستغلال هكذا فرصة وإجراء لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين. لذلك طهران تعتبر أن هذا الاجتماع هو فرصة حقيقية لأجل أن توصل وجهة نظرها إلى العالم حيال ما تصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي عليها وتنفيذ الجرائم في الداخل الإيراني بحسب ما يقول الرئيس مسعود بيزشكيان. كذلك بيزشكيان في ذات الكلمة صباح هذا اليوم قبيل توجهه إلى نيويورك، قال إنه لا توجد ثقة حاليا بالأمم المتحدة لأنها لم تتمكن من إدانة الهجمات على إيران أو إيقافها. كذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي سبق بيزشكيان إلى نيويورك صباح هذا اليوم في تصريحات له، قال إنه لا توجد هناك الآن ثقة بالمؤسسات الدولية وإن الدول الغربية عجزت حتى عن إدانة ما وصفها بالجرائم الأمريكية والإسرائيلية خلال الحرب على طهران، داعيا إلى إعادة الثقة بهذه المؤسسة الدولية. كذلك سياسيا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تغريدة له رد على اتهامات إيران برفع أسعار الوقود بأن المسؤول عن رفع أسعار الوقود في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بالقول إن هذا التصريح هو محاولة لتهرب الإدارة الأمريكية من تداعيات وعواقب العدوان العسكري على إيران بحسب تعبيره. أيضا عسكريا يمكن القول إن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قبل قليل أيضا في تصريح لوسائل إعلام إيرانية قال إن إيران اختبرت مؤخرا صاروخا جديدا واختبرته بنجاح ضد حاملات طائرات أمريكية، وإنها حاليا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وأنها ستستخدم هذه القدرات وهذه الصواريخ الجديدة والأسلحة الجديدة في أي هجمات جديدة ضد إيران.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أكثر من نصف الطائرات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الخزانة الأمريكية متوقف عن الطيران، وبعض الشركات بدأت تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر. فماذا تبقى من الوجهات الدولية؟ وما هي الشركات المستمرة في تسيير الرحلات من إيران إلى الخارج؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيعة.
3: ابتداء من 23 من سبتمبر أيلول لن تكون الأجواء العالمية متاحة أمام الطائرات الإيرانية، والسبب أنه في 8 من سبتمبر أدرجت الخزانة الأمريكية 27 شركة طيران إيرانية نشطة على قائمة العقوبات، وسمحت بإتمام أو إنهاء بعض المعاملات المتعلقة بالطيران المدني التي كانت مسموحة سابقا حتى 23 من الجاري. قبل الحرب كان إجمالي أسطول الطيران الإيراني يقدر بين 250 طائرة مدنية وتجارية و300 طائرة، بينها نحو 150 فقط نشطة، وفق تصريحات سابقة لأمين جمعية شركات الطيران الإيرانية. وبين 28 من فبراير شباط والثامن من أبريل نيسان تضرر نحو 100 طائرة، بعضها بشكل كامل جراء الحرب الأمريكية، وفق تصريح سابق لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزان صادق. وحسب المسؤولة الإيرانية فإن 8 طائرات فقط من بين تلك التي دمرت بالكامل كانت صالحة للتشغيل قبل الهجمات. تعتبر شركة مهان من أهم شركات الطيران الإيرانية، وهي تملك 42 طائرة 18 منها نشطة. ورغم خضوعها لعقوبات سابقة إلا أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت العديد من الكيانات التي تتعاون معها، ما دفعها إلى تعليق رحلاتها في 17 من سبتمبر إلى سلطنة عمان، بينما علقت في 21 من الشهر نفسه رحلاتها إلى تركيا حتى إشعار آخر، بينما تستمر برحلاتها إلى الصين وروسيا وتايلاند والهند والعراق وباكستان والإمارات. إيران للطيران هي أيضاً من أبرز الشركات الإيرانية، تملك 34 طائرة 11 منها نشطة، تسير الرحلات إلى دولتين هما العراق وتركيا. شركة إيرانية أخرى بينها آتا وإيران أسيمان وبارس تعمل على تسيير عدد من الرحلات الدولية نحو عدد من البلدان أبرزها العراق، في وقت لا تزال شركة سبهران إيرلاينز تسير رحلات إلى أرمينيا، جورجيا، الكويت، تركيا والإمارات والعراق. صحيح أن الحرب دمرت أو ألحقت أضراراً بعشرات الطائرات المدنية الإيرانية، معظمها أصلاً خارج الخدمة، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة أتت لتزيد صعوبة صيانة وتشغيل الأسطول المتبقي، ولتشكل تهديداً لأي جهة تمارس أعمالاً تجارية مع ما تبقى من شركات الطيران الإيرانية، بتعرضها لخطر العزل عن النظام المالي العالمي وفقاً لوزير الخزانة الأمريكية.
0: الآن معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أبدأ معك دكتور ريتشارد، العقوبات على شركات الطيران الإيرانية تتزامن وموعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، هل تصعد إدارة ترامب العقوبات لرفع سقف التفاوض الآن؟
4: نعم، بات من الواضح بأن هذه السياسة مقصودة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، والرئيس يحاول أن يعزز من هذه العقوبات الاقتصادية بل وتوسيعها من أجل الضغط بشكل أكبر على الإيرانيين من أجل دفعهم لتقديم تنازلات في أي مفاوضات محتملة. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تبحث عن انخراط دبلوماسي من جانب إيران، لكنها قبل ذلك تعزز هذه العقوبات الاقتصادية وتفضل عدم انخراط في تصعيد عسكري في المرحلة الراهنة، ولكن هذا الخيار العسكري لا أو يبقى دائما مطروح على الطاولة. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن تعاون أيضا من جانب دول أخرى في فرض هذه العقوبات كما هو شأن بالنسبة للصين.
0: سيد هادي، مزيد من العقوبات تتزامن ومساعي دبلوماسية في نيويورك، كيف ستتعاطى طهران مع هذا المعطى؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني تزامنا مع هذه العقوبات تتفاعل البنى التحتية الاقتصادية لمعالجة هذه العقوبات وإحباطها.

0: وإبطال مفعولها إلى حد كبير، لأن إيران في الحقيقة بلد شبه قارة مترامي الأطراف، ويربطه مع دول الجوار 15 دولة. فهذه الدول في الحقيقة الآن تتعاون مع إيران لإحباط كثير من هذه العقوبات، إن على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الطبي التمويني، وكذلك على مستوى المواصلات برا وبحرا وجوا، وخصوصا فيما يتعلق بالعقوبات الظالمة وغير الإنسانية وغير القانونية. أخيرا فيما يتعلق بالطيران، هناك كذلك دول أعلنت مسبقا أنها لا تلتزم بهذه العقوبات لأنها غير قانونية، ولم تصرح بها لا الأمم المتحدة ولا المحاكم الدولية ولا مجلس الأمن. إذن هذه العقوبات في الحقيقة تعالج بشكل، وتفقد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بريقها. ولكن فيما يتعلق بتزامن هذه العقوبات ومعالجتها وإيجاد طرق حل لها، المفاوضات في الحقيقة الآن عبر الوسطاء القطري والباكستاني تتفاعل، لأنه من الجانب الإيراني لم توصد الباب بشكل كامل، ولكن بقدر ما يميل ترامب إلى التفاوض الدبلوماسي وإلى الحل الدبلوماسي، تعلن إيران استعدادها. وكان أخيرها زيارة الوفد القطري إلى طهران وتقديم بعض المقترحات الأمريكية، ورد إيران على هذه المقترحات، وتنتظر إيران الإجابة، وخصوصا قبل أن يصل السيد عراقشي إلى نيويورك للاجتماع في جلسات العمومية المجلس في الحقيقة الأمم المتحدة. زار قطر، وربما استلم أو استجابت أمريكا عبر الوسيط القطري على بعض المقترحات الإيرانية والمطالب التي قدمتها أمريكا.
1: دكتور ريتشارد، ألا ترى أن زيادة الضغوط في هذا الوقت سيدفع إيران إلى مزيد من العناد ويصعب الوصول إلى نقطة التقاء؟
2: كلا، أعتقد أن القصد هو جعل المسألة أسهل وتيسير الوصول إلى اتفاق والصفقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نرى بأن هناك غياب ثقة من جانب إيران اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات الآن بدأت تضغط على إيران وبدأت تؤتي أكلها، وأعتقد أن هذه العقوبات ربما ناجعة في هذا الوقت أكثر من الدبلوماسية.
1: سيد هادي، هل ما زالت إيران تتحكم في معادلة الملاحة عبر المضيق بعدما قال جيدي فانس نائب الرئيس إن التدفق بالملايين لبراميل النفط عبر المضيق؟
0: أن هذا الادعاء تدحضه في الحقيقة بعض الحقائق الميدانية وبعض التصريحات لمنظمات دولية لأمن الملاحة. منظمة كيبلر أعلنت عدة مرات أنه خصوصا في الأسابيع الأخيرة لم تمر إلا في الحقيقة سفن تعد عد الأصابع. الموضوع الثاني أستاذ جعفر، أنه إذا كان حقيقة النفط يتدفق بهذه الكمية الهائلة، إذا لماذا ما زال النفط مرتفع في الحقيقة، خصوصا نفط برنت الشمال الذي لم يهبط إلى مستوى أقل من 60 أو 63 دولار، والآن هو على عتبة $109. ثم حتى في الداخل الأمريكي ما زالت التقارير والتصريحات في الصحف الداخلية ومنظمات الاستبيان والاستطلاع تقول أنه ما زالت الطاقة على مستوى الديزل يعني لامس $9 في بعض الولايات، وكذلك موضوع البنزين. أضف إلى ذلك يعني الشارع الأمريكي بدأ يعزف عن صناديق الاقتراع أو يميل إلى مرشحي الحزب الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري، وكذلك حتى ميول بعض الجمهوريين وانشقاقهم عن الحزب الجمهوري وذهابهم إلى الحزب الديمقراطي. فيما يتعلق بأول الموضوع استجواب وعزل وزير الحرب الأمريكي هيجس، وكذلك موضوع استجواب ترامب إذا استحوذ الحزب الديمقراطي على المجلسين النواب ومجلس الشيوخ.

0: دكتور ريتشارد، هل تعتقد واشنطن فعلا أنها نجحت في تحييد أوراق الضغط الإيرانية؟ نتحدث عن ورقة المضيق.
1: كلا، ليس بعد. إيران لديها القدرة على مهاجمة السفن التجارية، وأيضا عرقلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتحدثتم عن تدفق النفط عبر المضيق وصعوبة تزويت الأسواق. أيضا هناك سفن وناقلات تعرضت لهجمات في الآونة الأخيرة، وتعرضت لحالات اصطدام بالألغام. بالتالي قضية عبور المضيق ما زالت مجازفة ومخاطرة. الولايات المتحدة الأمريكية حققت فقط تقدما طفيفا في هذا الصدد.
0: في مساء الوساطة دكتور ريتشارد، ما الذي تعتقد أن الوسطاء قادرين على الوصول إليه؟ قطر تتحدث عن اتفاق ولو كان قصير الأمد.
1: نعم، بإمكان الوسطاء أن يحاولوا الوصول إلى اتفاق قصير المدى، ولكن أعتقد أن الهوة ما بين الطرفين ما زالت شاسعة من أجل الوصول إلى اتفاق مقبول من الطرفين. ينبغي أن ننتظر المزيد من التنازلات من هذا الطرف أو ذاك. ربما ينبغي الانتظار إلى غاية الانتخابات النصفية، وسنرى كيف ستكون التوازنات الجديدة وكيف ستتعامل إيران مع الكونغرس الجديد. بالتالي قد يتم التوصل إلى نوع من الاتفاق من خلال مفاوضات بين الطرفين.
0: سيد هادي، إلى أي مدى ترى بأن التوصل إلى اتفاق قصير الأمد لفتح باب المفاوضات كما قالت قطر يمكن أن يحرك الجمود الذي ما زلنا عليه منذ أسابيع؟
2: يعني بالرغم من التهديدات العسكرية والتصعيد اللفظي، ما زالت إيران تعول من خلال تصريحات السيد بازشكيان، السيد عراقشي، وحتى أيمن مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني الدكتور رضائي في آخر مقابلة مع قناة الجزيرة أعرب عن استعداد إيران إذا كانت حقيقة أمريكا مستعدة لتقديم ما يعيد الثقة عمليا على الأرض، وهو تحرير بعض الأرصدة المجمدة، وكذلك السماح ببيع النفط ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإعلان نهاية الحرب. فيما لو تحققت هذه في الحقيقة ربما يكون هناك الأمل أكثر نسبيا وتنجح الوساطات أكثر فأكثر ولو لمدة قصيرة كما المقترح القطري. ما عدا ذلك أعلن الآن الناطق باسم الحرس الثوري أنه نحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات، وأكيد ستفاجأ أمريكا بضرب أهداف لم نعلن عنها الآن وسنفاجئها، وهي بالحقيقة خافية عن الحضور وعن الاستهدافات الأمريكية.
0: دكتور ريتشارد، هل يمكن أن توافق إدارة ترامب على خيار رفع التجميد عن بعض الأرصدة ورفع الحصار البحري كبادرة حسنية؟
1: ليس كبادرة حسنية، ولكن نحن نعرف أن رئيس دونالد ترامب مستعد للقيام بهذه الخطوة لأنه وافق على ذلك من حيث المبدأ في مذكرة التفاهم السابقة. وكما قال دونالد ترامب، إذا ما تصرفت إيران بطريقة مقبولة فدونالد ترامب جاهز للقيام بذلك. نعرف أنه تمت مناقشة هذا الموضوع لكنه لم يخرج إلى الوجود.
0: أشكرك جزيلاً الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد من واشنطن. كما أشكر من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية.

0: فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. مزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً، حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك هديل، ما أحدث التطورات الميدانية هناك حيث أنت؟
2: نعم جعفر، المعارك طيلة الساعات الماضية خلال 24 ساعة هناك كانت معارك محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، امتدت من الريف الغربي لتعز ثم انتقلت إلى الشمايتين إلى الوازعية، وهذا هو مربع خطير تحاول جماعة الحوثي فيها التقدم باتجاه المواقع الحكومية والسيطرة على المواقع الاستراتيجية.

0: السلسلة الجبلية التي تطل على باب المندب كموقع استراتيجي أيضا، ومحافظة لاحج وأيضا عدن. ولا ننسى أيضا أنه بالسيطرة على هذه الجبال تستطيع جماعة الحوثي أو الطرف الذي يسيطر على هذا المكان استهداف الإمدادات العسكرية والغذائية للطرف الآخر. بالنسبة للقصف المدفعي، كان هناك قصف متبادل للطرفين، هناك قصف تعدى خطوط التماس الأولى واتجه نحو مناطق السكان والمناطق المأهولة بالسكان، أيضا في منطقة الصبيحة وهو منطقة في الآونة الأخيرة كانت فيه معارك ضارية. تقول القوات الحكومية أن جماعة الحوثي تلقي بكل ثقلها العسكري حتى تقطع الإمدادات عن قواتها في تلك المنطقة، لكنها تصدت لعدة هجمات وتصدت أيضا لعمليات تسلل خلال الساعات 24 الماضية. هناك ضربات مختلفة بطيران القوات الحكومية امتد على طيل هذه الجبهات، الريف الغربي لتعز وأيضا في مديريات الساحل لمحافظة تعز، وأيضا في إذا اتجهنا إلى الشرق والشمال في محافظة الجوف وفي محافظة مأرب وفي محافظة شبوة أيضا والبيضاء. في مأرب كان تبادل للقصف، أما العنوان الأبرز لبقية المحافظات كالبيضاء مثلا كانت ضربات جوية استهدفت مراكز وتمركز الحوثيين وآلياتهم العسكرية. إذا ما تحدثنا عن الحدث الأبرز والذي تصدر الواجهة بالنسبة للأخبار اليمنية هو حادثة قصف السوق الشعبي في محافظة لحج. قالت الوزارة الحقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية واتهمت الحوثيين بأنهم من أطلقوا هذه الصواريخ البالستية باتجاه هذا السوق، واتهمتهم أيضا بأنهم أطلقوا تلك الصواريخ من محافظة إب لا سيما في منطقة تدعى السبرة. هذه المنطقة أطلقت منها الصواريخ باتجاه هذا السوق الشعبي في ساعات الازدحام. الوزارة قالت وأدانت هذا التصرف وقالت أنه يعكس الخسائر السلوك انتقامي ويعكس الخسائر التي تكبدتها جماعة الحوثي في تعز وأيضا الوازعية وباب المندب. بالنسبة لعمليات النزوح ما زالت مستمرة كبيرة، المنظمات ترصد اتساع لمخيمات النازحين كلما اشتدت المعارك أكثر. هناك أيضا عمليات نزوح كبيرة باتجاه تأتي في المقام الأول محافظة تعز ثم عدن ثم لحج وثم مناطق أخرى كمأرب رغم أنها بعيدة، لكن كمأرب والجوف أيضا وحضرموت. هذا أبرز ما, ما, ما, ما حصل في تطورات تعز والمحافظات الأخرى التابعة للحكومة اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك هديل اليماني من تعز. أتحول الآن إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما الذي يجري على الجبهات المختلفة حسب جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم جعفر، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع أحصى خلال الساعات 24 الماضية 157 غارة جوية سعودية حسب قوله، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي. أكد بأن هذا القصف الصاروخي والمدفعي هو من مناطق نجران وجيزان في المملكة العربية السعودية، استهدفت مناطق في الظاهر وكذلك في رازح في محافظة الصعدة كذلك الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأن الغارات الجوية السعودية قد استهدفت مناطق محافظة الجوف وكذلك محافظة مأرب، بالإضافة إلى محافظة تعز. وأكد بأن طائرات من نوع F-15 بالإضافة إلى تايفون هي التي نفذت هذه الغارات واستهدفت مناطق مختلفة، مؤكدا بأن حصيلة الغارات منذ بدء التصعيد حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بلغت 917 غارة جوية أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وأكد أيضا بأن هذه الغارات والاستهدافات لن تمر دون الرد. في سياق آخر، وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت سوقا شعبيا في مديرية ذباب وكذلك في منطقة العذير في مديرية حيفان ومنزلا أيضا في منطقة الأثاور بمديرية حيفان، ما أسفر حسب وزارة الصحة بصنعاء عن استشهاد مواطن وإصابة 2 آخرين. كما أعلنت وزارة الصحة أيضا بصنعاء بأن غارات جوية سعودية أيضا استهدفت منطقة الباطن في مديرية الحزب بمحافظة الجوف، ما أسفر أيضا حسب وزارة الصحة هنا بصنعاء عن

0: استشهاد طفل وأمه، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء هذا الاستهداف. في ذات السياق أكدت القوات المسلحة بأنها ستواصل الرد على هذه الغارات السعودية حسب القوات المسلحة بصنعاء باستهداف العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأنها ستواصل من معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى باستهداف التحشيدات حسب القوات المسلحة بصنعاء التابعة بأنها ستستهدف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال حتى يتوقف حسب القوات المسلحة بصنعاء حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خصوصا مع تدهور الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء. نعم جعفر.
1: نبيل، ما رواية جماعة أنصار الله الحوثيين لما يجري في الساحل وكذلك المعارك في كهبوب والقمم الجبلية؟
0: بالنسبة للسلطات في صنعاء أكدت بأنها قد أعادت الحياة إلى طبيعتها في الساحل الغربي بعد سيطرتها على 5400 كيلومتر مربع، بما فيها 9 مديريات تابعة لمحافظة تعز ومحافظة الحديدة، وهم مديريات متجاورة بالإضافة إلى منطقة المخا أو مديرية المخا على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن سيطرتها على الجزر في مضيق باب المندب ومضيق باب المندب أيضا. وأكدت أيضا وزارة النقل بصنعاء بأن مضيق باب المندب حركة السفن تمر فيه بسلاسة، وأحصت خلال الأيام الماضية نحو 8 أيام أحصت عبور 316 سفينة مرت عبر مضيق باب المندب. وأكدت أيضا بأن السفن تمر بسلاسة. وزارة النقل بصنعاء أكدت بأن عدد مرور السفن الذي يمر بشكل يومي بمعدل 35 سفينة في اليوم الواحد.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شمال الضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم. انضم إلينا من بلدة سلواد في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما أحدث التحركات الإسرائيلية في الضفة حتى هذه اللحظة؟
2: جعفر، اقتحامات متواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات واسعة نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق عديدة في الضفة الغربية. نحن نرصد واحدة من هذه الهجمات في بلدة سلواد بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجم مئات المستوطنين وفقا لما استمعنا من المصادر المحلية عدد من المنازل على أطراف القرية، وقاموا بمحاولة اقتحامها بعد تكسير عدد من المركبات ونوافذ هذه المنازل. وهذه واحدة من الصور التي شاهدناها في هذه المنطقة جعفر، ونحن نتحدث الآن أيضا رصدنا إطلاق مستوطنين لطائرة مسيرة في أجواء المنطقة التي ننقل فيها هذا البث المباشر. مستوطنون وصلوا إلى هذا المنزل، قاموا بتحطيم 4 مركبات فقط في هذا المنزل، استخدموا الرصاص الحي يقول لنا صاحب المنزل. الحجارة التي رصدناها حقيقة هي كبيرة للغاية، المستوطنون يستخدمون حجارة لإطلاقها على مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي نتحدث عن ليلة مرعبة حقيقة عاشها المواطنون الفلسطينيون في هذه البلدة بالتحديد، بالإضافة إلى قرية المزرعة الشرقية القريبة جدا من قرية سلواد. هنا أيضا نرصد آثار اعتداءات المستوطنين في هذا المكان، هذه واحدة من المركبات، مركبة أخرى تضررت. أيضا يقول لنا صاحب المنزل جعفر إن المستوطنين كانوا مسلحين بالأسلحة النارية وبالسكاكين، وقاموا بإعطاب الإطارات المطاطية في هذا المكان، وحاولوا الدخول إلى داخل المنزل الذي يتواجد بداخله بطبيعة الحال أطفال ونساء وكبار في السن، وانتقلوا من هذه المنطقة إلى المنطقة العلوية، وأيضا استكملوا هجماتهم. تقول المصادر المحلية إن قوات الاحتلال قدمت الحماية للمستوطنين أثناء تنفيذ هذا الهجوم الواسع، وأيضا اقتحم المستوطنون مزارع للمواطنين الفلسطينيين وقاموا بسرقة عدد من رؤوس الأغنام. يقدر المواطنون الفلسطينيين أن عدد هذه رؤوس الأغنام هذه تتراوح ما بين 60 إلى 70 رأس من الماشية سرقها المستوطنون، وادعوا أن المواطنين الفلسطينيين هم من سرقوا

0: هذه الأغنام، وهذه رواية متكررة يستخدمها المستوطنون خلال تنفيذ هذه الهجمات الواسعة على المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم. ولكن هذا الهجوم الذي وقع في بلدة سلواد وأيضا في قرية المزرعة الشرقية هو هجوم حقيقة كبير مقارنة بالهجمات التي رصدناها في هذه المنطقة والمناطق المجاورة من قرى مدينة رام الله، وأدت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في مركبات المواطنين الفلسطينيين، محاولة الدخول إلى منازلهم ومحاولة اقتحام المنازل باستخدام الرصاص الحي. وهذه أيضا ظاهرة باتت تتزايد خلال تنفيذ المستوطنين لاعتداءاتهم المتواصلة على منازل المواطنين الفلسطينيين. والأمر لم يقف حقيقة عند هذا الحد. يقول المواطنون الفلسطينيون إن المستوطنون أو إن المستوطنين عفوا جاءوا من بؤرة استيطانية قريبة، وصلوا إلى شارع التفافي وقاموا بركن مركباتهم، لم يتقدموا جعفر وفقا للشهادة المحلية للمواطنين إلا عندما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قدمت الحماية، فتحت الطريق وسهلت مرور المستوطنين من هذا الشارع الالتفافي وصولا إلى هذه المنطقة السهلية، ودخلوا إلى منازل المواطنين الفلسطينيين من هذه المنطقة بالتحديد، وبدأوا بالانتقال من منزل إلى آخر، وتضررت وفقا لما شاهدنا ثمان منازل على الأقل، وعدد من المركبات 4 رصدناها في هذا الموقع بالإضافة إلى مواقع أخرى. هذه المنطقة التي نتواجد فيها حقيقة هي على أطراف القرية، وعندما نتحدث عن المنازل التي تقع أطراف القرى الفلسطينية هي عرضة لاعتداءات من قبل المستوطنين بشكل مستمر. هذا الهجوم يصفه سكان البلدة وقرية المزرعة الشرقية أيضا بأنه هجوم كان قد يودي بحياة المواطنين الفلسطينيين، لأنه نعم. هجوم مسلح وهجوم كبير حقيقة، وكان هناك حماية مطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سهلت هذه الهجمات. نعم، وختاما هذا الهجوم استمر على الأقل جعفر لمدة 6 ساعات وفقا لشهادات المصادر المحلية.
1: أشكرك جزيلا من بلدة سلواد في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إلى قطاع غزة، حيث يطالب آلاف الفلسطينيين بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم بشأن مصير ذويهم.
2: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد، أنا قريته بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني بين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
3: كان يحملك يا إلمه وانت صغيرة بياخدك يلعبك
4: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاع عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه

0: انه عايش، انه موجود، انه انطمنوا اذا موجود، انطمنوا انه احنا بخير، انه احنا اهل واولاده بخير، انطمنوا انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو اذا هو موجود يمكن قال لك كلهم راحوا. احنا بدناش كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده انسانيه، كل واحد عنده اولاد، كل واحد عنده ام، بس يجيب لنا معلومه هالقد ويطلع على هالأسرة هالغلابة هم ايش عملوا.
1: زوجي اخذوه ب 27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان انقطعت اخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه اي اخبار. بعدين بلشت تيجي اخبار عنه من الأسرة اللي تم الافراج عنهم، حكونا ان وضعه الصحي كان متدهور اولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه اضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدله والاذلال، الاشي بياثر فينا سلبا، ان كان الي او على اولاده او على اهله بشكل عام.
2: الى سوريا، حيث قال مراسل الجزيره ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل ببلدة رفيد بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا وتفتش عددا من المنازل. معنا في من ريف درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. منتصر، ما تفاصيل ما جرى في ريف القنيطرة؟
3: نعم، يعني اليوم قوات الاحتلال توغلت بعدة آليات عسكرية في بلدة الرفيد وفتشت عددا من المنازل. حقيقة كان هذا التوغل بالقرب من نقطة لقوات حفظ السلام الدولية في ريف القنيطرة الجنوبي، وطبعا هذا التوغل هو ضمن سلسلة من التوغلات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 ديسمبر في سوريا، ولكنها ارتفعت وتيرة هذه التوغلات خلال الفترة الماضية. تقريبا كل يوم هنالك عدة توغلات في مناطق مختلفة في ريف القنيطرة وكذلك في ريف درعا. كذلك في ريف درعا، وبالحديث عن يعني انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية فضل الشباك لعام 1974، فقد قصفت قوات الاحتلال أطراف قرية معرية وجملة وعابدين خلال يعني ساعات الفجر بعدة قذائف على أطراف هذه القرى، تحديدا على الأراضي الزراعية، وهي سياسة جديدة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية يعني استهداف مصادر رزق الأهالي، لأن الأهالي في تلك المناطق يعتمدون على الزراعة ورعي الأغنام. كذلك توغلات قوات الاحتلال في ريف درعا، تحديدا في حوض اليرموك وفي أرياف القنيطرة، يعني تعمد على نصب الحواجز وتفتيش المارة والتضييق على حركة السكان يعني في تلك المناطق، وكذلك تقوم بالدخول إلى يعني المنازل في ساعات الليل لمداهمة المنازل، وكذلك إلى الدخول إلى سرايا عسكرية أو قطع عسكرية سابقة لإجراء عمليات تفتيش. لكن حقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب ما أبلغنا به الأهالي الذين حققوا معهم قوات الاحتلال خلال توغلات سابقة، فإنهم دائما يسألون عن أسلحة، وبأنهم يتأكدون ويتحققون من عدم وجود أي أشخاص تصفهم قوات الاحتلال بالمخربين في تلك المنطقة. الأهالي يؤكدون بأنهم هم يعني ملتزمون يعني حياتهم اليومية سواء بالزراعة أو رعي الأغنام بأشغالهم وأعمالهم، ولكن قوات الاحتلال تصمم يوميا على عمليات التوغل والدخول، خصوصا ان هنالك عمليات اعتقال تجري يعني اشخاص خلال هذه التوغلات. هنالك اكثر من 50 شخصا منذ 8 ديسمبر، وحتى هذه اللحظه هم معتقلون داخل الاراضي المحتله اعتقلتهم قوات الاحتلال ولم تفرج عنهم حتى الساعه، وهنالك عدد كبير اعتقلتهم قوات الاحتلال ثم افرجت عنهم اما خلال ساعات او خلال ايام او حتى بعد اشهر من عمليات الاعتقال. يوم امس مثلا قوات الاحتلال اعتقلت راعي للاغنام كان قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وهي ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها قوات الاحتلال يعني رعاة الأغنام، وبطبيعة الحال هم يعني يرعون أغنامهم عادة قرب الشريط الحدودي في أراضي هي تعتبر يعني ليست ملكا لأحد، وإنما هي أراضي للدولة السورية، لذلك يذهبون لرعي الأغنام في تلك المناطق، وكل ذلك يجري حقيقة وسط توثيق من قبل قوات حفظ السلام الدولية التي تتواجد في ريف القنيطرة بعدد كبير من النقاط لمراقبة يعني مناطق فض الاشتباك. وطبعا هذه التوغلات وعمليات القصف تجري في مناطق فض الاشتباك، هذه المناطق التي منصوص عليها في اتفاقية عام 1974 والتي يحظر فيها دخول السلاح من الجانب الإسرائيلي وكذلك من الجانب السوري، ولكن إسرائيل تنتهك هذه الاتفاقية من خلال استمرار عمليات التوغل والدخول بآليات عسكرية وإجراء عمليات الاعتقال وعمليات التفخيخ والتفجير والدخول بأسلحتها. وكان هنالك توغلات سابقة تكون باستخدام آليات عسكرية، نتحدث هنا عن دبابات وناقلات جند، وهذا الأمر حقيقة تكرر كثيرا، ولكن بحسب طبيعة التوغل وبحسب هدف قوات الاحتلال من خلال هذا التوغل. طبعا عمليات التوغل إما تكون من داخل الجولان السوري المحتل إلى داخل الأراضي السورية أو من خلال النقاط التي تمركز بها قوات الاحتلال بعد 8 ديسمبر داخل الأراضي السورية. نتحدث هنا عن تل أحمر غربي وكذلك عن الحميدية وعن مناطق في جبهة الخشب ومنطقة حضر، كل هذه المناطق يعني قوات الاحتلال وضعت لها نقاط داخل الأراضي السورية فيها من أجل تنفيذ عمليات التوغل ومراقبة تلك المنطقة. وهذا الأمر يأتي طبعا وسط مفاوضات مع الحكومة السورية، والحكومة السورية تطالب طبعا قوات الاحتلال بانسحاب إلى من الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر.
2: أشكرك جزيلا منتصر أبو نبوت مراسل الجزيرة من ريف درعا. تستضيف جزيرة هوكايدو شمالي اليابان أكبر تدريبات عسكرية من نوعها بين القوات اليابانية والأمريكية والأسترالية، وتشهد التدريبات التي تحمل اسم درع الشرق لأول مرة إطلاق نار حي باستخدام منظومة الصواريخ الأمريكية تايفون القادرة على إطلاق صواريخ كروز متوسطة المدى، وهو ما دفع روسيا للاحتجاج رسميا على هذه التدريبات ووصفها بأنها تمثل خطرا على أمنها. من هوكايدو في اليابان ينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي، دعنا في صورة وسياق هذه التدريبات.
4: نعم، درع الشرق هي تدريبات كانت تجري بين الولايات المتحدة واليابان منذ 41 عاما. هذه أحدث نسخة لهذه التدريبات، وانضمت إليها أستراليا في العام الماضي، هذا هو العام الثاني الذي تشارك فيه أستراليا. هذه الدرع، درع الشرق، كانت تهدف لتعزيز التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، ولكنها تحولت الآن إلى منصة لاختبار قوة التحالف العسكري بين البلدان الثلاثة. ما يميز نسخة هذا العام هو حجم القوات الكبير الذي يشارك فيها، حوالي 4000 جندي أمريكي وياباني وأسترالي يشاركون في هذه التدريبات، بالإضافة أيضا إلى مشاركة منظومة تايفون، بطاريات تايفون التي يمكنها أن تطلق صواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 1600 كيلومتر. أهمية وجود هذه المنظومة هنا في جزيرة هوكايدو تتعلق بجغرافية هذه الجزيرة الكبيرة جدا والتي تعتبر ثاني أكبر جزيرة في اليابان. جزيرة هوكايدو في بعض النقاط لا تبعد عن الأراضي الروسية سوى 40 كيلومترا فقط، ولذلك أثار وصول منظومة تايفون إلى الأراضي اليابانية وإجراء هذه التدريبات حفيظة روسيا التي يبدو أنها لم تفوت الفرصة للتعبير عن غضبها. ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت إن استخدام هذه المنظومة حتى وإن كان بغرض التدريب هو يمثل خطر على أمن روسيا، وهددت بإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة. ولكن عندما تحدثت مع المسؤولين العسكريين هنا من الجانب الياباني عن سبب إجرائهم لهذه التدريبات في جزيرة هوكايدو القريبة من روسيا، نفوا تماما أن يكون ذلك بهدف إثارة روسيا أو إثارة قلقها أو تهديدها، وإنما أوضحوا بأن المساحة الكبيرة التي تتمتع بها هوكايدو تمكنهم من إجراء هذه التدريبات بالذخيرة الحية، بينما يكون ذلك صعب في مناطق أخرى مكتظة أكثر بالسكان حول القواعد اليابانية. هذه المشاركة أيضا تستمر حوالي 3 أسابيع، تشمل إنزال مظلي، تشمل أيضا تدريبات على التدريبات برية أيضا، وتدريبات على مواجهة إنزال دروع الدبابات أو عربات مدرعة على الجزيرة، ولذلك تأخذ أهمية كبيرة كما ذكرت لوجودها في جزيرة هوكايدو، وأيضا لدخول أول مرة هذه المنظومات الصاروخية التي لم تكن تستخدمها اليابان حتى الآن، ولكن من خلال التدريبات التي تجرى الآن يبدو أن اليابان قد تقوم بنشرها في جزيرة هوكايدو، وإذا قامت بذلك فقد يثير ذلك المزيد من غضب داخل روسيا. نعم.
2: أشكرك جزيلا من هوكايدو في اليابان مراسل الجزيرة فادي سلامة. أشير إلى هذا الخبر العاجل عن محافظة مانيسا غربية تركيا، إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مدرسة بمنطقة توربوتلو وإلقاء القبض على المنفذ في محافظة مانيسا إذن في غربية تركيا. بات الذكاء الصناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، تعتمد عليه القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا، وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية. وتوقعت شركة غارنتر المختصة في تحديث

0: تكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار، وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد عن وزارة الدفاع الروسية التي تقول إن قواتها قصفت مصفاة نفط في منطقة كريمينشوك بأوكرانيا. سنعود لمتابعة هذا الخبر بتفاصيله في ملف حرب روسيا على أوكرانيا في سياق الساعة المقبلة. رأس الساعة إذن، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن ما وصفه بالعدو عجز عن إخضاع إيران بالسبل العسكرية، لذا لجأ إلى إغلاق الطرق البرية والجوية لدفعها نحو الاستسلام. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى ولو كان قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. وفي السياق قال وزراء خارجية مجموعة 7 إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. نبدأ من طهران. مراسل الجزيرة عمر، هل يمكنك أن ترصد لنا أحدث التصريحات الصادرة عن القيادات الإيرانية؟

0: نعم جعفر، أحدث هذه التصريحات كانت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزكيان الذي غادر العاصمة طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قبل مغادرة طهران تحدث لوسائل إعلام إيرانية للتلفزيون الإيراني بأن من وصفه بالعدو يسعى إلى دفع إيران للاستسلام عبر عدة وسائل. قال إنه عجز عن الوسائل العسكرية، لذا يلجأ الآن إلى سد كافة الطرق أمام إيران سواء الجوية أو البرية، في إشارة واضحة إلى تعليق أو منع الرحلات الجوية الإيرانية نحو العالم ابتداء من يوم غد الأربعاء بقرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك يقول بزكيان إن أيضا من وصفه بالعدو يسعى إلى استغلال نقاط ضعف إيران إلى خلق حالة من الانقسام الداخلي أو حتى الحديث مع القوميات. كل هذا هدفه وفق ما يقول الرئيس الإيراني دفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات على أي طاولة مفاوضات. لكن مسعود بزكيان الرئيس الإيراني أكد في ذات التصريح بأن كل ذلك لن يؤدي إلى دفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات، وأن طهران سوف تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تشعر باليأس والإحباط من خلال الحفاظ على انسجامها ووحدتها الوطنية والوقوف خلف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. من الواضح أن الإيرانيين يسعون إلى استغلال منبر الأمم المتحدة للتعبير عن مواقفهم. هذا أيضا ما أكده بزكيان صباح هذا اليوم عندما سئل عن منح الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات سفر للفريق الإعلامي الخاص سواء بالرئيس مسعود بزكيان أو وزير الخارجية عباس عراقجي. لذا قال إن هناك منبر الأمم المتحدة سوف تستغله طهران لأجل تعبير عن وجهة نظرها، الدفاع عن مصالحها الوطنية بحسب ما قال بزكيان. كذلك هذا ما عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي لدى وصوله إلى نيويورك صباح هذا اليوم قبل أن يتوجه بزكيان إلى نيويورك، حيث قال عراقجي إن هناك حالة من انعدام الثقة بالأمم المتحدة لأنها لم تتمكن من تحقيق الأمن والسلام في العالم، وحتى أنها لم تتمكن من منع أو حتى إدانة ما وصفه بالعدوان الأمريكي على إيران أو حتى ارتكاب ما وصفها بالجرائم في جنوب لبنان، في قطاع غزة، في مختلف مناطق العالم. أيضا انتقد ما وصفه بالصمت الغربي حيال كل هذه الأحداث، مشددا على أن إيران أيضا سوف تستغل هذا المنبر للتعبير عن وجهة نظرها وإدانة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذا الحراك الدبلوماسي الآن في نيويورك الذي نشهده هذا اليوم وخلال الأيام المقبلة يتزامن بطبيعة الحال مع تفعيل واضح للوساطات القطرية وربما الباكستانية بين طهران وواشنطن. لأننا نتحدث عن أن عراقجي قبل أن يتوجه إلى نيويورك كان في الدوحة العاصمة القطرية، وكان قد التقى بعض المسؤولين القطريين وبحث القضايا الإقليمية مثل ما ذكرت الخارجية الإيرانية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كذلك وزير الداخلية الباكستاني الذي وصل طهران يوم أمس نقلت عنه وكالة أنباء إسنا بأنه سوف يتابع جهود الوساطة التي كان قد بدأها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش أيضا عاصم منير. وعلى الرغم من هذا التصريح، لكن خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بزكيان يوم أمس لم يجري الحديث عن هكذا وساطة، إنما كان التأكيد خلال اللقاءات على تعزيز التبادل الحدودي البري بين الطرفين وحتى فتح معبر جديد بين إيران وباكستان. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للجانب الإيراني لأننا أمام حصار بحري مستمر على الموانئ الإيرانية، وهناك مساعي إيرانية لتعزيز علاقاتها التجارية البرية مع دول الجوار لأجل مواجهة ذلك الحصار البحري المستمر. فضلا عن ذلك، إذا ما تحدثنا عسكريا باختصار، يمكن القول أن اليوم المتحدث باسم الحرس الثوري كان قد أكد أن إيران اختبرت بنجاح خلال الأيام الماضية صاروخ جديد استهدف إحدى حاملات الطائرات الأمريكية، وأكد أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها لاستخدام هذه القدرات في أي مواجهة جديدة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. أتحول إلى أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، في ظل حالة الترقب لكلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف هي التفاعلات هناك؟
2: بدأت ملامح هذه الكلمة في الظهور وفق تصريحات مايك والدز المندوب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع CNN جعفر. تحدث فيها عن أن الرئيس ترامب سيكون جزء من خطابه الحرب ضد إيران ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أعاد مايك والدز في هذه المقابلة الشكوك الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقال إنهم يعتقدون أن لدى إيران 4 منشآت هي محصنة وشديدة التحصين، تعمل إيران على تخصيب اليورانيوم فيها بنسب عالية، وقال إن النسب التي تخصب بها إيران اليورانيوم هي نسب عادة ما تتجه إليها الدول عندما تريد أن تصنع سلاحا نوويا وفق تعبيره. وبالتالي هو أعاد الحديث عن أولوية الملف النووي، ولكنه في ذات الوقت في هذه التصريحات كان قد أعاد ما عبر عنه ترامب في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ولكنه أطلق سؤالا أيضا أو عبر عن سؤال، قال إنهم لا يعلمون إن كان الإيرانيون سيجلسوا مباشرة مع الرئيس الأمريكي أم لا. وبالتالي هو يقول إن الاستراتيجية الأمريكية والمنهجية الأمريكية في التعامل مع إيران تظل على حالها، منع إيران من امتلاك سلاح نووي كأولوية وفق قوله، الإبقاء على الخيار العسكري والضغط الاقتصادي، وكذلك الانفتاح على الخيار الدبلوماسي بل وعقد لقاء مع الرئيس الإيراني في حال رغبوا بذلك. هذا التأكيد هو الثاني من مسؤول أمريكي في الإدارة بشأن الانفتاح على الخيار الدبلوماسي، ولكن حتى الآن هناك شكوك كبيرة في إمكانية عقد لقاء كهذا هنا في نيويورك. الرئيس ترامب سيدلي بكلماته في الساعات القادمة، وبعدها من المرتقب أن يعقد اجتماعا رفيع المستوى مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك قادة دول أخرى من حلفاء الولايات المتحدة في القارة الأوروبية وفي غيرها. هذه اللقاءات من المرتقب أن تناقش الخطوات الأمريكية المقبلة فيما يتعلق بإنهاء الحرب ضد إيران. ترامب كان يقول في الأيام الماضية إن هذه الحرب ستنتهي قريبا، بل يقول إنها ستنتهي قبل الانتخابات النصفية بقليل أو بعدها مباشرة، والانتخابات النصفية ستعقد في 3 نوفمبر المقبل. في الأيام الماضية أيضا هو يركز على المسارات التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع إيران، وقال إن أمامه قرارات كبيرة وخطوات يجب عليه اتخاذها لحسم المواجهة ضد إيران، وقال إن هذه المسارات تتمثل في الضغط الاقتصادي وترك إيران تضمر اقتصاديا وفق تعبيره، أو الاتجاه لعمليات عسكرية كبرى واستئناف هذه العمليات ومحو إيران كما قال لفوكس نيوز قبل أقل من يومين، والخيار الثالث وهو الذي تقول الإدارة إنها تفضله وهو المسار الدبلوماسي. هناك جهد دبلوماسي مكثف لا سيما من قبل الوساطة القطرية شهدناه في هذين اليومين في نيويورك، وهناك أيضا الجهود المشتركة التي عقدت على إثرها اجتماعات بين دول فاعلة في الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وتحريك الجمود على طاولة المفاوضات، وبالتالي هناك ترقب كبير لنتائج كل هذا الحراك الدبلوماسي. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة. يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، وهو ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. مزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاي كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. أبدأ معك سيد ديفيد، قبل قليل أشار مراسلنا من واشنطن إلى أن الملف النووي سيتصدر كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل انتقلنا إلى الملف النووي كعنوان رئيس للتوتر بعدما كنا في مضيق هرمز؟
4: كان دائما هو القضية التي تتصدر الاهتمام بالنسبة للأمريكيين، لكن ما هو مثير للاهتمام هو لقاء الرئيس مع قادة دول مجلس التعاون، وهم أكثر اهتماما بقوة إيران الصاروخية ووكلاء في المنطقة، ويعتبرون أن القضية النووية هي محل هوس للغرب بشكل عام والولايات المتحدة، والإسرائيليين، لكنه مثلا ليس محل اهتمام بنفس الطريقة الهند وباكستان رغم الخلافات بينهما، لم يلجأ إلى استخدام السلاح النووي. إذن الأمر لم يوفر نفس المستوى من الراحة بامتلاك ذلك السلاح، أي السلاح النووي. وبالنسبة للخليج، موضوع الوكلاء والصواريخ يحظى بأهمية أكبر، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيجعل من الملف النووي محل الاهتمام في خطابه، لأنه يحظى باهتمام كبير، ونحن مقبلون على الانتخابات في الولايات المتحدة.
1: نعم. دكتور عباس، هل تتوقع بأن حديث ترامب عن الملف النووي الإيراني سيعقد الأمور أكثر، أم أنه قد يفتح أفقا للتفاوض؟
4: أعتقد أننا نرى أن هذه القضية يتم إبرازها مرة أخرى. ما هو واضح هو أن أهداف الحرب من مرحلة إلى أخرى تتغير. في يوم يقول الرئيس ترامب أنه أزال البرنامج النووي الإيراني من الوجود، وفي يوم آخر يقول هو محل قلق. ما يمكن التركيز عليه هو أنه بسبب غياب أي نجاح استراتيجي في الحرب، الرئيس الأمريكي يريد العودة إلى إبراز الملف النووي. ربما هذا سيكون مقدمة لمهاجمة منشآت إيرانية مثل جبل الفأس، والذي هو لا يوجد فيه نشاطات نووية بعد، لكن ربما قد تكون هناك محاولات تخصيب في المستقبل، لكن التخصيب لا يتم الآن. وحتى وفق اتفاقية العام 2015 كانت إيران تخضع لنظام تفتيش ورقابة صارم، رغم أن البرنامج الإيراني كان سلميا. الآن الولايات المتحدة وإسرائيل كلاهما يمتلك سلاحا نوويا، لكنهما يعربان القلق عن برنامج سلمي ولا يوجد هناك تخصيب. السبب في أن يعطي الرئيس ترامب مثل هذه الإشارات هو لإبراز القضية وجعلها ذات اهتمام، ثم القيام بضربات عسكرية ضد المنشآت، ثم تصوير ذلك وكأنه انتصار يقدمه أمام الرأي العام الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن هذا قد تنم عنه مخاطر وقد يؤدي إلى المزيد من التصعيد. وهذه الحرب وهذا الصراع الذي بدأته أمريكا وإسرائيل الآن يعود بأضرار اقتصادية وغياب الأمن، وكذلك إيران تمر بالصعوبات. يجب أن يكون التركيز على إنهاء الحرب وليس إطالة أمدها. وأعتقد أن ما تحاول الولايات المتحدة هو خلق ذريعة لعمل شيء ما قد يصور على أساس أنه انتصار رمزي.
1: سيد ديفيد، أشرت إلى لقاء ترامب بقادة الخليج. هل نتوقع حديث عن قدرات إيران الصاروخية ومخاوفهم منها؟ أم نتوقع طروحات جديدة للوساطة من أجل تجاوز حالة الجمود؟
4: أعتقد أنهم يريدون رؤية بواعث قلقهم ترفع إلى أعلى درجات الاهتمام في الولايات المتحدة. في السابق الدول مجلس التعاون طبعا اكتهى اهتمامها بالنسبة للناخب الأمريكي. الملف النووي هو الذي يبعث الشعور بالاهتمام الكبير. طبعا القول بأنه لماذا قد تركز الولايات المتحدة على جبل في مكان ما، هذا ليس له أهميته. لكن الرئيس ترامب معني جدا بهذه القضية ولها أصداؤها لدى الناخب الأمريكي. بالنسبة لقادة دول الخليج، هم طبعا سيبحثون بواعث قلقهم، لكن الجانب الأمريكي سيرون أن هذه الطائرات طائرات الرحلات الإيرانية تم إعادة تجهيزها بقطع غيار لتحمل الوكلاء والميليشيات العائدة لإيران. في بداية الحرب الرئيس ترامب كان دقيقا جدا في تركيزه على برنامج إيران الصاروخي، لكن هذا زال عن اهتمام مؤخرا، لكن الأمر ما زال محل اهتمام بالنسبة لقادة الخليج. هم بالتأكيد يريدون إثارة ذلك ولا يريدون أي اتفاق بين إيران وأمريكا يستثني البرنامج الصاروخي. طبعا الحشد الشعبي في العراق ما تزال قوة لديها قدرات، ورأيناهم كيف يهاجمون خطوط أنابيب النفط السعودية. الحكومة العراقية تحاول ضبط الأمور، وحزب الله الذي كان يصور وكأنه واحد من أقوى الميليشيات الآن يدافع عن نفسه وبقائه، وسوريا أيضا خرجت عن نطاق النفوذ الإيراني.
1: في المقابل دكتور عباس، كيف تنظر طهران لاجتماع ترامب بقادة دول الخليج؟
4: يبدو أن ترامب يريد بشكل ما أن يهدئ أسواق الطاقة في العالم، وعندما يجلس مع قادة الدول التي لديها صادرات طاقة مهمة للغاية ليتصور معهم ويظهر أنه يحاول إدارة الموقف والاهتمام بهذه الأمور. فضلا عن ذلك، السؤال هو هل سيستمع الرئيس ترامب إلى قادة المنطقة أو لا؟ عادة ترامب من طبعه أن يلقي المواعظ على الآخرين ولا يستمع إليهم. لو كان يستمع إليهم في الماضي لما كان قد بدأ بهذه الحرب التي عادت بكل هذا الضرر على المنطقة. أعتقد أنه هو يحاول تشارك أعباء وكلف الحرب التي بدأها هو، واستخدم بلدان المنطقة وأدخلهم في هذه الحرب. الآن يريد تقسيم أعباءها، ورأينا أن تريليونات من الدولارات أنفقت هذه البلدان، لكن الولايات المتحدة لم تحمهم ولم توفر لهم الأمن. لذا هذا سبب إيران تصر على العودة إلى مذكرة التفاهم، وثانيا تقول أن بلدان المنطقة يجب أن يجتمعوا ليبحثوا ترتيبات المرور عبر مضيق هرمز. وتذكروا أنه في المرحلة البحث حول مذكرة التفاهم، ماذا اقترح الرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي قال دعونا نأتي ونبحث ترتيبات الأمور، و يمكن أن نفرض رسوما، ودعونا ننسى أمر البلاد العربية. هذا كان المقترح الأمريكي. فهذا يظهر أن الولايات المتحدة لا تظهر ثقتها بهذه البلدان العربية، وتضع مصلحة إسرائيل أولا، ولا تكترث ولا تعبه ببواعث قلق بلدان المنطقة. لهذا السبب في هذا اللقاء لا يمكن أن نتوقع تغيرا استراتيجيا من جانب الولايات المتحدة. وما يريده الرئيس الأمريكي هو استغلال الموقف قبيل الانتخابات الأمريكية.
1: سيد ديفيد، لماذا تضيف الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على شركة الطيران بينما نتوقع نحن خطوات نحو الدبلوماسية؟
4: سؤال وجيه. عناصر القوة الأمريكية، الاقتصاد والدبلوماسية والمعلومات والقوة العسكرية. الإدارة الأمريكية ترى أن العنصر الاقتصادي هو مهم، حتى مع كندا والتي يقول رئيس وزرائه أنه سيحاسب أمريكا دولار مقابل دولار، 91% من تجارته تذهب إلى الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يفهم الاقتصاد الأمريكي أفضل من أي طرف آخر في الحكومة الأمريكية، لهذا يركز عليها. بالنسبة لشركات الطيران، هو التعامل مع كل طرف يتعامل ماديا وينتفع من الطيران الإيراني. نحن كان دائما لدينا القدرة على إنفاذ ذلك، لكن بالنسبة للولايات المتحدة نصف الأمريكان لا يسافرون خارج البلد، والسفر خارج البلاد يخص النخب. وطبعا بالنسبة لإيران وكأي نظام استبدادي آخر، غالبية الشعب طبعا لن تتأثر، لكن النخب ستتأثر لأن هي تسافر خارج البلاد. لهذا السبب هم يحاولون مقاومة هذا الشيء، هو الذهاب إلى النجف لزيارة المراقد الدينية في العراق.
1: شكرا جزيلا لك ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. كما أشكر الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. ومع استمرار المعارك، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب إن قرابة 3000 نازح وصلوا إلى المحافظة جراء التصعيد العسكري في محافظات تعز والحديدة والجوف. من مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، أرصد لنا الوضع وآخر التطورات.
5: نعم، إذا ما بدأنا بالجانب العسكري، فإن اشتباكات دارت خلال الساعات الماضية في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وتحديدا في جبهة رغوان. وتقول المصادر العسكرية إن الاشتباكات دارت لساعات، ومن ثم تواصل تبادل القصف المدفعي وكذلك قذائف الهاون في الجبهة الشمالية. وتقول مصادرنا إن مقاتلي الحوثي أطلقوا نحو 4 صواريخ على مواقع للجيش للقوات الحكومية اليمنية في غربي محافظة الجوف وكذلك في شمال مأرب، ولم تتضح لنا بعد إذا ما كانت هناك خسائر في الأرواح أو المعدات. كذلك في الجبهة الغربية دارت اشتباكات محدودة، ومن ثم تبادل للقصف المدفعي واستخدام الطيران المسير في هذه الجبهة. وحاولت قالت القوات الحكومية إنها أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في البلق الأوسط. وكذلك كان الحال في الجبهة الجنوبية، تبادل كثيف للقذائف المدفعية، نحن نتحدث عن عشرات القذائف المدفعية وقذائف الهاون وكذلك استخدام لصواريخ الكاتوشا. هنا في مأرب إنسانيا، قالت وحدة إدارة المخيمات النازحين إنها استقبلت نحو 400 أسرة تتكون من 3000 فرد قدموا من محافظتي الحديدة وتعز بفعل الاشتباكات التي استجدت في تلك المنطقة. بالنسبة لتعز، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها استهدفت ب7 غارات مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وكذلك بغارات أخرى استهدفت تمركز القوات الحوثيين غرب محافظة تعز. إلى ذلك تدور اشتباكات عنيفة منذ أيام في السلسلة الجبلية التي تتكون من مرتفعات مقبنة وجبل حبشي وكذلك جبال مرتفعات جرداد وكذلك الوازعية وكهبوب. وهذه المرتفعات والسلسلة الجبلية هي تفصل ما بين مديريات ساحل تعز ومضيق باب المندب والجزر الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وما بين مدينة تعز. تهدف قوات الحوثي من خلال سعيها للسيطرة على هذه السلسلة الجبلية إلى تحقيق هدفين. الهدف الأول هو تأمين مكاسبها في مديريات الساحل وفي مضيق باب المندب وفي الجزر الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وكذلك خنق مدينة تعز ومحاولة خمد صوتها. وكذلك القوات الحكومية هناك تدافع باستماتة على هذه المرتفعات والسلسلة الجبلية الاستراتيجية، وعنصر القوة لديها هي الحاضنة الشعبية في تلك المناطق. تدور اشتباكات تتشعب جبهة تعز وتتوسع الجبهة هناك، وتدور اشتباكات متفرقة بهذه السلسلة الجبلية. في العموم إذا ما عدنا إلى الجانب الإنساني، فالوضع الإنساني يزداد سوءا في اليمن، سواء فيما يخص اليمنيين بشكل عام أو فيما يخص النازحين. فالتصعيد الأخير أدى إلى تصاعد النزوح من 8 محافظات، أبرز هذه المحافظات هي محافظة تعز ومحافظة الحديدة ومحافظة لحج التي تدور في غربها اشتباكات كذلك بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين، خصوصا في مرتفعات كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. هنا في محافظة مأرب التي تستقبل أكبر عدد من النازحين منذ 10 سنوات ومنذ انطلاق هذه الحرب، قالت الوحدة التنفيذية إنها استقبلت كما أسلفت 400 أسرة جراء التصعيد الأخير، وهي تستضيف في الأساس 2 مليون وأكثر من 2 مليون و200 ألف نازح.
1: نعم محمد.
5: في مخيمات يصل عددها إلى أكثر من 200 مخيم، ظروف النازحين في هذه المخيمات سيئة للغاية. نعم.
1: شكرا جزيلا لك محمد القاضي من مأرب. الآن معنا في الأستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، مرحبا بك أحمد. هل تشكل تعز الجبهة الأكثر شعالا الآن؟
6: نعم، هي واضح أن تعز الآن هي مركز ونقطة القتال الأساسية. هناك 3 مسارح كما تقسم الآن، مسرحين داخليين ومسرح خارجي اللي هو المملكة العربية السعودية، حيث يحاول الحوثيون الضغط على المملكة العربية السعودية في مناطق كثيرة. لكن تعز الآن وساحل البحر الأحمر يعتبر هو مركز القتال الرئيسي، وأنا أعتقد بأنه يمكن أن نقول بأن هي يعني الآن الحوثيون سيطروا في 10 سبتمبر، يمكن أن نسميها معركة البقاء للطرفين. الحوثيون يريدوا أن يبقوا في مناطقهم ساحل البحر الأحمر، المخا، باب المندب، والمديريات 7 التي قالوا بأنهم سيطروا عليها، ويعني حوالي تضم 5400 كيلو كما تحدث الحوثيون. والحكومة اليمنية تريد أن تطوقهم من مناطق غربي تعز، وهي نفسها المناطق التي دخل الحوثيون منها إلى الساحل قبل أن تنسحب قوات أو فصيل المقاومة الوطنية في 10 سبتمبر. إذن نحن بين كر وفر يعني، ونلاحظ في القتال الذي يدور في غربي تعز وجنوب تعز أيضا، أنك في الصباح تكون الحكومة سيطرت على مواقع، وأيضا في المساء يعني يكون الحوثيون قد سيطروا على هذه المواقع، لأن هناك تضاريس كبيرة في هذه المواقع التي تعتبر مرتفعات جبلية عالية، ويدور القتال حول يعني 3 مواقع للوصول إلى ساحل البحر الأحمر حيث الحوثيون، وللوصول أيضا إلى مضيق باب المندب، كهبوب وغربي تعز وجنوبي تعز. والمؤشرات التي أراها أنا أرى بأن الطرفين لا يحققان الآن يعني تقدما في منطقتهما، ما زال التقدم في نفس المناطق، ولذلك ربما يطول القتال. طبعا هذا سيؤدي إلى الكثير من الأمور، سيؤدي إلى مشاكل إنسانية، سيؤدي إلى يعني أزمات في هذه المناطق الكثيفة السكان، تحدث عن لحج، عن عدن، عن تعز. لكن هناك مؤشر أيضا آخر، وهو هناك من يتحدث عن أن الحوثيين لا يريدون أن يكتفوا فقط بتأمين مناطقهم، هم يريدون أيضا تهديد المناطق الأخرى، بمعنى أنهم عندما يحاصرون مثلا منطقة التربة، وهذا لم يحدث، كانوا يشيعون في وسائل إعلامهم أنه حدث، فهذا يعني أنهم يفصلون الخط الواصل بين عدن وبين تعز، يعني المنطقة كلها التي يدور فيها القتال هي تدور بين لحج وتعز، ولحج القريبة من عدن، وهذه قوس واحد للقتال وقوس واحد جغرافي أيضا.
1: لماذا يضغط الحوثيون على مأرب؟ لأي هدف؟
6: طبعا مأرب تعتبر مهمة يعني استراتيجيا، تعتبر مهمة سياسيا، تعتبر مهمة اقتصاديا. مأرب تعتبر في قلب الخريطة في شرق اليمن، فهي قريبة من الجوف وقريبة من الحدود اليمنية السعودية، وهي واحدة من 3 محافظات فيها نفط وغاز، يعني لدينا مأرب وشبوة وحضرموت، هذه المناطق كلها تتميز بالنفط والغاز. والحوثيون طبعا رغم أن لديهم كثافة سكانية في مناطقهم وهم الأقل طبعا مساحة، لكن أيضا ليس لديهم نفط ولا غاز، لذلك هذه واحدة من الأشياء المهمة بالنسبة للحوثيين، أنهم يريدون التمدد في خارطة مأرب طبعا ليحصلوا على حقول النفط في هذه المحافظة. ثانيا طبعا المأرب صحيح أنها مقسومة جزئين بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ربما أن الحوثيين يسيطرون على 12 مديرية، لكن المساحة الأكبر والثقل الاقتصادي هو لمدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، لذلك يدأب الحوثيون دائما على تهديد هذه المحافظة. والأمر الآخر أيضا أنها تعتبر ثقل حكومي للحكومة اليمنية، غالبية الجيش اليمني الذي ينضوي تحت الجيش النظامي، وحتى الفرق الأخرى القوات الطوارئ ودرع الوطن إما موجودة داخل المدينة أو على حدود المدينة، على الحدود بين مأرب وشبوة، على الحدود بين حضرموت ومأرب، على الحدود بين مأرب والجوف.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن وتجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح وفق أرقام أممية، وحذرت سلطات جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10000 خلال الأسابيع المقبلة.
7: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
8: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
7: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3000 حسب الأرقام الأممية وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
9: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين ما نروح المود، نشتي أهم شيء المود الأساسية.
10: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانيه او عند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
11: يعني اجينا في جيبوتي، شكرا لدوله جيبوتي استقبل لنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافيه، وابسط مقومات الحياه ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائيه اساسيه، هناك اطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
7: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
12: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان احتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
7: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شمال الضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم. تنضم إلينا من بلدة سلواد في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما تفاصيل الاقتحامات والتحركات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية وفجر اليوم؟
13: جعفر نادي، الأسير الفلسطيني قال للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 مواطنين على الأقل خلال اقتحاماتها لمناطق عدة في الضفة الغربية، من بين المعتقلين سيدة تم اعتقالها كرهينة للضغط على أحد أقاربها لتسليم نفسه، بالإضافة إلى اعتقال مسن للضغط على حفيده لتسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذه واحدة من السياسات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث حيث اعتقال أقارب المطلوبين أمنيا كما تصفهم سلطات الاحتلال للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. أيضا هناك اعتداءات لا تزال متواصلة حتى هذه اللحظة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين كما يجري الآن في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حيث اقتحم مستوطنون لرعي أغنامهم على مدخل القرية الغربي بالقرب من مدرسة ذكور المغير بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك جعفر بعد هجمات واسعة نفذتها مجموعات من المستوطنين هنا في بلدة سلوات شرقي مدينة رام الله بالتزامن مع هجوم مماثل في قرية المزرعة الشرقية المجاورة. خلال هذا الهجوم قام المستوطنون بإطلاق الرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع عشرات الشبان، والهجمات تمثلت في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين كما جرى في هذا الموقع بالتحديد، حيث قام المستوطنون بتحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين مستخدمين الحجارة الكبيرة والرصاص الحي. حاولوا مداهمة هذه المنازل التي عاش ساكنوها ليلة مرعبة بمن فيهم الأطفال والنساء. حقيقة على الأقل رصدنا 8 منازل تعرضت لاعتداءات من قبل المستوطنين الذين اقتحموا أطراف هذه القرية فجر هذا اليوم. استمر هجوم المستوطنين وفقا لما استمعنا من الشهادات المحلية ورواية السكان جعفر لأكثر من 6 ساعات. خلالها كان هناك مواجهات عنيفة ما بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين من جهة، وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قدمت الحماية للمستوطنين مع ضد المواطنين الفلسطينيين التي أطلقت صوبهم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. الأضرار اقتصرت على كونها مادية في عدد من المركبات، زجاج عدد من المنازل الفلسطينية على أطراف قرية سلوات، بالإضافة إلى تحطيم منزلين والاعتداء على عدد من المركبات في قرية المزرعة الشرقية. هنا بالتحديد كان هناك محاولة لسرقة عشرات رؤوس الأغنام، حاول المواطنون الفلسطينيون منع ذلك لكنهم لم يتمكنوا في ظل الحماية التي تقدمها قوات الاحتلال للمستوطنين خلال تنفيذ هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين جعفر، بالإضافة لسرقة مركبتي دفع رباعي وفق ما قال لنا السكان. هذه المركبات التي يستخدمها المستوطنون للصعود على بطريقهم نحو منازل المواطنين الفلسطينيين، وعادة ما يستخدمون هذه المركبات التي يسرقونها من المواطنين الفلسطينيين لتنفيذ هجماتهم. حقيقة جاء المستوطنون من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في بلدة سلواد، ومنها انتشروا في هذه المنطقة التي نتواجد فيها ونفذوا هذا الهجوم الذي يصفه السكان بالواسع وشارك فيه مئات المستوطنين وفق روايتهم.
1: من بلدة سلواد في رام الله ثروة شقرة، شكرا جزيلا. في شأن الفلسطيني أيضا، يطالب آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم بشأن مصير ذويهم.
14: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرد، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده مستشهد أنا قريته، بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني بين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
15: كان يحملك يعني ما وانت صغيرة بياخذك يلعبك
16: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفه، اللي مش عارفين مصيره. فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة، نافذ غزاء عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شوف سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهله وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قالك كلهم راحوا. إحنا بدناشي كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع لها الأسرة هالغلابة هم ما إيش عملوا.
17: زوجي أخذوا ب 27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان، انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وإنه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه إضراب عشان صحته. لما بنسمع الأخبار كيف بتعرضوا الأسرة في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدلة والإذلال، الإشي بيأثر فينا سلباً، إن كان إلي أو على أولاده أو على أهله بشكل عام.
1: إلى سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت ببلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وقامت بتفتيش عدد من المنازل. معنا من ريف القنيطرة مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. منتصر، دعنا في صورة ما جرى.
18: نعم جعفر، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة الرفيد وفتشت عددا من المنازل في الحي الغربي، وذلك ضمن سلسلة من عمليات التوغل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. وطبعا هذا التوغل هو بالقرب من نقطة لقوات حفظ السلام الدولية القريبة من بلدة الرفيد، وهذه النقطة هي مهمتها مراقبة منطقة فض الاشتباك وفق الاتفاقية عام 1974. وبطبيعة حال قوات حفظ السلام الدولية تأتي بعد عمليات التوغل عادة إلى المناطق التي يعني تجري فيها هذه التوغلات، وتستمع إلى الأهالي وتجمع المعلومات، وبناء على ذلك تقوم بإرسالها إلى الأمم المتحدة وفقا للقواعد والنظم التي تقوم بها. طبعا هنالك عدد كبير من النقاط لقوات حفظ السلام الدولية، والتي حقيقة قوات الاحتلال تتوغل عادة في القرى والبلدات أمامها في محافظة القنيطرة. كذلك في ريف درعا الغربي وتحديدا في حوض اليرموك، خلال ساعات الفجر قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف قرى جملة وعابدين ومعرية بعدة قذائف، وهذا القصف استهدف الأراضي الزراعية في هذه المناطق، وهي مناطق تعتمد على الزراعة، وهو يعني حقيقة ضمن عمليات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات لمضايقة الأهالي والسكان المحليين في حوض اليرموك وفي القنيطرة هنا، من خلال استهداف مصادر الرزق، لأن الأهالي في هذه المناطق يعتمدون على الزراعة وعلى رعي الأغنام. وعملية القصف هي عملية وسياسة جديدة منذ نحو أسبوعين بدأت بها قوات الاحتلال في هذه المناطق، تستهدف أطراف القرى في القنيطرة وكذلك في ريف درعا الغربي تحديدا في حوض اليرموك. كذلك تجري قوات الاحتلال عمليات اعتقال،
1: نعم،
18: وعادة هذه عمليات الاعتقال تكون قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل لرعاة الأغنام الذين يقتربون من الشريط الحدودي، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التي تجريها عندما تقوم بالمداهمة أو بنصب الحواجز ما بين القرى والبلدات في ريف القنيطرة وكذلك في ريف درعا الغربي تحديدا في حوض اليرموك.
1: شكرا جزيلا من ريف القنيطرة مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية على مناطق عدة في البلاد بينها العاصمة كييف. وفي روسيا، أفادت سلطات مقاطعة سامارا بإسقاط 10 الطائرات المسيرة كانت تستهدف منشآت مدنية في المقاطعة. من موسكو ينضم إلينا مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أبدأ معك أمين، وأحدث ما صدر عن السلطات الروسية بشأن التطورات.
19: نعم جعفر، آخر ما صدر هو عن وزارة الدفاع قبل قليل التي تحدثت عن أن قواتها الليلة الماضية شنت مجموعة من الغارات بالصواريخ والمسيرات على أكثر من هدف وعلى أكثر من صعيد داخل الرقعة الأوكرانية غربا من مقاطعة فينيسيا الحدودية مع مولدوفا، وصولا إلى أقصى الشرق وأيضا الشمال الشرقي من أوكرانيا. الوزارة تتحدث عن أنها استهدفت مخازن للسلاح ومنشآت صناعية عسكرية تدعم القوات الأوكرانية في العاصمة كييف، إضافة إلى مصنع في دنيبروبيتروفسك وأيضا في كريمتشوك. تقول الوزارة إن قواتها استهدفت مصفاة للنفط وهي مصفاة كبيرة في كريمتشوك، إضافة إلى مصنع للتبغ تقول بأنه تم استخدامه لتخزين الصواريخ الأوكرانية، إضافة إلى بنى تحتية في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، حديث هنا عن أوديسا. وأيضا تقول الوزارة إنها قصفت سفينة في عرض البحر الأسود كانت تقل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني. الوزارة تضيف بأن قواتها قصفت بنى تحتية للسكك الحديدية في فينيتسا القريبة من حدود مولدافيا. هذه المقاطعة الأوكرانية كانت في منأى لنقل عن الضربات الروسية إلى الأمس القريب، كانت الضربات تتركز على أقصى الغرب. هنا الحديث عن مقاطعات حدودية مع بولندا عادة وأيضا مع رومانيا، لكن التطور البارز هو أنها باتت تشمل أيضا مقاطعة فينيسيا التي تحد مولدوفا. وزارة الدفاع أيضا وفي حديثها عن التطورات الميدانية خاصة في إقليم دونباس قالت بأن قواتها تمكنت من محاصرة موقع دفاع كبير للقوات الأوكرانية في دوبروبولي، وبأنها توسع هجماتها على ألكسندروفكا. الحديث هنا عن لربما آخر المواقع الدفاعية جعفر قبل الوصول إلى مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك اللتان تسعى القوات الروسية إلى التقدم باتجاههما للسيطرة عليهما. وهنا نتحدث عن تلك النقطة التي بقيت تحت سيطرة القوات الأوكرانية وهي منطقة صغيرة تمثل نحو 17% من مجموع مساحة إقليم دونباس. تقول القوات الروسية بأنها تسعى لإطباق السيطرة عليها بالكامل. هنا داخل روسيا الوزارة تحدثت عن إسقاط أكثر من 260 مسيرة أوكرانية. نعم. والسلطات سمارة تحدثت عن أضرار لحقت ببنى تحتية مدنية جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أتحول إلى كييف ومراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، ما الذي صدر عن السلطات الأوكرانية بخصوص الاستهدافات الروسية؟
20: هناك أكثر من جهة تحدثت جعفر عن هذه الاستهدافات. بداية رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن روسيا شنت هجوما واسعا خلال ساعات الليل بعدد كبير من الصواريخ، أكثر من 14 صاروخا، بعضها صواريخ باليستية، بعضها صواريخ مضادة للسفن، بعضها صواريخ من نظام منظومة S-400 المضادة للدفاع الجوي، وتم تعديلها. هذه الهجمات تشكلت أو تركزت بشكل رئيسي في مناطق دنيبروبيتروفسك وكيروف هراد وبولتافا. وبولتافا هي المركز الرئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي هنا في أوكرانيا. بحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية هناك عدد من القتلى على الأقل 3 وعدد من الجرحى في الاستهدافات الروسية. أكثر القتلى كانوا في منطقة دنيبروبيتروفسك في استهداف لمناطق سكنية بحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية. وكان هناك تركيز تركيز واسع من قبل الهجمات الروسية ومتكرر على مناطق بعينها في مقاطعة زاباروجيا وفي مقاطعة كييف. هذه المناطق صناعية بالأساس وإدارية وتجارية وليست سكنية. هيئة الطوارئ أفادت باشتعال حرائق كبيرة للغاية في هذه المناطق جراء الهجمات الروسية المتكررة. على الجانب الآخر، أعلنت رئاسة هيئة الأركان أنها شنت ضربة ناجحة على مصفاة النفط في منطقة سمارة في روسيا، وهذه المنطقة أو هذه المنشأة، منشأة تكرير النفط، تم استهدافها للمرة الرابعة وتم تعطيلها في السابق، ويبدو أن هذه المرة الضربة أيضا كبيرة. سياسيا، الرئيس الأوكراني في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد عقد بالفعل عدة اجتماعات مع مشرعين أمريكيين ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى قبله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرى بحث مسألة هدنة الطاقة التي يتم الحديث عنها منذ فترة كبيرة، ولكن حتى الآن لا إعلان بالتزام بها. يتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك وأن يناقشا هذا الأمر، إضافة إلى أمور أخرى ومنها دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. يجب الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأوكراني التقى في طريقه إلى نيويورك وخلال توقف للتزود بالوقود في أيرلندا برئيس أو مدير المخابرات المركزية الأمريكية. هذه الشخصية بدأت تلعب دورا متعاظما في الأوقات الأخيرة، في الشهور الأخيرة، في مسألة التسوية ومحاولات وقف الحرب، إلى جانب المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
1: نعم.
20: هذا الشخص مدير المخابرات المركزية الأمريكية قام بزيارة إلى موسكو قبل نحو أسبوعين من الزيارة الأخيرة التي قام
1: نعم
20: بها
1: أسد.
20: هذان المبعوثان، ويفترض أنه يلعب من خلف الستار.
1: شكرا جزيلا لك
20: متعاطما.
1: أسد الله الصاوي من كييف. التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: لفتح أبواب النقاش.
1: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
2: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
0: نفكك تفاصيله.
1: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
0: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
3: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
4: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
5: كلا هذا لم يحصل.
0: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
6: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
0: لإيضاح المعنى.
7: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
0: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. هنا
8: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
9: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
10: منطقة اسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
11: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
12: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
13: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
14: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة،

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن من وصفه بالعدو عجز عن إخضاع إيران بالسبل العسكرية ولجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية لدفعها نحو الاستسلام. وفي نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت تكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. ومن جهتهم قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن تهديد غير مقبول لأمن المنطقة واستقرارها ولأمن الطاقة العالمي. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، أبدأ معك، وآخر التصريحات الأمريكية والتوقعات ما نترقبه من لقاءات اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نعم روعة، بعد ساعات قليلة من المرتقب أن تبدأ هذه الاجتماعات وأن يدلي الرئيس الأمريكي ترامب بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع رفيع المستوى لقادة الدول. وهذه الاجتماعات أيضا من المرتقب أن يعقد على هامشها لقاءات مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. الرئيس الأمريكي ترامب من المرتقب بعد الإدلاء بكلمته أن يعقد هذه القمة، وبالتالي ساعات قليلة تفصلنا عن ذلك. من المتوقع أن يدلي بالكلمة في حدود الساعة الرابعة إلى الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وبعد ذلك سيبدأ في عقد هذه الاجتماعات مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول في المنطقة، بالإضافة أيضا

0: إلى قادة من دول أوروبية. هذه الاجتماعات وحتى في كلمته من المرتقب أن يتحدث عن إيران، عن خطته لهذه الحرب، وكذلك عن الأهداف. المتحدث باسم أو المندوب الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والز كانت لديه مقابلة على CNN تحدث فيها عن ملامح ما سيتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الكلمة. من المرتقب أن يتحدث عن أولوية الملف النووي كما عبر والز عن ذلك، وذكر أن الولايات المتحدة شكوكها ما تزال باقية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، إذ تعتقد الإدارة بأن طهران ما تزال لديها منشآت شديدة التحصين تعمل فيها على تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي وإعادة بناء المنشآت التي جرى قصفها. مايك والز في هذه المقابلة قال إن مستويات التخصيب التي بلغتها إيران عادة ما تتجه إليها الدول عندما تريد أن تصنع سلاحا نوويا، وبالتالي هو يقول إن الضمانات التي تريدها الولايات المتحدة هي أن تقطع إيران مواردها التي تمكنها من تطوير أي سلاح نووي في أراضيها. وبالتالي من المرتقب أن يتحدث ترامب باستفاضة عن هذا الجانب وعن كيف سيتعامل مع المسارات الأخرى، لأنه كان يقول ويهدد في الأيام الماضية بأن قرارات كبيرة وخطوات حاسمة من المقرر أن يتخذها في الأيام القليلة المقبلة دون أن يكشف عن طبيعتها، ولكنه كان يبقي دائما لغة التهديد عالية في تصريحاته، وفي ذات الوقت يعبر عن انفتاحه للقاء الرئيس الصيني للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك. ومن المرتقب أيضا أن يلتقي هنا نهاية الأسبوع بالرئيس الصيني، وهو هذه الاجتماعات أيضا من المرتقب أن يكون من ضمنها الملف الإيراني.
1: هذه بالنسبة لتصريحات وتحركات ترامب المرتقبة بين اليوم ونهاية الأسبوع، ولكن ماذا عن تحركات وزارة الخزانة الأمريكية وجي دي فانس؟
0: جيدي فانس كانت لديه مقابلة مع قناة نيوز ماكس، أكد فيها أيضا على الهواجس الأمريكية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وكذلك التأكيدات المتعلقة بضمان تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وقال إن التدفقات كبيرة ما تزال، وانتقد إيران باستهدافها حركة الملاحة، وقال إن إيران هي التي تسببت في رفع تكاليف الوقود عالميا. فيما يتعلق بتصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة، هو شدد من لهجته لا سيما فيما يتعلق بتشديد العقوبات المتصلة بقطاع الطيران في إيران.
1: شكرا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، كيف أتت ردود الأفعال الإيرانية على مزيد من العقوبات الأمريكية وعلى يعني المسار الدبلوماسي بعد زيارة الوفد الباكستاني إلى طهران؟
2: نعم روعة، اليوم صباحا الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أشار إلى هذه المسألة قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما الحديث عن حظر الطيران الإيراني ابتداء من يوم غد الأربعاء. قال بزكيان إن الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بالعدو تسعى إلى سد وقطع كافة الطرق أمام إيران، لا سيما الطرق الجوية وحتى البحرية لأجل دفعها إلى الاستسلام، بل وأضاف أنها أيضا تسعى إلى تأجيج الخلافات داخل إيران واستغلال نقاط ضعف طهران من الناحية الداخلية وتباين الآراء في الداخل الإيراني، فضلا عن أنه قال إن من وصفه بالعدو مجددا يسعى إلى الحديث مع القوميات داخل إيران. وأكد في الوقت نفسه أن كل هذه المساعي هي تأتي لأجل إجبار الإيرانيين على الخضوع والركوع والاستماع وتنفيذ ما وصفه بالإملاءات الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن هذا الأمر لن يدفع الإيرانيين إلى الاستسلام، وأن وحدة الصف الإيراني في التيارات في المجتمع ووقوفهم خلف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سوف يعزز القوة الإيرانية ولن يدفع الإيرانيين لتقديم تنازلات بحسب تعبيره. من الواضح روعة أن إيران تستغل أو سوف تستغل حضورها السياسي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة للتعبير عن وجهة نظرها، لا سيما مع حرمان الفريق الإعلامي الإيراني للحضور المرافق للرئيس مسعود بزكيان أو حتى وزير الخارجية عباس عراقجي. اليوم قال بزكيان قبل توجهه إلى نيويورك إن هناك منبر هو منبر الأمم المتحدة، وأن هناك العديد من وسائل الإعلام الغربية التي تسعى للقاء المسؤولين الإيرانيين، وأن هذا يمكن أن يشكل فرصة لأجل أن تنقل طهران وجهة نظرها إلى العالم. على الرغم من توجه بزكيان إلى نيويورك، لكن هنا في طهران شهدنا كيف هناك انقسام حول توجهه ومدى نجاحه في توجيه الرسالة إلى العالم عبر هذا المنبر. الحكومة الإيرانية تدافع عن هذا الحضور، تقول إنه فرصة لكي تدافع إيران عن مصالحها الوطنية أمام العالم وتنقل وجهات نظرها إلى المسؤولين الدوليين هناك. لكن في المقابل هناك تيار آخر يقول إن بزكيان العام الماضي لم يحقق أي إنجاز دبلوماسي من خلال تواجده في الأمم المتحدة في نيويورك، لذلك يتساءلون ما هو المنجز الذي يمكن أن يتحقق خلال هذه الزيارة لهذا العام. كذلك تطرح هناك تساؤلات عن إمكانية أن يتم استغلال حضور بزكيان في نيويورك إعلامياً لتقديم طهران على أنها تريد أن تقدم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الذي وصل إلى نيويورك قبل توجه بزكيان تحدث عن الثقة بالأمم المتحدة وقال إنها فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم ولم تتمكن من إدانة أو إيقاف ما وصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران. كذلك إذا ما تحدثنا عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إيرانيا، يتحدث المسؤولون أو تحدث الإعلام الإيراني تحديدا عن أنها لا علاقة لها بالوساطة بين واشنطن وإيران. وبينما نقلت وكالة أنباء إسنا عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إنه يسعى لاستمرار جهود الوساطة الباكستانية بين الطرفين.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. مزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك ماشى حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها. وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور الشرقاوي. نبدأ من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا اللقاء المرتقب، لا نعرف بعد فعليا إذا كان سيحدث أم لا بين ترامب وبيزشكيان، ولكن هناك كلمة اليوم لترامب، وكان يعني المتحدث باسم الخارجية القطرية قد قال إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. هل يمكن فعليا أن يتحقق ذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
4: أولا من المستبعد أن يظهر ترامب وبيزشكيان في نفس المكان في نفس الصورة، هذه أصبحت من باب سابع المستحيلات في هذه المرحلة ما لم تتم تسوية أزمة مضيق هرمز وأيضا تسوية حرب إيران، لأن المسألة لا تخضع لهذا البروتوكول المبسط، بل هناك اعتبارات خاصة على المستوى الإيراني. بالنسبة للوساطة، أعتقد أن أشغال الجمعية العامة هي مناسبة لإعادة الزخم إلى ما افتقدناه خلال الشهرين الأخيرين على الأقل، منذ أن بدأ ترامب يتحدث عن إهمال أو إقبار أو تجاهل مذكرة التفاهم. القطريون والباكستانيون حريصون على إعادة الزخم إلى منطق المفاوضات، منطق الأخذ والرد، وليس فقط الوعيد العسكري أو القهر الاقتصادي وما إلى ذلك. هذه إجراءات كلها تصعيدية لا تلغي الهوة السحيقة بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن وإن كانت هناك وساطة وهناك أمل في هذه الوساطة، إلا أن الرئيس ترامب سيظهر غدا أمام الجمعية العامة ليذكر العالم بأنه هو الذي يريد التسوية ويريد السلام، ولكن الإيرانيين هم الذين لا يقبلون وهم الذين لا ينصفون مبدأ المفاوضات. فبالتالي سنشهد، وحتى عند ظهر الرئيس بيزشكيان سيعرض قضية بلادي على أنه هو الذي يريد المفاوضات، بمعنى الجمعية العامة ستكون مناسبة لتأكيد مواقف الطرفين أكثر من محاولة نسج الخيط الذي يقرب المسافة بينهما. بالنسبة لبقية الدول، أعتقد أن العنوان العريض هو حالة اللا يقين، حالة القلق العالمي بأن أزمة هرمز أصبحت الآن تنفلت من أيدي المجتمع الدولي، وأنه لا مجال للأمل في أن هناك تسوية دبلوماسية قريبة أو تظهر في الآفاق القريبة. فبالتالي هناك يعني إعادة التأكيد على أننا نحتاج للدبلوماسية، ولكن هذه الحاجة من الناحية الخطبية لا تعني أن خلال الجمعية العامة ستظهر مبادرات عملية أو براغماتية تقربنا من هذه التسوية.
1: في إطار المواقف الدولية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه اتفق مع ترامب على تخفيف التوتر في الأسواق عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، الصين أعلنت قبل قليل أنها تعارض العقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني. كيف نقيس المواقف الدولية حاليا؟
4: أولا الموقف الفرنسي الذي عبر عنه ماكرون، وربما قد تأتي مواقف أوروبية تقترب من هذا التصور، لا يعني أنه أن هناك مبادرة عملية، بمعنى لا تستطيع فرنسا ولا تستطيع الدول الأوروبية الآن الدخول على خط الوضع المتأزم، لأن أي

0: تحرك في المضيق سيزيدنا مزيدا من التعليقين، ناهيك عن أن الموقف بين الإيرانيين بين الحرس الثوري والجيش الأمريكي هو في غاية التأزم. فالسؤال إذا كان ماكرون يريد أن يدخل على الخط، هل بنفس دبلوماسي أم فقط لتعزيز الوجود الأمريكي؟ هذه مسألة ينبغي أن تراعى بدقة. بالنسبة للموقف الصيني، الموقف الصيني ليس جديدا، هو منذ أن ظهر بيسنت يتوعد بالخنق الاقتصادي أو بالمنبوذ الاقتصادي، كانت بيجين على استعداد أنها لن تنضم إلى الخطة الأمريكية، وبالتالي دول أخرى. إذن الصين لا تضيف شيئا الآن، سواء كان الإعلان الآن صريحا. ونعلم جيدا أيضا أن الصين وإن كانت لا تنضم إلى العقوبات الأمريكية، هي أيضا لا تنضم كاملة إلى الموقف الإيراني. هي تراعي مصلحتها مع هذا الطرف ودك. فبالتالي ما توصف به السياسة الصينية في هذه المرحلة هي خدمة البراغماتية، خدمة المصالح الصينية في المقام الأول أكثر من الاقتراب لا من الموقف الأمريكي ولا الإيراني.
1: وبالتالي يعني هذا اللقاء في 24 من سبتمبر أيلول بين ترامب وسي جي بينغ في البيت الأبيض، يعني لا تتوقع أن تكون الملف أن يكون الملف الإيراني حاضرا بقوة على أجندتهما؟
0: لا شك أنه سيحضر، ولكن سيحضر ليس بالمنظور الإقليمي الذي قد تتمسك به طهران أو قد تأمل فيه عواصم الخليج العربي، بمعنى أنها قمة قد تتناول موضوعات أخرى، موضوعات حرب التعريفات الجمركية والاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، ويأتي موضوع هرمز وموضوع الخليج في مرتبة لاحقة. ولكن دبلوماسية الصين لا تعرف بأنها دبلوماسية حادة أو جريئة، هي تريد أن تحافظ على الود، خاصة مع شخص في البيت الأبيض اسمه ترامب، لا تريد أن تثير حفيظته. فبالتالي لا، شخصيا لا أعلق الآمال الكبيرة. اللهم إذا كان لدى الصينيين بعض الحكمة وبعض الألمعية الدبلوماسية في أن يأتوا بمبادرة متكاملة، خاصة وأن الصين هي التي استضافت قبل أعوام الاجتماع الإيراني السعودي. إذا كان هناك بعد نظر صيني في هذا الاتجاه، يمكن البناء على هذا الاتفاق بمبادرة صينية يمكن أن نعتد بها إلى جانب الوساطتين الباكستانية والقطرية.
1: شكرا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة، تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري. وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
2: من شوارع طهران إلى الأسواق، لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
3: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من 260 دولار، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل. فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
2: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة وإلغاء ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في اسطنبول تطرح تساؤلات حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
4: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل، فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
2: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني، يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثار الحصار.
5: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
2: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي، تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت تكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ما آخر التطورات؟
6: نعم، لنبدأ أولا من المدينة. السلطات المحلية هنا في محافظة تعز رفعت من مستوى التحذير الأمني وعملت على انتشار عناصر الأمن داخل المحافظة وداخل المدينة، وقالت إن ذلك تحسبا لأي اختلالات أمنية قد تكون ناتجة عن التصعيد العسكري الذي يحصل في ريفها الغربي. إذا ما انتقلنا قليلا نحو الريف الغربي والجنوبي، نرى أن المعارك منذ تقريبا أسبوعين مستمرة، ليس هناك لأي طرف تقدم باتجاه مواقع الطرف الآخر. هناك معارك محتدمة للغاية، هناك قصف عنيف، وأيضا الطيران الحربي التابع للقوات اليمنية والقوات الحكومية يعمل على قصف تمركزات جماعة الحوثي في تلك المناطق. هناك معارك كر وفرما بين الطرفين، هناك أيضا عمليات قصف مدفعي، وهناك أيضا عمليات قصف بالصواريخ تعدت وتجاوزت خطوط التماس لمعارك القتال واستهدفت أيضا مناطق مأهولة للسكان. هذا رفع من موجات النزوح بشكل كبير خلال في منطقة الساحل الغربي، أو كما نسميه الآن نحن الآن مديريات ساحل محافظة تعز، خاصة في باب المنداب ومديرية ذباب. التصعيد مستمر وموجات النزوح أيضا تتسع. هناك تقارير إنسانية تحدثت أن كل يوم يأتي على هذه المناطق تزيد أعداد المخيمات وتزيد أعداد النازحين، وبالتالي هناك حاجة كبيرة للمساعدات. المساعدات من الصعوبة جدا أن تدخل إلى مناطق القتال، المنظمات الحكومية لا تستطيع أو حتى الدولية لا تستطيع القيام بمهامها ومساعدة هؤلاء بسبب التصعيد العسكري المستمر. حجم الإمدادات الذي يدخل إلى هذه المحافظة أو المناطق المحيطة بها قليل جدا. الذي التطور اللافت أيضا المسيرات التي تدخل إلى جبهات القتال. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها تقوم بإسقاط المسيرات بشكل مستمر، وأن هناك مسيرات تحمل قذائف هاون كانت قد استهدفت مواقعها، خاصة عندما تقوم جماعة الحوثي وفق المصادر العسكرية بالتسلل نحو مناطق قوات الحكومة اليمنية في الريف الغربي وإلى محافظة لحج، خاصة مديرية الشمايتين. هناك معارك عنيفة للغاية تقوم بها جماعة الحوثي والقوات اليمنية حتى لا تتقدم جهة دون أخرى. بطبيعة الحال هذه مناطق استراتيجية للغاية، الذي يسيطر على هذه المناطق تصبح له الأجواء والسيطرة النارية ويصبح قادر على التحكم في ميزان المعركة، يستطيع من خلالها تأمين الساحل، ساحل المخا، باب المندب أيضا، ويستطيع أيضا تأمين محافظة تعز ولحج وتكون عدن وهي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية في مرمى النيران. إذا ما تحدثنا عن شيء آخر وهو الخطاب السياسي، نعم، الذي تتحدث به القوات الحكومية أو القيادات السياسية في هنا في تعز، تتحدث أنه السيطرة على المخا وما حواليها من مناطق لا يعني انتهاء المعركة. وبالتالي هناك أيضا، نعم، رسائل خارجية تقول أن هناك معركة خارجية تتعلق بالإقليم، وهناك أيضا معارك داخلية تتعلق بالمجتمع اليمني وتتعلق، نعم، أيضا ما يخص الدولة اليمنية والحكومة اليمنية.
1: شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. خارطة الاشتباكات ومناطق السيطرة في اليمن مع زميلة سلام خضر والخارطة التفاعلية، إليك سلام.
7: روعة، وهناك توسع في نطاق القتال في المناطق التي تشهد اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيون. سنبدأ من تعز، الجنوب وغرب جبهات تعز مشتعلة. في مأرب هناك ضربات جوية وقتال عند بعض النقاط والمحاور، والجوف هناك أيضا اشتداد في حدة المعارك مع غارات لافتة تشهدها صعدة تعد بالعشرات إن كانت غارات جوية تنفذها القوات الحكومية أو حتى قصف صاروخي بحسب الإفادات الميدانية. سنبدأ من تعز وهي المعركة الأكثر اشتدادا. هناك سجال ميداني بين القوات الحكومية والقوات التي تقاتل معها في مقابل قوات أنصار الله الحوثيون. هناك محاولات ضغط مستمرة من قبل أنصار الله للضغط على مناطق تعتبر استراتيجية، تعتبر أساسية في معارك السيطرة الميدانية، لا سيما التلال المرتفعة والجبال ومجموعة من القمم التي تقع في جنوب وغرب محافظة تعز. هذه المناطق بالغة الأهمية، من يمسك بها يمكن أن يسيطر ناريا على مناطق مشرفة على مضيق باب المندب، وهي أيضا تشرف على المناطق الجنوبية على الساحل الجنوبي لا سيما عدن، وهذه مدينة مهمة جدا تعتبر العاصمة المؤقتة للقوات الحكومية. هناك محاولات صد هجمات تقوم بها القوات الحكومية من قبل أنصار الله عند أكثر من نقطة. واللافت أن هناك أيضا بالتوازي مع محاولات الهجوم البرية على تلك المرتفعات والمناطق من قبل أنصار الله، هناك استهدافات من المواقع التي تحكم السيطرة عليها أنصار الله الحوثيون، يقصفون من تلك المناطق بالمدفعية. القوات الحكومية والقوات الرديفة لها في محاولة لإضعاف السيطرة بالتوازي مع هجمات برية متكررة. هذا هو المحور الأكثر اشتعالا جنوب وغرب تعز. إذا ما توجهنا إلى مأرب هناك أيضا مجموعة من النقاط التي تعد نقاط اشتباك، ولكن اللافت في مأرب هو ارتفاع حدة الاستهدافات في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون. المناطق باللون الأصفر هي مناطق سيطرة كاملة لأنصار الله الحوثيين. المناطق التي تبدو مخططة بالألوان الحمراء هي مناطق تتموضع فيها القوات الحكومية، إضافة إلى المناطق التي تشهد قتالا. مأرب مهمة لأنها تقع جنوب الجوف، والجوف هي واحدة أيضا من الجبهات المشتعلة. الجوف مهمة جدا لأنها تعطي إمكانية دخول باتجاه ما توصف بأنها المعقل الرئيسي لأنصار الله الحوثيون. بهذا نختم بمسألة روعة، بأن ما تحاول القوات الحكومية القيام به هو محاولة تأمين خط يمتد من أقصى الشمال وصولا إلى مدينة البيضاء جنوبا، وهي تعتبر الظهير الشرقي للعاصمة صنعاء.
1: شكرا لك سلام. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. هذه الخارطة التي شرحتها لنا سلام، كيف نقرأ تحركات الطرفين فيها؟
8: تحركات الطرفين فيها طبعا هي محاولة للبقاء والعثور على الأفضلية. نتحدث عن الساحل الغربي بتعز، وأيضا مناطق غربي وجنوبي تعز، وأيضا المناطق القريبة من لحج وعدن التي تعتبر بوابات من مضيق باب المندب. لكن هناك ملاحظة أيضا في شرح زميلة سلام وأيضا من مصادرنا الميدانية، وهي أن القوات الحكومية الآن بدأت في الرابع من سبتمبر، يعني بعد يوم واحد من دخول الحوثيين إلى غربي تعز وجنوبها للاستيلاء على ساحل البحر الأحمر، بدأت بسلاح الجو، وكان هناك ضربات كبيرة في هذه المناطق. الآن أضيف لها خلال اليوم الماضي الضربات الصاروخية، ولكن الضربات الصاروخية الآن ليست فقط في المخا وتعز وجنوب غرب تعز وهذه المناطق المحيطة أو مأرب والجوف. هذا يعني ربما خلال الأيام الماضية يعني تم الضربات في هذه المناطق. اليوم نرصد في محافظة صعدة، نرصد ضربات يعني ربما أن هناك أكثر من 100 ضربة جوية وصاروخية كما قالت مصادر حوثية. وكالة الأنباء التابعة للحوثيين بالأمس نشرت هذا الخبر في مناطق في صعدة. هذا طبعا يحيلنا إلى سؤال، هل بدأت الحكومة اليمنية العمل في هذا القوس الذي يضم مأرب، الجوف، البيضاء، صعدة، وكل المحافظات هذه تعتبر في قلب هذه الخريطة، يعني قوس واحد يضم محافظة صعدة. طبعا صعدة هي معقل الحوثيين، بدأت حركتهم فيها وبدأت الحرب فيها مع الحكومة اليمنية في 2004، وطبعا لها يعني بالتأكيد ثقل كبير بالنسبة للحوثيين، إن على المستوى الحركي أو على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. فأنا وهي طبعا بالتأكيد وهذا مهم على الحدود اليمنية السعودية، فأنا أرقب تحولا مهما. هل طبعا أن تقصف بأكثر من 100 غارة جوية أو وأيضا ضربة صاروخية منطقة ما، هذا يعني أنك يعني تحولها إلى هدف ما، وأن هناك شيء ما تريد أن تقوم به في هذه المنطقة. أنا أتحدث الآن عما يحدث ميدانيا بغض النظر طبعا عن التحليل. إذن
7: يعني أن الحكومة تحاول أن تحسم هذه الجبهة
8: الآن، هل تحاول أن تحسم هذه الجبهة؟ هل تحاول طبعا وخاصة أنها تضرب في مأرب أو في وفي الجوف، الجوف طبعا قريبة جدا من محافظة صعدة، وصعدة أيضا قريبة من المحافظات الحدودية اليمنية، وأيضا قريبة من جنوب السعودية، هي على نفس هذه الحدود. فبالتالي هناك عدة رسائل من هذا الأمر. هل يعني أن هناك خطة ما يعني التوجه نحو صعدة؟ هل فقط لمجرد يعني تبادل الضربات بين الأطراف باعتبار أن صعدة مهمة؟ ولكن يعني المؤشر يدل على أن صعدة توضع تحت الخط الأحمر، لأن عدد الضربات كبير جدا. بالنسبة طبعا لمسارح العمليات، كما ترين يعني كما قلت لك، في الساحل الغربي الحوثيون يحاولون أن يثبتوا أنفسهم، الحكومة اليمنية تبحث عن موطئ قدم وتبحث عن البقاء لتهديد الحوثيين، والحوثيون أيضا يهددون المناطق الأخرى، يعني حتى يعني هجماتهم في لحج، في بين لحج وتعز، بين لحج وعدن، هي مهددة لهذه المناطق. نحن نتكلم أيضا عن قوس واحد يضم لحج، عدن، تعز، وبالإضافة طبعا إلى الحديدة.
7: ولكن على واقع الأرض، يعني من يملك القوة الميدانية على الأرض لتثبيت هذه المواقع؟ يعني مسيرات الحوثيين لا تكفي ليثبتوا مواقعهم، ولا الغارات تكفي كي تسيطر الحكومة على الأرض. من يملك العدد الأكبر والبيئة؟ ربما يعني هذه ليست بيئة الحوثيين بالأساس، هذه المنطقة
8: هي ليست حاضنة الحوثيين وليست بيئة الحوثيين بالتأكيد. هذه مناطق يعني تعتبر غريبة عن الحوثيين، ولكنهم أيضا سيطروا بالجيش الذي يعني كان يتبع الحكومة السابقة، وأيضا بعض القبائل التي تساندهم. لكن الجزء الأكبر في هذه المناطق لا يشبه الحوثيين بأي طريقة من الطرق. لكن لا نستطيع أن نقول من يستطيع أن يحسم الآن النقطة، من يملك الآخر، لأن حقيقة هناك تكافؤ. أنا عندما أتحدث مع مصادري العسكرية في تلك المناطق، يعني نتواصل معهم أحيانا، فنرى أن هناك تكافؤ فعلا، لأن هذه المناطق أصلا لا تستطيع أن تحسم فيها حربا بهذه الطريقة. هذه مناطق تضاريس جبلية، وأحيانا تتوزع بين الساحل والجبل والبحر، خاصة في الساحل الغربي يعرفها القبائل المحلية، ولذلك الحوثيون يجدون صعوبة في اختراق هذه المناطق، والحكومة أيضا تجد صعوبة في الوصول إلى الساحل، وبالتالي ربما نقول بأن هناك تعادل تقريبا.
7: سنتابع طبعا تطورات هذه المعركة. شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، يقول: إذا اقتضت مصلحتنا، أي مصلحة إيران الوطنية، أن نجري مفاوضات إلى جانب الحرب فعلينا أن نتفاوض. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول إنه إذا اقتضت مصلحة إيران الوطنية أن تجري مفاوضات إلى جانب الحرب فعلى إيران أن تتفاوض. الحرس الثوري الإيراني يقول أيضا إن تقديراته تشير لعدم استعداد أمريكا وإسرائيل لحرب جديدة، لكنه أبدى استعداده للحرب إذا أخطأت التقدير. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يكون له تواصل كمؤسسة عسكرية مع الولايات المتحدة حتى لو طلبت ذلك. إذن الحرس الثوري الإيراني يبدي انفتاحا على المفاوضات إلى جانب الحرب، ولكن يقول إنه لن يتواصل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة حتى لو طلبت ذلك، وقال إنه سيرد على أي ضربة من وصفه بالعدو بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. نعود إلى الملف اليمني وإلى جيبوتي التي تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن وتجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح وفق أرقام أممية. وحذرت سلطات جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع القادمة.
9: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
10: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
9: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3000 حسب الأرقام الأممية، وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
11: نسي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين ما نروح المود، نشتي أهم شيء المود الأساسية.
12: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية وعند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
13: يعني أجينا في جيبوتي، وشكرا لدولة جيبوتي استقبلوا لنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاجوا الشعب مزيد من الدعم، يحتاجوا مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وما أبسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
9: في مواجهة هذه الاحتياجات، بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
14: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان الاحتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
9: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ، تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شمال الضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم. معنا من بلدة سلواد في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ماذا رصدتم من أثار هجمات المستوطنين؟
15: وقوات الاحتلال حقيقة روعة التي اقتحمت هذه المنطقة لتأمين هجوم المستوطنين على منازل المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم. ما جرى في هذه البلدة بالتحديد، حيث اقتحم عشرات المستوطنين وفقا لما قالت لنا المصادر المحلية هذه المنطقة ومناطق قريبة منها، وباشروا بإطلاق الحجارة الكبيرة والرصاص باتجاه مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، وحاصروا عدد من المنازل في محاولة اقتحامها أثناء تواجد العائلات في الداخل وهم نيام بمن فيهم أطفال ونساء وكبار في السن. نرصد جزء من آثار هذا الهجوم الواسع الذي شنه المستوطنون على بلدة سلوات شرقي مدينة رام الله، بالتزامن روعة مع شنهم هجوم مماثل في بلدة المزرعة الشرقية المجاورة لسلوات. قام المستوطنون كما ذكرنا بالاعتداء على المركبات، ما أدى لتحطيم عدد منها. قاموا بإعطاب الإطارات المطاطية بالسكاكين بعد أن أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر. هذا واحد من المنازل الذي حاصره المستوطنون، وقال لنا صاحب المنزل إنهم حاولوا اقتحامه وأطلقوا الرصاص الحي على الأبواب الرئيسية. هذه المنازل التي تقع على أطراف القرية تتعرض كما باقي المنازل حقيقة الواقع على أطراف القرى الفلسطينية إلى هجمات مستمرة من المستوطنين الذين سيطروا على الأراضي وقاموا ببناء البؤر الاستيطانية التي يعتبرها الفلسطينيون منطلق لتنفيذ هذه الهجمات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين. عدا عن هذه الأثار التي نرصدها بشكل مباشر روعة، كان هناك سرقة لعشرات رؤوس الأغنام من مزارع المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى سرقة مركبتي دفع رباعي، تلك المركبات التي يستخدمها المستوطنون في شن اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين. في قرية المزرعة الشرقية القريبة قالت البلدية إن نحو 200 مستوطن شاركوا في تنفيذ هذا الهجوم على المزرعة، قاموا بالاعتداء على عدد من المنازل وأيضا تحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين. هذه المركبات التي يستخدمها المواطنون الفلسطينيون للتوجه إلى أشغالهم وأعمالهم، يأتي هذا الضرر في ظل أوضاع اقتصادية كما تعلم روعة يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الحصار والخنق الاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين وسرقة مراعيهم وأغنامهم، بالإضافة إلى السيطرة الكبيرة على أراضيهم الزراعية. وبالتالي يقول المواطنون الفلسطينيون أنهم يعيشون حياة يحاصرها المستوطنون وجيش الاحتلال على حد سواء، تستهدف أمنهم واقتصادهم وبقائهم في هذه المنازل بطبيعة الحال.
1: شكرا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من سلواد. في قطاع غزة يطالب آلاف الفلسطينيين بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للصليب الأحمر الدولي أو المحامين بالزيارة، ما يترك عائلات كثيرة في قلق دائم حول مصير ذويهم.
16: نضال خرج يوم 7 أكتوبر 2023، خرج على عند حاجز إيرز، راح يغطي، سمع بحدث معين وراح يغطي كأي صحفي يحصل أي حدث بروح يغطيه، أو كعادته هو يعني أي حدث بيحصل بروح يغطيه. فهو خرج غاب ساعة ساعتين ثلاثة، حاولوا يتصلوا فيه الشباب وأبوه كلهم يتصلوا، ما في أي اتصال كان، قالوا انقطع الاتصال شوية يعني لهم بيقولوا في خبر، حتى استشهاد وأنا قريته بنفسي، قالوا الصحفي نضال وحده بستشهد أنا قريته، بعدين شوية قالوا متصاوب، بعد شوية يعني قلنا يلا لعله أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني يبين، يعني مش معقول نأخذ هالفترات هذه لمدة 3 سنوات يمضوا، ما كنا متوقعين، ما حدا متوقع. إحنا في معاناة، في قاهرة عايشين، في ظلم عايشين، يعني ابننا ما نعرف وين أخباره، 3 سنوات يمضوا هينا، 3 أعوام مضوا، بدنا حدا يقول لنا. طب بلغنا الهيئات الإنسانية، بلغنا الصليب، ما خبرنا أي شيء.
17: كان يحملك يا ما وانت صغيرة بياخذك يلعبك
18: في الشفا، هجموا علينا اليهود في الشفا وأخذوه من ضمن أعداد هائلة، وإحنا كان عندنا أمل إنه نعرف عنه حاجة. لسه الشهيد أهون كتير من الأسير اللي مش عارفين مصيره، فيش واحد أعطانا معلومة عنه ولا معلومة. أول يوم لما راح طلع معهم شافوه في الشاحنة، شافوا اسمه في العيادة نافذ غزاء عابد، وإله ابن عم دكتور نهاد عابد، وبس هي اللي معلومة. في حدا قال شفناه، شو سمعنا صوته أول أسبوع، بعدين فيش معلومات عنه بالمرة. بدنا معلومة إنه عايش، إنه موجود، إنه انطمنوا إذا موجود، انطمنوا إنه إحنا بخير، إنه إحنا أهل وأولاده بخير، انطمنوا علينا. يعني كمان يمكن هو إذا هو موجود يمكن قالك كلهم راحوا. إحنا بدناش، كل واحد عنده ضمير حي، كل واحد عنده إنسانية، كل واحد عنده أولاد، كل واحد عنده أم، بس يجيب لنا معلومة هالقد ويطلع على هالأسرة هالغلابة هم إيش عملوا.
19: زوجي أخذوه ب27/12، قلنا في كمال عدوان، من كمال عدوان، انقطعت أخباره كاملة، يعني ما كناش نعرف عنه أي أخبار. بعدين بلشت تيجي أخبار عنه من الأسرة اللي تم الإفراج عنهم، حكونا إن وضعه الصحي كان متدهور أولها، وانه من كثر التعذيب والتنكيل فيه كان يغمى عليه في السجن، فعملوا المساجين عشانه اضراب عشان صحته. لما بنسمع الاخبار كيف بتعرضوا الاسرى في السجن للتعذيب وللتنكيل وللبهدله والاذلال، الاشي بياثر فينا سلبا، ان كان الي او على اولاده او على اهله بشكل عام.
1: بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه القطاعات والحكومات كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة أيضا، وتخصص ميزانيات لتطويره تصل إلى أرقام خيالية. وتوقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز $1.5 تريليون، وهو رقم غير مسبوق.
20: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلاً التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة $650 مليار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت $155 مليار وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: الآن إلى نافذة اقتصادية تسلط الضوء على أحدث تحذيرات للصندوق النقد الدولي بشأن تفاقم الدين العالمي. التفاصيل مع الزميل جعفر سلمات. إليك جعفر.
21: شكرا لك روعة. أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. $100 تريليون ديون تجاوزتها دول العالم بالفعل، وتتجه نحو حاجز جديد. دين حكومي مرشح ليعادل إجمالي الناتج العالمي خلال 3 سنوات. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر مجددا، ويصف جهود الحكومات لضبط عجز موازناتها بأنها غير كافية. الولايات المتحدة والصين في قلب العاصفة، والفائدة مرشحة للارتفاع من جديد لكبح جماح التضخم، والمنطقة العربية ليست بمنأى عن التداعيات. مديرة الصندوق كريستالينا غورجيفا خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك هذا الأسبوع نبهت إلى أن حكومات العالم لم تتخذ إجراءات كافية لضبط أوضاعها المالية رغم تحذير الصندوق في وقت سابق من التداعيات، وتوقعت أن ترتفع ديون الحكومات إلى أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2029، أي قبل عامين مما كان متوقعا سابقا بسبب قفزة ديون الولايات المتحدة والصين. وبلغ إجمالي الدين الحكومي العالمي نحو 111 تريليون دولار خلال العام الماضي وفقا لبيانات الصندوق. أشارت جورجيفا إلى أن الاضطرابات في قطاعي الطاقة والنقل تلحق ضررا بالدول المنتجة للسلع الأولية، ما يجعل حدوث انكماشات حادة في اقتصادها أمرا مرجحا. وقالت إن التضخم قد يدفع بنوكا مركزية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة، لكنها أشارت إلى أن ذلك سيزيد تكاليف الاقتراض ويجعل خدمة الدين أكثر صعوبة. ماذا عن الدول المدينة في العالم؟ تأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة بحجم دين عام تجاوز 40 تريليون دولار ويشكل 126% من إجمالي ناتجها المحلي، لكنها تستفيد من هيمنة الدولار كعملة احتياط. تليها الصين في المركز الثاني بأكثر من 16 تريليونا حيث ينمو دينها العام بشكل متسارع لتمويل البنية التحتية والشركات الحكومية ويشكل 80% من حجم اقتصادها. ثم اليابان في المرتبة الثالثة بقرابة 10 تريليونات دولار وهو الأعلى عالميا كنسبة من حجم الاقتصاد، إذ يعادل 230% من إجمالي الناتج المحلي. إذا رصدنا مسار الدين العالمي نجد أنه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2018 استقر عند 80% من إجمالي الناتج العالمي، حيث كان يمر بمرحلة تميزت بأسعار فائدة منخفضة جدا قريبة من الصفر في الدول المتقدمة. في العام الذي يليه ارتفع إلى 84% وتجاوز حاجز 70 تريليون دولار لأول مرة مع زيادة الاقتراض الحكومي. ثم واصل الصعود مسجلا ذروة تاريخية عند 100% حيث اضطرت الحكومات لمواجهة الجائحة عبر تمويل حزم الرعاية الصحية الطارئة وتوزيع الإعانات النقدية لمنع انهيار الأسواق أثناء فترات الإغلاق الكلي. وفي العام التالي تراجع إلى 96% بعد إعادة فتح الاقتصادات، ثم واصل انخفاضه في عام 2022 إلى 92%، لكنه عاد للصعود بعد عام من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة وبدء تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي. وفي عام 2024 ظلت النسبة مستقرة، لكن الدين تجاوز حاجز 100 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق. وخلال العام الماضي وصل الصعود مسجلا نحو 111 تريليون دولار وبلغت نسبته قرابة 95%. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولكن قبل ذلك ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الغزيين بأنه إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا. هذه التصريحات أتت بعد عاجل من ولى عن مسؤول أمني إسرائيلي قال فيه إن خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض وذخائر وسنشعر بالضرر. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا. نهاية هذه الساعة الإخبارية، تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة، ابقوا معنا.
0: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته.
3: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
4: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
3: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
22: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
23: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
24: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
25: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
26: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
27: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
28: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
29: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
30: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
31: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
32: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: ناس تحديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية،
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
10: خارع الهوى يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
11: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
12: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
13: واضح أن الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
14: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
15: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
16: أمام السلطة تحديات كبيرة.
17: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
18: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
19: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات إلى جانب الحرب فسيكون على إيران أن تتفاوض، موضحا أنه كمؤسسة عسكرية لن يكون على تواصل مع الولايات المتحدة حتى لو طلبت ذلك. من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن من وصفه بالعدو عجز عن إخضاع إيران بالسبل العسكرية ولجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية لدفعها نحو الاستسلام. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. في نيويورك، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. من جهتهم، قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن تهديد غير مقبول لأمن المنطقة واستقرارها ولأمن الطاقة العالمي. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. نبدأ معك عمر وهذه التصريحات اللافتة عن الحرس الثوري الإيراني.
1: نعم، الحرس الثوري الإيراني المتحدث باسمه تحديدا حسين محبي خلال لقاء مع وكالة أنباء رسمية الإيرانية قال إن الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية وإيران بشكل عام تقاتل وتحارب إذا ما اقتضت الضرورة، ضرورة المصالح الوطنية ذلك، لكن إذا ما كانت هناك أيضا المصالح الوطنية الإيرانية تقتضي بضرورة أيضا التفاوض، فإن إيران أيضا إلى جانب الحرب فإنها مستعدة للتفاوض. مشددا أيضا على أن الحرس الثوري الإيراني كمؤسسة عسكرية غير مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو طلبت واشنطن أو طلبت ترامب شخصه ذلك، وأن هناك جهاز دبلوماسي متمثل بالخارجية الإيرانية والرئاسة الإيرانية هما المسؤولان عن هذا الأمر. وشدد أيضا في الوقت نفسه بأن إيران وفق تقديراتها العسكرية لا تشعر بوجود استعداد أمريكي أو إسرائيلي لشن حرب جديدة شاملة على إيران، لكنه على الرغم من ذلك أكد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للتصدي لأي هجمات جديدة، بل وأضاف أنه في حال تم توجيه ضربة واحدة لإيران فإن طهران سوف ترد بالمقابل بتوجيه عدة ضربات وبأسلحة جديدة بطرق مختلفة وبساحات متعددة بحسب

0: بتعبيره، مشددا أيضا على أن القوات المسلحة الإيرانية في الجيش والحرس الثوري يعززان قدرتهما الدفاعية والهجومية في السواحل الجنوبية الإيرانية في الجزر التي كانت طيلة الفترة الماضية كخط أولي للدفاع والحرب بين الجانبين الإيراني والأمريكي. قبل قليل أيضا محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إن الدبلوماسية مع إيران لا تعني الاستسلام، بل إنها والمفاوضات هي ساحة جديدة من ساحات الحرب، وإنها أسلوب تتخذه إيران لأجل تبديل ما وصفها بالمنجزات العسكرية على الأرض إلى منجزات سياسية، مشددا أن إيران تواجه حربا مركبة حسب تعبيره، هي اقتصادية وسياسية وإعلامية، لكن شدد على أن إيران باتت قادرة على زيادة تعزيز قدراتها العسكرية أولا وقدراتها الاقتصادية وتحمل الاقتصاد الإيراني لكافة تلك الضغوط المتمثلة بالعقوبات والحصار. أضاف أيضا كذلك بأن إيران لن توقف، المسؤولين الإيرانيين لن يوقفوا إدارة شؤون البلاد، وأنهم لن يستسلموا ولن يقدموا تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنهم سيردون بقوة على أي هجمات أمريكية جديدة مثل ما فعلوا سابقا. هذا التصعيد في اللهجة العسكرية بطبيعة الحال يترافق مع وساطات دبلوماسية يمكن القول إنها جارية خلف الكواليس، نتحدث عن تفعيل الوساطة القطرية وهذا ما أشار إليه المتحدث باسم الخارجية القطرية يوم أمس، والذي تزامن مع زيارة لعباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني لدولة قطر قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن أن طهران شهدت يوم أمس زيارة لوزير الداخلية الباكستاني. ونقلت وكالة أنباء إسنا الإيرانية عن الضيف الباكستاني قوله بأنه يواصل الجهود التي كان قد بدأها كل من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير أو رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لأجل الوساطة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. فضلا عن ذلك اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وقبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك قال إن إيران أحبطت كافة مخططات الأعداء، وأن من وصفه بالعدو بعد فشل الخيارات العسكرية يسعى إلى تحقيق أهدافه ودفع إيران للاستسلام عبر طرق مختلفة من بينها فرض الضغوط الاقتصادية، ما وصفه بقطع كافة الطرق الجوية والبرية على إيران في إشارة إلى حظر الطيران الإيراني لكافة أنحاء العالم الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء. وأضاف أيضا بزكيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسعى إلى تأجيج الخلافات في الداخل الإيراني استغلال نقاط الضعف في إيران، فضلا عن الحديث مع بعض القوميات في داخل إيران بحسب تعبيره، لكنه أكد أن كل هذه المحاولات سوف تبوء بالفشل، وأن وحدة الصف الإيراني ووقوفه إلى خلف المرشد مجتبى خمينية كل ذلك سوف يؤدي إلى إحباط ويأس من وصفه بالعدو بحسب تعبيره. نعم. على الرغم من توجه بزكيان إلى نيويورك وحديثه عن استغلال هذه الفرصة لأجل تقديم وجهة نظر طهران إلى العالم حول الحرب وما جرى خلال الشهور الماضية، لكن هذه زيارة تواجه بانتقادات هنا في الداخل الإيراني، هناك من يتحدث نعم أنها لن تحقق أي منجزات سياسية وأنه قد يتم استغلالها إعلامية من قبل واشنطن لتقديم طهران على أنها تريد الحصول على تنزلات في نيويورك.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أتحول الآن إلى واشنطن وأحمد الرهيد مراسل الجزيرة. أحمد، كيف هي الأصداء في واشنطن لا سيما وأن ذلك يتزامن مع موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؟
2: نعم، وترقب كبير هنا في الأوساط الأمريكية لهذه الكلمة التي سيدليها ترامب في الساعات القليلة المقبلة من صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كانت لديه مقابلة مع CNN تحدث فيها عن ملامح ما سيتحدث عنه ترامب أمام هذه المنصة الدولية، وقال إنه سيتطرق إلى الملف الإيراني، وأعاد الحديث عن الشكوك الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ ما تزال تعتقد الإدارة الأمريكية بأن لدى إيران 4 منشآت للتخصيب هي شديدة التحصين، وتقول الإدارة إن إيران تخصب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الأغراض السلمية. هكذا تحدث مايك والتز في هذه المقابلة، أعاد الشكوك الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأن الهدف من وراء المواجهات العسكرية والحرب ضد إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وكذلك وصف هذه العمليات أن من ضمن أهدافها إنهاء ما وصفها بالموارد الإيرانية التي تمكنها من إعادة بناء برنامجها النووي. وبالتالي هو أعاد الحديث أيضا عن الضمانات التي تطالب بها واشنطن طهران لأن تكون لتؤكد عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، وأن ذلك هو الهدف الرئيس من وراء هذه العمليات العسكرية والحرب ضد إيران، وأن هذا الملف يظل أولوية لدى الإدارة الأمريكية. جادي فانس بالمقابل أيضا كانت لديه مقابلة مع قناة نيوز ماكس، ولكن أكد فيها على مسألة أولوية وأهمية مضيق هرمز، وأن التدفقات كبيرة عبر المضيق ما تزال تمضي تؤمنها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية في المنطقة. وأشار أيضا إلى مسألة أن إيران استهدفت حركة الملاحة بعد أن عملت الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي يقول إنه يتنافى مع مبدأ حرية الملاحة في المضيق، وأن إيران هي التي تسببت في رفع تكاليف الوقود عالميا. هكذا تحدث في هذه المقابلة. كل هذه التصريحات الأخيرة من المسؤولين الأمريكيين تأتي في ظل حراك دبلوماسي مكثف يرجى أن يحرك الجمود على طاولة المفاوضات، أن يقرب بين المواقف الأمريكية والإيرانية، وأن يمهد ولو لاتفاق قصير الأمد، كما عبر بذلك المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وأن ذلك يقول من شأنه أن يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. يهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيقي هرمز وباب المندب أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة، ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. مزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي، ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة، ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك كماشة حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها، وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً، حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة، وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة، فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: الآن معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. لنبدأ مع دكتور عباس. يقول الحرس الثوري: إذا اقتضت المصلحة أن نتفاوض فعلينا أن نتفاوض. هل بدأت نبرة الحرب تتراجع لصالح الخيار الدبلوماسي؟
4: الآن نحن نواجه مسارا مزدوجا في نفس الوقت الذي تصر فيه إيران على امتلاك الردع والتصدي للعدوان. هي تقول إنها منفتحة على المفاوضات أيضا، سواء كان ذلك يتعلق بالحرس الثوري والمجلس الأعلى الأمن القومي والخارجية. الكل يصر على كلا المسارين، وأن مذكرة التفاهم يجب أن تكون الإطار الذي يستند إليه الرئيس الأمريكي، لأنه واجه انتقادات لعدم قدرته على تصوير مذكرة التفاهم على أساس أنها انتصار يقدم قبل الانتخابات، تراجع عنها. لكن من دون أي إطار سياسي سيكون مستحيلاً البدء بمفاوضات، لأن هذا الإطار هو الذي يوجه المسار نحو أي مفاوضات. الآن بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وبوجود مشاركين من معظم البلدان، هذا يتيح فرصة للتعامل مع الأمر وتفادي المزيد من التصعيد، وأن تبذل الجهود وصولا إلى حد ما. هل هذا ممكن؟ هذا سؤال جاد، لأن الأمر يحتاج إلى كلا الطرفين ليصل إلى اتفاق له مصداقية، وأن يكون هناك تغيير في المواقف وإنقاذ ما الوجه، فهذا يحتاج إلى مواقف ينبغي أن تتخذ. لو أن الولايات المتحدة مستعدة، إيران مستعدة لاغتنام الفرصة أيضا.
1: سيد ديفيد، كون هذا التصريح صادر عن الحرس الثوري، هل يشير إلى تحول ما؟
4: نعم، أعتقد أنه يؤشر إلى هذا التغير. والقضية التي واجهتها أمريكا والمشكلة دائما أننا نعقد الاتفاقات مثل ما ذكرت التفاهم مع وزارة الخارجية، ثم الحرس الثوري يتجاوز على ذلك، وبدلا من وقف الهجمات على السفن في الخليج في المضيق مقابل رفع الحصار، هم يفعلون عكس ذلك. أنا أتفق مع كثير مما قاله الدكتور أصلاني، يجب أن يكون هناك جهد دبلوماسي في سياقات أخرى. لدينا أولاً المتشددون مثل رضائي وقالباف يتحدثون عن المفاوضات، هذا أمر جيد لأنهم قادرون على

0: تنفيذ اتفاقات أكثر من بازلشكيان. ثانيا، إيران تخلت عن مطلب التعويضات قبل بدء المفاوضات، وفي السابق كانوا يصرون على التعويضات، هذا المطلب اختفى. إذا المطالب الإيرانية ما تزال غير معقولة وبعيدة عن التطبيق، وأيضا الإصرار على مذكرة التفاهم. لكن رغم كل هذا، حتى لو أن المفاوضات ليست علنية وعبر وسطاء، هي تبقى مفاوضات، وهذا أمر جيد يمكن أن نستند إليه. دونالد ترامب يرى في نفسه أفضل مفاوض في العالم، وإذا ما خرج بنتيجة سيدخل إليها.
1: دكتور عباس، إذا فتح هذا الباب نحو الخيار الدبلوماسي، هل ستظل إيران متمسكة بأن الأرضية هي مذكرة التفاهم؟
0: نعم، كما قلت من قبل، من دون إطار لن يكون ممكنا التوصل إلى تسوية قابلة للاستدامة. المشكلة، أنت طبعا في العام 2015 تم التفاوض على مدى سنوات، لكن بتغير الرئيس الولايات المتحدة تغير كل شيء، والرئيس الجديد تخلى وتنصل عن الاتفاق لأنه اتفاق أبرمه رئيس آخر. الشروط التي تضعها إيران ليست غريبة، هي نفسها التي ضمنت في مذكرة التفاهم، والتي تقول بأن يجب أن تنتهي الأعمال العدائية في عموم المنطقة وليس في إيران، يجب إنهاء الحصار، إنهاء العقوبات على إيران، وإعادة أموالها إليه. هذه أموالها الخاصة، ليست أموال من مصدر آخر. هذه الشروط التي تصر عليها إيران، وضروري أن نلاحظ إنه لا يوجد طرف واحد هو الذي يتخذ القرارات مع في هذه الأمور. مجلس الأمن القومي ضمن هيكله العام الذي فيه رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، والقادة العسكريون، وأعضاء الحكومة، المدنيون والعسكريون، هم يقررون، ثم المرشد يصدر قراره النهائي. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمر مختلف، هناك شخص واحد يتخذ معظم القرارات وهو الرئيس هذه الأيام. لهذا السبب أعتقد أننا عندما ننظر إلى إيران، عندما يذهب وزير الخارجية إلى المفاوضات، يكون مدعوما بكل المنظومة المدنية والعسكرية للدولة. لهذا السبب عندما تنظر الحرس الثوري أو إلى وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية، الكل يقول شيئا واحدا، وهو أن مذكرة التفاهم هي التي ستؤمن اتفاقا قابلا للاستدامة، وإلا سيبقى الأمر بمثابة هدى مؤقتة بوجود مخاطر اندلاع النزاع مجددا. بالنسبة لإيران، ما هو مهم ليس أن يكون هناك شيء يوقع على ورق اليوم بسبب انتخابات في أمريكا. بالنسبة لإيران الأمر أكثر أهمية، وهو له بعد استراتيجي بعيد المدى لامتلاك صورة واضحة عن الاستقرار في المنطقة وأبعاد التهديد عن إيران. بالنسبة للرئيس الأمريكي، الأمر يتعلق بشعبيته وتصوير شيء على أساس أنه انتصار أمام شعبه.
1: نعم سيد ديفيد، إذا استمرت إيران في طلب التزامات أمريكية قبل الدخول إلى المفاوضات، هل يمكن لإدارة ترامب أن تقدم أي التزامات؟
0: نعم، في النسبة لمذكرة التفاهم، وخلال مفاوضاتها الولايات المتحدة رفعت العقوبات، وحصلت إيران على 6 مليارات. لو أن في إيران كما يقول الدكتور أصلاني هناك مسار واحد اتخاذ القرار، فإما أن عراقشي أو من وافق عليه تنصل عنه، أو أن الحرس الثوري الذي بدأ بإطلاق نار السفن هو الذي تنصل من المذكرة، لأن الولايات المتحدة قدمت تنازلات لا يستهان بها، تلقى الرئيس ترامب انتقادات بسببها وهي تقديم 6 مليارات. نحن نعرف أن دونالد ترامب على قيد الحياة لأنه لا يكف عن الكلام. بالنسبة للمرشد في إيران لا نعرف حتى إن كان على قيد الحياة، هذه تشبه لعبة ممارسة الأدوار في الظل، لا نعرف حقيقة ما يجري. مذكرة التفاهم ربما هي برنامج عملي والذي وقع عليه رئيساء الدولتين على خلاف الاتفاق الدولي الإيراني الذي أشار إليه الدكتور أصلاني. طبعا قيل لإيران إنه من دون مصادقة الكونغرس فهي تبقى اتفاق بين إيران وجون كيري وزير الخارجية، ولبق الاتفاق ساري المفعول 18 شهرا ثم تم التخلي عنه. إيران قالت لو أن أو تمنت لو أن هيلاري كلينتون ستصبح رئيسة وتحتفظ بالاتفاق. أحيانا تجازف وتخسر، عليك أن تواجه الأمور كرجل وتمضي قدما. الآن لدينا برنامج أو سجل يثبت التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وإيران تتنصل عن تعهداتها، ويجب أن تظهر إيران بوادر حسن نية قبل أن يعطي الرئيس ترامب تعهدات بإعطاء إيران 6 مليارات دولار. هل ستقوم إيران بذلك؟
1: دكتور عباس، في المقابل لو طلب من إيران أن ترفع الحصار عن مضيق هرمز، أولا قبل أي خطوة هل ستقبل بذلك؟
0: إيران منفتحة على إعادة فتح مضيق هرمز شريطة أن تنتهي الحرب. إيران لا تريد تقديم هدايا مجانية لأعدائها، العدو خاصة الذي يريد تدمير بنيتها التحتية، يقتل أطفالها ويريد أن يمحوها من الوجود. إيران منفتحة لكن بشروط معينة، لكن العدو عندما يغتال زعيمك لا يتوقع أو صورة أو فيديو أو شيء من الرئيس أو الزعيم الجديد. إيران ليست مدينة بذلك الولايات المتحدة، هذه استراتيجية لإظهار الزعيم أو القائد إلى العلن للعثور عليه. ولو كان هذا هو الأمر مع أمريكا، لماذا جاءت إلى إسلام أباد لتتفاوض حول اتفاق؟ لدينا تناقض هنا. نحن نقول في إيران لدينا منظومة عمل سياسية تتخذ قراراتها بأبعاد ذات بعد استراتيجي. في الولايات المتحدة ترى الرئيس عدة مرات وكثيرا، لكن كلامه يخلو من أي استراتيجية أو أي كلام ذي معنى أو أي فكرة واضحة حول كيفية تسوية الوضع الراهن. وأعتقد أن القول بأن الولايات المتحدة هي بدأت هذه الأزمة من دون امتلاك أي فكرة للخروج منها، لهذا السبب اليوم يقولون شيئا ثم يقولون خلافه في اليوم التالي.
1: أشكرك جزيلا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. ومع استمرار المعارك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن إنها تتوقع نزوح 230 ألف شخص إذا استمر الصراع. من تعز تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، كما ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أبدأ إذن معك هديل لنرصد أحدث التطورات الميدانية.
2: نعم، التطورات الميدانية بأن المعارك لا تزال مستمرة على مستوى 6 جبهات هنا في جبهات محافظة تعز وفي مناطق التماس ما بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. الطيران التابع للحكومة اليمنية ينفذ ضربات جوية مستمرة على مواقع الحوثيين، والقوات الميدانية على الأرض التابعة للحكومة اليمنية تقوم بعملية صد الهجوم والقيام بهجوم عكسي على مواقع الحوثيين. كما ذكرنا سابقا أن المواقع الموجودة في السلسلة الجبلية الممتدة من الكدحة إلى كهبوب إلى المناطق القريبة من لحج ومديرية الشمايتين هي ليست محسوبة لأي طرف كان، لأن المعارك تجري بشكل كبير. لكن إذا اليوم إذا تحدثنا عن جبهة مهمة وهي جبهة الصبيحة، هذه الجبهة التي تربط ما بين المحافظات الشمالية جغرافيا طبعا والمحافظات الجنوبية، كما هي أيضا تربط ما بين محافظة تعز ومحافظة عدن ومحافظة تعز أيضا ومحافظة لحج، هي منطقة استراتيجية. أكثر الإمدادات العسكرية التي تصل إلى الأطراف تأتي من هذه الجبهة، وبالتالي تتحدث الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي ترسل ألوية عسكرية كاملة باتجاه هذه الجبهة، وهناك معركة عنيفة للغاية تقوم القوات الحكومية بصدها وصد كل عمليات التسلل التي تقوم بها جماعة الحوثي. إذا ما تحدثنا نريد أن نخصص ونتدخل أكثر لنفند معاناة اليمنيين، خاصة ما يتعلق بالفئات الهشة الأطفال والنساء. اليوم المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة تتحدث عن هؤلاء، خاصة النساء. لدينا تقريبا خلال الفترة القادمة أو خلال أسبوع من الآن أكثر من 300 امرأة حامل ستضع مولودها دون رعاية صحية وفي العراء، أوضاع صحية صعبة بالنسبة للنازحات وأيضا للأطفال. أطفال يجلسون في العراء وهناك انتشار للأوبئة، ليس هناك أماكن أو دور إيواء تأويهم أو توفر لهم الاحتياجات الأساسية لا سيما الطبية. هناك أيضا منظمات حكومية أخرى تحدثت عن عملية نهب واسعة للمراكز الصحية لا سيما في المناطق التي دخلت إليها جماعة الحوثي، لا سيما في جبل حبشي والمناطق الأخرى، وهذا بطبيعة الحال قد أثر على مستوى الرعاية المقدمة للسكان. وهناك أيضا مواقع أخرى ومراكز الصحية تقع في مناطق الصراع، هذه كلها خرجت عن الخدمة بسبب الصراع الدائر. واليوم نتحدث عن أيضا توسع جبهات النزوح وموجات النزوح، وهذا يلقي بظلاله أكثر ويضغط على الخدمات باتجاه المناطق التي سيذهب إليها النازحين. نتحدث مثلا عن مدينة تعز، هنا لدينا أكثر من 3 ملايين نسمة، المدينة مكتظة للغاية، الأسواق، الخدمات، الكهرباء، الماء، بصعوبة تستطيع أن تعيش يومك بشكل طبيعي في هذه المحافظة. عندما تجولنا في شوارعها كان من الصعوبة أن ننتقل من مكان إلى آخر بالطريقة العادية أو بالطريقة التي نحن متعودون عليها. الوضع جدا صعب بالنسبة لهؤلاء، فتخيل هذه الأعداد تزداد على الناس وتضغط على الخدمات، والسلطات المحلية لا تستطيع بفعل اليوم الجبهات المشتعلة في الميادين أن تستطيع أن تخفف من الفجوة التي فتحت مؤخرا بفعل المعارك العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. إلى صنعاء الآن ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، كيف تجري التطورات الميدانية وفق رواية جماعة أنصار الله الحوثي؟
3: نعم جعفر، قبل قليل أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لسلطات صنعاء عبد القادر المرتضى بأن غارة جوية سعودية قد استهدفت أحد السجون خلال الساعات القليلة الماضية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكد بسقوط 9 قتلى من السجناء الذين ينتمون لصفوف القوات التابعة لحكومة عدن والذين أسروا مؤخرا ربما في محافظة الجوف. وأكد عبد القادر المرتضى أيضا بأنه سيتم نشر أسماء هؤلاء السجناء الذين 9 الذين قتلوا بغارة جوية خلال الساعات القادمة. في ذات السياق كانت وزارة الصحة هنا بصنعاء قد أعلنت بأن غارات سعودية قد استهدفت سوق في منطقة ذباب بمحافظة تعز، بالإضافة إلى استهدافها لمنطقة حيفان، ما أدى إلى سقوط 3 ضحايا حسب وزارة الصحة بصنعاء. كما أعلنت أيضا بأن غارات جوية جوية سعودية استهدفت منطقة الباطن وهي تابعة لمديرية الحاز لمحافظة جوف شمال شرقي اليمن، ما أدى إلى سقوط 5 ضحايا من أسرة واحدة حسب وزارة الصحة بصنعاء. في سياق آخر، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع أعلن أن الطيران السعودي قد نفذ خلال الساعات 24 الماضية نحو 157 غارة جوية وقصف مدفعي وصاروخي. أكد أيضا بأن القصف المدفعي والصاروخي انطلق من مناطق نجران وجيزان في المملكة العربية السعودية واستهدفت مديريات الظاهر وغمر وكذلك رازح في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أكد أيضا بأن حصيلة الغارات منذ بداية التصعيد حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء وكانت بداية التصعيد في 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 917 غارة جوية وقصف مدفعي حسب سريع. وأكد بأن كل هذه العمليات أو هذه الطائرات التي تقصف وكذلك هذا الاعتداء حسب يحيى سريع لن يمر دون رد أو عقاب. كما أكد أيضا بأنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية باتجاه التحشيدات التابعة لقوات الحكومة حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، وكذلك سيوسعون حسب يحيى سريع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر حتى يتم رفع الحصار ووقف الحرب المستمر منذ نحو أكثر من 10 سنوات. نعم جعفر،
4: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أتحول الآن إلى مأرب ومراسل الجزيرة محمد القاضي حيث يوجد في أحد مخيمات النازحين اليمنيين. محمد، كيف ترصد لنا الوضع حيث أنت؟
5: جعفر، نحن نقف في شمال محافظة مأرب حيث المخيمات هنا يكتظ شمال محافظة مأرب بمخيمات النازحين. في الحقيقة قبل قليل ونحن نقف في هذا المكان سمعنا دوي الانفجارات في الجبهات المقاربة هنا في شمال مأرب، وقال لنا القائمون على المخيمات إنهم يتعرضون للقصف من وقت لآخر وأن ثمة جرحى أصيبوا جراء هذا القصف في هذه المخيمات. كذلك التف حولنا ونحن نقف هنا مجموعة من التلاميذ وهم خارجين من خيامهم التي تعتبر مدارس هنا في هذه المخيمات، وأخذوا يسردوا لنا معاناتهم في هذه الخيام حيث تكتظ هذه الخيام الصغيرة بأعدادهم. الصف الواحد يتجاوز 60 إلى 50 إلى 60 إلى أكثر طالب وطالبة في الخيمة الواحدة، ولا تتوفر فيها أي التكييف والخدمات الأخرى. كذلك يشكون من ندرة المدرسين وكذلك من غياب أو انعدام المنهج والكتاب الدراسي، ويشكون من عدم توفر المياه في هذه الخيام التي تحولت إلى مدارس متواضعة. كذلك تحدث لنا عدد من القائمين على هذه المخيمات عن المعاناة في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الكهرباء، في المجالات المختلفة. كذلك يعانون من انتشار الأمراض في هذه المخيمات، وبإمكان الصورة أن تأخذ جانب من هذه المخيمات التي نقف هنا بجوارها في شمال مأرب، والمعاناة تتفاقم هنا جراء تصاعد النزاع وكذلك توافد النازحين إلى هذه المخيمات. المخيمات تكتظ وهي بلا خدمات من الأساس، لا توجد فيها خدمات حتى الخدمات الأساسية في هذه المخيمات، ومع ذلك تتوافد إليها الأسر النازحة جراء الصراع الذي يشتد من يوم إلى آخر وجراء التصعيد الأخير الذي تشهده اليمن ومختلف الجبهات. هنا أقرب محافظة للنازحين إلى هذه المخيمات هي محافظة الجوف، وجراء التصعيد الأخير في هذه المحافظة نزحت عدد من الأسر إلى هذه المحافظة. كذلك كانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في محافظة مأرب قد أعلنت قبل قليل تقرير، قالت إنه تقرير أولي، قالت فيه إن نحو 400 أسرة وصلت إلى محافظة مأرب من محافظة الجوف وكذلك من محافظتي تعز والحديدة جراء التصعيد الأخير، وقوام هذه الأسر يصل إلى 3000 نازح ونازحة، وأنها تعمل على توزيع هذه الأسر على المخيمات. الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين هنا في مأرب تتحدث عن أكثر من 2,200,000 نازح ونازحة، وتتحدث عن أكثر من 200 مخيم للنازحين، كون محافظة مأرب تستضيف أكبر عدد للنازحين منذ اندلاع هذه الحرب مناصب قبل 10 سنوات. هذه المعاناة تتفاقم جراء التصاعد الصراع، معاناة النازحين فيما بشكل خاص ومعاناة المدنيين بشكل عام جراء الضغط المستمر على الخدمات، فيما هذه المخيمات أساسا لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية. شكرا.
4: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، بالإضافة إلى هذه التطورات الميدانية، هناك سياق سياسي لافت وتصريحات خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أنه كان بصدد توجيه ضربة للحوثيين ثم تراجع، كيف تقرأ هذا السياق السياسي؟
6: واضح أن الصدى السياسي هو صدى لتطور التفاعلات الميدانية. أنت تعلم أن يعني سيطرة الحوثيين على باب المندب وعلى ساحل المخا يعتبر سيطرة على ساحل البحر الأحمر. باب المندب يعني منفذ إلى خليج عدن وإلى المحيط الهندي وإلى البحر الأحمر أولا، وبالتالي بدأت الآن التفاعلات السياسية تأتي تباعا، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل الرئيس دونالد ترامب أو من قبل نائبه أيضا، أو حتى اليوم مثلا من قبل الدول السبع التي أصدرت بيانا يعني يعتبر بيان لهجته قوية ضد الحوثيين، وأدانت الهجمات ضد السعودية أيضا، وطالبت الحوثيين بوقف الهجمات على المدنيين سواء في السعودية أو في اليمن. وقبلها أيضا مجلس الأمن أيضا ربما كان هناك إجماع حول بيان بضرورة وقف الحوثيين لهذه الهجمات، وأيضا يعني الوقوف مع الحكومة اليمنية في هذه الحرب الدائرة التي يعني افتتحها الحوثيون وبدأها الحوثيون في 6 أغسطس. إضافة إلى ذلك أننا نرى بأن الموقف الأمريكي وهو الموقف الوازن في هذه الحرب بالتأكيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتبر يعني شريكة للمملكة العربية السعودية ومتحالفة أيضا مع دول المنطقة، وأيضا يهمها ما يحدث في باب المندب لأنه على صلة بالوضع في الإقليم عموما والحرب الإيرانية الأمريكية، وتعرف أهمية اتصال مضيق هرمز بباب المندب وأهمية ذلك بالنسبة لإيران كما يتحدث المسؤولون الإيرانيون. الحادث المهم كان اتصال يعني دونالد ترامب برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجاء هذا الاتصال بعد حديث من صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي كان ينوي توجيه ضربة ضد الحوثيين ولكنه طبعا توقف ولم تذكر الأسباب. هذا الاتصال يعني الذي أصبح طبعا معروفا ومصادرنا أكدت، نشرته أول رويتر ثم تأكدنا منه بأنه كان كما قالت مصادرنا اتصال إيجابي، ويعتبر مهم لأنه جاء في توقيت كهذا. وبغض النظر عن ما سيحدث بعد هذا الاتصال، فلا شك أن حدوث مثل هذا الاتصال خاصة وأنه يعتبر أول اتصال من يعني رئيس أمريكي خلال هذه الفترة، فترة الحرب، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أو حتى لرئيس سابق خلال فترة الحرب التي بدأت منذ 2015، إذن يعني الموقف واضح أنه يتبلور، وأنه طبعا ما يحدث في باب المندب لابد أنه جزء من المعادلة كلها، وإذن يتطلب أيضا من الفاعلين الدوليين الرعاة السياسيين في اليمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها موقف سواء سياسي أو عسكري. على الجانب الآخر أنا لاحظت ملاحظة مهمة، وهي أن الحوثيين بالأمس أعلنوا أن محمد عبد السلام أو الوفد المفاوض الموجود في سلطنة عمان في مسقط والمقيم هناك قالوا بأنه قابل المبعوث الأممي المبعوث الأمم المتحدة وتحدثوا حول السلام، وهذا لافت جدا خاصة وأنه في إطار حرب. هل يؤشر هذا إلى أن الحوثيين فقط يريدون أن يكتفوا بما يعني قاموا به في ساحل البحر وباب المندب، وبالتالي يكررون نفس المواضع التي فعلوها منذ سقوط صنعاء؟ هم مثلا في سقوط صنعاء لم يدخلوا صنعاء بقتال، كان بانسحاب القوات الأخرى وباتفاق أيضا مع قوات نظام صالح في ذلك الوقت. أيضا في 2018 بعد اتفاقية ستوكهولم حصل نفس الأمور، يعني كانت القوات اليمنية على مشارف الحديدة، جاء يعني وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تدخل من هذه الدول. ساحل المخا أيضا انسحبت القوات كما حدث في 10 سبتمبر بنفس هذه الطريقة. أنا أعتقد بأن يعني ما يحدث الآن من بلورة سياسية وحتى من ذهاب الحوثيين الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم قالوا بأنه يعني قال الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي وأيضا نشرت الصحافة الغربية بأن الحوثيين قابلوا وفدا أمريكيا وتحدثوا حول طلب وقف القتال من جهة واحدة. هذا يعني أن هناك يعني مخاوف من قبل الحوثيين أيضا أن تتمدد الحرب، وبالتأكيد أن الصراع الآن الذي يدور سواء في الساحل أو في مأرب أو في الجوف وخاصة في الساحل الغربي أيضا سيكون له أضرار بالنسبة للحوثيين. صحيح أن الكفة حتى هذه اللحظة تبدو متعادلة، ولكن بالأخير إذا طالت الحرب سيكون هناك استنزاف كبير.
4: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة على كل هذه التفاصيل. هذا وتواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن وتجاوز عددهم 3000 نازح وفق أرقام أممية، وحذرت سلطات جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع المقبلة.
7: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
8: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
7: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3,000 حسب الأرقام الأممية وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
9: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين بدنا نروح؟ المود نشتي أهم شيء، المود الأساسية.
10: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية أو عند النازحين الثانية يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
11: يعني جينا في جيبوتي وشكرا لدولة جيبوتي استقبلنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وما أبسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
7: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
12: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان الاحتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
7: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن الرزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
4: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية على مناطق عدة في البلاد بينها العاصمة كييف. وبينما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استهدفت مصفاتي نفط في أوفا وسمارا داخل روسيا، أفادت سلطات مقاطعة سمارا بإسقاط 10 الطائرات المسيرة كانت تستهدف منشآت مدنية في المقاطعة. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أبدأ معك أسد الله، وأحدث التطورات والتصريحات من كييف.
13: نعم جعفر، أنا أحدثك الآن من حي دنيبروفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. في هذه النقطة بالتحديد على هذا المخزن في ساعات الصباح الأولى سقطت مسيرة روسية قبل أن تنزلق إلى هذه النقطة. هذا الجدار جدار بناية سكنية، نرى معا الحفرة التي أحدثتها هذه المسيرة. النتيجة كانت إصابة 5 أشخاص على الفور ونقل عشرات من السكان من المكان، من هذه البناية وبنايات أخرى أيضا في المنطقة. ربما ترى هذه الأخشاب التي تسد النوافذ لأن السلطات لا تقدم مساعدات بالزجاج بسبب شحه في هذا التوقيت من كثرة الاستهدافات. هذه الأخشاب تسد النوافذ كي لا يموت السكان من برودة الليل هنا. المنطقة عموما بها الكثير من الدمار، ونرى المحاولات يعني دعم السكان بالدعم النفسي والدعم المادي، وهناك طعام يقدم وما إلى ذلك. عموما هذه واحدة من نقطتين تم استهدافهما في العاصمة الأوكرانية كييف خلال ساعات الليل جعفر. المنطقة الأخرى كانت في حي سولوفسكي، وهذا الحي استهدف فيه مستودع لمواد البناء بحسب السلطات الأوكرانية. حدثت استهدافات أخرى أيضا سيما في حي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث ارتفع عدد القتلى من 3 إلى 4 أشخاص في استهداف لبناية سكنية، استهداف مماثل لهذا بمسيرة روسية. وحدثت استهدافات في مناطق مقاطعة كييف لمستودعات كثيرة. هناك ظاهرة كبيرة اليوم هي استهداف مستودعات الغذاء بحسب السلطات الأوكرانية في مقاطعة كييف، في مقاطعة زاباروجيا، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأيضا في مقاطعة أوديسا. استهداف مستودعات الغذاء مستمر منذ يومين تقريبا بحسب السلطات الأوكرانية، وتصاعد كثيرا في الساعات 24 الأخيرة. هيئة الأركان الأوكرانية العامة أعلنت قبل قليل استهداف مصفاتي نفط في روسيا، وليس مصفاتا واحدة كما قلت في أوبا وأيضا في سامارا. وهي تقول أن هذه المنشآت تستخدم لدعم الجيش الروسي ومده بالديزل ومده باحتياجاته من النفط ومنتجاته لدعم المجهود العسكري. نعم. سياسيا جعفر، الرئيس الأوكراني بدأ سلسلة من اللقاءات في نيويورك، ويقول إن هناك لقاء مهما يعقد اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث دعم أوكرانيا وهدنة محتملة للطاقة.
4: أشكرك جزيلا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. إلى موسكو الآن تحول أمين درغامي. أمين، ما أحدث ما صدر عن السلطات الروسية بخصوص الاستهدافات الأخيرة سواء في أوكرانيا أو في داخل روسيا؟
14: جعفر، آخر ما صدر هو بيان لوزارة الدفاع قبل قليل تحدثت فيه عن أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال يومين 629 مسيرة في مناطق عدة، وتحدثت عن تلك الأهداف التي قصفتها الليلة الماضية وصباح هذا اليوم في مناطق واسعة من أوكرانيا لم تعد الضربات الروسية بحسب هذه البيانات المتتالية التي تصدر عن الوزارة تقتصر على منطقة واحدة بعينها، بل يمكن توزيعها على كامل الرقعة الأوكرانية حرفيا من أقصى غرب أوكرانيا إلى أقصى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها. الوزارة تتحدث عن استهداف مراكز لوجستية تقول إنها تدخل ضمن الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف. تحدثت أيضا عن استهداف مصفات للنفط في كريمتشوك، وأيضا مخازن ومستودعات للأسلحة في كل من دنيبروبيتروفسك وخاركيف، وأيضا في مقاطعة زاباروجيا، وأيضا مصنعا في دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى بنى تحتية لتخزين الطاقة الوقود هنا تحديدا في أوديسا، وسفينة في عرض البحر الأسود قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية. واللافت في بيانات وزارة الدفاع التي صدرت اليوم هو ذلك القصف الذي طال خطا للسكك الحديدية في مقاطعة فينيتسا التي تحد دولة مولدوفا في شرق أو في غرب جنوب غرب أوكرانيا، وهذه المقاطعة كانت في منأى عن الضربات الروسية خلال الأعوام الماضية لم تستهدف إلا لربما مرة أو مرتين على أبعد تقدير. اليوم يبدو أنها باتت هدفا للضربات الروسية باعتبار أنها عقدة نقل مهمة تربط أراضي مولدوفا بالأراضي الأوكرانية. وزارة الدفاع اليوم أيضا تحدثت عن أن قواتها حاصرت مجموعتين عسكريتين أوكرانيتين في كل من دوبروبولي في دونياسك وأيضا في مناطق في مقاطعة خاركيف. تحدثت في بيانها النهاري على أن قواتها تعمل على تدمير تلك القوات وفق وصفها. هنا داخل روسيا سلطات مقاطعة سمارة تحدثت عن أضرار في بنى تحتية جراء هجمات بمسيرات أوكرانية. وسياسيا قبل قليل فقط الكرملين اعتبر بأن الرئيس الأوكراني تصريحاته التي تخص وقف إطلاق النار وصفها بالمتناقضة، ومطالباته المتزايدة بوقف إطلاق النار اعتبرها الكرملين بأنها دليل على الوضع الذي وصلت إليه الأوضاع في أوكرانيا. وتحدث عن أن تركيا قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار في البحر الأسود.
4: شكرا جزيلا لك من موسكو أمين درغامي مراسل الجزيرة. بات الذكاء الصناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا

0: للاقتصاد العالمي. وتوقعت شركة غارنتر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الصناعي حاجز $1,500,000,000 أمريكي في رقم غير مسبوق.
1: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلاً التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة $650 مليار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت $155 مليار وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
0: تغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. آخر المستجدات تابعها معكم روعة أوجي على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: من نيويورك سنجيب عن السؤال: كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
3: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية، بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
4: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
5: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
6: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
7: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني. مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
2: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
8: تكفى الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
9: طلت بحالي نفض.

0: هذه الساعة نفتح نوافذ
1: خاصة،
0: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو
1: وتحليل للأحداث.
2: في المتابعة شبكة مراسلين
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على من وصفه بالعدو أن يدرك أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام وأن المفاوضات ساحة أخرى للحرب. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات إلى جانب الحرب فسيكون على إيران أن تتفاوض، موضحا أنه لن يكون للحرس الثوري أي تواصل مع واشنطن حتى لو طلبت ذلك. من جهته قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن لدى الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وفي واشنطن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. في نيويورك قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى تسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى لو كان قصير الأمد لفتح الباب للمفاوضات. وفي الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت تكنات لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. ومن جهتهم قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الوضع في اليمن تهديد غير مقبول لأمن المنطقة واستقرارها ولأمن الطاقة العالمي. على صعيد متصل، توقع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نزوح 230 ألف يمني خلال الأشهر المقبلة إذا استمر الصراع. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. بداية معك عمر هواش، نقف عند تصريحات الحرس الثوري الإيراني.
1: نعم، ما صدر عن الحرس الثوري الإيراني جاء عبر المتحدث باسمه العميد حسين محبي في لقاء مع الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال إنه عندما تقتضي ضرورة المصالح الوطنية الإيرانية فإن إيران سوف تقاتل، وعندما تقتضي الضرورة أيضا يمكنها أن تتفاوض إلى جانب الحرب، بمعنى أن يكون هناك مساران متوازيان، الدبلوماسية والمسار العسكري إلى جانب بعضهما البعض. كذلك يضيف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن إيران عززت مؤخرا قدراتها العسكرية في الجزر الإيرانية، في السواحل، في الحدود، تحسبا لأي هجمات مضادة، مشددا على أنه في حال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أي ضربة لإيران فإن طهران سترد بضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق وأساليب متعددة. مضيفا أيضا بأن الحرس الثوري الإيراني هو مؤسسة عسكرية لا تواصل لها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها لن تفعل ذلك حتى ولو كان هناك طلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن هذا الأمر، التواصل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، يكون عبر الخارجية الإيرانية ومن خلال الوسطاء. محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض أكد على أن الدبلوماسية مع إيران لا تعني الاستسلام، بل إنها مساهمة لأجل تحويل أو تبديل المنجزات العسكرية على الأرض إلى منجزات سياسية، مشددا أيضا على أن إيران لن تستسلم أمام الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها تخوض معها ما وصفها بالحرب المركبة، الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية وحتى الحرب الإعلانية أو الإعلامية، مشددا على أن إيران ساهمت في تصحيح أخطاء

0: وصفه بالعدو، سواء الأخطاء السياسية أو العسكرية أو حتى الاقتصادية، مشددا على أن الحرب أثبتت قدرة إيران على التحمل سياسيا واقتصاديا. هذا التصعيد في اللهجة بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع بعض الحديث عن الدبلوماسية، لا سيما مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى قطر يوم أمس قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحديث الخارجية الإيرانية أنه التقى في قطر بعض المسؤولين القطريين وناقش القضايا المتعلقة بالتطورات الإقليمية، كذلك زيارة وزير الداخلية الباكستاني، ولو أن وسائل الإعلام إيرانية قالت أنه لا علاقة لها بالوساطة بين طهران وواشنطن، لكن نقلت وكالة أنباء إسنا عن الوزير نفسه بأنه يسعى لأجل مواصلة جهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، تلك الجهود التي بدأها عاصم منير قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني أيضا شهباز شريف. فضلا عن ذلك، اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزكيان وقبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت مذكرة التفاهم، وأن إيران خاضت معها مفاوضات كثيرة، وأنها أبرمت معها عدة اتفاقات لكنها بسهولة تنصلت من تلك التفاهمات بحسب تعبيره، مشددا أيضا على أن واشنطن لجأت إلى الوسائل العسكرية لكنها لم تحقق أي نتائج، مشيرا إلى أن واشنطن وبعدما وصفه بعجزها عن تحقيق المكاسب بالوسائل العسكرية تلجأ إلى الضغط على إيران من خلال ما وصفه بقطع كافة الطرق أمام إيران لأجل دفعها إلى الاستسلام. تحدث عن الطرق البرية، الطرق الجوية، في إشارة واضحة إلى قرار الحظر على الطيران الإيراني الذي يدخل يوم غد حيز التنفيذ، لكن بزكيان في ذات التصريح قال إن كل ذلك لن يدفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أحمد رهيد مراسل الجزيرة في واشنطن، نترقب بعد قليل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. بأي أجواء نترقب هذه الكلمة؟ بأي تصريحات مهدت لها؟
2: بالفعل روعة، بعد 3 إلى 4 ساعات من الآن من المرتقب أن تبدأ هذه الاجتماعات رفيعة المستوى، وأن يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمته بعد الرئيس البرازيلي. هذه الكلمة من المنتظر أن تتضمن المواقف الأمريكية إزاء إيران، وإن كانت هذه المواقف الجديدة التي نقرأها على الشاشة الواردة من إيران ستغير جزءا من كلمة ترامب لا نعلم، ولكن مايك والز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كان يقول لCNN إن الولايات المتحدة تظل متمسكة بمطالبها المتمثلة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأعاد الحديث عن الشكوك الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وأن إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم بمستويات هي عادة ما تتجه إليها الدول التي تسعى لتصنيع سلاح نووي وفق تعبيره. وأيضا أعاد الحديث بشأن اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن لدى إيران منشآت شديدة التحصين يجري فيها أنشطة نووية. وتحدث في هذه المقابلة أيضا عن انفتاح ترامب للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ترامب كان يقول بذلك قبل أيام قليلة قبل أن يتوجه إلى نيويورك، عندما كان يهدد إيران بالقول إن ثلاثة خيارات أمام إيران هي الضغط العسكري أو الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يقول إن التواصل المباشر بين الولايات المتحدة وإيران مستمر، وفي ذات الوقت هو يقول إن إيران تعاني بسبب العقوبات الاقتصادية التي ضاعفتها الولايات المتحدة في الفترة الماضية. ترامب في الأيام الماضية كان يقول إن خطوات كبيرة منتظرة وقرارا حاسما ومنعطفا مصيريا في هذه المواجهة عليه أن يتخذه، وكان يقول للأمريكيين إن هذه الحرب ستنتهي قريبا قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. كل هذا تزامن مع حراك دبلوماسي مكثف تقوده الوساطة القطرية، وكنا قد تابعنا تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن المساعدة داعي هي حتى ولو للتوصل إلى اتفاق قصير الأمد يعيد الأمريكيين والإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، مع التركيز أيضا إلى ضمانات أمنية لدول المنطقة وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز. جي دي فانس ركز على مسألة مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة في الوقت الذي كانت تعمل فيه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي اتجهت إيران لاستهداف حركة الملاحة في المضيق وحملها مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. بكل أحوال أيضا هذه اللحظة هي حساسة بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة للجمهوريين الذين بات كثير منهم يتطلع لأن تنتهي هذه المواجهة من خلال تسوية دبلوماسية، وبالتالي يرجى الآن من خلال هذا الحراك والنشاط الدبلوماسي المكثف أن يحرك الجمود على طاولة المفاوضات وأن تنجح الوساطة في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات.
1: شكرا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. هذا ويهدد الصراع العسكري والتوتر الجيوسياسي في مضيق هرمز وباب المندب أمام أمن الملاحة البحرية الدولية، فيؤثر الوضع الميداني على مستويات كثيرة ما يثير القلق لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين. مزيد عن وضع أمن الملاحة والرؤى المرتبطة به في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: الممرات المائية والتوتر الجيوسياسي ملفات لم يعد بالإمكان تجزئتها بعد أن أصبحت ورقة ضغط. هنا في هرمز وهناك في باب المندب تتقطع التأثيرات وتتعدد وتختلف، لكنها تصب عند نقطة واحدة ألا وهي التأثير على أمن الملاحة. هكذا يبدو المشهد على الخريطة إذا ما نظرنا إليها من بعيد. خليج يتصل ببحر ومن ثم بمحيط عبر مضيق، يقابله جغرافياً بحر يخرج إلى ذات المحيط في النهاية عبر مضيق أيضاً، فيصبح سيناريو إغلاق المضيقين أحدهما أو كلاهما بمثابة فكاك ماشى حول أمن الملاحة الدولية. وإذا نظرنا من مسافة أقرب وتحديداً إلى مضيق هرمز، نرى الصورة قد تحولت من ورقة ردع عسكري إلى أداة ضغط. تقول إيران إن المضيق مغلق، وتقول أمريكا بالمقابل إنها تقوم بتأمين عبور السفن رغم إجراءات طهران. هرمز شريان حياة ينقل 5 إمدادات الطاقة العالمية من الدول القريبة منه التي تستخدمه لشحن الموارد نحو البعيدة عنه التي تحتاجها، وقد وضع الصراع هذه الإمدادات تحت التهديد، فتأثرت حرية الملاحة وأمنها وتأثرت معها سلاسل الإمداد. ثقل تلك المساحة اقتصادياً وجيوسياسياً يرتبط ويتأثر بالتصعيد الذي وصل إلى الجهة المقابلة أيضاً حتى وإن تباينت مستوياته واستمراريته. مضيق باب المندب، هنا تتداخل استراتيجيات الأمن بالحسابات العسكرية لطرف حليف لإيران هو جماعة أنصار الله الحوثيين، وهنا أيضاً اضطربت حركة الملاحة والشحن. هذا المضيق يصل بين سطحين مائيين أوسع جغرافياً، وتوجد بالقرب منه قواعد عسكرية لدول أخرى وجزر وموانئ معززة بنقاط إسناد. باب المندب ليس مغلقاً، لكن الملاحة فيه تضطرب وتتباطأ بسبب المخاوف من التوتر، وهو ما يجعل الملاحة هناك مهددة بالاستنزاف من نقطة ضغط استراتيجية. كل ما سبق تتضاعف مخاطره إذا ما أغلق المضيقان معاً، ما يرفع مستوى المخاطر على أمن الملاحة وما يعني تأثيرات كبرى على الإمداد والشحن والتأمين والأسعار. المتأثرون كثر كما الفاعلون، ويجمع كثيرون على أن عسكرة المضائق ليست مقبولة، وتتنوع الرؤى بين طروحات التحالفات والتشكيلات العسكرية والمبادرات السياسية وأخرى تقوم على الرؤى القانونية، من بينها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات للتعامل مع التهديدات البحرية من خلال حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية استناداً لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويركز على مناطق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. في ذات المنطقة أيضاً أعلن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر والمسمى أسبيدس لمرافقة السفن وحمايتها. الأمم المتحدة من ناحيتها ترى ضرورة كفالة أمن الملاحة، فسيادة الدول على المضائق لا تلغي قواعد القانون الدولي التي تدير المنظمة البحرية الدولية جزءاً منها، ما يزيد من الدعوات التي تتبنى فكرة المسؤولية الدولية عن حماية الملاحة. هي رؤية تتقاطع كذلك مع أخرى إقليمية تدعو إلى حل يحقق الاستقرار ويمنع استخدام المضائق كسلاح، فينشغل الكل في المنطقة والعالم بأمن الملاحة. فتداعيات عسكرة المضائق ليست محدودة لا في الجغرافيا ولا في التأثير.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور شرقاوي أهلا بك. أبدأ من هذه التصريحات لمسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، يقول إن المقترح الذي تم الحديث عنه أنه تم تسليمه للوسطاء تم تسليمه في 16 من سبتمبر، أي قبل أسبوع تقريبا. قال إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وقال إنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا عبر الوسطاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. كيف نقرأ هذه التصريحات؟
4: هذا التطور في الموقف الإيراني يتقاطع أيضا مع تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأن هناك تصور محدد تقدمه طهران في هذه المرحلة، ولو على أساس مؤقت وليس بالضرورة يعني بشكل مفتوح، ولكن أيضا أن المسألة لا تتوقف فقط فيما تقترحه طهران، هي تريد فتح مضيق هرمز بشروط معينة. التحدي الآن أن ترامب ينصت لهذا الاقتراح ولكن لا يقدم ما يكفي لكي تتم ما أو يتم ما ينبغي أن يكون. أننا نحتاج في أي مرحلة من هذه المفاوضات ومن هذا الغزل الدبلوماسي، نحتاج لقبول بقاعدة ذهبية وهي قاعدة المقايضة، بمعنى عندما تقدم طهران خطوة إلى الأمام ينبغي أن يقدم أيضا ترامب خطوة في نفس الاتجاه، ثم أيضا يعني تتم عملية تبادل المكاسب والتنازلات. إلى حد الآن هناك اقتراح، وهذا تطور مهم في الموقف الإيراني. قبل أسابيع كانت المسألة عبارة عن نظرة مطلقة، لا يعني ثابتة، لا حركة في أو لا يعني لا تغير في قبضة طهران على المضيق. لكن الآن إذا كانت أشغال الجمعية العامة مناسبة لهذا التفاعل، أعتقد أنها فرصة ذهبية قد يبني عليها ترامب أيضا ما يفرضه أيضا من شروط، ويأتي الوسيط القطري والباكستاني ليخيط أو ليجمع الخيطين معا وينسج منهما تصورا جديدا. أعتقد حتى هذه اللحظة علينا أن ننتظر ما سيقوله ترامب خلال خطابه غدا أو بالأحرى اليوم الثلاثاء فعلا.
1: ما زلت بالتوقيت الأمريكي لأنك اليوم بعد ساعات قليلة.
4: نعم. فهل فعلا سيلوح بغصن الشجرة بمعنى منطق المساومة الدبلوماسية، أم لا زال سيرفع ما يسمى عرفات البندقية، بمعنى أنه لا زال يعتد بأن أمريكا تفرض شروطها وعلى إيران أن تستجيب؟ إذن المسألة تتوقف على ردة الفعل أكثر من الاقتراح الإيراني.
1: هذا المسؤول لرويترز. كان هناك أيضا تصريحات رسمية أكثر. الحرس الثوري الإيراني يقول لن يكون، يقول بالأحرى، إذا اقتضت مصلحتنا الوطنية أن نجري مفاوضات إلى جانب الحرب فعلينا أن نتفاوض. قال إذا اقتضت الحرب سنحارب، وإذا اقتضت التفاوض سنفاوض. ولكن يعني هذه المرة الأولى التي نسمع الحرس الثوري الإيراني يدعم المفاوضات، ولكنه ويقول أن التقديرات الحرس الثوري الإيراني تشير لعدم استعداد أمريكا وإسرائيل لحرب جديدة. أيضا كان هناك تصريح لرئيس البرلمان الإيراني يقول فيها أن على العدو، أي الولايات المتحدة، أن يدرك أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام وأن المفاوضات ساحة أخرى للحرب. هذه التصريحات من الجهات المختلفة الإيرانية، هل تعني أننا اليوم أمام دفع إيراني باتجاه الدبلوماسية؟
4: هناك توحيد الجبهة الداخلية، بمعنى كان ترامب في وقت من الأوقات دائما يقول إنه لم يعرف مع من يتفاوض، بمعنى وكأن طهران لها رأسان سياسيان مختلفان. وكثير من المحللين الغربيين كانوا يقولون إن هناك معسكرا معتدلا، معسكر عرقجي قاليباف بيزشكيان رجال وأصوات المفاوضات، وهناك الحرس الثوري والمجلس الأعلى القومي. يبدو أن طهران تداركت هذا الانقسام، وما أكد هذا التحول هو مقابلة محسن رضا إمام مع الجزيرة قبل 3 أيام بأنه في المحصلة النهائية في هذه المرحلة هناك صوت موحد أن طهران بقدر ما هي مستعدة للمفاوضات هي أيضا مستعدة لمواصلات الحرب، فبالتالي هو توحيد النخب العسكرية والسياسية معا لكي تظهر ترامب، لكي تظهر طهران أمام ترامب وأمام العالم في الأمم المتحدة أن تتحدث بصوت واحد، وأيضا أن تعزز الشرعية ما سيقوله بيزشكيان وعراقجي الآن خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: ما توقعاتك لرد فعل ترامب خصوصا أنه يعني يطمئن الناخبين الأمريكيين منذ مدة بأن الحرب ستنتهي قريبا غالبا بعد الانتخابات النصفية، هل هناك فعلا ما يمكن حسمه بعد الانتخابات ولا يمكن حسمه اليوم، أم أنه يعني أفضل أو يفضل أن يقدم للناخب الأمريكي عودة إلى المفاوضات؟
4: بالاستناد إلى ما قاله مايك وولدز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بطريقة استباقية لفحوى خطاب ترامب، يبدو أن الرئيس الأمريكي سيحاول الجمع بين المنزلتين، بمعنى سيقدم نفسه بأنه تواق إلى الدبلوماسية ويلوم الإيرانيين على أنهم ليسوا في مستوى التفاوض، أنهم غير جريئين على هذه الخطوة، وأيضا سيحتفظ بصورة أو بانطباع رجل القوة ورجل أيضا الجاهزية العسكرية، فبالتالي لن ينفصل ترامب تماما عن الخيار العسكري، وقد أيضا يلوح بأن الإيرانيين هم أضعف بكثير الآن، فإن لم يستجيبوا للمفاوضات سيتعرضون للضربة القاضية.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مع تشديد العقوبات الغربية وفرض قيود جديدة تواجه الحكومة الإيرانية تحديات متزايدة في الحفاظ على الممرات التجارية والمالية التي تعتمد عليها لتجاوز الحصار البحري، وتواصل العقوبات الاقتصادية الضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
5: من شوارع طهران إلى الأسواق لا تبدو تداعيات الحرب والعقوبات مجرد أرقام اقتصادية، بل هي ضغوط تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يدفعان كثيرا من الأسر الإيرانية إلى خفض استهلاكها وسط تحذيرات من ارتفاع معدلة الفقر.
6: أثرت أحداث العام الماضي على معيشة المواطنين ورفعت خط الفقر في طهران لأكثر من 260 دولار، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر لأكثر من 45% العام المقبل، فنحن نشهد أعلى مستوى للتضخم وصل 89%.
5: العقوبات على شركات الطيران والاضطرابات التي تشهدها بعض المعابر وحركة التجارة وإلغاء ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في اسطنبول تطرح تساؤلات حول مدى قدرة طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والمالية البديلة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.
7: يجب التأكيد على أن جميع حدود البلاد تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى، وعلى فرض إغلاق أحد الحدود وهو مستحيل فإن الدولة المقابلة ستتضرر أكثر من إيران.
5: ومع تزايد الضغوط على الشارع الإيراني يتسع النقاش داخل البلاد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف أثار الحصار.
8: الحل من ناحية إيران هو تصعيد الأزمة بشكل منضبط بالتزامن مع توجيه رسائل موحدة من جانب السلطة تؤكد أننا نسعى إلى اتفاق عادل.
5: بين الحفاظ على تدفق السلع وتأمين النقد الأجنبي تبدو الحكومة الإيرانية أمام اختبار جديد لإدارة التجارة تحت العقوبات والضغوط الخارجية، صعوبات تبدأ عند الحدود وتصل إلى حياة الناس. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
1: وننوه إلى هذا الخبر العاجل إذن، هي وسائل إعلام لتوانية تقول إن البرلمان اللتواني يوافق على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. البرلمان اللتواني يوافق على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها شنت غارات على مواقع الحوثيين في جبهة الأحيوق في مديرية الوازعية جنوب غربية تعز. ومع استمرار المعارك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن إنها تتوقع نزوح 230 ألف شخص إذا استمر الصراع. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومعنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. والبداية معك هديل، والتطورات من جانبك.
9: نعم، أعلنت قبل قليل مصادر حكومية عسكرية أن الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية قد نفذ غارات في مديرية الوازعية، تحديدا في ذا وحيش والزيدية بجبهة الأحيوق. وهذه الجبهة تقع ضمن السلسلة الجبلية الممتدة ما بين الكدحة إلى الشمايتين باتجاه لحج، وهي في الحقيقة تفصل ما بين ساحل تعز وأيضا الريف الغربي.

0: الغربي والجنوبي لمحافظة تعز. تحاول جماعة الحوثي بشكل أو بآخر أن تؤمن جبهاتها أو تؤمن طريق المخا التي باتت تسيطر عليه في هذه الأوقات، لكنها لم تستطع حتى الآن التقدم نحو مواقع القوات الحكومية التي هي منتشرة على طول هذا الخط. إذا ما تحدثنا أيضا عن الطيران المسير والذي باتت تستخدمه القوات الحكومية في معاركها مع الحوثيين، سواء كانت في محافظات مأرب أو في شبوة أو حتى في الجوف أو البيضاء، وهي في الحقيقة جبهات قد فتحت لأجل تخفيف الضغط عن الجبهة الغربية أو جبهة الجنوب الغربي لمحافظة تعز، لكنها ما زالت محافظة تعز تحظى بالتصعيد الأكبر عسكريا. لكن الطيران المسير والقوات الحربية أيضا الطيران الحربي انعكس ذلك على محاولات صد جماعة الحوثي وأيضا القوات الحكومية على المعارك العسكرية. إذا ما تحدثنا عن القادة الميدانيين العسكريون التابعين للحكومة اليمنية، في الحقيقة هناك زيارة ميدانية للجبهات، وذلك من أجل توصيل الإمدادات العسكرية وأيضا متطلبات الحرب والتصعيد الأخير في الجبهة الغربية الجنوبية لمحافظة تعز. عملية النزوح ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. تحاول القوات الحكومية أيضا إنعاش الجبهات أو السكان والمدنيين الذي خرجوا نازحين من تلك المناطق، وهي في الحقيقة هؤلاء الناس هم حاضنة شعبية هربوا من تلك المناطق بعدما دخلت جماعة الحوثي إليها، وقالوا أنهم هربوا من تلك المناطق خوفا من أي إجراءات قد تقوم بها جماعة الحوثي ضدهم، خاصة وأنهم مناوئون لسياستها في تلك المناطق. الوضع الإنساني مزري للحقيقة، ونحن كما تعرفين روعة بعد أكثر من 10 سنوات على هذه الحرب تدهورت الأوضاع الصحية، الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع السياسية، وبات الإنسان اليمني أو النازح أو المواطن يعاني من صعوبات جمة في حياته اليومية.
1: شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. من مأرب محمد القاضي، ضعنا أيضا في صورة أوضاع النازحين وتطورات الجبهة هناك.
2: روعة، في الحقيقة نحن نقف في شمال مأرب، وشمال مأرب يكتظ بمخيمات النازحين، وربما تشاهد في العمق هذه المخيمات. لكن دعينا أولا نبدأ بتطورات الجبهات. فمن هنا من هذه المخيمات نسمع انفجارات، دوي الانفجارات في هذه الجبهات، وأقرب هذه الجبهات بالتأكيد هنا جبهة رغوان ومحزم ماس وغيرها من الجبهات شمال محافظة مأرب. تقول المصادر العسكرية أن اشتباكات دارت خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين في جبهة رغوان، وكذلك تقول مصادر أخرى قالت لنا أن قوات الحوثيين أطلقت نحو 4 صواريخ خلال الساعات الماضية باتجاه مواقع يعتقد أنها للقوات الحكومية في شمال مأرب وفي شرقي الجوف، ولم يتضح لنا ما إذا كانت هذه الصواريخ أحدثت أضراراً وسقطت وأحد أضرارا بشرية أو في المعدات. كذلك سمعنا قبل قليل ما نعتقد أنه غارات جوية، وفي اعتقادي أن هذه الغارات كانت باتجاه الجبهات الغربية. سمعنا نحو غارتين ونعتقد أنها أصوات الانفجارات، ونعتقد أنها لغارات جوية. كذلك في الجبهات الجنوبية تدور أحبطت، قالت القوات الحكومية أنها أحبطت محاولة تسلل في البلق الأوسط، وكذلك تتحدث المصادر الحكومية عن تبادل القصف. نحن نتحدث عن عشرات القذائف، قذائف المدفعية والهاون، وكذلك صواريخ الكاتوشا في مختلف جبهات مأرب. أما إذا ما عدنا إلى الوضع الإنساني وحيث نقف، فها نحن نقف في شمال مأرب، وهذه العاصير التي ربما لا نستطيع أو قد لا يكون الحديث واضحا بالنسبة لكم وللمشاهد جراء هذه العاصير، هذا جزء من المعاناة التي يعاني منها سكان هذه المخيمات. سكان هذه المخيمات مخيماتهم تقع بين الكثبان الرملية وفي هذا الجو الحار، وكذلك بين هذه الأعاصير التي ما إن تذهب حتى تعود مرة أخرى. السكان هنا يعانون من انعدام الخدمات الأساسية، أو لنقل شبه انعدام هذه الخدمات الأساسية، يعانون من انعدام الكهرباء أو الانقطاع الطويل للكهرباء، وكذلك المياه، وكذلك يعانون من انتشار الأوبئة.

0: الأوبئة والأمراض لعدم وجود الرعاية الصحية الكافية في هذه المخيمات. كذلك الخدمات التعليمية خجولة للغاية. نحن نتحدث عن مخيمات صغيرة، عن خيام صغيرة مهترئة تقتلع الرياح من وقت لآخر وتكتظ بها يكتظ بها التلاميذ في هذه المخيمات التي تفتقر إلى أدنى الأساسيات والخدمات الأساسية. كذلك يعانون من ندرة المعلم، وكذلك يعانون من انعدام الكتاب المدرسي. المعاناة هنا كبيرة، وبإمكان الصورة أن تأخذ العمق، هذا العمق، عمق المخيمات في هذه الصورة. هذه تسمى مخيمات الميل، وسائلة الميل والمخيمات المجاورة لها، وهي في بين الكثبان الرملية هنا في هذه الصحراء الممتدة التي تمتد ربما إلى محافظة الجوف. جراء تصاعد الصراع بمحافظة الجوف توافدت أسر إلى هذه المخيمات. وكذلك قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في محافظة مأرب، إنها في تقرير أولي نشرته اليوم، قالت إنها استقبلت نحو 400 أسرة من محافظتي تعز وكذلك الحديدة، بالإضافة إلى محافظة الجوف، وإنها تعمل على استيعابهم في استيعابها في المخيمات، مخيمات النازحين.
1: شكرا لك محمد القاضي، مراسل الجزيرة من مأرب. وفي جيبوتي تواجه السلطات ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن وتجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح وفق أرقام أممية. وحذرت سلطات جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع المقبلة.
2: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب. غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
3: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
2: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3,000 حسب الأرقام الأممية، وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
4: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين بدنا نروح؟ المود نشتي أهم شيء، المود الأساسية.
5: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية وعند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
6: يعني جينا في جيبوتي، وشكرا لدولة جيبوتي استقبلنا لنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاجوا الشعب مزيد من الدعم، يحتاجوا مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وما أبسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
2: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
7: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان الاحتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
2: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: ومعنا في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. نلاحظ ارتفاع استخدام القوات الحكومية للغارات الجوية، كيف، ما الذي يعنيه ذلك؟
8: صحيح، ملاحظة مهمة روعة، وخاصة بأن الغارات الجوية

0: بالأصل بدأت في الرابع من سبتمبر، أي بعد يوم واحد من دخول الحوثيين الاشتباكات البرية ومحاولتهم السيطرة على غربي تعز للوصول إلى ساحل البحر الأحمر. طبعا الغارات في العادة هي تكون تستهدف أحد أمرين، إما أنها توقف قتال في منطقة ما أو محاولة للاستيلاء على منطقة ما، وهذا يحدث فعلا. معظم هذه الغارات تحدث غربي تعز وجنوبي تعز، حيث يحاول الحوثيون الارتفاع في المناطق العالية والاستيلاء والسيطرة على بعض المناطق التي توجد فيها القوات المحلية وقوات محور تعز للسيطرة على النارية على ساحل باب المندب والبحر الأحمر والمخا، ومنع القوات الحكومية من التقدم إليه، وأيضا في ساحل في سلسلة الجبلية كهبوب القريبة من مضيق باب المندب، أو لمنع إمدادات وتعزيزات تصل سواء في تعز أو في هذه المناطق. ولذلك يبدو أن هناك توسيع لعمليات السلاح الجو في مناطق كثيرة، في تعز، في مأرب، في البيضاء، حتى في صعدة. وربما منذ بداية الرابع من سبتمبر الآن هناك إحصائية نقلتها وسائل الإعلام الحوثي، وربما تتطابق أيضا مع وسائل الرصد المحلي وأيضا القوات الحكومية، تقول بأن عدد هذه الغارات ارتفع ليصل إلى أكثر من 800 غارة جوية خلال ربما أعتقد 3 أسابيع أو بهذا التاريخ. لذلك يبدو أن القوات الحكومية تستخدم أكثر يعني سلاحها القوي، وهذه الوسيلة تعتبر هي الوسيلة التي تتميز بها عن قوات الحوثيين في هذه المناطق. مثلا في مأرب اليوم تلاحظين أيضا هناك غارات جوية، كلما يكون هناك تقدم لقوات الحوثية أو اشتباك أو محاولة للالتفاف في هذه المناطق تدخل القوات الجوية وسلاح الجو. أيضا في محافظة صعدة، وهذا ما لاحظته أيضا، الحوثيون قالوا بأنه خلال الساعات الماضية حصل 135 غارة جوية وصاروخية على محافظة صعدة. طبعا بما تعني محافظة صعدة من أهمية بالنسبة للحوثيين باعتبارها مركزهم القتالي والعسكري والسياسي.
1: القتال الآن كيف نقرأ خارطته؟
0: نقرأ خارطة القتال طبعا داخليا وخارجيا، نقرأه من عدة جهات. أولا هناك مسرح الساحل الغربي، هذا نفصله باعتباره أنه أصبح مسيطرا عليه، ولو أنه سيطر هشة لازال مهددا حتى الآن من قبل الحوثيين، ومسرح غربي تعز وجنوبي تعز وسلسلة جبال كهبوب، هذه يعني تربط يعني في مساحة تربط بين لحج وتعز وتتصل أيضا بعدن. هذا المسرح الأول ما زال أيضا أعتبره يعني كر وفر بين الطرفين، ولم يحسم حتى هذه اللحظة رغم الأفضلية بالنسبة للحوثيين بأنهم سيطروا على المخا وساحل باب المندب، ورغم أيضا قدرة الحوثيين حتى الآن على تهديد هذه المنطقة وتعزيزاتهم، لكن أيضا القوات الحكومية في نفس الوقت لا زالت تهدد الحوثيين وتحشد، ولا زال حتى هذه اللحظة تحشد من مناطق كثيرة في المنطقة. المسرح الثاني وهو مسرح مأرب والجوف الذي يتصل بصعدة، القتال ما زال هناك مستمرا وإن بشكل هادئ، لكن ترصد غارات جوية بشكل أو بآخر، وأيضا يرصد أيضا قتال من نوع ما في جنوب وشمال وشرق المدينة. ربما أن هناك محاولة من قوات الحكومة للسيطرة على بعض المناطق، وخاصة أن هذه أيضا سلسلة جبلية، كل هذه المناطق اللي تدور فيها سواء في غرب تعز وجنوب تعز أو في مأرب والجوف أو في مأرب تحديدا هي سلسلة جبلية وسلسلة ممتدة بين الطرفين. المسرح الثالث هو مسرح مهم جدا، وهو محاولة الحوثيين نقل الكلفة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، وهذا مسرح مهم. قبل قليل كانت السلطات السعودية تتحدث عن يعني إنذار في أعتقد محافظة نجران في منطقة نجران، وهذا يعني أن الحوثيون ما زالوا يضغطون بهذا الاتجاه. هذه المسارح الثلاثة هي المسارح الفعلية للقتال، لكن المسرح الرئيسي للقتال ما زال في ساحل باب المندب وساحل المخا، حيث يعني سيطرة الحوثيين على هذا الساحل، وحيث تحاول القوات الحكومية أن تسيطر ناريا وتذهب إلى هذه المناطق لتهدد الحوثيين. وأيضا مسرح آخر ربما يقود إلى يعني أيضا السيطرة على هذه المناطق، نحن نتحدث عن لحج وعدن أيضا مهددة، وهناك من يقول بأن الحوثيين قد يفكرون الذهاب إلى لحج ومن ثم إلى عدن، لكن أنا في اعتقادي أن هذا غير ممكن الآن.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شمال الضفة واعتقلت عددا من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم. في غضون ذلك أصدرت سلطات الاحتلال 4 قرارات تسمح بمصادرة نحو 400 دنم في محافظتي جنين ورام الله.

0: والبيرة. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما آخر التطورات في الضفة الغربية؟
1: التطورات روعة متتالية في مناطق الضفة الغربية. أبرز هذه التطورات هو ما قالت عنه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حول قرارات الاحتلال الإسرائيلية العسكرية الجديدة التي تقضي بمصادرة أكثر من 307 دنومات من أراضي مدينة جنين شمال الضفة الغربية. هذا القرار جاء لاقتلاع أشجار زيتون ونباتات في مناطق عدة من مدينة جنين، بداية في بلدة قباطية إلى الجنوب من المدينة. سيتم اقتلاء أكثر من 178 دنما من أراضي الفلسطينيين المزروعة بأشجار الزيتون، فيما كان هناك قرار آخر يقضي باقتلاع وتدمير أشجار الزيتون في محيط مستوطنة كاديم التي أعيد بنائها مؤخرا، إضافة إلى موقع جانيم الذي يقع في التخوم الشرقية لمدينة جنين، تدمير لموسم الزيتون قبل قطافه. هذا يعني بأن الموسم قد انتهى قبل أن يبدأ بطبيعة الحال، لا سيما وأن هناك قرارات إسرائيلية متتالية تصدر في مناطق الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم تارة وتارة أخرى عبر الجرافات العسكرية التي تقتلع أشجار الزيتون من مناطق الضفة الغربية. في ساعات الصباح كان هناك اقتلاع لأكثر من 60 شجرة زيتون مثمرة في منطقة جبع قضاء مدينة القدس. بطبيعة الحال هذا يأتي في سياق تصريحات إسرائيلية أيضا حول موسم قطف الزيتون وما جاءت فيه خلال الأيام السابقة إسرائيل هيوم، نقلا عن مصادر في الجيش بأن الجيش سيمنع الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في الأراضي التي تعتبر أراضي دولة أو ما تصنف بسي بموجب اتفاقية أوسلو. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع اقتلاع كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 21 ألف شجرة زيتون ونباتات في مناطق الضفة الغربية، من بينها 19 ألفا من أشجار الزيتون منذ أغسطس آب الماضي حيث تتواصل هذه الاعتداءات. هذا يأتي في سياق الاعتداءات المتصاعدة التي تأتي بالتزامن مع اقتحامات تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين، بدأها الاحتلال الإسرائيلي وركزها في شمال الضفة الغربية تحديدا في بلدة طمون ومدينة طوباس، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أب ونجله للضغط على نجله الآخر لتسليم نفسه لقوات الاحتلال من بلدة طمون، فيما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات لبلدة عرابة وكذلك مركة في جنوب والجنوب الغربي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية. اعتقل الاحتلال على الأقل 3 فلسطينيين لينتقل باتجاه وسط الضفة الغربية. عدد من القرى والبلدات الفلسطينية دير أبو مشعل، سلواد وكذلك مناطق كلمغير شهدت اقتحامات من قبل القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات اعتقال من قبل القوات الإسرائيلية، وصولا إلى جنوب الضفة الغربية مدينة بيت لحم ومدينة الخليل التي شهدت عمليات اعتقال مماثلة نفذها الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على ما قام به أيضا في عناتة وعدد من القرى والبلدات في مدينة القدس. لكن بالتزامن مع ذلك وأخيرا روعة، كان هناك عملية هجوم من قبل المستوطنين على بلدة قرى عفوا مدينة رام الله واعتقال عدد من الفلسطينيين وسرقة مواشي وتكسير وتخريب ممتلكات الفلسطينيين تحديدا في سلواد.
0: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم. وفي خبر عاجل ورد الآن، مراسل الجزيرة يفيد بتفعيل المضادات الأرضية للمرة الثانية خلال ساعة واحدة في العاصمة الأوكرانية كييف وسط تحذير من هجمات بمسيرات روسية. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، ما الذي يجري هناك؟
2: نعم روعة، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة تم تفعيل المضادات الأرضية وسمعنا انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف. بحسب السلطات وبحسب التحذيرات التي ترسلها السلطات، هناك عدة مسيرات روسية في الأجواء في هذا التوقيت. أنا أقف الآن في حي دنيبروفسكي في العاصمة كييف، وكما ترين خلفي ربما سأفسح المجال للزميل محمد خيري المصور ليقربكم من المشهد. هنا سقطت مسيرة روسية في ساعات الصباح الأولى في هذه المنطقة بالضبط وفي هذه البناية السكنية، أو ارتطمت بهذه البناية السكنية أعمال إزالة آثار هذا أو دمار هذه المسيرة ما زالت قائمة حتى الآن، وأعمال إغاثة السكان في المنطقة ما زالت قائمة. السلطات الأوكرانية وعمدة كييف فيتالي كليتشكو أصدروا عدة تحذيرات خلال الساعة الأخيرة للسكان بالنزول إلى الملاجئ والابتعاد عن الأماكن التي يمكن أن تستهدف. التعليمات الأمنية تقضي إما بالنزول إلى الملاجئ التي توفرها الأحياء المختلفة هنا في العاصمة الأوكرانية أو الذهاب إلى أماكن مفتوحة والابتعاد عن أي مكان ذو سقف يمكن أن ينهار إذا تم استهدافه من قبل المسيرات أو الصواريخ الروسية. حالة الإنذار ما زالت قائمة روعة حتى الآن، ومن حين لآخر نسمع أصوات المضادات الأرضية دون أن نرى بالضبط مكان هذا الاستهداف أو المكان المسيرة بسبب غيوم كثيفة تلف سماء العاصمة الأوكرانية في هذا النهار.
0: شكرا لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة من كييف. الآن إلى نافذة اقتصادية تسلط ضوء على تحذيرات بنك جي بي مورغان بشأن التراجع الحاد لمخزونات النفط التجارية وتأثيرها على المصافي عالميا. التفاصيل مع زميلة ليلى الشيخلي.
3: شكرا جزيلا روعة، أهلا بكم إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة والتي تتحدث عن جانب لافت. ضغط الدم في جسد الاقتصاد العالمي بدأ بالانخفاض، هذا ما يحذر منه أحدث تقرير لبنك جي بي مورغان الذي يرى أن مخزونات النفط الخام العالمية تتجه نحو نقطة حرجة قد تدفع مصافي في العالم إلى الإغلاق، وذلك إذا ما استمر تعطل حركة النفط عبر مضيق هرمز. يتوقع البنك أن تهبط مخزونات النفط الخام التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حدودها التشغيلية الدنيا، ما يهدد بحرمان المصافي من الإمدادات اللازمة لاستمرار عملياتها. ويتوقع البنك انخفاض هذه المخزونات إلى نحو 1,600,000,000,000 برميل في سبتمبر وحده، بينما يغطي 35 يوما فقط من الطلب. هذا المستوى يقترب من الحد الأدنى اللازم لاستمرار عمل منظومة التكرير بصورة طبيعية. وأشار البنك كذلك إلى أن المشكلة لا تبدأ عند نفاد النفط تماما، بل عندما ينخفض ضغط خطوط الأنابيب وتتراجع كفاءة التحميل والتفريغ في الموانئ، وتعجز المصافي كذلك عن الحصول على الخام في الوقت المناسب. وقد نسقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سحب كميات من احتياطياتها الاستراتيجية لسد الفجوة. مع ذلك المخزونات التجارية تواصل انخفاضها بنحو 2,200,000 برميل يوميا. البنك يرى أنه عند هبوط المخزونات دون مستويات التشغيل الآمنة ستصبح الأسعار المرتفعة الأداة الرئيسية لموازنة السوق، وذلك عبر دفع المستهلكين إلى خفض الطلب. سنناقش هذه المعطيات مع ضيفنا نافين داس، محلل أول للنفط الخام في شركة كيبلر. أهلا وسهلا بك سيد داس. إذن بنك جي بي مورغان يتحدث عن مستوى 35 يوما فقط من التغطية في سبتمبر كحد أدنى تشغيلي، ما الذي يحدث فعليا حين تقترب المخزونات من هذا الحد؟
4: Yeah, well, first of all, I think it's important to note that we may be looking at total liquids.
5: بداية نحن نتحدث عن هذه المخزونات التي تدنت طبعا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبالنسبة للنفط الخام والبيانات المتوفرة فهناك تناقص بشكل سريع، لكن لم نصل إلى حد الأزمة. لكن عندما نتحدث عن 35 يوما كمخزونات فهنا نرى رد فعل للأسعار، وهذا يؤثر على سلوك المستهلك. بشكل ملحوظ، ولكن لسنا بعد في نقطة الأزمة والأسعار تجيب على ذلك.
3: يعني البنك في الواقع يشكل أو يشبه النقطة التي نتواجد فيها حاليا بانخفاض ضغط الدم وليس نضوب النفط بالكامل. ما الفرق بين نقص

0: الإمداد الفعلي واختلال آلية التوزيع والنقد بشكل عام.
1: نعم هذا صحيح وهذا تشبيه مناسب وممتاز. هناك الكثير من الدول ما زالت تنتج الكثير من النفط، وأعتقد أن هناك تطور في منطقة الشرق الأوسط الذي أثر على قضية التوزيع بعدما كان عام 2025 شهد فائض في الإنتاج. إذا نحن لم نصل إلى حد الأزمة إلى غاية الآن لأننا لم نفقد قوة الإنتاج. المشكل كما أشرتم في التشبيه هو أن هناك بالتأكيد انخفاض لضغط الدم بسبب هذه الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط. هناك طرق بديلة وهناك سلاسل إنتاج بديلة من مناطق أخرى ومن دول أخرى، والعالم الآن بصدد تعويض تلك الطرق التقليدية لتوريد النفط. إذا هناك اختلال في سلاسل التوريد.
0: نعم، من هذه الطرق ربما إذا سمحت سيد داس، من هذه الطرق هي السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، وهذا يجري على قدم وساق من دول مثل الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية وكذلك اليابان، ولكن حتى الآن لم ينجح ذلك يعني إلى حد كبير. إلى متى تصمد هذه الاحتياطات الاستراتيجية برأيك؟
1: يبدو أن هذا السحب الاستراتيجي وصل إلى حده، وأعتقد أننا لن نشهد سحوبات جديدة، وأعتقد أن العالم يواجه صعوبات جمة في المرحلة الراهنة للاستمرار في السحب. طبعا مسألة السحب ساعدت لتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن، وبفضل هذا السحب فشهدنا تراجع للأسعار، وأيضا شهدنا استمرار الطلب في نفس مستوياته. بالتالي كانت هذه الاستراتيجية الناجحة، وربما لن نشهد سحبا إضافيا في المستقبل القريب.
0: طيب برأيك أنت نافين داس، ما هو السيناريو الأسوأ الذي قد يواجه العالم بسبب الأزمة الحالية بسبب تراجع المخزونات وانعكاس ذلك على المصافي على المدى القريب والمدى البعيد برأيك؟
1: أعتقد أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لي المدى القريب هو استمرار التصعيد في الشرق الأوسط واستمرار الهجمات المتبادلة، وهذا سيستمر في التأثير على مسألة التوزيع، وسينعكس أيضا على ارتفاع مستويات التضخم، و هذا سيجر معه استمرار الركود الاقتصادي. وإذا ما تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار فهذا يعني بأن عمل المصافي أيضا سيتراجع، خاصة إذا ما استمر اختلال التوزيع والتوريد بسبب التأثير الذي تشهده سلاسل التوريد والإنتاج. هذا هو أسوأ سيناريو قد نشهده.
0: لاحظت أن في تقرير جي بي مورغان الحديث هو أن المصافي الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للإغلاق. ما هي تداعيات هذا على يعني خارطة صناعة التكرير في العالم وخصوصا في منطقة الخليج؟
1: نعم، على المدى القصير أعتقد أن المصافي وبما في ذلك المصافي الصغيرة والمتوسطة قد تستمر في العمل، لكن في المستقبل إذا ما استمرت هذه الأزمة فبالتأكيد المنافسة ستشتد، خاصة إذا ما تحول العالم وخزنت حول سلوك المستهلك إلى مصادر طاقة أخرى، فهذا سيؤثر على المصافة بشكل كبير. لكن بالنسبة للشرق الأوسط فهو بالتأكيد سيستفيد، لأنه سيستخدم مصادر طاقته القليلة التكلفة. لكن الدول المستوردة بشكل كبير هي التي ستعاني بشكل كبير، والمصافي هناك ستتأثر طبعا. لكن هذا يعتمد على التنافسية ما بين مختلف مناطق العالم.
0: طيب، كنا نتابع في الأيام الماضية ارتفاع أسعار الوقود في أماكن كثيرة حول العالم، خصوصا في أوروبا، وخصوصا بالنسبة للديزل. هل الفترة القادمة ربما مؤشر على تفاقم الوضع؟ يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الأسابيع القادمة بشأن أسعار النفط؟
1: بالنسبة للأسعار، أعتقد أن هناك اختلاف فيما يحدث بخصوص النفط الخام وأيضا المنتجات المستخرجة من النفط، وقد نشهد استمرار لتزايد الأسعار، وهناك بالتأكيد ارتفاع في أوروبا وفي آسيا. أسعار الديزل مرتفعة في آسيا وفي أوروبا، والمستهلك بدأ يحجم عن شراء هذه المادة ويتجه نحو منتجات أخرى. لكن نحن نتوقع أن يبقى سعر الديزل مرتفعا بسبب تراجع العرض وزيادة الطلب.
0: أشكرك جزيلا نافين داس من لندن، محلل أول للنفط الخام في شركة كابلا. شكرا. بهذا تنتهي النافذة الاقتصادية. نعود بكم إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. تفضلي روعة.
2: شكرا لك ليلى. بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتوقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز 2,500,000,000,000 دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق. المزيد في هذا التقرير.
3: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحيانا في صناعة القرار السياسي لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكرا على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج اثنان من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء

0: عملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
1: وفي خبر عاجل ورد الآن عن مؤسسة النفط الليبية، مسلحون أغلقوا خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة لميناء الزاوية، فانخفضت معدلات الإنتاج، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مسلحون بهكذا عمليات. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ومناقشة تفاصيل اتفاق إنهاء الأعمال القتالية عبر الوسطاء. وأضاف المسؤول الإيراني لرويترز أن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ، وقد سلمت مقترحها الجديد للولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من الشهر الجاري. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات إلى جانب الحرب فسيكون على إيران أن تتفاوض. وفي واشنطن، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق. وفي الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات واستهدفت تكنات ومواقع لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب والأحيوق في مديرية الوازعية جنوب غربية تعز. وعلى صعيد متصل، توقع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نزوح 230 ألف يمني خلال الأشهر المقبلة إذا استمر الصراع. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. عمر، البداية معك ومع هذه التصريحات الإيرانية باتجاه الدبلوماسية.
2: بالفعل نعم، روعة، هناك تصريحات إيرانية اليوم مكثفة في الاتجاهين، في الحقيقة اتجاه الدبلوماسية والاتجاه العسكري. إذا ما تحدثنا عن الدبلوماسية، ما جاءت به وكالة رويترز خلال الساعات الماضية حول وجود مقترح إيراني جديد، هنا مصادرنا في طهران أكدت ذلك بأن طهران قدمت مقترحا بالفعل عبر الوسطاء إلى واشنطن بإمكانية فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال تم رفع الحصار البحري عن الموانئ وتخفيف الضغط العسكري. وهذا الأمر يمكن القول أنه يمثل تراجع في الموقف الإيراني إلى حد ما، لأن الإيرانيين كانوا يتحدثون وقبل أيام فقط عن وجود 7 شروط إيرانية لأجل فتح مضيق هرمز، ويمكن تلخيصها بعودة كاملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، ليس فقط رفع الحصار البحري إنما رفع العقوبات والحصول على أموال إيرانية مجمدة وإلغاء كافة التهديدات على كافة الجبهات لا سيما الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. لذلك اليوم يمكن القول هناك دفع بالدبلوماسية، خاصة أن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا هما سيكونان في نيويورك، سوف يلتقيان العديد من قادة العالم والمنطقة، لا سيما قد تكون هناك لقاءات مع الدول الوسيطة لا سيما قطر وباكستان. وحديث المتحدث في الخارجية القطرية يوم أمس عن وجود مساعي لأجل اتفاق ولو كان قصير الأمد بين طهران وواشنطن، فضلا عن أن وزير الداخلية الباكستاني يوم أمس كان هنا في العاصمة الإيرانية طهران. لكن على الرغم من ذلك، تقول طهران إن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام، هذا ما صرح به رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، بل واعتبر أن المفاوضات تشكل مرحلة أخرى أو جبهة أخرى من الحرب، بمعنى أن طهران تريد أن تحول المنجزات العسكرية على الأرض كما تصفها إلى مكتسبات سياسية على طاولة المفاوضات. كذلك الحرس الثوري الإيراني على لسان المتحدث باسمه قال إن إيران تقاتل عندما تكون هناك ضرورة وتقتضي المصالح الوطنية، لكن عندما تقتضي المصالح الوطنية أيضا أن تتفاوض إلى جانب الحرب فإنها لا بد وأن تتفاوض، بمعنى أن إيران على لسان الحرس الثوري الإيراني تقول إنها مستعدة للخوض في المسارين الاثنين معا، الحرب والمفاوضات، من دون التخلي عن الدفاع عن المصالح الوطنية. بل ويضيف المتحدث اسم الحرس الثوري بأن التفاوض وتلقي الرسائل والتواصل

0: التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء يكون من مهمة الخارجية الإيرانية، نافيا أن يكون هناك أي تواصل بين الحرس الثوري الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو طلبت واشنطن ذلك. بل ويضيف أيضا على المستوى العسكري بأن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات، وقبل قليل كان قد قال أيضا أنه في حال حتى مهاجمة جبل الفأس في إيران مثل ما هدد سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن طهران مستعدة للرد على ذلك، وأنها تعزز قدراتها العسكرية على الحدود على السواحل الإيرانية الجنوبية في الجزر الإيرانية. ولو أنه يضيف أن التقديرات الإيرانية لا تشير إلى وجود استعداد عاجل أمريكي أو إسرائيلي لأجل تنفيذ أي حرب جديدة على إيران، لكنه أبدى الاستعداد في ذات الوقت للمواجهة والرد على أي حرب جديدة. كذلك قبل قليل محمد مخبر، وهو أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال في تغريدة على منصة إكس بأنه في حال كانت هناك أي مغامرة جديدة من قبل العدو حسب تعبيره فإنها سوف تواجه من قبل إيران برد، وصفه بالمدمر على المستوى العسكري والاقتصادي، بمعنى أن إيران سوف تنفذ تهديداتها باستهداف القواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة أو حتى المصالح الاقتصادية في المنطقة مثلما أكد دائما المسؤولون العسكريين هنا. على مستوى آخر روعة، هناك تباين في وجهات النظر في طهران حيال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إلى نيويورك، فبينما من يقول هنا في طهران أن هذه الزيارة يمكن أن تستغل سياسيا وإعلاميا لأجل نقل وجهة نظر طهران إلى العالم حول ما حدث خلال الأشهر الماضية، حرب وما تصف طهران بالمجازر ضد المدنيين في إيران، لكن هناك رأي مخالف تماما لهذا الأمر. هناك من يقول إن بزكيان خلال العام الماضي لم يحقق أي منجز خلال كلماته في نيويورك ولقاءاته هناك، وأن واشنطن خلال هذه المرحلة قد تستغل حضور بزكيان إعلاميا أو سياسيا لأجل تقديم طهران على أنها تريد الحصول تقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أحمد رهيد مراسل الجزيرة في واشنطن، بأي أجواء نستعد لكل التحركات الأمريكية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، سواء من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الحديث عن لقاء أو انفتاحه على لقاء مع نظيره الإيراني؟
2: تفاؤل حذر في الحقيقة بدأ يسود الأجواء هنا في الولايات المتحدة روعة بعد هذه المواقف التي وردت من طهران. لا تعليقات رسمية بشأنها حتى الآن من قبل المسؤولين الأمريكيين، ولكن متابعتنا تشير إلى أن هناك إمكانية للبناء على هذا الحراك الدبلوماسي المكثف خلال اليومين الماضيين، وأيضا خلال هذا اليوم بعد نحو ساعتين وأكثر قليلا ربما سنشاهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قاعة جمعية الأمم الجمعية اجتماعات الأمم المتحدة 81 في نيويورك. وترامب وفق المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لدى المندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز كان يتحدث لCNN في الساعات الماضية وقال إن ترامب سيتناول الملف الإيراني وسيتحدث عن أولوية هذا الملف، وكذلك أثار مرة أخرى الشكوك الأمريكية المرتبطة بالملف الإيراني ومستويات التخصيب التي وصلتها إيران، وقال إن هذه المستويات عادة ما تذهب إليها الدول التي تريد تصنيع سلاح نووي، وقال إن ترامب سيتطرق إلى هذه القضية، ويشير إلى أن الهدف الرئيس من وراء العمليات العسكرية والحرب الدائرة الآن هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بالإضافة أيضا إلى المسائل الأخرى المرتبطة بمضيق هرمز وغيرها من القضايا التي تشغل المفاوضين الأمريكيين. هناك ترقب كبير لكيف ستسهم كل هذه المداولات التي جرت في نيويورك في الساعات الماضية في تقريب وجهة النظر أو ربما عقد جلسة ما بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. ترامب أبدى استعداده وانفتاحه للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، ولكن مايك والتز تساءل إن كان الإيرانيون يشاركونهم ذات الشعور أم لا، ومرة أخرى أثار أيضا قضية ما تعتقده الإدارة الأمريكية بأن هناك انقساما داخل إيران بشأن ملف المفاوضات ومن يملك القرار في إيران أو التفويض الكامل للمضيف.

0: في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. هذه القضية أيضا يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون في الساعات الماضية. بكل الأحوال ترامب من المرتقب أن يتحدث أيضا عن خطته ورؤيته بشأن الحرب مع إيران مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي حيث من المرتقب أن يعقد معهم قمة بعد الانتهاء من كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: شكرا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. والبداية معك دكتور زواري، هذه التصريحات لمسؤول إيراني لرويترز وأيضا تصريحات الحرس الثوري الإيراني وقليباف تراوح بين أنه إذا فرضت الحرب ستحارب ولكنها أيضا تبدي الاستعداد للتفاوض، هل هي محاولة منح الوفد الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة زخما، أم أنها فعليا تعكس نية حقيقية من إيران للتفاوض؟
2: روعة، هذه التصريحات في غاية الأهمية إذا ما أخذنا بالاعتبار سياقين مهمين. السياق الأول هو ما فعلته الصين وروسيا عندما اتخذت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن قبل بضعة أيام فيما يتعلق بعمل مراقبين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم قبلها كلا البلدين روسيا والصين مع إيران أصدروا قرارا برفض الإجراءات ضد أحادية الجانب ضد إيران. هذه الخطوة باعتقادي هي خطوة موجهة للصين أولا، بأن إيران تقول للصين نحن مستعدون إلى 7 أيام نقف يفتح فيها المضيق على أمل أن تشكل هذه قاعدة يمكن البناء عليها لتمديد هذه الفترة الزمنية، مقابل أن تقوم الولايات المتحدة بإجراءات من قبلها تعيد الثقة أو تبني الثقة بين الطرفين. الأمر الثاني، إيران تريد أن تشغل أن تجعل وفدها في الأمم المتحدة عليه أقل هجوم من وسائل الإعلام، لأنه الآن الكل سيتحدث عن أن إيران هي الشيطان الأكبر الذي يعارض ويغلق المضيق. بهذه المبادرة الآن سيتم التمترس خلفها بأنه نحن نريد فتح المضيق، لكن هناك طرفا آخر لا يريد، وبالتالي توقيتها كان في غاية يعني يستحق التوقف عنده، وباعتقادي أنها ستشغل الرأي العام خلال الأيام القليلة القادمة. ويبقى الكرة الآن في ملعب الأمريكي، ماذا سيفعل الأمريكيون الآن أمام هذه الفترة المعلنة، خاصة أن الصين أيضا تقول أنه يجب أن يفتح المضيق حتى ولو ليوم واحد، فما بالك في 7 أيام الآن. وبالتالي نحن نتحدث عن تفكيك مشهد فتح المضيق ليس 60 يوما، 7 أيام قابلة للتمديد.
1: دكتور صالح المطيري، هذه التصريحات من الحرس الثوري الإيراني مثلا بأن الوفد الموجود في نيويورك مخول بالتفاوض، هل هي تصريحات إعلامية أم أنها فعليا وحدة صف وتسليم كل ملف التفاوض للفريق التفاوضي حاليا؟
3: نعم صحيح، يعني أستاذة بالرغم من أهمية العبارة بأنها تفصل بين التفاوض والعمل العسكري، لكن أنا بالنسبة لي ليست جديدة. أنا على ما أذكر بأنه رئيس الجو فضائي أعتقد موسوي صرح في يوليو الماضي بأنه مسار التفاوض يمشي إلى جنب مع المسار العسكري، وأنه ليس من المصلحة الوطنية أن نترك الحرب أو نترك السلاح دون المضي أيضا بالمفاوضات. وبالتالي
1: دكتور صالح مطيري، وزير الخارجية الأمريكية يقول الآن لشبكة NBC نيوز إن الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي. هل من مصلحة إيران فعليا صورة لبزشكيان مع ترامب برأيك؟
3: يمثل الرئيس بزشكيان الصورة، يعني المفروض الصورة الأخرى المختلفة، لكن دعيني أكون صريح. يعني أنا في تقديري أنه المأزق الذي يعيشه المسؤول الإيراني أيا كان هذا المسؤول، الرئيس الإيراني، وزير الخارجية قليباف، في كون أسير لتوجهين يعني متناقضين حتى داخل إيران، يتجليان أنا أعتقد بوضوح في التصريحات المتناقضة، تصريحات المسؤول الواحد الإيراني، وهذا يفسر الحيرة التي وقع بها الوسطاء قبل حتى الطرف الآخر الطرف الأجنبي، يعني مع من من المسؤولين يتعامل، وإذا كان هو المسؤول الإيراني لديه أيضا خطابين. وبالتالي أنا أعتقد ما لم تحسم إيران هذا التناقض في بنيتها السياسية أو في خطاب مسؤوليها، أعتقد أنه يعني سيكون عائق لا سبيل لتجاوزه في الوصول إلى خطوة. لكن يجب أن نقرأ هذا الخطاب الآن، وخصوصا عندما يأتي من الحرس الثوري، بأنه هناك يعني تفهم الآن نظرا للضغوط وتسهيل مهمة الوفد في نيويورك، محاولة إظهار صورة نمطية مختلفة، يعني تغيير الصورة النمطية عن إيران وعدم إظهارها في وسائل الإعلام بأنها هي المعتدية وهي الشريرة وهي المغلقة. وبالفعل يعني تمسكها أو استدامة التمسك في الملاحة سواء في هرمز أو في باب المندب لا شك أعطى يعني

0: صورة بالتأكيد أمام كل الدول حتى الحليفة إلى يعني اليوم الصين بالتأكيد يعني لديها خطاب مختلف في السر والعلن على ما أعتقد، وهي من أكبر المتضررين في حالة اضطراب الملاحة في هرمز. وبالتالي أنا أعتقد بأنه بالفعل هذه العبارة مهمة إلى الغاية رغم أنها ليست بالجديدة ضمن هذا التناقض الذي نلحظه أو نشاهده في الخطاب الإيراني. لكن يبدو لي يعني باختصار شديد أن إيران هل تتفاوض؟ هذا سؤال مطروح الآن، أم أصبحت إيران مستعدة للتفاوض دون تلبية كل شروطها التي قالتها؟
1: بالحديث عن الشروط دكتور محجوب الزويري، يعني كانت في البداية 7 شروط، ولكن ما قاله المسؤول الإيراني لرويترز شرطان: رفع الحصار وتخفيف الضغط العسكري. هل فعليا يمكن أن تكون إيران قد تنازلت من 7 إلى 2، أم أنه فقط يعني هذا ما صرح به؟
2: أنا أسميها الشروط الأولية لفتح أي نقاش مع الولايات المتحدة هو رفع الحصار البحري الذي فرض منذ 28 فبراير، وموضوع تخفيف الأعباء العسكرية. هنا يتحدثون عن الأعباء العسكرية الموجودة في المضيق، بعبارة أخرى القطع التي تقول إيران أنها تهاجم السفن إلى غير ذلك، بمعنى آخر واقع اللا أمن في المضيق. هذان الشرطان لا جديد فيهما، وأعتقد أنه إيران الآن تبحث عن مخرج للوضع الحالي الآن في ظل سياسة المنبوذ الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المشددة، وكذلك حالة الانتقاد الدولية خاصة من حلفائها. يعني نحن لا نستطيع أن ننكر أن الصين غاضبة من السلوك الإيراني، أن الصين لا تريد إغلاق المضيق ولا تريد أن يذهب مثلا مضيق باب المندب. الصين تخسر تقريبا 40-60% من إنتاجاتها المصدرة إلى أوروبا وهي تعبر مضيق باب المندب، لا تريد أن ترى مضيق باب المندب مغلق روعة. وبالتالي هنا الصين معنية وكأنها تقول لإيران: استخدمنا حق النقض الفيتو من أجلكم في مجلس الأمن، عليكم أن تعطونا شيئا مقابل ذلك. وأنا باعتقادي هذه بداية ما يمكن أن تعطيه إيران للصين، لأن الصين تستخدم هذا الأمر في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هذه الاجتماعات لتضغط على الرئيس الأمريكي. سيكون هناك اجتماع بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، وستقول للرئيس الأمريكي: تفاعلوا مع هذا الرد الإيراني. إضافة إلى الجهد الذي يبذله الوسطاء القطريون والباكستانيون، قد تشكل هذه حزمة جديدة تكسر حالة الجمود وحالة اللا يقين الموجودة فيها المشهد الآن.
1: دكتور صالح مطيري، برأيك الوسطاء في نيويورك ما الذي يمكن أن يدفعوا به؟
0: نعم، هو يعني ما في شك انه هم في موقف لا يحسدون عليه. قلت لك نتيجة هذا التناقض الصارخ في الخطاب، وحتى هذا الأمر ينطبق على الرئيس الأمريكي، هو لم يستقر، هو متردد تماما يعني، ومتهم بالتردد ليس يعني فقط في وسائل الإعلام، ايضا مع من تعامل معه. وبالتالي انا اعتقد الآن اذا فهمت من ان ثمة تغيير في الخطاب الإعلامي والسياسي الإيراني فهو موجه فقط، سواء تم انعقاد هذا اللقاء بين الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الإيراني أو الرئيس الإيراني أو لم ينعقد. فالخطاب الإيراني الآن ربما موجه للإدارة الأمريكية بأن هناك فرصة أيضا ما زالت قائمة للتفاوض دون الذهاب إلى جولة عسكرية أخرى. والخطاب الآخر أيضا في نفس الوقت موجه إلى دول الخليج العربية التي ستجتمع مع الرئيس الأمريكي، وحتما بأن لديهم رسالة من إيران، إن كانت رسالة شفهية أو حتى تصور معين ربما استنتجوه أو استنبطوه من خلال الوساطة القطرية أو العمانية والممثلين في اللقاء مع الرئيس ترامب. وبالتالي أنه بالرغم من ارتفاع سقف التهديدات الإيرانية، إلا أن ما زال للدبلوماسية مجالا أو فرصة للنجاح دون أيضا التصعيد أو جر المنطقة إلى مزيد من الصراع العسكري.
1: قبل أن نواصل بتفكيك فرص الدبلوماسية في هذه اللحظة دكتور محجوب الزويري، أعود بك إلى هذه التصريحات من الجانب الأمريكي المتكررة الآن عن انفتاح الولايات المتحدة على لقاء مباشر مع الإيرانيين. في المقابل كل التصريحات الدبلوماسية حول الانفتاح على الدبلوماسية والمفاوضات من الجانب الإيراني، يعني كان هناك تشديد على أن أي تفاوض يجب أن يكون عبر الوسطاء. كيف نقرأ هذين الموقفين؟
2: أولا، الرئيس الأمريكي والأمريكيون في وضع لا يحسدوا عليه روعة. اليوم الأرقام استطلاعات الرأي تتحدث عن انخفاض في شعبية الرئيس الأمريكي داخل الجمهوريين، إضافة انخفاض كبير داخل القاعدة الشعبية الكبيرة للجمهوريين في على مستوى الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، هو الآن يخسر قاعدة كبيرة من الذين كانوا يساندونه سابقا. وبالتالي مع اقتراب الانتخابات النصفية هذا الأمر يزيد من أعباء على الرئيس الأمريكي بشكل أساسي، وبالتالي هو معني إذا ما أضفنا لذلك ارتفاع أسعار البنزين الآن الذي تصل تقريبا متوسط الأسعار إلى 50-55%، هذا كله يضغط على الرئيس الأمريكي وعلى إدارته كثيرا أن يتفاعلوا بشكل مختلف مع المشهد، وأن يتحدثوا عن مبادرات، يتحدثوا عن انفراج، يتحدثوا عن ذهاب إلى التفاوض. وبالتالي أنا باعتقادي ربما ما قاله الإيرانيون قد يتلقفه الرئيس الأمريكي الآن تلقفا جيدا، وقد يرد عليه بمعنى الاستعداد. طبعا هذا كما ذكرنا كل هذا يدعمه جهود الوسطاء. الوسطاء هنا كما ذكر أكثر من مرة هم معنيون بكسر حالة الجمود، هم يعترفون وغيرهم أن الأطراف متشددة أكثر من اللازم. الرئيس الأمريكي بسياسة المنبوذ الاقتصادي عقد المشهد السياسي والدبلوماسي، أضاف أعباء جديدة وعقد جديدة. الآن الكل يأمل في أن يحدث اختراق معين، والفكرة بسيطة روعة، أنه أن يحدث على مستوى صغير قد يتم تكبير هذا المستوى أو توسع به تدريجيا، لأنه واضح تماما أنه في مذكرة التفاهم بدأنا بشيء كبير لكن لم يتم إنجازه. يبدو الاستراتيجية الآن لنبدأ بأشياء قد تكون صغيرة ولكن يمكن أن تؤسس إلى أشياء أكبر، لأن الطرفين بينهما فجوة من الثقة. للأسف الحرب ضاعفتها ويبدو أنها لا تتوقف بسهولة.
1: دكتور صالح المطيري، الرئيس الفرنسي كان قد أعلن أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على المشاركة في تأمين حركة الملاحة عبر منطقة هرمز، ولكنه أوضح أنه هذا إعادة فتح منطقة هرمز يمكن أن تتم بالدبلوماسية. ما هو دور المجتمع الدولي المجتمع حاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمكن أن تلعبه هذه الدول في حل أزمة منطقة هرمز؟
0: نعم سيدتي العزيزة، يعني المشهد من 28 فبراير الماضي حتى اليوم وكأن العالم تعايش مع هذا الاضطراب وهذا الإغلاق في منطقة هرمز. لا دور لا للأمم المتحدة، يعني كانت هناك محاولتين أو أكثر بقليل لأن يتبنى مجلس الأمن قرارا ملزما، وصل إلى قرار في بداية هذه الحرب ولم يكن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي لم يكن ملزما أو استخدام الوسائل الأخرى لتنفيذه. الأوروبيون طبعا وغيرهم حتى الأسيويون مترددون جدا بالانخراط بهذه الحرب، لا يريدوا أن يدخلوا حربا ليست حربا، ما كان هذا المبرر. لكن الآن بعد الاضطراب الأخير في باب المندب، وأنت تعرفي الأوروبيون لديهم يعني مشروعا هناك بقيادة اليونان وإيطاليا في حماية الملاحة في باب المندب، وإن كانت هذه الحماية غير كافية حتى في التصعيد الأخير أو لم تثبت نجاعتها وكفايتها في مثل خصوصا بعد نشاط لجماعات القرصنة في خليج عدن وفي باب المندب. بدأت تقارير كثيرة تفيد بأنه حركة شباب الصوماليين بدأت تمارس هذه القرصنة والاعتداء على هذه السفن، لأنها بيئة خصبة غير آمنة، وبالتالي غياب السلطة وغياب السلطة يعني سلطة الدول على المضيق. الآن أنا أعتقد بأنه ليس جديد أن أستمع إلى فرنسا بهذا الخطاب، هم ذكروا ذلك وأبدوا استعدادا أيضا كاسحات الألقام والدخول من هذا الباب، من باب تطهير مضيق هرمز من الألقام، هو انغماس بالتالي أو انخراط. هم لا يريدوا أن يكونوا في فترة الحرب أو أثناء العمليات الحربية، أما ما بعد الحرب فتواجدهم. هذه طبعا ستجرنا إلى مسألة التدويل، وهي ربما مرفوضة حتى من بعض الأطراف الإقليمية أو الدول المشاطئة أن يدول أمن المضائق. لكن أنا سأبني بالتأكيد على ما ذكر الدكتور محجوب حول دور الوسيط، يعني لأول مرة أستمع من الوسيط أو على الأقل الخارجية القطرية بالأمس أنهم ربما يتوصلوا إلى حل وإن كان مؤقتا. يعني الحديث كما ذكر الدكتور محجوب ربما يبدأ كما يقال دائما في السياسة أو في الطب common is common، الشاع أو الأبسط فالأكثر تعقيدا ربما أفضل، بالرغم من اعتقادي بأن إيران ربما ترفض مثل هذه الآلية. أنا بظني أنه من المحال أن نصل إلى اتفاق شامل وكامل وتام في مثل هذه الأجواء وانعدام الثقة وانعدام أيضا وعدم اليقين، لكن التوصل إلى بعض التفاهمات التي تؤدي إلى خطوات مقبلة مع ضمانات أكثر، ويفضل أن تكون ضمانات دولية إضافة إلى دور الوسيط، ربما ستنجع مع هذه اللغة التي يبدو لي أنها بدأت أكثر مرونة من الجانب الإيراني.
1: دكتور محجوب زويري، على ماذا يمكن أن يتفاهم الطرفان في هذه اللحظة؟
2: أنا أعتقد أهم قضيتين يعني يمكن الحديث عنهما. القضية الأولى هي فتح المضيق، لأن هذه مسألة أولوية للعالم كله، هناك تأثير كبير على الاستقرار في العالم، لدينا أكثر من 23 دولة معرضة الأنظمة السياسية فيها إلى حالات من الاضطرابات. لدينا 450 مليون من البشر قد يواجهوا مجاعة بسبب عقص الأسمدة. وبالتالي الأولى الآن أن يفتح المضيق بشكله الذي كان عليه يوم 27 من فبراير لعبور الطاقة وعبور التجارة العادية وعبور كل ما يلزم ودخول كل ما يلزم. وبالتالي هذا الأولوية الكبرى التي من شأنها أن تطمن الأسواق تخلق واقعا مختلفا. الأولوية الثانية ربما تتعلق بترتيبات ما أنا أسميها اليوم التالي. اليوم التالي بمعنى آخر شكل العلاقة أمريكا مع إيران، علاقة أمريكا مع المنطقة، الوضع العام الذي يجب أن تكون عليه المنطقة، وهي مسألة تحتاج بعض الوقت. لكن الآن الأولوية لما يسمى بالأمن، الأمن الإنساني، الأمن الإنساني الذي يشمل سلاسل الإمداد، أمن الطاقة، والذي هو الآن عرضة في كل العالم لحالة من الانهيار، بما في ذلك الدول الصناعية الكبرى التي تواجه على أبواب الشتاء الآن مسائل كبيرة. تخيلي بلد مثل بريطانيا الآن تتحدث عن حالة من التمرين المدني على التدرب على حالة من الاضطرابات بسبب نقص المواد الغذائية إلى غير ذلك. فما بالك مجتمعات مثلا في نيجيريا، نيجيريا بدأت فيها المظاهرات منذ أسبوع. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من إطراف العالم إذا بقي الإغلاق بهذا الوضع الآن.
1: دكتور صالح مطيري، يعني برأيك أزمة مضيق هرمز التي يعني تقول أن العالم تأقلم معها،
0: ماذا تعايش معها،
1: ماذا عن دول الخليج، مصالحها الاقتصادية ضمن سيناريو استمرار الحرب يعني وأخذ المفاوضات وقتها؟
0: نعم، إذا كان دكتور محجوب يذكر دولا في أفريقيا وحتى في أمريكا اللاتينية تأثرت، فما بالك في مسرح العمليات. هذه المنطقة بلا شك لم تتأثر فقط في خسائرها المباشرة، يعني في صد العدوان الإيراني والاستنزاف الكبير في عمليات التسليح وأسلحة الردع والصد واستهداف منشآتها النفطية والمدنية والسكانية، تعرضت إلى شيء أكبر من ذلك، إلى الاستقرار النفسي والنوعي، وضربت كثير من المشاريع التنموية. هذه المنطقة تعتمد على عقود طويلة الأمد في تزويد العالم في الطاقة، في النفط والغاز ومواد كثيرة، من أهمها الأسمدة الكيماوية كما تم الإشارة، وغيرها من بعض المواد النادرة كالهيليوم على سبيل المثال. أنا بظني أنه هذا الجانب النفسي سيبقى لسنوات، بمعنى أن كثير من مستوردي الطاقة من منطقة الخليج بدأوا يبحثوا عن مصادر أخرى أكثر أمنا، وحتى إن كانت أكثر تكلفة، لأنه استقرار الإمدادات مهم جدا، خصوصا أن بدائل التصدير عن طرق أخرى غير هرمز قد ضربت في التصعيد الأخير من الحوثي. ضربت خطوط أنابيب شرق غرب المملكة العربية السعودية، كلفت طبعا إعادة تشغيلها الكثير، ضربت مصافي ومحطات لإنتاج طاقة. وبالتالي مثل هذا التهديد ما في شك أنه خطير جدا، سيبقى أثره لسنوات. ولذلك تسمعي عن الحديث عن مفهوم جديد للأمن القومي المشترك. أنا باعتقادي أنه هذا الأمن الإقليمي في المنطقة يحتاج إلى التوازن أكثر من الغلبة، بمعنى آخر يعني ليس بالضرورة أن تتساوى القدرات العسكرية بيننا وبين إيران أو بيننا وبين الولايات المتحدة، لكن يجب أن يشعر كل طرف على الخليج في هذا المسرح في هذه المنطقة الحيوية بأن أمنه ومصالحه الأساسية لن تكون رهينة إرادة للطرف الأقوى، سواء الهيمنة الأمريكية أو البلطجة أو الهيمنة الإيرانية بالطرف الآخر التي تلوح بين شاردة وواردة، بأن إذا تعرض الأمن الإيراني إلى شيء فإنها تستهدف منشآت المنطقة وتستهدف موانئها وآبارها وتستهدف كل طرق الملاحة حتى وإن أوجدت طرق البديلة. فبالتالي مفهوم الأمن المشترك والدخول في هذه المنظومة يجب أن يقوم على ذلك، على احترام السيادة حق قولا وعملا، وان بالفعل تتساوى هذه، يعني ان لم تتساوى قدراتنا في الردع او حتى القدرات الهجوميه والتسليحيه، على الاقل نشعر بان مصالحنا الاساسيه مقبوله للطرفين.
1: دكتور محجوب الزويري، هناك خبر عاجل ورد الان، الرئيس الايراني يقول ان الولايات المتحده داست على نصوص الاتفاقات التي ابرمتها معنا. هذا يعني ليس تصريحا جديدا، ولكن بالنسبه للتصريحات التي كانت يعني تدفع باتجاه المفاوضات او تفويض وفد نيويورك بالتفاوض، كيف يمكن أن نقرأ أن يبدأ يعني تصريحاته من نيويورك بهذا الكلام؟
2: يعني الرئيس الإيراني معني بأن يقول أنه ربما هذا خطاب أيضا موجه للأمريكيين وحتى لوسائل الإعلام الأجنبية، أن إيران لم تنسحب من الاتفاق، الاتفاق أنهاه الرئيس الأمريكي عندما قال أن المذكرة التفاهم انتهت. دعيني ملاحظة سريعة إذا سمحت روعة في التأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة. نحن يفوتنا في النقاش قضية أساسية، دول الخليج لوحدها فيها 37 مليون اكسبات اجانب يعملون في دول الخليج. هؤلاء بمعدل الاسره 4، نتحدث نحن عمليا عن حوالي تقريبا 130 مليون شخص متاثرين بهذه الازمه الاقتصاديه من الذين يعملون في الخليج. اضيف لهم الاخرين، نتحدث عن حقيقه زلزال اقتصادي تسببت فيه هذه الحرب، ليس فقط لمن هم هنا بل لمن يسكنون حتى في بلدانهم.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري الاكاديمي والخبير بسياسات الشرق الاوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسيه.

0: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق في مديرية الوازعية جنوب غربية تعز. ومع استمرار المعارك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن إنها تتوقع نزوح 230 ألف شخص إذا استمر الصراع. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، نبدأ معك بآخر التطورات.
1: نعم، كنا قد سمعنا صباح اليوم في مدينة تعز تحليق لطيران القوات الحكومية. بعد ذلك أتتنا من مصادر ميدانية وعسكرية قالت إن الطيران الحربي قد شن غارات على مواقع الحوثيين في امتداد الجبهة الغربية لمحافظة تعز. ضربت الآليات العسكرية التابعة للحوثيين، لا سيما وأن هذه الجماعة تحاول إحداث اختراق في الجبهات الست الممتدة على السلسلة الجبلية في جنوب غرب تعز. هذه المنطقة في الحقيقة هي التي تؤمن مديرية ساحل تعز. نحن نتحدث عن المخا، ونتحدث عن باب المندب وذباب، وأيضا نتحدث عن القرى التي في الناحية الأخرى وهي مناطق ريف تعز تؤمنها بشكل كامل. تجري معارك ضارية منذ أسبوعين تقريبا، ولا نستطيع القول حتى الآن من يسيطر على هذه أو أن هناك حتى تقدم للطرف دون الطرف الآخر. تستهدف الإمدادات العسكرية كل للطرف الآخر، وهناك إسناد للقوات الحكومية على الأرض سواء كانت بالمسيرات أو بالطيران الحربي. هناك عدة عوامل تتحرك أو تلعب في مستوى المعارك العسكرية في هذه الجبهة، وهو الطيران المسير والطيران الحربي، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة. وإذا ما أردنا أن نقول قد لمن ترجح الكفة أكثر في هذه المواجهات، تستطيع القول أن القوات الحكومية بحكم ماذا؟ بحكم الحاضنة الشعبية التي تدعم القوات الحكومية، والتي أصلا هي مكونة من أبناء المنطقة، وبالتالي جغرافيا نعم قد تكون الكفة لصالح القوات الحكومية، ولكن السيطرة النارية حتى هذه اللحظة هي متساوية بالنسبة للطرفين، جماعة الحوثي أو القوات الحكومية. هناك في الأيام الأخيرة والآونة الأخيرة فتحت جبهات في لحج، وهي محافظة استراتيجية تطل على العاصمة المؤقتة عدن، وهي العاصمة التي تنطلق منها القرارات السياسية والعسكرية، وأيضا محافظة لحج وهي طريق إمدادات عسكرية للطرفين ومن الشمال إلى الجنوب، أقصد المحافظات الشمالية والجنوبية، وأيضا هي تطل على الريف الغربي لتعز. المعارك ما زالت حتى هذه اللحظة مشتعلة. التصريحات الحكومية والعسكرية تقول كالتالي أن المعارك ستستمر، وأن الحوثيين إذا سيطروا على أي جبهة من الجبهات فإن الحكومة ستستعيدها، وأن هذه ليست المعركة الأخيرة، وأن هناك تطورات ومفاجآت عسكرية قادمة. طبعا بطبيعة الحال ما دام أن هذه المعارك العسكرية والتصعيد العسكري سيستمر، معنى ذلك أن عملية النزوح أيضا ستستمر، وستكون هناك موجات أكثر بامتداد الجبهات المتواجدة سواء كان في الساحل الغربي لتعز، وأيضا في وجف والجوف وشبوة وأيضا البيضاء.
0: شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. إذن هذه المعارك يعني اتخذت شكلا مختلفا عن بدايتها، خصوصا من جانب رد القوات الحكومية. ما الذي غير استراتيجية القوات الحكومية؟
2: أولا ينبغي أن ننظر إلى ميزان القتال. أولا دعينا نسأل متى بدأ هذا القتال؟ القتال بدأ في 6 أغسطس. اليوم نحن في 22 سبتمبر، نحن نتحدث عن
0: شهرين تقريبا.
2: شهرين
0: إلا أسبوع.
2: نعم، هذا أولا. هذا كان في 6 أغسطس، كان بدأت المواجهات عبر الطيران المسير والصواريخ الباليستية من جهة الحوثيين، عندما أطلقت قوات الحوثي على قوات الطوارئ الأولى في مأرب. بعد ذلك طبعا بدأت في 3 سبتمبر أيضا نفس الطريقة، الحوثيين هم الذين بدأوا هذا الهجوم ولكن عبر الشبكات برية في 3 سبتمبر. نحن اليوم تقريبا نخرج من الأسبوع الثالث في هذه المواجهات. الآن هناك سؤال مهم، بغض النظر عن ماذا سيطر الحوثيون، كيف تريد القوات الحكومية استعادة هذه المناطق، وأيضا كيف يمكن أن يثبت الحوثيون أنفسهم، هذا القتال مصمم ليستمر؟ يعني شكل المعركة مستمر أم لا؟ هذا سؤال مهم. ما هي وسائل القتال المناسبة التي دخلت إلى هذه الجبهات، وأيضا هل هناك أفق سياسي أم لا؟ أولا نبدأ بموضوع أنه هل هذا القتال سيستمر. طبعا من تقديراتي ومن أيضا يعني الأسئلة نسأل المصادر المحلية، المصادر العسكرية، وأيضا مما يحدث في الميدان يبدو أن هذا القتال سيستمر. نحن الآن 3 أسابيع في الاشتباكات البرية، تستخدم سلاح الجو، يستخدم التحشيدات والتعزيزات من كلا الطرفين، بدأت القوات الحكومية الآن تستخدم أيضا الصواريخ. طبعا لم يعلم ما هي الصواريخ، ولكن واضح أنها بدأت تستخدم صواريخ من كل نوع، والحوثيون كانوا يستخدمون منذ فترة سابقة الصواريخ الباليستية. عدد الغارات الجوية التي يستهدف بها الحوثيون ومواقع الحوثيين من قبل الحكومة اليمنية عدد كبير جدا ومتوسع جدا، يعني هناك توسيع وتكثيف سواء في تعز، في مأرب، في صعدة، في البيضاء، في ساحل المخا، وفي كل هذه المناطق. أيضا التحشيدات والتعديلات من كل طرف مستمرة، أيضا الضربات من كل نوع، طبعا هناك أسلحة جديدة تدخل على المعركة، أيضا هناك تجنيد من كل الأطراف، القوات الحكومية تجند وبالآلاف، وقوات نتحدث عن تجنيد جدد، يعني جنود جدد، والقوات الحوثية أيضا تجند من كل الأطراف. طبعا ناهيك عن القتال في المملكة، يعني الحوثيين يستهدفون المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحاول أن تناقش مع المملكة العربية السعودية أو مع الحكومة اليمنية أيضا وسائل دعم القتال، سواء بالتدخل المباشر أو بغير التدخل المباشر. هذا حدث بالتأكيد، يعني وتحدثت مصادر أمريكية كثيرة عن أن هناك ما لا يقل عن 200 من الخبراء الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين موجودين في المملكة العربية السعودية لمناقشة كيف يمكن دحر الحوثيين في هذه المناطق. إذن الخلاصة تقول بأن القتال هذا مصمم ليستمر، وأن شكل المعركة متغير، وأنه يبدو أننا أمام أيام قادمة صعبة للطرفين سواء القوات الحكومية أو القوات الحوثية.
0: طيب كيف يحاول الحوثيون تثبيت وجودهم، وكيف تحاول الحكومة دحرهم؟
2: نتحدث عن الوسائل والأساليب، لكل طرف لديه أسلوب وأدوات. القوات الحوثية بالطبع الآن تحاول تعزيز وحشد هذه المناطق، الغربي تعز وجنوبي تعز وسلسلة جبال كهبوب، وتستخدم الصواريخ الباليستية، تستخدم الطيران المسير، تستخدم أيضا الدفاعات وأيضا المدفعية في هذه المناطق لمحاولة السيطرة. مع أنني أقول دائما خلال هذه الفترة بأن ما دام القوات الحكومية قادرة على السيطرة على المرتفعات الجبلية فستبقى سيطرة الحوثيين على هذه المناطق الهشة. بالنسبة لوسائل الحكومة اليمنية، وسائل معروفة، هي تحاول أن تنطلق من حيث انطلق الحوثيون في 3 سبتمبر بالحفاظ على سلسلة المرتفعات الجبلية، ليبقى سيطرة الحكومة اليمنية هشة في هذه المناطق، وبالتالي تستخدم هذه الوسائل بالإضافة إلى وسائل مهمة وهي سلاح الجو الذي يقصف بشكل مكثف وموسع.
0: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، ضعنا في صورة أوضاع النازحين هناك.
3: روعة، نحن نقف ما زلنا في شمال مأرب، وحيث يكتظ هنا شمال مأرب بمخيمات النازحين، والصور ربما تكون واضحة لهذه المخيمات. هذا جزء من المخيمات التي خصصت للنازحين هنا شمالي محافظة مأرب. الأوضاع هنا، أوضاع النازحين، يمرون بظروف صعبة. أولاً أنها أرض هنا مساحات صحراوية وكثبان رملية بالكامل، وهذه الخيام متناثرة بين هذه الكثبان الرملية، والرياح هنا شديدة للغاية وتهب من وقت لآخر وتقتلع الخيام، وكذلك لا توجد خدمات رئيسية في هذه المخيمات. هذه المخيمات تشكو من انعدام الخدمات، إذا وجدت الخدمات فهي بجهود ليست كافية. نتحدث عن الصحة، انتشار للأوبئة، انتشار للأمراض داخل هذه المخيمات. نتحدث عن التعليم، لا توجد خدمات تعليمية كافية، مجرد محاولات خجولة، قيام مهترئة سرعان ما تقتلعها الرياح من وقت لآخر، وتكتظ بهذه الخيام بالأعداد، أعداد كبيرة النازحين. نحن نتحدث عن أجيال، جيل هنا جيل كامل في هذه المخيمات، لا يعرف شكل المدرسة، هو يعرف الخيمة على أنها مدرسة، لا يعرف الحديقة، لا يعرف معنى الطفولة بحقيقتها. الأوضاع هنا صعبة للغاية، وكذلك هذه المخيمات أيضا تتعرض للقصف من وقت لآخر، تتعرض

0: قال لنا أحد القائمين على هذه المخيمات إن قذائف الحوثي تصلهم من وقت لآخر، وإن هناك ضحايا سقطوا جراء هذا القصف. هذه المخيمات قريبة من الجبهات الشمالية، هنا شمال مأرب، نتحدث عن جبهة رغوان ونتحدث عن باقي الجبهات حزام ماس وغيرها من هذه الجبهات. تصاعد الصراع هنا في اليمن زاد العبء على هذه المخيمات التي تحتاج إلى من يوفر لها الخدمات الكافية، التي تعاني ويشكو القائمين عليها من انعدام الخدمات. الاشتباكات هنا بالقرب من شمال مأرب في محافظة الجوف اضطرت عدد من الأسر اليمنية إلى مغادرة مناطق الاشتباكات ومن ثم النزوح إلى هذه المخيمات. كذلك قالت إدارة مخيمات النازحين هنا في مأرب إنها استقبلت من ثلاث محافظات الجوف وتعز غربية اليمن وكذلك الحديدة غربية اليمن، استقبلت نحو 400 أسرة خلال هذه الأيام، وقوام هذه الأسر يصل إلى 3000 شخص، وأنها تناشد المنظمات وكذلك المؤسسات المعنية بالالتفات لهذه المخيمات ولهذه المعاناة، وأنها تشكو قلة الحيلة، لا يوجد لديها ما تغطي به نفقات هذه المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية لهذه المخيمات. نحن على مقربة من الجبهات ونسمع دوي الانفجارات من وقت لآخر هنا في جبهات رغوان والجبهات الشمالية. وقالت لنا مصادر، إذا ما تحدثنا عن الشق العسكري، قالت لنا مصادر أن ثمة اشتباكات دارت هنا في هذه الجبهة الشمالية في جبهة رغوان، وكذلك أن القصف المدفعي لا يتوقف. ونحن بالحقيقة كنا نسمع عندما وصلنا إلى هنا قصفا مدفعيا هنا. وكذلك بالنسبة لباقي الجبهات، نتحدث عن جبهات غرب مأرب جبهات وليس جبهة، ونتحدث عن جبهات جنوب مأرب جبهات وليس جبهة واحدة. نحن نتحدث عن المشجع، نتحدث عن هيلان، نتحدث عن الزور، نتحدث عن البلق، سلسلة الجبل جبال البلق التي تحتضن السد. كلها شهدت قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات الحكومية والحوثيين.
1: نعم، شكرا لك محمد القادم مراسل الجزيرة من مأرب. في جيبوتي تواجه السلطات ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن وتجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح وفق أرقام أممية. وحذرت سلطات جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10000 خلال الأسابيع المقبلة.
2: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
3: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
2: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3000 حسب الأرقام الأممية وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
4: نشتي شو قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين ما نروح المود، نشتي أهم شيء المود الأساسية.
5: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانية أو عند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
6: يعني جينا في جيبوتي وشكرا لدولة جيبوتي، استقبل لنا وحسن استقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافية، وما أبسط مقومات الحياة ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائية أساسية، هناك أطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
2: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة، خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
7: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان الاحتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
2: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء هجمات روسية على مناطق عدة في البلاد بينها العاصمة كييف. وبينما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استهدفت مصفاتي نفط في أوفا وسمارا داخل روسيا، أفادت سلطات مقاطعة سمارا بإسقاط 10 المسيرات كانت تستهدف منشآت مدنية في المقاطعة. على صعيد آخر، وافق برلمان ليتوانيا على تعديل للدستور يسمح بنشر أسلحة الدمار الشامل والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي الليتوانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام ليتوانية. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. والبداية معك أسد الله، ومع التطورات في الجانب الأوكراني.
8: نعم روعة، بداية نحن نعيش الآن ومنذ نحو ساعتين الغارة الروسية السابعة على العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل. نسمع بين الفينة والأخرى مضادات أرضية، ونسمع عن إسقاط طائرات مسيرة روسية من عمدة المدينة. وأنا أقف الآن في أحد مواقع هذه الاستهدافات. الزميل محمد خيري ربما يستطيع أن يقربكم أكثر للمشهد. في يعني وراء هذه الرافعة يوجد مخزن صغير، هنا ارتطمت أولا مسيرة روسية قبل أن تنزلق و يعني ترتطم بهذا الحائط هذه البناية السكنية، مما أدى إلى إحداث فجوة في الجدار وإصابة 3 أشخاص بشكل مباشر. أجهزة السلطات الأوكرانية تعمل هنا منذ الصباح الباكر من أجل إزالة آثار هذا الدمار الذي طال هذا المبنى وعدة مباني مجاورة أيضا، بالإضافة إلى سيارات وممتلكات خاصة. هنا أصيب 5 أشخاص على الفور، واضطرت السلطات إلى نقل 10 السكان إلى أماكن أخرى أكثر أمنا. في موقع آخر في كييف استهدف مستودع لمواد البناء، وفي دنيبرو بتروفسك لدينا ضربة على بناية سكنية مماثلة لهذه أيضا بمسيرة روسية أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وهناك استهداف متكرر لمستودعات، منها مستودعات غذاء كثيرة في أوديسا وفي جيتومر وفي إقليم أو مقاطعة كييف وفي زاباروجيا وفي خاركيف وفي مناطق أخرى. بحسب السلطات الأوكرانية استهداف مستودعات الغذاء هو عنوان رئيسي للاستهدافات الروسية منذ مساء أمس. على الجانب الآخر، القوات الأوكرانية تقول إنها استهدفت كما ذكرت مصفاتي نفط في سامارا في روسيا، وهي تعتبر أن هاتين المصفاتين هما رئيسيتان ولهما باع كبير في تزويد الجيش الروسي والقوات الروسية بوقود الديزل وأنواع أخرى مختلفة من الوقود والشحوم الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، هناك الجهود السياسية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ووزير خارجيته في نيويورك، والتقى فعلا زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي وناقشا في لقائهما مسألة هدنة الطاقة التي يتم الحديث عنها منذ أسابيع دون التوصل إلى اتفاق حاسم، وهدنة البنية التحتية أي عدم استهداف البنية التحتية على الجانبين الأوكراني والروسي. الرئيس الأوكراني يتوقع أن يجتمع اليوم خلال ساعات في نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن يناقش معه هذه الأمور إضافة إلى دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. إليك روعة.
1: سننتظر ما سيرشح عن هذا اللقاء. شكرا. شكرا لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة من كييف. أمين درغامي مراسل الجزيرة.

0: الجزيرة من موسكو ماذا عن التطورات من الجانب الروسي؟
1: في الحقيقة روعة، ضربات متواصلة ينفذها الجيش الروسي على عدد من الأهداف على امتداد الرقعة الأوكرانية. وزارة الدفاع تصدر كل 3 إلى 4 ساعات بيانا جديدا تتحدث فيه عن مجموعة من الأهداف التي، وبحسب تلك البيانات، كلها تتنوع بين منشآت للصناعة، منشآت وبنى تحتية للطاقة، وكل ما يدعم الجيش الأوكراني أو تستخدمه القوات الأوكرانية في عملياتها العسكرية. هذا على الأقل ما تؤكد عليه هذه البيانات العسكرية الروسية. حديث عن استهداف بنى تحتية في العاصمة كييف، في دنيبروبيتروفسك، في بولتافا، في زاباروجيا، في خيرسون، وأيضا في مقاطعة فينيتسا التي تقول وزارة الدفاع إنها قصفت خطوط سكك حديدية في هذه المنطقة التي هي على الحدود مع مولدوفا في جنوب غرب أوكرانيا. وزارة الدفاع تتحدث على الميدان على أن قواتها باتت تحاصر مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، وقالت بأنه يتم الآن القضاء على هذه المجموعات الأوكرانية، وأيضا حاصرت مجموعة أخرى في مدينة دوبرابولي في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس، وأنها توسع هجماتها على مدينة ألكسندروفكا. الحديث عن هاتين المدينتين يعني بأن القوات الروسية تحاول الوصول إلى كل من كراماتورسك وأيضا سلافيانسك.
0: أمين، أريد أن أتوقف عندك عند خبر ليتوانيا. البرلمان الليتواني يوافق على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. كيف أتى رد الفعل الروسي على هذا؟ أكيد يعني رأته روسيا بأنه تهديد.
1: في الحقيقة منذ أن بدأ الجانب الليتواني يتداول هذه الخطوة على أنه سيضعها في البرلمان من أجل التصويت، وهنا الحديث عن إلغاء المادة 137 من الدستور الليتواني والتي تنص على عدم نشر أي أسلحة تكتيكية يعني نووية أو إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على أرضها. الروس يتحدثون عن أن هذه الخطوة خطيرة جدا، من شأنها أن تؤدي إلى صدام مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وتضعها ضمن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أو على الأقل تقريب الأسلحة النووية قرب الحدود الروسية. هذه المنطقة حساسة جدا بالنسبة لروسيا، تقع بين خاصرة روسيا الغربية، وهنا الحديث عن مقاطعة كالينينغراد، وبين بيلاروسيا. ونعلم أن روسيا كانت في وقت سابق قد نشرت أسلحة تكتيكية عام 2023 في بيلاروسيا، وقبل ذلك صواريخ نووية في مقاطعة كالينينغراد. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي،
0: عذرا على المقاطعة أمين ضيق الوقت، شكرا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. بات الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وتوقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز 1.5 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق.
2: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية، وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار، وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات، وأحياناً في صناعة القرار السياسي، لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكراً على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج 2 من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
0: نهاية هذه الساعة الإخبارية، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
5: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن

0: الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ومناقشة تفاصيل اتفاق إنهاء الأعمال القتالية عبر وسطاء. وأضاف أن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ. وقد سلمت مقترحها الجديد للولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من الشهر الجاري. أما الحرس الثوري الإيراني فقال أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات إلى جانب الحرب فسيكون على إيران أن تتفاوض. في الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت ضربات بالمسيرات استهدفت ثكنات ومواقع لجماعة الحوثي في منطقة كهبوب قرب مضيق باب المندب. والحيوق في مديرية الوزاعية جنوب غربي تعز. على صعيد متصل توقع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نزوح 230 ألف يمني خلال الأشهر المقبلة إذا ما استمر الصراع. والآن ننتقل مباشرة إلى نافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع الزميلة منى العمري. تفضلي منى.
1: أهلا ومرحبا بك ليلى، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. يجتمع العالم اليوم وعلى الأجندة الكثير من الأسئلة الكبرى التي تطرح حول المسؤولية والنفوذ والأعباء والنظام العالمي الجديد. والبداية ستكون من إسبانيا التي تميزت مواقفها خلال السنوات الأخيرة إزاء قضايا الشرق الأوسط بأنها مختلفة ومستقلة عن غيرها من الدول الأوروبية، حيث تميزت بأنها داعمة لقضايا الشرق الأوسط وتحديدا القضية الفلسطينية، مما جعلها من أبرز الأصوات الأوروبية الداعية للسلام والعدالة في المنطقة. ومن أبرز هذه المواقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو من عام 2024، كما رفضت إسبانيا في الشهر نفسه فعليا السماح لسفينتين محملتين بأسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها، كما أعلنت عزمها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. وكان لإسبانيا موقف لافت في التوتر الأمريكي الإيراني، حيث كانت قد رفضت الحكومة الإسبانية بشكل قاطع السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدتين عسكريتين على الأراضي الإسبانية. والآن مشاهدينا الكرام نرحب من هنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالسيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني. أهلا ومرحبا بك سيد ألباريس. فعليا بداية نسألك عن انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والعالم يقف على أعتاب نظام دولي جديد متصدع، دعنا نقول قبل أن يكون جديدا، حيث تتقاطع تداعيات حرب لم تحسب بعد في الشرق الأوسط مع تنافر دبلوماسي غير مسبوق عبر شقي الأطلسي. برأيك سيد ألباريس، أي نظام عالمي يفترض أن تخرج به نيويورك اليوم؟
2: آمل أنه من خلال اجتماعات هذه الجمعية العامة ثلاثة أشياء ستظهر. أولا القضايا العالمية التي هي محل اهتمام كلنا تهمنا، يجب أن يكون لديها حلول متعددة الأطراف. الحلول أحادية الأطراف لا تنفع، والعالم لا ينبغي أن يكون أداة لتحقيق أهداف في السياسة الخارجية لأي طرف. والحرب لا يمكن أن تقبل لا في الشرق الأوسط ولا في أوكرانيا، ولكن من أجل تحقيق السلام الحقيقي والاستقرار نحتاج إلى تنمية، وهنا يجب أن تتحد جهودنا جميعا.
1: تتحدث عن حلول متعددة الأطراف وتقول أن حلول أحادية

0: دية الأطراف لا تنفع سيادة الوزير، لكن إلى أي مدى بالفعل تصبو أوروبا اليوم لأن يكون لها صوت مستقل عن واشنطن، وإلى أي مدى تقود إسبانيا هذا الصوت، خاصة عندما ترفض إسبانيا فتح قواعدها العسكرية أمام القوات الأمريكية في طريقها إلى ضرب إيران، عندما أيضا ترفض إسبانيا الرفض المنفرد لسقف 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي في الناتو كما طلب ترامب، هل تقود إسبانيا هذا الصوت الذي يريد لأوروبا أن تتفرد بقرارها عن واشنطن؟
1: إسبانيا كانت دائما تتصرف وتتحدث ضمن إطار النظام الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، هكذا تتصرف إسبانيا، فنحن نؤمن حقيقة بأن خفض التصعيد والحوار هي السبل وليس الحرب. عندما يتعلق الأمر بأوروبا نعتقد أن الوقت بات مناسبا لتمارس أوروبا سيادتها وتتخذ خطواتها بناء على هذه السيادة أمام الجميع لكي نضمن أن أوروبا تبقى صوتا قويا يدافع عن القانون الدولي وتعددية الأطراف والسلام.
0: فيما يتعلق بهذا الصوت القوي الذي من شأنه أن يدافع عن القانون الدولي، سيادة الوزير مضيق هرمز شريان حيوي اقتصادي عالمي، لكن أمنه اليوم يدار بردع ثنائي بين واشنطن وطهران لا بإطار دولي جامع، إلى أي مدى تكشف هذه القضية برأيك عجزا بنيويا في مجلس الأمن عن تدويل حماية ممر ينعكس إغلاقه سلبا على من يجلس في باريس وعلى من يجلس في رأس الرجاء الصالح أيضا، وهل أوروبا هل إسبانيا تؤيد فعليا أن يكون هنالك مبادرة أممية لفتح هذا المضيق حتى أيضا لا تتكرر هذه الحالة وتنتقل إلى مضائق أخرى مثل ملقا وتايوان أيضا؟
1: إسبانيا واضحة تماما، حرية الملاحة وخاصة عبر هذا المضيق هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ونحن نرى كيف أن الوضع يتحرك وكيف يترك آثاره على العالم ويترك آثاره الكبيرة على الإسبانيين والأوروبيين وبقية الشعوب. لهذا السبب نحن نطالب بالعودة إلى مائدة التفاوض ونرفض رفضا تاما كل الهجمات التي تقوم بها إيران ضد كل بلدان المنطقة، ونحن نعبر عن تضامننا القوي مع قطر وأيضا مع السعودية عندما تتعرض للهجمات من جانب الحوثيين وتهديد باب المندب، فليس مقبولا أبدا لأي طرف للسيطرة على مضيق هرمز أو باب المندب، فحرية الملاحة هي السبيل الوحيد.
0: سيادة الوزير، الجميع يعبر عن رفضه لاستمرار هذا الوضع سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب، لكن هل تخرج الجمعية العامة في هذا الأسبوع رفيع المستوى بقرار فيما يتعلق بحرية الملاحة وأمن الملاحة وما تعكسه على جميع دول العالم من تأثير؟
1: آمل أن يكون الأمر كذلك، وفي إسبانيا نحن دائما ندعم هذا التوجه، حتى الجمعية العامة لا تستطيع التمسك بمبدأ حرية الملاحة، وإلا هذا هو المكان المناسب لعمله، وإلا فأين يتم التعامل مع مثل هذه القضايا؟
0: بالانتقال إلى حرب أخرى، لربما الوزير رئيس الوزراء بيدرو سانشيز كان قد قال هذه ليست حربنا فيما يتعلق بإيران، لكن ننتقل إلى حرب لربما تكون حربكم بالفعل وهي حرب الروسية الأوكرانية التي لم تعد محصورة داخل الأراضي الأوكرانية، كان هنالك مسيرات في سماء بولندا أيضا أسقطت للمرة الأولى في تاريخ الناتو، مقاتلات روسية دخلت المجال الجوي الأستوني وبقيت لدقائق في الفترة الماضية، وارسو نفسها أعلنت أنها ستسقط أي طائرة روسية تنتهك أجواء الحلف دون تردد. حين يصف الاتحاد الأوروبي هذه الاختراقات الروسية بأنها فعليا متعمدة وليست عرضية، هل ترون في أو هل ترى إسبانيا فعليا أن أوروبا تجاوزت مرحلة حرب بالوكالة وأننا على أعتاب حرب روسية أوروبية، وهل بصدد تفعيل المادة الخامسة من حلف الناتو؟
1: من الواضح تماما أن هناك حربا عدوانية تشنها روسيا ضد أوكرانيا، ونحن ندعم أوكرانيا حقيقة لضمان بقاء أوكرانيا كدولة مستقلة. نحن هنا في الأمم المتحدة، علينا أن نتذكر ذلك ولا يمكن أن نكافئ المعتدي، ونرى كيف أن هذه الهجمات الهجينة والضغوط على بلدان أوروبا الشرقية من جانب روسيا تزداد، ونحن نتضامن معها. وأيضا هناك مطالبة بنشر قوات من نيتو في أوروبا الشرقية. اليوم نيتو ليس في مواجهة مع روسيا، لكننا بالتأكيد سنستمر في دعم أوكرانيا وبلدان أوروبا الشرقية. في خاتمة المطاف، أي تسوية يتم التوصل إليها ستكون خارطة ضمان أمني لأوروبا، ومن المهم للاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا أن نضمن أن الحدود البرية لأوروبا الشرقية لا تقل أهمية عن الحدود الجنوبية في أوروبا ومع أفريقيا ومع أي طرف آخر في العالم.
0: هل سيكون الاتحاد الأوروبي خطوات فعلية غير التصريحات للتصدي لما يتحدث عنه الرئيس ترامب بأنه سيفرض عقوبات جديدة، وكل موضوع التعريفات الجمركية على أوروبا فيما يتعلق بكل موضوع العلاقة الجديدة مع كندا بالصيغة الجديدة؟ طبعا
1: نحن في هذه اللحظة منخرطون في حوار مع كندا. كندا لديها نفس الذهنية وتشاركنا آراءنا في السلام وحرية الملاحة ودبلوماسية متعددة الأطراف، ونحن نرى في كندا شريكا قريبا جدا للاتحاد الأوروبي.
0: سيادة الوزير، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تعليق إسبانيا على ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين، سواء في غزة أيضا، ومن استمرار إسرائيل بقدم أراضي فلسطينية في قطاع غزة وبإزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب أكثر فأكثر، ما هو موقفكم فعليا؟
1: لقد آن الأوان أن نحقق إقامة الدولة الفلسطينية لتعيش في أمن وأمان إلى جانب إسرائيل، فحل الدولتين هو الحل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. خطة السلام هذه لا تحقق تقدما، المرحلة الأولى تنتهك يوميا، المرحلة الثانية لا تقدم فيها، ونرى كيف أن حدود المناطق المرسومة تتغير. إسبانيا تقود هذا التحرك بهذا الاتجاه، وهي تعمل مع أي طرف من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتصبح في أقرب وقت عضوا كاملا العضوية في الأمم المتحدة، في نفس الوقت أيضا منع التجارة من المواد القادمة من المستوطنات واستمرار انتشار الاستيطان. لا يمكن أن نقبل ذلك، ونقول دائما نحن سنتصدى لكل هذه المحاولات والجهود.
0: غدا سيادة الوزير في إسبانيا وضمن مهرجان سان سيباستيان سيعرض فيلم نازا الإسرائيلي، وهو فيلم يضم شهادات موثقة من عسكريين إسرائيليين يقولون فيها إن جيشهم كان يعرف مسبقا أعداد المدنيين والأطفال داخل المنازل المستهدفة في قطاع غزة قبل قصفها. حكومتكم كانت قد أقرت ما جرى في غزة بأنه إبادة وفق رأي غالبية الخبراء، هل تعتبرون هذه الشهادات دليلا إضافيا

0: في موقفكم، خاصة وأنكم تنضمون لجنوب أفريقيا في الدعوة المقدمة للمحكمة، محكمة العدل الدولية؟
1: إسبانيا هي جزء من هذه القضية، فقد انضمت إلى الدعوة، دعوة جنوب أفريقيا بشكل واضح، وقدمنا فيها حججنا. ونعتقد أن هناك أمور متعددة، مثل على سبيل المثال الحيلولة دون دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا طبعا ينطبق مع أحكام تعريف حرب الإبادة. هذا الوضع موجود اليوم، كل المعابر الحدودية يجب أن تفتح، والمساعدات الإنسانية والإغاثة يجب أن يسمح لها بالدخول بأعداد كبيرة، بما فيها ما تقوم به الوكالات الإسبانية. وقد آن الأوان لنجعل غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة، ونبدأ بوضع أسس دولة فلسطين المستقبلية.
0: سعادة الوزير خوسيه مانويل الباريس، وزير الخارجية الإسباني، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الخاصة. مشاهدينا الكرام، والآن بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة من نيويورك، وعودة إلى الدوحة. إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا منى، وشكرا لضيفك الكريم الوزير الإسباني. ونبدأ الآن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران ينضم إلينا مراسلنا عمر هواش، ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. إذن نحييكما طبعا عمر ووجد، وأبدأ معك عمر، وردود الفعل التي تأتيكم في طهران والتوقعات بالنسبة لأي لقاء يمكن أن يجمع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، خصوصا وأن الأنظار كلها تتجه إلى نيويورك حاليا. تفضل.
3: نعم ليلى، هنا في طهران يستبعد أن يحدث هذا اللقاء الذي تحدث عنه ترامب بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ولو أن هناك دعوات بالفعل لعقد هكذا لقاء من بعض الوجوه الإصلاحية التي تقول أن هناك فرصة على بيزشكيان أن يلتقطها لأجل مصالح إيران العليا، لكن هناك في المقابل تيار متشدد بطبيعة الحال يرفض هذا اللقاء لقاء بالكامل. وحتى أن هذا التيار كان قد انتقد بيزشكيان لتوجهه إلى نيويورك، لأن على عكس ما يصرح به بيزشكيان والمسؤولون في الحكومة الإيرانية أنهم سيستغلون اللقاءات في نيويورك والكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأجل تقديم وجهة نظر طهران حيال التطورات الأخيرة، التيار المحافظ وجوه هنا متشددة تقول أنه لا فائدة من هكذا لقاءات وهكذا خطاب، وأنه لن تكون هناك أي مخرجات حقيقية على الأرض، وأن واشنطن والإدارة الأمريكية قد تستغل حضور بيزشكيان في الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تقديم صورة غير حقيقية عن طهران وتقديمها على أنها تسعى لتقديم تنازلات على الأرض. هذا الأمر يأتي بطبيعة الحال تزامنا مع تفعيل الوساطة لوساطاتهم خلال الأيام الماضية، نتحدث عن وساطة قطرية قد تم تفعيلها، إضافة إلى زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران الذي لا يزال متواجد داخل الأراضي الإيرانية. وكذلك هناك معلومات هنا في طهران تشير إلى أن الإيرانيين قدموا خلال الأيام الماضية مقترح جديد عبر الوسطاء إلى واشنطن يقضي بإمكانية فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، شريطة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وتخفيف الضغوط العسكرية على إيران. الحرس الثوري الإيراني اليوم عبر المتحدث باسمه قال إن إيران سوف تحارب وسوف تقاتل وسوف تستمر في معاركها في حال كان هناك ضرورة ومصالح وطنية تقتضي بذلك، لكنها في الوقت نفسه إذا رأت أن المصالح الوطنية أيضا تقتضي التفاوض إلى جانب الحرب فإنه ينبغي أن يكون هناك مفاوضات. كذلك أضاف هذا المتحدث بأن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لك ولكن على الرغم من ذلك أيضا يقول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن الدبلوماسية المحتملة لا تعني الاستسلام وتقديم تنازلات.
2: أشكرك جزيلا عمر وجد. ورغم هذه التصريحات المتباينة من الجانب الإيراني، ما زال هناك نوع من التفاؤل بإمكانية إجراء لقاءات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بحسب إدارة ترامب. إلى أي حد يمكن التعويل على هذا التفاؤل؟ هل هناك أي مؤشرات تدل فعلا على أن هناك بوادر لمثل هذا اللقاء وجد؟
4: ربما ليلى هو انفتاح على التفاوض أكثر من كونه تفاؤل بإمكانية التفاوض. هذه الجملة بدأها الرئيس ترامب قبل أيام قليلة فقط بأنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني، وكررها مايك وولتز المندوب الأمريكي هنا لدى الأمم المتحدة. وصباح اليوم قبل دقائق قليلة ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية أكد بأن الولايات المتحدة خلال لقاء مع فوكس نيوز لن تغلق الباب أمام التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبأن الرئيس ترامب منفتح على لقاء الرئيس الإيراني. يعني هذه مرونة تبديها الإدارة الأمريكية، وتؤكد على الدوام بأنها لم ولن تغلق أبدا باب التفاوض. هو أيضا قال روبيو بأن أي شيء ممكن أن يحدث وقد تتغير الظروف في أي لحظة، أي أن يمكن في أي لحظة أن نذهب من التهديد إلى إمكانية التفاوض. وبالتالي هناك دعوات متكررة من الإدارة الأمريكية تؤكد فيها بأنها منفتحة للمفاوضات مع إيران، لكن تبقى المسألة هي بالتنازلات، من يستسلم أولا؟ يعني بالأمس المتحدث باسم الخارجية القطرية أكد بأن المشكلة الحالية هي أن كلا الطرفين لا يثق بالآخر وينتظر من الآخر أن يستسلم، وهذا ما لم نره من أي من الطرفين، بل على العكس كلاهما يرفع سقف المطالب ويطالب الآخر بالتنازل. وبالتالي هذا وضع صعب للوسطاء، لدولة قطر وعمان وكذلك باكستان. لكن بالنسبة للإدارة كما قلنا هي منفتحة على ذلك، وهي تؤكد بأنها دائما تحقق انتصارات في هذا الصراع مع إيران. وحتى إن ماركو روبيو أيضا تحدث عن الصراع بين الحوثيين والسعودية، هو وصفه بصراع وقال نحن دائما ندعم المملكة العربية السعودية، وإدارة الرئيس ترامب تحاول أن تنظر في إمكانية لحل هذا الصراع كما قال روبيو لفوكس نيوز. الرئيس ترامب أيضا يحرص دائما على نفي أي أنباء تتحدث عن نقص ذخائر لدى القوات الأمريكية في المنطقة، وهذا بالفعل ما فعله صباح اليوم قبيل إلى مجيء إلى هنا إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطابه أمام قادة العالم.
2: أشكرك جزيلا وجد، وطبعا الشكر كذلك موصول لعمر في طهران، وجد وقفي من نيويورك وعمر هواش من طهران. الآن ننتقل إلى الملف اليمني. قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق في مديرية الوازعية جنوب غربي تعز. ومع استمرار المعارك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن إنها تتوقع نزوح 230 ألف شخص إذا ما استمر الصراع. من تعز الآن تنضم إلينا مراسلتنا هديل اليماني، أما من صنعاء فينضم إلينا مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكما هديل ونبيل، وأبدأ معك نبيل لنتابع إذن الوضع مع تحركات الحوثيين على جبهتي الأحيوق وكهبوب، يعني هل يقرأ فيها محاولة لفتح خط جديد نحو الساحل؟
5: نعم ليلى، تؤكد السلطات في صنعاء وعلى لسان وزير الدفاع بأن التصعيد يقابل بالتصعيد أشد، وأكد بأنهم سيواصلون من استهداف التحشيدات العسكرية التابعة لقوات الحكومة في عدن في مختلف جبهات القتال، بما فيها جبهات منطقة كهبوب باتجاه مضيق باب المندب، بالإضافة إلى اتجاه الجبهات في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. كانت قد أعلنت القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها سيطرت على 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي بما فيها مدينة المخا ومضيق باب المندب، وأعلنت أيضا بأن السفن

0: تمر بشكل آمن وبأنها قد أمنت كل المديريات الست التي سيطرت عليها والتابعة لمحافظتي تعز والحديدة وأعادت الحياة إلى طبيعتها، لكنها أكدت أيضا بأنها سوف تواصل تأمين مضيق الباب المندب حسب القوات المسلحة هنا بصنعاء، وبأنها أيضا بأن التصعيد سيقابل بالتصعيد. وأكد أيضا وزير الدفاع بأنهم قد بسطوا أو أن قواتهم البحرية قد فرضت معادلة آمنة تضمن حماية وتأمين الملاحة في البحرين الأحمر والعربي باستثناء السفن السعودية. على صعيد آخر، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لسلطات صنعاء عبد القادر المرتضى أكد بأن غارة سعودية قد استهدفت سجنا في مدينة الحزم بمحافظة الجوف. هذا السجن كان يضم أسرى تابعة أو تابعين للقوات حكومة عدن، تم أسرهم مؤخرا ربما في جبهة محافظة الجوف. وأكد عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بأن هذه الغارة قد تسببت بمقتل 9 أسرى، سوف يتم نشر أسماءهم لاحقا حسب رئيس لجنة شؤون الأسرى. في ذات السياق يقول الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنه قد تم استهداف محافظات مختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الطيران السعودي ب 157 غارة، وكذلك استهداف بالقصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكد بأن إجمالي الغارات التي تم استهداف المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء من قبل السعودية بلغت 917 غارة منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر. وأكد أيضا بأن الطائرات السعودية هي التي استهدفت هذه المناطق، وكانت طائرات من نوع F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون. كما أكد أيضا بأن هذه الغارات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية لن تمر دون رد أو عقاب حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
1: أشكرك جزيلا نبيل، وأنتقل إليك هديل في تعز، ونتابع معك الوضع في جبهة الكدحة غربي تعز. من يسيطر فعليا على المرتفعات المحيطة بها؟
2: نعم ليلى، ليس هناك أحد يسيطر على أي شيء في تلك الجبهة. الأماكن التي تتركز فيها جماعة الحوثي هي كما هي، وأيضا القوات الحكومية. وبالدليل على ذلك أنه لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن أي مواقع قد يتقدم بها دون الطرف الآخر، لأن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، ولم تتغير المعادلة بالنسبة لمحافظة تعز أو بالنسبة للجبهات البعيدة عن نقاط التماس. فمن الصعب أن نحدد هل هناك سيطرة على جبال السلسلة الجبلية، سواء كانت ممتدة من الكدحة أو مقبنة الوازعية حتى باب المندب. ومن الصعب أيضا أن نتحدث عن أي تأمين لهذه الجبهة إلا عندما تسيطر بشكل كامل على السلسلة الجبلية، وإلا لما قامت المعارك وأصبحت مشتدة ومشتعلة إلى هذا الحد. لأن السلسلة الجبلية في هذه المناطق هي فعلا مرتفعة وشاهقة، وبالسيطرة عليها نستطيع أن نقول أن السيطرة النارية ستمتد إلى الساحل تعز، نتحدث عن المخا، عن باب المندب، وعن جزيرة ميون. كل هذه المناطق لولا هذه السلسلة الجبلية لما تأمن المخا أو غيره من المناطق، وحتى إذا في الجانب الداخلي في مديريات ريف تعز الغربي. لا نستطيع اليوم نتحدث عن سيطرة لطرف دون الآخر، ولكن نستطيع أن نتحدث أن الجميع يدرك، الطرفين الحوثيين أو الحكومة اليمنية، إذا ما سيطر أحد الأطراف على الآخر فإن الكلفة على الآخر ستكون كبيرة جدا، لا سيما الحكومة اليمنية والحاضنة الشعبية مسنودة بالمقاومة الشعبية. لأن تلك السلاسل الجبلية تشرف على مناطق يتمركزون فيها، حاضنتهم الشعبية أيضا متواجدة فيها. فإذا تقدم الحوثيون باتجاه هذه المناطق فإنها ستقطع خط الإمدادات. سنعود إلى الحديث عن الحصار لمحافظة تعز مثل ما تحدثنا عنها في 2015 وإلى 2017 تقريبا، ثم نتحدث عن أيضا تهديد محافظة عدن وهي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وأيضا التهديدات التي ستطال محافظة لحج والإمدادات العسكرية. وبالتالي هذه المنطقة كلها مهددة، والذي يسيطر عليها ويتقدم أكثر هو الذي يقلب المعركة باتجاهه ولصالحه. فمن الصعب الحديث اليوم عن أي تقدم لطرف دون الآخر. أما على مستوى التصريحات السياسية، هناك نشاط دبلوماسي عالي للغاية من أعلى سلطة في الدولة إلى وزارة الخارجية. هناك اتصالات مع القنوات الدولية لحشد المزيد من الدعم والمعركة التي تقوم بها الحكومة اليمنية. وأيضا على الصعيد الداخلي، الانتشار الأمني في المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية حتى يستطيعون التعامل التعامل مع التداعيات لهذه المعركة التي افتتحت أخيرا. بالنسبة للنازحين أوضاعهم صعبة وتزداد كل يوم كلما اشتدت المعارك في هذا المكان. اليوم الأمم المتحدة تتحدث عن المئات، ومن الصعب أن نتحدث عن رقم محدد بعينه ليلى. لماذا؟ لأن معظم المنظمات الإغاثة والمنظمات الحكومية لا تستطيع أن تصل، وبالتالي تستطيع فعلا أن تحصر الأعداد الكاملة لهؤلاء النازحين. ما نستطيع الحديث عنهم أنهم مئات الآلاف، لأن في هذه المحافظة تعز وما حولها ولحج والمخا لدينا تركز سكاني كبير وعالي، يكاد يكون من أكثر التركز السكاني والتكاثر السكاني على مستوى الجمهورية اليمنية.
1: أشكرك هديل على هذه التفاصيل. هديل اليماني من تعز، وطبعا الشكر موصول لنبيل اليوسفي من صنعاء. وسنستمر في محاولة فهم ما يجري على الأرض، وأيضا الجهود الدبلوماسية والوضع الإنساني مع محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا وسهلا بك أحمد. إذا الحديث هو عن حرب استنزاف، يعني لم تقترب من الحسم بعد، ولكن السؤال هل هناك ما يؤشر إلى أن أحد الطرفين يقترب فعليا من نقطة تحول برأيك؟
3: هو الآن لا يبدو أن هناك نقطة تحول للطرفين. الحوثيين يعني سيطروا على تلك المنطقة التي سيطروا عليها بالطريقة التي تحدثنا عنها سابقا، وهي انسحاب فصيل المقاومة الوطنية في 10 سبتمبر، ولكن الآن القتال يبدو من ملاحظتنا أنه سيطول. يعني هذا القتال لن يتوقف، لأن الطرفين أولا الحوثي يريد أن يحافظ على يعني تأمين مناطقه، والقوات الحكومية أيضا تريد أن تتقدم باتجاه مناطق الحوثي، وبالتالي الوضع يبدو محتدما، والصراع لن يبقى يوم أو يومين أو أسبوعين أو شهر أو أي شيء يعني من هذا، يعني واضح أنه سيطول. لماذا؟ لأن ليست صحيح أن مركز القتال الآن يدور في منطقة مهمة وهي الساحل البحر الأحمر، ولكن لدينا مسارح متعددة سواء في داخل اليمن أو في خارج اليمن. يعني يحتاج الحوثيون وتحتاج الحكومة اليمنية لحسم الموقف تماما، أن يعني تحشد الكثير من الأدوات والوسائل والجنود.
1: إذن يطول أيضا لأن ليست هناك جهة مستعدة للتدخل بشكل قوي رغم المناشدات. يعني بالأمس تابعنا مناشدة العليمي للرئيس ترامب بشكل مباشر وصريح، ولكن يبدو أن العالم منشغل بملفي أوكرانيا وإيران بشكل أساسي. فهل يعني يستغل الحوثيون هذه الثغرة الدبلوماسية ربما من أجل إحراز تقدم هنا أم ماذا؟
3: هناك رأيك؟ أمر مهم يعني ينبغي أن يعني يكون في الحسبان. أولا أصلا الموضوع اليمني الذي حدث الآن واحتلال وسيطرة الحوثيين على باب المندب هو تفصيل من تفاصيل الحرب الإيرانية الأمريكية والحسابات الإقليمية في المنطقة، هذا واضح جدا وهذا يصرح فيها الطرفين. ولذلك تدخل الرئيس الأمريكي ترامب، واليوم مثلا وزير الخارجية الأمريكي يقول الصراع كما قال يعني بين قوسين بين السعودية والحوثيين خطير، ونحن سندعم الرياض وسنقف معها كما يقول وزير الخارجية الأمريكي. هذا ربما تفسير الاتصال الذي جرى بالأمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورغم أن ليس هناك طبعا بيانات حول هذا الاتصال، لكن من خلال مصادرنا تقول بأنه فعلا الاتصال كان إيجابي أولا، وكان هناك وعود فعلا لنقاش وسائل الدعم. لكن ما هو حدود هذا التدخل؟ حدود التدخل كيف سيكون؟ سيكون دعم لوجستي، تعرفين حتى رئيس الوزراء البريطاني تتحدث عن دعم محدود أيضا للمملكة العربية السعودية. إذن هذا الموقف في باب المندب وفي ساحل البحر الأحمر سيستدعي الكثير من التدخلات، ليس فقط لأن المضيق مهم وهو ممر مائي يخص الولايات المتحدة، يخص السعودية، يخص دول الاتحاد الأوروبي، يخص كل العالم، ولكن لأنه أيضا يعني جزء من هذه من هذا التفصيل الكبير، جزء من اللعبة الكبيرة التي تدور الآن.
1: وبسببه أيضا حليف للولايات المتحدة يتعرض للهجوم. سنرى ربما في اجتماع الغد إذا كان فعلا هناك أي نوع من الرغبة في إنهاء هذا الملف. كيف ترون يعني جهود الدبلوماسية حتى الآن لمحاولة يعني ربما تغيير الوضع؟ هل تتوقعون شيء من الاجتماع؟
3: هذا الملف يفرض نفسه، لأنه الميدان أصبح الآن هو الذي يفرض اللغة. الحوثيون لا يريدون أن يعني يتركوا هذه المناطق، هم الآن يريدون أن يأخذوا مناطق أخرى، بل إنهم يريدوا أن يتقدموا على جبهة لحج وعلى جبهة تعز وعلى جبهة عدن، وربما لو استطاعوا رغم أنها

0: أن هناك مقاومة محلية، ورغم أن هناك أيضا محاور عسكرية في هذا القتال، لو استطاعوا ربما أنهم يحاصرون تعز أو يدخلون المدينة أو يدخلون مناطق أخرى. فالواقع الميداني يقول بأن الحوثيين شهيتهم مفتوحة للتوسع والتمدد، لذلك لا يمكن طبعا أن تفصل الوضع الإقليمي عن الوضع الميداني
1: ولا يمكن أن نغفل الجانب الإنساني. يعني اليوم نتحدث عن 230 ألف نازح، بالأمس فقط كنا نتحدث عن 130. صحيح. الرقم يعني يتضاعف بشكل مخيف. أنا فقط أنا بشكل سريع،
0: أنا في اعتقادي أن الرقم الذي تذكره الآن منظمات الأممية هو أقل من الواقع. الواقع يقول بأن هذه المناطق ملايين من الناس موجودين في هذه المناطق، كثافة سكانية كبيرة، لحج وتعز والحديدة، هذه المناطق التي يدور فيها القتال. أنا أتوقع أنه خلال الفترة القادمة سنرصد الكثير من الأعداد وسنرصد الكثير من المآسي في هذا الاتجاه للأسف.
1: حرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي. شكرا. إذن للمزيد من التفاصيل حول مجريات العمليات العسكرية الميدانية الآن في ملف منفصل تماما بين روسيا وأوكرانيا، ننتقل إلى الفقرة العسكرية مع الزميلة روعة أوجي. تفضلي روعة.
2: شكرا لك. مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على حرب روسيا على أوكرانيا. السرعة، الكثافة والإغراق، ثلاث كلمات تختصر مرحلة جديدة من هذه الحرب تتجاوز فيها معركة الاستنزاف خطوط الجبهة إلى استهداف منظومات الحرب في العمق. أوكرانيا توسع حملة المسيرات بعيدة المدى ضد مصافي النفط الروسية، فيما ترد موسكو بتكثيف حربها الجوية عبر مزيج من الصواريخ الباليستية المعدلة والمسيرات النفاثة. بين حرب الطاقة ومعركة المسيرات والدفاع الجوي تمتد تداعيات التصعيد إلى أوروبا التي ترفع جاهزيتها الجوية والصاروخية وتسرع من قدراتها العسكرية. نناقش هذه الموضوعات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية، والبداية معك سلام لتضعينا في صورة التطورات.
3: التطورات الميدانية على خط الجبهة وأيضا الاستهدافات بعيدة المدى لمنشآت الطاقة. شكرا روعة. إذن جبهات القتال في أوكرانيا لا تزال مشتعلة. كنا نتحدث عن شبه جمود نسبيا في خط القتال. هذه هي خط القتال ونطاق الاشتباك المباشرة بين الجيش الأوكراني وبين الجيش الروسي. رغم الجمود النسبي إلى حد ما خلال الأسابيع الماضية، إلا أن القوات الأوكرانية كما يبدو بدأت تحاول تحقيق اختراق في لوغانسك، تلك المقاطعة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها قبل سنتين. هناك محاولات من قبل القوات الأوكرانية لإحداث اختراق في منطقة ليمان. لم تتم عمليات الاختراق بشكل عميق جدا داخل لوغانسك، لكن هذه المحاولات لا تزال مستمرة على جبهة ليمان من قبل القوات الأوكرانية. في المقابل وإلى الشمال من ليمان، القوات الروسية تحاول بدورها توسيع مناطق السيطرة. هناك هجمات مكثفة على خاركيف اليوم تحديدا. خاركيف شهدت عدة هجمات ومحاولات هجوم روسية. الجيش الروسي يقول إنه بات يطبق الحصار على مجموعة تابعة للجيش الأوكراني تتموضع في خاركيف، ويقول إنه يحاصرها، لكن الجيش الأوكراني لم يعلن شيئا من هذا القبيل. هناك جبهة ثانوية أيضا يحاول الجيش الروسي أن يحقق اختراقا من منطقة سومي، ولكن القوات الأوكرانية تقول إنها ترد هذه الهجمات. كييف تتعرض لمحاولات استهداف منذ ساعات الصباح. دوت سفارات الإنذار أكثر من مرة وشغلت الدفاعات الجوية فوق العاصمة الأوكرانية. هذا هو المشهد الأضيق داخل أوكرانيا، ولكن هناك مشهد أكثر تطورا ربما وأكثر قلقا. هذه النقاط باللون الأزرق هي المنشآت الحيوية، منشآت طاقة، منشآت نفطية وبنى تحتية أوكرانية تعرضت لاستهدافات من قبل الجيش الروسي. من بينها نقاط تتعلق بتصدير الحبوب والقمح وغيرها إلى الخارج، ومن بينها ميناء أوديسا، وهناك بنية تحتية تتعلق إما بالطرقات وإما بمنشآت لتخزين النفط تتعرض لكثافة استهدافات روسية. في المقابل روسيا ليست آمنة، وأيضا منشآت روسيا استراتيجية المتعلقة بالصناعة النفطية ليست آمنة. هناك واحدة من أهم المصافي في موسكو كابوتنيا التي تتبع لشركة غاز بروم، هذه واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط الخام في روسيا، توقفت عن العمل يوم أمس بسبب إصابتها بطائرة مسيرة.

0: انطلقت من أوكرانيا. هناك أيضا مجموعة من المصافي قربها، قرب موسكو تعرضت لاستهدافات، وهناك أيضا في سمارة على الأقل من منشأتين نفطيتين تعرضتا لاستهداف من قبل الجيش الأوكراني. البحر الأسود لا يزال ضمن نطاق الاستهدافات الأوكرانية. اليوم كان هناك استهداف لمصفاة نفط، ونذكر بأن الموانئ الروسية على البحر الأسود التي تستخدمها موسكو لتصدير النفط إلى الخارج تعرضت لمجموعة أيضا من الاستهدافات الأوكرانية روعة على مدى الأسابيع الماضية. العنوان: توسع في الجبهات إذن وحرب الطاقة.
1: شكرا لك سلام. حسن جوني، العميد حسن جوني، حرب الطاقة التي تحدثت عنها سلام، تحدث عنها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما دعا الرئيس الأوكراني إلى وقف استهداف مصافي والبنية التحتية النفطية والغازية في روسيا. إلى أي مدى فعليا هذه الحرب، حرب الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، كما قالت سلام يعني أيضا روسيا تستهدف بنية تحتية نفطية لدى أوكرانيا، إلى أي مدى باتت مزعجة للبلدين وللاقتصاد العالمي؟
2: يعني تطور شكل القتال بين البلدين في هذه الحرب الطويلة، من القتال التقليدي العسكري التقليدي والأهداف العسكرية التقليدية إلى الأهداف الاقتصادية، وباتت يعني مراكز ثقل القتال في هذه الحرب هي الاقتصاد. لذلك نرى أن الاستهدافات كلها تقع في دائرة الاقتصاد. أوكرانيا تستهدف بنية النفط وتكرير النفط تحديدا ومصافي تكرير النفط من أجل رفع كلفة الحرب عند روسيا، وروسيا أيضا تستهدف منشآت الطاقة وتركز على الطاقة والكهرباء ومعامل الإنتاج ويعني تحويل الطاقة، وكل هذا من أجل إضعاف قدرة الدولة في أوكرانيا. فإذا الحرب ذهبت باتجاه التأثير الاقتصادي على البلدين، ولكن هنا ندخل في استنزاف اقتصادي وليس في حسم. والحسم يعني طبيعة القتال الحديث في الحرب الحديثة التي ركزت بدرجة أساسية على المسيرات والصواريخ. لاحظي في كل هذه الجبهة سيدة روعة العمليات البرية تراجعت كثيرا. إذا ما قسنا مستوى الاشتباكات البرية التي تحصل من هنا وهناك، وكل ما ذكرته سلام على امتداد هذه الجبهة الواسعة، فهي اشتباكات ضعيفة جدا قياسا إلى الجيوش، إلى عديد الجيوش سواء روسيا أو أوكرانيا. فإذا تم الذهاب باتجاه المسيرات والقتال بالصواريخ والمسيرات، تم التراجع عن الحرب البرية بشكلها الواسع. الآن تطور الأمر باتجاه الأهداف الاقتصادية. فإذا هناك تحول في هذه الحرب بالأهداف من عسكرية إلى اقتصادية، أهداف ذات تأثير اقتصادي، وتحول في وسائل القتال، والآن يتم التركيز على المسيرات والصواريخ وبدرجة أعلى المسيرات.
1: طب هذا التحول في وسائل القتال يعني ماذا يعني؟ إلى أي مدى هو دخلنا من مرحلة استنزاف طويلة الأمد؟
2: نعم، لأن المسيرات سيدة روعة لا تحسم الحرب، إنما تؤدي إلى استطالة مدة الاستنزاف. والاستنزاف هنا كما ذكرت في الاقتصاد. فإذا الاستنزاف متبادل في الاقتصاد، وهذا يؤدي إلى إطالة مدة الحرب. العامل الأساسي في هذه المسألة هنا، في هذا الاشتباك بين الطرفين، هو قدرة كل فريق على تطوير منظومات اعتراض المسيرات والصواريخ من أجل الدفاع، وقدرة كل فريق على سرعة الإنتاج، لأننا نتحدث عن استهدافات مسيرات بعدد كبير جدا، كثافة رهيبة، يعني يوميا يتم إطلاق مئات المسيرات. بالأمس أوكرانيا أطلقت وتحدثت عن 1600 مسيرة في يوم واحد. فتخيلي أي قدرة إنتاج مطلوبة من أجل تلبية هذا النسق من القتال وهذه الغزارة. فإذا قدرة إنتاج كل دولة مسألة عامل مهم. طبعا هنا نتحدث عن روسيا لديها قدرة إنتاج كبرى جدا، أوكرانيا نتحدث عن الدعم الذي تحصل عليه من أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك تطوير المنظومات الأسلحة، هذه الأسلحة بشكل سريع يلبي تطورات الحرب ومفاجآت الحرب. بمثال على ذلك، روسيا طورت المسيرة شاهد التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير، بعد أن تمكنت أوكرانيا من تطوير مسيرات اعتراضية لشاهد، باتت تسقط ما يوازي 90% من مسيرات شاهد الروسية. وبالتالي طورت روسيا المسيرات شاهد باتجاه مسيرات جيران النفاثة التي استطاعت أن يعني تستهدف وتسقط، والآن أوكرانيا تحاول تطوير مواجهة مسيرات لمواجهة هذه المسيرات الجديدة النفاثة. فإذا هذا هو الصراع وهذا هو السباق.
1: تحدثت عن الدعم الأوروبي في بداية هذه الحرب، يعني كان الموقف الأوروبي أن أوكرانيا هي تخوض الحرب نيابة عن باقي الدول الأوروبية في مواجهة روسيا، ولكن خلال الأعوام الماضية تطورت العقلية الأوروبية، وكان هناك استثمار أكثر في الدفاعات، وهناك جهوزية وهناك مخاوف وتحذيرات دائمة من أن الحرب مع روسيا على الأبواب. فعليا كيف تغيرت العقلية الدفاعية لدول الناتو وتحديدا الدول الأوروبية؟
2: بالفعل يعني إطالة مدة الحرب والمواجهة بين أوكرانيا وروسيا جعل أوروبا على حافة الاستهداف، وخاصة أنها دعمت أوكرانيا ولا تزال تدعم أوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب وإقناع روسيا والرئيس الروسي بعدم جدوى القدرة العسكرية في حسم الصراع، وبالتالي الذهاب إلى معالجة دبلوماسية لهذه الأزمة. ولكن هذا الأمر لم يحصل، وهناك إصرار روسيا على تحقيق الأهداف، وبالتالي باتت أوروبا ملزمة بدعم أوكرانيا لمواجهة هذا التهديد. ولكن الأمور تنزلق بشكل أكبر وأخطر، تجعل أوروبا كلها في الواجهة من خلال عدة عوامل. هناك عوامل على الأرض، هناك مسيرات تطلق باتجاهات متعددة في أوروبا، نذكر منها في ألمانيا، في بولندا، وفي إيطاليا، في عدة يعني أماكن في أوروبا لا تتبناها روسيا، ولكن هي من ضمن هذا السياق وهذا الصراع. هناك أيضا تطور في العقلية أو العقيدة النووية في أوروبا، وهذا أمر بالغ الأهمية. نتحدث عن تطوير في عقيدة الردع الفرنسية النووية الفرنسية، التي باتت تعتبر أن كل تهديد لأوروبا وليس لفرنسا يعني هو يستوجب يعني يستوجب حماية نووية فرنسية. وانضمت إلى هذه العقيدة عدة دول، وبالأمس تصريح وزير الخارجية الروسي كان ملفتا في أنه إذا تطورت الحرب مع أوروبا ستكون حاسمة وسريعة، وفي هذا دلالات ولهذا كبير. دلالات خطيرة.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: وأشكرك كذلك روعة. وننتقل الآن إلى ملف الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شمال الضفة، وقد اعتقلت عددا من الفلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم. وكانت سلطات الاحتلال أصدرت 4 قرارات تسمح بمصادرة نحو 400 دونم في محافظتي جنين ورام الله والبيرة. من طول كرم ينضم إلينا ليث جعار. طبعا يهمنا أن نتابع المشهد بشكل عام في أرجاء الضفة المختلفة، ولكن يعني ملاحظ هذا موضوع 400 دونم تحديدا في البيرة وجنين ورام الله. حتى منظمة السلام الآن تقول أن هذا غير مسبوق منذ اتفاق أوسلو أن يحدث هذا بصيغة يعني استيطانية مدنية صريحة بدون ذريعة أمنية. كيف يقرأ هذا؟
4: ليلى، وتيرة الاستيطان في مناطق الضفة الغربية هي بالفعل باتت تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا جدا لم يسبق له مثيل منذ اتفاقية أوسلو عام 1993. كل ما يحدث على الأرض في الضفة الغربية له ارتدادات سياسية ومكاسب سياسية لدى الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى بسط نفوذها وسيطرتها على مناطق واسعة من الضفة الغربية، لما له من تحقيق مكاسب في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. كل ما يجري على الأرض هو يأتي في سياق تسارع الأحزاب اليمينية المتطرفة لتحقيق المكاسب على الأرض خلال الانتخابات الإسرائيلية القادمة. هذا يأتي بالتزامن مع سلسلة اقتحامات ومصادرة وقرارات مصادرة الأراضي في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح. وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم إصدار 4 أوامر عسكرية تقضي بمصادرة 439 دونما من أراضي الضفة الغربية، تحديدا في مدينة جنين وبلدة قباطية، في مدينة رام الله والبيرة. حيث في مدينة جنين بداية كان هناك قرارات تقضي بمصادرة 178 دونما من أراضي بلدة قباطية المتاخمة لمستوطنة كاديم التي أعيد بناؤها وشرعنتها مؤخرا بعد أن كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، إضافة إلى 128 دونما من أراضي الفلسطينيين في محيط النقطة العسكرية التي أطلق عليها بجانيم والمتاخمة لمستوطنة جانيم التي أيضا بنيت مؤخرا في أراضي مدينة جنين في بيت ريما قضاء مدينة رام الله، إضافة أيضا دير نظام حيث صدر الاحتلال الإسرائيلي وصادق على مصادرة ما يقارب 100 دنم من أراضي الفلسطينيين. هذا يأتي بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، والذي سيشهد حقيقة إذا ما استمر هذا العنف وهذا الاعتداء من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية، فإنه سيشهد موسما داميا نتيجة الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين. خلال الأيام السابقة كان هناك تصريحات من قبل إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي سيمنع الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في الأراضي المصنفة جيم بموجب اتفاقية أوسلو أو ما يطلق عليها بأراضي دولة. هذا يأتي وينطبق على ما يزيد عن 61% من مساحة الضفة الغربية التي اليوم تسيطر عليها الجماعات الاستيطانية والبؤر الاستيطانية التي وصلت إلى أكثر من 300 بؤرة استيطانية رعوية، ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 500 بؤرة ومستوطنة تسيطر وتقدم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. هذا كله يأتي بموازاة عمليات الاحتلال العسكرية والاقتحامات التي تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي. منذ ساعات الصباح الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات طالت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية. بدأها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس، وكذلك في المدينة اعتقال عدد من الفلسطينيين للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، فيما كان هناك عمليات اقتحام واعتداءات أيضا وأخيرا من قبل المستوطنين كما جرى في سلوات قضاء مدينة رام الله.
3: أشكرك ليث على هذه التفاصيل. إذا من طول كرم ليث جعار، شكرا. ننتقل الآن إلى السودان. أفاد مصدر عسكري بمقتل 5 مدنيين وإصابة 14 على يد ميليشيا الدعم السريع في منطقة فوجا قرب أم رحيك في غرب كردفان ومنطقة النايم شمالي كردفان. من أم درمان ينضم الآن إلينا مراسلنا الطاهر المرضي. أهلا وسهلا بك الطاهر. إذا نتابع معك المشهد الميداني وحديث الجيش عن تحرير مناطق والتقدم باتجاه مناطق أخرى، هل هناك فعلا تقدم ميداني فعلي أم مستقر مجرد سيطرة على مناطق يعني بشكل مؤقت؟
5: نعم ليلى، هنالك تقدم كبير للجيش السوداني خاصة في شمال كردفان. عندما نتحدث عن الجيش أعاد السيطرة على أكثر من 10 مناطق تعتبر مناطق استراتيجية، فهذا يعني أن الجيش السوداني استطاع اقتحام مناطق كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع والآن أصبحت تحت سيطرته، خاصة وأن هذه المناطق تعتبر مناطق مهمة من حيث الموقع الجغرافي وأنها تقع على طرق برية كانت تشكل إمداد رئيسي بالنسبة لقوات الدعم السريع سواء كان من مناطق أم رحيك أو مناطق سودري أو غيرها، خاصة وأن الجيش يقول أنه على مشارف مدينة سودري التاريخية. اليوم هنالك أيضا مصدر للجيش السوداني يتحدث بأن قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل أو قامت بمقتل 5 مدنيين في مناطق مختلفة سواء كان في منطقة أم رحيك أو في منطقة أو في مناطق أخرى عندما قام بالانسحاب من تلك المناطق. وبحسب المصدر فإن قوات الدعم السريع درجت دائما عندما تقوم بالانسحاب من أي منطقة كانت تسيطر عليها بعد زحف الجيش السوداني تقوم بنهب الأسواق وممتلكات المواطنين، وتحدث مثل هذه الملابسات بقتل عدد من المدنيين. هذا يعني أن الانسحاب دائما تكون له لقوات الدعم السريع آثار كبيرة وإنسانية. نحن نتحدث بأن القتال الذي يدور في تلك المناطق تحديدا أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين سواء كان فروا إلى مدينة الأبيض إلى مناطق أخرى تقطعت بهم السبل في مناطق أم رحيك أو كوكيتي أو شرشار أو في دميرة أو بعض المناطق التي تقع شمال مدينة الأبيض. وصل بعضهم أيضا إلى مدينة الأبيض وبعضهم وصل إلى مدينة أم درمان. حتى بالأمس هنالك أعداد كبيرة وصلت منهم إلى مدينة أم درمان في ظروف بالغة التعقيد، وهي نعم. ظروف إنسانية يعني أقل ما توصف بأنها صعبة للغاية، من كبار السن والنساء والأطفال. هذا أيضا يترتب على مناطق أخرى، كان قوات الدعم السريع قد شنت هجوم عليها في جنوب النيل الأزرق بولاية النيل الأزرق، وفر بعضهم إلى مدينة الدمازين ويقدر عددهم بالآلاف في ظروف بالغة التعقيد.

0: نعم الطاهر المرضي، أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل. لا يمكن فصل الجانب الميداني عن الجانب الإنساني وكذلك الجانب السياسي والدبلوماسي وما سينجم عن مناشدات دولية كثيرة بإعطاء الملف السوداني اهتماما حقيقيا لا يرقى ما وصل حتى الآن إلى المستوى الذي يستحقه. وقد الآن نختم بتقرير عن الذكاء الاصطناعي الذي بات محركا رئيسيا في كل جوانب الحياة وعصبا رئيسيا للاقتصاد العالمي. القطاعات والحكومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي كركن من أركان عملية التحديث والتطوير والسرعة كذلك. وقد توقعت شركة غارتنر المختصة في تحليل الأعمال والتكنولوجيا أن يتجاوز الإنفاق العالمي هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي حاجز تريليونين و500 مليار دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق. نتابع هذا التقرير.
1: سباق محموم نحو تطوير ما قد يكون أهم أداة في متناول البشرية أو أخطر سلاح عليها، وشركات عملاقة بميزانيات فلكية وأنفاق سنوي يتخطى ميزانيات دول لتطوير ذكاء غير بشري عماده آلة وأسلاك. وبين أهداف مشروعة تتيح رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والتكاليف بشكل يتجاوز القدرات البشرية وتطوير حلول في قطاعات حيوية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بالطرق التقليدية مثل خدمات طبية معينة والتحليل الاستخباري أو الدفاعي والتعليم وغيرها كثير، إلى التحذير من مخاطر التحول إلى شركات وأفراد محددين يتحكمون بالمصائر وسلاحهم آلات فائقة الذكاء. لمن السيادة اليوم؟ هل ما زالت للحكومات والدول أم انتزعتها شركات عملاقة سخرت أدوات بات مستحيلا التخلي عنها؟ لغة الأرقام قد تكون الأقدر على تبسيط الإجابة. ففي عام 2026 رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مبلغ يتجاوز موازنات دفاع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وزاد عن العام الماضي عندما صرفت 155 مليار دولار وتخطت ما أنفقته الولايات المتحدة ذلك العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة. ولأن من يملك الثروة يملك النفوذ، ولأنها تملك الأصول الرقمية الاستراتيجية مثل مراكز البيانات الضخمة والرقائق، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى قوى جيوسياسية وسياسية نافذة، وباتت قادرة على التأثير في الاقتصادات والمجتمعات وأحيانا في صناعة القرار السياسي لتنافس الدول والحكومات في أدوار لطالما كانت حكرا على هذه الأخيرة. يرافق ذلك مخاطر شبه غياب للأطر القانونية والأخلاقية والحوكمة، بما يهدد البشرية بمخاطر وجودية واجتماعية. وانطلاقا من مقولة من فمك أدينك، يخرج اثنان من كبار علماء شركة أوبن أي آي وأنثروبيك لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية. الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا مع وضعه تشريعا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصين الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات، بينما ترفض الولايات المتحدة رفضا قاطعا إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرى البعض أن هذه الحوكمة تقيد حرية البحث والتطوير. أما الأمم المتحدة فدعت لتنسيق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأنشأت هيئة استشارية خاصة بذلك، فكل ما يحصل الآن يصب وفق ما تقول في صالح شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها.
0: إذن رأس الساعة ونشرة إخبارية، ساعة إخبارية جديدة نجدد فيها التحية ونواصل هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. والبداية بالمستجدات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومسؤول إيراني كبير يقول لرويترز إن لدى الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات إلى

0: المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن نزوح 230 ألف يمني خلال الأشهر المقبلة إذا ما استمر الصراع. على صعيد آخر، أعرب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية عن القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وفي بيان مشترك جدد الوزراء رفضهم القاطع لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه. إذن كانت هذه المستجدات، والبداية هي بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من البيت الأبيض ينضم إلينا مراسلنا فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. فادي ونور الدين، نرحب بكما. إذن نبدأ معك فادي، وهذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي وأيضا عرض لطهران. ضعنا في تفاصيل هذا العرض الذي يأتي في فترة مهمة جدا، سواء بالنسبة للداخل السياسي الأمريكي أو بالنسبة للشركاء والحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة في الخليج تحديدا. تفضل.
1: نعم ليلى، تصريحات روبيو تستبق هذا اليوم الحافل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة للمشاركة أولا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحدث الأبرز لهذه المنظمة الدولية المعنية بالسلام، وأيضا الاجتماعات الكثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة، وعلى رأس هذه الاجتماعات اللقاء المرتقب الذي يجمعه بقادة مجلس التعاون الخليجي في ظل استمرار التوتر مع إيران من ناحية، ولكن أيضا في ظل ما وصفه وزير الخارجية روبيو بالصراع ما بين السعودية وأنصار الله الحوثيين. السؤال الأساسي ليلى المطروح، هل يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإيراني بشكيان، ما قد يمثل اختراقا في المسار الدبلوماسي في الوقت الراهن بين واشنطن وطهران؟ روبيو أجاب على هذا السؤال بأنه لا لقاء مجدول في هذه اللحظة، لكن الرئيس الأمريكي منفتح على لقاء أي شخص بما فيه الرئيس الإيراني. لكن الشروط التي وضعها روبيو عمليا تشكك بالصلاحيات التي يمتلكها الرئيس الإيراني، لأنه قال نريد أن يكون اللقاء مثمرا، بمعنى أن تقدم إيران أولا تتراجع عن مجموعة من الشروط التي تطرحها، ولكن أيضا أن تكون الإدارة الأمريكية متأكدة أن بيزشكيان يتحدث باسم رجل واحد، وهو المرشد مجتمع خامنئي الذي وصفه روبيو بأنه صاحب القرار النهائي في إيران، لكنه وصفه أيضا بأنه رجل دين شيعي متشدد على حد قوله، مدفوع بأيديولوجية دينية. وبالتالي هناك علامة استفهام تطرحها الإدارة الأمريكية عن مدى تمثيل الرئيس الإيراني دائرة القرار داخل طهران. هذا هو الموضوع الأول الذي طرحه روبيو. ولكن على صلة بالموضوع الإيراني، كانت هناك تصريحات أيضا لروبيو تتعلق بما وصفه كما أشرنا بالصراع بين أنصار الله والسعودية، عندما قال إن الولايات المتحدة تعمل على حل الصراع، لكنه أعلن عن التزام واشنطن بالاتفاق الدفاعي مع السعودية، وقال أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها تجاه السعودية، لأنها لا تريد لهذا الصراع أن يخلف تداعيات على البحر الأحمر وأيضا على الاقتصاد السعودي. وفي ذلك إشارة تحديدا إلى قضية تمكن أنصار الله ربما من السيطرة.
0: عفوا المقاطعة
1: على
0: فادي، ولكن فادي مضطرة لمقاطعتك، سنذهب مباشرة إلى نافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع زميلتي منى العمري. تفضلي منى.
2: جزيل الشكر لك ليلى، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ننتقل الآن إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة التي تفتتح أعمالها اليوم في دورتها 81.
3: وضرب بالقانون عرض الحائط، وقتل العاملون في المجال الإنساني، وتعمقت الانقسامات الجيوسياسية، واشتدت التفاوتات وتآكلت الثقة. أما أزمة المناخ فتحولت من تحذير بعيد الأمد إلى واقع نعيشه يوميا، وتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة فاجأت حتى من ابتكروه. وهذه ليست أزمات منفصلة، إنها فصول من القصة نفسها، قصة القوة. من يمتلكها؟ من يحرم منها؟ كيف تستخدم؟ وكيف تتغير؟ أصحاب السعادة،

يعاد تشكيل القوة بثلاث طرق أساسية. أولاً فيما بين الدول، ظهرت مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي. وثانيا، نشهد انتقالا غير عادي للقوة من الحكومات إلى حفنة من الشركات الخاصة والأفراد، ويمتد نفوذهم الآن ليشمل السياسة والاقتصاد وتدفق المعلومات والتطور التكنولوجي والحيز المدني الذي تعتمد عليه المجتمعات. وثالثا، يسلم البشر بشكل متزايد القوة إلى الآلات، بينما يخرج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وتنتقل الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل من عالم الخيال العلمي إلى الواقع العسكري. ومع ذلك، لا تزال مؤسساتنا ونظم الحوكمة العالمية تعكس موازين القوى والمصالح التي كانت سائدة في حقبة ولت إلى حد كبير. وهنا يكمن التحدي الحاسم الذي يواجهنا. ففي الوقت الذي تواجه فيه البشرية مجموعة غير مسبوقة من التهديدات التي تراكمت بغير غير مسبوقة، وهي تهديدات متزامنة، تتعرض آلياتنا للعمل الجماعي لضغوط متزايدة. من الواضح أننا نمضي نحو عالم متعدد الأقطاب، وهذا التحول لا رجعة فيه، لكن ثمة طرقا شتى لتحديد شكل تعدد الأقطاب. إحدى الاحتمالات هي التوصل إلى عالم يتسم بالتشرذم وبمنطق الصفقات، عالم تتصاعد فيه التوترات ويتفاقم فيه انعدام الثقة، ويتسم بتصدع الأسواق وضعف المؤسسات، ويتسم بتقلص التعاون والحسابات الصفرية. ومن نواحي عديدة هذا هو المسار الذي نسير فيه اليوم. لكن ثمة مسار آخر، مسار نحو التعددية القطبية المترابطة، عالم قائم على الترابط وتدعمه شبكة كثيفة من الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، عالم تتعايش فيه مراكز نفوذ متعددة ضمن إطار مشترك للقانون الدولي وقواعد مشتركة. ويمكن لعالم من هذا القبيل أن يساعدنا على تجنب نزعات الهيمنة وما أسميته الانقسام الكبير، انقسام العالم إلى كتلتين متنافستين، لكن لكل منهما نظم اقتصادية وتكنولوجية وأمنية منفصلة. علينا أن نتفادى ذلك. ويدرك العالم المترابط أنه لا توجد قوة واحدة قادرة على حل التحديات الراهنة بمفردها. وبطبيعة الحال ستظل المنافسة سمة دائمة من سمات العلاقات الدولية. لكن المنافسة لا تعني المواجهة. ويمكن للمنافسة السليمة أن تحفز الابتكار وتعزز القدرة على الصمود وتوسع الفرص المتاحة. لكن فقط عندما تعمل ضمن أطر تحافظ على الاستقرار وتيسر التعاون، حيثما يكون التعاون أمراً لا غنى عنه. إن بناء مثل هذا المستقبل يبدأ بإدراك لا سيما من القوى العظمى لحقيقة أن قوتها ليست بالعظمة التي تظن، فلقوتها حدود. وقد أوضحت أحداث السنوات الأخيرة ذلك بشكل لا لبس فيه. فلا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان السلام، ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار، ولا يمكن للقوة التكنولوجية وحدها ضمان الأمن. ويمكن لعالم مترابط متعدد الأقطاب أن يهيئ الظروف اللازمة لحل المشكلات العالمية بطريقة أكثر توازناً وتمثيلاً. ولكنه يتطلب نظاماً متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة ويكون متوازناً وتمثيلياً، ومؤسسات قوية وفعالة تعكس الواقع، والوزن النسبي المتغير تدريجاً للبلدان والاقتصادات في عالم اليوم، وليس موازين القوى التي كانت سائدة قبل 80 عام. ولحسن الحظ نحن لا ننطلق من الصفر. لدينا بالفعل أساس ملزم، وهو ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي تطفي عليه الحياة. نشدد على أسبقية القانون الدولي وصون كرامة الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة بجميع أبعادها. تشكل هذه المبادئ العمود الفقري لممارسة السلطة بشكل فعال وشرعي ومسؤول في القرن 21. أصحاب السعادة، يتلخص الأمر بما يلي: هل سنتحرك للتأكد من أن السلطة تخضع للقانون أم القوة؟
التعاون أم الإكراه؟ هل ستمارس القوة انطلاقاً من روح المسؤولية تجاه الشباب والأجيال المقبلة أم من اللامبالاة بمصيرهما؟ لأن التحديات الحاسمة التي يواجهها عصرنا لا تنفصل عن مسألة السلطة، وسيعتمد ذلك على تعزيز الاستقرار أم أننا هل سننزلق إلى المزيد من الانقسام وعدم الاستقرار أم سنتجه نحو التعاون والعدالة والأمن الجماعي؟ واستشرافا للمستقبل، سيتحدد مستقبلنا بناء على الطريقة التي نتعامل بها مع 4 اختبارات كبيرة للقوة: القوة في الحرب والسلام، والقوة التي تتركز في أيديها الثروة تفاقم أوجه عدم المساواة، والقوة التي تؤجج فوضى المناخ والحرب على الطبيعة، والقوة التي أطلقها الذكاء الاصطناعي. إن أول اختبار كبير للقوة في القرن 21 هو اختبار السلام والأمن. السلام لا يقتصر بأي حال على مجرد غياب الصراع، إنه يتمثل في وجود ضوابط تلجم القوة بالقانون. إنه الاعتراف على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بأن القوة لا يمكن أن تكون صاحبة كلمة الفصل في تحديد من حياته ومستقبله وحقوقه مجدية. واليوم يخضع هذا المبدأ لضغوط شديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تتوالى الصراعات وتتفاقم، وما يسمى بوقف إطلاق النار لم يكن أكثر من مجرد نيران أقل حدة في ظل استمرار المدنيين في دفع الثمن. لقد طفح الكيل، وإني أناشد القيادات في هذه القاعة الاستفادة إلى أقصى حد من هذا الأسبوع، رفيع المستوى من أجل خفض التصعيد والنهوض بالحوار، لنبعث جميعا برسالة واضحة من داخل هذه القاعة: يجب أن يتوقف القتال وأن تتدفق المساعدات الإنسانية وتستعاد بالكامل الحقوق والحريات، حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وفي خضم الاضطرابات التي تجتاح المنطقة، لا يجب أن نشدد على الحالة الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة وألا تغيب عن بالنا. لقد مر ما يقرب من 3 سنوات على الهجمات الإرهابية البشعة التي شنتها حركة حماس في 7 من تشرين أول أكتوبر، وما تلا ذلك كان هجوما شرسا على الفلسطينيين في غزة، بلغ فيه القتل والدمار نطاقا لم أرى مثله قط طوال سنوات خدمتي كأمين عام. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير تحفظية ملزمة قانونا في القضية المعنونة أقتبس تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. نهاية الاقتباس. وفي فتوى صادرة العام الماضي، أشارت المحكمة بوضوح إلى أنه ينبغي السماح للأمم المتحدة بتنفيذ ولايتها في غزة وضمان حماية موظفين وعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ويجب على جميع الأطراف أن تمتثل للقانون الدولي ولأوامر المحكمة. وفي الوقت نفسه، فإن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقود مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي وتوسيع المستوطنات من قبل السلطات الإسرائيلية. لا يمكننا أن نسمح لحل الدولتين بأن يختفي أمام أعيننا. وفي أوكرانيا، أدى الغزو الروسي الشامل إلى إخضاع بلد ذي سيادة لحرب وحشية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال المدنيون يقتلون بعيدا عن خطوط المواجهة. أساسا في أوكرانيا، ولكن أيضا مؤخرا في أجزاء من روسيا، تعرضت المنازل ونظم الطاقة وشبكات المياه ووسائل النقل لهجمات متكررة، مما يشكل تهديدا لسلاسل إمدادات الغذاء والطاقة على الصعيد العالمي. وفي السودان، تحولت حرب من أجل الحصول على القوة الغاشمة تحولت هذه الحرب الغاشمة وبتأجيج من جهات فاعلة خارجية إلى حرب على المدنيين، فقد نزح الملايين وانتشر الجوع، وتقوم المسيرات بقصف المستشفيات والمنازل، ويتصاعد العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية، بينما يتمزق بلد ويدير العالم ظهره. وفي ميانمار تواجه أزمة أخرى
تواجه خطر التواري عن أنظار المجتمع الدولي في ظل تصاعد العنف والنزوح الجماعي وتفشي الجريمة العابرة للحدود. تظهر هذه النزاعات وغيرها الكثير ما يحدث عندما تخرج القوة عن نطاق السيطرة وتتجاوز القوة الدبلوماسية وترتفع الميزانيات العسكرية بشكل حاد وتختفي المساءلة. فالاختبار أمامنا هو معرفة ما إذا كانت السلطة ستمارس في إطار القانون أم خارج نطاقه، ويجب أن ننجح في ذلك الاختبار، ويجب الدفاع عن الميثاق دون معايير مزدوجة، ولابد من حماية المدنيين دون استثناء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني دون تقصير، والنهوض بعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين دون تأخير، والمطالبة بالمساءلة دون خوف أو محاباة. كما يتعين علينا إصلاح مجلس الأمن بحيث يجسد عالم اليوم مع ما تتطلبه التحديات الحالية من شرعية وفعالية. فقد أنشئ مجلس الأمن في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير تغيرا جذريا منذ ذلك الحين، وهو تغير لا يزال بعيدا كل البعد عن شكل مجلس الأمن. وأبرز مثال على ذلك هي القارة الإفريقية. فعندما تأسست الأمم المتحدة كانت إفريقيا بمعظمها لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وحتى اليوم لا تزال إفريقيا تفتقر إلى مقعد دائم في المجلس. يفتقر مجلس الأمن في القرن الحادي والعشرين إلى تمثيل إفريقي دائم، وهذا الوضع مشحف ولا يمكن تبريره. لابد من تغيير هذا الوضع. أصحاب السعادة، يتمثل ثاني اختبار القوة باختبار عدم المساواة، وغالبا ما تعتبر مسألة عدم المساواة على أنها مشكلة اقتصادية، إلا أن المشكلة تكمن في القوة، قوة التحكم في الفرص والموارد والصوت وإسماع الصوت. ولم يسبق للبشرية أن امتلكت هذا القدر من الثروة والمعرفة والقدرات التكنولوجية، ومع ذلك لا يزال التقدم بعيد المنال لمليارات الأشخاص. فهم يرون الازدهار من حولهم لكن ليس لأنفسهم، ويقال لهم إن العولمة توسع آفاقهم لكنهم يعانون الإقصاء، ويعدون بأن التكنولوجيا ستفتح آفاقا جديدة، لكن الكثيرين يخشون أن تسلبهم سبل عيشهم. وفي الوقت نفسه لا يزال مليارات الناس يعيشون محرومين من الضروريات التي تنص عليها أهداف التنمية المستدامة لكل فرد: الغذاء والمياه النظيفة والتعليم والعمل اللائق والرعاية الصحية والكرامة. أصحاب السعادة، لا ينبغي حرمان أي بلد من مستقبل مستدام لأنه يقف في الجانب الخطأ في نظام مالي شديد التفاوت. ومع ذلك فإن الكثيرين في جميع أنحاء العالم النامي يئنون تحت عبء الديون التي لا يمكن تحملها، وترهقهم كوارث لم تكن لهم يد تذكر في التسبب فيها، ويحرمون من الحصول على تمويل ميسور التكلفة. ولهذا السبب خلقنا فضاءات سياسية جديدة للنهوض بإصلاح الهيكل المالي الدولي. لا يتعلق الأمر بنقاش تقني، بل هي مسألة تمثيل وإنصاف وتقاسم السلطة، ولتخفيف عبء الديون من الأساسي، تخفيف عبء الديون في الوقت المناسب وبشكل فعال وعادل، ولكفالة وجود مصارف إنمائية متعددة الأطراف تكون أكبر حجما وأكثر جرأة وأفضل تجهيزا، أو تكون قادرة لتوفير تمويل طويل الأجل بأسعار معقولة على نطاق واسع، وللاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص، ولتعد حقوق السحب الخاصة بالنفع على البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. لا يمكن لأي نقاش بشأن عدم المساواة أن يتجاهل أكثر أشكالها شيوعا، عدم المساواة بين المرأة والرجل. ففي كل مكان لا تزال النساء والفتيات يواجهن التمييز والعنف والإقصاء وسوء المعاملة، وفي جميع أنحاء العالم
يلحظ تراجعاً لحقوقهن وإسكات أصواتهن وتحويل أجسادهن إلى ساحات معارك والتعامل مع حرياتهن كورقة مساومة. هذا إنه لأمر مشين وإهدار فادح لإمكانات البشرية. فالسلام يكون أكثر دواماً عندما تشارك المرأة حول طاولة السلام، وتتسم الاقتصادات بدينامية أكبر عندما تتاح للمرأة فرص متكافئة، وتصبح المجتمعات أقدر على الصمود عندما تتمكن الفتيات من التعلم والقيادة والعيش دون خوف، وتزداد المؤسسات فعالية عندما تتقاسم السلطة على قدم المساواة. وخلال العقد الأخير بلغنا معلما بارزا، وأنا فخور بإبلاغكم اليوم بأن الأمم المتحدة حققت التكافؤ بين الجنسين لأول مرة في التاريخ في جميع وظائف القيادة العليا وفي جميع المقار وعلى صعيد كافة الموظفين الفنيين. وقد حدث ذلك لأننا أزلنا الحواجز وتحدينا الافتراضات ورفضنا قبول فكرة أن السلطة يجب أن تظل على ما كانت عليه دائما، وفي كل خطوة لم نتنازل أبدا عن الجودة والكفاءة. فالمساواة ليست حلما، إنها قرار. وإذا كان بإمكان الأمم المتحدة أن تتغير فإن الحكومات تستطيع ذلك أيضاً، كذلك البرلمانات ومؤسسات الأعمال وعملية السلام، ويمكن لهذه الجمعية العامة أن تفعل ذلك أيضاً. أصحاب السعادة، يتمثل ثالث اختبار كبير للقوة في أزمة المناخ، ومن نواحي عديدة تعد هذه الأزمة الأشد اختلالاً على الإطلاق في ميزان القوى بين الأجيال. يستنزف جيل واحد مستقبل الجيل الذي يليه، تستفيد مجموعة من الوضع في حين أن الأقل مسؤولية عن الأزمة هم أول من يعاني وأشدهم معاناة. قبل 3 سنوات في جبال نيبال نبهت إلى المخاطر الناجمة عن التسارع في ذوبان الأنهار الجليدية، محذرا من أن أسطح العالم آخذة في الانهيار. وقد استخف البعض بذلك واعتبروه مبالغة في تقدير الأخطار، لكن كما أظهرت الأحداث المأساوية فإن الآثار تظهر في وقت أبكر وتضرب بقوة أكبر وتنتشر على نطاق أوسع مما توقعه الكثيرون. ونواجه الآن تجاوزا شبه مؤكد لحد 1.5 درجة مئوية، تؤثر ظاهرة نينيو الحادة بشكل كبير ومباشر على البشرية. والأخطار حقيقية، ولكن كذلك الأمر بالنسبة للأمل. لقد أدى العقد الماضي إلى أحد أكثر التحولات الواعدة في ميزان القوى في عصرنا هذا. شهدنا صعود الطاقة النظيفة، فالشمس ليست ملكا لأحد، لا يمكن فرض حظر الريح، ويمكن للابتكار أن يأتي من أماكن عديدة. تشكل هذه التطورات عملية إعادة توازن جذرية في علاقات القوى، وأصبحت مصادر الطاقة المتجددة الآن أرخص مصدر للكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم، وهي المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق الأمن من حيث الطاقة والاستقلال في مجال الطاقة والنمو المستدام. إن مستقبلا خاليا من الوقود الأحفوري بات يلوح في الأفق، لكن السؤال هو كيف سيتجسد؟ هل سيكون انتقالا عادلا ومنظما وقائما على التعاون الدولي، أم انتقالا فوضويا ومكلفا يترك الشعوب والبلدان وراءه؟ وأدعو اليوم كل حكومة إلى اعتماد خطة وطنية للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري تتماشى مع هدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية مع جداول زمنية واضحة وتوفير الحماية للعمال والمجتمعات المتضررة. وإننا نعلم أن أصحاب المصالح في قطاع الوقود الأحفوري لن يتنحوا من تلقاء أنفسهم. فعلى مدى عقود تعاملت شركات النفط الكبرى مع الغلاف الجوي وكأنه مجرى للصرف الصحي، واستفادت ماديا من عواقب ذلك. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا جنت 5 شركات نفطية غربية كبرى أرباحا بلغت قيمتها ما يقرب من نصف تريليون دولار. وفي الوقت نفسه يدفع الناس العاديون مبالغ أكبر مقابل الطاقة والغذاء والتأمين. وقد شهدنا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة من قبل، عندما أصبحت أضرار شركات التبغ الكبرى أمرا لا يمكن إنكاره. تحركت الحكومات وتتطلب أزمة المناخ نفس القدر من العزم، ويجب على أولئك الذين تسببوا في أكبر قدر من التلوث وحققوا أكبر قدر من الأرباح أن يبذلوا جهودا أكبر بكثير
لإصلاح الأضرار التي تسببوا فيها، ويجب على الملوثين أن يدفعوا ثمن تلويثهم. وإلى القادة والمدن والمجتمع المدني والمواطنين الذين يعملون من أجل محاسبتهم، أقول لهم أنتم تقفون على الجانب السليم من التاريخ، فاستمروا، ويجب على الحكومات أن تواصل جهودها على جميع الجبهات لوضع حد لانحسار الغابات.

الاستثمار في الشبكات والتخزين والحد من انبعاثات الميثان. بيد أن هذه الإجراءات ليست كافية، إننا بحاجة إلى العدالة المناخية مع التركيز على التكيف والتمويل، ويجب على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، وعليها زيادة تمويل إجراءات التكيف 3 مرات، وجعل صندوق الخسائر والأضرار يعمل على نطاق واسع. كما يجب علينا أن نضمن ألا يؤدي استخراج المعادن الحرجة إلى مفاقمة أوجه انعدام الإنصاف الموروثة من الماضي، ويجب أن تحتفظ البلدان المنتجة والمجتمعات المتضررة بحصة أكبر بكثير من القيمة المولدة من مواردها. كفى نهبا، كفى استغلالا. أصحاب السعادة، أما الاختبار الرابع للقوة هو اختبار التكنولوجيا وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. فعلى مدى قرون كانت القوة مستمدة من الأرض ثم الصناعة ثم التمويل، واليوم أصبحت القوة تنبع بشكل متزايد من البيانات والقدرات الحاسوبية والخوارزميات. وهذه القوة الجديدة شديدة التركيز، إنها تتقدم بسرعة غير عادية وتسير بخطى سريعة تتجاوز قدرتنا على فهم كامل عواقبها. وفي عام 2017 لم يكن الذكاء الاصطناعي يحظى إلا بقدر ضئيل جدا من اهتمام العالم، ومع ذلك فقد حذرت في أول خطاب لي بمناسبة افتتاح الجمعية العامة قائلا، أقتبس: إن الذكاء الاصطناعي عامل تغيير جذري قادر على تعزيز التنمية وتغيير حياة الناس بشكل مذهل، لكن قد يكون له أيضا تأثير هائل على أسواق العمل بل وعلى الأمن العالمي ونسيج المجتمعات ذاتها. نهاية الاقتباس. وها نحن هنا بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن. الذكاء الاصطناعي هو بالفعل عامل تغيير جذري، ويحمل في طياته إمكانات هائلة لتطوير الطب وتسريع الاكتشافات العلمية وتوسيع الفرص المتاحة وتحسين حياة الناس. ولكن الخطر لا يكمن في التكنولوجيا، الخطر يكمن في التكنولوجيا في غياب المساءلة والقدرة في أو عدم يكمن في عدم في غياب الرقابة. علينا أن نتخذ القرارات، عفوا، الخطر يكمن في اتخاذ القرارات في غياب الشفافية، ولا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر. والمطورون أنفسهم الذين يبنون هذه النظم باتوا يضيقون ناقوس الخطر. إن الواجب الأول للحكومة هو حماية شعبها، ويجب على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها، والحكومات التي تمتلك أكبر قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي تتحمل أكبر مسؤولية تجاه البشرية لإقامة. علينا أن نقيم قنوات للحوار والشفافية والثقة والتعاون، ليس على الرغم من التنافس الجيوسياسي بل بسببه. وفي لحظة حاسبة خلال الحرب الباردة أدرك الخصمان الاستراتيجيان الحاجة إلى إدارة المخاطر الوجودية المشتركة، فوضع آليات للحد من سوء الفهم وإدارة تصاعد الموقف ومنع وقوع الكارثة. ويتطلب الذكاء، أنا أتحدث عن التسلح النووي، أما اليوم فيتطلب الذكاء الاصطناعي نفس القدر من الوضوح في الهدف والشعور بالإلحاح. يجب على الدول التي تقود هذه الثورة التكنولوجية مشاركة المعلومات بشأن المخاطر الناشئة المتعلقة بالسلامة. ينبغي التعاون في مجال الاختبار والتقييم والعمل على وضع ضمانات مشتركة تحمينا جميعا. ولكن بما أن هذا الأمر يؤثر علينا جميعا، فالتنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، وهناك مكان واحد فقط يتمتع فيه كل بلد بصوت في تشكيل مستقبلنا المشترك، وهذا المكان هو الأمم المتحدة. من خلال التعهد الرقمي العالمي اتفقتم لأول مرة على مبادئ عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي. من خلال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي أنشأنا منصة تتيح للحكومات والعلماء وقيادات القطاع والمجتمع المدني العمل معا. من خلال الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي قمنا بحشد الخبرات العالمية لضمان أن تستند السياسات إلى الأدلة. ويوم أمس بالتحديد أصدر الفريق العلمي المعني بالذكاء الاصطناعي موجزا مواضيعيا بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والمخاطر الناجمة عن فقدان السيطرة
السيطرة البشرية. وانطلاقا من هذه الجهود يتعين علينا اتخاذ الخطوات التالية: أولا، العمل على تهيئة الظروف اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بوتيرة مسؤولة والضمانات الإضافية اللازمة للتصدي للمخاطر. ثانيا، ينبغي أن نعمل على وضع إطار متعدد الأطراف لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مدعوما برقابة موثوقة ومستقلة. علينا أن نتأكد من

0: من عدم تخلف أي دولة عن الركب، ويجب أن يتم تشكيل الذكاء الاصطناعي من قبل البشرية وبتعاون معها ولصالح البشرية جمعاء. وإذ نواجه التحديات المقبلة، فلنتمسك بمبدأين أساسيين لا ينبغي لنا أن نتراجع عنهما. فلنقل بصوت واحد، يجب ألا يصبح الأطفال قط موضع اختبار لنظم غير خاضعة للتنظيم. ولنعقد العزم على ألا تترك قرارات الحياة والموت أبدا للآلات، فلا يجب أن يكون للروبوتات القاتلة مكان في مستقبلنا. أصحاب السعادة، السلام والأمن وعدم المساواة والمناخ والذكاء الاصطناعي، هذه هي اختبارات القوة الكبيرة الأربعة في المستقبل، وهي مرتبطة ببعضها البعض وعلينا أن نواجهها. فالحروب تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وتدمر التنمية وتسرع انتشار الجوع، ويحدد عدم المساواة من يمتلك الموارد لمواجهة الصدمات المناخية وغيرها ومن يبقى عرضة لها. وأزمة المناخ تؤجج عدم الاستقرار وتفضي إلى النزوح، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التغلب على كل هذه التحديات أو قد يؤدي إلى تفاقمها. في جميع الاختبارات الأربعة تكمن القضية الحاسمة، وهي تكمن في القوة، السلطان على القوة والمال والطاقة والتكنولوجيا والقواعد والمستقبل. ولهذا السبب فإن ميثاق الأمم المتحدة وعمل الأمم المتحدة يكتسيان أهمية أكبر من أي وقت مضى. وتوجد الأمم المتحدة وجدت لأن السلطة تحتاج إلى قواعد، ولأن البشرية بحاجة إلى مكان تخضع فيه السلطة للمبادئ، ولا يترك الميثاق أي مجال للقراءة الانتقائية. وأنشأ الميثاق منظمة ترتكز على ثلاث ركائز، السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وهذه ليست خطط متنافسة فيما بينها، إنها حقيقة واحدة. فلا يمكن إحلال سلام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام، ولا سلام أو تنمية بدون حقوق الإنسان. إن القول بإمكان فصل السلام عن الكرامة والفرص والحقوق هو وهم ولا يمكن أن نقبل به، لكن الدفاع عن هذه الحقيقة لا يعني الدفاع عن الوضع الراهن. ويهدف ميثاق المستقبل ومبادرة الأمم المتحدة 80 إلى جعل الأمم المتحدة أكثر استجابة وأكثر فعالية وأكثر تماسكا وأكثر شفافية وأكثر تركيزا على النتائج وأكثر انضباطاً في إدارة الموارد وأكثر حضوراً في الأماكن التي يحتاجنا فيها الناس. ولا يحتاج العالم إلى أمم متحدة أضعف، العالم يحتاج إلى أمم متحدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة العالم كما هو، وبالعزيمة الكافية لبناء عالم كما ينبغي أن يكون. أصحاب السعادة، بعد مرور 10 سنوات ما زلت أؤمن بأمر واحد وبقوة أكبر مما كنت عليه عند تسلمي لمهامي. أعظم قوة ليست هي القدرة على السيطرة، إنها القدرة على بناء مستقبل صالح للجميع. وسيتحدد مستقبلنا المشترك بناء على قدرة البشرية على إدارة القوة بحكمة من خلال إعمال القانون قبل أن يصبح الإفلات من العقاب أمراً معتاداً، ومن خلال إنهاء الحروب قبل أن تلتهم أجيالاً بأكملها، ومن خلال معالجة عدم المساواة قبل أن تتصدع المجتمعات، وتسريع وتيرة العمل المناخي قبل تجاوز نقاط اللاعودة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي قبل أن يتحكم بنا. هذا هو التحدي الذي تواجهه هذه الجمعية العامة والأمم المتحدة والإنسانية ذاتها. في مواجهة الكارثة العالمية التي وقعت قبل أكثر من 80 عاماً، أنشأت الأمم المتحدة كخطوة لمواجهة هذا التحدي، تحدي أولئك الذين يرفضون أن يسلموا المستقبل للخوف، تحدي المفهوم الذي يأتي بنتائج عكسية والذي مؤداه أن القوة تصنع الحق، تحدي البلدان التي تدرك أن مستقبلنا مترابط، تحدي الأمل. وسأحمل في نفسي روح العزيمة والتصميم طوال كل يوم من 100 يوم المتبقية لي في منصبي. إن الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة لا يبدأ بولاية ولا ينتهي بولاية، إنها أعظم من أي منصب وتدوم إلى ما بعد أي لقب. ولذلك في الأول من كانون الثاني يناير، عندما تكون ولايتي قد انتهت كأمين عام، تأكدوا من الآتي: أينما سأكون وكيفما كان ما سأفعله، سأظل أدافع عن قناعتي بأن السلام ممكن، وأن كرامة الإنسان هي حق عالمي، وأن قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة، وأن مستقبلنا المشترك يستحق أن نكافح من أجله. وسأواصل الدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة، ولن أستسلم أبداً أبداً. شكراً جزيلاً.
1: إذن كانت هذه كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة في دورتها 81، والتي تعقد لهذا العام. الآن المجلس يصفق لهذه الكلمة، نظرا لأنها الكلمة الأخيرة لأنطونيو غوتيريش، التي تنتهي طبعا ولايته مع نهاية هذا العام في دورته الثانية. وكان قد تحدث عن عدة نقاط هامة لربما في هذه الكلمة، تحدث عن عالم متعدد الأطراف، قال بأن القوة لوحدها لا تحل المسائل، لا يمكننا أن نسمح لحل الدولتين أن يختفي أمام أعيننا. طبعا قال بأن السودان حرب تنفذها أطراف خارجية، وتحدث عن الذكاء الاصطناعي، ألا تترك قرارات الحياة والموت للآلات. نسلط الضوء على هذه الكلمة، أبرز ما جاء وما غاب عن كلمة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مع مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، تنضم إلينا من الأمم المتحدة. تفضلي بيسان.
2: منى، طبعا هذه الكلمة وهي الأخيرة لغوتيريش أمام هذه القاعة وقادة العالم، فصل فيها ربما رسالته الأخيرة أو تاركته أمام قادة العالم المتواجدين هنا، ليقول أن العالم يواجه 4 اختبارات للقوة، وهي القوة حول الحروب والسلام، انعدام المساواة، المناخ والتكنولوجيا. وضمن هذه الأربع ربما عناوين فصل رؤية فيما يجب أن يحدث ليدافع عن القانون الدولي ويدافع عن ميثاق الأمم المتحدة الذي ينتهك كما طبعا قال، ويعني يقال في أروقة هذا المبنى. غوتيريش في كلامه تحدث عن أن العالم الذي نعرفه وهو عالم التعددية وتعددية الأطراف يتحول الآن إلى عالم متعدد الأقطاب، ولكن يجب وضع إطار عمل من أجل تكون هناك منافسة تحترم الاستقرار، وأن القوى الكبرى تعلم أن القوى أو القوة التي بيدها ليست أفضل أو أكثر امتيازا من غيرها، وأن القوة العسكرية لا تنجح أو يعني ليس لها فعالية، وأن الجميع يجب أن يتعاون. طبعا فيما يتعلق بالشرق الأوسط، غوتيريش تحدث عن أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو صراعات تتوالى وتتعدد، وهناك ما وصفه وفق كلامه باتفاقات وقف إطلاق نار مزعومة، وأن ما يحدث بالفعل لا يرقى إلى أكثر من إطلاق نار أقل. وفي كلامه طبعا هنا ناشد قادة العالم المتواجدين في هذه القاعة باستخدام واستغلال هذا الأسبوع من أجل الدبلوماسية ومن أجل وقف التصعيد والحوار، وأنه يجب على قادة العالم إرسال رسالة واضحة من هذه القاعة بأن القتال يجب أن يتوقف، وكفى يعني كفى بأن المساعدات الإنسانية يجب أن تتدفق، وأن حرية الملاحة يجب أن تستعاد وفق القانون الدولي. وربما كانت هذه هي الإشارة الأكثر وضوحا فيما يتعلق بالحرب على إيران، يعني والمواجهة مع إيران، دون أن يسمي أي أطراف بعينها في كلامه فيما يتعلق بذلك التصعيد. ولكنه طبعا في كافة كلامه حين كان يتحدث عن السلام والحروب، ويتحدث عن ضرورة احترام القانون الدولي، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية، وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة إصلاح مجلس الأمن، وهذا عنوان رئيسي لكلام غوتيريش دائما، بضرورة إصلاح مجلس الأمن، لأنه كان قد قال بأن القوى التي تنتهك القوانين الدولية تجلس في مجلس الأمن وتمتلك حق الفيتو، وكان هناك كلام كثير قاله عن هذه النقطة تحديدا وعن النظام الذي أسس ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنه يجب أن يحافظ عليه وأن يطور من أجل أن يعني يواجه ويتم التعامل مع التحديات التي تواجه العالم الآن، التحديات الجديدة والمتغيرة خصوصا في ظل هذه الحروب وأزمة المناخ وانعدام المساواة والتحدي الجديد وهو الذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يعني يتم وضع ضوابط له ومحاسبة فيما يتعلق فيه، وعدم فقط الانتقال وتسليم القوة لأجهزة دون محاسبة. فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، ربما كان هذا كلامه في هذه النقطة تحديدا مفصل أكثر، بأنه في ظل الصراعات في المنطقة حاليا يجب أن لا يتم غض الطرف وغض النظر عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن القتل والدمار الذي حدث في غزة هو لا يشبه أي شيء شهده خلال وجوده وتوليه منصبه كأمين عام للأمم المتحدة. طبعا غوتيريش والأمانة العامة حين يعني كنا نسألهم في السابق عن استخدام كلمة أو مصطلح إبادة، دائما يقولون أن الأمر يعود لمحكمة العدل الدولية، ولكن ربما هذه المرة الأقرب التي نسمع من غوتيريش يستخدم كلمة إبادة فيها حين اقتبس عنوان الإجراءات المؤقتة أو التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تحت طبعا عنوان منع الإبادة في غزة والمعاقبة، وهنا أيضا تحدث أكثر عن ضرورة احترام هذه التدابير وأيضا عدم غض الطرف عما يحدث في الضفة الغربية من تهجير وقتل وعنف المستوطنين والتطهير العرقي.
1: جزيل الشكر لك بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. مشاهدينا الكرام، والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة، وينضم إلينا أيضا السيد نايف النابت زميل غير مقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. أهلا ومرحبا بكما سيد عبد الحميد صيام، نبدأ معك ونسأل عن هذه الكلمة، يعني ما الذي حضر في هذه الكلمة، ما الذي غاب عنها، ولربما تستطيع أن تقارن مع كلمات أخرى كونك يعني أنت خبير في الأمم المتحدة منذ 10 سنوات، شهدت جميع خطابات غوتيريش في هذه السنوات العشر، ويعني نريد أن نسلط الضوء معك بداية عما حضر وما غاب.
3: شكرا منى، تحية لك وللمشاهدين الكرام. هذا خطاب ممكن أن نسميه خطاب الوداع، وهو خطاب طويل جدا مكون من 18 صفحة، ولذلك حاول أن يغطي جميع التحديات التي يواجهها عالم اليوم مستفيدا من تجربته في العشر سنوات الماضية، وهذه سنته الأخيرة، وبالتالي يريد أن يلخص تجربته في الأمم المتحدة ويقدمها للأجيال القادمة وللأمين العام القادم الذي سيبدأ دورته في الأول من يناير كانون الثاني القادم. أهم ما جاء فيه هو التحديات التي يواجهها عالم اليوم، وخاصة ركز كثيرا على قضية المناخ وقضية التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي الآن يهدد الأجيال، لأنه بدأ يتمرد على حتى من صنعوه، ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب غير قادرين على ضبطه، وبالتالي هذه نقطة أساسية مهمة. تحدث طبعا عن الأزمات والحروب وكذا، وهذا ركز عليه كثيرا، لكنني لاحظت أولا من الأشياء التي أرى أنه غابت عنه أنه لم يركز على أزمة مضيق الهرمز وباب المندب وأزمة الخليج، ذكرها بشكل عابر، لم يذكر الولايات المتحدة على الإطلاق، بينما ذكر روسيا عندما تحدث عن أوكرانيا، لم يذكر إسرائيل عندما تحدث عن غزة، وكأن تحدث عن القتلى والضحايا والأطفال والكذا، لكنه لم يذكر من الفاعل. لماذا؟ وهذا سؤال نكرره وأريد أن أؤكد.
1: هل كان هذا متوقعا سيد عبد الحميد، بما أنه خطابه الأخير بأن يكون أكثر جرأة لربما؟ نعم. ويذكر الأطراف، خاصة يعني هنالك من ينتظر منه بأن يضع يده على الجرح.
3: نعم، ماذا سيخسر بعد ذلك؟ يعني هذه نهايته، كان يجب أن يكون واضحا في قضية ما جرى في غزة وأن يقترب من ذكر حرب الإبادة. هو أشار إلى محكمة العدل الدولية التي تناقش ما إذا كانت حرب إبادة، لكنه لم يذكر ما يجري في غزة الآن كحرب إبادة، وأنه كان عليه أن يسمي الفاعل. أنا منذ اليوم الأول عمل مؤتمر صحفيا في سنته الأولى وسألته عن حل الدولتين، وقال لا يوجد أمامنا إلا حل الدولتين ولا يوجد خطة بديلة. الآن بعد 10 سنوات، قبل أسبوع واحد عمل مؤتمرا صحفيا وسألته نفس السؤال، أبعد 10 سنوات ما زلت مقتنع بأن هناك حل الدولتين ما زال قائما وممكنا؟ وهل بقي أرض أصلا لتقام عليها الدولة؟ قال كنت أتمنى أن يكون هناك بديل، ولكن لا يوجد أي بديل. وهذا ما كرره في خطابه، أنه يجب أن لا يضيع من بين أيدينا حل الدولتين، وأنا أشاهد ما يجري على الأرض.
1: يعني اختيار حل الدولتين لأنه لا بديل له، ليس لأنه الحل الأمثل ربما.
3: ليس الحل الأمثل، لكنه يبدو أن لا يوجد هناك بدائل، وكان عليه أن يتذكر أن الأرض تضيع الآن من بين أيدي الفلسطينيين، وأن الكنيست أخذ قرار بمنع إقامة الدولة الفلسطينية،
1: وأن رئيس الدولة الفلسطينية أصلاً لم
3: منع أن يتحدث أمام الجميع. هذه مفارقة غريبة، أن يأتي مجرم الحرب نتنياهو وأن يمنع الرئيس الفلسطيني.
1: سيد نايف النابت، أهلا ومرحبا بك. نسأل يعني عن هذه الجزئية فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، عن مضيق هرمز، عن تداعيات هذه الحرب وتداعيات إغلاق وحصار هذا المضيق، ليس فقط على المنطقة واقتصاد المنطقة وإنما أيضا على العالم. إلى أي مدى برأيك حظيت باهتمام من الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا المحفل اليوم الذي يجتمع فيه كل العالم من شأنه أن يناقش ويسلط الضوء، أو يعني من المتوقع له أن يسلط الضوء بشكل واسع على هذه القضية؟
4: شكرا منى، صباح الخير. طبعا الجميع يترقب اجتماعات الجمعية العامة بحماسة كبيرة، نظرا للظروف المتوترة والحساسة التي تمر بها الجميع، جميع القضايا في العالم، ليس قضية حرب الخليج أو الحرب على إيران. نعلم جميعا بإغلاق مضيق هرمز وأثره الذي لا يقف فقط على دول الخليج أو حتى على المنطقة، بل يصل إلى ما هو بعد من ذلك. يعني سلاسل التوريد تمر عبر شريان يعتبر من أهم الشرايين التي تخص الممرات المائية، ويصل أثرها إلى ما هو أبعد، إلى قارة آسيا وحتى قارة أوروبا. كما ذكرتي، لربما كان يعني التفصيل مقتضبا في كلمة الأمين العام. نعلم حساسية الوضع، نعلم شدة التوتر فيما يخص ذكر بعض المواضيع أو حتى بعض الكلمات في مثل هذه الخطابات، ولكن هذا لا يقلل من أهمية الأزمة ولا يقلل من أهمية مضيق هرمز وأهمية تكاتف الشركاء الدوليين وحتى المجتمع الدولي لما من شأنه أن يعود يعني الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. وأيضا هذا لا يقلل من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الوسطاء، ولعلنا نرى في هذه الأيام بعضا من الاجتماعات أو حتى بعضا من الحديث الذي سوف يكون مترقبا أيضا خلال خطابات القادة في الساعات القادمة.
1: برأيك سيد نايف، يعني نسبة الخطابات التي أو النسبة داخل الخطابات التي ستتحدث عن هذه الحرب ودور الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه الحرب، نظرا لانعكاساتها سياسيا أمنيا اقتصاديا أيضا على دول العالم، ما هو المتوقع في خطابات اليوم وخطابات طبعا الأيام المقبلة برأيك؟
4: مؤكد منى، الخطابات، أغلبية الخطابات للقادة ستتناول أهمية هذه الأزمة لما ذكرت قبل قليل، يعني أثرها ليس فقط على المنطقة بل يصل إلى العالم جميعا. منطقة الخليج جغرافيا لعل يعني جغرافيا أثرها محلي، ولكن مضيق هرمز وحتى مضيق باب المندب الآن يعني أصبح هناك يعني احتمال يعني تأثير من قبل الحوثي في اليمن. هذا الأثر سوف يصل إلى ما هو أبعد من منطقة الخليج، وسوف نرى انعكاس هذا بشكل كبير جدا على

0: على خطابات القادة في خطابات القادة في اجتماعات الجمعية العامة. و الأمم المتحدة كمنظمة دولية هي معنية في دفع العمليات الدولية ودفع من المناقشات المؤسسية التي من شأنها إحياء العمل بميثاق الأمم المتحدة وحتى القانون الدولي.
1: سيد عبد الحميد سيام، هنالك أيضا نقطة ركز عليها الأمين العام في كلمته وهي إصلاح الأمم المتحدة، ولربما هذا مطلب مكرر تحديدا لأنطونيو غوتيريش ومطلب أيضا مكرر في الأمم المتحدة. كان هنالك يعني مطلب طرح في عهد كوفي عنان عام 2005 وأعيد الطلب أيضا بعيد جائحة كورونا. طبعا هذه النقطة إلى أي مدى تحظى بشعبية؟ إلى أي مدى هي منطقية الآن؟
2: إصلاح الأمم المتحدة نوعان من الإصلاح. إصلاح داخلي الآلية، وقد قدم الأمين العام غوتيريش مبادرة اسمها UN80 أو الأمم المتحدة 80، وفعلا يقوم الآن بإصلاح المكاتب وإصلاح الأقسام وتركيز العمل في إدارات معينة وترحيل بعض الأقسام إلى الخارج لتوفير الأموال. لكن المقصود أيضا في إصلاح الأمم المتحدة هو قضية مجلس الأمن، وهو ما ذكره أنه بعد الحرب العالمية الثانية أقيمت الأمم المتحدة، لكن عالم اليوم غير، ويجب أن يتم توسيع مجلس الأمن. وقال هناك قضية خطيرة أن لا يكون ممثل دائم لقارة أفريقيا في مجلس الأمن. هناك أمريكا اللاتينية أيضا ليست ممثلة، يجب أن يتم توسيع عضوية مجلس الأمن.
1: نعم. ماذا يعني بأن نقول بأنه لا يوجد مقعد لأفريقيا ويصفق الحضور؟ نعم. وماذا تعني هذه الخطابات عندما تعاد مرة تلو الأخرى في كل عام ولا تخرج بنتيجة، وإن خرجت تخرج بقرارات غير ملزمة؟
2: نعم، لأن الجمعية العامة هي قراراتها توصيات وليست ملزمة، إلا في قضايا الإدارية وقضايا الميزانية تكون ملزمة، لكن في قضايا السياسة وقضايا السلم والأمن الدولي يعني ليست ملزمة. وقضية توسيع مجلس الأمن يبدأ من مجلس الأمن نفسه، وليس فقط من أعضاء مجلس الأمن، بل من برلمانات الدول الخمسة دائمة العضوية. يعني حتى لو اتفقوا هنا في المجلس على توسيع مجلس الأمن لا يكفي ذلك، يجب أن يكون هناك ثلثي الدول الأعضاء توافق، من بينهم الدول الخمسة دائمة العضوية أن تصادق برلماناتها على هذا التوسيع. أي ليس الأمر سهلا، ولذلك وضعوا القوة في أيديهم بطريقة صعب أيضا أن يتخلوا عنها.
1: ما هو الإصلاح يبدأ من هذه النقطة.
2: نعم.
1: فعليا،
2: ولذلك نكرر الكلام، يجب توسيع مجلس الأمن، يجب أن يكون هناك ممثل دائم لأفريقيا وممثل دائم لأمريكا اللاتينية،
1: ودول عديدة تواقع لتحسين موقعها أيضا في مجلس الأمن.
2: طبعا، مثل الهند، مثل اليابان. نعم. مثل الدول. لماذا يكون لفرنسا ولبريطانيا مقعدين دائمين ولا يوجد لدولة مثل البرازيل
1: ولقارة كاملة
2: كاملة في أفريقيا؟ نعم. ولذلك ستبقى هذه المواضيع تتكرر دون حل حاسم.
1: سيد نايف النابت، لربما نبقى معك في ذات الإطار ونسأل إلى أي مدى قد تشكل حرب إيران وأمريكا منطلقا حقيقيا وجديا لطرح مسألة إصلاح مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة، نظرا لتبعاتها الاقتصادية والسياسية، نظرا إلى هذا التراجع في الدعم الإنساني، نظرا للتراجع في التمويل. الجميع يتحدث عن لربما يعني ما سبق هذه الخطابات اليوم عن ترهل في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن في أدائها أصلا، وفي النقطة تحديدا التي أنشئت لأجلها حفظ الأمن بطبيعة الحال. فإلى أي مدى هذه الحرب لربما قد تشكل منطلقا لأن يفتح النقاش الجدي حول ذلك؟
0: الحرب كما ذكرت أثرها كان كبير جدا، ليس فقط سياسيا بل حتى اقتصاديا وإنسانيا، وما هو أبعد من ذلك. الحرب يعني تبعاتها كانت شديدة جدا على الجميع. كما ذكر الدكتور، أعتقد بأن يكون هناك إصلاحات، والحديث قائم والجهود يعني قائمة منذ سنوات عديدة فيما يخص الإصلاحات للأمم المتحدة. كما نعلم أن

0: مجلس الأمن قام أو المنظمة قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من لهم القوة آنذاك حازوا على المقاعد الدائمة في مجلس الأمن. وهذا كما ذكرنا هو شيء حصل في الماضي، ويجب يعني على الأقل يجب تحسينه أو تحسين الإجراءات داخليا التي من شأنها حفظ الأمن والسلم الدوليين، ليس فقط في شأن هذه الدول الخمس أو حتى أعضاء مجلس الأمن بشكل كامل، بل يصل إلى ما هو أبعد من ذلك. وحتى فيه يعني هناك نقطة يعني مهمة جدا فيما يخص الإصلاحات، إعطاء المساحة الكافية لجميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة. فيعني من غير المعقول بأن يكون هناك عضوية ولكن بصلاحيات متفاوتة بين الدول. فالحرب نعم كانت شديدة جدا، وكان أثرها سيء جدا على العالم والمنطقة، ولعلنا نرى بحول الله تعالى يعني أثرا إيجابيا على الإصلاحات التي سوف يناقشها القادة في هذه الأيام.
1: ممكن أضيف معلومة فقط، أن تم توسيع مجلس الأمن في الماضي، يعني في البداية كان هناك 5 دول دائمة العضوية و6 دول يعني تتغير كل سنتين غير دائمة العضوية. وفي عام 64 اعتمد مجلس الأمن وتم تغيير الميثاق، لأن يجب أي تغيير يجب أن ينعكس في الميثاق. ووافقت جميع تلك الدول وصادقت برلماتها على توسيع مجلس الأمن من 11 عضوا إلى 15 عضوا، وهو الوضع الحالي.
2: يعني السؤال، إلى أي مدى المشهد الحالي العالمي يتيح ذلك فعليا؟ لربما يعني أبرز من عبر عن ذلك فيما يتعلق بالإصلاح في ذات الكلمة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، عندما قال العالم يحتاج إلى أمم متحدة قوية بما يكفي لمواجهة العالم كما هو. وأعود معك سيد عبد الحميد إلى نقطة ذكرتها فيما يتعلق به يعني هذه القوة بيد الخمس الكبار. هل هذا التراجع في دور الأمم المتحدة مرده التنافر بشكل واضح بين الدور الروسي والدور الأمريكي؟
1: ليس فقط الدور الأمريكي والروسي، الدول الخمسة دائمة العضوية هي المشكلة عندها، لأن أحيانا تجدين المشكلة عند فرنسا وبريطانيا أو الصين. ولذلك لكن النزاع الأساسي كان في الماضي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، والآن بين روسيا والولايات المتحدة. عندما لا يتفقان لا يكون هناك عمل. وأحيانا على فقط أريد أن أقول أنهم يتخذون قرارا ربما بالإجماع ولكن لا يتم تنفيذه، لأن القلوب ليست كما تبدو الكلمات. يعني أخذ قرار يتعلق باليمن 22/16 في عام 2015 لكن لم ينفذ، وكذلك ليبيا 22/54 ولم ينفذ، وقرار 242 تتعلق بقضية الصراع في الشرق الأوسط ويطالب إسرائيل بالانسحاب ولم ينفذ. إذن لا يكفي فقط اتخاذ قرار ويكون القرار حتى ولو كان بالإجماع، يجب أن يكون هناك نية حقيقية لدى هذه الدول دائمة العضوية أن تنفذ. عندما يؤخذ قرار ويكون هناك نية للتنفيذ يتم التنفيذ. في 1990 أخذ قرار فرض عقوبات على العراق في اليوم الرابع لما بعد غزو الكويت ونفذ، وتحت الفصل السابع، وجميع القرارات اللي أخذت فيما يتعلق بالعراق كانت تحت الفصل السابع تنفذ فورا. وكذلك عديد من القضايا عندما يكون الدول دائمة العضوية متفقة ويتم التنفيذ.
2: يعني دور الأمم المتحدة مرهون بهذه التوازنات بين هذه الدول فعليا
1: في قضايا السلم والأمن الدوليين، لكن في قضايا أخرى يعني قضايا التنمية، قضايا حقوق الإنسان، هناك يعني مثلا محكمة العدل الدولية لا يحكمها الفيتو ولا محكمة الجناية الدولية.
2: طيب
1: ولا
2: عند هذه النقطة سيد عبد الحميد، من الذي عليه أن يحمل المسؤولية والدور لإيجاد آليات تتجاوز هذه العلاقة الكلاسيكية أو طريقة التوافق والتعطيل القائمة تحديدا بين هذه الدول التي تعمق من مأساة الشعوب في مناطق النزاع وتبقيها لسنوات بعد سنوات بدون حل واضح؟
1: أنا أضع المسؤولية على المجتمع الدولي، لأن
2: المجتمع الدولي يضع المسؤولية على المجتمع الدولي.
1: المجتمع الدولي لديه إمكانية، يعني فرضا لو في الجمعية العامة أخذت هذه الدول قرارا يعطي مجلس الأمن حد أدنى من الوقت لإصلاح مجلس الأمن، وأن يكون هناك خطوات الانسحاب من الجمعية، تعطيل أعمال الجمعية، يعني إنشاء لجان تقوم بهذا الدور. يعني ممكن أن تكون الدول هي نفسها تلتقي على هدف واحد، مثل مجموعة 77 زائد الصين، مجموعة دول عدم الانحياز، هذه قوة. لكن المشكلة أن هذه المجموعات أيضا ليست على قلب رجل واحد، أن هي أيضا مختلفة فيما بينها. لأن الولايات المتحدة لديها وسائل ضغط، وكذلك روسيا، وكذلك الصين.

0: نايف النابت، يعني في ظل هذا الحديث، وكنت قد تطرقت قبل قليل في إجابتك على كل موضوع الوساطة، وأخص بذكر الوساطة فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية. يعني الوساطة الدولية على ثلاثة مستويات، هنالك الوساطة نشطة تقودها قطر وباكستان، هنالك لربما وساطة نستطيع أن نسميها بالجزئية تقودها الصين في هذا المشهد، ووساطة غابت فعليا كان من المفترض أن تقودها الأمم المتحدة، أو على الأقل تقول وتصرح بشكل واضح أنها تدعم الوسطاء الذين يقومون بهذا الدور. برأيك، نظرا يعني سخونة هذا الملف اليوم، والذي من المتوقع أن يكون طبعا يأخذ الحيز الأوسع في الخطابات، هل من الممكن أن تخرج الأمم المتحدة بإطار وساطة يدعم على الأقل الوسطاء، أو شيء ما مستقل مثلا فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية؟
1: بالطبع منى، كما ذكرتي، الحرب شديدة الحساسية، والموضوع ساخن جدا في داخل الأوساط السياسية أو حتى داخل المجتمع الدولي. ولكن في مثل هذه الحروب، وخصوصا لدى بعض الشركاء الذين يفتقدون للثقة في الأمم المتحدة، ويعني الأمثلة كثير، من الصعب جدا أن يكون هنالك دفعا أو حتى جهودا من قبل الأمم المتحدة. ولعل الجهد الذي يقوم به الوسطاء، وأخص بالذكر هنا دولة قطر، كانت يعني لاعبا بارزا في هذه الجهود، وحتى وساطات أخرى في العالم أجمع. الوساطة يعني تستند هنا على وسيط موثوق، وأيضا على الإرادة السياسية لكل دولة.
0: نعم.
1: فالمجتمع الدولي فقط يستطيع أن يدفع أي إراء أو أي قرار يتخذه الوسطاء بالعمل مع مع مع مع كافة الأطراف.
0: نعم.
1: عندما يكون هنالك اتفاق فقط.
0: طيب سيد نايف، لماذا لا يكون هنالك وفد دولي؟ لماذا لا يكون هنالك مفاوضات في جنيف أو في نيويورك؟ نظرا لانعكاس ما يحدث في مضيق هرمز حتى على محطات البنزين هنا في نيويورك.
1: نعم صحيح، حتى شهدنا ذلك يعني في المحطات، الطاقة كان أثرها كبير جدا على أمريكا وعلى حتى الصين وأوروبا. كما ذكرت، الأمم المتحدة كمؤسسة لديها القابلية في الدفع أو حتى يعني خطابات مؤسسية لمحاولة جذب المتنازعين لمحاولة الوصول إلى إلى إلى إلى حل دائم بينهم. ولكن كما ذكرت وذكرت قبل قليل، الوضع أكثر حساسية من أن يكون هنالك تحرك دولي. فلعل أول خطوة مهمة جدا بأن يكون هنالك تحرك إقليمي أولا لمحاولة على الأقل فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك يعني تتوالى الخطوات الأخرى، لعل من أهمها يعني العودة والجلوس إلى طاولة المفاوضات بين إيران وأمريكا. وبعد ذلك يعني نحن رأينا قرار مجلس الأمن الذي أدان ما فعلته إيران وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي وحتى على التجارة والملاحة في ليس فقط في المنطقة بل في العالم. وهذا لم يكن كافيا كما رأينا إلى دفع الأطراف إلى الوصول إلى حل. ولكن كما ذكرت، أول خطوة هي الوصول إقليميا إلى حل يعود بوضع مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وبعد ذلك يكون هنالك أرض خصبة لجلوس المتنازعين مرة أخرى على طاولة المفاوضات.
0: يعني فعليا الأجواء هنا باردة في نيويورك سيد. نعم. عبد الحميد الصيام، درجة الحرارة 15 مئوية، لكن الخطابات في الداخل ربما تكون أكثر، طبعا أكثر سخونة فيما يتعلق بهذه القضايا التي تطرح. ولكن قبل قليل كان هنالك عاجل على شاشة الجزيرة، تحدث نقلا عن CNN تنقل عن مسؤول أمريكي يقول بأن ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين موجودين في نيويورك، وكان قبل أيام قد تحدث بأنه لا يمانع بأن يلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. إلى أي مدى برأيك هذا من الممكن أن يكون كلام، وإلى أي مدى ممكن أن يكون واقع؟
2: أنا أعتقد أن السماح للرئيس الإيراني أن يأتي إلى الدورة ويخاطب الجمعية العامة ووزير الخارجية كان جزءا من مفاوضات الوسطاء حتى يقتل

0: يقارب الرئيسان الأمريكي والإيراني من بعضهم البعض ويكون عملية تسهيل اللقاء قائمة هنا، وإلا لماذا يأتي الرئيس الإيراني؟ أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد أن ينزل عن الشجرة، هو وجد نفسه في موقع يريد أن ينهي هذه الحرب، ولكن ضغوطات عليه خاصة من الخارج من إسرائيل للاستمرار في هذه الحرب. الحرب هذه لا تمتلك أي شعبية داخل الولايات المتحدة، يسمونها حرب ترامب أو حرب نتنياهو، ولكن لا يسمونها الحرب الأمريكية الإيرانية. لذلك هو يريد أن يجد وسيلة تحفظ ماء الوجه للوصول إلى توافق مع الإيرانيين في الأمم المتحدة، وله اجتماع آخر مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى بعض الأطراف المعنية مثل باكستان وتركيا ومصر أيضا، وبالتالي هذه الدول تريد أن توقف الحرب، تريد أن تكون الوساطة المقبولة، وأعتقد أنه يريد أن يتكئ عليها الرئيس الأمريكي ترامب حتى يجد يعني مخرجا أمام الجماهير ليقول أنا نزولا عند رغبة دول المنطقة أنا أوقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب إذا ما استمر فيها سيدفع الثمن غاليا في انتخابات النصفية في نوفمبر القادم، وهو يعرف ذلك، وشعبيته الآن منخفضة جدا أكثر من أي رئيس في الولايات المتحدة. نعم. في المدى المنظور
1: بعد قليل ستكون كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. العام الماضي كانت هذه الكلمة قد استغرقت 57 دقيقة، مع أنها كان من المفترض أن تكون 15 دقيقة. سننتظر ونرى لنستمع لهذه الكلمة بعد قليل، لكن قبل أن نذهب لهذه الكلمة سيد نايف، فعليا نسأل عن علاقة سياسة ترامب بالأمم المتحدة. العام الماضي أمام الجمعية تساءل أصلا عن الغاية المرجوة من الأمم المتحدة، اتهمها بالتقاعس في دعم جهود السلام التي يقودها هو بشكل مكرر، طبعا يؤكد على ذلك بأنه هو قام بإنهاء 9 حروب كما يقول. هذه سياسة رئيس أقوى دولة في العالم، وهذا خطاب العام الماضي أمام الجمعية العامة، إلى ماذا من شأنها أن تفضي؟
2: رأينا تغيرا سياسيا في خصوصا خلال الفترة الحالية للإدارة الأمريكية الحالية، وحتى الفترة الأولى لإدارة الرئيس ترامب، يعني كما ذكرت تقاعسا كبيرا على دعم الأمم المتحدة، والتي كما ذكرت يعني يوجد هناك جمعية عامة، يوجد هناك يعني لجان مختلفة داخل الأمم المتحدة، ولكن كما ذكر الدكتور يعني في غياب الإرادة السياسية من قبل الفاعلين الخمسة الدائمين داخل مجلس الأمن، لا يوجد هناك أي قوة يعني تكسب أي قرار يخرج من داخل الأمم المتحدة، حتى وإن كان هناك يعني في بعض الحالات النادرة يعني اتفاقا بين الدول الخمسة، كما ذكر الدكتور يعني يوجد هناك اتفاق على الورق، اتفاق خلال الاجتماعات، ولكن لا يوجد هنالك دفعا ولا حتى يعني إرادة تنفيذية لهذه القرارات. رأينا يعني قرار الخروج من مجلس حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد بأن هذا يعني يعود يعني أو ينعكس على مثل هذه المنظمات الدولية بشكل سلبي جدا، ويفقدها زخما سياسيا كبيرا، خصوصا يعني مثل عند خروج مثل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر من أكبر الدول فاعلية سياسيا على مستوى العالم. ولكن هذا لا يعني بأن الجهود سوف يعني تقل داخل هذه المنظمات، بل بالعكس يعني هذا يعني يضيف يعني بعدا سياسيا وزخما أكبرا بين الفاعلين داخل هذه المنظمات، وحتى قوة أكبر وإرادة أكبر من داخل الدول التي لا زالت يعني عضوا في مختلف المنظمات الدولية.
1: سيد عبد الحميد الصيام، ونحن الآن نترقب كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برأيك في ظل هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومع مجلس الأمن ومع الجمعية العامة أيضا، هل برأيك من الدقة أن نصفها بأنها سياسة ترامب وليست سياسة أمريكا، أم أنه من الدقة أكثر ألا نفصل بينهما؟
0: يعني عادة سياسة الرؤساء الجمهوريين أكثر ابتعادا عن الأمم المتحدة وأكثر وأقل اهتماما بالأمم المتحدة، لكن بشكل عام معظم الإدارات الأمريكية تستخدم موضوع الميزانية لتضغط على الأمم المتحدة. يعني قبل أيام قامت الولايات المتحدة بدفع حوالي 80 مليون دولار للميزانية حتى تبقي على حقها في التصويت، لأن هي لا تدفع الميزانية بكاملها، تقطرها قطرة قطرة على الأمم المتحدة. أما ترامب نفسه فهو أعتقد أنه لا يحتقر الأمم المتحدة، وخطابه السنة الماضية كان مسيئاً للأمم المتحدة، قال أنا عملت أكثر منكم، أنا أوقفت 7 حروب، ولا نعرف أين تلك الحروب 7 التي أوقفها.
1: الفكرة ليس بإن كانت وقفت هذه الحروب أم لا، الفكرة بقول ذلك أمام المجلس الذي من واجبه ومهمته أن يوقف الحروب، كما لو أنه يقول أنا أقوم بعملكم.
0: كما انتقد الأمم المتحدة في كل شيء، انتقد وأنها مضيعة للوقت وأنها لم تنجز أي شيء، وأنه هو في فترته القصيرة التي كانت حوالي 7 شهور فقط أنه أنجز أكثر من الأمم المتحدة في تاريخه، وهذا أو أصلاً غير دقيق هذا الكلام، ويجب أن نعرف أنه هو معروف عنه أنه يطلق العنان لخياله ليخترع قصصاً ليست واقعية وليست صحيحة، ولذلك هو يستغل هذه الفرصة للترويج لنفسه. هو إنسان نرجسي، وستسمعين اليوم خطابا أيضا يركز على شخصيته هو وإنجازاته هو ورؤيته هو، ولذلك هذا الخطاب يعني حتى ولو يلقيها على 140 رئيس دولة ورئيس حكومة وقاعة مكتظة، هم يعرفون أن هذا الخطاب ليس بالضرورة أن يكون دقيقا حتى في معلوماته. لذلك العلاقة بين الأمم المتحدة وإدارة ترامب ليست علاقة جيدة، وهو أنشأ ما سماه مجلس السلام، وإذا قرأت ميثاق مجلس السلام ستجدين هذا المجلس وميثاقه قريب من ما تطرحه الأمم المتحدة، أنه سيدخل في الوساطات وسيحل المشاكل وأنه سيكون يدخل في كل النزاعات الدولية وأنه كأنه بديل للأمم المتحدة. لكن منذ أن أنشئ هذا المجلس ماذا عمل هذا المجلس؟ وقد طبعا طبل له وزمر ترامب عندما أنشأ مجلس السلام، لكن ما هي إنجازات مجلس السلام؟ تبين أنه هي خطة لوقف الحرب في غزة وإعادة الرهائن ثم أن تترك غزة لمصيرها، كما نشاهد يوميا الضحايا يسقطون في غزة عبر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي لم تتوقف على الإطلاق.
1: هل تتوقع أن يكون هنالك أي قرار حاسم لربما، أو على الأقل اتفاق أو إجماع فيما يتعلق في موضوع مجلس السلام؟
0: هناك اجتماعات على جانب الجمعية، واليوم هناك اجتماع في البعثة الكندية لمجلس السلام ومراجعة ماذا أنجز وماذا لم ينجز وما هي التحديات أمام مجلس السلام. أنا أعتقد أن مجلس السلام ولد لتحسين صورة ترامب و يعني تقديمه للعالم كأنه صانع سلام وأنه هو الذي أوقف الحرب في غزة وأنه حل القضية، لكن لم يتحدث عن فلسطين مجلس السلام، لم يتحدث عن حق تقرير المصير لفلسطين، لم يتحدث عن قضية ما يجري في الضفة الغربية ولا عن عنف المستوطنين. إذن مجلس السلام هو أنشأه ترامب فقط ووضع نفسه رئيسا لهذا المجلس فقط لتحسين صورة ترامب، لكن هذا الآن أمام هذا التحدي الآن ماذا سيتحدثون اليوم عندما يلتقون معا لا نعرف. لا أعتقد أن التقييم إنجازات مجلس السلام واضحة للجميع بأنها أقرب إلى الصفر. يعني
1: نعم، كم مدة اللقاء، كم مدة الخطاب تتوقعها اليوم؟ أطول أم أقصر من العام الماضي؟
0: أتوقعها أن تكون طويلة عادة، لأنه هو يخاطب الشعب الأمريكي قبل أن يخاطب قاعة الجمعية العامة. خطابه موجه إلى الناخب الأمريكي إلى الانتخابات القادمة، سيستعرض إنجازاته وعبقريته ورؤيته، وهو يضع في نصب عينيه الناخب الأمريكي قبل أن يكون هؤلاء الذين أمامه في الجمعية العامة. لذلك أتوقعه أن يكون طويلا.
1: نعم. سيد نايف، اليوم أيضا على هامش اجتماعات الجمعية

0: العامة للأمم المتحدة للرئيس ترامب، لعل أبرز اجتماع سيكون مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن حتى هذه اللحظة. ما الذي من الممكن أن نتوقعه من هذا الاجتماع؟
1: ننتظر هذه الاجتماعات يعني بأهمية بالغة، يعني الكثير من المواضيع ستتخلل هذه الاجتماعات، لعل من أهمها الدفع العملية السياسية فيما يخص مجلس الأمن وحل الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى الجهود القائمة والتي لا زالت قائمة وعلى قدم وساق من قبل الوسطاء فيما يخص الحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز. أيضا أعتقد بأن هنالك سوف يكون حديث يعني لدفع العملية السياسية، وحتى إن كان لابد إجبار الطرف الإسرائيلي على تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليه من قبل الوثيقة الموقعة مع حماس. وأيضا سوف تتصدر أزمة المضيق أيضا هذه الاجتماعات، ولعلنا سوف نرى تحركا يعني ناتجا عن مثل هذا الاجتماع يعني في الساعات القليلة القادمة.
0: لعل التحرك قد بدأ سيد نايف، يعني نحن ننظر إلى هذا العاجل على شاشة الجزيرة الآن، يعني رويترز تنقل عن دبلوماسيين وتتحدث عن أن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز. وهذا العاجل أيضا الذي يظهر على شاشة الجزيرة يقول أيضا رويترز تنقل عن دبلوماسيين، مشروع القرار سيركز على فصل أمن مضيق هرمز عن التوترات الأوسع نطاقا مع إيران. لربما هذه التحركات التي تتحدث عنها قد بدأت بالفعل، لكن فيما يتعلق باجتماع اليوم بين رئيس ترامب ودول مجلس التعاون الخليجي، ما الذي من الممكن أن يطلبه الخليج من هذا الاجتماع سيد نايف؟ خاصة يعني هذا الاجتماع سبقته تصريحات للرئيس ترامب بالتهديد بمحو إيران، بتركها تتعفن اقتصاديا، وهذا كله من شأنه أن يفضي وينعكس بسلبية على المنطقة في حال طبعا إن كانت خيارات من الممكن أن تتحقق.
1: بطبيعة الحال أعتقد الدول سوف تطلب بشكل مباشر بأن يكون هنالك يعني مساحة للعمل الدبلوماسي أو حتى للحوار، يعني الجهود قائمة من قبل الوسطاء منذ اليوم الأول، وسوف يتم الطلب بشكل مباشر إلى أن يعني إعطاء المساحة الكافية لعملية الوساطة. نعلم جميعا بأن أي تصعيد من شأنه بأن يعني يعود سلبا أو يعني يعود بالسلب على ليس المنطقة فحسب بل على العالم أجمع، يعني المنطقة ليست بحاجة إلى تصعيد أكبر، فما حصل يعني مؤخرا ومنذ بداية الحرب يعني كان كافيا جدا لأن يثبت للجميع بأن أمن منطقة الخليج يعني يشمل أو ينعكس بشكل كبير على أمن الملاحة في العالم أجمع والاقتصاد العالمي أيضا.
0: فيما يتعلق أيضا بالتحركات سيد نايف، كان بالأمس أو قبل ساعات لربما، هي فرق التوقيت بيننا وبين الشرق الأوسط الآن، بيان لمجموعة السبع كانت قد وصفت فيه إيران بأنها مستهجنة وتمثل نمطا خطيرا من التصعيد، تصرفات إيران طبعا، وكانت قد تحدثت بأن إيران تهدد بتقويض التجارة الدولية وتخلق حالة من عدم الاستقرار. برأيك هذه اللهجة وهذه المصطلحات، ما الهدف منها من حيث التوقيت أيضا من حيث اللهجة، خاصة وأن البيان لم يتضمن أي إجراء عملي فعليا
1: في مثل هذه الخطابات أو حتى هذه اللغة اللي كما ذكرتيها لغة يعني تعتبر شديدة نوعا ما،
0: وتسبق أعمال الجمعية العامة فعليا،
1: وتسبق أيضا الاجتماعات المرتقبة. هذه من شأنها بأن تشكل ضغطا على السياسيين الإيرانيين إذا صح القول، خصوصا في أثناء تواجدهم في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. فالمنطقة يعني كما ذكرت يعني على صفيح ساخن، المنطقة يعني في وضع متوتر جدا وحساس، الجهود كبيرة جدا، محاولات الاختراق يعني كبيرة جدا من قبل الوسطاء أو حتى من قبل دول المنطقة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك العديد من من من من من من الحلول تم عرضها أو تم وضعها على الطاولة، ولكن تعنت كبير جدا من قبل إيران حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نحن الآن في صدد يعني الحديث على عن

0: يعني اتفاق، لنقول اتفاق إقليمي بين دول الإقليم وإيران، من شأنه بأن يعني يعود بمضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وعدم إقحامه مرة أخرى في مثل هذه النزاعات، لما كان له أثرا كبيرا على المنطقة وحتى على الاقتصاد العالمي وما يصل إلى أبعد من ذلك.
1: سيد عبد الحميد الصيام، يعني قبل أن تبدأ أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كان هنالك حديث عن مزيد من العقوبات الأمريكية على إيران ودعوة العالم بأن يمتثل لهذه العقوبات، وهي بطبيعة الحال أو على الأقل كما يرى البعض هي موجهة أصلاً لطرف ثالث وليس فقط لإيران بشكل مباشر. برأيك ما الذي تريده الولايات المتحدة من دول العالم؟ كيف تريد لها أن تتصرف حيال إيران، خاصة وأنه ربما غداً سيكون هنالك أو تبدأ العقوبات الجديدة فيما يتعلق بحظر الطيران الإيراني؟
2: يعني ما تريده الولايات المتحدة أو بالتحديد إدارة ترامب هو أن ترى إيران ترفع الراية البيضاء وتستسلم، إن لم يكن عبر الحرب وهو لم يحدث فليكن عبر العقوبات الاقتصادية وتجديد تلك العقوبات الاقتصادية. لكن انظري، إيران تحت العقوبات الاقتصادية لسنوات طويلة جدا ولم ترفع ولم ترفع الراية البيضاء.
1: لكن السؤال ليس عن إيران، السؤال إلى أي مدى المجتمع الدولي الذي نعرفه اليوم جاهز للامتثال لما تريده الولايات المتحدة فيما يتعلق بحرب إيران؟
2: لا أعتقد أن المجتمع الدولي جاهز للانصياع للإملاءات الأمريكية. انظري أوروبا نفسها وقد طلب منهم أن يساعدوه في فرض الحصار على إيران، وأقرب حلفائه لم يقبلوا بهذه الإملاءات. لذلك كيف نتوقع العالم كله أن ينصاع للإملاءات الأمريكية؟ هناك دول صغيرة قد تضغط عليها الولايات المتحدة وتؤثر لأنها تقدم لها مساعدات، لكن بشكل عام لا أعتقد أن العالم جاهز لأن يكون فقط خادما للرؤية الأمريكية والسياسة الأمريكية والإملاءات الأمريكية.
1: نعم. طيب فيما يتعلق أيضا سيد نايف النابت بهذه الإملاءات الأمريكية، كما يعني يجري الحديث، إلى أي مدى نحن الآن بصدد أن يكون هنالك لربما بداية حل أو بداية أو لربما تخرج هذه الجمعية العامة اليوم بانطلاقة لمفاوضات جديدة برأيك، نظرا لأن كان هنالك حديث قطري في الأيام الأخيرة بأن مفاوضات موجودة منذ أسبوعين بين الطرفين، إلى أي مدى نستطيع القول بأن هذه الاجتماعات اليوم ستكون منطلقا للتفاوض؟
0: كما ذكرت كان هناك اختراق واضح وكبير جدا فيما يخص المفاوضات الإقليمية بين دول المنطقة وإيران، ولعل ما أرجأ يعني الوصول إلى اتفاق بين هذه الدول كان التصعيد من قبل الحوثي على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اختلافات على اللغة أو حتى على البيانات التي تم إصدارها. ولكن كما ذكر المتحدث الرسمي يعني الأسبوعين الماضية كانت جدا هناك يعني جهود مكثفة، والجهود يعني رأينا بالأمس يعني وزير الخارجية الإيراني عند قدومه إلى نيويورك يعني قد مر والتقى بمسؤولين قطريين في طريقه إلى نيويورك، وهذا يعطي إشارات أو لعلها يعني لنقل إرهاصات لما سوف يتم يعني الحديث عنه في هذه الاجتماعات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي وبين المسؤولين الإيرانيين. وأيضا يعني كما ذكرت سوف تتصدر هذه المواضيع الاجتماع بين الرئيس الأمريكي ودول الخليج، سوف نرى يعني نتائج وإن لم تكن نتائج واضحة جدا، فيعني معظم هذه الأحاديث تكون تحت الطاولة أو تكون يعني خلف الكواليس لما يكون يعني هناك فيها من حساسية وتوتر.
1: عندما يقول متحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري بأن طبعا في نقطة لافتة في تصريحاته بالأمس إن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون نهائيا بل سيكون كافيا لبدء التفاوض، هل هذا إدراك من الوساطة بأن سقف ما يمكن أن يحدث هنا في نيويورك لا يتجاوز تجميد الأزمة ريثما تنضج شروط التفاوض؟
0: الوسيط القطري باعتباره وسيطا يعني مخضرما في مثل هذه النزاعات او حتى بعض هذه الحروب شديدة الحساسية والتي يوجد فيها اكثر من طرف يعني متعنت واكثر عنادا من الطرف الاخر، يعني من الطبيعي جدا بأن يكون هنالك يعني خطوة أولى يعني على الأقل لعودة المتفاوضين إلى طاولة المفاوضات، وهذا سوف يعني يتشكل من خلال وجود اتفاق مبدئي أو اتفاق أولي يعني يعني ينعكس أو يعود بالنية الطيبة من قبل كل طرف.
1: ابقوا معنا ضيوفنا الكرام، ننتقل الآن إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة.
3: حضرة المندوبين، أصحاب أسعد السفراء، حضرة القياديين، يشرفني أن أرحب بكم في الولايات المتحدة إذ نحتفل ب 150 عاما من الحرية والاستقلال بعد عقود من النضال. يمكن أن أقول بفخر أن أمريكا قد عادت وأن بلدنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. اقتصادنا موضع حسد من العالم، وجيشنا هو الأقوى، تكنولوجيتنا لا مثيل لها، ونحن رائدين في كل الميادين، طاقتنا تغذي العالم، وأمريكا اليوم تنهض، بلدنا ينمو، قدرتنا تتسع، وبلدنا يبلي بشكل أفضل من أي وقت مضى، ومستقبلنا زاهر بحق. منذ أن توليت منصبي خلقت أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص، وعدد أكبر من الأمريكيين يعملون اليوم مقارنة من أي وقت مضى. الأسبوع الماضي أعلن أن معدلات الفقر وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الولايات المتحدة. لقد رفعنا 1.5 مليون أمريكي من شأفة الفقر العام الماضي وحده، وهذا رقم قياسي آخر. إن معدلات الفقر في صفوف الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية تراجع، وكذلك إن دخل الأسر الأمريكية قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، 87,000 كمعدل يفوق المعدلات السابقة التي حددتها خلال ولاياتي السابقة. ومنذ اليوم الأول عملت إدارتي على التخلص من كل التنظيمات والحواجز غير الضرورية للقيام بالأعمال في الولايات المتحدة، واعتمدنا قانونا لتخفيض الضرائب في الولايات المتحدة، ويتم استثمار مبالغ أكبر في الولايات المتحدة اليوم أكثر مما استثمر في أي بلد في أي مكان في العالم. أسواق الأسهم سجلت أيضا مستويات قياسية، وفي الأشهر 12 الماضية أمنا التزامات قدرها 21 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة من كل أنحاء العالم، مقارنة بأقل من تريليون واحد خلال الإدارة السابقة. منذ سنتين كانت بلادنا ميتة، أما اليوم فلدينا بلد ينبض بالحياة. قبل أن أتولى الرئاسة كانت حدودنا الأخطر في العالم، أما الآن فنتمتع بالحدود الأكثر أمانا في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يدخل البلد أي شخص إلا إذا ما سمحنا له بالدخول. في الأشهر 16 الماضية لم يدخل أي مهاجر غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وقد تحقق ذلك بفضل أشخاص كفؤين. ونتيجة لذلك في العام الماضي حققنا أكبر تراجع في الجريمات العنيفة في تاريخنا. نسبة الجرائم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 125 عاما منذ العام 1900، وقد أرسلنا المجرمين إلى السجون، وتراجعت نسبة الجريمة بأكثر من 80% في كل أنحاء البلاد. والأهم، عندما تبوأت منصبي كانت واشنطن العاصمة تنوء تحت ثقل الجريمة، أما الآن فقد تراجعت نسبة الجريمة 87%، وسنتخلص من الجريمة 100%. كثر منكم زار العاصمة ورأيتم كيف أن السياحة تزدهر والمطاعم ممتلئة وشعبنا يفتخر بعاصمته كما لم يفتخر بها سابقا، واستثمرنا كذلك أموالا في الجيش الأمريكي بشكل غير مسبوق، 1.5 تريليون دولار تم استثمارها. لقد ورثنا عصرا قاتما من الإدارات السابقة وحولناه إلى عصر ذهبي بالنسبة إلى أمريكا. العالم برمته يستفيد من ثروة وقدرة وزخم الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الذي ننتقل فيه إلى التصدي للمشاكل التي ورثناها داخليا، تدخلنا كذلك بشكل حازم وسريع بغية إعادة رسم معالم العالم وحل المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة. كل القيادات في هذه القاعة، وهناك الكثير من القيادات العظماء، يعرفون تماما إننا نعمل لجعل هذا العالم أكثر أماناً وازدهاراً لأطفالنا وشعوبنا، وهذا يعني أنه علينا أن نستفيد مما هو متاح. وبصفتي رئيساً لأكبر أمة في التاريخ، لن أسمح للمخاطر أن تستمر، وأنا لا أؤمن بترك المشاكل تتفاقم لأنه سيصعب أن نحلها بعد ذلك. لقد تحدث الآخرون واكتفوا بالأقوال، أما أنا فانتقلت من الأقوال إلى الأفعال. تحدثوا عن السلام، أنا صنعت السلام. آخرون تجاهلوا التهديدات، أما أنا فواجهتها وتصديت لها. آخرون تحدثوا عن الشجاعة، أما أمريكا فقد أثبتت هذه الشجاعة. وعد الآخرون بالقوة، أما أنا استخدمتها لجعل أمريكا البلد الأكثر قوة في العالم. عملت مع الكثير من البلدان الممثلة في هذه القاعة، ونحن نحل عقودا من التحدي المتراكمة، ونسوي سنوات من المشاكل الممتدة، ونحقق النجاحات. وأفضل مثال عن المخاطر التي تفاقمت يتمثل بالراعي الأول للإرهاب، وهو جمهورية إيران الإسلامية. على مدى 51 عاماً، إن النظام الإيراني المتطرف قد حكم وأزهق الأرواح وسفك الدماء وبث الموت والمجازر والفوضى في كل الشرق الأوسط وخارجه، وقد كانوا يضطهدون الجميع في الشرق الأوسط وما عادوا يفعلون ذلك. منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه عملي، التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي. وعندما توليت مهامي في العام الماضي، باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران، وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب. ولكن إيران رفضت بشكل قاطع، وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض. النظام الإيراني يستمر في بناء الصواريخ التي تهدد أمن كل الأمريكيين في المنطقة وأمن كل الموجودين في تلك المنطقة، وهم يصنعون كذلك صاروخا بإمكانه أن يصل إلى أوروبا، وقد فاخروا بذلك وأمل أن يدرك الأوروبيون ذلك. إن هدف إيران كان يتمثل باستكمال حيازتهم للقنبلات النووية من خلال تطوير الأسلحة الباليستية، ولو نجحوا لكانوا قد بثوا الذعر والموت إلى ما لا نهاية، علما أن أي محاولة لوقف هذا النظام كانت ستتصدى للإبادة النووية. أما في الولايات المتحدة، وإذ استذكرنا 11 من سبتمبر الذي قد أودى بحياة حوالي 3000 شخص، وكانت أوقات عصيبة بالفعل. وبعد أسبوعين سوف نستذكر 7 أكتوبر في إسرائيل، حيث أن الإرهابيين الذين مولتهم إيران قد خطفوا وعذبوا وقطعوا أوصال آلاف المدنيين بما فيهم عشرات الأمريكيين والكثير من الأطفال، أطفال صغار تعرضوا كذلك للقتل. وإن المرشد الأعلى الإيراني قد احتفل بهذا الإنجاز ووصفه بالخدمة للإنسانية. نظام نفسه قتل أكثر من 72 ألف من مواطنيه هذا العام، ومؤخرا 10 آلاف منهم قد قتلوا لأنهم تظاهروا. تخيلوا هذا النظام العنيف وما كان سيحصل لو سمحنا له بأن يحصل على السلاح النووي. هذا هو الواقع الذي اضطررنا لمواجهته، وهو واقع فضل كثر أن يتجاهلوه. كلهم تجاهلوه، رؤساء كثر وآخرون كثر فضلوا تجاهل هذه الحقيقة، وما كانوا على استعداد ليفعلوا شيئا بهذا الصدد. وبعد أن أعطينا إيران كل فرصة لإبرام صفقة، تدخلت لكي أضمن أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى ستضطر لمواجهة هذا الكابوس وهذا السيناريو الكارثي. ونتيجة لعملية الغضب الملحمي، 159 سفينة إيرانية تقبع الآن في قعر

البحر، وكذلك قواتهم. لقد قضينا على قواتهم الجوية وراداراتهم ومضادات الطائرات الخاصة بهم وصواريخهم ومسيراتهم وقدراتهم التصنيعية، كلها قضينا عليها. قضينا على اقتصادهم، والشيء الوحيد الذي لم نقضي عليه بعد هو التضخم الذي يدمر اقتصادهم والذي تخطى الآن 300%. وحتى بعد أن اتفقنا على وقف إطلاق النار لإجراء مناقشات نووية، انتهكت إيران هذا الاتفاق من خلال شن اعتداءات إرهابية على سفن تابعة لبلدان أخرى. وأود أن أشكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنه صوت بأغلبيته لاعتماد قرار يدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المشينة على السفن التجارية. أشكركم على ذلك. هذا القرار قد لقي دعما كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكثر من أي قرار آخر اعتمده مجلس الأمن في تاريخه، وهذا إنجاز كبير. والآن علينا نبني الاتحاد، الآن نبني الوحدة نفسها. وإن البحرية الأمريكية رافقت حتى الآن مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، والمزيد من النفط يتدفق الآن أكثر من أي مرحلة سابقة. وقد أخرجنا أو نحن نخرج 32 و37 سفينة كل ليلة وكل نهار من هذا المضيق، ولكن الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا. هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات، إذا ليس منطقيا بالنسبة إليهم أن يرفضوا إبرام صفقة. هم ينتظرون أن يروا ما ستكون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية. لقد ترشحت وفزت وكان فوزي عظيما، وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف أخريين. أما وإن الحزب الجمهوري يحكم، ولست أنا المرشح في هذه الانتخابات، ولذلك أنا لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي. إن الجبناء والخونة شكرا الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من نفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى. لدينا الذخائر الأكثر تطوراً، وفي المستقبل القريب سوف نفتتح مصانع جديدة، ونبني حالياً 18 مصنعاً 18 مصنع جديد قيد البناء حالياً، وبعضها سيستكمل قريباً جداً. وسوف ننتقل بعد ذلك إلى نشر الصواريخ والذخائر من كل الأنواع، وسوف نتمكن من تزويد حلفائنا بذخائر بسرعة أكبر مما نفعل الآن. لذلك أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران، إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد تحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني، وسوف تتراجع أسعار النفط مجددا إلى أدنى ما كانت عليه في بداية النزاع، وكانت متدنية جدا في الولايات المتحدة. بشجاعة وعزم يمكن أن نحقق كل ما نريد، ويمكن للتحولات الجذرية أن تحصل وتحصل بسرعة. منذ عام عندما خاطبت القيادات العالمية في هذه القاعة كانت الحرب في غزة مستعدة.

عائرة بوحشية، وكانت الرهائن ما زالوا في يد حماس، ولم نكن نرى نهاية في الأفق لهذه الأزمة. ولكن ها نحن اليوم وقد اتخذنا الخطوات الأولى لتغيير كل شيء، وبعد أسابيع أنهينا الحرب في غزة وأنقذنا آلاف الأرواح وأعدنا كذلك كل الرهائن الأحياء والأموات، كل واحد منهم قد عاد. شكرا. قال الجميع إنها معجزة حقيقية، واحتفلت الشعوب في الشوارع. وأود هنا أن أعرب عن امتناني لمجلس الأمن لاعتماده بالإجماع لخطة السلام من 20 نقطة لغزة، ولموافقته رسميا على مجلس السلام. 30 بلدا قد انضم إلى مجلس السلام الذي يشرفني أن أترأسه. وأود أن أشكر كل الدول الأعضاء التي قد ساهمت بمليارات ومليارات الدولارات التي ستستخدم لإعادة البناء. أشكر المغرب والبحرين وقطر والكويت وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوزبكستان وبلدان كثيرة ساهمت بهذه الأموال التي ستضخ مباشرة حيثما تحتاجها الشعوب. هذه البلدان كانت سخية جدا، وهناك بلدان أخرى قدمت مساهمات بأرقام لا تصدقونها، لأنهم يريدون أن يروا الشعوب تعيش ويريدون أن يتحقق العمل الإنساني بالشكل اللازم. أتقدم كذلك بالشكر من جميع الذين قد ساهموا بالقوات ورجال الشرطة وبالتدريب لتثبيت الاستقرار في غزة، بما فيها إندونيسيا، المغرب، ألبانيا، كوسوفو، كازاخستان، مصر، الأردن وسواها. منذ أن توليت منصبي شرفني أن أحل 8 حروب، وقد أصبحت صديقا لقيادات الكثير من تلك البلدان. لقد كان شرفا كبيرا أن أسوي هذه الحروب، وهي حروب قد دام بعضها لسنوات لا بل عقود، وقد تمكنت من تسوية هذه الحروب وإنهائها بفضل علاقتي الخاصة. أنا على علاقة خاصة بهذه البلدان، استخدمت التجارة والتعريفات، هددت بالتعريفات ولأسباب كثيرة أخرى، رهن بكل بلد. ومن ضمن هذه التسويات النزاع ما بين كمبوديا وتايلاندا، ما بين كوسوفو وصربيا، ما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ما بين الباكستان والهند، ما بين أرمينيا وأذربيجان، وبالطبع الحرب في غزة التي كما قلت شمل إنهاؤها إعادة كل الرهائن الأحياء والقتلى. كل من هذه البلدان قد أرسل إلي رسالة شكر، ورئيس وزراء باكستان وهو رجل رائع قال إن دونالد ترامب هو الذي قد أنقذ 30 مليون روحا وربما أكثر، ورئيس أذربيجان قال إن الرئيس ترامب في غضون 6 أشهر قد اشترح معجزة ما كنا نظن أنها يمكن أن تشترح، ورئيس وزراء أرمينيا قال إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرئيس ترامب وانخراطه الشخصي والتزامه الراسخ بالسلام. ورئيس كمبوديا قال إن الرئيس ترامب وبفضل مهاراته كرجل دولة والتزامه بحل النزاعات ومنع الحروب الكارثية بفضل دبلوماسيته المبتكرة قد أنهى هذا النزاع وأثبت فعالية دوره من خلال التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسمح ذلك بتجنب نزاع مدمر، وكان ذلك حيويا لمنع إزهاق المزيد من الأرواح ومهد الطريق نحو إعادة السلام. ورئيس رواندا قال عندما رأى الرئيس ترامب فرصة للمساهمة في السلام فعل ذلك فورا. هذا النزاع قد دام 32 عاما، ملايين الأشخاص قد قتلوا ونحن سوينا هذا النزاع. لقد شهدنا الكثير من محاولات التسوية والجهود الدبلوماسية ولكن أي منها لم ينجح. أما الرئيس ترامب فقد أطلق بيانا وأطلق عملية جديدة أتت بالسلام،
وسمحت بتحقيق إنجاز كنا نظن أنه مستحيل. ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادات روسيا وأوكرانيا، وسوف نسوي أيضا هذا النزاع وبسرعة أكبر مما تتصورون. 25,000 شاب معظمهم من الجنود يموتون، و 25,000 شهر عفوا 25,000 شهريا يموتون، وأنا أرفض أن يستمر ذلك. 25,000 جندي يموت كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، إن الولايات المتحدة ستنجز ما تريده بطريقة أو بأخرى وبسرعة كبيرة. لقد حصل الكثير منذ أن اجتمعنا منذ عام في هذه القاعة، وفي يناير وبتوجيه مني شن الجيش الأمريكي عملية عسكرية كبيرة ودخل إلى أعماق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وقد تسللنا إلى قاعدة عسكرية كان يفترض أن تكون منيعة بوجه الاعتداءات، وتوقفنا الدكتاتور المجرم نيكولاس مادورو الخارج عن القانون. ومنذ ذلك اليوم تم الإفراج عن مئات المساجين السياسيين، ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادة فنزويلا حاليا لكي نبني مستقبلا أفضل لشعب فنزويلا. الشهر الماضي وقعنا على أكبر صفقة في النفط في التاريخ تغطي 65 مليار دولار من النفط، ستفيد كلا فنزويلا والولايات المتحدة، وسوف تخفض من أسعار النفط في العالم. وأكبر الشركات النفط تدخل إلى فنزويلا الآن، والأرقام كبيرة جدا. الولايات المتحدة وفنزويلا تسيطران معا على أكثر من 60% من نفط العالم، وبالتالي قد تكون هذه الصفقة هي الصفقة في أكبر صفقة في التاريخ. ما قمنا به في فنزويلا يثبت أن الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد أمريكا بعد اليوم في أي مكان من النصف الغربي للكرة الأرضية، وسوف نستخدم جبروتنا العسكري لكي نضمن مصالح الولايات المتحدة الوطنية. وتعرفون أن فنزويلا تملك أفضل المعدات، ولكن ذلك لم ينفعها بتاتا على مدى عقود. بعض الإدارات قد سمحت بأن تسيطر العصابات المتعطشة للدماء على هذه المنطقة، وقد أدى ذلك إلى تدفقات للمهاجرين غير القانونيين، وكذلك إلى تدفق الأعداء داخل حدودنا، ولكن ذلك انتهى. لقد أعدنا فرض السلطة القوة الأمريكية بما في ذلك عبر استخدام القوة عند الاقتضاء، ونحن نعمل على بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانا لنا جميعا، وهذا يتحقق ويتحقق بسرعة. منذ تولي منصبي عينت كارتلات المخدرات على أنها منظمات أجنبية إلهابية، وقد طلبت كذلك إلى القوات الأمريكية المسلحة القضاء على هذه الكارتلات، وهذه الكارتلات هي داعش العالم الغربي، وهم ليسوا بالأشخاص الصالحين، إنهم أعداء يحاربون الحضارة، يستخدمون القتل والاغتصاب والابتذاذ والتعذيب لتحقيق مكاسبهم، وعلى غرار داعش يجب أن يقتلوا أو أن يتم القضاء عليهم وألا يتم الإفراج عنهم، وهذا ما نفعله. تحقيقا لذلك شنت الولايات المتحدة عددا من الضربات على قوارب هذه الكارتلات، ودمرت 97% أو أتلفت 97% من المخدرات التي كانت تنقل عبر المحيط والبحر، ورأيتم كيف أنهم اختفوا بسرعة كبيرة وتراجعوا بنسبة 97%. وقد كانت هذه السفن والقوارب مصدر الإمداد بالمخدرات. قضينا كذلك على ترين دي أراغوا، وهي من أكبر العصابات، والمكسيك كانت أيضا مركزا لعمل العصابات، وهذا كان غير مقبولا. فلدينا حدود طويلة تسيطر عليها الكارتلات المعادية، وبالتالي على المكسيك أن يعيد السيطرة على أراضيه وأن يستعيد هذه السيطرة من أعداء الإنسانية. وإدارتنا تسعى إلى تغيير جذري في الوضع في كوبا أيضا، حيث أن النظام الشيوعي تعرضوا لأكبر ضغوطات تعرض لها في تاريخهم،
هذه الدولة هي دولة فاشلة وسوف تنهار. ماركو روبيو يهتم بالعملية التفاوضية، وهو قد بدأ بخوض مفاوضات مع كوبا، ونحن لن نسمح أن تتحول كوبا إلى ملاذ آمن لمن يهدد الولايات المتحدة. النظام الكوبي قد أمضى عقودا ينسق مع راديكالي اليسار في الولايات المتحدة، وقد فصلت وزارة الخارجية أنهم قد طوروا علاقات مع مجموعات راديكالية مثل الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، وكذلك الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. الشيوعية لن تدخل أبدا إلى الولايات المتحدة، ولكن الحرية هي التي ستدخل إلى كوبا، والأمن والسلام هي التي ستدخل إلى المكسيك. ونحن على علاقة جيدة جدا مع الحكومة المكسيكية، وقد أحرزنا تقدما كبيرا مع المكسيك. هم لا يريدون الكارتيلات كما لا نريدها نحن، والمنطقة برمتها ستكون أكثر أماما وستكون مكانا يطيب فيه العيش. وكما أعلنت منذ أيام، الولايات المتحدة قد توصلت كذلك إلى اتفاق غير مسبوق يتعلق بالحدود الشمالية مع غرينلاند. هذا الاتفاق الذي أبرمناه مع مملكة الدنمارك، هذا البلد الرائع ومع شعب غرينلاند، يعطي الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن على كامل أراضي غرينلاند، وسوف نتمكن من أن نقوم ما يلزم للدفاع عن القارة الأمريكية وكذلك عن أوروبا وأماكن أخرى. ما من عدو للولايات المتحدة سيسمح له أن يقيم تواجدا عسكريا في غرينلاند أو يقوم باستثمارات من دون موافقتنا الصريحة والخطية، وسوف نباشر مباشرة عملية تطوير أكبر تواجد عسكري في المواقع المناسبة، وسوف نبني قاعدتين عسكريتين كبيرتين. هذا الاتفاق سيوقع اليوم، وأنا أتطلع إلى العمل مع شعب الدنمارك الرائع وشعب غرينلاند الرائع، وهي تجربة فريدة. سنوسع بصمة الولايات المتحدة في شمال الأطلسي وفي القطب، وسيسمح لنا ذلك بحماية الولايات المتحدة وحمايتهم، كما أن ذلك سوف يدعم حلف شمال الأطلسي. ومارك، أعرف أنك من بين الحاضرين، وأنت بالفعل قائد مميز. حلف شمال الأطلسي يزداد قوة اليوم، وهو يقوم بأمور ما كنا نظن أنه قادر على ذلك. وقد قبل حلف شمال الأطلسي بزيادة مخصصاته للدفاع، ونحن كذلك نسعى إلى إنهاء الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا التي تقتل كما ذكرت آلاف وآلاف الأشخاص كل شهر. الأسبوع الماضي وتكريما للسناتور لينزي غرام، وقعت على قانون جديد أقره الكونغرس، وقد أعطاني سلطات تعريفية موسعة سوف أستخدمها عند الاقتضاء. لقد حان الوقت لوقف القتل، وأريد هنا أن أحيي كذلك العمل المميز التي تقوم به السيدة الأولى، التي قد ضمنت العودة الآمنة للكثير من الأطفال الأوكرانيين والروس الذين اقتلعوا من أسرهم وأعادتهم إلى أسرهم. شكرا لك حضرة السيدة الأولى. أين هي السيدة الأولى؟ أين هي؟ أعرف أنها تجلس هنا في مكان ما، هل تتخيلون أنني لا أرى أين تجلس؟ أشكرك حضرة السيدة الأولى، لقد قمت بعمل رائع، وهذا العام أصبحت السيدة الأولى في التاريخ التي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقد أبلت حسنا، ويتستضيف كذلك اجتماعا عنوانه لنبني المستقبل معا للمساعدة على تحسين حياة الشباب عبر العالم. لذلك أشكرك ميلانيا على العمل الرائع الذي تؤدينه. بقيادة سعادة السفير مايكل وولش في الولايات المتحدة، عملنا مع بلدان كثيرة بغية تنفيذ أكبر إصلاحات في تاريخ المنظمة. قلصنا ميزانية المنظمة للمرة الأولى بنسبة 50% في 2026، وألغينا كذلك 4000 وظيفة لنخفف من بيروقراطية المنظمة. لقد قلت لسنوات أن قدرات وطاقات المنظمة كبيرة، ولكن
يجب أن يتم التخلص من البيروقراطيين الذين لم ينتخبهم أحد.

وفي العام الماضي تدخلت إدارتي لكي نوقف هيئة أممية تعرف بمنظمة الملاحة البحرية منعها إذن من أن تنشئ أو أن تفرض أول ضريبة على الكربون، ضريبة عالمية على الكربون. ما من وخلال رئاستي لن تفرض أي ضرائب عالمية. الولايات المتحدة تعترض كذلك. شكرا. الولايات المتحدة تعترض كذلك على المؤسسة الخارجة عن السيطرة والمعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نسمح أن يتم التحقيق مع أي من موظفينا في محكمة ليست أمريكية ولا تملك أي ولاية قضائية علينا. لذلك أدعو كل الدول التي قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تنسحب من هذه المؤسسة فورا. فمن غير المقبول أنه مع كل الفظائع التي تحصل في العالم يمضي المسؤولون في المحكمة وقتهم في انتقاد الولايات المتحدة لأنها تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال ولأنها تطبق قوانين الهجرة. لا نصدق ما يقومون به، إنهم يشوهون الأعضاء التناسلية لأطفالنا، ومجلس حقوق الإنسان لا يتطرق حتى إلى اضطهاد المسيحيين. المسيحيون يضطهدون في كل أنحاء العالم ولا أحد يأتي على ذكر ذلك، ويحصل ذلك منذ فترة طويلة جدا. اضطهاد المسيحيين هذا والجرائم التي تقترفها الأنظمة القمعية، ويريدون منا أن نفتح حدودنا أمام هؤلاء المجرمين، ويريد أن يتدفق هؤلاء الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى بلدنا. لم نعد نسمح بذلك، سمحنا بذلك في الماضي، ولكن الأمر قد انتهى. ومن المفارقة أن تكون الأمم المتحدة تملك وكالة بذاتها تضم أشخاصا ومنظمات تعمل على الحفاظ على الإرث الثقافي، ولكنهم في الواقع يقوضون هذه الثقافات والحضارات. ما من حق بالهجرة غير النظامية، ولكن هناك حق بأن تبقى الدولة دولة ذات سيادة، ونحن سنبقى دولة ذات سيادة. وأدعوكم أيضا إلى أن تحافظوا على سيادتكم، وترفض الولايات المتحدة كذلك كل المخططات الدولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي. نتحدث كثيرا عن الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه علينا أن نسمي هذا الذكاء الخارق وليس الذكاء الاصطناعي، لأنه ليس اصطناعيا، إنه في الواقع مذهل، ولكن يجب أن نكون حذرين. انطلاقا من اليوم كل الوثائق في الولايات المتحدة سوف تستخدم مصطلح الذكاء المتفوق وليس الذكاء الاصطناعي، الذكاء المتفوق إذن. ولذلك أرحب بكم في عالم الذكاء المتفوق، سوبر انتليجنس بدل الذكاء الاصطناعي، artificial intelligence. فلنرى إن كان هذا الذكاء متفوقاً بالفعل، سنكتشف ذلك قريباً. الذكاء المتفوق إذن، كل التكنولوجيات تحمل في طياتها تحديات كثيرة، وهذا الذكاء المتفوق ليس باستثناء، ولكن الأشخاص أنفسهم الذين قالوا إننا سنموت بعد 10 سنوات بسبب الاحترار العالمي، وكانوا على خطأ ولم يموت أحد. وهؤلاء الأشخاص يقولون اليوم أن الذكاء الاصطناعي سوف يقتلنا جميعا، وأن الروبوتات سوف تهاجمنا، وأن الوضع سيكون كارثيا. إنها المجموعة نفسها من الأشخاص، هذه هي المجموعة التي أخفتنا من الخدعة الروسية والخدعة الأوكرانية ومن تغير المناخ والحدود المفتوحة. من ينتصر في الذكاء الاصطناعي أو في الذكاء المتفوق، ومن ينتصر في هذه المضامير هو الذي ينتصر في كل مكان. ونحن الآن نتقدم على الصين بكثير، ونتقدم على الجميع، وسنبقي على هذا التقدم.

أنتم سنحافظ على موقعنا الريادي بقوة وزخم، وأعتقد أن هذه الثورة ستكون أكبر من الثورة الصناعية أو حتى أعظم من ثورة الإنترنت، ولكن يجب أن نكون متنبئين.

0: قم به سوف نراقبه عن كثب عبر وزارة العدل، والولايات المتحدة تقود الذكاء المتفوق هذا، وسنستمر في دورنا الريادي بشكل مسؤول وآمن. وأمريكا لم تكن يوما بلدا يهرب من مواجهة التحديات مهما كانت عظيمة أو معقدة. الحرية لم تكن بهدية حصل عليها الشعب الأمريكي، ولذلك فنحن لن نتخلى يوما عن هذه الحرية. وهنا في مدينة نيويورك أطلق جورج واشنطن إعلان الاستقلال، وعندما استمع الوطنيون إلى هذه الكلمات للمرة الأولى تذكروا أن السفن كانت قد وصلت لكي تقضي على نفس الحرية هذا، وآلاف الجنود نزلوا من تلك السفن، ولكننا انتصرنا وانتصرنا بشكل حاسم. وهؤلاء الأمريكيون الأوائل فهموا أنه لا يكفي أن يؤمنوا بالمبادئ الكبرى، بل يجب أن يتمتعوا بالشجاعة والجرأة للدفاع عنها. وإذا نجتمع اليوم في المدينة نفسها بعد قرنين ونصف لكي نناقش أكبر تطور في عالمنا المعاصر، إن هذا التحدي تحدي لكل دولة ممثلة في هذه القاعة، وسوف نمضي قدما متحدين وأقوياء ضد أعداء البشرية جمعاء. ويجب ألا نستسلم للشك أو الخوف، ويجب ألا نهرب من مسؤولياتنا إزاء شعوبنا. معا من خلال خطواتنا الجريئة سوف نجعل هذا العالم أكثر أمانا ومكانا أفضل. سوف تكون بلداننا أكثر قوة، وسوف تنمو اقتصاداتنا لتكون أكبر، ولن نكتفي بالحديث عن السلام والعدالة والرفاه هنا في الأمم المتحدة، بل سنقف نصرة لها في كل أنحاء العالم. معا سنبني مستقبلا لشعوبنا يكون زاهيا وأكثر أملا، أكثر روعة من أي وقت مضى. أشكركم وبارك الله بلدان العالم، وبارك الله الولايات المتحدة.
1: On behalf of the assembly.
2: باسم الجمعية أود أن أتوجه بالشكر لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
3: إذن كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحدث فيها عن جملة من القضايا على أبرزها كان قد قال أن أمامه قرار كبير، هل سيبرم اتفاق مع إيران كما يقول أم يقضي على الجمهورية الإسلامية على حد وصفه، وقال أيضا أعتقد أننا سنتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات النصفية. تحدث أيضا على أن إيران تعول على عدم فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية، جملة من القضايا. طبعا تحدث عن الطاقة الأمريكية التي تمد العالم بالوقود، وأيضا دعا جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي. تطرق أيضا لقضية مخزون الذخائر الأمريكية، وقال بأن الولايات المتحدة لديها مخزون من الذخيرة أكثر مما تحتاج، على عكس ما يروجه من وصفهم بالخونة على حد قوله. وقال أيضا سنتوقع اليوم، سيكون اليوم هنالك توقيع بشأن غرينلاند هنا في مقر الأمم المتحدة على ما يبدو بحسب المعلومات، وكانت هنالك أيضا

0: دعوة للأمم المتحدة، أو عفوا دعوة لكل الدول التي انضمت للمحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها فورا، علما بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة وغير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها وعزلها ماليا عن النظام العالمي. إذن جملة من القضايا كان قد تحدث عنها الرئيس ترامب في هذه الكلمة التي انتهت للتو، ونحن نترقب بعد قليل كلمة لملك الأردن العاهل عبد الله الثاني. والآن ننتقل إلى مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا هنا من مقر الأمم المتحدة. وجد، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك أبرز ما جاء في كلمة الرئيس ترامب، ولربما ما إذا كانت هنالك تصريحات قد نصفها بالجديدة. وجد،
1: حقيقة خلت من أي تصريحات جديدة كلمته، وكل ما قام به الرئيس ترامب هو أنه شرح لقادة العالم سبب ذهابه بالعمليات العسكرية مع إيران وهذا الصراع والتوتر الحالي، بأنه أعطى إيران أكثر من فرصة للتفاوض للتوصل لاتفاق متعلق ببرنامجها النووي ولم تفعل، قصف مواقعها النووية ثم قال نتفاوض ثم لم تقبل إيران على حد قوله، ومن ثم بدأت هذه العمليات العسكرية الكبرى أو الحرب التي كانت بينهما. كما قلت منى، الرئيس ترامب قال لقادة العالم لدي قرار كبير لأتخذه، هل أمحو إيران وأخذها إلى الجحيم أم أمنحها فرصة للنجاة ولأن تكون إحدى أعظم دول العالم في الشرق الأوسط بل في العالم بأكمله. الرئيس ترامب بعد ذلك عبر مباشرة عن اعتقاده بأن الطرفين الأمريكي والإيراني سوف يتوصلان إلى اتفاق مباشرة بعد الانتخابات النصفية، أكد بأن الانتخابات النصفية ليست موجودة في ذهنه عندما يتعامل مع إيران، لا يربط أبدا ما بين حظوظ الجمهوريين في هذه الانتخابات وما بين طريقة تعامله مع إيران ومواصلة هذا الصراع أم لا، وأكد بأنه هو موجود و على إيران أن تتعامل معه لعامين ونصف، لكن بدأ ملفت تشديده أكثر من مرة في كلمته على أن الصراع الأمريكي الإيراني سوف ينتهي بسرعة، في إشارة إلى حديثه بأنه سوف ينتهي بعيد الانتخابات النصفية. فيما يتعلق بغزة وإسرائيل، يعني الرئيس ترامب قارب ما بين هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة وهجمات السابع من أكتوبر، ولكنه ولدى حديثه عن الضحايا ذكر فقط ضحايا الجانب الإسرائيلي، لم يتطرق أبدا إلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين قتلوا على يد إسرائيل خلال الحرب في غزة، ولكنه تحدث عن مجلس السلام الخاص بغزة، شكر الدول التي ساهمت بإحلال الاستقرار في غزة، وتحدث وعدد الحروب التي أخمدها، وعد الحرب على غزة إحدى هذه الحروب. منا،
0: نعم وجد، كان قد تحدث أيضا الرئيس ترامب عن توقيع اتفاق فيما يتعلق بغرينلاند، نرصد معك تفاصيل هذا الاتفاق الذي من المزمع توقيعه اليوم هنا في مقر الأمم المتحدة.
1: تماما، هذا الاتفاق الذي سيوقعه الرئيس ترامب بوجود الدنمارك وكذلك غرينلاند هو سوف يمنح الولايات المتحدة السيطرة الأمنية التامة على غرينلاند. أكد الرئيس ترامب بأنه بموجب توقيع هذا الاتفاق لن تتمكن أي دولة من دخول غرينلاند أو حتى الاستثمار في غرينلاند من دون إذن الولايات المتحدة، وأشاد بهذا الاتفاق الذي سوف يتم توقيعه اليوم. طبعا نعلم بأن الرئيس ترامب كان يسعى في البداية ومنذ أشهر إلى أن يتم ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ويبدو أن الدنمارك والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق بحيث يكون للولايات المتحدة اليد العليا في الجوانب الأمنية المتعلقة بغرينلاند. نتوقع أن يكون هناك انتشار أمني للولايات المتحدة هناك في غرينلاند، وقال إن هذا من شأنه أن يوفر

0: ثراء الأمن لأوروبا بأكملها على حد قول الرئيس الأمريكي منى. طبعا يعني بدا ملفتا هذا الحديث، وهذا التوقيع سوف يكون إحدى القضايا الملفتة أيضا. ولكن الآن العاهل الأردني يبدو أنه يتحدث، ونتحول إليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. President, Mr. Secretary General, Your Excellencies.
2: السيد الرئيس، السيد الأمين العام، أصحاب الفخامة. كل جيل يعتقد أنه يواجه تحديات غير مسبوقة، ولعل ذلك صحيح بالفعل بالنسبة لنا. فنحن نعيش لحظة استثنائية في التاريخ، إذ لم يشهد العالم من قبل هذا الحجم الهائل من المعرفة وهذه الوتيرة المتسارعة من التغيير. كل يوم يحمل معه أزمة جديدة ومأساة جديدة وحالة طوارئ جديدة تستلزم انتباهنا. تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط مدة انتباه الفرد أثناء مشاهدة الشاشة تراجع من دقيقتين ونصف عام 2004 إلى 47 ثانية فقط اليوم. ولا شك أن الشاشة لا تعكس العالم بأسره، لكن هذا التغير يعكس حقيقة أوسع عن عصرنا اليوم، ألا وهي أن انتباهنا أصبح موردا نادرا، وأصبح اختيار ما نمنحه انتباهنا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذه القاعة الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضا مورد جيوسياسي. فما نختار أن نوليه انتباهنا يحدد أي نزاعات تحظى بجهود دبلوماسية مستدامة، وأيها يتراجع إلى هامش جدول الأعمال، ويحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في مكان ما سيستمر بعد رحيل عدسة الكاميرا، وما إذا كانت المعاناة الإنسانية في منطقة ما ستظل مرفوضة أم تتحول مع الوقت إلى أمر مألوف، وما إذا كان العالم سيتحرك لوقف أزمة ما أم سيدير ظهره ويمضي. قلما يباغتنا التاريخ دون سابق إنذار. تتطور الأحداث بينما ننشغل بأمور أخرى تستحوذ على انتباهنا. التحديات التي نواجهها مثل التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي وكوارث تاريخ تغير المناخ لم تظهر بنعشية وضحاها. كانت التحذيرات واضحة، لكن السؤال هو هل سيدوم انتباهنا بما يكفي للتصدي لهذه التحديات؟ فما نهمله اليوم هو ما يشكل مستقبلنا. أصحاب الفخامة، نشهد تكلفة هذا الإهمال يوميا، ففي منطقتي من لبنان إلى اليمن مرورا بالسودان، النزاعات الممتدة تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. وإذا كان لدى أي شخص أدنى شك في أن الأزمة في منطقتنا تظل محصورة فيها، فما عليه سوى النظر إلى فواتير الطاقة والمواد الغذائية للأسر العادية من مختلف بقاع العالم، من مومباي إلى مدريد إلى مينيسوتا. أظهرت حرب إيران مدى سرعة تأثير انعدام الاستقرار على تعطيل حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود المنطقة. ثم هناك غزة. على مدى عقود لطالما وقفت أمام هذه الجمعية وحذرت من مخاطر ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل، لكن المجتمع الدولي اختار احتواء الصراع، إدارة الصراع لا حله، وكل انتهاك إسرائيلي جديد يعامل على أنه أمر مؤقت، مما يصرف الانتباه عن الواقع الذي يفرض تدريجيا على الأرض حتى أصبح المؤقت دائما وأصبح الدائم نهجا وسياسة. بالطبع هذا ليس الظلم الوحيد في العالم، لكن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا. إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمة هذا القانون؟ وكيف يمكننا تطبيقه إن لم نعترف حتى بانتهاكاته؟ في غزة الأدلة دامغة. ففي أول 300 يوم مما

0: يسمى وقف إطلاق النار، استشهد ما لا يقل عن 300 طفل فلسطيني، واستهدفت المستشفيات الميدانية الأردنية هناك. بذل الرئيس ترامب جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلام وإيجاد مسار لإنهاء هذه الحرب، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل الاتفاق ومواصلة هجماتها وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، وترفض الانسحاب وتضيق الخناق على الفلسطينيين لحصرهم فيما لا يكاد يصل إلى ثلث مساحة غزة. لم يعد من الممكن اعتبار كل ذلك تدابير عسكرية مؤقتة أو تبعات للحرب، فالمساءلة تبدأ عندما نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في غزة. وبينما ينشغل العالم بأحداث غزة، ثمة تطورات بالغة الخطورة تشهدها الضفة الغربية. قد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح، نفس الرواية، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري للوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق عنف المستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وإطلاق النار والترهيب، كما تحرق منازلهم وتدمر ممتلكاتهم وتهجر عائلات من أراضيها. وإسرائيل تضيق من قبضتها أكثر على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري، والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية، والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية الفلسطينية ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري الشغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على الأرض يناقض ذلك، فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون متفرجين بينما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود متفرجين على أعمال العنف ضد مدنيين أو يسمحون بارتكابها، بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من الممكن اختزاله بحفنة من مثير الشغب. ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال: هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار شعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف هذه السياسة، إنه التهجير القسري، وهذا جريمة حرب. أصحاب الفخامة، إن أردنا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام. أولها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان. هذا ليس صحيح، إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يقتل الفلسطينيون، وعلى كلتا الجبهتين يفرض واقع جديد على الأرض عبر التدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية، والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتمثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير، لن يتغير بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلا أن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا، بدأت منذ أمد طويل جدا. فمنذ اتفاق أصل والخريطة تتغير شيئا جزءا فجزءا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام. فمبادرة السلام العربية لعام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية وإسلامية شملت إيران والعراق آنذاك، مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما، فالعقبة لم تكن يوما غيابا شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية تدرك قوة الانتباه، وفي الفترة الأخيرة لم يرق لها الانتباه الذي تحظى به أفعالها. وعند مواجهاتها بأدلة تثبت اعتداءاتها، بدلا من تغيير مسارها تسعى إلى تشتيت الانتباه للطعن في مصداقية منتقدها، كما سعت إلى تصوير الصراع على أنه حرب أديان، الإسلام في جهة واليهودية والمسيحية في الجهة المقابلة. لكنه ليس صراع أديان، إنه صراع حول ما إذا كان الفلسطينيون مسلمون أو مسيحيون يستحقون نفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. لكن محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن، فالشعوب حول العالم تولي الصراع جل انتباهها. ويبغي السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجاً عن قلة الخيارات، لذا دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس خيار، فلدينا الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدام هذه الأدوات في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق. والنتيجة هي دولة بلا رادع بلا ضابط. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكن الإفلات بهذا؟ لأنها تعرف الإجابة بالفعل، تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فالأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة، وتوسع جغرافي يتمدد، وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية. بخطوة محسوبة، خطوة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر. وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن فالأمر واضح وضوح الشمس، أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. والسؤال هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعمها المجتمع الدولي؟ هل سيدعها تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ أصحاب الفخامة، ثمة ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباها مستداما. أما الظلم فيتطلب الانتباه الفوري والمستدام، والأردن يدرك هذا جيدا، إذ نعلم علما اليقين ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ وفيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم علما اليقين أنه لا يمكننا الاختيار بين الاستجابة لأزمة طارئة أمامنا وبناء المستقبل. لذلك نسير في المسارين معا، نعزز الروابط من الخليج إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال دورنا كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا، بينما نتصدى للأزمة الإنسانية الطارئة. نحن نتصدى للإرهاب في المنطقة وخارجها، بينما نطور قدراتنا الدفاعية لنبقى جبهة في مواجهة تهديدات كتهريب المخدرات. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال ذلك كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل. سنواصل دعم الصمود الفلسطيني، وسنواصل دعم الأنروا، وسنواصل حمل أمانة الوصايا الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفوق كل هذا يسعى الأردن لبناء نموذج مختلف، نموذج يستند إلى القيم والمبادئ ويتسم بالانفتاح والثبات في زمن يندر فيه اليقين وتتبدل فيه الحسابات السياسية من يوم إلى آخر. الأردن بلد يمكن للعالم الاعتماد عليه، وفي لمبادئه، ملتزم بمواقفه، مستعد للحوار مع الجميع، ومستعد للعمل مع كل من يسعى للسلام. لكن تمسكنا بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم الإنسانية، ولا ينبغي لأحد اعتباره أمرا مسلما به أو إساءة تقديره على أنه ضعف. أصدقائي، سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أو في أي مكان تعيش فيه الشعوب الحروب والتهجير أو الخوف، سواء أكان صراعا بدأ قبل أسابيع أو امتد لعقود، لا يمكن لمبادئنا أن تتغير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة، فهي لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهاجرين ولا تبني السلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة، الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا، علينا أن نعي أين نواجهه وأن نتيقظ ممن يحاول تشتيته. فالمستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله. شكرا. باسم الجمعية أود أن أشكر ملك المملكة الأردنية الهجرة.
1: إذن كانت هذه الكلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلم أبرز ما جاء فيها الكثير طبعا من النقاط، تطرق للقضية الفلسطينية لتفاصيل عديدة فيما يتعلق بالوضع في غزة وقطاع غزة والضفة الغربية. طبعا تحدث وقال بأن المجتمع الدولي اختار إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلا من مواجهته، وقال بأن إخراج الفلسطينيين من منازلهم بالقوة في الضفة الغربية هو تهجير قسري. إذن طبعا سنتطرق لهذه الكلمة وتفاصيل ما جاء فيها في إطار هذه التغطية، لكن الآن عودة إلى كلمة الرئيس ترامب، وتنضم إلينا هنا في استوديو التغطية من نيويورك السيدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن عفوا، نظرا للكلمات المتتالية ننتقل إلى كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: سيد باشكان değerli devlet ve hükümet başkanları
3: السيد الرئيس، أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات، المندوبون الموقرون، أحييكم جميعا باسم دولتي وباسم شعبي، ويسرني أن أتوجه إليكم مرة أخرى من على هذه المنصة. وأنا أتمنى للجمعية العامة للأمم المتحدة كل النجاح والبركة في الدورة 81، خاصة بالنسبة لكل الشعوب المقموعة. أود أن أعبر عن تقديري للسيدة بيربوك رئيسة الدورة 80 للجمعية العامة، وأتمنى التوفيق لرئيس الجمعية العامة، أتمنى له التوفيق في عمله. وأود أن أعبر عن امتناني لصديقي السيد غوتيريش، والذي كان أمينا عاما لحوالي 10 سنوات وتحلى بهذه المهام بشجاعة وحياد وموضوعية. قبل أي شيء أود أن أعبر عن حزني، فهناك اعتراف من الأغلبية الساحقة لدولة فلسطين، وصاحب الفخامة محمود عباس تعذر عليه المجيء، وذلك لعامين متتاليين، وهذا يحزنني. هذا إشحاف لشعب فلسطين ولفلسطين، وهذا عار بالنسبة لضمير البشرية. ويتعذر على فخامة الرئيس عباس أن يكون معنا اليوم، ولكن نحن سنستمر بالتحدث بالنيابة وباسم دولة فلسطين ذات السيادة. ومن على هذا الموقع سنستمر بإسماع صوت الشعب الفلسطيني وإسماع نضاله أمام الجميع. مرة أخرى أوجه دعوة لكل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعيد النظر في موقفها. السيدة الرئيسة، حضرة السيدة والسادة، عندما تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في 26 من حزيران يونيو 45، شددت الدول وبأمل كبير على أنه، وأقتبس، نحن شعوب الأمم المتحدة عازمون على إنقاذ الأجيال من آفة الحرب، هذه الحرب التي فرضت المآسي للبشرية، ونعيد التأكيد على إيماننا بحقوق الإنسان وكرامة وقيمة الفرد البشري، ولكي نتوصل إلى الشروط المؤاتية للعدالة لاحترام الاتفاقات والإبقاء عليها ولكي نعيش سوية بسلام كجيران أو وفقا لعلاقات طيبة ولكي نصون ونبقي على السلام والأمن الدوليين. هذا ما تم الإعلان عنه حينها في العام 1945. ومر 81 عاما على توقيع الميثاق ولكن لا زلنا ننتظر تجسيد هذا الوعد. فيكفي أن ننظر إلى المشهد الحالي. في الأشهر 12 الماضية شهدنا أفظع مستويات العنف، أكثر من 60 نزاع وحرب بين غزة وأوكرانيا وميانمار ودارفور، إيران، لبنان. 250 ألف شخص فقد حياته، وعدد أكبر من الأشخاص عانى الأمرين، ومآس لا يمكن وصفها. آلاف الأشخاص اضطروا أن يغادروا الأراضي التي نشأوا فيها. في غزة فقط في السنوات الثلاثة الماضية تم خسرنا 74 ألف من أشقائنا وشقيقاتنا، وذلك بسبب إرهاب الدولة الإسرائيلية. وشعب غزة لا يزال يبحث عن أحبائه تحت الأنقاض، وهم يحاولون العثور على أجساد أهاليهم أم أطفالهم وأحبائهم. وفقد الآلاف من الأطفال أعضاءهم بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ويحاولون الحصول على أعضاء بديلة بالخشب. وفي مستشفيات غزة 70% من مولدات الكهرباء لا تعمل، وذلك بسبب النواقص، نواقص المحروقات والوقود. أنا كأب وكجد يعشق أحفاده، علي أن أقول ما يلي من على هذه المنصة وبقلب مثقل. اليوم غزة هي المقبرة الأوسع اليوم للأطفال، وهي أيضا المكان الذي يشهد أعلى مستوى من بتر أعضاء الأطفال في العالم. وباتت غزة معسكر مشين للأفراد، معسكر الموت. والأفظع الذي نشهده اليوم، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بفضل جهود الرئيس ترامب وبفضل جهود تركيا، إلا أن عدد الغزاويين الذين قتل منذ ذلك الحين تخطى 1500 شخص. هذا بالإضافة إلى ضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض وضع حد للاحتلال. في الوقت نفسه إن الضفة الغربية تواجه عنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين. في القدس إن المسلمين والمسيحيين يحرمون من الوصول إلى الأماكن المقدسة. ثمة محاولة لتدمير المبادرة التي طلعنا بها. الأصدقاء الأعزاء، مرة أخرى سأتحدث من قلبي وبشكل مباشر ومن دون أي تحفظ وبكل صدق، وسأشير إلى بعض الوقائع. أنا لا أريد أن أهين أي شخص أم أزعج أي شخص، أعتذر مسبقا، ولكن أنا لا أتحدث كرجب طيب أردوغان. نتحدث عن مسألة ضمير بالنسبة لنا جميعا. فنحن نواجه ذهنية تستند إلى الإبادة الجماعية ولا تكتفي بهذا العدد الهائل من الموتى. فهذا الوضع خطير للغاية. ما من شخص لديه حس من الرحمة والتضامن والتعاطف والذي يدافع عن العدالة يمكن أن يبقى غير مبالي إزاء هذا المشهد. وهذا المشهد ينبغي

أن يصدمنا جميعاً، وما يبين هذا المشهد هو بغاية الوضوح إن الأمم المتحدة التي أنشئت منذ 81 عاماً لصون السلام والأمن الدوليين لم تعد قادرة على الاطلاع بهذه المهمة، أو بشكل أدق منعت هذه المنظمة من القيام بمهامها ويتم إضعافها. والشعوب في السودان وفلسطين ولبنان وفي أزمات أخرى يتطلعون إلى الأمم المتحدة وهم محبطون للغاية اليوم. ولكن اسمحوا لي أن أذكركم بأنه في يوم ما الجميع سيلجأ إلى الضمير الجماعي للبشرية. اليوم قد نشعر بأننا ننعم بالازدهار وبالأمن وبالسلام، وقد نعيش بشكل مريح بعيدا عن الأزمات ومناطق النزاع، ولكن لا أحد من بيننا يعلم ما يخبئ الغد وما قد يحدث لنا جميعا. ولهذا السبب أنا أعتقد أن موضوع الجمعية العامة لهذا العام أتى في أوانه، فهو يشدد على العودة إلى الثقة في النظام الدولي. ونحن ندعم الجهود التي يبذلها الأمين العام، بما في ذلك الجهود المبذولة والتي تستند إلى UN 80، مبادرة UN 80، وهذا الالتزام بالإصلاح نتوقع منه الاستمرار في الاتجاه نفسه مع الأمين العام أو الأمينة العامة الجديدة. وبالطبع أود أن أشدد على ما يلي: إن كنا ملتزمين وبشكل حقيقي بالعودة إلى الثقة بالأمم المتحدة، فالتدابير التي ينبغي اتخاذها هي واضحة. فالأطفال في غزة ينبغي أن ينعموا بالأمن، والأطفال الفلسطينيون ينبغي أن يروا طائرات ورق تطير في السماء بدلا من المسيرات والطائرات الحربية. الأطفال في لبنان ينبغي ألا يستيقظوا في منتصف الليل تحت وقع القنابل، ولن يتم استغلال العاملين الآسيويين من قبل رأس المال الغربي. وعلينا أن ننظر إلى المستقبل بثقة وبأمل، إن كان في الدول النامية أم الدول المزدهرة. وبهذه الطريقة فقط يمكن العودة إلى الثقة بالأمم المتحدة. لابد لنا من أن نقر بأن النظام تخضع إرادة 193 دولة إلى إرادة 5 دول. هذا النظام غير منصف ولا يساعد على العودة إلى الثقة، وينبغي بمجلس الأمن أن يتم إصلاحه، وذلك وفقاً لمبدأ واضح، وهو أن العالم يتخطى 5 قوى، 5 دولة. نحن نشهد تطور التكنولوجيا، وهناك أيضاً مسؤولية نبيلة، وهي التوصل إلى نظام دولي أكثر إنصافاً وأكثر عدلاً. وفي هذه المرحلة أود أن أشاطركم بعض المبادئ الأساسية. أولاً وقبل أي شيء، علينا أن نغير الذهنية الحالية، فيتم تطبيق القانون الدولي بشكل مختلف إن تحدثنا عن الأقوياء أم الضعفاء. علينا ألا ننسى أن النظام الدولي يتم الالتفاف عليه، هذا بالإضافة إلى الإفلات من العقاب الذي بات القاعدة. هذا النوع من النظام مصيره واحد، وهو الإضمحلال. ثانيا، الجهود التي لا تكفي في حل النزاعات. علينا أن نعزز الملكية الإقليمية كوسيلة فعالة لمعالجة هذه القضايا التي تعترضنا. ونحن لطالما عملنا على هذا الأساس، مثلا معبر البذور في البحر الأسود، وساهمنا في الأمن الإقليمي والدولي. ثالثا،
نحن بحاجة إلى تواصل، إلى نهج يستند إلى التعاون والدبلوماسية، وأن نضع هذه العناصر في صلب العلاقات بين الدول. وعلمنا التاريخ مرات عديدة ومن خلال خبرات مريرة أنه ما من منتصر في نهج يستند إلى غياب الثقة. رابعاً، لابد لنا من أن نبني نهج جديد يوفر حلولاً لعدم المساواة من حيث المدخول. عدم المساواة بات عميق جداً على المستوى الدولي، ونحن نعتبر أن المسار يكمن في التنمية الجماعية والتضامن والتواصل، والمجتمعات المرتبطة ببعضها البعض من خلال الطرق وشبكات الطاقة والتجارة والإنتاج المشترك. يمكن لهذه الشعوب أن يربطها الاستقرار والسلام أيضا. وأخيرا، من خلال نهج يركز على الفرد البشري ومن خلال التكنولوجيا، علينا أن نمنع العوائق بين من يحصل على التكنولوجيا ومن هو محروم منها. علينا أن نفهم أن الاستقطاب التكنولوجي والهيمنة التكنولوجية لا يمكن أن تخدم المنظومة الأممية، ولا يمكن أن يخدم مصالح الدول التي هي تشكل الأمم المتحدة. المندوبون الموقرون، تركيا لن تكتفي بشرح هذه المبادئ. مع كل تدبير نتخذه، الهدف هو التوصل إلى نظام أكثر إنسانية وأكثر إنصافاً. ومن خلال الائتلاف الدفاعي مع المملكة العربية السعودية وباكستان بالاستناد إلى الملكية الوطنية الإقليمية، نحن نعزز التضامن فيما بيننا، ونهدف إلى التوصل إلى حلول للمشاكل التي تعترضنا في المنطقة ومن داخلها. نحن نبذل الجهود مع مختلف الفعاليات لكي نبتعد عن حالة الحرب الذي يشهدها الخليج أو منطقة الخليج. أي محاولة توسيع رقعة هذه المواجهات والنزاعات إلى المناطق الجارة، هذا الأمر لن يخدم أحداً. وبالنسبة لغزة، نحن نبقى ملتزمين باتفاق شرم الشيخ الذي أبرمناه منذ عام من الزمن، وعلينا أن نبدأ بإعادة إعمار غزة بأقرب الأجال. وفي هذا الصدد، أنا أوجه دعوة إليكم جميعاً لكي تضغطوا بشكل أكبر على إسرائيل. ينبغي بالجميع أن يفهم ويقبل ما يلي: أي محاولة لخنق دولة فلسطين، أي من هذه المحاولات ستخفق ولن تنجح. وبإذن الله سنعود إلى هذه الأيام الجيدة عندما يتم احترام حدود 1967 مع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. بعد 14 عاماً من القمع، بدأت سوريا بمسار جديد، بدءاً بثورة 8 من ديسمبر وبقيادة الرئيس الشارع. نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيداً عن أي استفزازات خارجية. ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة. وفي العراق، وهي دولة جارة أخرى، ندعم الجهود الآيلة إلى تعزيز سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في هذه الدولة. ونحن نعمل مع العراق من أجل النقل الاستراتيجي و مشاريع الطاقة، ومن شأن ذلك أن يعزز رفاهية منطقتنا. ومن بين هذه المشاريع
مشروع تطوير الطرق. أما بالنسبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، نحن نأمل وبصدق بأن هذه الحرب ستنتهي مع حفظ سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونحن نستمر باتصالنا مع مختلف الأطراف، وذلك لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وتعزيز الأمن الغذائي، ولكي نمنع انتشار النزاع إلى مناطق أخرى. وأود وبشكل خاص أن أشدد على أن الهجمات الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأسود، أيا تكن الجهة التي تحمل هذه الشحنات، هذا الأمر لا يمكن قبوله بتاتا. ونحن نعتبر أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ينبغي الإبقاء عليها والحفاظ عليها. في البحر الإيجي وفي شرق البحر الأبيض المتوسط نرغب بحل القضايا بالاستناد إلى حسن الجوار وبموجب القانون الدولي. نقترح مؤتمر لشرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك لكي نتوصل إلى أرضية مشتركة. وبهذه المناسبة مرة أخرى أكرر النداء التي وجهته مرات عديدة في الدورات السابقة للجمعية العامة: المساواة من حيث السيادة بين القبارسة الأتراك واليونانيين، وعلينا أن نعالج وضع العزلة. هذا الأمر لابد من أن ينتهي، وأنا أوجه دعوة إلى الأسرة الدولية لكي تعترف بجمهورية تركيا لشمال قبرص والتوصل إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية معهم. المندوبون الموقرون، تركيا وبفضل صناعتها الدفاعية وبفضل اقتصادها القادر على الصمود، نحن نبقى جزيرة استقرار في خضم النزاعات التي تدور في منطقتها، ونحن جزء لا يتجزأ من أوروبا، ونحن نطلع بدور أساسي لضمان رفاهية وأمن القارة الأوروبية. فقمة الناتو التي نظمناها في تموز يوليو كانت تكريس لالتزامنا بأمننا المشترك والجماعي. إن أوروبا عندما تستثني تركيا من هيكلها الأمني، لا يمكن لهذه القارة أن تكون أكثر أمنا وأن تكون أكثر قوة. نحن نحدد ملامح مستقبلنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية بالتحديد، ونتوقع الرؤية نفسها من الاتحاد الأوروبي أيضا. البلقان هي منطقة لدينا روابط تاريخية عريقة معها، وهي عميقة، وفي إطار منصة السلام في البلقان نتخذ تدابير مشتركة لتعميق تعاوننا مع هذه المنطقة. وموقعنا في جنوب القوقاز أيضا واضح. نحن نأمل التوصل إلى السلام المستدام بين أذربيجان وأرمينيا، ونحن نثني وندعم الالتزامات من أجل التوصل إلى حل من قبل القائدين الأرمني والأذربيجاني، ونحن نعمل من أجل تطبيع العملية بين دولتنا وأرمينيا. وأود أيضا أن أشير إلى ما يلي: إن منظمة الدول الناطق أو التركية هي مثال للتعاون الذي يزداد عمقا وقوة عاما بعد عام. وإن قمة القادة 13 الذي سيعقد في أنقرة في أكتوبر أو في 30 تشرين أول أكتوبر، نأمل أنه سيفتح الباب وأفق جديدة أمام هذه المنظمة.
والشراكة وقمة الشراكة الرابعة بين تركيا وإفريقيا التي ستنظم في ليبيا في ديسمبر ترمز لهذه الشراكة التي نبنيها منذ أكثر من عقدين من الزمن في جنوب آسيا. من الأهمية بمكان لكل المنازعات بما في ذلك النزاع الكشميري أن يتم حلها من خلال الحوار وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأخرى ذات الصلة. كل القضايا يمكن حلها من

0: خلال التدابير السليمة، والأمر سيان بالنسبة للتوتر في القارة الإفريقية. نحن ندعم الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام المستدام في السودان، بالإضافة إلى الجهود لتعزيز الأمن والتنمية والقدرات المؤسساتية في الصومال. وفي الوقت نفسه علينا أن نحافظ على الاستقرار في ليبيا، هذا من بين أولوياتنا. من الأهمية بمكان لعملية المصالحة الحالية أن تكون بقيادة وملكية ليبية، ونحن كدولة تركيا سنستمر بدعم نجاح هذه العملية. ومن خلال مبادراتنا الجديدة في آسيا، نحن نستمر بتعزيز علاقاتنا مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادي. وإن تعزيز التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان أمر أساسي وجزء من هذا النهج، كما أننا نطور علاقاتنا مع أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي بالاستناد إلى الاحترام المتبادل والشراكة التي يستفيد منها الجميع. حضرة السادة والسادة، نحن نعول على الطبيعة في وسائل كسب عيشنا، ولكن يواجه عالمنا اليوم أزمة مناخية عميقة. هذا بالإضافة إلى مسألة المياه والتربة والأنواع الحيوانية التي تتأثر سلبا بتغير المناخ.
1: الدول النامية والجزر في المحيط الهادئ تواجه هذه الأزمة التي تضرب جوهر وجودها، وهي تواجه بالوقت نفسه صعوبات في الحصول على التمويل المطلوب. في نوفمبر تشرين الثاني المقبل سنستضيف قمة مؤتمر الدول الأطراف 31 في أنطاليا في تركيا. هذه القمة ستضمن إيلاء الأولوية الخاصة إلى العدالة المناخية، وبالشراكة التي أبرمناها مع أستراليا نيتنا أن تحول مؤتمر القمة 31 إلى مؤتمر التنفيذ، تنفذ فيه الالتزامات المالية، يتم فيه تسريع نقل التكنولوجيا وتترجم الوعود إلى خطوات ملموسة. إذن القمة 31 ستكون مناسبة لنتحد معا، وأغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لحضور مؤتمر الدول الأطراف 31 الذي سيعقد في صيغة قمة القادة. في 2017 قامت زوجتي السيدة أمينة أردوغان بإطلاق حركة القضاء على النفايات، وقد تحولت هذه الحملة إلى حملة عالمية لزيادة الوعي. من الأكيد أن هناك سبل مختلفة لمواجهة الأزمة، ولكن هذه الحملة هي الحملة التي تلتقي فيها كل هذه الجهود، وهي جسر ما بين هذه الجهود. وأود أن ألفت انتباهكم إلى الواقع التالي. خطر آخر بنفس خطورة التغير المناخي هو انتشار ثقافة النفايات، وذلك بسبب الفرط في الاستهلاك. 3 تريليونات من الأطنان الغذاء تكون أو تجد طريقها إلى النفايات في العالم، وهذا يعني بأننا نهدر هذا الطعام. كيف لنا أن نتحدث العدالة في العالم عندما نلقي بالنفايات بأطنان من الغذاء، بينما مئات الملايين من الناس يقومون بجمع قوتهم اليومي من النفايات ومن حاويات النفايات في الشوارع. في تركيا سوف نستمر بتقديم مساهمتنا لضمان الأمن الغذائي في العالم، وأيضا القضاء على الهدر. ورشحنا الدكتور محمد مهدي عقال ليكون مديرا لمنظمة غذاء وزراعة الفاو وتابع الأمم المتحدة، وأنا واثق بأنكم لن تترددوا في تأييد مرشحنا. تجر الإشارة إلى التالي أيضا، مع المتغيرات السريعة التي يشهدها عالمنا، بدأت البشرية أيضا بمواجهة مخاطر اجتماعية جديدة، الخوف من الإسلام والذي ينتشر كعدوى في الغرب يترأس ويتصدر هذه القضايا. النساء المسلمات والبنات المسلمات

ومعاداة السامية، كلها أيضا توجهات سامة يجب أن نكافحها بعزيمة. وإن السياسات العالمية للتحييد الجنساني أصبحت وباء يستهدف الأطفال الأبرياء ويستهدف الأسرة كوحدة. لنا أن نكسر هذا الحصار عبر حماية الأسرة، الأسرة التي هي من رجل وامرأة. تركيا سوف تستمر بإطلاق المبادرات لحماية الأسر والأطفال بالرغم من الهجمات التي نتعرض لها من بعض جماعات المنادى أو اللوبي. إحدى المخاطر التي تهدد السلام العالمي هي انتشار المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي. إن المدافعة عن الحق أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت سبق. نواجه نفس المخاطر بالنسبة للذكاء الاصطناعي AI الذي أصبح من الصعب التحكم به والسيطرة عليه. لقد طال انتظار موعد إقامة إطار قانوني عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي. علينا أن نسرع من الأعمال للجهد الذي يبذل لصياغة وتنفيذ معاهدة أممية عالمية معنية بالذكاء الاصطناعي. السادة الوفود، الواقع الذي تحدثت عنه اليوم وتحدثت عنه بصراحة ومن الصميم قد تزعج البعض وقد تقض مضاجعهم وقد تكشف الستارة عن بعض الوجوه. وأنا أدرك أن هناك عمليات لإدارة الانطباعات تحاول إسكاتنا. وقال الشاعر وأنا أقتبس، قالوا أننا إذا ما صمتنا فإن هذه القضايا ستختفي، ولكن حتى مع صمتنا فإن التاريخ لن يصمت. وحتى لو بقي التاريخ صامتا فإن الحقيقة لن تبقى صامتة. يؤمنون أنهم إذا ما تخلصوا منا ستعتبر المشكلة محلولة، ولكن حتى لو تخلصوا منا لن يتخلصوا من عذاب الضمير. حتى لو تخلصوا من عذاب الضمير لن يكونوا قادرين من الفلات من حساب التاريخ. وحتى لو أفلتوا من حساب التاريخ لن يفلتوا من العقاب السماوي. نهاية اقتباس. استاي باردون كرئيس لدولة تستهدي بضميرها وتاريخها وقلبها، وطالما دمت على هذه الأرض فأنا مستمر في المدافعة عن حقوق المظلومين وحقوق من هضمت حقوقهم، وأنا سأبقى صوتا يتحدث باسمهم ويدافع عنهم ويكافح لأجلهم. سأتحمل الصعاب، سأدفع الثمن، ولكني لن أبقى صامتا في وجه الظلم ولن أتنازل أبدا أمام الظلم والقمع. إذا ما تابعنا الاتجاه الذي اعتمده عالمنا اليوم يجد أمامنا مسارين، إما نعمق انعدام اليقين عبر الخوف والنزاع والعزلة، أو المسار الثاني نبني مستقبلا معا عبر العدالة والتضامن والإرادة المشتركة. طبعا من السهل أن نضرب الظلام أو أن نشكو من الظلام، الأصعب هو أن نقوم بإشعال شعلة نبدد بها هذه الظلمات. تركيا تختار المسار الثاني، وسنخط الخطى على هذا المسار بصبر، ونأمل أن يسهل الله طريقنا وأن يكون هو دليلنا ومصدر إلهامنا. أدعو الأصدقاء الذين يستمعون إلينا من هذه القاعة ومن كل أرجاء العالم أن يعتنقوا هذه الرؤية المشتركة لمستقبلنا معا. أحييكم بأطيب التمنيات باسمي وباسم شعبي، وحتى نلتقي مرة أخرى تحياتي لكم جميعا وبكل الاحترام.

0: On behalf of the assembly.
1: باسم الجمعية.
2: إذن كانت هذه كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما استمعنا إليها قبل قليل. الكثير من النقاط، الكثير من القضايا تم التركيز عليها في هذه الكلمة. ندعو العالم للاعتراف بفلسطين، قال الرئيس رجب طيب أردوغان. تحدث على أن ما يحدث في غزة هي معسكرات اعتقال كما وصفها، وقال بأن المقاومة الفلسطينية في غزة وافقت على الانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام، لكن إسرائيل ترفض إنهاء الاحتلال. تطرق أيضا لما يحدث في الضفة الغربية، بل وتطرق أيضا لما يحدث في القدس، قائلا بأن المسلمين والمسيحيين يتم منعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة. الكثير من التفاصيل فيما يتعلق في القضية الفلسطينية. أضاف أيضا وتحدث بأن المنظومة الدولية المرتكزة على 5 دول فقط لا يمكن أن تكون منظومة عادلة، وهذه نقطة يكررها رئيس ترامب كل عام تقريبا في خطاباته في السنوات الأخيرة، إذ يكرر ويقول العالم أكبر من 5 فيما يتعلق بالخمس الكبار الذين يملكون العضوية الدائمة في مجلس الأمن. طبعا تحدث وقال بأن الأمم المتحدة تم جعلها عاجزة عن أداء مهامها وهي مستمرة في الضعف. الكثير من التفاصيل نرصدها مع مراسلة الجزيرة نجوان سمري، تنضم إلينا من الأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بك نجوان. إذا نرصد معك كيف حضرت القضية الفلسطينية في خطابات الرؤساء حتى اللحظة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحديدا الرئيس رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
3: بالفعل منى، ويمكن القول بأن القضية الفلسطينية تهيمن على خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك على كلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث بإسهاب عما يحدث في فلسطين المحتلة، سواء كان في الضفة الغربية أو في غزة، لكن غابت القضية الفلسطينية عن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل هناك نوع من الرضا في الجانب الإسرائيلي تنقله وسائل إعلام إسرائيلية عن المقاربة التي أجراها الرئيس الأمريكي ما بين هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة وما بين هجوم 7 أكتوبر قبل نحو 3 سنوات في غزة. تحدث فقط عن قتلى إسرائيليين جراء هذا الهجوم، لكنه لم يذكر قط عشرات آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب المستمرة عمليا في غزة، وكذلك لم يتطرق إلى معاناة الفلسطينيين المتواصلة واعتداءات المستوطنين وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. لكن الرئيس التركي بدأ خطابه بأن أعرب عن أسفه لعدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحضور إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، وقال إن ذلك يدفع رؤساء العالم أن يكونوا صوتا للقضية الفلسطينية مع غياب الرئيس محمود عباس. تحدث بإسهاب بطبيعة الحال عن ما يحدث في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين. قال إن هناك أكثر من 74 ألف شهيد عمليا أو من قتلوا في غزة خلال 3 سنوات، ووصف ذلك ما تقوم به إسرائيل عمليا في غزة بأنه إرهاب دولة منظم، وقال بأن غزة تحولت إلى معسكر للموت. الضفة الغربية أيضا تطرق إليها الرئيس التركي، وقال بأنها تشهد أشد أو أكبر موجات من العنف للمستوطنين، وكذلك تطرق إلى القدس كما ذكرتي منى فيما يتعلق بانتهاكات ومنع الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة بشكل بشكل متواصل سواء كان إلى المسجد الأقصى المبارك أو الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وكذلك كنيسة القيامة، وكل ما تشهده من منع لوصول الفلسطينيين المسيحيين خلال الأعياد المسيحية. تحدث أيضا إلى قضية خطة الرئيس ترامب ومجلس السلام فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة، وقال بأن المقاومة الفلسطينية عمليا وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن إسرائيل ترفض إنهاء الاحتلال، وأكد التزام تركيا بتنفيذ اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه والذي وقع في شرم الشيخ قبل نحو عام. وبطبيعة الحال دعا أيضا إلى إعادة إعمار غزة في أقرب وقت ممكن. انتقد، سمعناه وهو ينتقد أيضا عجز الأمم المتحدة عن وقف هذه الحرب وإيجاد حل ربما لهذا الصراع المتواصل والاعتداءات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في الضفة الغربية وفي غزة. هذه القضية أيضا تطرق إليها وكانت ربما النقاط الأبرز في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. قال إن ما يحدث في الضفة الغربية عمليا يمهد إلى تهجير قسري للفلسطينيين عندما يتم إخراج الفلسطينيين من منازلهم وبيوتهم على يد المستوطنين وبدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنما ذلك يمهد إلى تهجير قسري، أو عمليا هو جزء من تهجير قسري تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين سواء كان في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية. وتطرق أيضا إلى الوصاية الأردنية على المقدسات والانتهاكات المتواصلة أيضا للاحتلال الإسرائيلي في هذه الأماكن المقدسة لا سيما في المسجد الأقصى المبارك. الأمين العام أيضا للأمم المتحدة قال إن ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين والضم الزاحف كما وصفه للأراضي الفلسطينية ضمن عمليات الاستيطان المتواصلة وتوسيع وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية إنما هو يثير شبح ما وصفه عمليا غوتيريش ب التطهير العرقي في الضفة الغربية. أيضا لم يتحدث فقط عن غزة وإنما استخدم هذا المصطلح للضفة الغربية تطهير عرقي. كذلك ربما للمرة الأولى يستخدم كلمة إبادة فيما يتعلق بما يحدث في غزة، وإن كان استخدمها كاقتباس لقرار سابق لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بقرار يتعلق بقضية لتدابير أمنية وإجراءات أمنية طالبت بوقف جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة إسرائيل على ما تقوم به في غزة. إذن الأمين العام للأمم المتحدة أيضا تطرق إلى ما يحدث في فلسطين سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية وطالب بوقف هذه الحرب المستمرة. من الواضح بأن القضية الفلسطينية لا سيما مع منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتوقع أن يلقي كلمته للمرة الثانية على التوالي، هذه هي السنة الثانية التي يمنع الرئيس الفلسطيني من الوصول إلى الأمم المتحدة. غياب الرئيس الفلسطيني عن هنا من هنا ومنعه من الوصول ربما تدفع القادة الذين بطبيعة الحال يؤيدون القضية الفلسطينية إلى إبراز ما يحدث أكثر، وكأنهم بالفعل كما قال الرئيس التركي يتحدثون ويحاولون إعلاء صوت القضية الفلسطينية من خلال خطاباتهم، وإن كانت أيضا قضايا أخرى حاضرة في هذه الخطابات تتعلق بالصراعات في الشرق الأوسط. وبالتالي ما يحدث في الأمم المتحدة هذا العام. هناك الكثير من الاجتماعات والطاولات النقاش كما تعرف هنا تتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا اليوم سيكون هناك اجتماع يتحدث عن حل الدولتين بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة. كذلك يوم الخميس اجتماع آخر عن نفس الموضوع. هناك قضايا أخرى ستناقشها هذه الأعمال للجمعية العمومية تتعلق بأماكن العبادة والمقدسات في الضفة الغربية، وكذلك وضع الأطفال الفلسطينيين لا سيما الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال. منى، ستكون هذه أيضا واحدة من حلقات النقاش التي ستبحث خلال هذه الأيام ضمن المناقشة العامة للأمم المتحدة.
2: نعم نجوان، جزيل الشكر لك. مراسلة الجزيرة نجوان سمري كنت معنا من الأمم المتحدة. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب الآن في ضيوفنا هنا في استوديو التغطية في نيويورك. معنا السيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق بمجلس مدينة نيويورك، أهلا ومرحبا بك. وأيضا ينضم إلينا السيد عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة، أهلا ومرحبا بكم. السيد جو بوريلي، أبدأ معك في كلمة الرئيس ترامب الكثير من القضايا، وأريد أن أبدأ بمجلس السلام الذي مر عليه إن صح القول والتعبير مرور الكرام عندما أشاد بإنشائه. طبعا شكر الدول التي قالت إنها أرسلت قوات لإحلال الاستقرار في غزة، قال الرئيس ترامب أنها أرسلت فعليا وستشارك فعليا في التمويل، وتطرق أيضا للحاجة لإدخال المساعدات دون التطرق لمن يمنع بإدخال هذه المساعدات. ما الذي نقرأه في ذلك، خاصة وأن الجانب الفلسطيني يرى بأن مجلس السلام معطل؟
1: إن مجلس السلام مشلول بسبب لأن حماس ترفض التخلي عن أسلحتها. هنالك عدة طرق للاستثمار كانت مدجولة لأن تذهب لناس في غزة. أعتقد أن هذا جزء من الاتفاق كان أكد عليه الرئيس ترامب منذ اليوم الأول عندما انخرط بشكل أساسي في التوسط لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى أن نرى نزعا تاما للسلاح وتعاونا من حماس. لا أعتقد أنه سنرى أي استثمار مالي هناك.
2: فيما يتعلق بمستقبل مجلس السلام، ما هي الرؤية الأمريكية لمستقبل هذا المجلس؟ ونحن الآن فعليا يعني نناقش المستقبل الحالي. هنالك وجهات النظر المختلفة. على الأرض تقول الوقائع بأن إسرائيل تتقدم أكثر فأكثر باتجاه الغرب، وتعارض أصلا أن يكون هنالك اتفاق يطبق بالتوازي خطوة مقابل خطوة كما اتفق في مجلس السلام منذ بداية الأمر. الآن هل لا يزال هنالك تعويل على هذا المجلس أصلا؟
1: إحدى المشاكل الأساسية أن رؤية الرئيس ترامب عادة تشل ربما بقضايا أخرى، قضايا دولية. رؤيته كانت دائما هو سلام، بإمكانه أن يطول غزة إلى مستقبل يعيش رفاهية، ولا يريد أن يقوم هذا الأمر بدون التزام كامل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى. كما قلت، هي حماس ربما العائق الأكبر للمضي قدما في هذه العملية.
2: سيد عبد الحميد صيام، لنوسع المشهد يعني أكثر، السياسة الدولية الحالية فيما يتعلق بشعوب المنطقة في أفريقيا، في آسيا، في الشرق الأوسط، هل نحن بصدد برأيك سياسة دولية تحددها الأمم المتحدة وممثلة بمجلس الأمن، أم أننا أمام power politics مفروضة من الولايات المتحدة؟
4: يعني أريد أن أعيدك إلى ما قاله الأمين العام في خطابه عندما قال إن هناك مراكز قوى الآن هي التي تتحكم، ليس فقط الدول العظمى ولكن أيضا بعض الشركات وبعض الأفراد. هو قال ذلك.
2: نعم.
4: لها سلطة أيضا تعادل أحيانا سلطة الدول وأكثر ثم النقطة الثالثة وهي التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي. فإذا مجموعة هذه الأشياء هي التي تحدد. الذكاء الاصطناعي كذلك والأفراد والجماعات والشركات القوية أيضا هي مملوكة من الدول العظمى، ولذلك في الأخير الدول العظمى هي التي تحدد السياسة سواء في أفريقيا أو في هذه. كنت أود أن أرد على ما سمعت حول مجلس السلام، ولكن يعني إذا جاء الفرصة.
2: طبعا تفضل.
4: نعم، مجلس السلام معطل ليس لأن حماس ترفض أن تتخلى عن سلاحها، لقد وقعت اتفاقية. ما المفروض السلام في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار الحقيقي وإدخال المساعدات الإنسانية بدون قيد ولا شرط، والسماح للجرحى أن يخرجوا من غزة. إسرائيل تضيق على أهل غزة. الآن 2,200,000 غزاوي يعيشون فقط في حوالي 30% من غزة. لم يتوقف وقف إطلاق النار، اتفاقية وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 28/03 يبدأ بوقف إطلاق النار. يبدأ. ثم النقطة الثانية إيصال المساعدات الإنسانية. لا يجوز أن نضع الهرم على رأسه، يجب أن نضعه على قاعدته، خطوة وراء خطوة وراء خطوة. الإعمار ونزع السلاح يأتي في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الأولى. هذه هي العقبة في مجلس السلام.
2: ولربما تطرق الأمين العام لمجلس الأمن وقال بأن لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار، لربما يوجد هنالك إطلاق نار أقل. برأيك في ظل هذه الخطابات، فيما سمعنا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذه اللحظة التاريخية، لربما فيما يتعلق بالضفة الغربية وأيضا مصير قطاع غزة، برأيك هل من الممكن أن نشهد تحركا ما في ظل هذه الخطابات وهذه المطالبات فيما يتعلق بتحديدا القضية الفلسطينية؟
4: يعني لا أعتقد ذلك، لأن هذه الخطابات مكررة. الكل يرى الأزمة، الكل يرى الداء، المهم البحث عن الدواء. الكل يصف الموضوع ووصفه الأمين العام وصفا جيدا وقال نحن نشاهد بداية تطهير عرقي، وكذلك أردوغان وكذلك العاهل الأردني أيضا تحدث عن الأزمة بتفاصيلها وقال يجب أن لا يكون انتهاك القانون الدولي يصبح أمرا عاديا ثم يتحول إلى سياسة. هذا ما يحدث. المجتمع الدولي يدير وجهه إلى الناحية الأخرى عندما يرون إسرائيل تنتهك القانون الدولي صباح مساء. ومن لا يرى الآن عنف المستوطنين؟ لماذا لم يتطرق السيد ترامب فقط على موضوع عنف المستوطنين في الضفة الغربية؟ أليس ذلك اختراقا للقانون الدولي؟ أليس الاستيطان غير شرعي؟ الكل يعترف أن الاستيطان غير شرعي والمستوطنات غير شرعية، ومحكمة العدل الدولية أقرت ذلك وطالبت جميع الدول بأن تتعامل مع المستوطنات على أنها غير شرعية ويجب عدم الاستثمار فيها ويجب تفكيكها ويجب التعويض على الفلسطين. هذا ما قالته المحكمة العدل الدولية. لماذا لا نرى الحقائق كما هي على الأرض؟
2: طيب. سيد جوبوريلي، قبل أن أذهب إلى حرب إيران أمريكا، أريد أن أبقى في موضوع مجلس السلام، خاصة وأنه هذا الموضوع الذي طرح في الخطابات الأخيرة للرؤساء والقادة. الآن يعني مر عام فعليا على مجلس السلام، لو نسمع تقييم من الولايات المتحدة على هذا الأداء، وهو بالنسبة للرئيس ترامب مشروع جذري لإنهاء هذه الحرب، كيف تقيم الولايات المتحدة هذه السنة بين وعود المجلس بتغيير ظروف الحياة في غزة وما يشهده القطاع الآن من نقص تقريبا في كل شيء؟ نعم، أكرر السؤال فيما يتعلق. نعم، هل تسمع الترجمة؟ نعم. إذن لربما نعود إليك سيد جوبوريلي حالما يكون هنالك ترتيب لموضوع التقني فيما يتعلق بالترجمة، وأعود إليك سيد عبد الحميد صيام ونتحدث عن هذه النقطة فيما يتعلق بغزة. يعني منذ لحظات وقف إطلاق النار الأولى في قطاع غزة التي لم تقف بطبيعة الحال، تتلاحق الإجراءات الإسرائيلية من طرف واحد، هنالك تقدم باتجاه الغرب أكثر فأكثر، الخط الأصفر متحرك وليس ثابت.
4: نعم.
2: ومن المفترض كان أن يعني يكون هنالك تراجع للقوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال، وليس تقدما. فعليا الولايات المتحدة هل هي معنية برأيك بأن يكون هنالك خطوات يعني أساسية وحقيقية فيما يتعلق بقضية غزة قبل الانتخابات النصفية، أم أن هذا الموضوع ليس على الأجندة؟
4: ليس على الأجندة. الولايات المتحدة في الأخير تسير وراء سياسة إسرائيل، هي ترى بعينيها ما يجري في قطاع غزة، هي ترى أن الخط الأصفر يتقدم والفلسطينيون يحشرون في أرض أقل في غزة، ووقف إطلاق النار لم يحترم ولا يوما واحدا. قتل من وقف إطلاق النار إلى الآن أكثر من 1500 فلسطيني، من بينهم 300 طفل. هدمت المستشفيات، هجمت مدارس الأنروا، مدارس المدارس والجامعات، كلها تشاهده الولايات المتحدة ولا تطلب من إسرائيل وقف ذلك. مادينوف اللي هو اختاره ترامب بنفسه كان يتكلم عن الانسحاب المتزامن مع وقف إطلاق النار، انسحاب مقابل نزع سلاح.
2: نعم.
4: ذهب في زيارة إلى نتنياهو، عاد ليطالب فقط بنزع السلاح.
2: نعم.
4: أولا نزع السلاح أولا. المشروع بكامله ليس هكذا، هو تم تغييره، والولايات المتحدة صارت مع شروط إسرائيل ومع ما طرحه ملادينوف بعد زيارته لنتنياهو، نزع السلاح أولا وثانيا وثالث، وبعد ذلك. نعم. نتحدث عن الباقي.
2: طيب ماذا يعني سيد جوبوريلي أن يكون هنالك اتفاق وتأسيس لمجلس السلام، ومن ثم تضطر الولايات المتحدة أن ترسل وفدا ليقنع نتنياهو بما اقتنع به نتنياهو ووقع عليه من يعني باسم الولايات المتحدة، هي من وقعت فعليا يعني شيء اتفق عليه سابقا، والآن ترسل الوفود وراء الوفود ليقتنع نتنياهو بتنفيذ بنود أصلا اتفق عليها في مجلس السلام؟
1: يبدو على رغم العلاقة القريبة بين الرئيس ترامب ونتنياهو، لكن الرئيس يضغط عليه فيما يتعلق بقضايا مثل لبنان وقضايا أخرى، وأيضا في مسألة مجلس السلام. أنا على ثقة أن الرئيس يعرف كيف بإمكانه أن يضغط بالمستوى المناسب قد في مسألة غزة. أعتقد أن الرئيس ترامب يرغب في بعض الأحيان أن يقف ضد رئيس الوزراء نتنياهو عندما يتطلب الموقف.
2: هل هذا وارد برأيك الآن قبيل الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، أن يكون هنالك موقف يعارض فيه الرئيس ترامب نتنياهو فيما يتعلق في قطاع غزة، خاصة وأن توسيع الاحتلال لمناطق نفوذه في قطاع غزة وهذه الانتهاكات المستمرة اليومية، هنالك قصف وشهداء بشكل يومي في قطاع غزة من شأنها المساس بشكل واضح برؤية الرئيس ترامب لقضية لتحديدا الموضوع في قطاع غزة؟
1: أعتقد أن كل من نتنياهو وترامب هم يقومون بتأطير حديثهم فيما يتعلق بغزة من أجل متأثرين بالانتخابات. في إسرائيل نرى الحزبين بشكل أساسي يتنافسان من أجل رؤية من الذي سيكون أكثر تشددا، وأعتقد أن هذه المشكلة ستحل عندما يكون هنالك الانتخابات، تمر الانتخابات في كلا البلدين. الرئيس ترامب تحدث عن هذا عندما ذكر إيران، وأعتقد أنه أوضح نقاط متعلقة بإيران والإطار الزمني بعد الانتخابات. كان هذا أمرا مفصلا ذكره، ويحاول أن يأخذ النفوذ أو الضغط الذي تحاول إيران أن تضعه عليه. ونفس الشيء في إسرائيل، سيكون هنالك حرية أكبر بعد الانتخابات من أجل التوصل إلى اتفاق ما.
2: والآن ننتقل إلى الأمم المتحدة، ننتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الكلمة للشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر.
5: السيد خليل الرحمن على توليه رئاسة هذه الدورة، متمنيا له التوفيق، وأشكر سعادة السيدة أنالينا بايوربوك على جهودها في رئاسة الدورة السابقة، ولا يفوتني أن ننوه بجهود ومساعي سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام طوال فترة ولايته، وكذلك أعرب عن التقدير لموظفي منظمة الأمم المتحدة على جهودهم في ظل ظروف صعبة ومعقدة. أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعاً أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم يجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حالياً مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وما زال هذا هو رأينا بعد الحروب التي شهدناها. وقد ظلت دولة قطر من خلال دورها وسيطاً موثوقاً وميسراً للسلام تحذر أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. الحضور الكرام، إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم، وأن تتحول شرايين الاقتصاد العالمي إلى أوراق ضغط ومساومة يدفع ثمنها الناس في كل قارة، وهم أبعد ما يكونون عن أسباب الصراع. إنها أزمة ترفع أسعار الغذاء والدواء وتمس بأرزاق شعوب لا علاقة لها بهذا كله. وعلى الرغم من كل ما حصل وكان يمكن تجنبه، فإننا ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية، عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب، في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران، ويفتح الأفق للتعاون في المجالات المختلفة مع ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي في رأينا. الحضور الكرام، في الوقت الذي نبذل فيه كل ما في وسعنا لتدارك الأوضاع بالجهود الدبلوماسية، عززنا صمودنا دفاعاً عن سيادتنا وأرضنا وشعبنا وعن مقومات حياتنا الطبيعية، وصممنا خططاً اقتصادية مرنة، وبقينا على التزامنا بمشاريعنا التنموية على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب. إن خيارنا عند كل منعطف وفي كل أزمة هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة وطننا وشعبه والمقيمين على أرضنا. وقيمنا ليست شعاراً نرفعه، بل واقعاً نعيشه ونهج نمارسه، ومفاده أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. لقد غرس جذور هذا النهج في وطننا قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه، أميرنا بين عامي 1995 و2013 والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم. وفي هذه المناسبة أشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكراه وتقديراً لإرثه. وقد أثبتت التجارب والتحديات التي واجهناها أن الصمود هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط واستعداد واستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية. ومن هذا المنطلق عملنا على مدى سنوات على دراسة المخاطر وتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية وشراكات دولية موثوقة. ومع إدراك التكامل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، تواصل دولة قطر الاستثمار في التنمية والتعليم والصحة والأمن والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الحضور الكرام، لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه. إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان الذي يسمونه هجرة. وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً، تارة بتهم العداء السامية، وتارة باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام القوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا يوجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. منذ اليوم الأول لن تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين حتى تحقق وقف إطلاق النار. ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل في المقابل أن تفي بتعهداتها كاملة غير منقوصة من وقف نهائي للعمليات وانسحاب من القطاع ورفع للحصار وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان، لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهناً بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان. ويبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقدير تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان، وتصر على احتلال أراضيه وأداء دور الشرط فيه، وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين. إن التعامل مع إسرائيل وكف أذاها وضبط سلوكها الخارج عن القانون هو الامتحان الحقيقي الذي تثبت به الأسرة الدولية جديتها في إعلاء القيم وحكم القانون. فإما أن يكون القانون واحداً للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويعفى منه الأقوياء. الحضور الكرام، في محيطنا العربي نؤكد أن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وفي سوريا الشقيقة نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وفي السودان الشقيق ندعو إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. وفي ليبيا الشقيقة ندعم المسار السياسي وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الصومال الشقيق نجدد دعمنا الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وفي لبنان الشقيق ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وفي اليمن الشقيق ندعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. الحضور الكرام، لا تكتفي دولة قطر بالاطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل نبذل جهوداً في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية، كما ندعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها. هذا الجمع بين حماية مصالحنا الحيوية ودور الوساطة المجربة والمقدرة والمعترف بها دولياً، والعمل الإنساني والمواقف المبدئية المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية هو أساس سياستنا الخارجية، وهذه العناصر الأربعة هي مكوناتها. وتبقى قطر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب وتبادل الآراء والتجارب. إننا نواصل الإسهام في المبادرات الدولية التي تجمع الشعوب وتدعم التنمية. وفي هذا المنطلق تستعد الدوحة لاستضافة القمة العالمية 24 عام 2028، تأكيداً لالتزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مجتمعات شاملة، كما تستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، إيماناً بدور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب. فيما يأتي توسيع بيت الأمم المتحدة في الدوحة امتداداً لشراكتنا الراسخة مع المنظمة الدولية، وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها في خدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان. إن التعايش السلمي والحوار ليس خياراً من بين خيارات، إنهما السبيل الوحيد الذي لا يترك خلفه منتصراً ومهزوماً. ولهذا نجدد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ونؤكد أن دولة قطر ستكون دائماً ساعية للسلام وميسرة له. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Amir of the State of Qatar.
2: إذن كانت هذه كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمات عدة، قضايا كثيرة تطرق إليها سمو الأمير، ثوابت النظام الإقليمي، ثوابت دولة قطر أيضا للقضية الفلسطينية. كان هنالك حيز واسع من هذه الكلمة على وطن أيضا.

0: على الانتهاكات الإسرائيلية سواء في الأراضي الفلسطينية أو حتى في لبنان وسوريا، وأيضا تحدث على أن جوهر ما نشهده من هو غياب إقليمي للأمن الجماعي ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية. إذن للوقوف عند أبرز ما جاء في هذه الكلمة تنضم إلينا من البيت الأبيض، عفوا من مقر الأمم المتحدة، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي، أهلا ومرحبا بك وجد. إذا نرصد معك أبرز ما جاء في هذه الكلمة لأمير دولة قطر.
1: نعم منى، حقيقة كلمة بدأها أمير دولة قطر بمطالبة المجتمع الدولي بإيجاد نظام يشجع على حل النزاعات وكذلك على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية. أكد أمير دولة قطر بأنه الآن بات واضحا بأنه يمكن أن تشتعل حرب لأسباب في منطقة لأسباب لا علاقة لها بالمنطقة وأن تؤثر على مقدرات دول هذه المنطقة، وهذه إشارة واضحة للحرب على إيران وانعكاساتها على دول المنطقة. أكد أمير دولة قطر بأنه لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي، وأكد بأن الحل الدبلوماسي في التوتر الأمريكي الإيراني هو ممكن وواقعي. كذلك كما قلت هو تحدث عن الشأن الفلسطيني، تحدث عن الممارسات الإسرائيلية في غزة وعن الانتهاكات التي لم تتوقف حتى الآن رغم التوصل لاتفاق في بشأن غزة، وقال إننا الآن نتعامل مع طرف معروف بنقضه للاتفاقات وينبغي الحرص على استكمال عمليات السلام في غزة، على انسحاب إسرائيل من غزة وعلى إدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار. أيضا تحدث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن الضفة الغربية وعن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعن عدم السماح للمسلمين والمسيحيين في الضفة الغربية بالوصول إلى الأماكن المقدسة لتأدية العبادة. أمير دولة قطر كمان أيضا بالعودة إلى غزة قال رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكن الكارثة ما زالت مستمرة، والقادة الإسرائيليون يجاهرون بقضية تهجير الفلسطينيين، هذا ويسمونها بأنها هجرة لكنها في الواقع عملية تهجير للسكان. وأكد أمير دولة قطر بأن الإسرائيليين دائما ينتقدون ويلقون بالاتهامات يمينا ويسارا ولكنهم لا ينظرون إلى المرآة، هم يقولون إن هناك عداء للسامية لكنهم لا ينظرون إلى الممارسات التي يقومون بها سواء كان ضد الفلسطينيين أو في لبنان من تدمير للقرى في جنوب لبنان أو من حديث مجاهرة بأنها ليست ملتزمة بالاتفاقات في لبنان وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا. تحدث أمير دولة قطر عن أن دولة قطر تعزز الصمود وأيضا مبادئ الدفاع عن أرضها وعن شعبها وفي الوقت ذاته تلتزم بالمشاريع التنموية رغم ما جرته الحرب الأمريكية الإيرانية على قطر وعلى دول المنطقة. أكد أمير دولة قطر بأنه الاعتداءات الإسرائيلية داخل سوريا على سوريا وأيضا على الجولان لا ينبغي لها أن تستمر، وأكد على ضرورة أن يطبق القانون الدولي على الجميع وأن لا يطبق فقط على الدول الضعيفة ويعفى الأقوياء من أن يطبق القانون عليهم. إشارات واضحة حقيقة وصريحة من أمير دولة قطر وفي معظمها متعلقة للممارسات في المنطقة وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في دول المنطقة. قال

0: دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل تتصرف وكأنها الوصية على منطقة الشرق الأوسط دون حسيب ودون رقيب. وأيضا فيما يتعلق باليمن قال أمير دولة قطر إن بلاده تدعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة في اليمن، وبأن قطر تدعم الجهود الاستجابة الإنسانية والتعايش السلمي والسلام، ولن تتقاعس دولة قطر أبدا عن جهودها الرامية على تعزيز السلام في العالم. منى،
1: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك وجد. والآن نرحب هنا بضيوفنا الكرام في استوديو التغطية في نيويورك. ينضم إلينا دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا السيد عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بكما دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك. إذا نبدأ معك بالسؤال على ما ركز عليه سمو الأمير في هذه الكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل موضوع غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، وأيضا تحدث عن ثوابت النظام الإقليمي بحسب الرؤية القطرية، نستعرضها معك.
2: طبعا مهم خطاب سمو الأمير يوم منى في الأمم المتحدة، ركز على عديد من الرسائل. أولا هي ثوابت السياسة الخارجية القطرية، وهي مبنية على أربع أسس رئيسية، هي الوساطة والعمل الإنساني واتخاذ قرارات متماشية مع القانون الدولي والشرعية الدولية. الوساطة أمر مهم جدا، قطر تلعب هذا الدور بشكل جدا كبير، هي منخرطة في العديد من الوساطات حاليا بشكل جدا كبير، لكن النموذج القطري في الوساطة مرتبط بشكل جدا كبير منا بالوساطة، بالإضافة إلى وجود عمل إنساني. صندوق قطر للتنمية أيضا يلعب دورا مهما جدا، جهاز قطر للاستثمار أيضا يلعب دورا مهما في ليس فقط حل النزاعات من خلال الطرق الدبلوماسية والحوار التي تقوم عليه الوساطة، لكن أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي لتحقيق سلام مستدام. أيضا اتخاذ القرارات حسب القانون الدولي ووجدنا والشرعية الدولية، هذا كان واضحا من خلال تركيز قطر، دولة قطر بشكل جدا كبير على الشرعية الدولية لسوريا، حتى في فترة وجود في فترة الثورة السورية حتى وصلنا إلى هذه الحال، هو رغبة قطر بالقانون الدولي.
1: كان هناك أيضا تركيز دكتور عبد الله في كلمة أمير دولة قطر على عامل الزمن، وأن هذه المشاكل والقضايا المتراكمة يجب أن يكون لديها حل في هذه المرحلة، خاصة وأن هذه الأزمة نتاج تراكمات. نسألك عن دلالات ذلك، وماذا يجب أن يعني ما الذي يجب أن يقود فعليا هذا البعد الذي تحدث عنه الأمير أمير دولة قطر، خاصة مع ما يطرح اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
2: طبعا منى، سمو الأمير وضع يده اليوم على الأزمة الكبرى التي نواجهها في منطقتنا بشكل كبير، هي سياسة المسكنات، مسكنات الآلام الدائمة، محاولة إيجاد حلول مؤقتة لتحريك المياه الراكدة، لكن يجب أن يكون هناك حلول مستدامة للقضايا الكبرى. لا يمكننا أن نكون في نظام إقليمي يتم فيه انتهاك للسيادة من خلال الهجمات على الدول والتوسع الذي تقوم به عديد من الأطراف إن كانت إسرائيل أو إيران. لا يمكن أن يكون هناك نظام إقليمي ناجح بدون أن يكون هناك احترام للقانون الدولي فيما يخص الملاحة وغيرها، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ونحن نجد بأن هناك سياسة الوكلاء موجودة بشكل كبير في نظامنا. بالتالي يجب أن يكون هناك تعايش سلمي في المنطقة، هذا التعايش يأتي باحترام للسيادة. لا يمكن أن يكون هنا قبول لدول المنطقة بأن نجد إسرائيل تتوسع في سوريا، نجدها تبني المستوطنات في الضفة، تحاول إجهاض خريطة في غزة، نجدها أيضا تتحرك في العديد من المناطق. هذا لا يمكن أن يحدث هنا إن لم يكن هناك سلاما مستداما مبني على أسس واضحة للنظام الإقليمي. نحن بالتالي نبقى في هذه الدائرة من المسكنات التي لن تحل الأزمة بشكل كبير.
1: نعم سيد عبد الحميد الصيام، في صلب الحديث عن النظام الإقليمي وعن ثوابت هذا النظام، عن عامل الوقت أيضا، تحدث أمير دولة قطر عن نقطة جدا هامة، قال بأن إسرائيل تتصرف وكأنها الوصية على هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، دون حسيب أو رقيب، وقال أيضا بأن يعني ما يحدث هنا فعليا هو إعفاء للأقوياء من أن يطبق القانون عليهم. كيف تقرأ ذلك، خاصة وأنه تطرق أيضا يعني نقاط عدة فيما يتعلق في القضية الفلسطينية وانتهاكات إسرائيل ليس فقط في الضفة وغزة، وإنما أيضا في سوريا ولبنان؟
3: يعني كعادته سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يضع القضية الفلسطينية في صلب خطابه، ويقضي وقتا أطول على موضوع قضية فلسطين. واليوم في هذا الخطاب فعلا ركز على القضية الفلسطينية ووضعها في إطارها الإقليم الصحيح، لأن إسرائيل تشكل عدوانا ليس فقط على فلسطين، ولكن أيضا على لبنان وعلى سوريا وعلى المنطقة بكاملها. وقال إن المنطقة تريد السلام، ولكن سلام عادل، سلام حقيقي، سلام كما قال زميلي، ليس سلام مسكنات بل حلول جذرية. وهنا أريد أن أثمن استخدامه لمصطلح الإبادة الجماعية في غزة، فقليل من المتحدثين يستخدمون هذا المصطلح، وهذا ضروري جدا أن تتكرر هذه الكلمة. هذا مصطلح يجب أن يدخل في لغة العالم كله، أن ما جرى في غزة هو إبادة جماعية. ولذلك أنا أثمن على هذا الاستخدام لهذا المصطلح المهم. ثم أنا أرى أيضا أنه خطاب عروبي أيضا، تحدث عن اليمن، تحدث عن لبنان، تحدث عن ليبيا، عن اليمن. وأريد أن أثمن ما قاله عن اليمن بأنه رجع إلى موضوع المؤتمر الوطني، الحوار الوطني العام الذي عقد في اليمن في عامي 2011-2012 واستمر 10 شهور. هذا هو المؤتمر الوحيد الذي اجتمع فيه اليمنيون جميعا بدون استثناء، وأخرجوا وثيقة مهمة جدا وكانت مدعومة من دول المنطقة ومن العالم كله. ولذلك
1: اسمح لنا سيد عبد الحميد صيام، يبدو أننا يجب أن نعود إلى الدوحة. نحن الآن على رأس الساعة إذن مشاهدينا الكرام، من نيويورك إلى الدوحة. نعم، يبدو أن هنالك لغط، يعني أنا لا يصلني الصوت بشكل واضح. إذن نعم، نحن الآن على رأس الساعة وهذه النافذة التي نبدأها بملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه قرار كبير بشأن إيران، إما أن يبرم معها اتفاقا يتيح لها التحول لدولة أعظم بكثير أو يتم القضاء عليها تماما. ودعا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول للانضمام إلى بلاده في إنفاذ الحصار الاقتصادي على إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية مباشرة. إذن معنا الآن من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نعم، تنضم إلينا وجد وقفي. وجد، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك أبرز ما جاء في كلمات هذا اليوم، وهو اليوم الأول لانعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. تفضلي وجد.
4: نعم منى، طبعا فيما يتعلق بحديث ترامب بشأن التوتر الأمريكي الإيراني، رئيس ترامب بداية أشاد بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان بشدة الهجمات الإيرانية على السفن وعلى ناقلات النفط التي تحاول عبور مضيق هرمز. صارح المجتمع الدولي بأنه أمامه قرار كبير ليتخذه، وهو إما إبرام الاتفاق مع إيران أو القضاء على إيران وبسرعة كما قال الرئيس الأمريكي. هو أكد بأن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لا علاقة لها بكيفية تفكيره لما يريد أن يفعله بشأن إيران أو كيفية التعامل مع إيران. هو قال أن هذين أمران منفصلان ولا يوجد أي رابط بينهما، وكل ما في ذهنه هو ضمان بأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هو وجه دعوة لجميع الدول بالمساعدة بضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي، وأيضا الأهم المساعدة في تأمين عبور السفن عبر مضيق هرمز. هذه نداءات متكررة من الرئيس الأمريكي، وأمس كان لديه اجتماع مع
0: الرئيس الفرنسي، ركز فيه الرئيس ترامب على ضرورة أن تساعد أوروبا في تأمين المضيق. اليوم أيضا لديه اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني من أجل مضيق هرمز، وأيضا رئيسة الوزراء اليابانية أيضا، لأن اليابان وآسيا تحتاج إلى الطاقة عبر المضيق أكثر بكثير من الولايات المتحدة كما قال الرئيس الأمريكي. طبعا أمير دولة قطر تحدث عن انعكاسات هذا التوتر الأمريكي الإيراني على دول المنطقة.

0: مشاريعها التنموية رغم انعكاسات هذا الصراع. الرئيس الأمريكي قبل دقائق قليلة فقط أكد بأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وجدد التأكيد والحديث عن إمكانية التوصل على اتفاق منى. وأيضا حتى خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس ترامب يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية. سئل عن ما إذا كانت لديه إمكانية بأن يلتقي بالرئيس الإيراني هنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه منفتح على لقاء كهذا. أمر كرره وزير خارجيته مارك روبيو، قال إنه قد يحدث هذا اللقاء، قال كل الظروف يمكن أن تتغير ويمكن أن يكون هناك لقاء، أو يمكن أن يتم البدء بالعمل على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. يعني الرئيس الأمريكي دائما يحاول أن يستخدم التهديد بالقوة مترافقا مع الانفتاح على التوصل لاتفاق، وهناك دائما تأكيدات كان آخرها أيضا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الاتفاق قد يحدث في أي لحظة، وفي كل لحظة قد تتغير الظروف. ولعل المقصود بقوله بأنه في كل لحظة قد تتغير الظروف يفسر قوله ربما بما قاله بالأمس المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري هنا في نيويورك، عندما قال إن قطر تسعى بالإضافة إلى باكستان وسلطنة عمان إلى مواصلة العمل من أجل بدء الحوار ما بين الولايات المتحدة وإيران. هو أكد لكن من الركائز الأساسية قبل البدء بالحوار ينبغي أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز أمام حرية الملاحة، وينبغي التوقف عن التهديدات بعمليات عسكرية أو بأي عمل عسكري كبير قد يحدث. أكد أن هذان أمران محوريان من أجل البدء في أي حوار بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وقال إنه في حال بدأ الحوار وتم التوصل إلى اتفاق فإن هذا الاتفاق سوف يكون تمهيدا للمفاوضات من أجل الحل النهائي، أي من أجل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهو الأصل والأساس في هذه المواجهة وهذا الصراع العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة. واضح بأن كما قلنا يعني هناك جهود مكثفة تبذلها دولة قطر بالتشارك مع الوسيطين العماني والباكستاني من أجل جمع الطرفين، حتى أن CNN تحدثت عن أن الرئيس ترامب طلب من مستشاريه البحث إمكانية لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان هنا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لا نعلم حقيقة ما إذا كان اجتماعا هذا قد يحدث خلال وجودهما، لكن ما نعرفه هو أنه حسب جدول الرئيس الأمريكي يغادر هذه الليلة، يغادر مدينة نيويورك.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. إذن الآن مشاهدينا الكرام تنضم إلينا من واشنطن نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وينضم إلينا هنا في استوديو التغطية من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق بمجلس مدينة نيويورك، وأيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. دكتور عبد الله بندر العتيبي أبدأ معك ب نقاط فعليا فيما يتعلق بالخطاب القطري في الأيام الأخيرة، بداية بما قاله أمير دولة قطر وتحدث عن ثوابت النظام الإقليمي بحسب الرؤية القطرية، قال عدم التدخل بشؤون الآخرين، القانون الدولي والسيادة. إضافة إلى ذلك المتحدث باسم الخارجية القطرية كان قد تحدث بالأمس عن ضرورة

0: ضرورة إيجاد حل مستدام أيضا يفضي إلى ضمانات أمنية لكل دول المنطقة. سبقه أيضا في الحديث عن هذه النقطة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالأول من أمس عندما قال وتحدث عن أن المنطقة بحاجة لإطار جديد تحترم فيه السيادة ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى. هل نقرأ بذلك مبادرة إقليمية ما تتشكل؟
1: هي محاولة منى، أعتقد أن هناك رغبة جدا كبيرة لدى دولة قطر ولدى دول المنطقة. يجب أن يكون هناك إطار، لكن هذا الإطار ما هي ثوابته؟ ثوابته يجب أن تكون مبنية على القانون الدولي، على احترام سيادة الدول، عدم الزج بالملاحة ولا المضيق ككروت ضغط، وعدم زج بدول المنطقة في حروب هي ليست طرف فيها في المقام الأول. بالتالي هذه الوصفة مهمة، التعايش السلمي مهم أولا، ثانيا منى لا يمكن تغيير الجغرافيا، هذا أمر حتمي علينا جميعا. يجب علينا أن نجد آلية ووصفة للتعامل بيننا وبين بعض حتى يمكن لهذه المنطقة أن تزدهر. منطقة الشرق الأوسط عانت لعديد من الصراعات لسنوات طويلة، آخرها حرب الإبادة التي ذكرها سموه في خطابه في غزة، واستمرار إجهاض حل الدولتين من خلال سلوكيات إسرائيلية ويتم التبجح بها، وسلوكيات مستوطنين مبنية على إجهاض هذا الحق ومحاولة أخذ الأرض بالكامل وإجهاض حق الفلسطينيين، وأيضا تهجيرهم بالعلن وليس فقط خطة لا يتم الإعلان عنها. بالتالي هذه الثوابت يجب أن تحترم، لكن لنصل إلى هذه الثوابت منى يجب أن يكون هناك حوار مبني على الدبلوماسية. إن كان كل طرف يعتقد بأن أمنه مبني على حساب أمن الآخرين، بالتالي سنكون نحن قانون الغاب هو الذي يسيطر على نظامنا وعلى الشرق الأوسط بشكل كبير.
0: سيد جوبوريلي، اهلا ومرحبا بك من جديد. اذا كان هنالك تصريحات اليوم احدها او ابرزها لوزير الخارجيه الامريكي روبيو عندما تحدث وقال لا يوجد اي لقاء مقرر مع المسؤولين الايرانيين حتى هذه اللحظه، لكن ذلك قد يتغير. تكرر الحديث عن لقاء مسؤولين ايرانيين، الى اي مدى هذا واقعي ومنطقي الان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل كل هذه التصريحات الأمريكية والعقوبات التي تفرض طباعا على إيران؟
2: أعتقد أن جزءا مما يحصل اليوم هو ما حصل خلال الجمعية العامة، كان مجرد مسرحيات. الاجتماعات الفعلية هي مع قادة دول الخليج التي من شأنها أن تقدم إطارا لحل دائم للنزاع. ما سمعناه من ماركو روبيو قبل قليل يترك الباب مواربا لتسوية ما. رأينا سياق مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو وكيف فشلت بعد 3 أشهر ولم يتمكن أي من الطرفين أن يمضي قدما باتجاه اتفاق نهائي. إذن الرئيس يترك الباب مواربا أمام إيران ويلتقي دول مجلس التعاون في محاولة للتوصل لاتفاق أوسع. زميلي الموقر قد قدم نفس الكلام، لابد من التعاون والتوصل إلى حل يحترم القانون الدولي، وهذا غير ممكن بدون مشاركة دول مجلس التعاون، وهذا سوف يؤدي إلى أن يكون الاجتماع مع قادة دول الخليج هو الاجتماع الأهم. بينما يحصل في الأمم المتحدة فهو مسرحية، هو عرض، وهذا ما يحبه الرئيس ترامب، يحب أن يكون أمام عدسة التصوير. البيت الأبيض قد نشر صورة أن كل وسائل الإعلام في العالم تغطي كلمة الرئيس ترامب.
0: سيدة نيجار مرتضوي، ضيفنا جوبوريلي يقول بأن الرئيس ترامب ترك الباب مواربا على الرغم كل ما يحدث، إلا أنه كان يعني لم يستبعد بأن يلتقي بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان. هل هذا وارد بالنسبة للإيرانيين أصلا؟
2: كلا، لا أعتقد ذلك في هذه المرحلة. أعتقد أن هذا عدم تطابق فاضح بين أسلوبي واشنطن وطهران هو الذي يريد هذا الاجتماع، وإيران ستوافق عليه فقط في النهاية. رئيس البرلمان قد وافق على لقاء نائب رئيس فانس، وكان هذا أول مرة يحصل منذ السبعينيات ولم يؤدي إلى أي شيء. أدى ربما إلى مذكرة التفاهم التي انتهكتها الولايات المتحدة منذ اليوم الأول. إذن تدرك إيران أن لقاء الولايات المتحدة هي بكلفة عالية وبثمن باهظ بدون أن تنتج شيئا ملموسا. المشكلة هي أن أسلوب الرئيس ترامب في عقد الصفقات حتى الآن لا يترجم أخذا وعطاء، هو يريد فقط الأخذ وأن لا يعطي شيئا، لا يقدم أي تنازلات. إذن الأسلوب يختلف والمحتوى أيضا متباعد. إيران قد أشرت إلى رغبتها في التفاوض والخروج بحل لهذه الأزمة ولكن بدون الاستسلام والإذعان. إذن فكرة السلام من خلال القوة والإكراه وهذا يؤدي إلى استسلام ويبني السلام، هذا لن تقبضه إذن إيران على محمل الجد. كل ما حصل في البداية أدى إلى مقاومة تعجيزية والآن هذا لم يؤدي إلى أي إذعان أو استسلام. إذن السلام من خلال الإكراه والقوة لن يحصل ولن يؤدي إلى أي نتائج مع طهران.
0: نعم سيدة نجار، أبقى معك وأسأل، ما الذي تصبو إليه إيران الآن من هذه الخطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة من هذا الأسبوع رفيع المستوى، خاصة وأن هذا الملف يبدو من الملفات الثقيلة التي ستوضع على الطاولة سواء في الخطابات أو في الاجتماعات على هامش أعمال الجمعية العامة نظرا لانعكاساته على المنطقة والعالم؟ إيران ما الذي تريد أن تخرج به؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران في تصريحاتهما هذا الأسبوع هما أبرز ما يستقطب العالم فيما يتعلق أيضا بإمكانية التواصل المباشر بين الرئيسين اللذين وقعا على مذكرة تفاهم في إسلام آباد منذ أسابيع أو أشهر بالأحرى. إيران موجودة هنا لحضور الاجتماعات الرفيعة المستوى في نيويورك، ولكن الرسالة هي أن الباب لا يزال مواربًا أمام الدبلوماسية، فقد قالت ذلك منذ مذكرة التفاهم، هي مستعدة للعودة إلى المذكرة والعمل بها بطريقة متبادلة، إنهاء الحرب على كافة الجبهة، تحرير أصولها المجمدة، مراقبة حركة الملاحة مع عمان وإيران وليس الولايات المتحدة في مضيق هرمز فقط، مع التركيز على نقطتين. أولاً إنهاء الحرب بطريقة حاسمة لها ولحلفائها لبنان واليمن، وكذلك منافع اقتصادية من الحرب حتى لا تأتي إيران بعد الحرب وتشعر بأنها في وضع أسوأ ما كانت عليه، لهذا تصر على تحرير الأصول المجمدة. في المذكرة كان هناك كلام عن اتفاقات ب 300 مليار دولار لإعادة البناء مع رفع العقوبات في فترة لاحقة، هذا كله هو الجانب الاقتصادي الذي تريده طهران، بالإضافة إلى تقاضي رسوم يمكن اتفاق عليها المرور بالمضيق. رسالة طهران أولا هي أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية، وثانيا من الجانب الآخر إذا كانت الدبلوماسية متعذرة للتوصل إلى اتفاق هي مستعدة للقتال طالما أن هذا ضروري.
0: دكتور عبد الله، قال قبل قليل ضيفنا سيد جوبوريلي بأن الاجتماع الفعلي اليوم هو مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيجمعهم مع الرئيس ترامب. فعليا الاجتماع من المفترض أن يكون بعد ساعة ونصف تقريبا من الآن كما هو مقرر. دول المنطقة تتقاسم لربما مع الولايات المتحدة رؤى واستراتيجيات وتحالفات عدة، لكن في هذه اللحظة وبالنظر للتعقيدات الحالية التي أفرزتها هذه الحرب، هل تتقاسم دول الخليج بالفعل والأردن اللحظة هذه نفس الرؤى والاستراتيجيات مع الولايات المتحدة برأيك؟
1: يعني ما زال ليس لدينا العديد من المعلومات منع عن هذا الاجتماع، لا نعلم حتى الآن من هي الأطراف التي ستكون موجودة ضمن هذا الاجتماع وما سيتم مناقشته، لكن أعتقد كان هناك حراك إقليمي مهم، العديد من الاتصالات بين العديد من وزراء الخارجية في المنطقة، هذا يعطينا مؤشرا بأن هناك وحدة في الإقليم بأن لا يريدون تصعيد وحرب. هنا سؤال الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي ما زال يلعب على وتر الأخبار المتناقضة، يوما مع التصعيد ويوما مع عدم التصعيد، لكن من الواضح بأن الجانب الإيراني يعاني كثيرا اقتصاديا، وكان واضحا من خلال التصريحات التي خرجت عبر رويترز بأن

0: فتح هرمز لمدة 7 أيام، هناك محاولة لتقليل من الخناق الاقتصادي، بالتالي هذا قد يعطي حراكا قليلا لهذا الاجتماع، ممكن لإيجاد آلية معينة. أعتقد منى إن كان هناك اتفاق مبني على هرمز كنقطة أولية قد يساعد ويكون مؤشرا لإعادة المياه أو لتحريك المياه الراكدة في الوساطة بشكل كامل، وبالتالي الانتقال إلى مواضيع وملفات أكثر. بالتالي أعتقد هذه هي المعضلة.
1: هل يخرج هذا الاجتماع اليوم بعنوان كبير؟
0: قد يكون ذلك. أعتقد بأن المنطقة تريد شيئا أن تخرج منه، تريد أن تخرج من عنق الزجاجة التي نحن نعيشها الآن. مضيق هرمز الآن لا يوجد طرف يسيطر عليه، لكن كل طرف قادر على إثارة المشاكل وإثارة عدم الاستقرار في هذا المضيق. بالتالي قد يكون هناك إعلان، لكن أعتقد مهم جدا منى أن لا نذهب إلى الإعلانات الكبرى التي تكون لها مانشيتات يعني كبيرة عالمية، لكن الأهم أن يخرج بمؤشرات وأمور يمكن تطبيقها على أرض الواقع بشكل كبير.
1: لربما كما كان الوضع عليه في العام الماضي عندما اجتمع الرئيس ترامب مع قادة عرب ومسلمين، وكان هنالك الإعلان فيما يتعلق بقطاع غزة، وفيما بعد هذا الإعلان الكبير الذي أفرز يعني مجلس السلام فيما بعد، والذي اليوم نحن نناقش فعليا مدى فعاليته. حتى الولايات المتحدة لربما تتساءل عن ذلك. وبالتالي ما الذي تريد دول مجلس التعاون الخليجي أن تسمعه اليوم من الرئيس ترامب؟
0: رغبة أمريكية كبيرة وحقيقية وصادقة باستمرار والانخراط في الدبلوماسية والحوار وإعطاء مجال لها. في النهاية منى الدبلوماسية ليست فقط من خلال تبادل الرسائل، لكن أيضا مهمة جدا من خلال خفض لغة التصعيد، وهذا أمر مهم جدا. نحن في هذا الصراع حقيقة منى وجدنا بأن كل طرف يلعب على وتر الخطابات، الرسائل العدائية التي لا تفيد فعليا دبلوماسيا، لكن مهم جدا أن يكون هناك انخراط مهم. دول المنطقة تريد اليوم أن تسمع من الرئيس الأمريكي بأن هناك رغبة بالاستمرار في في في في في انخراط في الدبلوماسية، لأن هناك مشكلة أو هناك مؤشر كبير حدث هنا في هذا الأسبوع وهو غرينلاند.
1: نعم.
0: غرينلاند خرجت من الرادار الأمريكي الآن وأصبحت ضمن سلة الرئيس الأمريكي. بالتالي الآن الرئيس الأمريكي نعلم بأنه يريد دائما البحث عن أهداف جديدة. هل سينتقل إلى كوبا الآن؟ أم أنه سينتقل إلى اتفاق كبير وشامل مع إيران يستطيع أن يضعه ضمن سياق حربه الداخلية في الانتخابات النصفية؟ وهذا أمر أعتقد مهم جدا ومؤشر يمكن لدول المنطقة أن تضغط من خلال هذا الجانب بأن ما سيحدث من حوار ودبلوماسية يصب في المصلحة الأمريكية أيضا.
1: سيد جو بوريلي ذكر نقطة هامة الدكتور عبدالله بندر العتابي عندما تحدث عن الأخبار المتناقضة التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين. تارة يتحدث الرئيس ترامب أنه مستعد للقاء بشيكيان، وتارة أخرى يقول يريد أن يمحو إيران ويتركها تتعفن اقتصاديا. هذا الخطاب حتى الدقيقة 90 أو 99 قبل أن ينتهي هذا الأسبوع لربما رفيع المستوى في الأمم المتحدة، إلى ماذا يراد له أن يفضي أمريكيا؟
2: إذا كنا نتحدث عن تناقض في الرسائل والمؤشرات، فإن إيران هي التي تبعث بهذه المؤشرات المتناقضة، تتحدث عن رغبتها في الدبلوماسية ولكن تطلق الصواريخ والمسيرات على السفن في الخليج، على مدينة الرياض، تستخدم أذرعها لزرع الفوضى في المنطقة. هي لا تبدو كنظام يريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ترامب تحدث عن إمكانية لقاء الوفد الإيراني، وهذا كان يبدو متعذرا منذ أشهر. في الحقيقة لدينا رئيس صعد إلى المنصة اليوم وقال إنه مستعد لإطلاق المفاوضات مرة أخرى، كما تفضل زميلنا سيد عبد الله. يتحدث أو يحكى عن موضوع الانتخابات، هناك اعتقاد بأن إيران يمكنها أن تستخدم الضغوطات المحلية على رئيس ترامب قبل الانتخابات من أجل لوي ذراعه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن رئيس قال بما سيأتي اتفاق سيء سيؤدي إلى أن تتسلح إيران نوويا وتستمر بتمويل أذرعها واختبار الصواريخ البالستية وسيطر على المضيق. يحاول إعادة صياغة هذه الفكرة، يقول إنه أمامه قرار كبير ولكن الكرة في ملعب إيران في الحقيقة.
1: مهم. سيدة نجار مرتضوي، بما أن الكرة في ملعب إيران على الأقل بحسب الرؤية الأمريكية، هنالك أيضا كان نقل عن دبلوماسيين فرنسيين، كانت نقلت عنهم رويترز اليوم أنهم بدأوا بصياغة مشروع قرار بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، وأن مشروع القرار سيركز على فصل أمن المضيق مضيق هرمز عن التوترات الأوسع نطاقا مع إيران. إيران كيف تنظر لذلك، خاصة وأن العالم يبدو مجمعا على إيجاد حل لمضيق هرمز وعدم السماح لهذه المعضلة بالانتقال لباب المندب ولربما حتى لمضائق أخرى في العالم؟
2: لا أوافق على أن الكرة في ملعب طهران. دعونا لا ننسى المشكلة الكبرى المطروحة هنا، هذه حرب فرضت على إيران المرة الثانية، المرة الأولى السنة الماضية في يونيو 2025، وهذه السنة أتت إسرائيل والولايات المتحدة بأهداف ضخمة، تخلص من النظام، تدمير البرنامج النووي، كل الأسلحة الإيرانية، ومن ثم ولدت الحرب مشكلة جديدة في مضيق هرمز والآن في باب المندب. إذن نرى أن إيران تقاتل وتتصدى وتقول أنها تريد أن تنهي الحرب إذا الولايات المتحدة التزمت بإنهائها وسحب قواتها من محيط إيران وعدم العودة لاستخدام القواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة التي قصفتها إيران وأضرت بها أو دمرتها. إذن هذه الكرة التي يقولون أنها في ملعب طهران هي موجودة في ملعب الولايات المتحدة. منطق الحرب لا يزال غير واضح للشعب الأمريكي. كل استطلاع للرأي قد أظهر أن الحرب غير شعبية. وأيضا بالنسبة إلى إيران، ما الهدف؟ اتفاق نووي كانت إيران تفاوض عليه حين أتت الحرب. هل لتدمير البرنامج؟ لم يدمر. هل لتغيير النظام؟ لم يتغير، بل ازداد قوة وصرامة. إذن الكرة في ملعب ترامب. كان هناك قوة بسيطة للدبلوماسية مع اجتماعات إسلام أباد وجنيف بما أدى مذكرة التفاهم، وارتفع التفاؤل، ولكن فجأة بدأت الولايات المتحدة تنتهكها. إسرائيل انتهكتها في لبنان، لم يتم تحرير الأصول الإيرانية المجمدة، أيضا محاولة فتح المضيق بالقوة وهذا مستمر مع الحصار البحري الذي لم يرفع. بالعودة إلى عرض طهران، تقول إن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية، ولكن لا يمكنها أن تجتمع وتوقع اتفاقا ومن ثم يتم انتهاكه. الثقة مفقودة، هذه هي المشكلة. كل ما يتطلب ثقة، موثوقية وتخطيطا يبدو شبه متعذر مع واشنطن. إذن ربما خطوة من هنا وخطوة من هناك كمقاربة دبلوماسية قد يكون الطريق الأسهل. تفتح الولايات المتحدة الماضية، تنهي إيران الحرب وتحصل على مكاسب اقتصادية بعد إنهائها.
1: نعم دكتور عبد الله بندر العتابي، فيما يتعلق بالوساطة، عندما يتحدث دكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية ويقول بأن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون نهائيا، سيكون كافيا لبدء التفاوض، هل هذا إدراك من قبل الوسطاء بأن يعني التركيبة الحالية وتصلب المواقف ما بين الأطراف فعليا هو فقط كاف لتجميد الأزمة وليس لكي يكون هنالك طاولة تفاوض جديدة؟
0: وهذه أعتقد فهم يجب أن يكون واضحا من البداية. منى، هذا صراع نحن لا نريد أن نختزل من 28 فبراير أو حتى حرب الـ 12 يوم أو إلى آخره، هو صراع مبني من 79 يعني، ويمكن أيضا أكثر من ذلك. يجب تفكيك الصراع، لا يمكن حله في يوم وليلة. يمكن إشعال منى حرب في يوم وليلة، لكن لا يمكن إصلاح أزمة أو حل إيجاد حل في يوم وليلة، بالتالي هو يحتاج إلى وقت. هذا مهم جدا أن يتم حل حالته. كيف يمكن البداية؟ نحن نعلم بأن مذكرة التفاهم كانت إطار واضح، لكن كان هناك عدة مواضيع، موضوع الملاحة، الاقتصاد وغيرها. خلط الأوراق أضاع بين الأطراف، جعل هناك فجوة أكبر للثقة. الآن أعتقد هو موضوع أن من يبدأ الخطوة قبل الآخر في بعض الملفات، يعني نجد أن الجانب الإيراني منفتح على فتح المضيق، مع شروطه طبعا، لكن نجد أن الجانب الأمريكي الآن لا يريد أن يقوم بذلك، بالتالي أعتقد مهم جدا إيجاد آلية لفتح المضيق ممكن بطريقة معينة بناء على الاتفاق العماني الإيراني، وهي عمان تلعب دورا جدا كبيرا في هذا المجال. مقابل ذلك ممكن يكون تخفيف للقيود

0: الاقتصادية خصوصا في موضوع الحصار الأمريكي. بالتالي هذا قد يكون آلية معينة تساعد على دخول نفس جديد للاقتصاد الإيراني وللشعب الإيراني الذي يعاني بشكل كبير، إعادة دائرة العجلة، عجلة الطاقة، أن تذهب في المنطقة وتبدأ تضخ الطاقة للأسواق الدولية، هذا أمر أيضا ثاني مهم جدا. بعد ذلك ممكن بعد هذه الحالة يمكن الدخول إلى المواضيع الرئيسية. أعتقد أن الجانب الأمريكي تحدث من قبل الرئيس الأمريكي، هو يريد التركيز على ملفين أساسيين، الملاحة والنووي. إذا تم حلحلة المناحة لانتقال الملف النووي، مو بإمكان أعتقد أطراف الوساطة القيام بذلك، خصوصا ونعلم بأن هناك قطار من الوسطاء الآن منخرطين، القطري والباكستاني والعماني، وهناك أيضا دعم كبير إقليمي لهذه الوساطة ودولي أيضا. بالتالي الحلحلة مهمة جدا، لكن أيضا الاقتناع، القناعة التامة بأن يجب أن نكون لدينا نظرة واقعية منا لهذا الصراع، بأنه صراع يجب أن يؤخذ بخطوة بخطوة ولا يمكن حله جميعا في لحظة واحدة.
1: نعم، جزيل الشكر لكما دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أيضا الشكر موصول للسيدة نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، وأيضا شكرا جزيلا للسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. شكرا لكم جميعا. والآن إلى ملف قطاع غزة، حيث قال أمير دولة قطر إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأكد أمير دولة قطر أن القادة الإسرائيليين باتوا يجهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير سكان غزة الذي يسمونه هجرة. وأكد أمير دولة قطر إن على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بوقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يكن هناك أفق لحل أزمة غزة قبل عام، مؤكدا أنه تم التمكن من إنهاء الحرب وإنقاذ آلاف الأرواح. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد قال إن غزة أصبحت أكثر معسكرات الاعتقال في عصرنا تجردا من الإنسانية وعارا. وشدد أردوغان على ضرورة البدء في إعمار قطاع غزة دون تأخير وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن محاولة محو الوجود الفلسطيني تتم عبر مساري التدمير في غزة والضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والآن تنضم إلينا من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة نجوان سمري. نجوان، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك كيف حاضرت القضية الفلسطينية اليوم في خطابات الزعماء والقادة في هذا اليوم الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة منى في كلمات وخطابات قادة الدول الذين تحدثوا حتى هذه اللحظة، وإن غابت عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد ذكر قضية أنه تمكن من إنهاء الحرب على غزة عندما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر قبل نحو عام، لكنه لم يتحدث على الإطلاق عن مواصلة عمليات الاحتلال في غزة، احتلال نحو ثلثي مساحة قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات القتل المستمرة في داخل القطاع. لكنه قارب ما بين هجوم سبتمبر على الولايات المتحدة قبل نحو 25 عاما وما بين الهجوم السابع من أكتوبر، وهو ما لقي ترحيبا في الأوساط الإسرائيلية. هذا ما تم إبرازه على الأقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية من خطاب الرئيس ترامب. رأوا أن هذه المقاربة تؤكد على ما وصفوه بحق إسرائيل بمواصلة الدفاع عن نفسها ومواصلة هذه العمليات في داخل قطاع غزة. لكن رأينا بأن أمير دولة قطر والعاهل الأردني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطرقوا بل وهيمنت ربما القضية الفلسطينية سواء كان فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة وكذلك الاعتداءات المتواصلة على الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال ومن قبل المستوطنين. هيمنت هذه القضية على خطاباتهم. الأمير دولة قطر وصف ما يحدث في غزة وما حدث في غزة بأنها إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة، وقال بأنها وصفها بأنها وصمة عار في جبين الإنسانية، وحذر أيضا من الطروحات الإسرائيلية التي تتحدث طيلة الوقت وتأتي على لسان مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية سواء كان وزراء في الكابينت في المجلس الوزاري المصغر سموتريتش بن غفير تحديدا بشأن تهجير سكان غزة، وهذا جزء من حملتهم الانتخابية أيضا في الأيام الأخيرة الماضية. يكررون طيلة الوقت هذه الدعوات. كاتس هذا اليوم تطرق إلى ذلك وقال بأنه قد يقدم على اتخاذ قرار بتهجير كامل سكان مدينة غزة نحو الجنوب بذريعة أنهم في حال تم اختطاف أي جندي أو إسرائيلي، وهم طيلة الوقت يتحدثون عن موضوع التهجير تهجير الفلسطينيين من غزة. وطالب أمير دولة قطر إسرائيل بالالتزام بتعهداتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار. العاهل الأردني أيضا منى وصف ما يحدث في فلسطين المحتلة بأنها محاولات محو للوجود الفلسطيني، وحذر من أن الخطوات الإسرائيلية التوسعية لا تهدد فقط الفلسطينيين وإنما تشكل تهديدا إقليميا، لا سيما وأن إسرائيل اليوم توسعت من المناطق التي تحتلها سواء كان في غزة، قرابة 70% من مساحة قطاع غزة يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، ويحاصر نحو 2 مليون فلسطيني في مناطق ضيقة جدا في القطاع، بالإضافة أيضا إلى ما يطلق عليه منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان، مساحات واسعة في الجنوب اللبناني يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا، يطلق عليها المنطقة الأمنية، ولا يتوقف المسؤولون الإسرائيليون عن التصريح بأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة أيضا في جنوب لبنان. كذلك جنوب غرب سوريا منطقة محتلة، وتطرق إلى ذلك العاهل الأردني إلى ما يحدث من هجمات وانتهاكات إسرائيلية في داخل أيضا الحدود السورية، وقال بطبيعة الحال العاهل الأردني بأن على إسرائيل وقف ما تقوم به من اعتداءات وانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي، وقال بأن كل ما يفعله المستوطنون في الضفة الغربية ليست مجرد تصرفات أو سلوك فردي وإنما مرتبط بسياسة واضحة من أجل دفع الفلسطينيين إلى الهجرة، لا سيما وأن الكثير من الحالات التي أجبر فيها الفلسطينيون من تجمعات وقرى كاملة وبأكملها بسبب اعتداءات المستوطنين على تركها وضمن عمليات تهجير ممنهجة أيضا تحدث في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أيضا محاولات مستمرة للمستوطنين بالاستيلاء على منازل للفلسطينيين في المناطق المصنفة باء بعد أن سيطرت إسرائيل تقريبا بالكامل على المناطق المصنفة جيم أو سي وفق اتفاقيات أوسلو، وهي تسيطر عليها أمنيا ومدنيا. الآن نرى بأن هذه الاعتداءات تطال أيضا المناطق المصنفة باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية في أكثر من حالة. رأينا أن اعتداءات المستوطنين وصلت حد منع السكان وأصحاب البيوت والمنازل من العودة إليها، وقاموا باحتلالها بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس التركي أيضا حذر من كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ودعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
1: نجوان، دعينا نرصد معك أيضا لربما ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الكلمات، سواء لأمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني التي تطرق فيها لانتهاكات الإسرائيلية وللقضية الفلسطينية، أيضا مساحة موسعة من كلمة ملك الأردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كذلك الأمر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هل من ردود فعل إسرائيلية حول هذه الكلمات التي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتطرقت أيضا للانتهاكات الإسرائيلية؟

0: الإسرائيلية حتى في لبنان وسوريا.
1: بالعادة منى، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد أن تتجنب هذه الخطابات، لا تتعامل معها بشكل عام، لكن وسائل الإعلام منذ صباح هذا اليوم بدأت قبل حتى بدء الخطاب والكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريب هذه المقاربة التي تحدثت عنها فيما يتعلق بهجمات سبتمبر في الولايات المتحدة وبين هجوم السابع من أكتوبر، معبرين عن رضا من هذه المقاربة. لكن أيضا رأينا انتقادات من قبل صحفيين إسرائيليين لكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عندما قال بأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وأيضا في الضفة الغربية، يعني هو لم يتحدث فقط عن غزة وإنما عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وإن لم يذكر إسرائيل بالاسم لكنه كان يتحدث بطبيعة الحال عن كل ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية. كان هناك انتقاد في وسائل الإعلام الإسرائيلية لوصفه بأن ما يحدث قد يثير شبه التطهير العرقي في داخل الضفة الغربية، بالإضافة أيضا إلى اقتباسه لإحدى القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا التي وصفت ما يحدث في غزة أيضا بالإبادة الجماعية وضرورة معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه في غزة.
0: جزيل الشكر لك نجوان سمري، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. والآن مشاهدينا الكرام، هنا في استوديو تغطية في نيويورك انضم إلينا السيد سعيد عريقات، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد سعيد.
2: أهلا فيك منى.
0: يعني كلمات عديدة كانت اليوم تطرقت للقضية الفلسطينية بشتى الجوانب، ليس فقط لمجلس الأمن وإنما أيضا لمعاناة الشعب الفلسطيني التي تتزايد أكثر فأكثر. إسرائيل ممعنة في انتهاكاتها وأفعالها في الضفة الغربية وفي حتى في القدس، كذلك في الداخل الفلسطيني، في قطاع غزة بطبيعة الحال. هذا الملف كان حاضرا، لكن أريد أن أبدأ معك بكلمة تطرق لها أو قالها الرئيس ترامب. قال قبل عام لم يكن هنالك أفق لحل أزمة غزة، لكننا تمكننا من إنهاء الحرب وإنقاذ آلاف الأرواح. هل من أفق أصلا، أو هل من فترة زمنية نستطيع القول والحديث بأن أفق ما سيكون لحل هذه القضية تحديدا فيما يتعلق بأزمة غزة؟
2: إذا ما نظرنا بشكل واقعي إلى الواقع الجاري والمستقبل القريب، نرى أنه ليس هناك أفقاً حقيقة، لأن هذه الحرب لم تنتهي. يعني الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول أي شيء، لكن الواقع أن الحرب لم تتوقف منذ 10 أكتوبر 2025، وإسرائيل مستمرة في هذه الحرب. قتل أكثر من 1200 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار. يعني أين هو المشروع الذي قدمه كي يكون هناك سلاما؟ تحدث عن مجلس السلام، أين مجلس السلام؟ حتى هذه التي ربما نظر إليها كبديل للأمم المتحدة أو كبديل للواقع السياسي الفلسطيني لم تتمكن من فعل أي شيء حتى هذه اللحظة. كل الحديث الذي تم في فبراير الماضي عن دعم غزة، الأموال الطائلة، مليارات الدولارات، لم يحدث منه شيئا، بل على العكس نرى أن إسرائيل اليوم تحتل 60% من غزة.
0: هل تعول واشنطن بالفعل على مجلس السلام بشكل جدي لكي يكون هنالك حل لهذه الأزمة الطارئة والحقيقية في قطاع غزة، أم أن مجلس السلام هو لربما كما يرى البعض أداة لي يعني يمضي الوقت و تذهب إسرائيل أكثر في تنفيذ سياساتها في قطاع غزة، وهي تتباهى اليوم على لسان رئيس وزرائها بالقول بأنها تسيطر على 70% من القطاع، ما يتعارض أصلا ما جاء به مجلس السلام؟
2: نعم، أولا يعني أين الآلة العملية لمجلس السلام؟ ليس هناك ما نراه ملموسا كي نقول أن مجلس السلام حقق أهدافه. حتى نيكولاي ميدينوف تحدث أمام مجلس الأمن المرة الأخيرة، وقال بصراحة أنه هو محبط لأنه ليس هناك خطوات عملية أخذت. سمعنا ما تم الحديث عنه في جنيف وإلى آخره، أن الفلسطينيون في غزة لا يزالون يعانون من سوء التغذية، من شح المساعدات، من القتل المستهدف. نسمع كل يوم عن القتل والاغتيال، وأعتقد أن هذا هو البرنامج السياسي لبنجامين نتنياهو كي يعود إلى دفة رئاسة الوزارة مرة أخرى.
0: عن البرنامج السياسي لنتنياهو سيد سعيد، نحن مقبلون على انتخابات إسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل، انتخابات الكنيست. الضفة الغربية وغزة تشكلان مادة لهذه الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، وهنالك تباهي في اقتحام المسجد الأقصى، تباهي في قضم الأراضي في الضفة الغربية وإنشاء البؤر الاستيطانية. هذه جزء من من سياسات الأحزاب ومن مشاريعها في الفترة المقبلة. كذلك الأمر طبعا في قطاع غزة والحديث عن الاستيطان في القطاع. هل تتسامح واشنطن مع ذلك؟
2: واشنطن تتسامح مع ذلك، وتسامحت مع ذلك أبان إدارة بايدن. نحن نذكر تماما أن الرئيس بايدن في ذلك الوقت وضع خطا أحمرا في رفح، وعندما اجتاحت رفح لم يفعل شيئا. فإذا الحديث عن السلام وعن الإنجازات وتحرير الرهائن حقيقة لا يمثل واقعا بالنسبة للفلسطينيين الذين يريدون سلاما، يريدون أن يتمكنوا من السيطرة على كافة قطاع غزة. كما ذكرت أنا قلت 60%، يبدو أن رئيس الوزراء قال 70%. فيعني هذا الواقع وهذه الكلمات تعبر تماما عن ما يعاني منه الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة سمعناه يتحدث عن الإنجازات، ولكنه لم يأتي على ذكر الفلسطينيين، لم يأتي على ذكرهم ولا مرة. أنت
0: تحدث عن الحاجة لإدخال المساعدات، ولم يتحدث عن الذي يمنع إدخال هذه المساعدات.
2: ولم يتحدث عن ولم يذكر الفلسطينيين على الإطلاق. حتى يعني تحدثت في البداية عن هذه الخطابات والكلمات. نعم يعني فلسطين حاضرة، لكن الفلسطينيون غائبون، ممنوعون من الوصول إلى الأمم المتحدة ليتحدثوا عن قضيتهم. فهذا يمثل الواقع، يعني هناك الكثير من الحديث عن فلسطين، ولكن الفلسطيني غائب ومغيب مع سبق الإصرار والترصد. أنا في تقديري أن لن نرى، أن من وجهة نظري أتمنى أن أكون مخطئا، من وجهة نظري أننا لن نرى تقدما نحو ربما تنفيذ النقاط التي طرحها ترامب 15 نقطة إلا بعد أن تنتهي إدارته. لا أرى جدية. نحن نسأل المسؤولين في الخارجية بشكل مستمر أسبوعيا عن هذه الحالة إذا ما تغيرت، والواقع هو لا، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل غير مشروع.
0: اليوم في كلمته الأمين العام للأمم المتحدة قال لا يمكننا أن نسمح لحل الدولتين أن يختفي أمام أعيننا. إلى أي مدى لهذه الخطابات قيمة سيد سعيد، نظرا وإذا ما قورنت بما يجري على أرض الواقع في الضفة الغربية وما تبقى منها أصلا؟ نحن الآن نتحدث عن استيطان وبؤر استيطانية في المناطق باء وليس فقط في المناطق سي.
2: نعم بكل تأكيد، يعني أنا من قريتي في أوبديس تم ضم 350 دونم الأسبوع الماضي. يعني كلمة السكرتير العام، كلمة الأمين العام جيدة، تحدث عن معاناة الفلسطينيين، لكنه لم يأتي على ذكر إسرائيل، لم يقل إسرائيل ولا مرة. يعني تخيل أنه تحدث عن هذه المعاناة ولم يتحدث عن من يسبب هذه المعاناة. فإذا هناك يعني ما نسميه حالة من الارتباك ما بين ما يقولونه وبين ما يمكن تنفيذه.
0: نعم جزيل شكر لك سيد سعيد عريقات، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا هنا في استوديو التغطية في نيويورك. شكرا جزيلا لك. والآن في ملف إصلاح نظام الأمم المتحدة، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إن حل المشكلات يتطلب نظاما متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة ويكون متوازنا وتمثيليا. وأضاف غوتيريش في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العالم يحتاج إلى مؤسسات تعكس موازين القوى الحالية وليس ما كان سائدا قبل 80 عاما. من جهته قال الرئيس التركي إن الأمم المتحدة التي أنشئت لصون السلام والأمن لم تعد قادرة على الاطلاع بهذه المهمة. أما رئيس البرازيلي فقال إنه لم يسبق أن تدنت مصداقية الأمم المتحدة إلى هذا المستوى بعد أن باتت عاجزة عن حماية البشر. والآن تنضم إلينا من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان أهلا ومرحبا بك. هذا ملف هام يطرح في كل عام فيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، تطرق له أيضا الأمين العام غوتيريش ودعا إلى إصلاحها. نرصد معك أبرز ما جاء في كلمات القادة حول هذه المسألة.
1: ربما نبدأ من كلام غوتيريش الذي يعني يحذر دوما، واليوم تحديدا في آخر خطاب له كأمين للأمم المتحدة أمام قادة العالم، ليحذر من أن هذه المنظمة بحاجة للإصلاح في ظل 4 اختبارات تواجهها ويواجهها العالم، اختبارات متعلقة بالحروب، انعدام المساواة، المناخ والذكاء الاصطناعي، وتحول العالم من أنظمة متعددة الأطراف إلى متعدد الأقطاب. وطبعا تحدث عن أن هذه المنظمة التي قامت بعد الحرب العالمية يعني الأسس التي تقوم عليها تعود إلى زمن ولا، والتركيز دائما هو حول إصلاح مجلس الأمن الدولي وهو ما ذكره في كلامه. وحتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين تحدث قال إن منظمة ومجلس أمن قائم على فقط 5 دول أمر غير عادل، خصوصا كما قال أردوغان بأن الشعوب في غزة والسودان واليمن والصومال يعني كانت تتطلع إلى الأمم المتحدة، ولكن يعني أملها قد خاب بسبب التعطل داخل مجلس الأمن وعدم واستخدام الفيتو من عدد من الدول. طبعا كل هذه التحذيرات أيضا سمعنا في مكان آخر الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كلام غوتيريش تركز على هذه النقطة داعيا قادة العالم بأن يتمسكوا بميثاق الأمم المتحدة الذي قال أنه الركيزة والعماد، وأن ليس فيه شيء يعني يقرأ بشكل متحور، بأنه واضح في الأسس التي يقوم عليها وأنهم يجب أن يدافعوا عليه. أيضا أمير دولة قطر قال أن قطر دولة متمسكة بميثاق أمم المتحدة وطبعا تدعم وأسسه ومبادئه. لذا هذا الكلام نسمعه دوما كما ذكرت، ولكن منذ حرب غزة تتصاعد هذه الدعوات، وربما الآن في ظل عملية انتخاب رئيس جديد هي عملية جارية وأمين عام جديد للمنظمة الدولية، هي من القضايا التي تطرح حقيقة في النقاشات المتعلقة بدور الأمين العام الجديد وما الذي سيحصده من تركة حين يغادر غوتيريش. طبعا كلام غوتيريش تركز أيضا على قضايا الحروب وقضايا المنطقة والذكاء الاصطناعي وكل هذه التحديات التي تشكل يعني إرهاصات لهذه المنظومة الدولية وأسسها. وكما قال الرئيس البرازيلي كلمات متعددة دائما تتركز على هذه النقطة، ولكن ربما سنرى خلال الفترة المقبلة منى مع هذه العملية المتعلقة بانتخاب أمين عام جديد لهذه المنظمة كيف ستنعكس على عملية الانتخاب وما الذي سيحدث فيما يتعلق بذلك. غوتيريش يعني كان له مبادرات بسبب حول إصلاح الأمم المتحدة، خصوصا العام الماضي في يعني ذكرى تأسيسها 80، ولكنها عملية ربما تمر ببطء ولم يتم إحراز الكثير من التقدم. البعض هنا في المنظمة الدولية يقولون إن غوتيريش قام بالكثير على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بالأمم المتحدة، ولكن قضية إصلاح مجلس الأمن.
0: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الأمم المتحدة. اسمحي لنا بيسان أن نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، وأيضا نرحب أيضا بضيفنا سيد علي بردة الخبير بشؤون الأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بكما ضيوفنا الكرام. إذن أبدأ معك سيد علي بردة ونسأل عن هذه النقطة، إصلاح الأمم المتحدة، إصلاح مجلس الأمن، برأيك ألا تشكل حرب إيران لما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية على المنطقة والعالم منطلقا حقيقيا لهذه الدعوة التي تتكرر؟ يعني كانت مطروحة أيام

0: في عنان عام 2005 طرحت في أعقاب جائحة كورونا. أيضا اليوم الأمر يتكرر في كلمات الزعماء حتى هذه اللحظة بأن هنالك نوع من الترهل في الأمم المتحدة. هل تشكل هذه الحرب دعوة حقيقية فعليا أو فرصة حقيقية للإصلاح؟
1: يعني في الحقيقة الفرصة موجودة منذ زمن طويل. خلال الحرب السورية على سبيل المثال فشل مجلس الأمن لسنوات عديدة بسبب أن دولة كبرى هي روسيا قررت استخدام حق النقد الفيتو لمنع مجلس الأمن، وهو أقوى أداة في الأمم المتحدة، من اتخاذ قرار حاسم وحازم فيما يتعلق بارتكاب مجازر جماعية، فيما يتعلق بالكثير من القضايا. يعني هذا مجرد مثال. الأمم المتحدة فشلت في منع الولايات المتحدة من غزو العراق عام 2003، فشلت في التعامل مع قضايا رئيسية في السودان، في ليبيا، في أماكن كثيرة من العالم. لذلك الإصلاح نعم ضروري، الحرب مع إيران فرصة استثنائية، لأن كل الضوابط التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بدأ أنها يعني في مهب الريح، والآن نشهد واحدة من هذه التداعيات البالغة الخطورة، حتى ليس فقط فيما يتعلق بالحروب. الآن هناك تحذيرات فيما يتعلق بمسألة مثل الذكاء الاصطناعي، هناك تحذيرات سبقت فيما يتعلق بالمناخ، والأمم المتحدة فشلت.
0: قبل أن نكمل النقاش اسمحوا لي أن أنوه لهذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة الجزيرة. ترامب يقول مسؤول أمريكي عقد اجتماعا مع الوفد الإيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا. إذن هذا تطور هام لربما دكتور حسن منيمنا، خاصة وأن الحديث عن لقاء مع الوفد الإيراني كان مطروحا على الطاولة. رئيس ترامب لم يستبعد أن يلتقي على الأقل من وجهة نظره بالرئيس الإيراني، وروبيو قال اليوم بأن لا يوجد هنالك لقاءات مجدولة، ونحن الآن نسمع أن هنالك لقاء على الأقل من طرف الرئيس ترامب. إلى ماذا قد يفضي ذلك الآن؟
2: لا نعلم ما هي التفاصيل طبعا، ولا نعلم ما مدى انتهاز الفرصة أو الارتجالية حتى في أن يكون هذا اللقاء قد تم. ولكن لربط هذا الموضوع بمسألة الأمم المتحدة نستطيع أن نقول بأنه بالفعل الأمم المتحدة تشكل نوع من المنصة التي تسمح بعقد هذه اللقاءات، وإن جاءت مرتجلة وإن جاءت دون تخطيط مسبق، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأن الكلام عن الإصلاح هو كلام جدي اليوم، وأقرب إلى التخدير منه إلى الجدية في تحقيق هذا الإصلاح. أتحدث هنا عن مجلس الأمن بالتحديد، لأنه من أضغاث الأحلام أن نتوقع من لهم القرار بالمطلق، أتحدث هنا عن حق النقد، بأن يتخلوا عن حق النقد.
0: أريد أن أجمع كل ذلك سواء هذا العاجل وكل ما ذكرته دكتور حسن منيمنا، وأسألك هل تزال الأمم المتحدة بالفعل هي أعلى هيئة سياسية في العالم وتصنع قراراتها بالتوافق بين 5 الكبار والعشرة غير دائمي العضوية، أم أننا الآن أصبحنا أمام تركيبة تقول بأن الولايات المتحدة تعتد بنفسها كما لو أنها أكبر من مجلس الأمن؟
2: بالتأكيد الولايات المتحدة دائما تعتبر بأن القانون الأمريكي، الدستور الأمريكي أعلى من أي سلطة أخرى في العالم. هذا حتى في أيام العز، أي عندما كان مجلس الأمن معتبرا عالميا. المسألة هي بأن هذا النظام العالمي قد أقامته بالدرجة الأولى الولايات المتحدة، وهذا النظام العالمي عندما لم يعد يناسب مصلحة الولايات المتحدة نراه قابل للتغيير، خاصة من وجهة نظر أمريكية. لذلك نرى هنا مسعى من الجانب الأمريكي، ولا أتحدث فقط عن دونالد ترامب، أتحدث على مدى الإدارات السابقة كذلك، الانتقال من صيغة المنظومة الدولية كما هي إلى صيغة توافقية بين الدول الكبيرة، تحديدا الولايات المتحدة، الصين، روسيا إلى حد ما، ومن ثم الصف الثاني الاتحاد الأوروبي، الهند، البرازيل وما أشبه.
0: انطلاقا من هذا الرأي دكتور حسن منيمنة، ما الذي من الممكن أن تفضي إليه جلسات الجمعية العامة والخطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
2: ما لا يدرك جله لا يترك كله، أي أنه رغم أن الأمم المتحدة لا تشكل الإطار الأنسب لحوكمة عالمية على مستويات مختلفة، ولكنها دون هذه المؤسسات العالم معرض للمزيد من التآكل.
0: جزيل الشكر لك دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، وشكر أيضا موصول السيد علي بردة الخبير في شؤون الأمم المتحدة. ضيوفنا الكرام شكرا لكم، ومشاهدينا نعود معكم إلى الدوحة.
3: شكرا لك منى، ونحن على رأس الساعة وسنبقى في متابعة التطورات وما يتعلق بالخبر العاجل الذي يظهر على شاشة الجزيرة نقلا عن الرئيس الأمريكي، ومستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وللتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المسجدات كما ذكرنا في هذا الخبر العاجل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولا أمريكيا عقد اجتماعا مع الوفد الإيراني استغرق 3 ساعات وإن اللقاء كان جيدا. وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة. ودعا الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة جميع الدول للانضمام إلى بلاده في إنفاذ الحصار على إيران. ولاحقا أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران مستمرة حتى اليوم، كما أعرب عن اعتقاده أنه سيتم التوصل إلى تسوية معها. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. في نيويورك أيضا نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. من جهته قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن لدى الوفد الإيراني في نيويورك صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات إلى جانب الحرب فسيكون على إيران أن تتفاوض. نتابع مجمل هذه التطورات والتصريحات والمواقف لكافة الأطراف في ظل هذا الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن الرئيس الأمريكي. مسؤول أمريكي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع الوفد الإيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا. نقف على هذا التطور مع مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي، تنضم إلينا من الأمم المتحدة. أهلا بك وجد، ما الذي يعنيه حديث الرئيس الأمريكي؟ ضعيه في سياقه.
4: حديثه يعنيه تماما حقيقة ما استبق به ما قاله بخطابه أمام الأمم المتحدة بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران وبسرعة وربما بعد الانتخابات النصفية. هذه اللقاءات حقيقة لم تفاجئ أحد، لأن منذ أو حتى قبيل وصول الرئيس ترامب إلى الأمم المتحدة بدأ بالحديث عن انفتاحه لعقد لقاءات مع الرئيس الإيراني بشكيان أو مسؤولين إيرانيين ومسؤولين أمريكيين. ودائما حتى روبيو قال بأن الولايات المتحدة تبقي دائما الباب مفتوح أمام الاتفاق مع إيران ولن تغلق أبدا هذا الباب، لأن الظروف قد تتغير في أي لحظة. ويبدو أن الظروف أصبحت مواتية لأن يجلس الطرفان ويبدأ بحوار طبعا. وخلفية هذا الاجتماع حقيقة هو وجود جهود حثيثة ما بين من دولة قطر وسلطنة عمان وباكستان، وتحديدا دولة قطر التي قال المتحدث باسم وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري أمس بأن هذه الجهود مكثفة ومتواصلة ومستمرة من أجل بدء حوار بين الطرفين الأمريكي والإيراني. يبدو أن أولى بوادر هذا الحوار بدأت بالفعل هنا في نيويورك نتيجة هذه الجهود. الإدارة الأمريكية كما قلنا دائما مع التهديدات بأعمال عسكرية بمحو إيران وما إلى ذلك، دائما كان يترافق أحاديث المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس ترامب بالانفتاح للدبلوماسية وبأنه وبإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هذا اللقاء حقيقة يعد اختراق جديد على صعيد الحلول الدبلوماسية، ويبدو بأن الرئيس ترامب ما زال يميل ويرجح كفة العمل الدبلوماسي لا العسكري. هذا الاجتماع يأتي أيضا في قبيل ساعة

0: المنطقة، وقد انعكس ذلك في حديث أمير دولة قطر أيضا. ما يبدو أن دول المنطقة تريد لهذا الصراع أن يتوقف، لأنه طال مقدراتها، كما قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال أنه إن هذه الحرب اشتعلت لأسباب لا علاقة للمنطقة بها، ولكنها طالت من بعض مقدرات المنطقة. وبالتالي يبدو أن هناك رغبة من قبل الدول في المنطقة لعدم استمرار هذا الصراع، والرغبة أيضا موجودة لدى الطرفين الأمريكي والإيراني.
1: وربما هذا التطور وحديث الرئيس الأمريكي عن هذا اللقاء للمسؤول الأمريكي لمدة 3 ساعات، اجتمع مع الوفد الإيراني ووصف بأن اللقاء كان جيدا، يعيدنا إلى المدة الزمنية التي كانت قبل هذا اللقاء، ارتفاع منسوب التصعيد، كل الخطوات التي حدثت في الفترة الماضية، والأحاديث في الأيام الأخيرة فقط كانت عن احتمالية العودة إلى مسار الدبلوماسية، سواء عبر الوسيط القطري أو الوسيط الباكستاني. نحن نتحدث عن لقاء لم يحدث منذ لقاءات سويسرا وما نتج عنها. إذن نحاول أن نفهم معك أيضا مدى أهمية هذه الخطوة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، كم تعتبر كسرا للجمود الدبلوماسي؟
0: هي بالفعل كسر للجمود، وبداية أو القطرة الأولى في تتويج الجهود الدبلوماسية للوسطاء. الرئيس ترامب دائما حقيقة في مع إدارته دائما انتهج التصعيد والخطاب المترافق مع التهديد العسكري، وذلك من أجل دفع إيران للجلوس على طاولة التفاوض ولبدء هذا الحوار الذي شاهدناه اليوم والذي طال 3 ساعات. واضح بأنه كان مكثفا، وكان يضع ربما الخطوط العريضة لأي جولات تفاوض مستقبلية ممكنة بين الطرفين، الأسس التي قد تبنى عليها. يعني كلا الطرفين حقيقة يعانيان من استمرار الحرب، وليس فقط دول المنطقة غير المعنية بهذا الصراع. الجانب الإيراني، الاقتصاد يتدهور، الكثير من المقدرات الإيرانية من قدراتها العسكرية قد تأثرت ودمرت جراء هذا الصراع. بالنسبة للولايات المتحدة، الكثير من الانعكاسات الاقتصادية تحديدا، والتي طالت جيوب الأمريكيين أيضا، هذه الانعكاسات كلها حملت رغبة ودفعت ربما الطرفين بالكف عن التهديدات العسكرية، و بربما الاستماع إلى وجهات نظر الوسطاء على فيما يتعلق بضرورة الجلوس معا على طاولة التفاوض. ما نعرفه بأن الرئيس ترامب في نهاية المطاف لا يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وقد دعا قادة العالم اليوم من أجل الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة من أجل تحقيق هذا الهدف، منعها من امتلاك سلاح نووي. وأيضا قادة العالم، عدد كبير منهم دولهم تضررت جراء إغلاق مضيق هرمز، ولذلك من مصلحة كل هذه الدول إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، نظرا كونه عصب حيوي للطاقة التي تتدفق من الخليج إلى العالم.
1: سنبقى في متابعة هذا التطور، تبقين معنا دائما في المتابعة وجد وقفي، لكن أيضا كان هناك كلمات تعلقت بهذا التطور أيضا وإرهاصاته مع مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. نرصد أبرز ما جاء في الكلمات وضرورة العودة للدبلوماسية، وهو ما يبدو أنه تحقق بهذا اللقاء الأمريكي الإيراني الذي استمر ل3 ساعات بحسب الرئيس دونالد ترامب، وكان جيدا. بيسان.
2: نعم، يعني نبدأ ربما بكلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي قال أنه منذ اليوم الأول جهود قطر في يعني تتركز على التوصل إلى الحل الدبلوماسي، ولا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي، وهو اقتناع بأن الأزمة يمكن أن تحل دبلوماسيا. وأشار أيضا في كلامه أن السبيل إلى حل الخلاف

0: وهو ذلك إيمان قطر دائما هو من خلال الحوار والتفاوض. وأشار أيضا إلى أن قطر ظلت دائما وسيط موثوق تحذر من أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة بل يضاعف كلفتها. وأشار إلى أنه بغياب الأمن الجماعي يعني يتم أو هناك غياب للأمن الجماعي في المنطقة تسمح بحدوث مثل هذه النزاعات. تحدث أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أيضا ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في منطقة الخليج وضرورة فتح مضيق هرمز. وأن طبعا تركيا تحدث عن قضايا أخرى أيضا حقيقة يعني الرئيس التركي خصوصا فيما يتعلق بفلسطين وغزة وعن دعم جهود إعادة الإعمار وأيضا الوقوف إلى جانب الشعب السوري. تحدث عن أن استمرار القتال لا يصب في مصلحة أحد في المنطقة عموما. وتحدث عن الحلف الدفاعي ما بين باكستان والسعودية وتركيا والتأكد والالتزام أيضا بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة. طبعا أمير دولة قطر تطرق أيضا إلى ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وقال إن ما حدث في غزة هو وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء وأن القادة الإسرائيليون يجاهرون في بأنهم باتوا يهجرون الفلسطينيين وأنه يخشى من أن يعتبر التهجير حلا سيعرقل كل ما من شأنه تسيير حياة السكان في غزة. لذا ربما يعني هذا الكلام حتى أمين عام الأمم المتحدة حين افتتح كلامه لم يتطرق إلى الأزمة في الخليج بشكل مباشر عبد السلام، ولكنه ناشد القادة المجتمعين في القاعة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة وإلى استغلال هذا الأسبوع، وكانت هذه رسالته استغلال وجودهم في نيويورك وتجمعهم هنا في نيويورك هذا الأسبوع من أجل الحوار وإنهاء هذا التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن عدد من الركائز وأهمها احترام حرية الملاحة. ولذا نرى ما حدث ربما اليوم من اجتماع يصب في هذا النطاق من الدعوات التي جاءت على لسان قادة العالم الذين تحدثوا في قاعة الجمعية العامة.
1: تبقين دائما معنا في المتابعة بيسان بوكويك وننوه الخبر العاجل على شاشة الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقول أعتقد أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران، ويأتي هذا ضمن حديث للرئيس الأمريكي ضمن أخبار عاجلة نقلناها أيضا قبل قليل تتعلق بلقاء أمريكي إيراني دام لثلاث ساعات. الرئيس الأمريكي قال أيضا عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ومقابل دعمها للإرهاب لكنها رفضت وذلك خطأ كبير. وقال الرئيس الأمريكي تصرفنا بحزم وسرعة للتأثير في المشهد العالمي وقال سننهي الموضوع مع إيران بطريقة أو بأخرى. نبقى في سياق هذا التطور العاجل. نذهب إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا. إذن ما كان إرهاصا يستشف من التصريحات الرسمية الإيرانية، ما تسرب أيضا عن رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن الوفد الإيراني في الجمعية العامة لديه صلاحيات لإحياء الدبلوماسية. هل ما يشهد الآن وما يعلم من هذا الاجتماع دليل على ذلك؟ والحرس الثوري لم يكن يمانع من خلال التصريحات الرسمية أيضا.
2: نعم بالفعل عبد السلام، يعني فيما يتعلق باللقاء الإيراني الأمريكي حتى الآن لا يوجد أي تأكيد أو حتى نفي من الجانب الإيراني لهذا الأمر. وعندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن الوفد الإيراني فالوفد حاليا يتكون من رئاسة وزير الخارجية عباس عرقشة حيث لم يصل الرئيس مسعود بوزشكيان إلى نيويورك بعد، فهل يعني هذا أنه عباس رقش التقى مع أي مسؤول أمريكي؟ هذا أيضا لم يتم تأكيده. ما يتم تأكيده من قبل وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق باللقاءات التي أجراها عباس رقش وزير الخارجية مع نظرائه الأوروبيين والعرب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يذكر فيها حتى الآن أي لقاء ما بين رقش وأي مسؤول أمريكي. ولكن ما هو مؤكد حتى الآن من قبل تصريحات المسؤولين سواء السياسيين أو العسكريين هو استعداد إيران للدبلوماسية، هذا ما تم التأكيد عليه على وجه الخصوص من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي قال أنه يجب التفاوض إلى جانب الاستعداد العسكري والحرب إذا اقتضت المصلحة الوطنية، ذلك في رسالة إلى الخارج والداخل الإيراني أيضا، خاصة وأن كانت هناك معارضة يعني التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواصلة هذا الأمر. ولكن يعني هناك تأكيدات أيضا من قبل محمد بكر قاليباف رئيس البرلمان والذي تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض على أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام، وأن الدبلوماسية هي أحد ساحات المواجهة مع الولايات المتحدة، ولذلك لتثبيت أو تحويل القوة في الميدان إلى مكسب سياسي. هكذا يرى الجانب السياسي الإيراني المحادثات مع الولايات المتحدة. ولكن هناك رسالة أخرى توجهها طهران إلى جانب هذه الرسالة، وهي استعدادها لمختلف السيناريوهات. يقول الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان قبيل توجهه إلى نيويورك، قال أنه سيدافع عن مواقف بلاده أمام الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال أيضا أنه سيتم يعني الدفاع وتوضيح ما تعرضت له البلاد من ظلم بحسب وصفه. أكد على أنه لا يمكن لأحد أن يفرض أو يجبر الآخرين على الخضوع للقوة، ما يعني أن إيران مستعدة للحوار ولكن ليس على أساس القوة، باعتبار أن هذا الأمر فشل مع إيران سابقا، أنه لا يمكن الاستسلام.
1: أعتذر المقاطعة، هناك خبر عاجل سأعود إليك رانيا. نشير للخبر العاجل الآن على شاشتنا. الرئيس الأمريكي يقول كوشنر وويتكوف كانا حاضرين في الاجتماع مع الإيرانيين. إذن هذا توضيح لمستوى الوفد الأمريكي أو من عقد الاجتماع. كان الحديث عن مسؤول، الآن الحديث عن مبعوثي الرئيس الأمريكي والذين اللذين فاوضا الإيرانيين منذ البداية. كوشنر وويتكوف كانا حاضرين في الاجتماع مع الإيرانيين بحسب الرئيس الأمريكي. وأعود إلى رانيا، تكملين فكرتك، ونحن في انتظار أي رد فعل أو معلومة من الإيرانيين بخصوص هذا اللقاء.
2: نعم، يعني كان قد أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس رشدي سابقا أنه يواصل تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، وكان قد أكد أيضا سابقا على أن الجهود مستمرة وأن هناك تبادل للرسائل، ولكن هناك أيضا شروط تضعها إيران من أجل عودة إلى المسار الدبلوماسي. هناك شروط تطالب بها إيران من أجل تحقيقها، وتعتبر أن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى بتنفيذ هذه الشروط. هذا ما يتم التأكيد عليه من أعلى يعني جهة هنا في إيران أمنية وسياسية تتخذ قرارات السلم والحرب، في إشارة وتحدث تحديدا عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كان قد وضع شروطا، أكد للجزيرة أنه يجب وقف القتال في جميع الجبهات وإنهاء الحصار، وأيضا يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا ما تطالب به طهران من أجل العودة إلى الدبلوماسية. قد يكون هذا الاجتماع إذا تم تأكيده من قبل الجانب الإيراني يأتي في هذا الإطار، في إطار تبادل الرسائل ما بين الجانبين في مساعي لتحقيق هذه الشروط، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
1: تبقينا دائما معنا في المتابعة، شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، وسنعود لك وللزميلات في الأمم المتحدة في حال ورود أي معلومات جديدة حول هذا اللقاء الأمريكي الإيراني. ونرحب بضيوفنا الآن في الاستوديو الدكتورة عطفة طغيان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاور، ومن نيويورك الدكتور محمد الهاشمي المدير التنفيذي لمعهد رؤى الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، وطالما أن المعلومات حتى الآن أمريكية نبدأ مع سيد روب أرلت. برأيك ما الذي قاد لهذه الخطوة وإعلان الرئيس الأمريكي لاجتماع كوشنر وويتكوف مع الوفد الإيراني، وبأنه كان لقاء جيدا؟
3: يسرني أن أكون معكم ومشاهديكم.

0: شكرا على الاستضافة. في حقيقة الأمر نشعر بالحماسة هنا في أمريكا، وأنا أشعر شخصيا بهذا الأمر لأنه أعتقد أن هذا حوار مرحب به عندما يكون هنالك طرفان يتحدثان سوية حول السلام بشكل نهائي. الرئيس ترامب ذكر منذ اليوم الأول وحتى قبل هذه الحرب أنه يريد أن يكون يعقد صفقة للسلام واتفاق سلام مع إيران. التفاصيل ليس هنالك، لا نعرف عنها الكثير، وهنالك الكثير من التصعيد العسكري، لكننا نتحدث هنا عن احتمالية عقد اتفاق سلام. ومع وجود الجميع في نيويورك هنالك تقطع في الصوت من المصدر.
1: دكتور محمد الهاشمي، برأيك ما الذي قاد لهذه الخطوة المعلنة الآن أمريكيا عن هذا اللقاء؟
2: أولا أعتقد أن الرياح التي تهب علينا الآن شبيهة جدا بالرياح الأخبار العاتية في الشرق الأوسط، وكما أعتقد أستاذ عبد السلام أن هذا هو ناتج لجهود مبذولة من قبل الوسطاء بدأت منذ أشهر، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي أن تستغل مثل هذه الفعاليات الدولية للإعلان عن ما يمكن تحقيقه، وعلى الأقل للإعلان عن تقارب وجهات النظر. ما كانت تقوم به دولة قطر سابقا من جهود مع شركائها، شركاء المحبين للسلام والمتطلعين دائما لمثل هذه الجهود المتمثلة بالوساطة، من الطبيعي جدا أنها تصل إلى حلول، ولكن هذه الحلول إذا لم تكن حلول دائمة وحلول مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار أيضا جميع وجهات النظر المختلفة ستكون مجرد مضيعة للوقت. ولكن أنا متفائل جدا بهذه التصريحات، بالرغم أن عادة الوسطاء بشكل عام يتجنبون التصريحات الإعلامية بسبب تأثيرها على عملية الوساطة بشكل عام، ولكن بما أنها أعلنت في مثل هذا الوقت الحساس وهنا من نيويورك أنا جدا متفائل بها، والشكر دائما يكون لجميع الوسطاء الذين بذلوا جهودهم منذ اليوم الأول. وكما كانت تقول على فكرة دولة قطر دائما أخي عبد السلام أن الحل في النهاية لن يكون حلا عسكريا، سيكون حلا مبنيا على المفاوضات وعلى طاولة الحوار وباستخدام أسلوب الوساطة الذي أثبت أنه أسلوب له جدوى كبيرة في منطقتنا، منطقة الخليج والشرق الأوسط.
1: سأعود إليك لاستيضاح أيضا بعض النقاط، لكن الرئيس الأمريكي في هذا الخبر العاجل على شاشتنا يقول العلاقة مع إيران آخذة في التطور. هنا نسأل الدكتورة عاطفة، حتى الآن لا حديث إيراني عن ما حدث، الحديث كله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالنسبة لك ما الذي يعنيه هذا اللقاء والذي يصفه الرئيس الأمريكي بأنه كان جيدا؟
0: بالتأكيد فإن هذا العلاقة أصبحت معقدة للغاية بين الإيرانيين والأمريكيين، واجتماع واحد قد لا يعني الكثير في هذه العلاقة التي اتسمت بالعداء لمدة طويلة، لكننا نأمل أن النتيجة، هم التقوا في مرات سابقة وبحضور ويتكوف وكوشنر، لا نعرف إذا ما كان هذا الاجتماع مثمرا أم لا، علينا أن ننتظر ونرى، لأن هنالك فجوة كبيرة بين وجهات النظر بين الطرفين، لا نعرف إذا كان اجتماع واحد كاف أم لا.
1: لكن الفجوات ألم يتم جسرها من خلال المقترح الإيراني الذي أعلن بأنه لا مانع لديهم من الحديث وفقا لفتح المضيق لفترة معينة؟ كان هناك إشارات وتصريحات إيرانية سبقت هذا اللقاء ولا ممانعة من الحرس الثوري، ألا يؤيد ذلك أن الأمور بدأت تتطور كما يقول الرئيس الأمريكي الآن مع الإيرانيين؟
0: في حقيقة الأمر إيران هي كانت إيران كانت تصر على البقاء في مذكرة التفاهم، وقال ترامب أنه لم يكن راغبا بذلك. حقيقة الأمر أن الإيرانيين ما يزالون منخرطين في ذلك الاتفاق، وهذا يعني أن الإيرانيين مفاتحون للمفاوضات. النقطة المهمة هنالك أمر يدعو للاهتمام أن هنالك اجتماع في هذه الأوقات الحساسة. وحقيقة الأمر أن ترامب قال أن مشكلتنا مع إيران بدأت قبل 51 عاما، كان أمرا مثيرا للاهتمام. إذا ما استطعت أن أشرح ذلك، لأننا نعرف أن الجمهورية الإسلامية قد تأسست قبل 47 عاما وليس 51 عاما، وترامب قال أن مشكلتنا مع الإيرانيين قد بدأت قبل 51 عاما، ليست مرة واحدة بل كرر الأمر عدة مرات. أعتقد أن هذه ربما أمر يشي بأن ما حصل في هذه السنوات أنه خلال ذلك الوقت ربما يعود إلى اتفاقية الجزائر مع في زمن الشاه، أن إيران بدأ كان لديها موقف مهم جدا تجاه إسرائيل.
1: ليس لدينا وقت كثير للعودة إلى هذه القضايا التاريخية. الرئيس الأمريكي يقول إيران تريد التحدث إلينا وقد أجرت اتصالات معنا اليوم. سيد روب أرلت، عندما يلتقي كوشنر وويتكوف الآن في الولايات المتحدة الأمريكية مع الوفد الإيراني، هل ستتغير أولويات الولايات المتحدة الأمريكية؟ الرئيس الأمريكي أكد على موضوع المشروع النووي الإيراني وبأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هل التركيز على هذه الجزئية يعني أن الجانب الأمريكي يمكن أن يناقش إيران في قضايا أخرى؟
0: سأقول نعم بالتأكيد. من الواضح أن الرئيس ترامب وخطوطه الحمراء لم تتغير، هي لن تتغير ببساطة. هو واضح حول مسألة عدم إيران عدم امتلاكها لسلاح نووي وفتح مضيق هرمز، لكن ما هو مشجع برأيي أن الوفد الإيراني قد أكد أنهم مهيئون لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا ما تم رفع الحصار الأمريكي، وإذا كان هنالك خفض للتصعيد. هنالك تقطع في الصوت. أعتقد أن هنالك في نهاية المطاف الأمر يتعلق بالتفاصيل، ولن يغير الرئيس ترامب موقفه تحت أي ظروف.
1: وهنا سيد الدكتور الهاشمي، هذا الاجتماع يسبق اجتماعات أخرى تتعلق بدول المنطقة مع الجانب الأمريكي للحديث حول حلول مستدامة، وهناك رؤية واضحة من دول المنطقة لكل هذا الصراع وكيف ينبغي أن ينتهي وما الذي يعقبه. بالنسبة لك، ما الذي سيتغير على أجندة الاجتماع وفقا لهذا اللقاء الأمريكي الإيراني؟
2: أعتقد أستاذ عبد السلام أن أن أن الحل واضح كان للجميع، حتى للجهتين المتصارعتين في في في في هذه الحرب وهذه الأزمة التي نمر بها. لكن كانت الصعوبة التي يعاني منها الجميع سواء الوسطاء أو حتى دول المنطقة هي النرجسية المفرطة التي كانت تتواجد عند طرفي. وأعتقد أن يعني وجهات النظر كانت مختلفة كثيرا، وخير دليل على ذلك هو التصريحات من الجانب في الاستوديو من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. دور الوسيط اليوم هو ليس فرض الشروط. في نهاية المطاف الوسيط يمكن له أن يشترئ الحلول ويقدم الحلول، ولكن أعتقد أن الناتج من هذه الاجتماعات التي بدأت مع بوادر الأزمة، يعني حتى كانت قبل الأزمة كانت هناك اجتماعات قائمة لكي لا يعني نوصل إلى ما وصلنا إليه، ولكن أعتقد في نهاية المطاف أن كما نقول باللغة العربية السيف أصدق أنباء من الكتب. يعني لا تهمنا هذه التصريحات وهذه النرجسية المفرطة وهذا الاستمرار في في في في الجمل التي يعني لها مآرب سياسية. المهم بالنسبة لنا الفعل على أرض الواقع، المهم لنا أن لا يكون هناك تناقض بين الموقف الإيراني والتصريح الإيراني والفعل الإيراني. وكذلك يعني من على دول المنطقة جميعها أن تعلم أن هذا الشيء لن يخدم فقط دول المنطقة وحسب، ولكنه سيخدم حتى الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية التي تأثرت بسبب هذه الحرب ومآلاتها.
1: أبقى معك سيد الهاشمي عن نقطة مخاوف دول المنطقة وما يرقبونه بعد هذا الاجتماع واللقاء الأمريكي الإيراني. موضوع ما طرحه الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته قبل قليل في الجمعية العامة عندما تحدث عن ضرورة وجود نظام إقليمي للأمن الجماعي، هل تعتقد بأنه يمكن إدماج هذه الفكرة ضمن الأجندة، بالإضافة إلى سؤال عن وضع إيران في الإقليم الآن؟
2: في نهاية المطاف أستاذ عبد السلام، إيران تبقى دولة جارة ونحن لا نستطيع أن نغير الجغرافيا، والشعب الإيراني له علينا حق الجار في نهاية المطاف، وإن كان النظام الإيراني يتسم بعداوة مفرطة هذه الأيام تجاه الشعوب الخليجية التي تجاور الشعب الإيراني قبل أن يولد هذا النظام في إيران. ولكن أعتقد أن بالرجوع إلى النقطة التي تفضلت عنها عن الأمن الجماعي في المنطقة، لابد أن هذه التحالفات الدفاعية والاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وبين الشركاء الدوليين أن تتوج بمنظومة للأمن الجماعي كانت تدعو لها دولة قطر منذ اليوم الأول، ولكن أيضا الأهم من ذلك أن لا يتم تطبيق المعايير الدولية والقوانين الدولية بشكل انتقائي، بشكل لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح بعض الدول ويأخذ ربما أحيانا حتى مصالح الأحزاب السياسية عن الدولة نفسها. لذلك أعتقد أننا اليوم لسنا بصدد فقط أن نقترح حل شامل وكامل لأزمة الشرق الأوسط إذا كنا عقلانيين، ولكن هذه الخطوات الضرورية التي يعني تتمثل أو عبر عنها على الأقل الجانب الأمريكي والإيراني أخيرا بشكل إيجابي، أعتقد أنها ستكون من الخطوات الأساسية لكي نحو حل مستدام. ونتمنى طبعا من جميع الأطراف أن يلتزموا بهذا تجاه بعضهم البعض وتجاه على الأقل الصديق المشترك لهم وهي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
1: وهنا نسأل الدكتورة عاطفة عن أولويات الجانب الإيراني الذي بحسب الرئيس الأمريكي جلس لمدة 3 ساعات، وصف الرئيس الأمريكي الآن يقول إن اللقاء كان مثمرا للغاية، أضاف إلى جيد مثمر للغاية. بالنسبة للإيرانيين، ما المثمر في أي لقاء محتمل؟ ما المخرجات التي تتوقعينها؟
0: أعتقد أن الشيء الأهم أن بإمكانهم أن يضمنوا أن يكون لهم الردع، وشيء آخر يتمثل بمؤشرات إيجابية تتعلق برفع العقوبات والحصار الحرب البحري، لأن هذا شكل من أشكال الحرب على إيران. أعتقد أن من الواضح ما الذي يتوقعه الإيرانيون.
1: لكن من خلال التصريحات الأخيرة، وربما كان الموقف اللافت للحرس الثوري الذي يقول إنه لا يمانع إن كان هناك أرضية للوصول إلى حلول دبلوماسية، ألا تعتقدين بأن الجانب الإيراني في مسيرته نحو هذا اللقاء كان يحمل نقاطا يمكن التنازل عنها مما كان عالية السقف في فترات سابقة؟
0: بعد أي حرب سيكون هنالك حل دبلوماسي، النهاية تتمثل بالتوصل إلى اتفاق، كل الأطراف ستصل إلى هذا الاتفاق. المشكلة أنهم كانوا هم يريدون أن يكون لهم نفوذ كافي في التفاوض على طاولة المفاوضات، والإيرانيون أرادوا أن يحصلوا على أي أكبر نفوذ ممكن لكي يتمكنوا من استخدامه من أجل رفع العقوبات تحقيق مطالبهم. بالتأكيد هم يحتاجون إلى الدبلوماسية وهم يرغبون بالتوصل إلى نهاية لهذا الصراع. هذه ليست حرب دون نهاية، هذه حرب إذا تحولت إلى حرب استنزاف ستكون هي السيناريو الأسوأ للإيرانيين، والإيرانيين يعرفون أن المفاوضات لا تعني أن تكون هناك علاقات ودية مع الأمريكيين، لكن أيضا أعتقد أن ربما الحرب الكبرى ربما سيفضلونها على حرب الاستنزاف التي هي موجودة الآن.
1: ربما كان يفترض أن نبدأ بهذا السؤال حقيقة، لأنه من حيث الشكل اللقاء تم في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نعرف الظروف التي سبقت من حتى التأشيرات، لكن أن نصل إلى درجة اللقاء المباشر مع كوشنر وويتكوف وأن يوصف بأنه مثمر وجيد، هل هذا مفاجئ منذ سويسرا لم يكن هناك أي تواصل مباشر؟
0: أعتقد أن ما يقول

0: أقول أنه ليس شيء ربما كان ممنوعا عندما تحدث عن اللقاء بين كوشنر وويتكوف. هنالك بالتأكيد تشكك من الإيرانيين تجاه ترامب، لأن ترامب يريد أن يزعم أنه حقق انتصار لنفسه، لكن الوفد الإيراني تحدث مع ويتكوف وكوشنر، وهو ليس شيء ربما يثير الدهشة والاحتفاء كثيرا. لكنني أقول مرة أخرى، علينا أن نعرف ما الذي كان مطروحا على الطاولة. الأمور التي لا أستطيع أن أقول أنه من خلال اجتماع واحد فقط أن الأمر كان جيدا أم لا، لأن ترامب يقول ويردد الكثير من الأمور، لا يمكن أن نعتمد على تصريحاته. أفضل أن أعرف ما الذي حصل وما الذي تحدث عنه الإيرانيون، لأنه لم يكن هناك أي تعليق وتصريح من الإيرانيين لحد الآن، بالتالي علينا أن ننتظر ونرى.
1: سيد روب أرلت، بالنسبة لك من حيث المكان والشخصيات التي اجتمعت من الجانب الأمريكي، هل الجانب الأمريكي لديه ما يتنازل عنه أيضا لصالح المضي قدما والبحث عن اتفاق في المرحلة المقبلة؟
0: بالتأكيد، إذا ما كان الوافد والنظام جادين حول هذه الخطوط الحمراء وحول مسألة فتح مضيق هرمز تحديدا، بالتأكيد فإن الرئيس ترامب لديه السلطة ولديه القدرة على أن يرفع العقوبات، وسيعطي الاقتصاد شريان حياة. الرئيس ترامب عبر عن رغبته عن القيام بذلك بعدة أمور. الأمر يتعلق بالثقة والمساءلة فيما يتعلق، أعتقد أنه في نهاية المطاف كلا الطرفين عليهما أن يعملا سوية، ولكن الرئيس ترامب يرحب باتفاق السلام وهو مستعد لرفع الحصار، ويمنح فرصة للاقتصاد الإيراني لكي ينتعش، لكن عليهم أن يتحلوا بالجدية ويقوموا بفتح مضيق هرمز. وإذا ما يجب أن يكونوا هنالك تقطع في الصوت، أعتقد أن هذه الخطوط الحمراء التي تظل جدية للغاية.
1: دكتور هاشمي، الآن بطبيعة الحال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث أمام الأمم المتحدة، وفرنسا ستطرح مشروع أمام مجلس الأمن يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والملاحة عموما باعتبار ما يحدث أيضا في باب المندب، وسبق أن كان هناك تعطيل للمشروع الفرنسي الذي اقترح سابقا من قبل الصين وروسيا. هل تعتقد بأن الظروف تختلف الآن؟ هناك أجواء عامة تسعى لتحقيق بعيدا عن الصراع الأمريكي الإيراني أو ما يدور في اليمن، الحديث يتركز على أمن الملاحة عموما وما يعنيه ذلك بالنسبة لكافة الأطراف المجتمعة في الجمعية العامة. لكن قبل أن تجيب نشير لهذا الخبر العاجل، سي بي إس عن ويتكوف تقول: الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وأشعر بحالة جيدة جدا الآن. هذا حديث ستيف ويتكوف بعد اجتماعه مع الإيرانيين، يقول: الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وأشعر بحالة جيدة جدا الآن. نعود لك دكتور هاشمي.
2: نعم والله، أنا أستاذ عبد السلام، أنا لدي يعني موقف من هذه الحلول التي تأتي يعني فقط من دولة واحدة، لأنها إذا أخذنا على سبيل المثال الحصر، الحلول السابقة التي تم يعني طرحها كانت لا تأخذ بالضرورة في عين الاعتبار مصالح الدول الأخرى، يعني تأخذ بعين الاعتبار فقط مصالح جزء من المجتمع الدولي. أعتقد أن أي مسعى إيجابي في هذه الفترة هو يعني يعتبر من المساعي المحمودة التي طبعا ستقف معها جميع الدول، ولكن على هذه الحلول أولا أن تكون عقلانية، وثانيا أن تأخذ بعين الاعتبار يعني الجوانب السياسية الأخرى وليست فقط الجوانب الفنية المتعلقة بالأمن البحري وغيرها، خصوصا أن ما يحدث اليوم في الخليج هو درس للجميع، درس للصين ودرس حتى للحركات يعني حتى الإرهابية في الدول، لأن إذا لم يتم اتخاذ قرار معين

0: سيقتدي الكثير بما فعلته إيران في المنطقة. وإذا تسمح لي أستاذ عبد السلام أن أوجه رسالة اليوم إلى زميلتي الضيفة الإيرانية السيدة عاطفة. أعتقد يا دكتورة عاطفة نحن لا نحتاج إلى المزيد من عاطفة أخرى لكي نحل هذه الحلول. الحلول المطروحة لا تأتي بلغة العاطفة ولا بلغة التهديد. نحن نحاول منذ اليوم الأول كدول خليجية محبة للسلام، كدول خليجية تعتبر السلام أساس نهضتها التي نتمنى أن تتعلم منها إيران، نرى أن تقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية خصبة، إيجاد أرضية مشتركة بين المتحاورين هو ما نحتاجها في هذه الفترة. لا نحتاج إلى عاطفة إضافية ولا نحتاج إلى لغة التهديد التي أيضا يمارسها بعض المتحدثين الأمريكيين. لذلك نحن واضحون جدا في الخليج واعتبرونا نحن الجسر الوحيد المتبقي حاليا بين أصدقائنا في الولايات المتحدة وأصدقائنا وجيراننا في إيران.
1: دكتور عاطفة، إن أردت التعليق على هذه الجزئية، لكن أيضا في الإطار، في انتظار أي رد فعل إيراني أو حديث واضح عما جرى وما تم نقاشه لمدة 3 ساعات، ليست بالوقت القليل، لكن ألا تعتقدين بأن إيران أيضا رفعت السقف عاليا كما ذكرنا سابقا، لكنها هل هي مستعدة الآن لإعادة صياغة المطالب الإيرانية بطريقة تفضي إلى نتيجة ولا نعود إلى دائرة مفرغة من المقترحات والأوراق الموقعة ثم تنقض فيما بعد؟
2: في حقيقة الأمر لم أتذكر أن لا أذكر أنني قمت بإصدار أي تهديدات كما يزعم الزميل من نيويورك. لا أعتقد أنني قلت أي شيء من هذا القبيل. النقطة إن الإيرانيين في حقيقة الأمر منفتحون بشكل كبير باستطاعتنا أن نقول أن هنالك كان هنالك خلافات قبل أيام عديدة، كنا نسمع عن ربما خلافات أو اختلافات في وجهات النظر داخل إيران. هم كان هنالك محاولات لمواجهة المتشددين والقول أنه لا يجب أن يكون هنالك أي مفاوضات مع الأمريكيين. رأيت ذلك، رأيت أنه كان هنالك لم يكن هنالك أي معلومات مخفية، كنت أتابع الأخبار ورأيت أن هنالك تغيير في النبرة. أعرف مع ذلك أن هنالك تهيئة لهذا الأمر. كان هنالك خوف من أن إيران من أمريكا ستتهيئ من أجل الهجوم على إيران مرة أخرى، وبعد ذلك إذا ما تم فتح مضيق هرمز سيكون تهيئة لربما تكثيف للجهود الأمريكية وهجوم على إيران مرة أخرى. في حقيقة الأمر كان هنالك قضايا أخرى مع الأمريكيين، لكن هنالك أسئلة لم يتم الإجابة عليها. لا أعرف إذا ما كان الوسطاء كانوا قادرين على تقديم ضمانات حول هذا الأمر، بمعنى عدم الهجوم مرة أخرى على إيران، إذا ما كان هنالك إمكانية لتلبية مطالب الإيرانيين بمسألة الضمانات.
1: نعم، سأبقى معك، لأنه إن كان ما الذي يمكن أن تتنازل عنه إيران أو تعدل ضمن مطالبها هو مضيق هرمز، ونحن نتحدث عن الرئيس ماكرون يطرح هذا المقترح لأجل هذه المشكلة تحديدا، مسألة الملاحة. إذا كانت إيران متفقة ومتسقة مع الرئيس الأمريكي بأنها لا تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، وهو ما يعلنه المفاوض الإيراني منذ البداية، لا يريدون امتلاك سلاح نووي، إذن الإشكالية في مضيق هرمز. هل إيران مستعدة لتغيير موقفها بخصوص المضيق؟
2: أعتقد أن لو كان هنالك حتى إذا ما كان هنالك موافقة حول مسألة فرض رسوم، إذا ما كان هنالك تضمين أو إشراك للأمريكيين، بالتالي ترامب ليس لديه مشكلة في مسألة فرض رسوم إذا ما فرضها الإيرانيون، إذا ما كان هو مشتركا بها. أو قد يكون هنالك ربما شروط باستطاعتي، إذا ما كان هنالك طريقة للتعامل مع بواعث القلق الإيرانية فإن مسألة المضيق سيتم تأمينها. قد يكون

0: من أجل ضمان عدم الاعتداء على إيران. إذا ما كان هنالك اتفاق وتلبية لهذه المطالب الإيرانية، أعتقد أن من الممكن أن يكون هنالك حل لهذه المسألة.
1: سيد روب أرلت، مذكرة التفاهم الجانب الأمريكي بحسب الرئيس تجاوزها، هل تعتقد بعد دعوات دول عديدة في المنطقة لضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم، ربما التعديل على مذكرة التفاهم لكن اتخاذها منطلقا لأي اتفاق مقبل، هل يمكن أن يكون ذلك؟ هل تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع عدم النظر في مذكرة التفاهم أو تجاوز مذكرة التفاهم في هذه المرحلة؟
0: أعتقد أن كل الأمور محتملة. السؤال يظل ماثلا، وهو وكيف بإمكاننا أن نحاسب ونسائل بعضنا البعض. نعم، الطرفين وافقا على مذكرة التفاهم، لكن ما الذي حصل في تطبيق مذكرة التفاهم؟ ما حصل بعد التوقيع بعد أيام قليلة كان النظام الإيراني الذي أرسل صواريخ ومسيرات لاستهداف سفن تجارية مدنية. بالتالي الواقع هو كان أن النظام هو الذي أطلق هذه الصواريخ والمسيرات مستهدفا السفن، وهذا الأمر أدى إلى الضربات الانتقامية التي أطلقتها الولايات المتحدة. أعتقد أنه الاتفاق لا يعني أي شيء كتابة إذا لم يتم احترامه من قبل الطرفين وتطبيقه.
1: دكتور الهاشمي، من وجهة نظرك ما الأفضل، العودة إلى مذكرة التفاهم مع تعديل بعض النقاط التي اختلف عليها أثناء التطبيق، أم استئناف العملية برمتها؟
2: إذا تسمح لي أستاذ عبد السلام، وأعتذر منك، بس تعليق سريع جدا بخصوص ما تفضل فيه المتحدثون أن هناك طرفين، وأعتقد أن دول الخليج يجب علينا أن لا ننسى الدور المحوري لما تراه دول الخليج أيضا. إذا كانت تعتقد المتحدثة أن سيتم فرض رسوم أو سيتم حل هذه الأزمة بأمور تخرج من الإطار الدولي وتخرج من إطار القانون الدولي على الأقل، فهذه مجرد أحلام وأوهام يعيشها النظام الإيراني ويعيشها المتحدثون. الحل سيبنى بناء على أرضية مشتركة بين الجميع، بربما تنازلات تقدم من الجميع بشكل متساوي، وأيضا بطريقة لا تتجاوز القانون الدولي ولا تفرض واقع جديد تعتقد إيران واهية أنها ستفرضه عن طريق الهجمات ولا عن طريق الحصار ولا عن طريق أمور أخرى. ولكن بالعودة إلى السؤال بخصوص مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم في مجملها كانت من الخطوات الضرورية في البداية لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة، وعلى الأقل يعني استخدام نقاط الخلاف كنقاط تلاقي بين الجميع. ولكن أعتقد أن اليوم تجاوزنا مذكرة التفاهم، هي كانت مهمة لوقت مهم، ولكن الوصول إلى حل نهائي يكون عن طريق اتفاق وليس عن طريق مذكرة التفاهم. حتى على فكرة هذا لا يطبق فقط سياسيا، حتى في أبسط المعاملات التجارية مذكرة التفاهم هي عبارة عن آلية للتعبير عن حسن النية ولتقريب وجهات النظر، ولكن الاتفاق السياسي يجب أن يأخذ منحنى أو على الأقل ترتيبات أخرى.
1: وهل يمكن تصور المدة الزمنية إن كانت هذه الاجتماعات أو اللقاءات الأولية هي فاتحة لمسار دبلوماسي؟ نحن لا نعرف حتى الآن رد الفعل الإيراني دكتور.
2: بلا شك، هو أنا أعتقد أن أول ما سنلاحظه في الفترة القادمة هو ترتيب إقليمي قبل أن يكون ترتيب مرتبط بالدول الأخرى والمجتمع الدولي. سيكون هناك ترتيب إقليمي وترحيب، يبدأ طبعا كالعادة دبلوماسيا بترحيب إقليمي يتبعه بعض الإجراءات التي ستقوم بها دول الإقليم. وعلى الأقل مما فهمنا من خلال بعض الاجتماعات التي عقدت هنا في نيويورك وسابقا مع بعض المسؤولين أن أن أن أن أن العملية برمتها هنا يعني كانت نوعا ما مرتبطة بما تم تأجيله، ولعل هذا التأجيل كان يعني كما نقول شعبيا كل تأخيرة فيها خيرة، وكان أيضا يعني من مصلحة جميع الدول أن يكون هذا التأجيل قائم، لأن تم التوصل إلى نقاط أقرب على الأقل بين جميع الجهات. فأعتقد أن أول ما سنشهده في الفترة القادمة بعد الإعلانات السياسية هو إجراء معين في منطقة الخليج العربي قبل أن يكون أي إجراء دولي.
1: بالنسبة لك دكتور عاطف، مسألة مذكرة التفاهم أو استئناف عمل دبلوماسي جديد واتفاق كما يقول ضيفنا الدكتور الهاشمي لإنهاء كل الأمور وترتيبات جديدة في المنطقة، بالنسبة لإيران إذا أردت أن ترتبي أولويات المرحلة بالنسبة لمن يريد توقيع اتفاق في هذه المرحلة ما هي؟
0: إذا ما نظرنا إلى مذكرة التفاهم السابقة رأينا أن المعيار الأول كان يتحدث وبحكمة يتحدث عن هذا الأمر. أنا في حقيقة الأمر أنا مندهشة من فريق ترامب في وضع الأمر في مذكرة التفاهم. السلام في الشرق الأوسط مرتبط بإيران وفي جبهة إيران وفي الجبهات الأخرى. نعرف أن الأمور حصلت في 7 أكتوبر وبعد ذلك امتدت إلى المنطقة برمتها إلى إيران أيضا. إذا ما أرادوا أن يكون هنالك حل سلمي يجب أن يكون هنالك إنهاء للصراعات على كل الجبهات. أعتقد أن هذا أمر مهم للغاية. إذا ما أرادوا أن يكون هنالك حل شامل لا أعتقد أنه سيتم التوصل إليها عن طريق هذه الإجراءات المحدودة. يجب أن يكون هنالك استراتيجيات مختلفة وطرق دبلوماسية لتحقيق هذا الأمر. ليس وأعتقد أن هذا الأمر يتعدى قدرة الإدارة الحالية، لأنه عندما نريد أن نحل المشكلة بشكل شامل تقوم تطفئ الكاميرات وتعود إلى الاجتماعات المغلقة وتتأكد أنك أن تبعد وسائل الإعلام وتضمن أن خصمك لا يخسر ماء الوجه. الأمر يتطلب وقتا وجهدا دبلوماسيا وعملا دبلوماسيا، لكن لا نرى هذا الأمر يحصل مع إدارة ترامب أن يكون هنالك عمل شامل وجهد شامل. بالتالي نأمل أن يحصل الأفضل.
1: ننوه لهذه اللقطات المباشرة لقادة الدول الخليجية والرئيس السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة كما نتابع في هذه الصور المباشرة. إذن لقاء يجمع دول الخليج والرئيس السوري ضمن اجتماعات جانبية كما هو معتاد في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن سنبقى في متابعة ربما، ونحن نعرف أنه ضمن هذه الاجتماعات للجمعية العامة سيكون هناك لقاءات مباشرة مع دول المنطقة والرئيس الأمريكي بخصوص حلول مقترحة وعمل عليها عدد من دول المنطقة منهم قطر وأيضا باكستان الوسيط بين الجانب الأمريكي والإيراني للخروج من الجمود الدبلوماسي، وهو ما كنا نتابعه الآن من خلال لقاء أمريكي إيراني لأول مرة جمع كوشنر وستيف ويتكوف مع وفد إيراني. يأتي هذا أيضا ضمن مطالب لدول المنطقة من الجانب الأمريكي للخروج بتصور حول حلول مشتركة للأزمات في المنطقة. بحسب ما فهمنا حتى الآن هناك اقتراحات وصفت بأنها مبتكرة ستعرض للخروج من المشهد القائم في مضيق هرمز، بالإضافة إلى انتشار الصراع في المنطقة إثر الحرب الأمريكية على الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والتوتر عموما في المنطقة. وكما تابعنا في هذه الصور نلاحظ دول عربية أيضا، المملكة الأردنية ممثلة في الملك وهناك وزراء خارجية هذه الدول ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. إذن سنبقى في متابعة أي شيء يصدر عن هذه الاجتماعات.

0: سماعات أي معلومات ضمن الجهود لدول المنطقة لاحتواء الصراع والخروج من تداعيات هذه الحرب المستمرة. نشكر أيضا ضيوفنا على ما تفضلوا به، الدكتور عاطفة وسيد روب أرلت والدكتور الهاشمي. الدكتور الهاشمي، شكرا جزيلا لكم جميعا. سنبقى في متابعة أيضا مشهد آخر يتطور. هيئة الطيران المدني الإيرانية تقول في خبر عاجل اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية في العراق. أفاد مسؤول للجزيرة بأن وزارة الخارجية أبلغت وزارة النقل بإيقاف تقديم الدعم للطيران الإيراني في مطارات العراق. المسؤول العراقي أضاف للجزيرة أنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من منتصف هذه الليلة. وأكد المسؤول العراقي بأن الإجراءات المتخذة تجاه الطائرات الإيرانية تأتي امتثالا للعقوبات الأمريكية. نحاول أن نفهم تطورات هذا المشهد مع رانيا قاسمي من طهران. ما الذي يقال الآن حول العقوبات الأمريكية المفروضة الآن على قطاع الطيران؟
1: نعم عبد السلام، يعني بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية بالإضافة إلى 9 شخصيات، أعلن قبل قليل المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. هكذا أعلن وقال أنه يجري حاليا مشاورات مع الجانب العراقي لتحويل الرحلات التي كانت وجهتها العاصمة العراقية بغداد إلى مطار النجف. ولكنه فيما تعلق بالطيران أو الرحلات إلى تركيا قال أن الرحلات الجوية الخارجية بما في ذلك إلى إسطنبول لم تشهد أي تغير وأنها تسير حتى الآن وفقا للجدول المقرر. يأتي هذا التصريح من قبل المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية المدنية بعد تأكيده على أن إيران لم تتلقى أيضا سواء من تركيا أو أذربيجان أي إعلانات بتغيير الرحلات، وهذا بالإضافة إلى تأكيد وزير الاقتصاد الإيراني أن البلاد تعمل على التفاوض مع الدول المجاورة لتمكين وتسهيل حركة الواردات والخروج في ظل هذه الظروف. إيران كما تقول تواجه حرب اقتصادية. شكرا. كما يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد بخر غالبا.
0: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. سامر الكبيسي مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من بغداد. أهلا بك سامر، ماذا في التفاصيل؟
2: حتى الساعة لا يوجد أي بيان رسمي حكومي كان على مستوى رئاسة الحكومة أو حتى وزارة النقل العراقية. اليوم هبطت طائرتان على الأقل في مطار بغداد الدولي قادمة من إيران، وكذلك طائرة أخرى هبطت في مطار النجف، لكن مسؤولين عراقيين أكدوا للجزيرة بشكل خاص أن العقوبات أو تطبيق العقوبات الإيرانية الأمريكية على إيران والامتثال لها من قبل الحكومة العراقية بدأت فعليا وستبدأ عند منتصف ليل اليوم، بمعنى لن يكون هناك طيران إيراني باتجاه العراق تحديدا مطار بغداد وحتى مطار النجف الدولي. لكن بالتأكيد حتى الساعة لا يوجد أي بيان رسمي. كما ذكرت هناك مجموعة من الرحلات كانت مجدولة باتجاه مطار بغداد ومطار النجف الدولي ألغيت، لكن من غير المعلوم إن كان هناك توجيه لهذه الرحلات إلى مطارات أخرى أم سيمتنع العراق رسميا بجميع مطاراته عن استقبال الطائرات الإيرانية. نتحدث عن نحو 8 إلى 10 رحلات يوميا كانت مجدولة باتجاه العراق، تأتي هذه الرحلات وتزداد بين الحين والآخر بحسب المناسبات الدينية وحتى مناسبات بداية العام الدراسي، كون هناك طلاب عراقيين يدرسون في إيران يتجاوز عددهم 100,000 طالب كما تتحدث بعض المصادر غير الرسمية. إلى الآن لا يوجد أي بيان رسمي، ننتظر ربما في الساعات القادمة سيكون هناك بيان من قبل الحكومة العراقية يوضح فيه تطبيق هذه الإجراءات، ولكن بحسب المصادر التي تحدثت للجزيرة تؤكد أن منتصف هذا اليوم ستبدأ هذه تطبيق هذه العقوبات الأمريكية تجاه إيران.
0: شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي مراسل الجزيرة كان معنا من بغداد على كل هذه الإيضاحات. نترككم الآن مشاهدينا مع برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في حرب إيران ظلت الجهود الدبلوماسية وعلى مدى شهور أشبه بسحابة صيف، تتكثف أحيانا ولا تمطر غالبا. رغم ذلك شهدت الجهود الدبلوماسية زخما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تحركات وإشارات من الطرفين باستعدادهما لصفقة مباشرة، صفقة ربما تتم دون وسطاء أو محطات هذه المرة، أو هكذا تشي التصريحات حتى الآن. فبعد ساعات من إبداء طهران استعدادها لفتح المضيق في 7 أيام لو خففت واشنطن من حصارها الاقتصادي، جاء كشف الرئيس الأمريكي عن حدوث اجتماع بالفعل وجها لوجه بين الوفد الأمريكي والمسؤولين الإيرانيين. ترامب نفسه كان يتساءل في خطابه قبل الاجتماع، هل يمحو إيران أم يمنحها فرصة لتكون أمة عظيمة على حد قوله، مرجحا أن التوصل إلى صفقة معها. فهل تؤكد هذه التحولات أنه لم يعد هناك طريق سوى الدبلوماسية لطرفين مرهقين ومحيط سائم الحرب وتكاليفها؟ وبأي ثمن سيكون الاتفاق؟ وما هو موقع دول الإقليم بين طرفيه إن تم التوصل له؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش كما جرت العادة أمام ضيوفنا، وأرحب بهم تباعا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ديفيد دوروش، مسؤول السابق لشؤون الخليج في البنتاغون. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الدراسات أو الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكم جميعا. زخم في هذه الساعات، الأنظار كلها تتجه إلى نيويورك، وفي أي لحظة يمكن أن نتابع الاجتماع الذي سوف يجمع الرئيس الأمريكي بقادة خليجيين وكذلك قادة عرب، سنتابعه حالما يلتئم هذا الاجتماع. ولكن عن هذا الزخم تحديدا، هذه الأنظار المتجهة إلى نيويورك، في فهم أي مرحلة وصل هذا الصراع بين نظرة التفاؤل وبين تعقيدات هذا الملف؟ كيف تنظرون إلى عذرا الآن ننتقل إلى نيويورك، حتى قبل أن أكمل سؤالي، لمتابعة التئام هذا الاجتماع بين الرئيس الأمريكي؟ إذا ليس بعد، لم طبعا إلى الآن سوف ننقل هذا الاجتماع الذي سيجمع الرئيس الأمريكي بالقادة الخليجيين وكذلك القادة العرب في نيويورك. وأوجه لكم السؤال وأفتح النقاش.
1: التردد سيد الموقف، يبدو أنه
0: حتى في المقدمة،
1: حتى في المقدمة وحتى في الانتقال إلى الهواء. أنا أعتقد بأن هناك انتقال ملحوظ أستاذ عبد القادر في المسار الدبلوماسي، لكن ليس كما وصف بالتحول الاستراتيجي أو التحول الجوهري حتى هذه اللحظة. يعني كلا الطرفين يبدو لي حتى هذه اللحظة ممسكين بعصا ومقبض الباب، عصا التلويح والتهديد والتشدد والشروط وعصا المفاوضات. واليوم طبعا كانت المفاجأة أنا بالنسبة لي أن يتم الإعلان بأن المفاوض الأمريكي والإيراني قد التقيا دون الإشارة إلى الوسيط. عادة كان الوسطاء يجلسوا، وكانت حتى إشكالية يعني بروتوكولية وشكل هذا اللقاء يتم يعني التردد فيها كثيرا.
0: لكن لماذا هو مفاجئ دكتور طيري؟
1: تفاجأت بأنه تم اللقاء بين المفاوض الإيراني. أنا أعرف أن المفاوض الإيراني كان السيد خاليباف، لكن يبدو أن وزير الخارجية العراقجي قد التقى بكوشنر وويتكوف في نيويورك دون وجود الوسطاء الباكستاني أو القطري، وربما كانوا متواجدين، لكن الخبر جاء مغتضبا بأن تم اللقاء بين المفاوض الإيراني والمفاوض الأمريكي. وأنت تعرف بأن إيران كانت تصر على عدم الالتقاء المباشر دون حتى وجود الوسطاء أو بشكل هذا يعني يمثل لهم، أنا بظني أنه انتقال مهم في هذه اللحظة. إضافة إلى التصريح، لأول مرة أسمع كما ذكرت رويترز عن مسؤول إيراني كبير بأن الجمعية العمومية فرصة ذهبية للمفاوضات لا يجب أن تفوت. ثم هناك تصريح آخر للحرس الثوري بأنه إذا اختضت المصلحة الوطنية التفاوض نتفاوض، بالرغم من أنه يعني لم يقل بأن جعلها جزء من إدارة الصراع، لكن هذا تغيير مهم.
0: طيب.
1: ربما لم يعد تغييرا استراتيجيا، لكن أنا أعتقد بأنه بالفعل يعني هناك تغيير أو توجه نحو مسار سلمي، لكن ليس بالضرورة أن يتم.
0: دكتور إبراهيم، هل بالدلالة بأن الرئيس الأمريكي هو من أعلن عن هذا الاجتماع؟
2: نعم، أعتقد أن هناك مجموعة، ليس إشارة واحدة ولكن مجموعة من الإشارات في خلال اليومين الماضيين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تحولا جوهريا قد حدث. وهذه الإشارات

0: عن شيء طويل الأمد، يعني ليس مجرد هدنة فقط
1: أو ديل، كان يستخدم الديل الصفقة.
0: نعم صح، كان يستخدم الديل، شكرا دكتور صالح، اللي هو لصفقة، ولكن لأول مرة يستخدم ساتلمنت، هذا واحد. اثنين، كاليباف تحدث أيضا عن أن التفاوض ليس استسلاما، وهذا صحيح، ولكن هذا أيضا يفهم أو يمكن أن يفهم بأنه تهيئة للرأي العام الداخلي بأن هناك تفاوضا جوهريا قد يحدث. عرجي أيضا تحدث في بوصوله لنيويورك أنه لديهم كامل الصلاحيات بالتفاوض، يعني بالتفاوض وعقد الصفقات وإلى آخره في هذا المجال، وهذا كان تصريح عرجي أيضا استوقفني بهذا الاتجاه. روبيو تحدث أن هناك تقدما قد حدث، وأيضا الوسيط القطري تحدث أن هناك تقدم. فإذا هذه المجموعات، كل مجموعة الإشارات كلها لا يمكن إهمالها بهذه الطريقة، ولكن هل لو جمعنا هذه كلها تعني أن هناك تحولا قد حدث أو سيكون اتفاقا بالضرورة؟ لا أعتقد ذلك، ولكن لا يمكن إهمالها، لأنه أعتقد الاتفاق بده أكثر من ذلك قليلا، بده جرأة، بده موقف، بده وضوح بالرؤية، وبده خيارات، وهذا ما زال بحاجة إلى قراءة أطول في هذا
2: الجزء. طيب فقط للمتابعة، نعود نتابع هذه الصور من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في انتظار انطلاق هذا الاجتماع بين القادة الخليجيين والعرب بالرئيس الأمريكي المنتظر في أي لحظة لهذا الاجتماع الذي يتم متابعته بكثير من الحرص والعناية، بالنظر لما قد يطرح في هذا الاجتماع، بالنظر للتطورات في المنطقة أوسع حتى مما يجري في مضيق هرمز إلى ملفات أخرى أيضا مرتبطة بهذا الملف، في انتظار ما قد يكون من نقاش وملفات بين القادة الخليجيين والرئيس الأمريكي. تابعنا مجموعة من المداخلات في جلسة هذا اليوم، لعل من بينها ما قاله أمير دولة قطر بالإشارة إلى ما وصفه وسماه بمنظومة إقليمية للمنطقة للتعامل مع ما جرى، وتساءل لو كان هناك منظومة أمنية موجودة في حرب وجدنا أنفسنا فيها ولم نكن طرف فيها وتأثرنا بها بشكل مباشر، وبالتالي هذا الاجتماع ينتظر منه أن يتناول ملفات مهمة مع الرئيس الأمريكي، سواء ما يتعلق بالدفع بهذا الملف، وكل الأطراف تتحدث عن طبعا ترجيح الحل الدبلوماسي واستبعاد أي حل عسكري، لأن طبعا ما قد ينجر عن أي خطوة عسكرية من تبعات على المنطقة، وخاصة أن مختلف الأطراف بما فيها الطرفين الإيراني وكذلك الأمريكي التصريحات الرسمية حتى الآن تفضيل المجال أو البعد الدبلوماسي في حل هذه القضية، ودول المنطقة أيضا سوف تدفع بهذا الاتجاه. إذن سنعود ونتابع هذه الصور وهذا الاجتماع حال انطلاقه بإذن الله. أعود إلى جلستي وإلى
1: الرئيس التركي، يعني حضوره كان غير متوقع أن يحضر مثل هذا الاجتماع.
2: صحيح.
1: رجب طيب أردوغان، يعني هذه ملاحظة
2: أيضا
1: رئيس وزراء باكستان.
2: إذا طيب كان يعني دكتور محجوب
3: عبد القادر، نحن في الشهرين الماضيين خاصة بعد حرب أو العملية العسكرية التي دامت 13 يوما، الولايات المتحدة استنزفت قوة عسكرية كبيرة من أجل فرض واقع جديد في الخليج، في المضيق هرمز عفوا، وهذا الواقع لم يفرض، بدليل بقي حالة التهديد في المضيق، لم تنجح كل المحاولات لإبرام نوع من التوافق العماني الإيراني أو حتى الإعلان عن أي توافق. بمعنى آخر، جملة من التغيرات، الفشل في العملية العسكرية، الفشل في فرض تسوية في المضيق بحيث يفتح المضيق دون تسوية مع إيران لم ينجح. المسألة الثانية، لاحظنا زخما في تدخل في الدور الصيني، هذا الزخم تمثل في زيارات بين مسؤولين باكستانيين وصينيين، زيارات آخر وزيارة قام فيها وزير العراقشي وزير الخارجية الإيراني إلى الصين، ثم قامت الصين وروسيا بإصدار بيان انتقدت فيه العقوبات أحادية الجانب، ثم قامت باستخدام حق النقض الفيتو. أنا باعتقادي الصين اليوم حاضرة في المشهد بشكل كبير جدا، وهي أحد العوامل الأساسية ربما التي دفعت بهذا الاتجاه نحو ربما أن تمارس إيران ونظهر ويظهر لدينا نوع من المرونة. يعني فكرة السبعة أيام باعتقادي ربما هي جزء من الهدية التي تريد أن تقدمها إيران للصين بعد حق النقض الفيتو، وكأنها دليل على مرونتها. لا يجب أن نغيب أيضا الصين لديها تجارة تذهب من خلال باب المندب 40-60% لأوروبا، هي قلقة أن يذهب ما يحصل في مضيق هرمز إلى باب المندب.

0: مندب، وبالتالي هي الآن تحاول أن تضغط على إيران أن لا تصدر أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب. إيران تستجيب الآن بنوع من المرونة. الحديث عن مرونة الوفد الدبلوماسي الإيراني هي تعبير أيضا عن تأثير العقوبات الموجودة هناك.
1: ونحن نتابع أيضا هذه الصور والمشهد بصفة عامة، هذا الاجتماع المرتقب وما يتناوله. تفضلتم بالذكر المؤشرات السابقة من الطرفين الأمريكي والإيراني، وبالتالي يهمني ونحن نتابع هذه الصور وانتظار هذا اللقاء، نشاهد الآن دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعة الاجتماع للقاء بالقادة الخليجيين والعرب وأيضا قادة المنطقة في هذا الاجتماع. إذن سوف ننتظر قليلا حتى يبدأ هذا الاجتماع وننقل أيضا مجريات هذا اللقاء. ولا بأس أن أسأل أيضا ضيوفي هنا فيما يتعلق بهذا الاجتماع في هذه المرحلة وهذه المؤشرات حتى الآن من خلال هذين الطرفين، وحتى بالإشارة إلى هذا اللقاء الذي تم بين الطرفين الأمريكي والإيراني.
2: عبد القادر،
1: دكتور لقاء،
2: عفوا، الاجتماع صار أوسع من ما عرف به من البداية، أنه كان اجتماع خليجي بالإضافة للأردن. الآن إحنا أمام المشرق العربي كله بالإضافة إلى تركيا، ولا نعرف إن كانت باكستان موجودة أو لا يعني. فبالتالي يبدو أن الأمر هو يعني ليس فيه قضايا خاصة تبحث، خاصة بالمنطقة يعني، خاصة بالخليج وعلاقة أمريكا بالخليج. هذه الفرشة الواسعة من الدول تعني أن الاجتماع فيه قدر من النمطية، بمعنى طرح قضايا عامة وإعادة تسويق الولايات المتحدة في المنطقة، إعادة تمركز الدور أو المكان الأمريكية في المنطقة، سواء بالصورة أن يأتي الرئيس الأمريكي أمام كل هذه الزعماء ويجتمع معهم في بلاده يعني في نيويورك، وأن يكون هناك يعني هذا النمط من التواصل المباشر بين هذه الدول والولايات المتحدة والتفاهم على قضايا كثيرة، على تطوير العلاقات.
1: إعادة التمركز تحتاج إلى شرح دكتور لقاء؟
2: نعم، لأنه الولايات المتحدة خلال هذه الحرب خسرت جزءا من رصيدها المعنوي في المنطقة، سواء لأنها أثارت مشكلة الحرب نفسها وما سببته من أزمة في المنطقة، أو لأن قدرتها في الدفاع عن دول المنطقة لم تكن كما يتخيل في الغطاء الأمني الأمريكي العظيم. وهذا الأمر أعاد أو ربما طرح أفكار كبيرة، وتعرف أمريكا أنه أمريكا قد لا تكون هي الغطاء الأمريكي المقبل أو الأمني المقبل للمنطقة، وبدأ الجميع يفتش عن تحالفات جديدة إقليمية الطابع على الأخص أو دولية حتى. لذلك هو أيضا جزء من العلاقات العامة من العلاقات العامة للرئيس الأمريكي في مثل هذه المحفل، حتى لداخل بلاده أن يقدم باعتبار الرئيس جمع كل هذه المنطقة المضطربة، وأن تعامل معهم باعتبار زعيم دولة العظمى والصديق الصدوق لهؤلاء لهذه الدول. لذلك هو أكثر من رسالة، لكن طيب. أن ينتج عنا نتائج أو قرارات، أظن أنه هو الآن بهذا الشكل هو للعلاقات العامة.
1: كان هناك اجتماع سابق دكتور عامر،
3: نعم،
1: في الجلسة الماضية،
3: نعم،
1: في عددها الماضي. ما الذي يختلف هذه المرة ونترقب هذه الجلسة وهذا اللقاء؟
3: نعم، يختلف أولا عبد القادر أن هناك مجموعة من اللقاءات تحدث في نفس الوقت، وهذه مسألة هامة للغاية. يعني هناك اللقاء الأمريكي الإيراني، هناك اللقاء بين الرئيس ترامب وقادة الشرق الأوسط وربما باكستان، لا نتحدث عن القادة العرب فقط ولا نتحدث عن الخليج فقط. هناك اجتماعات عقدت قبل جلسة الوفد الإيراني والوفد الأمريكي وقبل الجلسة الحالية بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان لتأكيد تضامن الدول الأربعة على فيما خص الدفاع عن سيادة السعودية وفيما خص اليمن وأمن الممرات المائية وأحوال السودان. فهناك أولا الاختلاف الأول هو كثافة اللقاءات الدبلوماسية التي تجري الآن. العلامة الثانية الهامة وهو مؤشر أيضا على الاختلاف هو أن هذه اللقاءات تأتي بعد تصعيد كلامي وشعور عام في المنطقة وفي العالم أن ربما كنا على شفا انفجار العمليات العسكرية مرة أخرى، فهذه تباعد بينك وبين انفجار العمليات العسكرية. ورأيي أن فيما خص مصالح هذه المنطقة، مصالح كل من يسكن الشرق الأوسط، فإن هذه اللقاءات هامة طالما أنها تباعد بيننا وبين خطر تجدد الحرب مرة أخرى. الاختلاف الثالث والأخير في وجهة نظري هو أن هذه اللقاءات تأتي بعد اختبارين كما أشار الدكتور للقاء، اختبار تعرضت له

0: الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخرج من الفترة الماضية وهي تدرك أو عليها أن تدرك على قيادتها أن تدرك أن مظلتها الأمنية قدرتها على الدفاع وعدها بالدفاع عن دول المنطقة لم يعد كاملا. وهناك أيضا اختبار تعرضت له إيران تستنتج منه خلاصاتها واختبار تعرض له العرب أن الترتيبات الأمنية الأحادية المعتمدة على طرف واحد سواء كان هذا الطرف هو الولايات المتحدة الأمريكية أو البحث في استبدال الطرف الأمريكي بطرف آخر أيا ما كانت هوية هذا الطرف ستبقى خاسرة، وأن الحل ليس في تحالفات ثنائية ولا ثلاثية وإنما في ترتيبات أمن جماعي وشروط هذه الترتيبات.
1: ما رأيكم الآن أن نستمع للطرفين الإيراني وكذلك الأمريكي فيما يتعلق بهذا التطور الأخير الذي أشار له الرئيس الأمريكي وهذا اللقاء؟ نسمع دكتور حسن.
2: طبعا لاحظ بالنظر للخطاب الإيراني هناك نقطتين أود التعقيب عليهما. الخطاب الإيراني بشكل عام في الإطار العام خطاب الرئيس بوزشكيان، خطاب رئيس البرلمان غاليباف رئيس الوفد التفاوضي وشخصيات أخرى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في حواره مع الجزيرة كلها يمكن وضعها في سياق واحد يقول لي أن أولا هناك إطار متفق عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي الكل يخطب ضمن ذلك الإطار، والعارف بالنظام السياسي في إيران يعلم أن القرارات عندما تتخذ يصعب تغييرها أو الذهاب بعيدا عنها، لأن هناك إطار لا أرى تغييرا فيه. حتى كيودو حسب علمي القضية 7 أيام وهذه غير دقيقة. الخطاب الإيراني واضح أنه هذه شروط مبنية على مذكرة التفاهم يجب للولايات المتحدة أن تعود له. لأن ما الذي جرى؟ الولايات المتحدة حسب الفهم الإيراني أمامها خيارين، التصعيد العسكري أو العودة للشروط أو شيئا من الحل الدبلوماسي. الآن وفق ما يقوم به الأمريكيين، الرئيس ترامب خطابه، لقاء كوشنر مع لا نعلم من من الوفد الإيراني، هذا كله يوحي لي بأن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة تتجه شيئا فشيئا باتجاه الخيار الدبلوماسي باعتبار الخيار العسكري سيترتب عليه كلفة سياسية وعسكرية وأمنية كبيرة، ربما الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات يحتاج أن يتفاداها، لذلك يذهب باتجاه نزع فتيل التصعيد عبر طرحي أنه الإيرانيون يأتون لنا يريدون مفاوضات، بينما عندما أنظر للموقف الإيراني لا أجد تغييرا. هذه المواقف هي يعني لم تتغير، حتى لو صدق ما قالته كيودو وحسب علمي لم يكن صادقا، فالإيرانيون ما زالوا متمسكين بالشروط، يقولون بأنه
1: حتى بما نقل عن الجانب الإيراني باستعدادهم لفتح المضيق لمدة 7 أيام في مقابل
2: هذا هو ما نقلته كيودو. حتى لو صدق ذلك لاحظ أنه الإيرانيون
1: أنت يقولون تشكك في ذلك.
2: أنا تقديري أنه ليس صادقا، لكن إن صدق لنفترض أنه صادق، الإيرانيون يقولون أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بواحد اثنين ثلاثة أربعة حتى 7 ثم نحن نفتح المضيق في 7 أيام. ما معنى ذلك؟ هي نفس الشروط، امتثلوا لشروطنا سنذهب باتجاه ما تريدون، وإلا فهو الصدام، ويبدو للولايات المتحدة تبتعد عن الصدام لأنها بحاجة للتهدئة.
1: للأسف السيد دوروشين كان يؤكد ما ذهبت إليه أم لديه وجهة نظر مغيرة؟
3: لدي مقاربة مختلفة، سوف أعطي لمحة عامة. بالنسبة أنا لم أعمل لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنني شاركت في اجتماعات وزارية في الناتو. نفرط أو نبالغ في إعطاء أهمية لهذه الاجتماعات، هناك اجتماعات ضرورية عليه أن يلتقي بقادة المنطقة من القادة الأوروبيين القادة من الأمريكتين، ولكن الاستثناء هو لقاء كوشنر وويتكوف مع الجانب الإيراني، ولم يتوقع أحد ذلك. كل ما عدا ذلك هو أصلا مجدول، هي اجتماعات مع الأردن مع الدول العربية، كل ذلك قد تقارب نقاشات أخرى أو مواضيع أخرى حتى بيئية، وبالتالي دعونا لا نبالغ في معنى هذه الاجتماعات. ولكن ما يحصل الآن هو خطوة إيجابية. منذ أسبوع وكالة تسنيم قالت أن رضائي تحدث عن عدم عقد اجتماعات مع الولايات المتحدة إلى حين استيفاء الشروط التي وضعناها. قبل شهر قال على الولايات المتحدة دفع تعويضات قبل أن نفاوض. إذن لدينا بعض المرونة

0: بعد الترجع عن المواقف العنيدة. كذلك أنا أوافق مع تفضل به الدكتور حسن جزئيا. الدبلوماسية والخيار العسكري والعقوبات الاقتصادية كلها تمشي بموازاة بعضها. برأي ترامب حاليا هو يستمر في فرض الحصار على إيران، وسع العقوبات صارت الآن مفروضة على الخطوط الجوية، ويعتقد أن الدولة تختنق ببطء، وطالما أنه ليس من يبادر إلى العمل العسكري هذا ممتاز بالنسبة إلى حظوظه الانتخابية، وهو يعوض عن عدم تحضير شعبه للدخول في الحرب من أساسها. ما عليه سوى أن يظهر الرغبة في التفاوض، وهذا يعزز دعمه، وهو يعتبر أن الزخم يخدمه بما أن إيران مستعدة للقائه، بينما حزب الله اللبناني يتلقى الضربات والحكومة العراقية تطالب بنزع سلاح الحشد الشعبي والحصار الاقتصادي مستمر. أعتقد أن أكثر من 100 سفينة قد منعت من المرور، وتتراجع أسعار النفط أقل من $100 للنفط الخام. إذن يحقق تقدما، لماذا لا يفاوض ويعتبر نفسه أفضل مفاوض
1: فقط
0: في العالم؟
1: قبل أن أسمعك فقط أسمع الدكتور طارق ثم سأعطيك الفرصة، فقط لنستمع إلى الآن الدكتور طارق بالإشارة إلى ما يجري في نيويورك. هل نحن أمام فرصة ذهبية للجميع وليس فقط الطرفين الإيراني وكذلك الأمريكي بالنظر لهذا الاجتماع الذي ننتظره بعد قليل بين الرئيس الأمريكي وكل هؤلاء القادة؟ عندما أقول فرصة ثمينة أي جرى الترتيب لها، حركة دبلوماسية، هناك بعض المؤشرات، أم نحن أمام لقاء إلى حد ما بروتوكولي يتم من خلال تتالي جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ أي المسارين ترجح؟
2: وقبل يعني أن نتفائل بموضوع فرصة، هو ليس لقاء بروتوكولي، يعني قولا واحدا، هذا لا يحدث كل عام، حدث العام الماضي وخرج عنه اتفاق، هذا اتفاق يعني أنجز اختراقا في مسار ما بغض النظر عن تقييم النتائج والتداعيات، ولذلك هذا ليس لقاء بروتوكوليا، ومن الممكن أن يشكل فرصة وفرصة كبيرة جدا. أي لقاء من هذا النوع يجب أن يقاس إلى تقييم الموضوع ولحظته الراهنة، يعني هو ليس منفصلا عن الموضوع وليس منفصلا عن لحظة هذا الملف. الملف الآن الاستعصاء الإيراني الأمريكي وصل إلى لحظة استعصاء لدى الطرفين، وبالتالي يحتاج كل طرف من الأطراف مخرج. مثل هذا الزخم الدبلوماسي الذي يعني تفرضه اجتماعات الأمم المتحدة، وهذا الاجتماع حول ترامب من عدد كبير من زعماء المنطقة، يجب أن لا ينفصل في التأثير النفسي، وهو العامل المهم الذي بات غير ممكن عزله في تفسير سلوك ترامب تحديدا، وبالتالي من الممكن أن ينتج شيء. المسألة الأهم
1: عامل نفسي،
2: العامل النفسي نعم بالنسبة لترامب. المسألة الأخرى بمعنى قد يكون هذا مخرج جيد لترامب بأن يجد أن هناك عدد من زعماء المنطقة يقنعوه أو يضغطوا عليه باتجاه معين. المسألة الأخرى هو الموقف الإيراني، وهنا ربما يعني أقول أن هناك جديدا في الموقف الإيراني إذا ثبت قضية ال7 أيام، لكن هناك شيء جديد أيضا متعلق باللقاء الذي حدث. يعني نحن حتى خطاب ترامب في الجمعية العامة مساء اليوم كان الخطاب خطاب عسكري تصعيدي، يعني لم يكن هناك أي خطوة للخلف. بعد ذلك سمعنا عن اللقاء الذي حدث ما بين
1: حتى
2: الوفد
1: عندما
2: الإيراني.
1: يقول الحرس الثوري بأننا منفتحون على التفاوض، ألا يخدم ما تم تسريبه فيما
2: نعم
1: يتعلق
2: بالأيام السبعة؟ هذه النقطة التي أردت أن أشير لها.
1: تفضل.
2: بأن هناك أستطيع أن أسميها مبادرة إيرانية تريد استثمار الزخم الموجود، تريد استثمار الاجتماع الحاصل. حصل اللقاء ما بين الوفد الإيراني والأمريكيين، ولنلاحظ لنقارن أن اللقاءات هذه، يعني عراقتي رفض اللقاء مع فانس في سويسرا، وكانت يعني مذكرة التفاهم حاضرة، بمعنى لم يكن هناك حالة صراع كما بنفس المستوى الموجود الآن. إذا ثبت أن هناك أيضا مبادرة من 7 أيام، أعتقد بأن إيران التقطت لحظة ذكية جدا في موضوع استثمار مثل هذا لتنفيس حالة التصعيد في الخطاب العسكري، لأنه التصعيد بالخطاب العسكري من الطرفين كما قلنا يؤدي إلى سوء حسابات، لأنه يؤدي إلى استعداد وتأهب.
1: دكتور إبراهيم فقط أعذرني، بعد الدكتور طارق سأذهب للدكتور حسن لطلب الكلمة ثم أذهب لك.
2: أعتقد هناك مبادرة إيرانية، والآن يجب أن ننتظر خطوة أمريكية. الخطوة الأمريكية من الممكن أن يدفع فيها اجتماع بهذا المستوى.
1: دكتور حسن،
3: أنا تقديري لاحظ أنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السيد رضائي أجرى 5 حوارات أنا تابعتها، في كلها يتكلم عن المفاوضات كجزء من الحرب،

0: أننا نفاوض إن حانت الساعة هي جزء من عملية المواجهة مع الولايات المتحدة. إن وصلنا إلى حلول فذلك خيرا، وإن لم يكن فهي جزء من العملية التي نخوضها. لذلك لم يتكلم أبدا ضد المفاوضات أساسا. هذا الإطار الذي أتكلم عنه شخصيا، أنه هناك إطار منذ أن تسلم الرجل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إلى اليوم، الخطاب العام للمسؤولين الإيرانيين لم يتغير. ولذلك أختلف مع قضية أنه هناك مبادرة إيرانية. حتى الحرس الثوري سيد عبد الله أيضا حوّر قبل أسبوعين تقريبا، جرى حوار معه قال نفس الكلام، أنه نحن منفتحين إذا كان هناك طريق للدبلوماسية، لكن يدنا على الزناد. أي الخطاب هو هو، لم يتغير. لكن بكل الأحوال لبنان وغزة تقديري سيكونان جزءا من الدبلوماسية أو الحرب. أي إذا حانت مواجهة لوقفها يجب أن تتوقف في أماكن أخرى، وإن كان هناك خرق دبلوماسي يجب أن أيضا ينسكب هذا الخرق الدبلوماسي على لبنان وغزة.
1: هذا التوجه أم قد يعتبر البعض أيضا مجرد توسيع لدائرة الدعاية من قبل الطرف الإيراني؟
0: لو كانت مذكرة التفاهم لم تشمل في بندها الأول لبنان والإصرار عليه لقبلنا. أضف إلى أنه في البند الأول ذكر لبنان 3 مرات، قيل بأن كافة الجبهات ما يشمل غزة، ونسمع في إيران أنه هذه المرة سنصر على غزة، لأنه غزة في النهاية مجلس السلام والدعاية الأمريكية واجتماعه ب50 رئيس دولة لم يحل، ويوميا يقتل الغزيين، ولذلك هناك دفع في إيران.
1: طيب أنا عندي تساؤل للدكتور إبراهيم، وأسمع أيضا النقاش مفتوح للجميع. هل ما يجري الآن خاصة من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي تبعدنا قليلا عن خيار الضربة العسكرية التي هدد بها الرئيس الأمريكي أم ليس بالضرورة؟
2: ليس بالضرورة. أعتقد أن الخيار العسكري ما زال موجودا وما زال موجود على الطاولة، وأعتقد أن هناك جميع الأطراف، وهنا أقصد جميع يعني الأمريكي والإيراني والخليجي والمنطقة كلها، أنه تحاول أن تعطي فرصة للقاءات نيويورك أن يحدث هناك تحولا ما. ووجود صناع القرار كلهم تحت سقف واحد، هذا على الأقل لوجستيا ومنطقيا يمكن القول بأنه من الممكن أن يخرج شيء وليس بالضرورة. وهذا بعيدني بالحقيقة بالذاكرة إلى أيام الإبادة الجماعية في غزة، عندما اجتمع اجتماع مشابه اجتماع مشابه، أنه ترامب اجتمع مع رؤساء المنطقة العرب، وكان معهم أيضا وقتها التركي والباكستاني أيضا كانوا بنفس الاجتماع. وبعد هذا الاجتماع خرجت تحول بهذا الموقف، أحدث تحولا في مسار الأحداث في غزة. فإذا قسنا بالمنطق السابق فليس من المستبعد، لأنه في سابقة بهذا الشكل. إذا سمحت بس نقطة على موضوع أنه هل حدث تحولا إيرانيا أم لا، وفي وجهتين نظر مختلفات. أعتقد ربما من المبكر أن أقول أنه حدث فعلا تحولا إيرانيا، ولكن حتى بدون مسألة 7 أيام أعتقد ليس من الدقيق أن نعامل ما يحدث في الوقت الحالي كما كان في السابق. بمعنى تاريخيا هناك الليبراليين والمحافظين في إيران، الموقفين الخارجية والرئاسي ليبراليين، والحرس متشدد. لأول مرة يحدث هناك نهج ثالث هو قاليباف اللي هو من ابن الحرس والمتشدد لآخره، ليس فقط مجرد تصريح، ولكن أصبح هناك تراكم في تصريحات قاليباف، وهو الرجل القوي الذي يأتي من الجناح المتشدد. قال طور الاستراتيجية قبل 3-4 أيام، تحدث عن نقاتل ونفاوض معا، وقال بأنه اليوم الدبلوماسية ليس استسلاما. معنى أن يكون هناك تراكم في المؤشرات، معنى أن هناك وعي بالموقف، وربما من الممكن أن يشكل قاليباف الحالة الثالثة ما بين الليبراليين والمخارج.
1: أنا أعود وأسرع المؤشرات، لكن ما يتعلق بمؤشرات أي السيناريوهات أقرب، ضربة عسكرية أو استعمال العصا أم المجال مفتوح أمام الدبلوماسية؟ ربما أسمع الدكتور لقاء وأيضا ثم أوزع الكلمة لبقية الزملاء.
3: عبد القادر، هو ما حصل اليوم طبعا اختراق مهم، يعني الاجتماع في ظل هذا المناخ المضطرب
1: تسميه اختراق؟
3: طبعا اختراق مهم اختراق، ولكنه لا يعني بداية مسار حقيقي أو جاد، يعني لسنا متأكدين بعد، لكنه على الصعيد الدبلوماسي هو اختراق، أنه الإيرانيين

0: يعني يرسلون وزير الخارجية بموافقة، طبعا موافقة الدولة والحرس وربما المرشد لنيويورك، وهم يعرفون يعني هذا الاجتماع لم يحصل بسبب ترتيبات 10 دقائق، بالتأكيد هناك اتفاق مسبق أنه الرجل سيذهب ليلتقي بكوشنر وويتكوف في داخل الجمعية العامة. هو وصل اليوم يعني وفورا، وحتى طلب حماية إضافية والخارجية الأمريكية وافقت له، وبالتالي يعني هناك أصلا الفيزا أعطيت له وللرئيس من أجل هذا الاجتماع أصلا. فبالتالي يعني هذا الاجتماع معد له سابقا، وبسبب نجاح الوسطاء حقيقة يعني واضح أنه الوسيطين القطري والباكستاني نجحا في ترتيب هذا الاجتماع. وكلام ماجد الأنصاري أمس عن ترتيبات مؤقتة من أجل يعني فتح باب كول السلام.
1: دكتور لقاء، سنتوجه الآن لمتابعة إذن هذا الاجتماع، وكما نشاهد في هذه الصور الرئيس الأمريكي يسلم على الحاضرين في هذا الاجتماع من قادة دول المنطقة. إذن ربما في أي لحظة سوف يبدأ هذا الاجتماع بين الرئيس الأمريكي، وكما نشاهد في هذه الصورة حتى الآن الرئيس التركي، الملك الأردن، وكذلك أمير دولة قطر، بالإضافة إلى مجموعة من القادة الخليجي. نتابع هذا الاجتماع.
2: اصدر ألقي بيانا ستيف وجريد عقد اجتماعا مثمرا مع الوسطاء مع وإيران، وسوف نترقب لنرى. لقد توسطوا لفترة من الزمان، أظن بأن هنالك زخم كبير ليعقدوا صفقة، و لذلك نسمع من الجميع، وأنا عندي خطاب علي أن أقوم بقراءته. نحن نتفاخر بهذا الشأن، ولكن اقتصادهم في حال سيء جدا، وأنا آمل بأنهم سيفعلون شيئا في صالح شعبهم. أظن بأنهم سيقومون بذلك لأنه لا بديل لهم، لا هو البديل المقبول للجميع. إذن فخر كبير أن أكون موجودا هنا مع أهم وأقرب أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، حلفاء وشركاء، لنستمر في جهود من أجل الشرق الأوسط أكثر استقرارا وازدهارا. مكان مميز وقد أصبح أكثر تميزا خلال الفترة التي عملت فيها، بدأت أعمل فيها في السياسة. ليست فترة طويلة، لكن لدي الكثير من الأصدقاء محيطين بي على هذه الطاولة، أشخاص مميزين، وسنتأكد من أن حياتهم جيدة. كل أمة في هذه الغرفة تقريبا تميزت وقامت بأمور عظيمة، أود أن أعبر عن امتناني لكل واحد منكم. لقد كنتم أقوياء، شركاء أقوياء للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك 21 تريليون دولارا من الاستثمارات، وجزء كبير منها قادم من الأشخاص الموجودين في هذه القاعة. طبعا هذا رقم قياسي لم تشهده أي دولة من الدول، طبعا بشكل جزئي بسبب الرسوم الجمركية، لكن مهما الحاجة ولم يكن هنالك شيء مثل هذا القبير. كان السجل القياسي 3 تريليونات، لكن أنا حديث عن 21 تريليونا. ممكن حتى أن أسمي الأشخاص بأسمائهم وأقول لكم كم استثمروا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نقدر هذا. أسواق المال قد وصلت إلى أعلى مستوياتها بنسبة 80 ضعفا خلال عام ونصف، هذا أمر مذهل. أود أن أذكر جميع أصدقائي المحيطين بي في هذه الطاولة دون المرور عليهم وذكر أسمائهم. أود أن أشكر أيضا وزير الخارجية مارك روبيو، كان مذهلا، والعمل الذي قام به أيضا وزير الخزينة سكوت بيسنت. سكوت أيضا شكرا جزيلا لك، ووزير المبعوث الخاص هنا ستيف ويتكوف، رجل ذو نفوذ، رجل ذا نفوذ أنا أسميه هنري كيسنجر، لكن لا يرتبط به هنالك اختلاف كبير. وهو أيضا مالك وولش، وقام أيضا بعمل مذهل جدا. أين أنت يا وولش؟ عمل مذهل. جيريد كوشنر وهو مع ويتكوف، هما شخصان مذهلان يقومان بعمل رائع. سوف ينجزان هذا الأمر، أظن بأنهم سينجزان هذا الأمر، يحطاني باحترام من كلا الطرفين. الإيرانيين أيضا يحترمونهم، وهذا أمر مهم جدا. إذن سننجز المسألة. والرئيس التنفيذي لبن بلاك العمل المذهل الذي يقوم به. إذن قبل عام من تقريب التقينا هنا مع هذه الأمم على هامش الأمم المتحدة لمناقشة كيف يمكننا إنهاء الحرب الدامية في غزة، وتقريبا نفس الوجوه اجتمعت هنا بما في ذلك

0: لك صديقي الموجود هنا من تركيا، وهو رجل صعب المراس، لا يجب أن يتم المزاح معه، أمل أن يتم ترجمة هذا بشكل جيد، أمل بأن لدينا مترجم جيد. هو رجل مذهل، إنه شخص مذهل صديقي. والحرب كانت تندلع ولم يكن هنالك نهاية في الأفق، لكن بسبب التقدم الذي أحرزناه في ذلك اليوم مع نفس المجموعة من الأشخاص الموجودة هنا لوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي بعد بضعة أسابيع تم إنقاذ فيه مئات الآلاف من الأرواح بمساعدة من مجلس الأمن، والذي وافق بإجماع على خطة السلام ذو 20 نقطة، وتم أيضا إنشاء مجلس السلام، وأمر ومذهل جدا. وأود أن أذكر الدول المحيطة بهذه الطاولة التي استثمرت مليارات الدولارات من أجل إعادة غزة ومساعدة الشعب في غزة، مساعدة الشعب قبل أي شيء آخر، مساعدة الشعب في غزة. ولقد كان الأمر مذهلا، كما قمنا باستعادة جميع الرهائن بنسبة 100%، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، أعدناهم جميعا. الناس رقصوا في الشوارع، لم يظن أحد بأن هذا ممكن. أولئك الأشخاص الموجودين حول هذه الطائرة من جعلوا الأمر ممكنا. في هذا العام أيضا كثيرون منا كنا على تواصل قريب من أجل التعامل مع التحدي الآخر طويل الأمد، وهو النظام الإيراني الذي كان يسعى لامتلاك سلاح نووي قنبلة نووية، ولن نسمح طبعا بوقوع هذا، وبالتالي قمنا بإنهاء هذا الجانب. بوجهة نظري قد انتهى عملية الغضب المرحمي، قد عطلت أيضا البحرية الإيرانية قضت عليها، كان هنالك 159 سفينة جميعها الآن في قاع البحر، ولم يعد لديهم سلاح جو، وأيضا 20% من سلاحهم ومصانعهم قد دمرت، أيضا مستودعات تخزين الصواريخ الباليستية والمسيرات كلها قصفت، بقي لهم القليل لكنه ليس كثيرا. لقد أبدنا منظومات دفاعهم الجوي، وقمنا أيضا بالقضاء على قيادتهم تقريبا جميعها، والاقتصاد الذي يشهد تضخما بنسبة 300%، والقيمة عملتهم لم تعد لها قيمة. إذا هذا كله جزء أيضا من عملية المنفي الاقتصادي، وهذا طبعا بفضل جهود اسكوت. لقد قمنا بعزل إيران بالكامل اقتصاديا، نعم، فمارسوا الضغوطات عليهم على أمل أن يقوموا بالأمر الصواب وبسرعة حتى لا يفوت الأوان. نحن لدينا فرصة بأن نسمح لهم بأن ينجوا كوما، ونود أن نرى هذا. أقول لكم بأن أشخاص الموجودين حول الطاولة يودون أن يروا هذا أيضا. وكما تعرفون بأن البحرية الأمريكية قامت بتطهير المضيق من الألغام الإيرانية، والمضيق الآن يسهل مرور النفط، وقد أعلن مؤخرا بأن نكون مرافقة أكثر من مليار برميل من النفط خارجة من المضيق. ربما لن يكون هذا القدر كثيرا للأمير، لكنه كذلك للآخرين هو قدر كثير. لقد أعلن مؤخرا بأننا قمنا بمرافقة مجددا أكثر من مليار برميل من النفط خلال فترة قصيرة من الوقت، وقد قضينا على 25 إلى 30 سفينة في الليل، وبعض الأحيان تكون في النهار، والحصار أقوى شيء شهده الأحد، نسميه حرب الفولاذ. جيشنا مذهل، جيشنا رائع، والآن لدينا نفط يتدفق من المضيق أكثر من أي مرحلة كانت، حتى قبل بدء الحرب. جزء كبير مما أنجزناه حتى بنسبة 99% هو من أجل التأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ربما قد يكون علينا أن نقصف جبل رأس الفأس، لا نرى الكثير من الأنشطة هنالك، لكن سنقصفه على التو لو كان ذلك. إذن لقد كان هنالك سلسلة من الهجمات على السفن التجارية، بذلك سفن الدول المنطقة، والذي دفع إلى تحول الطاقة في المنطقة خارج مناطق الخنق الإيرانية، وطبعا عبر ممرات أوروبية، ومن أجل إخراج النفط عبر الأنابيب وغيرها، وطبعا أيضا اجتهدوا من أجل تغلب التحديات، و لقد سموا إيران لعقود متنمر الشرق الأوسط لواحد وخمسين عاما، يقولون 47 لكن أقول 51 عاما، الرقم الصحيح هو 51 عاما، لكنهم لم يعودوا المتنمر. يمكن يخلقوا المشاكل لأنهم يعودوا المتنمر الشرق الأوسط، والجميع كان قلقا وخائفا بطريقة أو بأخرى أو بأخرى، لكن لم يعودوا كذلك. علينا سميرة بالوقوف إلى جانب بعضنا البعض متحدين، وسنخلق مستقبلا لهذه المنطقة والعالم أكثر إشراقا مما كان في السابق. هي منطقة ربما لديها إمكانات أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، والمسألة تتعلق فقط بالنفط وإنما العقول، أشخاص عباقرة. إذا الطاقة مرتفعة، ربما حتى مرتفعة أكثر من اللازم، ربما يمكن أن نستخدم حتى العبقرية ربما أكثر من استخدامنا للطاقة، أمر رائع جدا. لكنهم شعوب مذهلة وأصدقائي هم، وهم يقومون بعمل مذهل، وبالتالي نحن نظن بأن الوضع مع إيران يمكن أن ينتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، لكننا لا نعرف يقينا، لكنهم يفهمون ما عليهم. لقد انتصرت بالانتخابات انتصارا كاسحا، انتصرت في الولايات السبعة المتأرجحة وبملايين الأصوات وبالأصوات الشعبية، فزت بالمقاطعات بنسبة 86% وهو الأعلى أبدا، وحتى في التجمعات الانتخابية أيضا فزت بفرق كبير جدا، وأنا لست مرشحا الآن. آخرون من الجمهورين مرشحين، أشخاص رائعين، وسأساعدهم في أن ينجحوا، لكنني أنا لست مرشحا. أنا لا أفكر بالانتخابات على الإطلاق، ما أفكر به هو إنهاء التهديد النووي قادم من إيران. أنا أفكر فقط بإنهاء التهديد النووي الإيراني، هذا كل ما أفعله، هذا كل ما أفكر به، ولا شيء لا شأن له بالانتخابات. سنؤدي أداء جيدا، وسنؤدي أداء جيدا لأنه نشهد وقتا مشابها لهذا في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هنالك أي أوقات مشابهة. الشخص الذي صدف بأنه يجلس على الطاولة الآن قال قبل بضعة أعوام بأنه قبل عام أمتكم كانت منتهية، والآن لديكم الأمة الأكثر رواجا في العالم، لدينا أفضل الجيوش، أقوى الجيوش، ونحن نستخدمه لمساعدة أصدقائنا هؤلاء الأصدقاء العظماء. إذن سوف نتخلص من التهديد، وأنا أظن بأنهم قد يقوموا بشيء، لكن نحن سنعقد صفقة وسينتهي الأمر بسرعة كبيرة، بسرعة سوف تجعلكم بالدور. إذن أشكر الجميع على تواجدهم هنا، أمر مميز ووقت جيد لإلقاء هذه الكلمة، وأنا لدي يقول لدرجة جيدة، لا أعرف ما الذي يعني هذا. مرحبا سيد رئيس الوزراء، كيف حالك؟ انظر إليكم أيها السادة، إنه مذهل كيف تعرفت على هؤلاء الأشخاص، وأنا موجود هنا لماذا؟ أنا موجود لأن نهارنا كان عظيما. شكرا جزيلا لكم جميعا، نقدر هذا عاليا، ونشكر الإعلام الذي كان محترما جدا، نقدر هذا جدا. شكرا للإعلام.
1: إذن تابعنا هذه الكلمة للرئيس الأمريكي في هذا الاجتماع، عن ما قاله الرئيس الأمريكي في هذه الكلمة التي تابعناها قبل قليل، وأهم المؤشرات التي رصدتها الزميلة وجد وقفي وهي تتابع هذا الاجتماع للرئيس الأمريكي، بما شاهدناه في هذه الصور من قادة ممثلين لدول في المنطقة. وجد، ماذا عن هذا الاجتماع بداية، وما تبعناه من كلمة للرئيس الأمريكي قبل قليل؟
2: نعم عبد القادر، هذا الاجتماع هو لقادة الولايات المتحدة ومجلس دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حضره كل من مصر، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، وكذلك مسؤولون من تركيا، وهو يهدف إلى بحث سبل إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني، ذلك أن كل دول المنطقة متأثرة بهذا الصراع. الرئيس ترامب في تصريحاته قال إنه قد يضطر إلى تفجير جبل الفأس إذا تم لمس بالأمس أي أنشطة نووية هناك، ولكنه تحدث أيضا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. هو أشار إلى الاجتماع الذي يعد حقيقة اختراقا على صعيد التوتر الأمريكي الإيراني، الاجتماع الذي ضم كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عن الجانب الأمريكي، وكذلك عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني بحسب أكسيوس هو الذي شارك في

0: في هذا الاجتماع شكرا. عن الجانب الإيراني. الرئيس ترامب قال إن الاجتماع الذي عقدوه كان مثمرا للغاية.
1: أيضا هذا الاجتماع أيضا أكده التلفزيون الإيراني قبل قليل. النقاش مفتوح لكم جميعا، تحديدا ما قاله الرئيس الأمريكي. وما لفت انتباهي على صعيد الشكل أن الرئيس الأمريكي قرأ كلمة مكتوبة، فهل من مؤشرات عما قاله الرئيس وتابعناه قبل قليل؟
2: غادي عبد القادر، الخطاب كان واضحا، كان فيه رسالة، وكون أن يكون مكتوبا أريد من فريقه أن تكون الرسالة واضحة ولا تذهب الكلمات غير المنضبطة من الرئيس خارج السياق، وبالتالي وضعوا له نصا، وباعتقادي كل فقرة كان فيها رسالة، يعني كان فيها رسالة واضحة، جزء من الثناء على الدول، على تعاونها مع الولايات المتحدة، موضوع غزة، الحديث عن جهود الولايات المتحدة، رغبتها في على الأقل يعني الذهاب إلى صفقة مع إيران، في نفس الوقت إبقاء التلويح بضرب جبل الفاس إلى غير ذلك. الخطاب كان مدروسا بعناية، وباعتقادي هو كان واضحا أنه يريد أن يقول للزعماء الذين حضروا أن الولايات المتحدة لا زالت ملتزمة. ويبقى السؤال الحقيقة هو مقدار هذا الالتزام، هل هو فعلا كما يتوقع أهل المنطقة وزعماء المنطقة، أم أن الولايات المتحدة فعلا هي في أقل
3: الالتزام؟ فقط لا يجب أن نثق تماما بما حصل اليوم. نعم. يعني هذه نقطة أساسية.
4: نعم متفق.
3: اختراق مهم
1: بما حصل اليوم تحديدا.
3: نعم الاجتماع. الامريكي الإيراني مهم للغاية، لكنه وقد يفضي إلى مفاوضات، لكنه قد لا يفضي إلى نتائج.
4: عبد الخاضر، أنا يعني عمر. هناك مؤشران همان في اللقاء وفي ما ورد على لسان الرئيس ترامب. الأمر الأول هو نهج أمريكي به تحول واضح عن التصعيد الكلامي خلال الأيام والأسابيع الماضية، يعني انفتاح واضح على المفاوضات، انفتاح واضح بحديث متجدد عن صفقة، انفتاح واضح على إمكانية تسوية، لأنه تحدث عن صفقة بالكلمة الإنجليزية ديل، وتحدث أيضا عن ساتلمنت بمعنى تسوية، هي عمرها على الأرجح أطول من أحاديث الصفقة
1: التي اللقاء يقول علينا ألا نثق.
4: لا طبعا لا، ولكن المؤشر الآخر وهو هام هو أنه يحاول أن يرمم صورة الولايات المتحدة الأمريكية أمام حلفائها الأقرب في منطقة الشرق الأوسط. هو يلتقي مع حلفاء بكل تأكيد طيب. نظروا إلى الأداء الأمريكي والسياسة الأمريكية باعتبارها غير فعال، وهو نفس التحول الذي أشار إليه الدكتور طارق والدكتور إبراهيم فيما خص الجانب الإيراني.
1: لأن الوقت يداهمنا. نعم. سيد ديفيد دوروش، أثنيت على ما قاله الدكتور لقاء قبل قليل بعدم الثقة.
5: Well, there's always in an alliance, there's always a trust
6: في كل تحالف هناك دائما مشكلة الثقة. هذا أمر أساسي، لا سيما إذا كان تحالف بين دولتين من حجمين مختلفين. الدولة الأصغر دائما تقلق من التضحية بمصالحها لصالح مصالح الدولة الكبرى. بمجرد أنه التقى هؤلاء القادة، قال إنه حساس تجاه مخاوفهم، وقال إنه مستعد. إذا غطى كل المسائل. قال نعم نحن مستعدون للتسوية وللتفاوض، لكن دعونا لا ننسى أنه يعتبر نفسه أكبر مفاوض وأعظم مفاوض في التاريخ. هنا يقول سنتفاوض، يقول سوف أعالج كل مخاوفكم أو نعود إلى الخيار العسكري. وفي هذا الأثناء نقطة مهمة هنا، حين ننظر إلى من شكرهم لم يشكر وزير الدفاع بل وزير الخزانة مباشرة. إذن هذا يدلنا على تفكيره.
7: ملاحظة، أنا كنت يعني كتبت أنه لم يذكر وزير الحرب هذه المرة، وربما حتى المداعبات طلب من المترجم أن يكون دقيقا في نقلها للرساء والحضور. عموما أنا إذا سمحت لي، أنا أعتقد في كل الأحوال سواء كان هناك تغييرا أو لم يحصل تغيير في الجانب الأمريكي أو في الجانب الإيراني، أرجع بس إذا سمحت لي بإشارة سريعة أنه ليست فقط الوكالة اليابانية كودو التي نقلت خبر أن إيران قدمت مشروعا لفتح المضيق بعد أسبوع، لكن أيضا رويترز لها اليوم تحديدا تقول بتقرير مفصل وتنسب إلى مسؤول إيراني كبير بأن الوسطاء نقلوا مقترحا إيرانيا بفتح المضيق بعد هرمز بعد أسبوع مقابل تخفيف الحصار على الموانئ الإيرانية وتخفيف التصعيد العسكري. إذن هناك أكثر من مصدر، والنفي جاء على وكالة فارس. لكن اسمح لي أيضا بس فقط في هذه
1: فقط عمل الوقت دكتور
7: التناقض صالح. التناقض ما سأل عبد القادر سيد الموقف، يعني الرئيس ترامب يقول بأنه سيصل وحدد ساعة التوصل إلى اتفاق لأول مرة يربط بين الانتخابات أو ساعة الانتخابات
1: التجديد
7: النصفي وكذلك التوصل إلى اتفاق، لكن مع ذلك يطالب اليوم من الدول أن تتعاون في تشديد الحصار على الولايات المتحدة كذلك على إيران. فأنا أعتقد أنه الخطاب الإيراني بعجالة تغير في ثلاثة أمور. لأول مرة يتكلموا عن فرصة ذهبية يجب أن تستغل في الجمعية العمومية. لأول مرة يتكلموا أن الوفد المفاوض في نيويورك، الوفد الإيراني، لديه صلاحيات كاملة للتوصل إلى اتفاق. ولأول مرة، وهذا أهم شيء أنا لمسته، بأنه يعني أن تقول لا مفاوضات، كانت لا مفاوضات دون تنفيذ الشروط.
1: ما تقوله مهم جدا دكتور صالح، ولكن فقط لعامل
7: نعم هذه المرة
1: الوقت.
7: لم يتحدثوا عن تنفيذ شروطهم قبل المفاوضة.
1: أسمع دكتور حسن.
8: أنا تقديري عبد الغادر الخطاب لم يخرج عن السياق الذي اعتدناه من الرئيس ترامب، ما يعزز أن هناك ربما تراجعا أمريكيا بغية تهدئة الأمور حتى الانتخابات.
1: تراجع أمريكي،
8: تراجع أمريكي دبلوماسي بحفظ ماء الوجه، أننا نهدد لكن نذهب باتجاه اتفاق، هكذا يبدو لي. لأنه الخطاب الإيراني رغم ما قاله الدكتور صالح أنا أرى أنه لم يتغير أبدا، حتى لو صدقت قلت أنه هذه 7 أيام، فذلك لا يخرج عن السياق الذي طرحوه منذ أشهر واستمروا به إلى اليوم. الإيرانيون طبعا معنيين بالوصول لاتفاق دائم لا اتفاق مؤقت لفترة الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة. هناك نقطة أيضا أشير لها، وزير الخارجية أشار لها، أما ما نقلته وكالات الأنباء فقد نفي داخليا. الوزير الخارجية قال بأننا نذهب بصلاحية كاملة، على من يرد؟ يوم أمس الولايات المتحدة رئيسها يقول بأننا نريد أن نفاوض مسؤولين يمثلون القائد الأعلى، أتى الرد عليه من لسان وزير الخارجية. لا يعني ذلك تغييرا في الموقف الإيراني، ردا على ما طرحه الرئيس ترامب. بالتالي أنا تقديري أنه بالفعل إذا أحدث فريق الرئيس ترامب تخريجة لحفظ ماء وجهه وفي نفس الوقت الوصول لاتفاق مع إيران فذلك جيد، لكن العمل العسكري نضج في الجانبين، نحن في ذروة الجهوزية في الطرفين. إذن هناك مسار آخر قد يسلك إن لم يكتب لهذا المسار.
1: دكتور طارق، ثم أسمع دكتور إبراهيم.
9: يعني ترامب ربما خاطب دول المنطقة أكثر مما خاطب إيران، تكلم عن التحالفات ونحن أحباب وأصحاب ونحن لدينا تعاون ولدينا كذا، وباعتقادي كان يعالج التخوفات التي طرحناها بالأمس واليوم، بأنه هناك تخوف حقيقي لدى هذه الدول بأنه التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لم ينجح، وأن الولايات المتحدة فقط ملتزمة باحتياجات الأمنية لدولة واحدة أو لطرف واحد، كيان واحد موجود في المنطقة وهو إسرائيل وخيضة الحرب من أجلها. وبالتالي حاول أن يعالج هذه المخاوف أكثر، حتى عندما هدد في موضوع ضرب جبل فاس كان قد خرج عن الورقة بالمناسبة، بمعنى الورقة تتحدث عن مخاوف الدول العربية ثم تحدث على موضوع التسوية وهو ما ينسجم مع التطورات التي حدثت منذ كلمته حتى الآن.
1: طيب أنا سأبني على ما ذكرت الآن وفي سؤالي للدكتور إبراهيم، إذا ما قاله الرئيس الأمريكي موجه لدول المنطقة أكثر منه موجه لإيران، وبالتالي باعتقادك هل ما يحمله الحاضرون في هذا الاجتماع ربما هو الذي يفسر هذه اللغة التي استعملها الرئيس الأمريكي فيما قاله الآن؟
10: نعم أنا أتفق مع ذلك، وأعتقد أن أنا كنت أنظر لها بأنها عبارة عن حوار داخلي حتى ما بين الطرف، ما بين الإدارة الأمريكية والحلفاء في المنطقة، من أجل أن يكون في هناك تصور معين. وإذا أردنا أن نعرف بأنه هل سيتمخض عن هذا الاجتماع شيء أم لا، سأعود إلى الاجتماع غزة بمنهج القياس. بمنهج القياس بعد الاجتماع صدر هناك موقف علني ما بين من القمة المصغرة التي عقدت آنذاك، وهي شبيهة جدا بهذا اللقاء. فمن الممكن بعد انتهاء هذه القمة المصغرة، إذا جازت التسمية، أن نعرف أنها فعلا تمخضت عن اتفاق أم ذهبت بدون اي
7: دكتور
10: اتفاق.
7: ابراهيم كان كلام أخيرة. عفوا دكتور ابراهيم كان كلام الامير اليوم اسمح لي بس
1: لا بس فقط لان الوقت
7: انتهى دكتور صالح. قطر اليوم واضح تجاه غزه ولذلك سيكون هناك تغيير عندما وجه اللوم ل
10: انا باستخدم طيب. منهج القياس واشوف بعد ما تطلع انه هل سيحدث مثل ما حدث في غزه ولا بس نقطه اخيره
1: باختصار فقط الوقت لن يؤدي مصلحتنا.
10: عدم ذكر وزير الدفاع اعتقد انها مساله مرتبطه بالشخص وليس بالمنهج، بمعنى هناك يعني عدم رضا عن اداء وزير الدفاع واصلا هناك يعني توقعات من فتره طويله ان يبغي النهج العسكري نعم. ابقى خيار جبل
1: الفاسد. الكره بينكم دكتور لطا ودكتور
4: عمرو. بسرعه لن اقول على الدكتور اللقاء ابدا. هناك مايل للدبلوماسيه للحلول الدبلوماسيه من جانب الولايات المتحده الامريكيه وهذا امر واضح في حديث ترامب. هناك تراكم لمؤشرات ميل إيراني للحلول الدبلوماسية ورغبة في الابتعاد عن الحلول العسكرية وعروض تقدم من الطرف الإيراني كما تقدم من الطرف الأمريكي. أي حديث آخر يتنافى تماما مع الصورة التي نشهد ملامحها لأن الموقف به دينامية عبد القادر. لا ينبغي أبدا القول أن هذه الدولة أو أن ذلك الرئيس ثابت على موقفه دون تغيير. هناك دينامية في الحالة وهناك ميل للدبلوماسية لدى الطرفين قولا واحدا.
1: الدينامية تفعل التساؤل عن الوسطاء دكتور لقاء.
3: والله يا سيدي شوف أنا أعتقد أنه ليس هناك لا أمريكا ولا إيران تنازلوا عن مواقفهما المتطرفة حتى الآن. صار اجتماع ما نعرف ماذا دار في الاجتماع للساعات ربما قضوها بالنكات ما نعرف يعني إذا كان هناك مباحثات جادة أم لا لكن ليس هناك
1: ترامب بالمثمرة
3: وهو ترامب مهتم جدا هو والأمريكان بتسويق فكرة أن المفاوضات ناجحة وأنه سينجح بتمرير الصفقة أو التسوية لأنه هذا بها الانتخابات وبها النفط وبها أسعار الديزل وبها تفاصيل كثيرة. صورة النجاح الدبلوماسي من خلال القوة هذا يريد يسوقه. هذه فترة تهدئة مطلوبة لأغراض الانتخابات، فترة تهدئة مطلوبة لأغراض السوق، لكنها ليست فترة تهدئة جادة لأنه ليس هناك قدرة على تقديم تنازلات جادة من أجل سلام، تنازلات حقيقية. وصعب أنا ما أشوف أنه فرصة إيران.
1: أعذرني فقط دكتور نتا ولكن الوقت سيد ديفيد.
5: Doesn't matter if in the meeting they just
6: لا يهم إذا أمضوا ساعتين يهينون بعضهم. فسعر النفط قد تراجع دولارين للبرميل في الولايات المتحدة وثلاثة دولارات في المملكة المتحدة في الساعة الأخيرة. لقد أرسلت لك المقال في تسنيم حيث رضائي قال منذ أسبوع لا مفاوضات قبل أن تستوفى شروطنا.
7: الإيرانية نعم.
6: يرى
1: دكتور محجوب
2: هناك مشهد وضعه الرئيس الأمريكي فيما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي. هذا المنبوذ الاقتصادي حتى يطمئن الرئيس أو حتى يقتنع أن هناك إنجازا يجب أن يذهب إلى مسار دبلوماسي ينخرط في هذا المسار مفاوضات تتعقد ويعطل إلى حد ما ما يسمى بالعصا والعمل العسكري. لماذا؟ لأن هذا سيعطيه نوعا من الثقة على الأقل ستعود له في قبل الانتخابات النصفية. والأهم من ذلك أنها قد تساعد بالتأكيد في أسعار الطاقة وقد تساعد في فتح مؤقت المضيق. لكن السؤال ما هو الحجم التنازل الذي سيقدمه الرئيس الأمريكي لإيران
1: حتى يعود المضيق. دكتور لقاء وكذلك لبقية السادة الأساتذة في هذه الساعة ساعة نقاش وكذلك الشكر لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية في هذه الأحداث وخاصة ما يجري في نيويورك. إلى اللقاء.

0: مشاهدينا الكرام، تابعنا على مدى الساعة الماضية حلقة من برنامج نقاش الساعة، قدمها الزميل عبد القادر عياض. أما الآن فنحن مستمرون مع حضراتكم في تغطيتنا لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تابعنا قبل قليل خطابا للرئيس دونالد ترامب. تغطياتنا إذن مستمرة لمتابعة التوتر الأمريكي الإيراني واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الوفد الإيراني استغرق 3 ساعات، وإن اللقاء كان مثمرا، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين في الاجتماع. كان ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة، كما أعرب عن اعتقاده أنه سيتم التوصل إلى تسوية معها. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله إن لقاء جمع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت CBS عن ويتكوف أيضا قوله إن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام، وإنه يشعر بحالة جيدة جدا الآن. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بحثا جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. في نيويورك أيضا نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من منتصف هذه الليلة. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. معنا من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي، ومعنا من الأمم المتحدة أيضا مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. والبداية معك وجد، من حيث أحدث التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك النشاط الملحوظ الذي شهدته أروقة الأمم المتحدة.
1: محمود، وأنت تسألني السؤال، أرى موكب الرئيس ترامب يغادر مقر الأمم المتحدة بعد يوم حافل حقيقة كان قد بدأه بخطابه أمام الأمم المتحدة، الذي أكد فيه على أنه أمامه قرار ليتخذه، إما تدمير إيران أو محوها، وإما إبرام اتفاق مع إيران. وقال إنه يعتقد بأنه يمكن إبرام هذا الاتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية. هذا الحديث كرره قبل دقائق بالفعل خلال كلمته في الاجتماع الذي خصص من أجل بحث سبل إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني مع دول من المنطقة، دول مجلس التعاون الخليجي، مع كل من تركيا، العراق، الأردن، سوريا ومصر أيضا، كلهم كانوا في هذا الاجتماع الذي قال فيه الرئيس ترامب إنه يعتقد أو يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إما بعد الانتخابات النصفية أو ربما قبلها. وهذا التصريح بدا ملفتا حقيقة، لأنه جاء بعد أن كشف للصحفيين عن عقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. عن الجانب الأمريكي شارك في هذا الاجتماع ويتكوف وكوشنر، وعن الجانب الإيراني طبعا وزير الخارجية عباس عرقجي. الرئيس ترامب قال أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، وقال أن الطرفين اتفقا على الالتقاء مجددا في المستقبل القريب. هذا طبعا اللقاء الذي قال الرئيس ترامب أنه دام 3 ساعات. طلب من ويتكوف أن يعلق على سير هذا اللقاء، رفض الإجابة، ولكن عندما سئل كيف تشعر بعد انتهاء هذا اللقاء قال أنا بحالة جيدة جدا، ما يعني أن هناك مؤشرات إيجابية حقيقة ترجح الخيار الدبلوماسي واحتمالات بدء الحوار. ولكن كما قال الرئيس ترامب هناك على ما يبدو لقاء ثاني قد يجريه الطرفان الأمريكي والإيراني. طبعا التهديدات ترافقت مع كل أحاديث الرئيس ترامب كما قلنا، أيضا قبل قليل هدد بتفجير جبل الفأس في حال تم رصد أي أنشطة نووية فيه. ولكن هذا طبعا اللقاء الأمريكي الإيراني اليوم يعد اختراقا دبلوماسيا وكسر الجمود الذي كان سائدا خلال الأسابيع الماضية. محمود،
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض. وما زلنا في الأمم المتحدة ومعنا بيسان أبو كويك التي تابعت الأنشطة الدبلوماسية التي شهدتها الأمم المتحدة اليوم، أو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. بيسان.
2: نعم، كان هناك طبعا عدة كلمات لقادة ورؤساء الدول، من بينها كلمة ترامب وكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الذي أكد في كلامه على أن قطر يعني تؤمن بأن هناك حل لهذه الأزمة من خلال الطرق والسبل الدبلوماسية، وهي دائما تسعى إلى ذلك، وأن ما حدث هو مع غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي بات من الممكن أن تندلع حروب والاعتبارات لها لا علاقة لها بمصالح

0: الإنسانية، وأن إسرائيل تجاهر الآن يعني فيما يتعلق بتهجير وطرد الفلسطينيين من منازلهم. كان هناك أيضا كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن شعوب فلسطين والسودان ولبنان كانت تتطلع للأمم المتحدة، لكن آمالها خابت من المنظمة الدولية. وطبعا أن ما يحدث في إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما حدث في غزة طبعا أيضا عار، وأن تركيا تدعم وتريد أن يتم الاستمرار بجهود إعادة الإعمار في غزة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز شدد على أن حرية الملاحة يجب أن تحترم في مضيق هرمز. كان هناك كلمة للعاهل الأردني الذي وصف إسرائيل بتهديد إقليمي، وأنه كان يحذر دوما من أنشطة مما يحدث في الأراضي الفلسطينية، خصوصا ضم فعلي لأراضي الضفة، محذرا دول العالم من مغبة ما يحدث هناك. وقال طبعا أن إسرائيل تبدي رغبات أو شهية توسعية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. كان هناك كلام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول دور فرنسا في قوة لفتح لاحترام حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، ذلك التحالف الدولي حقيقة الذي تشارك فيه فرنسا، وأنه لا يمكن استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز وحرية الملاحة. وطبعا أمين عام الأمم المتحدة في كلامه تناول الشأن الفلسطيني، ولكن أيضا أكد على أهمية استعادة حرية الملاحة واستغلال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة من أجل الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك بسنة بوكويك، مراسلة الجزيرة كانت معنا من الأمم المتحدة في نيويورك. أتحول إلى طهران مع رانيا قاسمي. رانيا، يعني التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤولين أن بالفعل حدث لقاء إيراني أمريكي، كيف تابعت الأوساط السياسية والإعلامية في طهران النشاطات الدبلوماسية الدائرة في الأمم المتحدة والمتعلق منها طبعا بالصراع بين أمريكا وإيران؟
2: نعم محمود، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة. ما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة، وهناك مبادرات لإنهاء التوتر ما بين البلدين قد يفضي خلال الأيام المقبلة عن شيء ما، خاصة في ظل إعلان إيران عن انفتاحها على محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق بالفعل أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقشي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بطلب وإصرار من ويتكوف كما يقول التلفزيون الإيراني، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عراقشي أيضا كان قد أكد اليوم خلال اجتماعات مع عدد من نظرائه الأوروبيين على التزام بلاده العملي بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد لعرقلة المسارات الدبلوماسية. هناك أيضا تأكيدات من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف، والذي كان قد ترأس الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، كان قد أكد على أن الدبلوماسية لا تعني الاستسلام، وأنها أحد أوجه المواجهة مع الولايات المتحدة، وأنها وسيلة، هكذا اعتبرها وسيلة يعني تحويل القوة في الميدان إلى مكاسب سياسية. وما يعني يؤكد على أن إيران منفتحة على الدبلوماسية هو عدم معارضة الحرس الثوري للتفاوض مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي قال أنه يعني يجب التفاوض إلى جانب الاستعداد العسكري والحرب، وذلك إذا اقتضت المصلحة الوطنية، مع التأكيد على الاستعداد لمختلف السيناريوهات، وهذا أيضا ما أكده كل من مقر خاتم الأنبياء المركزي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، رد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية، وأكد على أن يعني اعتبر بالأحرى أنه ما يقوله هو يأتي من أجل الاستهلاك الداخلي، ويعتبر أنه يعني تأكيدات على قدرة إيران على مواجهة والرد على هذا الهجوم إذا

0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. الآن إلى هذه الفقرة التحليلية مع نشوان حسين، يناقش فيها ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران واحتمال التوصل إلى تفاهمات.
1: شكرا لك محمود، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. إذن لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين استمر 3 ساعات في نيويورك، أعقبه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران، كما يعتقد واصفا العلاقة مع إيران بأنها آخذة في التطور. اللقاء الذي حضره المبعوثان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وصف بأنه مثمر، في حين قال ويتكوف إن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وإنه يشعر بحالة جيدة الآن. نشير بداية إلى بعض مراحل التصعيد بين واشنطن وطهران. في يونيو حزيران الماضي توصلت الولايات المتحدة وإيران لمذكرة التفاهم بعد وساطات إقليمية ودولية. بعد أيام التقى الجانبان في محادثات مباشرة بوساطة قطرية باكستانية، وذلك في سويسرا يوم 21 من يونيو، حيث جرى الاتفاق على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. لكن سرعان ما انهارت المذكرة، حيث مثل الخلاف على مضيق هرمز الشرارة الأساسية لتبادل الضربات بين الجانبين، وأعلن الرئيس ترامب في 8 يوليو/تموز أن مذكرة التفاهم انتهت. بعد أيام من انهيار مذكرة التفاهم أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران في 14 يوليو. يشمل الحصار جميع الموانئ الإيرانية والمرافق النفطية، ويتم تطبيقه على جميع السفن في المنطقة بغض النظر عما ترفعه من أعلام. بالتزامن شددت واشنطن عقوباتها على إيران، وكان آخرها سلسلة عقوبات على 27 شركة طيران، إضافة إلى جهات ووسطاء أجانب يساعدون قطاع الطيران الإيراني. في نيويورك عقد مسؤولون أمريكيون كبار ووفد إيراني اجتماعا مباشرا استمر 3 ساعات، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفه الرئيس بالجيد للغاية، مشيرا إلى احتمال عقد جولات أخرى من المباحثات في المستقبل القريب. لمتابعة هذا الملف تحليليا معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. لو بدأنا بالسياق المكاني والحدث، إلى أي مدى سهل الجانب البروتوكولي، وإلى أي مدى يشير هو إلى أن الجانبين قد استغلا هذا الأمر أو هذا السياق؟
2: واضح تماما أن عادة هذا الاجتماع السنوي تسعى فيه الدول إلى الاستفادة من الوجود في نيويورك في الأمم المتحدة، التذكير بأهمية الأمم المتحدة كجهة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. واضح تماما أن ما رأيناه اليوم وما نشاهده في نيويورك بين إيران والولايات المتحدة هو مرتبط بترتيبات سابقة كانت تجري باعتقادي القاطع من عبر جهود الوسطاء. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي في الساعات الماضية كانت إلى حد ما إيجابية، أقل صدامية. تصريحات الإيرانية أيضا بنفس السياق. واضح تماما أن هناك تحولا يجري بين الأطراف، على الأقل بعد كما يقال قمة التصريحات العدائية والتصريح والتصعيد الكلامي، نحن نذهب إلى جهة مختلفة الآن. الكل يرى أو ينتظر ما الذي سيسفر عنه نهاية هذا الاجتماع مع زعماء المنطقة، وباعتقادي ربما تشكل هذه بداية انعطاف معين في مشهد الصراع بين أمريكا وطهران.
1: قبل ربما تخمين طبيعة أي شكل من أشكال الاتفاق، هل هذا اللقاء من حيث الزمان أيضا السياق الزماني هو حالة من النضوج للخلاف للصراع، بحيث وصل الطرفان إلى قناعة بضرورة استغلال هذا الحدث في نيويورك؟
2: الولايات المتحدة نشوان ذهبت الضغوط القصوى، قامت بعملية عسكرية على 40 يوما ثم 13 يوما ثم عمليات عسكرية عبر فترات زمنية متباعدة، ثم ذهبت إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي. ماذا بقي لدى الولايات المتحدة عمليا لتقوم به مع إيران؟ لم يبقى لها شيء سوى التهديد بضرب جبل الفأس. وبالتالي الذهاب إلى خيار تسوية هو الخيار الأفضل للرئيس الأمريكي الآن، أخذا بعين الاعتبار استنفاذ كل أوراقه، عدم وجود بمعنى آخر ماذا لديه حتى يضربه في إيران بعد العقوبات الاقتصادية. غدا أو بعد غد لن يصبح بمقدور أي خطوط طيران إيراني أن يطير أو أن يغادر مطارات الإيرانية، وبالتالي هذا أصعب أنواع الضغوط على إيران. وبالتالي ربما يريد

0: الرئيس الأمريكي أن يذهب إلى تجربة أثر المنبوذ الاقتصادي ربما عبر مسار دبلوماسي معين يرى فيه إمكانية أن تقدم إيران بعض التنازلات له قبل الانتخابات النصفية.
1: هل ينتظر الطرفان حوافز من بعضهم البعض؟
0: بالتأكيد. إيران عندما يتم الحديث عن السبعة أيام باعتقادي هذا لم يكن شيئا من فراغ. إيران قدمت هذا هدية للصين. الصين اتخذت قرار مع روسيا بحق النقد، استخدمت حق النقد الفيتو، وإيران باعتقادي تحاول أن تقدم للصين نوعا من الهدية وتقول لها شكرا لك، هذه هدية متواضعة تقديرا عما فعلته حتى الآن. وبالتالي مسألة السبع أيام قد تكون خطوة معينة إلى كسر حالة الجمود. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة عليها أن تقدم حوافز فيما يتعلق رفع الحصار البحري، على الأقل تقليل من الوجود العسكري حتى يتم على الأقل حركة السفن بشكل اعتياد ذهابا وإيابا في المضيق.
1: لكن ما الذي كان ينتظره الطرفان حتى يلتقيا؟ بمعنى هذه الحوافز التي قد تشجع بعضهم البعض للتقدم خطوة إلى الأمام، خطوة أخرى في مسألة الحوار، ما الذي كان ينتظره كل طرف في هذا الإطار؟ لماذا الآن؟
0: كل طرف نشوان كان يعتقد أن أوراق القوة لديه ستجبر الآخر على أن يتنازل له بشكل واضح. الولايات المتحدة رصيد القوة، فائض القوة إلى غير ذلك، كانت تعتقد أنها ستجبر إيران على الاستسلام. هذا لم يحصل. في المقابل إيران كانت تعتقد أن ورقة المضيق ستجبر الولايات المتحدة على تقديم تنازلات عبر توزيع الألم، رفع تكلفة الطاقة، التأثير على الانتخابات الأمريكية. أيضا الرئيس الأمريكي أو إدارة ترامب لم تقدم شيئا من الضعف، وبالتالي الآن يجب الذهاب إلى خيار الحديث مع بعضهم بطريقة مباشرة.
1: أشرت إلى الصين، وأذكرك أيضا مرة أخرى بأن الصين بحسب معلومات كانت رويترز أشارت إليها سابقا قبل أيام أنها حثت إيران على الحديث للحوثيين من أجل تخفيف مسألة الضغط الاقتصادي في الممرات المائية. إلى أي مدى يشكل هذا الضغط أيضا عنصرا أساسيا، أتحدث عن الممرات المائية وتشكله من مسألة الطاقة، عنصرا أساسيا في هذا الأمر؟
0: عنصر مهم، لأنه لا أحد يريد أن يتم تصدير أزمة مضيق هرمز إلى باب المندب. الصين ستفقد 40-60% من تجارتها إلى أوروبا إذا أغلق المضيق باب المندب هنا، وبالتالي الكل لا يريد تصدير الأزمة، والكل يريد أن تحل أزمة مضيق هرمز لأنها تلقائيا ستلقي بظلالها على عدم تصعيد باب المندب. ولذلك الآن الصين تضع بكثير من الضغط على إيران لممارسة الضغوط على الحوثيين لعدم التصعيد.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب زويري، أكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. مشاهدينا بذلك نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك نشوان. نرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وينضم إلينا من ديلاوير في الولايات المتحدة السيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية ديلاوير، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بضيوفي الأكارم جميعا. أبدأ معك السيد أرلت، هل يمكن بعد متابعة هذا اليوم الذي شهد نشاطا دبلوماسيا محموما في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، هل يمكن القول أن هناك مقاربة جديدة لإدارة هذا الصراع وخصوصا من الجانب الأمريكي؟
3: هذا ممكن، وأعتقد بداية أن أشكرك وأشكر على فرصة الاستضافة، وتحياتي لك والمشاهدين والضيوف. علينا ألا نسيء الفهم، إنما حصل أمر رائع عندما يكون هنالك طرفان يتواصلان. بالتأكيد أن الولايات المتحدة، وكان هنالك اجتماع للقادة في نيويورك، في أعتقد أنه أمر رائع عندما يكون الرئيس موجود ووفده يتحدثون مع القيادة الإيرانية، بالإضافة إلى قادة الدول الآخرين في الشرق الأوسط. الرئيس ترامب يظل مركزا على عقد اتفاق سلام، هو دائما رغب بعقد هذا الاتفاق، لكن نعرف أن مذكرة التفاهم قد انهارت وبعد ذلك حصل التصعيد العسكري، لكن الرئيس ترامب يظل مركزا على إحلال السلام عبر الاتفاق.
2: دكتور أصلاني، هل تعتقد أن اللقاء المباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يمكن أن يمثل اختراقا ويحرك هذه المياه الراكدة في الصراع؟
3: إن الاجتماع بذاته مهم للغاية لأنه بعد مدة طويلة هم يلتقون للمرة الأولى بشكل مباشر ويجرون النقاشات. لكن الجانب الإيراني حاول أن يشرح الجانب الأمريكي الشروط التي على أساسها سيقومون بفتح مضيق هرمز. هذه النقاشات التي تجري بين الطرفين لحد الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، بالتالي من المهم جدا أن نلاحظ هذا الأمر. النقطة الثانية التي ربما تصعب التنبؤ بالنتائج، هنالك تناقضات بين كلمات ترامب وأفعاله. خلال خطابه وخطابه على الهامش حاول أن يستخدم أمران، أولا إرسال إيران إلى الجحيم أو وأن يقوم بمحيها وأن يكون هنالك عقد بين الطرفين، لنكون أن هذا ربما نهج انتقالي بين الرئيس، هو يتحول من بس يحاول من خلاله أن يحصل على اتفاق جيد أفضل، لكنه يتحدث عن مسألة تأجيل أي اتفاق أو تسوية بعد الانتخابات. الانتخابات حاضرة في ذهن ترامب، سواء ما كان فعلا هو يسعى للوصول إلى اتفاق مع إيران أو هو يحاول بطريقة ما أن يقوم بتجميد الصراع سياسيا، لكنه يحاول أن يبقي لغة الخطاب بطريقة تصاعدية، وقد يكون هذا هو الحال. هو يحاول أن يبقي ربما أيضا الضغط الاقتصادي على إيران، لكن في نفس الوقت يتفادى إحداث صدمة في أسعار النفط إلى أن تمر الانتخابات النصفية. هذا سؤال يظل ماثلا، أي ما الذي يحاول ترامب تحقيقه عن طريق استخدام هذه اللغة الصاخبة واللغة القاسية ضد إيران؟ هو يحاول أيضا أن يصور سيناريو نهاية العالم، ليقول أنه إذا ما توصل إلى اتفاق مع إيران من أجل تفادي الانتقاد سيقول أنني أنقذتكم من هذا الموقف الكارثي، وفي هذه الطريقة هو باستطاعته أن يقنع المنتقدين أيضا.
2: دكتور حسن، كأن ضيفنا يريد أن يقول أن هناك نسخا متعددة من ترامب. أنت من خلال متابعة تصريحات اليوم التي بلغت أحيانا حدها الأقصى من التهديد بإبادة إيران ومحو الجمهورية الإسلامية، وحدها الأقصى أيضا من التفاؤل بقرب إبرام صفقة مع الجانب الإيراني، هل تستطيع أن تتلمس طريقك بين هذه المتناقضات وتقف على حقيقة الأمر الواقع كما هو فعلا؟
4: يعني أنا أعرف ماذا يريد ترامب الآن. يعني هذا الاختراق هو اختراق تكتيكي، ربما لا يكون استراتيجي بالمعنى الذي يمهد اتفاق. هو يريد أن يصل إلى أي نوع من الاختراق حتى يخفف من وطأة ما يجري على أسعار النفط، وبالتالي لا يمكن تحويل هذا الملف إلى ملف في السياسة الداخلية. ترامب يريد اتفاق، يعني هو يريد اتفاقا من داي ون، من البداية حتى عندما بدأ الحرب هو كان يريد أن يصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، وليس أسوأ من اتفاق أوباما. لكن نتائج الحرب لم تأتي كما تشتهي سفن ترامب، لأنه المضيق أغلق وعطلت الملاحة، وتحول ملف النفط إلى ملف محرج بالنسبة للرئيس الأمريكي. هو الآن أمام الإيرانيين يقول ما يلي، هو يريد اتفاق أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيمحو إيران، سيعيدها إلى العصر الحجري. يعني هذا الجوهر الكلام، لكن أنا في ظني أن هذا كله في سياق من يمتلك ورقة للضغط على إيران. الورقة الاقتصادية مؤثرة جدا على إيران، الآن الحديث عن الطيران أيضا هو عملية متدحرجة من أجل خنق إيران ورفع الكلفة ودفع إيران للاعتقاد بأنه كلفة الذهاب إلى اتفاق هي أقل بكثير من كلفة الأمر القائم حاليا، اللا سلم اللا حرب، الذي يمكن ترامب من فرض العقوبات الاقتصادية.
2: سيد أرلت، بعد أن جرب الرئيس ترامب الحد الأقصى من القوة العسكرية والحد الأقصى من العقوبات الاقتصادية والحصار لإيران، هل يمكن القول أن يديه فرغتا من الحيل ومن الخيارات، وبالتالي عاد الحديث مجددا على الزخم الدبلوماسي والتقى المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون وجها لوجه؟
5: يا
3: أعتقد أنه يستمر بالتكرير بنفس العرض الذي كان موجودا منذ أشهر، نفس الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالمطامح النووية وفتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي. كان هذا الأمر واضحا وكان ملاحظاته متسقة منذ بداية الحرب. هل لديه خيارات أخرى فيما تتعدى التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية؟ هنالك دائما خيارات إضافية بإمكاننا أن نشرك المزيد من الحلفاء في

0: الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم. أعتقد أنه دائما هنالك خيارات إضافية، هنالك تقطع في الصوت. حتى لو كان راغبا باستخدام كل الخيارات، هو كما قال هو أن يعيد إيران إلى العصر الحجري، وأنا متأكد أنه يمتلك الامتكان القدرات العسكرية إذا ما قرروا أن لا يعقدوا اتفاقا. كما قلت، الرئيس ترامب استخدم الخيار العسكري عندما اعتقد كثر أنه لن يقوم بذلك. هنالك تقطع بالصوت من المصدر.
1: طيب، في كل الأحوال فكرتك واضحة. دعنا نتحدث عن الشروط التي سلمها الجانب الإيراني السيد عرقجي للجانب الأمريكي خلال الاجتماع الذي وصف بأنه مثمر واستغرق 3 ساعات: الرفع الفوري للحصار البحري، الإفراج الفوري عن الأصول المجمدة، إنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. ما مدى واقعية هذه الشروط؟
0: هي الشروط التي تم ذكرها وفي مذكرة التفاهم. طهران ترى أن مذكرة التفاهم هي الإطار الأفضل لأي تسوية سياسية، بالتالي إيران تصر على تطبيق هذه الشروط. إحدى المكونات المهمة لهذا التطور هو انعدام الثقة بين الطرفين. إيران لا تثق بالولايات المتحدة بحد كبير، لأنهم كانوا يتفاوضون لسنوات. كان هنالك اتفاق لعام 2015 وترامب انسحب من هذا الاتفاق لأنه كان اتفاق أوباما. الآن مرة أخرى مذكرة التفاهم كان تم التفاوض عليها مع ترامب، وكان تم التوقيع عليها على مستوى رئاسي على أعلى المستويات، وأيضا بين الدولتين. ترامب واجه انتقادا وحاول أن يتراجع ويخرج من مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم بذاتها هي ليست شيء مقدس أو شيء في غاية الأهمية، لكن هذه هي فكرة المصداقية، مصداقية وأهمية والتزام التوقيع من الولايات المتحدة. بالتالي بالنسبة لإيران من المهم جدا إذا ما تم التوصل إلى شيء سيكون شيء قابل للتطبيق، شيء مستدام، شيء سيأتي بالسلام، ليس فقط يكون مكتوبا على الورق. إيران قدمت تنازلات، لكن الولايات المتحدة تستمر بإطلاق التهديدات والتوتر العسكري والضغوط الاقتصادية على البلد. إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى نفس الإطار العمل أو قامت باحترام التزاماتها، فإن مضيق هرمز بإمكانه أن يعاد فتحه. كما نتذكر، فإن مضيق هرمز قبل هذه الحرب ولمدة طويلة كان مفتوحا ولم يكن قضية على الإطلاق. ما دعا إيران إلى القيام بذلك أن أن البلد كان يواجه عدوانا ويواجه تهديدا وجوديا ضده. بالتالي إيران تريد أن تضمن أن ظل الحرب وظلال الحرب ستبتعد عن البلاد وعن المنطقة، وسيكون هنالك السلام واستقرار حقيقيين. بالتالي فإن قضية الثقة تلعب دورا أساسيا. لا يعني أن البلدين سيثقان ببعضهما البعض من أجل أن يصلا إلى اتفاق، لكن على الأقل يجب أن يكون هنالك مستوى أدنى من الثقة للعملية برمتها لكي تكون مستدامة. لا أن نقوم بالتوقيع على اتفاق اليوم وبعد ذلك في اليوم التالي يبدأ اعتداء وقصف مرة أخرى.
1: دكتور حسن، الرئيس دونالد ترامب قال إن ما لا يدركونه أي الإيرانيين أو الإيرانيون أنني لا أهتم بمسألة الانتخابات ولن أكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وقد فزت في كل الانتخابات التي حضرتها بفارق واسع، وقال كلاما كثيرا عن نفسه وقدرته على خوض الانتخابات. هل الأمر بهذه البساطة؟ هل الرئيس دونالد ترامب متحرر من أي ضغط تمثله الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: في ظني محمود أن الرئيس الأمريكي توصل إلى قناعة، استبطن حقيقة أن الحزب الجمهوري لن يفوز في الانتخابات النصفية بمعنى المجلس النواب، وأن هناك نوع من التصدع في الحزب الجمهوري، فبالتالي هي ليست أفضل أيام سياسيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الرئيس الآن انتقل بتفكيره من الانتخابات إلى التركة، ليجاسي. بمعنى الرئيس الأمريكي يريد أن ينهي الملف الإيراني، وهو ملف طبعا عابر لكل هذه الإدارات، وهو يريد أن ينهي في حالة وجود انعدام أو فجوة ثقة بنيوية في العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وليست فجوة بين الإدارة زائد القيادة الإيرانية، هي بنيوية وتمتد إلى عقود. ومع هذا يمكن

0: التوصل إلى اتفاق حتى لو لم يكن هناك أي نوع من الثقة بين الأطراف. لذلك الرئيس يريد أن يقول بأنه إذا كنتم للإيرانيين، إذا كنتم تراهنون على أن الانتخابات ستكون هي حصان طروادة أو كعب أخيل بالنسبة لي، فأنا أقول لكم بأن هذا لن يكون عامل في التأثير على قراري لنذهب إلى اتفاق. الاتفاق أمريكيين واضح المعالم، هو يقول وكل المسؤولين الأمريكان يتحدثون على أن إيران يجب أن لا تمتلك الأسلحة النووية أو القدرة على صناعة أسلحة نووية. هذا هو الانجيم في نهاية المطاف، هذا ما يريده ترامب. الآن الحديث عن مطالب هنا وهناك هذا يمكن أن يقطع للتفاوض، لكن بالنسبة للأمريكان إن لم ينهي الملف النووي لن يكون له التركة التي يتحدث عنها. فبالتالي مسألة أنه مهتم أو غير مهتم بالانتخابات هي لعبة ألفاظ، لكن بجوهر السياسة الأمريكية هو هل يتمكن الرئيس الأمريكي من إنهاء الملف الإيراني النووي الإيراني، ثم يقول بالتاريخ يعني أنا سجلت بأنني أنا الرئيس الوحيد الذي تمكن من إنهاء هذا الملف. هو يفكر في التركة الآن وليس في الانتخابات، مع التسليم بأنه هو أيضا الانتخابات ستكون طيب. مؤثرة.
1: هذه نقطة مهمة سيد أرلت، هل قضى الرئيس دونالد ترامب على أي إمكانية لإيران من حيازة سلاح نووي أم لا؟ مرة يقول إننا محونا البرنامج النووي الإيراني، ومرة يهدد بأنه سيعاود قصف جبل الفأس إذا لمح أي نوع من أنواع الأنشطة هناك.
2: بداية سأوافق مع زميلي الذي قال أن الرئيس ترامب يهتم بإرثه أكثر من اهتمامه بانتخابات نوفمبر، وسأوافق تماما مع هذا التصريح. وكما كررت على شاشتكم أن الرئيس ترامب لديه اعتزاز بإرثه وبصورته، بالتالي أعتقد أن الوقت سيؤكد لنا هذا الأمر، لكنني بدون أي شك أعتقد أنه سيصل إلى أهدافه، لكن عليه أن يقوم بما قال أنه سيقوم به، لأن الرئيس ترامب معروف عنه على أنه رئيس السلام. نعم نحن دخلنا إلى الحرب، لكن إذا ما تمكننا من تحقيق هدف أن منع النظام من امتلاك إمكانيات النووية، أعتقد أن الشرق الأوسط والعالم سيكون مكانا أكثر أمانا. بالتالي أعتقد أن هذه قوة دافعة ومهمة للرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك السيد روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وضيفنا في الاستوديو أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكم. معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك السيد باسكال كونفافرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. مرحبا بك سيد باسكال. هناك نشاط دبلوماسي فرنسي واضح في الأمم المتحدة، وهناك حديث عن عرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز. ما هو تحديدا أو ما هي تحديدا تفاصيل هذا المشروع؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. فعلا كان هنالك اجتماع مهم بين الرئيس ماكرون والرئيس ترامب، وبعد ذلك كان هنالك إعلان عن إمكانية حل لمضيق هرمز، وما يجمعنا فيما يتعلق بالأولويات هي خاصة إعادة حرية الملاحة للمضيق. أنتم تعلمون بأن لدينا تقريبا كان لدينا 120 من السفن التي تعبر يوميا قبل الحرب، والآن أصبحت التداعيات الاقتصادية وخيمة على الملاحة البحرية. ذلك ما تم تقديمه من تفاوض مع الرئيس ترامب، وهو خاصة تقديم المساعدة فيما يتعلق بالمنشآت التحتية للمملكة العربية السعودية التي تتعرض للاستهداف من قبل الحوثيين، وذلك لديه تداعيات كذلك على سوق الطاقة.
1: المشروع أو البعثة التي تتحدث عنها الدبلوماسية الفرنسية هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: ذلك بالوسائل العسكرية أم بالوسائل الدبلوماسية؟
1: أولا يجب أن يكون هنالك قاعدة قانونية دولية، لذلك هذا المقترح هو مقترح دبلوماسي بحت. إضافة إلى ذلك، منذ شهر مارس كذلك اقترحنا مع شركائنا البريطاني أن تكون هنالك مهمة دفاعية وليست مهمة هجومية، وذلك خاصة تقديم الطمأنة للسفن المدنية لمساعدتها على العبور وخاصة لإزالة الألغام، ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا إذا ما توفرت الشروط، إذا ما كانت الأطراف موافقة على هذا الأمر. وهذه المهمة من السهل إعدادها، خاصة وأن هنالك قيادة فرنسية وبريطانية مع تقريب 30 دولة أخرى.
0: حين تتحدث عن جهد داخل مجلس الأمن وتقول أنه يشترط موافقة الأطراف، هل تعني طرفي الصراع الولايات المتحدة وإيران، أم تعني الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقد الفيتو، روسيا والصين، اللتين ربما يمكن أن تعرقل مثل هذا المشروع؟
1: على مستوى القانون الدولي، على مستوى المجلس الدولي، يجب أن يكون هنالك أغلبية وأن لا يكون هنالك أي نقض من الدولتين اللتين ذكرتهما، لأن ذلك في مصلحة الجميع حتى يتم خاصة رفع هذا التعطيل على أسواق النفط والغاز، ولا يجب أن يكون هنالك مستوى عدائي مرتفع بين الولايات المتحدة وإيران. ذلك يحتاج إلى قنوات للتواصل، ويحتاج كذلك إلى تخفيض التصعيد في المنطقة وفي مضيق هرمز بالذات.
0: شكرا جزيلا لك السيد باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كان معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. في العراق، أفاد مسؤول للجزيرة بأن وزارة الخارجية أبلغت وزارة النقل بإيقاف تقديم الدعم للطيران الإيراني في مطارات العراق، مضيفا أنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من منتصف هذه الليلة. وأكد المسؤول العراقي أن الإجراءات المتخذة تجاه الطائرات الإيرانية تأتي امتثالا للعقوبات الأمريكية، وقد أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. معنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي. سامر، ما تفاصيل القرار الحكومي العراقي بعدم استقبال الطائرات الإيرانية؟ سامر الكوبيسي، إذا لم تكن سمعتني فأنا سألتك عن تفاصيل القرار الذي اتخذه العراق بعدم استقبال الطائرات الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي بخصوص القرار الذي اتخذته الخارجية العراقية بإيقاف تقديم الدعم للطيران الإيراني في العراق وإبلاغ الجانب الإيراني بعدم استقبال مثل هذه الطائرات امتثالا للعقوبات الأمريكية، إلى حين أن يعود إلينا مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي. معنا من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، ومعنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق. أبدأ معك ضيفنا من بغداد بخصوص هذا القرار. دكتور عصام الفيلي، هل يعني هذا أن الجانب العراقي متسق مع العقوبات الأمريكية أو الحصار

0: الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجانب الإيراني بالكلية في كل المجالات، أم إن هذا الجانب المتعلق برحلات الطيران له خصوصية ما؟
1: نعم، في البيت تحية لك سيدي وإلى ضيف الكريم من طهران ولكل المتابعين. أنا أعتقد طبيعة العقوبات الأمريكية دائما هي تكاد تكون ملزمة، ومن لم يلتزم بهذه العقوبات عليه أن يتقبل ويكون هو المعاقب. هنا أتحدث أن الولايات المتحدة دائما تنذر المخالفين بتجميد موضوع الوصول إلى الدولار، كذلك الإبعاد من منظومة سويفت، وكذلك هذا في المحصلة سيؤدي إلى انهيار العملة. ولذلك العراق ليس على استعداد أن يذهب بهذا الاتجاه المقامر في هذا الموضوع، وهو يلتزم بكل العقوبات الأمريكية. وكلنا يعلم إذا كانت روسيا هذه الدولة العظمى تفرض عقوبات على مصارف حكومية تلتزم بها، فكيف للعراق أن يذهب باتجاه مثل هكذا خرق؟ كذلك كلنا يعلم تماما تصريح وزير الخزانة الأمريكي حينما أعلن قبل أقل من 12 ساعة أن على جميع الدول أن تلتزم بالعقوبات عن الطائرات الإيرانية ماهان وعشرات من الشركات الأخرى، ومن لم يلتزم عليه أن يتلقى موضوع تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي.
0: يعني هذا هو العامل الحاسم في اتخاذ مثل هذا القرار، فقط مسألة تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي بصرف النظر عن عدالة القرار أم جوري؟
1: يعني أنا أعتقد موضوع العدالة أو غيره من الناحية العملية كلنا يعلم، وحتى إيران تعلم بأن طبيعة الاستهدافات هي تتعدى موضوع الخطوط الجوية لكي تصل في متابعة مصارف في كل مكان، في الإمارات، في مصر وبقية الدول. ولذلك أقول أن هذه العقوبات، المخاوف لدى العراق أن عدم الامتثال للعقوبات من الناحية العملية سيؤدي إلى مزيد من فرض العقوبات على العراق، والعراق في هذه المرحلة يحاول قدر الإمكان أن لا يكون جزء من الأزمة بقدر ما يسعى أن يكون جزءا من الحل.
0: هل هناك أي جهود يمكن أن يبذلها الجانب العراقي أكثر من مجرد الامتثال لقرارات الحظر والحصار الأمريكية؟ أعني في مجال التوسط بين الجانبين لإنهاء هذه الأزمة التي ستضر بالعراق وتضر بدول أخرى غير إيران.
1: يعني أنا أعتقد السيد الزيدي تحدث في حديثه حينما كان في ألمانيا، قال نحن نسعى للتوسط ما بين إيران والولايات المتحدة، لأن العراق حال وحال دول الخليج يدرك أن الأزمة التي تعيشها المنطقة هي أزمة كارثية، سواء كان من حيث إمدادات الطاقة أو مداخيل الأموال بالنسبة له. وهذه الحرب التي أنا أقول أصبحت مثل الشعاع التي لها بداية وليس لها نهاية، في الوقت نفسه أنا أعتقد أن هنالك تحركات إيرانية اليوم، ويبرز هذا بوضوح بلقاء ويتكوف وعراقجي. لكن الإشكالية في تباين الرؤى في موضوع آلية المعالجة. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت باتجاه موضوع فتح مضيق هرمز، ويقابل هذا إيران تطالب أن يكون هنالك رفع عن الحصار الموانئ الإيرانية فيما يخص تصدير النفط. المشكلة أنا أعتقد المخاوف لدى الإيرانيين أن تذهب الولايات المتحدة أكثر من هذا، وهي ما تطالب به. سربت بعض المصادر اليوم أن الرئيس ترامب يذهب طلب من مستشاريه بأن يعدوا لائحة في كيفية الفرض على إيران بتسليم اليورانيوم المنظم، بمعنى أننا أمام مشكلة مركبة في هذه المرحلة، أمام تهديدات باستخدام القوة. وكذلك نجحت الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول بأنها في عبور أكثر من مليار برميل من النفط خلال شهر، ولكن هل هذا الوضع يبقى لغاية قدوم فصل الشتاء وما تعاني منه المنطقة؟ هل ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضربة مفاجئة؟ هل أن الحرس الثوري الذي أعلن اليوم على لسان حسين محبي الناطق باسم الحرس الثوري أن التفاوض هو لا يقل أهمية عن القوة، كل هذا يتوقف على طبيعة عنصر المفاجأة في مسار هذه الحرب؟
0: طيب. طيب العراق مجاور لإيران وهناك حركة تنقل بشرية وتجارية يفترض أن تكون كبيرة بين البلدين، هل المنافذ البرية يعني سيتم السماح للأفراد بالتنقل من خلالها؟
1: يعني أولا من الناحية العملية الحظر على الطيران هذه كصفحة أولى، ثانيا اليوم وجدنا أن هنالك ازدحام في مناطق زنجان الحدود القريبة من أذربيجان. من الناحية العملية العراق يمتلك أكثر من 1258 كيلو متر، وبالتالي إيران تجيد فن الالتفاف على العقوبات، لكن من الناحية العملية أنا أعتقد طبيعة وحجم الرحلات التي كانت تصل إلى 20 رحلة يوميا من العراق باتجاه إيران عبر مطارات النجف وكذلك بغداد وكذلك أربيل، ربما تكاد تكون هذه واحدة من عناصر التمويل بالنسبة إلى إيران. لكن كما تعلم أن صفحات العقوبات بالنسبة للولايات المتحدة هي متسلسلة ولا تكون بزخم آني كبير، هي ابتدأت قبل ما يقارب أكثر من 4 أيام بفرض عقوبات على شخصيات عراقية بارزة فيما يخص أقول تهريب العملة إلى إيران وكذلك إلى شركات كبرى تتعامل مع إيران في موضوع تهريب العملة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، كان معنا من بغداد. ومعنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيراني السابق. سيد هاشمي مرحبا بك، كيف ستتعامل إيران مع هذا المعطى الجديد المتمثل بحظر رحلاتها الجوية التي يعني ربما تمثل حلقة جديدة من الضغوط الأمريكية على الجانب الإيراني؟
2: تحية لك وللضيف الكريم. الواقع كما أشرت هذه حلقة من حلقات هذا الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي على إيران، وهذا ما يتعلق بالجانب المدني وهو بحد ذاته يعد حرب يعني على المدنيين أكثر مما هو يتعلق بالجانب الحكومي أو الرسمي، لأن هذه الرحلات المدنية التي تقلع من طهران ذهابا وإيابا تتعلق بالشعوب أو بالشعب الإيراني والشعوب التي تتواصل مع الداخل الإيراني إن كان في العراق أو في المنطقة بشكل عام. باعتقادي أن هذه الخطوة أيضا ستفشل، لأنه فيما يخص العراق كما علمت أخيرا أن هذه أن الإقلاع أو أن الرحلة إلى بغداد قد تكون يعني أوقفت، أما الرحلات إلى العراق الآن متواصلة إلى مدينة النجف الأشرف، ولذلك معلوماتي تقول أن الطائرة الإيرانية وصلت قبل ساعة إلى النجف الأشرف وستعود بعد ساعات قليلة، والتواصل يكون ليس عبر بغداد، يكون عبر مطار النجف. و كما أشار الضيف الكريم إيران تجيد الالتفاف على كل هذه المحاولات والحلقات المتواصلة من قبل الإدارة الأمريكية للضغط على إيران ولخنق الأجواء الإيرانية حتى، ولذلك باعتقادي أن هذه المحاولات أيضا ستفشل، لأنه هناك بدائل لكل هذه المحاولات ولكل هذا الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية.
0: طيب مهارة إيران في الالتفاف على العقوبات ربما تكون جيدة بالنسبة للدولة الإيرانية في هذه المرحلة، لكنه ينبغي أن يكون في تقدير كثيرين وضعا مؤقتا، لا تستطيع دولة ولا شعب أن يستمر في هذه الأوضاع الاستثنائية إلى الأبد. ماذا إذا يعني وصلت إيران إلى قناعة أن هذه الضغوط أكثر من اللازم، ما الخيارات المتاحة أمام الجانب الإيراني؟
2: اعتقادي أن إيران أمامها خيارات متعددة للاستفادة من أوراق متعددة في الردع مع الإدارة الأمريكية، وبالإشارة إلى ما تفضلت به أن إيران يعني تجيد هذا الالتفاف، هذا ليس جديدا، منذ عقود وهذه العقوبات وهذا الحصار مفروض بشكل بكل فترة وفي كل إدارة بشكل من الأشكال، وإيران تجد البدائل لهذا الموضوع. أما إذا وصلت الأمور كما تفضلت إلى مرحلة تشعر فيها الإدارة الإيرانية والمسؤولون هنا في الجمهورية الإسلامية يشعرون أنه هناك أزمة قد تكون خانقة، باعتقادي هناك خيارات متعددة إيران تتعامل معها. صحيح أن أمريكا تشكل قوة ضاربة، ولكن إيران رغم عدم تماثل الجانبين في مجال القوى العسكرية، ولكن إيران تؤذي الإدارة الأمريكية بشكل كبير في قضايا وفي مجالات متعددة كما أشرت. إذا تسمح لي أن أوضح هذه النقطة
0: ربما تتاح الفرصة في لقاء آخر. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق، كان معنا من طهران. يمثل مضيق هرمز أهمية بالغة، خاصة بالنسبة للتجارة البحرية وبخاصة تجارة النفط. وقد اتضحت أهمية المضيق بعد إغلاقه بسبب التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أدى الإغلاق إلى تعطل 12% من التجارة الدولية. هذه الأهمية البالغة للمضيق حدت بالأمم المتحدة إلى تشكيل فريق خاص معني بمتابعة كل ما يتعلق بأزمة المضيق. معنا من مقر الأمم المتحدة بنيويورك السيد جورجي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز. مرحبا بك سيدي الكريم، ما هي المهام الموكلة لهذا الفريق؟
3: شكرا. الأمين العام غوتيريش قرر أن يؤسس قوة مهام من أجل مضيق هرمز، من أجل في محاولة من إيجاد آلية عمليات لمنع الأزمة الإنسانية الكبيرة. بالتالي هدف الأمين العام ليس بناء عملية متوازية فيما يتعلق بحرية الملاحة أو اتفاق سلام، لكن هو يحاول أن يجد ربما حلولا مقبولة إلى أن نصل إلى حل تام. بالتالي النقاط الأساسية هي أن الدبلوماسية قد يكون لها سرعة مختلفة، بالتالي لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يتم إصلاح كل شيء بين إيران والولايات المتحدة لكي نجد حلولا مباشرة وللسماح بمثلا بالأسمدة للمرور عبر مضيق هرمز. ثلث الأسمدة في العالم هي تأتي عبر الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز. عن عدم إمكانية مرور هذه الأسمدة ليس فقط يؤثر على الشرق الأوسط، لكنه يؤثر بشكل تراجيدي في العالم. لدينا 45 مليون شخص أجبروا على معاناة من انعدام الأمن الغذائي، لأننا نرى التأثيرات المركبة. هنالك أسعار الطاقة قد ارتفعت، وأسعار الأسمدة أيضا ارتفعت، أسعار النقل أيضا ازدادت. وفي هذا السياق فبالنسبة للنشاطات الزراعية تنخفض بشكل كبير، وهو الأمر يولد أزمة في الأمن الغذائي. بالتالي هدفنا ليس أن نقوم نحل محل أن المفاوضات التي تجري حول اتفاق السلام ووقف إطلاق النار الذي أمل أنه سيتحقق، هو ربما شيء خطوات ملموسة وقصيرة المدى. نحتاج إلى مرور 7 سفن على الأقل محملة بالأسمدة عبر المضيق. الأمم المتحدة مستعدة عن طريق قوة المهام التي أقودها، وأيضا هنالك المنظمات الإنسانية الأخرى وأيضا اتحاد الغرف التجارية. نحن نعمل مع حكومات العالم. هنالك دعم متنامي لهذه الآلية، والذي سيكون ربما آلية لبناء الثقة من أجل
0: نعم. عذرا على المقاطعة. شكرا جزيلا لك السيد جورجي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز، كان معنا من الأمم المتحدة في نيويورك. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة لهذه التطورات المتلاحقة على رأس الساعة المقبلة. تابعنا خلال هذه الساعة مشاهدينا الكرام النشاط الدبلوماسي الذي شهدته أروقة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناولنا بالنقاش والتحليل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بإدارة هذا الصراع، واللقاء الذي جرى بين الوفد الإيراني مع مسؤولين أمريكيين. دمتم في أمان الله، ونلتقي بعد قليل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
3: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دع دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
4: مستمرون مع حضراتكم في تغطياتنا مشاهدينا الكرام، ونخصص هذه الساعة لرصد أجواء الانتخابات التشريعية المغربية. نسلط فيها الضوء على أجواء الحملات الانتخابية قبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي من خلال نافذة خاصة من أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، مع الزميلة ازدهار شعشع. إليك ازدهار.

0: معه معه إذن. أهلا بكم إلى هذه النافذة المباشرة من أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط. 13 يوما من الحملات الدعائية كانت مشحونة بالخطابات الساعية إلى كسب ود الناخب المغربي في انتخابات يتجاوز المسجلون فيها 16 مليونا ويتنافس فيها 28 حزبا سياسيا. قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع نخصص هذه الساعة لاستطلاع الظروف وإجراءات التصويت ونناقش أصداء الحملة الانتخابية ونتعرف على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القوى السياسية المرشحة لقيادة السنوات الخمس المقبلة. الآن نستطلع المشهد مع شبكة مراسلين كالمعتاد من الرباط المختار العبلاوي، من الدار البيضاء ميساء الفطناسي، ومن طنجة زميل أيمن الزبير. أرحب بكم جميعا. لابد لنا أن نرصد هذه الساعات الحاسمة قبل أن يبدأ الصمت الانتخابي، واسمحوا لي أن أبدأ مع المختار العبلاوي من الرباط.
1: نعم ازدهار، بالتحديد 3 ساعات وتنتهي الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية 2026، ويدخل المغرب ما يسمى بالصمت الانتخابي، وغدا الساعة 8 بالتحديد سيتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع. خلال هذه الساعات المتبقية ما نلاحظه هو أن الأحزاب تكثف من حملاتها التواصلية الأخيرة وتوزع المنشورات. هنا رأينا عدد من الأحزاب السياسية يقوم المناضلون بالتواصل المباشر مع المواطنين ويعرفونهم ببرامجهم والوعود التي يقدمونها ويحاولون إقناع هؤلاء المواطنين. في المقابل رأينا أن بعض المواطنين قد حسموا قرارهم بالتصويت لأحزاب معينة، لكن هناك فئة لا تزال مترددة وفئة غير مهتمة بالعملية السياسية ككل، علما أن التنافس ما بين الأحزاب هو على أشده، خصوصا تلك الاتهامات الصادرة بين عدة الأحزاب، خصوصا حزب الأسرى والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. لماذا كل هذا السباق الانتخابي؟ لأن الأحزاب تريد تصدر المشهد، ومن يتصدر نتائج الاقتراع يوم غد سيتولى قيادة التحالف الحكومي. على شق الاستعدادات، قالت وزارة الداخلية المغربية في مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال وأيضا إلى رؤساء الأقسام، قالت إن هذه العملية التي ستكون يوم غد هي عملية ذات مسؤولية قانونية، وينبغي على الجميع الانضباط واحترام قانون انتخاب مجلس النواب. من بين النقاط التي ركزت عليها وزارة الداخلية هي ضرورة أن يسلم رؤساء المكاتب ورؤساء لجان الاقتراع محاضر لعمليات الاقتراع إلى كل ممثلي الأحزاب واللوائح المشاركة، وهذه نقطة أساسية. أيضا ركزت وزارة الداخلية على ضرورة أن يسجل رؤساء المكاتب كل الملاحظات التي يدلي بها وكلاء اللوائح ومندوبوهم في مكاتب الاقتراع، وهذا يدل على رغبة وزارة الداخلية في ضمان شفافية الانتخابات خصوصا وأن هناك تعديلات مهمة مست القوانين الانتخابية، من بينها على سبيل المثال عدم إتاحة الفرصة لأولئك الذين لديهم أحكام في القانون في القضاء أن يدخلوا إلى عملية التصويت، مع إشارة أخرى هي أن رئاسة الحكومة المغربية دعت كل المسؤولين إلى أن يشجعوا الموظفين على التوجه إلى مكاتب الاقتراع يوم غد.
0: ماذا عن الآلية المرتقبة المختار في المسار الانتخابي، حيث ستفتح صناديق الاقتراع عند 8 صباحا بالتوقيت المحلي؟
1: نعم، عند الساعة 8 صباحا سيتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع. التصويت هو التصويت عن طريق اللائحة. أي ناخب مغربي سيدخل إلى المعزل الانتخابي، ومن بين التعديلات أيضا تعديل شمل المعزل الانتخابي، حيث سيدخل الناخب إلى معزل شفاف، وذلك من أجل رصد أي محاولة لتصوير مثلا اللائحة الانتخابية وتقديمها إلى أولئك المرشحين الذين تم وعدهم بالتصويت لصالحهم. وهنا أيضا القانون في هذا الانتخاب أيضا شدد على منع إدخال الهواتف. بعد ذلك سيتم تبدأ عملية الفرز، وستعلن وزارة الداخلية تدريجيا مع مرور الساعات ومع تولي عمليات الفرز عن أسماء الفائزين في هذه الانتخابات على مستوى الدوائر المحلية وأيضا اللوائح الجهوية المخصصة للنساء. مكاتب التصويت ستغلق أبوابها بالتحديد على الساعة 7 مساء، وجرت العادة أن تكون نسبة التصويت في المغرب خلال الساعات الأولى ضعيفة، لكن بعد الظهر وخلال الساعات القليلة المتبقية قبيل إغلاق مكاتب الاقتراع يتوجه الناخبون بكثافة، وستكون هناك نسبة سنتعرف عليها يوم غد تريد الأحزاب وتصف هذه الانتخابات بالمصيرية. ويعني من الأمور التي تتميز بها هذه الانتخابات هو أنه لحد الآن لا أحد يعرف من الحزب الذي سيتصدر، وهناك منافسة قوية، خصوصا وأن الأحزاب ركزت تكاد أنها تجمع على تلك الوعود التي قدمتها للناخبين، وهي وعود مالية بالأساس، مسة الرفع من الأجور، تخفيض الضريبة على الدخل، رفع المعاشات، وتخصيص منح مالية.

0: الأحزاب السياسية إلى أن تكون قريبة من المواطنين، وكلها ركزت أيضا على موضوع القدرة الشرائية، ارتفاع الأسعار. إذا سعت الأحزاب في هذه الانتخابات إلى أن تبين أنها كانت قريبة من المواطنين، والمواطنون اليوم غدا سيكونون أمام اختبار، هل سيعيدون التصويت لأحزاب الائتلاف الحكومي أم أنهم سيختارون أحزاب أخرى؟ وهذا ما ستسفر عنه يوم غد عملية الاختراع التي تقع في ظل وجود أيضا مراقبين من عدة منظمات
1: تحتدم المنافسة هذه العملية في هذه الساعات،
0: وأيضا بفعل الإجراء
1: نعم، وتتكثف يتكثف التركيز. إذا كنت تسمعني نعم. المختار، يتكثف تركيز الأحزاب في الساعات القليلة الباقية على حملاتها الانتخابية، على الأقل هذا ما شاهدناه نحن هنا من أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط. هل هذا ينطبق أيضا على بقية المناطق في العاصمة المغربية؟
0: نعم بالفعل، يمكن القول إن الأحزاب تركز على المناطق الشعبية. لماذا المناطق الشعبية بشكل كبير؟ لأن تلك المناطق فيها كثافة كبيرة، وفيها أيضا انتظارات المواطنين كبيرة ومتنوعة. هناك نسب الفقر، هناك البطالة، هناك قضية الغلاء وغلاء الأسعار، خصوصا إذا ربطنا الانتخابات المغربية بالتحولات الجيوستراتيجية التي تعرفها المنطقة، خصوصا إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية على إيران. هنا خلال الشهور الماضية المغاربة تضرروا، سعر بيع المحروقات وصل اليوم إلى 15 درهما ونصف، أي أكثر من $1.7. وسعر المحروقات باعتبار أن المغرب بلد غير مصدر للنفط ولا يتوفر على مصادر للطاقة، فسعر المحروقات ازدهار يؤثر على مختلف سلاسل الإنتاج، على الفلاحة، على الصناعة، على النقل. والمغاربة دفعوا فاتورة القرار الذي اتخذه ترامب بشن الحرب على إيران. الأسعار انتقلت من 11-12 إلى 15، أي حوالي 4 دراهم يدفعها المواطن المغربي عن كل لتر من المحروقات، وهذا انعكس أيضا على بقية أسعار المواد الأساسية. أضيف نقطة وأختم بها، وهي أن الآن
1: وهذا البعد الاقتصادي حاضر جدا وبقوة في أغلبية البرامج الدعائية الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية. شكرا جزيلا لك زميل مختار العبلاوي، نقلت لنا الصورة من هنا من الرباط. دعنا نذهب إلى ميساء الفطناسي في الدار البيضاء، هذه المدينة الوازنة اقتصاديا وسكانيا أيضا، كيف تعيش الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي؟
2: هي وازنة اقتصاديا وسكانيا ووازنة سياسيا أيضا، ازدهار وهو ما نعيش على وقعه في هذه الحملات الانتخابية التي تعيش ساعاتها الأخيرة في هذه الأثناء، هذه الساعات التي تسمى في عرف العمليات الانتخابية الساعات الذهبية، التي يستغلها وتنزل فيها الأحزاب السياسية المتنافسة بثقلها مع أواخر هذه الساعات لمحاولة استمالة وإقناع تلك الأطراف التي لم تحسم آراءها بعد ولم تحسم مصير أصواتها في الانتخابات التي ستجري غدا ولا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة، ستكون على الساعة 8 بالتوقيت المحلي هنا في المغرب. وفي هذه الأثناء أيضا تكثف السلطات المحلية من استعداداتها في مراكز الاقتراع التي ستحتضن العملية الانتخابية لتكون جاهزة لاحتضان هذه العملية التي ستبدأ الساعة 8 صباحا تنتهي على الساعة 7 مساء. بالنسبة لعمليات الحملات الانتخابية، شاهدنا اليوم بأنها تكثفت خصوصا من قبل الأحزاب الرئيسية والأحزاب الكبرى هنا في المغرب. شاهدنا أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، وأيضا كان هناك حضور لأحزاب المعارضة وخصوصا حزب العدالة والتنمية التي كثفت من وجودها، وذلك من خلال تسليط الضوء على عديد القضايا المهمة والقيام بحملات انتخابية وبتجمعات انتخابية كان حاضر فيها قيادات الصف الأول في هذه الأحزاب. وكل ذلك يعود إلى أهمية هذه المدينة، مدينة الدار البيضاء، التي تعتبر خزانا انتخابيا مهما باعتبار أن عدد المقاعد

0: الخاصة بهذه الجهة في البرلمان 57 مقعدا موزعة على 16 دائرة محلية، وبالتالي فإن الجميع هنا يعلم هذه المقولة التي تقال دائما في الانتخابات التشريعية المغربية، بأنه من يكسب ود الدار البيضاء فإنه يقطع شوطا مهما للفوز ولتحقيق نتائج إيجابية ولتأثيث المساهمة في تأثيث المشهد السياسي والمشهد الحكومي المقبل الذي ستنظم من أجل هذه الانتخابات يوم غد. نعم ازدهار
1: ميساء، في ضوء القلق أيضا فيما يتعلق بنسب المشاركة عن توقعات ربما مطروحة في هذه المرحلة تتعلق بنسب المشاركة، مشاركة الناخب المغربي في الدار البيضاء في هذه الانتخابات.
0: في الواقع ازدهار المخاوف من عزوف الناس في هذه الانتخابات هو التحدي الأبرز والأهم، وذلك ما تظهره المؤشرات واستطلاعات الرأي ربما المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا حلقات النقاش التي تقام على أكثر من منصة سواء في الشوارع وسواء أيضا في البرامج الإعلامية وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك حالة من النفور بالنسبة للرأي العام وللشارع المغربي من العملية السياسية ومن المشاركة في العملية السياسية عن طريق الانتخابات، وبالتالي فإن كل الحملات الانتخابية حاولت مجابهة هذا الواقع العام من النفور من المشهد السياسي، وذلك بتقديم وعود وصفت بالجريئة والاستثنائية وغير المسبوقة. هذه الوعود التي تضمنت أرقاما وعدت بها الأطراف السياسية المتنافسة الشارع والرأي العام المغربي بأنها ستحقق وعودا في شكل أرقام في مجال التشغيل، في مجال التنمية، في مجال غلاء الأسعار وغيره، وهذا أيضا يضيف تحدي جديد أمام هذه الأطراف السياسية في حال لم توفي بوعودها بعد هذه الانتخابات، وفي حال كان لها نصيب في السلطة في الفترة المقبلة ولم تستطيع الإفاء بوعودها، فإن هذا سيكون تحدي كبير وبالغ الأهمية بالنسبة للأطراف السياسية. وأيضا من بين الأشياء المهمة التي برزت خلال الحملة الانتخابية هو أن حتى أحزاب الائتلاف الحاكم لم تصبح ولم تكن على قلب رجل واحد في هذه الحملة الانتخابية، وشهدنا تراشقا بالتهم وتحميل المسؤولية للطرف هذا والطرف الآخر من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم. كل هذا في سبيل واحد، السبيل هو استمالة الناخب المغربي ومحاولة كسر هذا النفور وهذا الانعزال عن الواقع السياسي، وذلك من أجل تحقيق نسبة مشاركة ونسبة إقبال على الانتخابات غدا، ربما من أجل تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة لكل حزب. هذا ما يسعى إليه من خلال الحملات الانتخابية ومن خلال الوعود التي قدمت خلال هذه الحملة.
1: ميساء، لازلنا في رصد التوقعات وأيضا المؤشرات، هذه المرة تتعلق بالتوقعات المرتبطة بالتصدر هذه الانتخابات، الفوز، الائتلافات القادمة أو شكل التحالفات القادمة. هل هناك سيناريوهات مطروحة تتعلق بهذا الجانب الآن؟
0: في الواقع ازدهار ربما كذلك هذه سمة أخرى تميز هذه الانتخابات عن سابقاتها، بأن لا توقعات محسومة ولا آراء محسومة حول ما ستؤول إليه وما ستؤدي إليه النتائج في هذه الانتخابات، وهذا ربما ما يؤكد أيضا إن صح القول تفكك على الأقل من خلال التصريحات ومن خلال المواقف الائتلاف الحاكم الحالي الذي أصبح أيضا ينتقد كل طرف فيها الآخر، وبالتالي فإن التوقعات حاليا غير محسومة. ولكن كما شهدنا خلال الانتخابات الماضية وخلال الانتخابات التي سبقتها، فإن صعوبة حصول أي طرف أو طرف واحد في هذه الانتخابات على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة سيجعل لا خيار لدى أي طرف سوى الائتلاف والتحالف مع الطرف الآخر، حتى ولو كانت بين هذه الأطراف خلافات سياسية، وحتى لو شهدنا هذه الخلافات السياسية حاضرة في الحملة الانتخابية وما سبقها. شكرا. فإن القانون الانتخابي المغربي يحتم على الأحزاب السياسية التي تأتي في المقدمة التحالف، وذلك لتشكيل الأغلبية التي تمكنها من تشكيل حكومة.
1: نعم شكرا جزيلا لك يا زميلة ميساء الفطناسي من الدار البيضاء، سنبقى معك بطبيعة الحال ومع الزملاء في إطار رصد المشهد الانتخابي منذ ساعات الصباح مع فتح صناديق الاقتراع بطبيعة الحال. الآن نذهب إلى طنجة، من هناك أيمن الزبير لنقل واقع الساعات الأخيرة، الساعات التي توصف ربما بالحاسمة فيما يتعلق بالحملات الدعائية للأحزاب السياسية.
2: نعم ازدهار، ولذلك تتواصل الحملات الانتخابية سواء هنا في وسط في قلب مدينة طنجة أو في باقي أحياء المدينة. شاهدنا مرور مجموعة من الأحزاب من هذا المكان، تحالف اليسار، حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، التجمع الوطني للأحرار، الديمقراطيون الجدد، كلهم يحاولون استغلال هذه الساعات الحاسمة، هذه الساعات الذهبية لاستمالة المواطن، لاستمالة الناخب والمطالبة بمنحه أصواتهم، وأيضا لإقناع المواطنين بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات المهمة للابتعاد عن حالة العزوف ولرفع نسبة المشاركة التي كانت في آخر انتخابات هنا في مدينة طنجة قد وصلت إلى 33%. الآن هذا يعتبر أحد الرهانات المهمة في هذه الانتخابات، وصراحة غدا هو يوم عمل ولا نعلم كيف سيؤثر ذلك على نسبة التصويت، ولكن الرغبة هي أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة، لأن هذه المدينة تماما كسائر المدن المغربية أمام رهانات كبرى. نتحدث عن ثاني قطب صناعي في المغرب، مدينة تشهد استثمارات بمئات ملايين اليوروهات، ورشات مفتوحة في كل مكان، وذلك للتأهب لمونديال 2030، ولكن أيضا للتعاطي مع النمو الديمغرافي الذي تشهده المدينة والنمو الاقتصادي، مناطق صناعية، مرافق سياحية
1: تركز
2: كبرى،
1: هذه الحملات على للأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية على عنصر الشباب. أيمن،
2: نعم، ما لاحظناه في الأيام الأخيرة وطوال كل الحملة هو التركيز على الملفات الاقتصادية أمام هذه الاستثمارات التي شهدتها مدينة طنجة. ظهرت موجة غلاء، ظهر تضخم، وهذا يقلق المواطن صراحة، وهذا ما رصدناه من خلال الوقوف عند آراء العديد من المواطنين الذين يثمنون الاهتمام الحكومي، اهتمام الدولة المغربية بهذه المدينة التي تعتبر بوابة المغرب نحو أوروبا، ولكن يأملون أيضا أنه بموازاة هذه الاستثمارات، بموازاة هذه الطفرة الاقتصادية، أن تجد الأحزاب حلولا لبعض مشاكلهم. ولذلك في البرامج شاهدنا كيف عرضت الأحزاب مجموعة من المقترحات لرفع المرتبات، للحصول على خدمات جيدة سواء في قطاع الصحة أو التعليم، أيضا لمحاربة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، لإنهاء العقود الموسمية، لتحقيق مهن بمرتبات أعلى بقيمة أعلى. وهنا تتقاطع آراء ومقترحات الأحزاب، أيضا هناك إجماع على ضرورة توسيع الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وهذا أيضا لاحظناه في برامج سواء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي أو أيضا أحزاب المعارضة. في بساطة مدينة طنجة الواقعة شمال المغرب، ينتظر المواطنون الاستحقاقات التشريعية محملين بأسئلة عن قدرة الحكومة المقبلة على حل بعض مشكلاتهم.
3: سلام ليحة.
2: في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية التي يرى بعضهم أنها تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بالتضخم وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية.
4: في الحكومة المقبلة إن شاء الله تنقص، تشوف القضية الغلاء المعيشة والقضية التعليم والقضية الصحة والقضية التشغيل. وهذه هي اللي غنطلبوا من الحكومة المقبلة إن شاء الله. أي كان طلع في الحكومة احنا مستعدين معه، ولكن خصنا نشوف هذه القضية.
5: تواجه طنجة تحديا أساسيا، كيف تحافظ هذه الاستحقاقات على مستوى من المشاركة؟ وكيف يجد الشباب ما يدفعهم إلى تجاوز العزوف والانخراط مجددا في الحياة السياسية؟
6: المشاركة الشبابية في عوالم السياسة يجب أن تبدأ من نقطة واحدة ووحيدة، أولا وهي إشراك هؤلاء الشباب في اتخاذ القرار السياسي وإشراكهم في السياسات العمومية، لأن نحن الشباب نفكر بعقلية جديدة، بعقلية عصرية، ربما نحتاج إلى من يصغي إلينا، إلى من يستمع إلينا، إلى من يأخذ يعني آراءنا على محمل الجد، وبالتالي ربما هذه الآراء سوف نكون فخورين جدا بالحقيقة إذا تم بلورتها على أرض الواقع.
5: وفي طنجة ثاني أكبر قطب صناعي في المغرب تهم الانتخابات أيضا آلاف العمال والحرفيين.
7: أن تكون هناك تمثيلية لهذه الفئة الغير الممثلة فعليا، فلا نريد تغطية اجتماعية على الأوراق، نريد تغطية اجتماعية سهلة تكون متناسبة مع الدخل اليومي للصانع والتاجر.
5: من القدرة الشرائية إلى فرص الشغل، ومن حضور الشباب إلى دعم الحرف والمقاولات، تتقاطع أمال سكان طنجة من الانتخابات عند مطلب واحد، أن تنعكس السياسة على حياتهم اليومية وأن يجدوا فيها ما يعيد لهم الثقة في المشاركة. أيمن زبير، الجزيرة، من مدينة طنجة.
1: في سياق هذه التغطية وفي هذه الساعة منها معنا الآن الدكتور الشرقاوي الروداني الأكاديمي والخبير بالدراسات الجيوستراتيجية والنائب البرلماني السابق، ومعنا أيضا في الأستوديو الدكتور محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات. أرحب بكما، أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور الشرقاوي، لا يمكن الحديث عن هذه الانتخابات، الحملات الدعائية، التوقعات، المؤشرات دون العروج على السنوات الخمس السابقة وهي تجربة التحالف السابق. ما تقييمكم لمسار هذه التجربة؟
8: في نظري أستطيع أن أقول بأن السنوات الخمس الماضية لابد أن نقرأها في إطار السياق الدولي والسياق الوطني. كانت هناك الحرب الأوكرانية التي أثرت بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني، هناك عوامل خارجية، كذلك ما يقع في منطقة الشرق الأوسط من تحولات جيوستراتيجية وأمنية كذلك أثر بشكل كبير على المغرب وعلى الاقتصاد المغربي، على عمل الحكومة. أنا لا أدافع عن الحكومة هنا، ولكن دعني أكون أريد أن أكون موضوعيا إلى حد ما. وبالتالي هذه التحولات أثرت بشكل كبير على المغرب، على العالم، في رؤيتي للأمور في الاقتصاد الدولي، كذلك التطورات التي يعرفها العالم اليوم. نعرف بأن مثلا المديونية الأمريكية وصلت إلى أرقام جد قياسية، المديونية الفرنسية وصلت إلى أرقام جد قياسية، وهذا يؤثر على الدولار. وعندما نتكلم عن الدولار نتكلم عن السندات الخارجية للمملكة المغربية، نتكلم عن تحولات استراتيجية، تحولات استراتيجية اقتصادية.
1: العالم كله تأثر.
8: نعم.
1: في ضوء ما ذكرت من تطورات على المستوى الإقليمي وأيضا الدولي، ولكن الناخب اليوم يتطلع دائما إلى تحقيق الوعود. أين هي وعود السياسيين في فترة تحالفهم وفي فترة السنوات التي كانوا يمسكون بها في بزمام الأمور، وكيف لهم اليوم أن يقنعوا الناخب بالعودة من جديد إلى صناديق الاقتراع؟
8: دعني أقول شيء مهم جدا. جلالة الملك قال في أحد خطبه الرسمية في عيد العرش، قال بأن المغرب يمشي بسرعتين، وبالتالي هناك فرق كبير ما بين الزمن الاستراتيجي للدولة والزمن السياسي الذي مرتبط بالحكومة والأحزاب السياسية. وهناك ما يسمى بعملية الاختلال في الزمن الاستراتيجي للدولة والزمن السياسي الذي هو زمن الحكومة والأحزاب. وبالتالي لاحظنا بأن هناك مشاكل كثيرة عرفها المغرب من خلال يعني مجموعة من الأمور المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، بالتنمية الاجتماعية. هناك فوارق مجالية وترابية يعني كبيرة، يعني ما زالت مطروحة بشكل كبير، ولم تستطع الحكومة تلبية مجموعة من المطالب، وهذا من بين الأمور التي أسست لهذا إذا استطعنا أن نقول أنه نوع من الاشمئزاز من العمل السياسي ومن العمل الحكومي الأخير. وبالتالي اليوم هذه الأمور أصبحت تظهر بشكل كبير عندما نربطها كذلك يعني كيفية تدبير مجموعة من الملفات ذات طابع استراتيجي والتي هي في يعني لم نلاحظ تمثلاتها على مستوى يعني الشارع المغربي على مستوى المواطن المغربي. وبالتالي هنا نلاحظ بأن لم تكن الحكومة أخلاق دستورية إذا صح التعبير، لأن عندما نتكلم عن الدستور المغربي ونتكلم عن المواد التي جاء بها السكن، الشغل، الصحة، الحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية عندما نتكلم عليها ومجال كبير ومهم جدا ودبوع استراتيجي لأننا نتكلم عن الدولة الاجتماعية، ولكن في هذه المسائل لم تقم يعني الحكومة في ترتيب مجموعة من الأولويات ذات طابع يعني
1: الاستراتيجي. هناك نقاط كثيرة تتعلق بالتحالف سنتوقف عندها، ولكن نشكرك دكتور محمد معنا في هذا النقاش. هذا فيما يتعلق بالتحالف، ماذا عن المعارضة؟ تقييمكم لأداء المعارضة في السنوات الخمس الماضية؟
9: في رأيي المعارضة استفادت من ضعف الحكومة الحالية التي في نظري كانت أقل من التوقعات، لا سيما أن الحزب الذي يقود هذه الحكومة الحالية رفع سقف التطلعات في حملته الانتخابية سنة 2021 بإعطاء مجموعة من الوعود كانت عالية. طبعا كان السياق الدولي الذي تحدث عنه الأستاذ الروداني، لكن أيضا كان هناك أيضا ملفات مرتبطة بقضايا تضارب المصالح وشبهات تضارب المصالح والفساد وغيرها. المعارضة استفادت منها، لا سيما حزب العدالة والتنمية الذي أعتقد أنه استفاد من هذا الصراع الحالي الذي بين الحزبين اللذين يقودان
1: المتحالفين
9: اللذان بدأ يتبادلان التهم، وهذا يزيد من إضعافهما أكثر في نظر المواطنين. والمعارضة استفادت
1: كيف استفادت المعارضة؟
9: تستفيد منها أولا من خلال احتمال التصويت العقابي، هذا أيضا مهم، لأنه مع غلاء المعيشة والإحساس المتنامي للمواطن بأن المغرب يسير ليس بسرعتين، في مغرب يسير بسرعة بعيدة أو سريعة، ومغرب متوقف. يعني إذا خرجت يعني من خارج العاصمة ومشيت للضواحي تجد بأن هناك عالم آخر. هذه الفئات التي ترى بأن المغرب يستثمر مثلا في البنية التحتية لا سيما على المونديال وغيرها وغيرها من الملاعب الكبيرة وغيرها، في حين أن المستشفيات لا زالت لا تقدم الخدمات المطلوبة.
1: فجوة كبيرة تقصد في هذه المرحلة ما بين
9: القول والفعل، هذا من جهة. جميل. ومن جهة أخرى المعارضة
1: أشار دكتور محمد إلى قضية التمايز بين التحالف، تبادل الاتهامات وما إلى ذلك. ما تفسير ما حدث في الحملة الانتخابية بين الأحزاب المتحالفة؟
8: ربما يعني يمكن أن نقول بأن ما وقع من تراشق ما بين الأحزاب السياسية مرده إلى وجود إشكالية في فهم حاجيات المجتمع المغربي، رؤية الأمور بطريقة استراتيجية على مستوى الملفات يعني الاستراتيجية والأولويات. وعندما السياسي عندما لا يلقى يعني هناك يعني أسئلة كثيرة مطروحة من طرف الشارع المغربي ولا يلقى أجوبة مقنعة، يذهب نفسانيا إلى التراشق بالكلمات وتحميل المسؤولية للآخر والآخر يحمل المسؤولية للطرف الآخر. وبالتالي هذا يدل على أن هناك فراغ للوعي السياسي الجمعي لدى الأحزاب السياسية. يعني بدل ما أن نناقش الأولويات الاستراتيجية المرتبطة بالمغرب لا على المستوى الوطني لا على مستوى يعني الخارجي، وكذلك ترتيب يعني الأمور بشكل يضبط يعني سرعة الفعل السياسي والعمل السياسي، نلاحظ بأن يكون يعني أن هناك هذا التراشق الذي هو للأسف.
1: هل تعتقد بأنه سيؤثر على يعني صوت الناخب، هذا التراشق وهذه الاتهامات، هل ستؤثر
8: سيدتي المحترمة
1: على ذهاب الناخبين الى صناديق الاقتراع واختيار هذا الحزب او ذاك؟
8: سيدتي المحترمة، الشعب المغربي هو شعب يعني شاب، يعني هناك يعني نسبة مهمة من الشباب المغربي الذي ترى يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما يرى، وهناك يعني هذا الشباب تتشكل هويته عبر الحدود وعبر القارات وعبر يعني، وبالتالي عندما نلاحظ هذا المستوى من النقاش السياسي هو نقاش يعني للأسف هو يتأسف له الجميع، سيكون له تأثير كبير يعني بدون سيكون له تأثير كبير على المشاركة السياسية. أعتقد بأن ربما قد يكون هناك نوع من،
1: وقد تستفيد منه المعارضة كما ذكرت
8: ربما قد
1: الدكتور محمد، ولكن كيف ستستثمر المعارضة فعليا في مثل هذا التمايز أو هذا الاختلاف أو التباين في الآراء؟
10: من عدة جوانب. أولا تبني خطاب مختلف وتحميل الحكومة الحالية المشاكل التي يعيشها من غلاء الأسعار.
1: هل لمستم هذا فعليا في البرامج الدعائية في الحملات الانتخابية الأخيرة؟
10: ليس فقط في البرامج الدعائية، ولكن في البرامج الدعائية من جهة، ولكن من جهة أخرى أيضا في الأنشطة التي تقوم بها أحزاب المعارضة، يعني تجد حضور كثير لانتقادات لفشل الحكومة الحالية. أيضا هناك مؤشرات تدعم هذه القضية، لا سيما مستوى أو درجة الثقة في الحكومة، وهذا لمسناه من خلال مجموعة من الدراسات الميدانية لأجراها المعهد التي أديرها. في بداية هذه الحكومة كانت نسبة الثقة في الحكومة وفي البرلمان مرتفعة جدا، بعدها بسنتين انخفضت للنصف في حوالي 30%، وبقيت في هذا النسبة. طبعا هناك دراسة أخرى تؤكد هذا. المعارضة يعني هي وجدت طريق مفروشة، لأن أصلا الحكومة الحالية مفتتة أو منقسمة على بعضها. في أيضا معطى آخر مرتبط ممكن تستفيد منه بشكل غير مباشر، هي ما يسمى في المغرب بالترحال السياسي.
1: جميل.
10: والمقصود بالترحال السياسي هو انتقال الأعيان الذين يعني يستطيعون النجاح في الانتخابات، انتقالهم من حزب إلى آخر. وهناك اتهامات متبادلة، وجزء كبير من الاتهامات أو الصراع بين الحزبين الذين يقودون يعني الأولين اللي هما في الحكومة مرتبط أساسا بهذا المسألة يعني. وفي اتهامات بسرقة يعني ناخبيهم الكبار، وهذا أيضا يزيد من تنفير الفئات لا سيما الشابة من العملية الانتخابية.
1: نعم، هل أخذ بعين الاعتبار مثل هذه الدراسات دكتور شرقاوي التي يعني تتحدث أو تشير إلى نسبة الثقة، ثقة الناخب كيف كانت وكيف تراجعت؟ هل أخذ التحالف بعين الاعتبار مثل هذه الدراسات أو استطلاعات الرأي؟
8: أعتقد بأن يعني أي حكومة أو تحالف سياسي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار يعني جميع المعطيات داخل على المستوى المجتمع. هناك تحولات مجتمعية، هناك يعني هناك تطور كذلك حتى في الخطاب السياسي لدى شريحة من لدى المجتمع المغربي، ونلاحظه في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك كذلك تملك للرهانات يعني للتحديات والإرهاسات التي يعرفها المغرب، وبالتالي نلاحظ بأن يعني الأحزاب السياسي أو هذا التحالف يعني لابد أن يأخذ هذه الأمور بشكل جدي، لأن عندما نتكلم عن الحكومة هي ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية التمثيلية لابد أن تكون مرتبطة يعني أن تفعل ما يسمى بأدوات ما يسمى بالديمقراطية التشاركية التي هي هذه يعني البارومتر الذي يتكلم عن الأستاذ مصباح. وبالتالي اليوم أعتقد بأن هذه الفجوة للأسف التي هي موجودة ما بين يعني الرؤية الحكومية للسياسة وتدبير الشأن العام، وكذلك حاجيات المواطن المغربي، لأن عندما تسقط يعني النسبة أو الثقة، ولا هذا مرده إلى وجود اختلالات في العمل الحكومي، اختلالات في الرؤية الاستراتيجية للحكومة، عدم إحساس الحكومة بنبض المجتمع المغربي، بنبض الشباب. وبالتالي أعتقد بأن هذه الفجوة تكبر وتؤثر على المشاركة السياسية. لكن دعني أقول بأن اليوم الرهانات هي أكبر من أن تكون،
1: وهذه نقطة مطروحة ومحل مخاوف وقلق لدى الجميع ولدى الأحزاب السياسية، الحديث عن ربما عزوف الناخب المغربي عن هذه الانتخابات. هذه السيناريوهات مطروحة اليوم في الشارع المغربي، كيف تقرؤون هذا الطرح وماذا تتوقعون في إطار مشاركة المغاربة في هذه الانتخابات؟
8: لنكون موضوعين سيدتي المحترمة، العزوف السياسي هو ظاهرة عالمية، هناك يعني تغيرات ومتغيرات في سوسيولوجيا يعني العالم، حتى المغرب تأثر بشكل كبير من ما يسمى بسوريالية السياسة، والسياسة عندما نتكلم عنها ونتكلم عن محدداتها أصبحت لا تقنع. حتى في فرنسا كان عزوف سياسي مؤخرا يعني في الانتخابات يعني التشريعية أو في انتخابات يعني الجماعات المحلية، في ألمانيا هناك عزوف سياسي، ظهور ما يسمى باليمين المتطرف، وهذه تمثلات لعزوف سياسي للرؤية السياسية بالمفهوم الكلاسيكي التي تأسست عليه المغرب. اليوم كما أقول لك وأنظر للأمور بنظرة استراتيجية، أن ينظر إلى الأفق بشكل مختلف. على اليوم هو لدينا مغرب يعني مرقما، هناك ما يسمى بالديمقراطية الرقمية، المغاربة يعني لهم ارتباط كبير اليوم بالمعلومة، المعلومة سهل يعني من السهل ما يعني الحصول عليه،
1: وبالتالي
8: لابد على الحكومة المقبلة أن تتحمل هذه المسؤولية وأن تنظر إلى الأمور بطريقة استراتيجية يعني تأخذ في بعين الاعتبار يعني يعني إرهاسات وتحديات وحتى كذلك المشاكل يعني مشاكل المجتمع المغربي. نتكلم عن يعني التوازنات الماكرو اقتصادية، يجب أن تتحمل المسؤولية يعني في هذه الأمور، يجب أن تكون لها هندسة استراتيجية في تدبير الشأن العام، وأن يكون الزمن الاستراتيجي للدولة يناسب ويتوافق مع الزمن السياسي للحكومة.
1: من خلال الدراسات، العزوف أو المشاركة، هذه السيناريوهات ما هي مآلاتها في مرحلة ما بعد النتائج؟
10: عفوا،
1: مآلات العزوف كسيناريو، عزوف الناخبين عن المشاركة، أو أن تكون هناك مشاركة وازنة وواضحة، ما هي مآلاتها في مرحلة؟
10: ما هي احتمالات كل واحدة؟ نعم. في المغرب في مفارقة، وأنه في كتلة ثابتة تصوت دائما في الانتخابات، يعني إذا أخذنا 20 سنة أو أكثر النسبة لم تنزل على 37%، يعني آخر انتخابات كان 50%، قبلها كان 47%، لهذا أعتقد أنه قد تنقص على الاستحقاقات السابقة، لكن لن تكون كارثية لسبب بسيط، هو أن الخزان الانتخابي الأساسي الذي تعتمد عليه عدد من الأحزاب هو العالم القروي، وهذا مرتبط بسوسيولوجيا الانتخابات في المغرب، لأنه الانتخابات لا تربح في المغرب بفضل البرامج الانتخابية، ولهذا لما تحدثت عن الدعاية الانتخابية هي مسألة يعني شكلية، الانتخابات تربح عن طريق عند عدد من الأحزاب لا سيما يعني التي لديها حضور في العالم القروي، تربح عن طريق الأعيان، عن طريق العلاقات الشخصية والزبائنية، وهذه كتلة ثابتة، يعني يكفي أن تكون لديك يعني ما يكفي من الموارد الرمزية والمادية لتربح الانتخابات وتعبئ الناس، وهذا يعني لم يتغير للأسف رغم يعني تطور يعني وهناك ايضا معطى اخر عفوا هو مرتبط بمشاركه الشباب.
1: سريعا ساختم مع الدكتور الشرقاوي، مدى دقه هذا التوصيف المتعلق بالحملات الدعائيه وما يتعلق ايضا بالاعيان وتاثير كل ذلك على مسار العمليه الانتخابيه؟
8: الاعيان هو جزء من يعني جزء من كما من المعادله السياسيه المغربيه منذ منذ منذ منذ, منذ الاستقلال. الأعيان هو طرف مهم يعني، وهو يعني لابد أن نقرأ الأمور بطريقة أنثروبولوجية، هناك ما يسمى بالشخصية القاعدية لرجل السياسة في المغرب، والأعيان هم جزء من هذه الشخصية القاعدية للسياسة في المغرب.
1: نعم.
8: بالتالي أعتقد اليوم أنا دعني أقول اليوم القوة تنتج من خلال الجغرافيا، والجغرافيا تنتج يعني الوظيفة، يجب أن تكون لدينا جغرافيا وظيفية التي تؤسس للمصالح، وهذه المصالح تؤسس لقوة مستمرة. نعم. للمغرب، واليوم أعتقد بأن المغرب أمام مرحلة مفصلية في تاريخه من خلال هذه الانتخابات.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك الدكتور الشرقاوي الروداني الأكاديمي والخبير بالدراسات الجيوستراتيجية والنائب البرلماني السابق، شكرا أيضا للدكتور محمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، شكرا جزيلا لكما. لازلنا نناقش ما يتعلق بالأحزاب السياسية في المغرب، وسنتعرف على خريطة هذه الأحزاب وما الذي حققته في الانتخابات الماضية وكيف تقلبت نتائجها بعد تصدرها سابقا. دعونا إذن نتابع هذا العرض.
11: في المغرب يستعد 28 حزبا لخوض سباق على 395 مقعدا في مجلس النواب ضمن خريطة سياسية اعتادت تبدل موازينها من دورة إلى أخرى، فخلال أربع دورات انتخابية انتقلت الصدارة بين ثلاثة أحزاب وصعدت قوى بسرعة قبل أن تخسر معظم ما حققته في دورة واحدة. عام 2007 كان مجلس النواب يتألف من 325 مقعداً، تصدر حزب الاستقلال ذو التوجه الوطني المحافظ النتائج ب 52 مقعداً، وشكل أمينه العام عباس الفاسي الحكومة، وحل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ثانياً ب 46 مقعداً، وحصل التجمع الوطني للأحرار المصنف حزباً ليبرالياً ذا توجه اقتصادي على 39 مقعداً. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أحزاب اليسار المغربي فحصل على 38 مقعداً. لكن الخريطة بدأت تتغير عام 2011 بالتزامن مع رفع عدد مقاعد المجلس إلى 395، قفز العدالة والتنمية إلى 107 مقاعد وانتقل إلى صدارة المشهد، وشكل أمينه العام عبد الإله بن كيران الحكومة. وبعد خمسة أعوام واصل الحزب صعوده محققا 125 مقعدا، وهي أعلى حصيلة سجلها حزب خلال الدورات الأربع. وكلف بن كيران بتشكيل حكومة جديدة، لكن تعثر المفاوضات لأشهر حال دون ذلك ليشكلها لاحقاً سعد الدين عثماني من الحزب نفسه. وشهدت تلك الدورة صعوداً لافتاً لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسس عام 2008 ويقدم نفسه بوصفه حزباً حداثياً ذا توجه اجتماعي ديمقراطي، فقد ارتفعت حصته من المقاعد من 47 عام 2011 إلى 100 مقعدين عام 2016 ليحل في المركز الثاني خلف العدالة والتنمية. لكن انتخابات 2021 قلبت ترتيب القوى من جديد، فالتجمع الوطني للأحرار قفز من 37 إلى 100 مقعدين وتصدر النتائج ليشكل رئيسه أنذاك عزيز أخنوش الحكومة، وحصل الأصالة والمعاصرة على 87 مقعداً، فيما عاد حزب الاستقلال بقوة محققاً 81 مقعداً. وشكلت الأحزاب الثلاثة رغم اختلاف مرجعياتها ائتلافاً حكومياً امتلك وفق نتائج الانتخابات 270 مقعداً. أما العدالة والتنمية فسجل أكبر تراجع في الدورات الأربع بعدما هبط من 125 مقعداً إلى 13 فقط. لا يصوت الناخب في المغرب لمرشح واحد بل للائحة حزبية، ثم توزع مقاعد الدائرة بين اللوائح المتنافسة بحسب وزن كل منها في النتائج، لذلك لا يستحوذ الحزب المتصدر بالضرورة على جميع مقاعد الدائرة، بل تتقاسمها أحزاب عدة في نظام يوسع فرص التمثيل ويجعل الائتلافات الحزبية الطريق الأرجح لتشكيل الحكومة. وبموازاة تغير خريطة الأحزاب تغيرت كذلك نسبة المشاركة من 37% عام 2007 إلى 50.35% عام 2021. وهكذا يتجه المغرب إلى انتخابات قد تعيد رسم خريطته السياسية بمشاركة نحو 16 مليون ناخب وأكثر من 7200 ترشيح بمعدل يزيد على 18 ترشيحاً لكل مقعد.
1: لازلنا نتابع زوايا النقاش المختلفة. معنا الآن في الأستوديو الأستاذ عبد الحق بلشقر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. معنا أيضاً الدكتور أمين سامي الخبير الاقتصادي. أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ أمين سامي، تقييمكم للوضع الاقتصادي الحالي في المغرب، ونحن نستمع للبرامج طبعا الانتخابية والدعائية للأحزاب السياسية في المغرب، نستمع أيضا لمطالب المغاربة في هذه المرحلة، وكم يأخذ البعد الاقتصادي الأولوية لدى الناخب المغربي في هذه المرحلة؟
12: أكيد، شكرا على الدعوة وشكرا على الاستضافة. اليوم يمكن القول أن على المستوى الاقتصادي فالمغرب بشكل كبير جدا من خلال المعطيات الرسمية، لا سواء على مستوى بنك المغرب ولا أيضا على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، حقق معدل نمو مهم خاصة في الفصل الأول والفصل الثاني. واليوم يمكن أن نتكلم على خلال سنة في نهاية سنة 2026 يمكن أن يتجاوز النمو حوالي 5% أو يصل إلى 5%، بالمقارنة أن سنة 2027 ستعرف حوالي نسب نمو تفوق 4%. فبالتالي اليوم من خلال سؤالكم، توجه أو برامج الأحزاب السياسية هي تعتني بشكل كبير جدا بالشق الاقتصادي، ولكن أيضا فيها لمسة اجتماعية واقتصادية.

0: حاضرة بقوة خاصة.
1: ترتيب هذه القضايا الاقتصادية في برامج الأحزاب السياسية كيف تقيمونها؟
0: شو نقيمها أنها اليوم حاضرة بشكل كبير جدا، ولكن السؤال المطروح ليس هل هذا الاقتصاد سيتطور أم لا. الاقتصاد مشتغل ويشتغل خاصة على مستوى التحويلات وعلى مستوى القطاعات والسياحة بشكل كبير وجذب الاستثمارات، هذا بشكل كبير حاضر بقوة على مستوى الاقتصاد المغربي. ولكن أيضا السؤال الذي يجب أن نطرحه هو هذا الاقتصاد يجب أن يتحول إلى مستوى المعيشة، وأن يتحول هذا النمو إلى مستوى المعيشة تلامسه الأسر بشكل كبير.
1: وسؤال آخر مطروح أيضا، ما إذا كانت هذه الوعود الانتخابية ترقى فعلا على المستوى الاقتصادي إلى مطالب الناخب المغربي اليوم؟
0: اليوم هذه الوعود ترقى، ولكن يبقى السؤال المطروح هو تحويل هذا النمو المحقق والنمو الاسمي بشكل كبير إلى خدمات وإلى أجور وإلى دخول. اليوم المغرب أو جميع البرامج تتحدث عن مليون منصب شغل، تتحدث على زيادة الأجور، تتحدث أيضا على تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، تتحدث عن تطوير الصناعات. وبالتالي اليوم هذه الأمور، السؤال الذي يجب أن نطرحه هو اليوم جميل. سعر الفائدة البنك المركزي أو البنك الرئيسي ثبت سعر الفائدة الرئيسي في 2.25%، والهدف هو دعم الاستثمار ودمجه بشكل كبير.
1: الاقتصاديون دائما يتحدثون بلغة الأرقام.
0: نشرك
1: الأستاذ عبد الحق، نعم، في مسار الانتخابات الأنظار تترقب. طبعا البعد الاقتصادي مهم جدا، ولكن الساعات القادمة ساعات حاسمة. نود أن نفهم آلية نظام الانتخاب النسبي في هذه المرحلة
2: في المغرب. يعني اليوم هذه الليلة في الساعة 12 ليلا يعني تنتهي الحملة الانتخابية، ويبدأ ما يسمى بالصمت الانتخابي. في اليوم الغد تبدأ عمليات الاقتراع. طبعا النظام الاقتراع في المغرب هو اقتراع يعني لائحي، إذن هناك لوائح الانتخابية في 92 دائرة محلية، إضافة إلى دوائر جهوية، لوائح جهوية مخصصة عادة بشكل عام للنساء. طبعا بالنسبة لعملية التصويت، هو يتم التصويت على اللوائح. هناك اللوائح في كل دائرة، مثلا في الرباط، مثلا هنا دائرة الرباط فيها دائرتين، دائرة المحيط ودائرة شلة. في دائرة المحيط فيها 4 مقاعد، إذن عدد هناك 28 حزب، كل حزب يقدم لائحة في هذه الدائرة. وعملية التصويت بعد فرز الأصوات يتم أولا اعتماد ما يسمى بالقاسم الانتخابي، يعني الحزب الذي يحصل على القاسم الانتخابي يحصل على المقعد الأول. والقاسم الانتخابي هو يعتمد على قسمة عدد المقاعد على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ليس المصوتين، وبالتالي فالمعدل أو النسبة للقاسم الانتخابي تكون كبيرة. عملية شوية معقدة. عملية شوية معقدة، ولكن الخلاصة من هذه العملية وأنه النظام الانتخابي لا يسمح لأي حزب مهما بلغت عدد أصواته أنه يحصل على مقعدين.
1: يعني يفهم بأن هذا النظام يؤثر على الكتل السياسية في البرلمان.
2: نعم، هذا النظام يسمح، ولو يعني يمكن أن نجد مثلا حزب لائحة معينة حصلت على عدد كبير من الأصوات بفارق كبير عن الحزب الثاني أو اللائحة الثانية أو الثالثة، ولكن كلهم في النهاية يحصلون على مقعد واحد. فالنظام الانتخابي يضمن هذا التوزيع منذ هذا التعديل الذي تم في انتخابات 2021 باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
1: نعم أستاذ محمد، ما الذي يميز برامج الأحزاب في البعد الاقتصادي، يميز هذا الحزب عن ذاك في طرحه، في وعوده، فيما يقدمه، فيما هو مختلف أيضا؟
0: اليوم عندما نرى أو نشاهد برامج الأحزاب نرى أن ليس هناك اختلاف كبير، بقدر فهي متشابهة على مستوى الكل، بشكل متفق على تقليص الفوارق، متفق على زيادة الأجور، متفق على خلق مناصب الشغل بشكل كبير. خاصة مجموعة من الأحزاب تكلمت عن مليون منصب شغل، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح ليس هذه الوعود، ولكن ما هي الإجراءات وما هي تكلفة هذه الإجراءات، ومن أين سنستمد من أجل تكلفتها، وكيف يمكن قياسها على مستوى الآثار؟
1: هل من إجابة على هذه التساؤلات؟
0: هذه التساؤلات يجب أن تجيب عنها الأحزاب السياسية، لأنها هي التي قدمت البرامج. وبالتالي اليوم السؤال الذي يجب أن يطرح، كيف عندما تقدم برنامج وتتكلم على مليون منصب شغل، من أين تكلفة هذه، من أين تكلفة ستأتي بتكلفة مليون منصب شغل؟ ما هي القطاعات التي ستحتضن هذه المناصب؟ هل ستكون مليون منصب شغل؟ كم عدد المناصب التي تكون خلال السنة؟ كم ستوزع؟ إذن كم نسب النمو التي ستحققها في هذا الإطار؟ فبالتالي اليوم على البرامج، على الأحزاب السياسية، أن تقدم هذه الإجراءات كي تكون واضحة، كي يفهم المواطن الخريطة الاقتصادية، ويساهم بشكل كبير جدا في اختيار الحزب المرشح الذي يكون قادر على الإجابة على هذه الأسئلة.
1: أستاذ بلشقر، تحدثنا عن النظام الانتخابي النسبي، نتحدث عن يوم الغد 8 صباحا ستفتح صناديق الاقتراع. مسار هذا اليوم من العملية الانتخابية كيف يبدأ وكيف ينتهي، ومتى تعلن أيضا نتائج الانتخابات؟
2: أنا أظن بأنه ابتداء من ساعة مبكرة من صباح الغد يعني سوف تصل أوراق الانتخابات، ويتم الطاقة الأطقم المكلفة بتتبع ومراقبة عملية انتخابية، رئيس مكتب كل تصويت ومراقبي ممثلي اللوائح الانتخابية للمرشحين للأحزاب والسلطات. إذن عملية التنظيم هذه تبدأ من الساعة 8، عملية تفتح مكاتب التصويت في الساعة 8 صباحا، وتبدأ عملية التوافد على هذه المكاتب للإدلاء بالأصوات. نترقب أن يتم الإعلان كما جرت العادة في منتصف النهار على النسبة الأولية، نسب المشاركة الأولية في منتصف النهار، وغالبا ما تتكتف عملية التصويت بعد العصر، في الغالب بعد العصر، بعد خروج الموظفين الذين سيستفيدون من تسهيلات لمغادرة عملهم للذهاب إلى مكاتب التصويت.
1: إذن لا عطلة رسمية وإنما تسهيلات للموظفين للمشاركة.
2: ليست هناك عطلة رسمية، هناك تسهيلات للموظفين وللإداريين لكي يذهبوا إلى مكاتب التصويت. فهذه العملية أظن أنه من ناحية تنظيمية تتم بشكل محكم، وفي نهاية اليوم في حدود الساعة 6 يمكن يكون تمديد إلى 7، أحيانا يكون تمديد في حالة إذا كانت هناك بعض الظروف مرتبطة بالحرارة أو بظروف معينة. فبعد ذلك يتم إحصاء الأصوات داخل المكاتب بحضور مراقبي اللوائح الانتخابية، وتبدأ النتائج تظهر تباعا. يعني ستكون تلك الليلة، ليلة الغد،
1: ليلة طويلة
2: لتتبع نتائج ومعرفة في حدود منتصف الليل أعتقد من هو الحزب الذي سيحصل على الرتبة الأولى، لأن هذا رهان مهم، لأن من هذا الحزب سوف يكون تعيين الملكي لرئيس الحكومة من الحزب الأول طبقا للفصل 47 من الدستور.
1: طيب، المؤشرات المتعلقة أيضا بنسب المشاركة ماذا تقول؟
2: نسبة المشاركة، الأجواء العامة، هناك بكل صراحة شعور عام بنوع من الاستياء من الظروف العامة، والاستياء مفهوم بسبب خلال هذه السنوات الأخيرة موجة الغلاء التي خيمت على الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي بشكل عام في المغرب. فهناك نوع من شعور بأن هناك حالة، وبأن كانت هناك وعود انتخابية من طرف الحكومة الحالية بتحقيق مليون منصب شغل، مع الأسف في ظروف الجفاف وفقدان مناصب شغل خاصة في العالم القروي، رغم أنه تم خلق مناصب شغل، ولكن أيضا بقدر ما خلقت مناصب شغل فقدت مناصب شغل، فنسبة خلق هذه المناصب كانت ضعيفة، لم تلبي، فكانت نسبة البطالة ارتفعت إلى 13.5% من بداية الحكومة. فهذا خلق واحد الجو، وأيضا حتى الجدل والنقاش السياسي الذي كان حول بعض المشاكل في التسيير وفي التدبير خلق نوع من الجو. الآن هل نسبة المشاركة كيف ستكون في آخر انتخابات في 2021؟ كانت نسبة المشاركة حوالي 50%، 50.18%، ولكن في تلك الانتخابات كان تم الجمع بين الانتخابات

0: التشريعية مع الانتخابات المحلية. ونعرف بأن الانتخابات المحلية يكون هناك اهتمام محلي، لأن القرب الناخبين على المستوى المحلي يجعل المشاركة تكون دائما مرتفعة. دائما في الانتخابات المحلية تكون أكثر من التشريعية، فكان لأول مرة جمع الانتخابات المحلية مع التشريعية فكانت نسبة المشاركة في 5.
1: لازلنا في إطار اليوم الحديث عن نسب المشاركة والمؤشرات على ذلك، البعد الاقتصادي وأنت خبير اقتصادي، تأثيره في هذه المرحلة على نسبة المشاركة المتوقعة أو المرتقبة في الغد.
2: شوف، أنا أتفق مع الأستاذ عبد الحق فيما قاله. صحيح أن هناك المغرب عرف خلال هذه السنوات الأخيرة موجة غلاء نتيجة ظروف داخلية وأيضا تأثره بالتحولات العالمية التي أثرت بشكل كبير جدا على مستوى الطاقة وعلى مستوى الإمدادات وسلاسل الإمداد، وهذا بشكل كبير انعكس على مستوى الاقتصادات المحلية خاصة على مستوى الطاقة. ونحن نعلم أن الطاقة عندما ترتفع يرتفع معها باقي القطاعات. واليوم أعتقد أن التصويت أو نسب المشاركة ستكون محدد أساسي، ولكن الذي يكون الأساس هو البرنامج الذي سنصوت عليه بشكل كبير جدا. لأن اليوم ليس فقط أن تعطي الوعد، ولكن اليوم والمسألة الأساسية هو عندما تتكلم على تحقيق النمو وعندما تعطي الوعد هو أن تظهر وتبين الإجراءات وكيفية التنزيل وكلفة التمويل من أين ستأتي، لأن هذا هو السؤال الحقيقي وهذا هو الجواب الحقيقي، لأن المواطن يلمس هذه الأمور بشكل مباشر وفي حياته اليومية والمعيشية. وبالتالي اليوم سأعطيك مثال أن المغرب حقق نمو بشكل جيد على مستوى عندما نرى النمو العام. جميل. ولكن اليوم وضحت التحدي المستقبلي وهو تحويل هذا النمو
1: وتحديات كثيرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين سامي الخبير الاقتصادي وأيضا الصحفي عبد الحق بلشقر، شكرا جزيلا لكما. سنعود إلى الدوحة الآن لمتابعة التغطية من هناك، ونلقاكم بإذن الله في سياق هذه التغطية للانتخابات البرلمانية التشريعية المغربية.
3: شكرا للزهار. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. إذن في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله إن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس أراغچي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت سي بي اس عن ويتكوف أيضا القول إن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وإنه يشعر بحالة جيدة جدا الآن. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته في الجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير خارجية إيران عباس أراغچي على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. في نيويورك أيضا نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم أن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية أن أذربيجان أوقفت رسميا قبل ساعات الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من اليوم الأربعاء امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت قوات الحوثيين واعتادهم في محافظة البيضاء ومدينة المخاشمة لغربي محافظة تعز وفي قطاع غزة. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 بينهم طفل في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي تفاح شمال شرقي مدينة غزة. مشاهدينا، الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل. معنا من الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، سأبدأ معك طبعا الحدث الأبرز الآن عن اللقاء الذي جمع الوفدين الإيراني وأيضا الأمريكي، وبالتالي أي معلومات متاحة، أي معلومات رشحت ربما يمكن تأكيدها؟
4: حقيقة نشوان، الرئيس ترامب فاجأ الجميع، فاجأ الصحفيين حقيقة عندما قال بأن اجتماعا طال لمدة 3 ساعات انعقد اليوم بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين جاريد كوشنر وويتكوف عن الجانب الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عرقجي. الجميع فوجئ حقيقة، وقال الرئيس ترامب أن الاجتماع سار على ما يرام، بل وكان مثمرا للغاية، حتى أنه قال إنهم اتفقوا على عقد لقاء آخر في المستقبل القريب. لم ترجح الكثير من التفاصيل فيما عدا ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن هذا الاجتماع وبأنه سار على نحو جيد. ويتكوف كان إلى جانب الرئيس ترامب عندما كشف عن الاجتماع وسئل عن ما دار خلاله، لم يجب حقيقة، ولكنه سئل عند كيف تشعر بعد انعقاد الاجتماع، رد بالقول أشعر بارتياح وأنا بحالة جيدة جدا، ما يعني أنه من المنظور الأمريكي الاجتماع كان بالفعل جيدا وهناك احتمال لانعقاد مزيد من الاجتماعات. طبعا الرئيس ترامب في كلمته خلال الاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك تركيا ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان الذي تلا خطابات الزعماء، قال وأكد بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية، ثم عاد وقال أو ربما قبلها، ولكن في الوقت نفسه أكد بأنه في حال ثبت بالفعل بأن هناك أنشطة نووية لإيران في جبل الفأس فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بتفجيره وبسرعة كما قال. إذن التهديد بالعمل العسكري دائما يترافق مع خطابات الرئيس ترامب المتعلقة بإيران، ولكن واضح بأن اجتماع اليوم هو اختراق دبلوماسي كسر الجمود الذي كان قائما، وفي الفترة الماضية الأسابيع الماضية كانت قد طغت على المشهد العمليات العسكرية للولايات المتحدة في إيران والردود الإيرانية في المنطقة بشكل متقطع، لكن هذا الاجتماع هو الأول منذ شهرين والذي حقيقة يكسر هذا الجمود ويكون بمثابة بارقة أمل لاحتمال عقد مزيد من الاجتماعات وربما بعدها بدء حوار متعلق باتفاق ما.
3: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا مباشرة من نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة. سنناقش هذا الملف مشاهدينا وأبرز تطوراته. معنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وفي الاستوديو هنا نرحب بالدكتور حسن البراري أستاذي العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. الحقيقة سأبدأ معك سيد باترسون، وبالتالي رغم أن المعلومات حتى اللحظة، وقد يكون هذا أمر طبيعي، يعني لا تزال شحيحة فيما يتعلق باجتماع بهذا المستوى وربما أيضا بهذا المستوى من الاختراق، على الأقل اللقاء بين الطرفين الأمريكي والإيراني في نيويورك بحد ذاته اختراق، لكن ما الذي

0: يمكن أن يشكل عنصرا جديدا؟ ما الذي تتوقع أن يشكل عنصرا جديدا على فكرة اللقاء نفسه؟
1: نعم، أعتقد أنه هنالك شيء مهم. أعتقد أن اللقاء قد تأخر، وكما قال سمو الشيخ تميم اليوم أن قوة الدبلوماسية

0: يعتقد أن العالم يستمع له بشكل مباشر وبشكل قوي أن هذا الأمر يجب أن يصحح، وقال أنه في سياق اتخاذ قرارات كبرى، ويمكن لهذا القرار أن يتخذ اليوم، وإذا لم يكن اليوم قد يأتي بعض الانتخابات. لكنه أعلم الإيرانيين أيضا أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية فيما يتعلق بمنشآتها النووية، وأن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب إذا ما كان هنالك تصعيد آخر. بالتالي أعتقد أن هذا الاجتماع مهم للغاية، وأنا أتوقع أنه سيكون ربما إعلان هذا المساء عن وجهتنا مستقبلا.
1: طيب سيد هادي أفقهي، لابد أنه يعني كانت هنالك بعض الترتيبات التي سبقت اللقاء، يعني لأن هنالك قرائن تدل على وجود نوع من الترتيب، لكن هل يمكن أن يكون اللقاء نقطة انطلاق لمرحلة يكون فيها الطرفان أقدر أو أكثر استعدادا على فهم سقف التنازلات من كل طرف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ما سمعته وتابعته من مصادر إيرانية، أولا تم هذا اللقاء بإصرار من السيد وودكوف وبوساطة قطرية، يبدو أنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هو الذي قام بدور الوساطة. الحديث أنه هل كان هذا اللقاء مبرمجا منسقا من قبل أو حصل ارتجاليا على هامش اجتماعات الجمعية العامة، هذا لم يعني يتضح لي لحد الآن. ولكن الحديث الذي دار بين السيد عراقشي والسيد وودكوف كأنه اشترط السيد عراقشي على وودكوف من أنه فتح المضيق، فتح مضيق هرمز، يشترط به عدة بنود، وأهم هذه البنود وردت في مذكرة التفاهم. فقبل وودكوف أن ينقل هذه الآراء وهذه البنود والمقترحات الإيرانية إلى الجانب الأمريكي، وعلى ضوء الإجابة والمواقف التي ستتخذها القيادة الأمريكية ربما يلتئم في الحقيقة اجتماعا آخرا في دولة أخرى، ليس طبعا ليس في أمريكا، لأن الآن هذا الاجتماع اجتماع دولي وليس له علاقة بمكان أمريكا، وإنما تحت مظلة الأمم المتحدة. إذن في كل أحوال لم يتفق الجانبان على شيء محدد، وإنما أبلغ السيد عراقشي شروط إيران وقبل وودكوف أن ينقلها إلى الجانب الأمريكي، ويأتي إما سيرد مباشرة عبر المراسلات مع عراقشي أو عبر الوسيط القطري وتستمع إليه إيران وتتخذ الموقف الآتي.
1: طيب دكتور حسن، لو قارنا هذا اللقاء والذي هو وجه لوجه، وتعلم أهمية أن يلتقي خصمان عنيدان وجها لوجه في مناسبة كهذه، لكن لو قارناها بمسألة تبادل الرسائل، لم تنقطع مسألة تبادل الرسائل بوسطاء بغير وسطاء، بالغالب بوسطاء، يعني ما الذي يمكن أن يشكله لقاء كهذا على مستوى البحث في الخلاف؟
3: يعني شكليا أنا في ظني أن الجانب الإيراني قدم تنازلا، لأنه كان يرفض أن يجري أي مقابلات مباشرة مع أي وفد أمريكي، وكان هذا موقفا إيرانيا معلنا، ويقابل أيضا التنازل الأمريكي بأن الرئيس ترامب يتحدث عن اختراق، لكن هذا الاختراق هو تكتيكي، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يفضي إلى اتفاق كما يرغب ترامب. في نهاية المطاف ما زال هناك فجوة الشروط بين،
1: إذن ما الهدف منه إذا كان تكتيكيا؟
3: كل طرف يريد أن يحقق جملة من الأهداف. بالنسبة للرئيس ترامب الذي سيخوض انتخابات، بمعنى الحزب الجمهوري سيخوض انتخابات في 3 نوفمبر، هو يريد أن يطمئن الأسواق، يريد أن يضمن أن أسواق النفط لا ترتفع أكثر مما ينبغي، على الرغم من إعلانه بأنه لم يعد يقيم وزنا لمن سيفوز بالانتخابات، لأنه يركز على الإرث أكثر من تركيزه على نتيجة الانتخابات. فهذا بالنسبة لترامب مهم جدا أن يجري هذا اللقاء، لأنه سيقول بأن هذا اللقاء تم تحت الضغط، بمعنى التهديد بمحو إيران، تجويع إيران، برسالها إلى العصر الحجري، هو بالنهاية أدى إلى دفع الجانب الإيراني لكي يلتقي بالجانب الأمريكي. هكذا سيتم تأطير الموضوع أمريكيا. لكن أيضا إيران تحقق بعض الأهداف. إيران يعني لم تقابل ترامب.

0: وقدمت لنا التنازلات بجوهر المشاكل، فبالتالي فجوة الشروط ما زالت قائمة، بمعنى أن الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل فيه إيران.
1: لكن اللقاء امتد لثلاث ساعات، بمعنى حتما تمت مناقشة أمور متعلقة بالشروط بالاشتراطات.
0: لا نعرف بالضبط ما هي نتائج. كل ما نسمعه بأن ترامب يقول بأن هذا ربما توطئة لشيء جيد، لكن ترامب دائما يقول هذا الكلام وهناك عكسه. لا يمكن أخذ كلامه على اعتبار بأنه توصيف دقيق لما جرى. هو يخاطب الرأي العام، يخاطب الأسواق، يخاطب شركات النفط، يخاطب شركات التأمين بهذا الموضوع، بأن الاتفاق على أو أن بمعنى أن القطار انطلق.
1: لكن في هذه الحالة الإيرانيين سيشعرون بخيبة أنهم وقعوا في فخ لقاء غير مثمر، وهذا ما لا يقوله الأمريكيون، يقولون هو لقاء مثمر.
0: الجانب الإيراني يريد هذا اللقاء لأنه أيضا يعتقد بأنه يحقق جملة من الأهداف. الهدف الإيراني هو اختبار النية الأمريكية، لأنه كما يقول الجانب الإيراني بأنه لا يثق بالجانب الأمريكي. وأنا في ظني أن هذه فجوة الثقة بنيوية، لا ليست متعلقة بترامب زائد القيادة الإيرانية، هي عابرة للإدارات وعابرة أيضا للحكومات الإيرانية، وبالتالي يمكن أيضا التوصل إلى تفاهمات حتى في ظل فجوة الثقة بين الطرفين. الطرف الإيراني يريد أن يختبر، يريد أن يفهم ما الذي يمكن أن يحصل عليه مقابل فتح مضيق هرمز. هذه العقوبات، المنبوذ الاقتصادي، هي مؤلمة لإيران. الآن الخنق الصول للطائرات المدنية الإيرانية أيضا سيلحق ضررا بالغا بالإيرانيين، فبالتالي يأمل الإيراني أنه من خلال هذا اللقاء المباشر يمكن لهم ربما يعني تليين الموقف الأمريكي نوعا ما، بحيث يخفف من وطأة هذه العقوبات.
1: سيد باترسون، يعني ترامب شفع هذا اللقاء أو أتبع هذا اللقاء مباشرة في تقديمه له بالأفكار نفسها التي اعتاد على تكرارها، يهزم إيران، إيران في وضع سيء للغاية، يعني تكاد تنتهي، وهو أيضا ما يزال يضغط على الزناد بمعنى أنه يمكن أن يفجرها في أي وقت يريد إن لم تستجب. وبالتالي هذا الخطاب، هل هو مؤشر مع اللقاء نفسه أيضا على أن ترامب يحاول بذلك التهيئة لإنهاء الحرب؟ كما هو قال في أكثر من مناسبة، هو قد يعلن نهاية الحرب قريبا.
2: أنا أمل ذلك. قال في لحظة ما أن إيران باستطاعتها أن تعود لتكون دولة عظيمة إذا ما قاموا بإيجاد مخرج من هذا الأمر، وإمكان إيران أن تعود لكي تكون دولة عظيمة. هذه هي كلماته. هو متفائل وكان خطابا قويا مؤثرا من قبل الرئيس. أعتقد أنه كما رأينا كان هنالك دعم واسع بين السفراء ورؤساء الوزراء وأصحاب السعادة وفي الجمعية العامة وفي أيضا بالولايات المتحدة. هنالك استجابة وردود فعل جيدة في وسائل الإعلام، وأيضا أعتقد أن إذا ما كان هنالك نتيجة إيجابية سيتم التأكيد عليها في مسيرات الرئيس الانتخابية قبل الانتخابات. أعتقد أنه أدلى بنقاط مهمة. هو يريد السلام، هو رجل سلام، وهذا الصراع هو يعطل التجارة ويعطل العلاقات الدبلوماسية لخمسين عاما، ويرى أن دعوته لهذه اللحظات التاريخية، هو يأمل بحل هذا الأمر بشكل نهائي وأن لا يتم تمرير هذه الأزمة للرئاسي آخر كما تم تمرير هذه الأزمة له. هو يريد أن يجد حلا لهذه المشكلة، وهذا ما قاله اليوم، أن أمريكا تريد حل هذه المشكلة والعالم يريد حل هذه المشكلة وإيران تريد أيضا حلا لهذه المشكلة.
1: سيد هادي أفقهي، إذا كانت إيران تعتبر نفسها، لا أدري، يمكنك أنت أن تؤكد لنا هذه الفكرة، أنها تقدم تنازلا بمجرد الموافقة على اللقاء مع الأمريكيين وإن في نيويورك. السؤال العام، المظلة العامة للتساؤل الأبرز الآن، ما الذي يمنع إيران من أن تتقدم خطوة إلى الأمام إذا كان ترامب نفسه يريد إنهاء هذه المسألة برمتها؟
3: يعني النقطة الأولى أستاذ نشوان، هو أساس اللقاء ليس تنازلا، وهذا حصل عدة مرات سواء في مسقط أو في دول غربية مثل جنيف وإيطاليا. هذا ليس تنازلا، هذا في الحقيقة توافق بين الطرفين عبر الوسطاء لكي يردموا قسم على الأقل من الهوة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، كما أسلفت، إيران تشترط بأنه يكون هناك إعادة للثقة عملية، والعمل هو أن تحرر أمريكا بعض الأرصدة المجمدة كما وعدت في مذكرة التفاهم، وكذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وكذلك بيع النفط الإيراني، وأهم ذلك أكد عليه يبدو في هذا اللقاء عراقشي هو إعلان نهاية الحرب بشمولية محور المقاومة، يعني كل المنطقة.
1: لكن وأعتذر عن مقاطعتك للضرورة سيد أفقاهي، لكن هذه النقاط التي أشرت إليها حضرتك الآن هي تكاد تكون الآن نمطا بالنسبة للخطاب الإيراني، بمعنى فكرة الشروط الإيرانية هي ليست فكرة مرنة حتى اللحظة على الأقل. هل تتوقع أن لقاء كهذا استمر فيما تقول معلومة 3 ساعات على الأقل هنا يمكن أن يجعل الإيرانيين أكثر تفهما أو جسا لنبض الولايات المتحدة في سقوف التنازلات للطرفين؟ يعني
3: الحديث عن تنازلات حصل عن الجانب الإيراني، وحمل هذه التنازلات في آخر لقاء في جنيف بين عراقشي مثل هذا اللقاء مع مودكوف، وعلق السيد البوسعيدي إلى واشنطن ونقل هذه المقترحات والتنازلات الإيرانية، ولكن فاجأه جيدوانس مساعد ترامب أنه قرار الحرب قد اتخذ وأنت أتيت متأخرا. ومن هنا نحن نقول بعد كل جولة مفاوضات حرب، بعد جولة مفاوضات في عمان كانت حرب 12 يوما، بعد جولة حرب جنيف أفضت إلى حرب 40 يوما، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أفضت إلى حرب 13 يوما.
1: صحيح.
3: إذن من حق إيران أن لا تثق ولا تعتمد في الحقيقة بالجانب الأمريكي إلا أن يطبق عمليا بدون أن ندخل في مفاوضات تبدأ هي في الحقيقة وتسمح بتحرير بعض الأرصدة المجمدة، ونحن نعرف أن أمريكا ليس في نيتها أن تحقق شيئا عمليا مع الجانب الإيراني، وتهدده في النهاية وتعتمد ربما أستاذ نشوان على ما يسمى بهذه الضغوط الخانقة، وهي في الحقيقة يعني توحد الإيرانيين وتشتد في الحقيقة أكثر صلابة وعنادا في موقف هذا الاستهتار الأمريكي وهذه البلطجة الترامبية.
1: طيب دكتور حسن، الحقيقة في ظل هذا الحديث أيضا هنالك ضغوط أمريكية تزداد على الإيرانيين لناحية الاقتصاد، مثلا في الساعات الأخيرة وبينما هذا ما يجري في نيويورك نسمع أنباء من أذربيجان، من العراق، من عمان تتحدث عن منع الطيران الإيراني. وبالتالي ما يزال ترامب يمارس نفس التكتيك، نفس الضغط، يعني يترك انفراجة في زاوية ما لكن يحاول إغلاق كل الزوايا الأخرى. ما الذي تفهمه في إطار هذا التكتيك؟
0: هو تكتيك تفاوضي، بمعنى هو يريد أن يدفع الطرف الإيراني لاستبطان فكرة أن الذهاب إلى مفاوضات من دون الشروط الإيرانية المعلنة هو أقل كلفة من البقاء في الوضع الحالي، لأن الوضع الحالي ليس ثابتا، هو متدحرجا، العقوبات تزداد، الخنق يزداد، عاد عن الحصار البحري وعاد عن الديدي والمنبوذ الاقتصادي الآن يطال الشركات، شركة الطيران الإيرانية. فبالتالي هو يريد أن يضع النظام في مواجهة مع الشعب الإيراني بأن هذا يعني مقاربة الصمود والتحدي في النهاية لم تدفع الأمريكان لتغيير موقفهم، وبالتالي هذا النظام غير قادر على إيجاد الحلول والأجوبة إلا من خلال التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هو يسعى ترامب إلى تقوية الجناح الذي يرى بأنه الخروج من الأزمة الإيرانية لا يمكن أن يتم إلا من خلال التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هو ربما يفهم ما أسماه والي نصر، أحد أهم الكتاب من الأمريكان من أصل إيراني، عندما تحدث عن الخلافات الناعمة داخل النخبة الحاكمة في إيران. هو يريد أن يرجح كفة الإصلاحيين، وبالمناسبة بزشكيان مع عرقجي هم مع هذا الاتجاه، بأنهم يعرفون بأنه في نهاية المطاف حتى لو انتهت الحرب وبقيت العقوبات لا يمكن للإيراني أن يعني يساند سردية النصر بإنجاز على أرض الواقع. فبالتالي هم يرون بأنه الهدف الأساسي والنهائي بالنسبة لهم هو رفع العقوبات، أي حل لا يرفع العقوبات بالنسبة للإيراني هو كارثة إيرانية. من هنا ترامب يلعب على هذا الوتر بأنه الخنق هو لإحراج المتشددين ولإعطاء بمعنى ذخيرة للتيار الذي يريد أن يتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتفاهم لا يعني التنازل وقبول بشروط الأمريكية بالمناسبة، لكن يعني أن حل المشكلة الإيرانية يتم من خلال اتفاق. الاتفاق فيه تسويات، فيه مقايضات. لا يمكن هذه الشروط الستة المعلنة إيرانيا أن تقبل فيها الولايات المتحدة دون أن تعلن أمريكا هزيمتها العسكرية والسياسية.
1: وأنت تعرف أي مفاوضات تعتمد على يعني الفكرة الأساسية في أي تفاوض هي التنازل، وإلا لما يجلس طرفان يعرف كل منهما شروط الآخر.
0: النشوان هي التنازل، لكن التبادل بمعنى اللي يسموه المقايضات. يعني ما هي الخطوط الحمر الحقيقية بالنسبة للطرف الأمريكي؟ والموضوع النووي، ما هو الخط الأحمر الإيراني المرسوم إيرانيا؟ هو موضوع رفع العقوبات. فبالتالي إذا ما صار في تبادل بهذه القضايا، كل القضايا الأخرى هي أقل أهمية. حتى مضيق هرمز بالنسبة لإيران هي عبارة عن رافعة جيوسياسية من أجل دفع أمريكا لتغيير مواقفها. الخنق الاقتصادي الأمريكي هو أيضا رافعة من أجل خنق القيادة الإيرانية لتغيير مواقفها. فبالتالي نحن في وضع إن لم يصل الجانبان إلى إدراك متبادل بأن البقاء في هذا الوضع هو أعلى كلفة من الذهاب للمفاوضات، لن تحدث الانفراجة.
1: طيب سي باترسون، يعني مفهوم أن الملف النووي الإيراني هو خط أحمر للأمريكيين، لكن هل ألا يبدو أيضا أن هرمز بشكل ما أيضا خط أحمر للأمريكيين، من حيث أنه أمر يجب إنهاؤه لأنه سلاح تستعمله إيران كنقطة اختناق كما تعلم حضرتك؟ وبالتالي هل يبدو هرمز يمكن إضافته هنا إلى الخطوط الحمراء الأمريكية؟
2: نعم، أعتقد أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي فيما عدا المناطق الساحلية لعمان وإيران. إيران لا يمكنها أن تسيطر على الممر المائي الدولي، هذا خرق لقوانين الأمم المتحدة وقانون البحار. بالتالي إيران تخرق لهذا الأمر على الرغم من أنها موقعة على ذلك الاتفاق. بالتالي ليس يمكن لها أن تكون لها سيطرة على المضيق، وعليهم أن يعترفوا أنهم يجب عليهم أن يمتثلوا للقانون الدولي فيما يتعلق بضمان حرية حركة السفن بدون فرض أي رسوم أو أجور يرغبون بها. هذا الأمر لن يحصل ولن يقبل به الرئيس ترامب. وأنا حسب فهمي أن إيران مستعدة للتنازل عن هذا الأمر، أنها مستعدة للتنازل عن هذا الأمر، وليس هذا ليس تنازلا لأنه أصلا خرق للقانون الدولي، وهي وافقت على الامتثال للقانون الدولي، وهذا ليس تنازلا على تقدمه للولايات المتحدة. أنا أفهم أن إيران مهيئة للتوافق الموافقة على هذا الأمر على شرط أن الولايات المتحدة ستقوم بتقليل الضغط الاقتصادي والضغط العسكري وتسمح بتخفيف الحصار البحري الذي تم فرضه منذ أشهر.
1: سيد هادي أفقهي، مفهوم أيضا أن إيران قد تظهر أو تقدم هذه الشروط التي طالما تحدثت عنها القيادة الإيرانية، العقوبات، رفع الحصار إلى آخره، على أنها خطوط حمراء، لكن ما مستوى المرونة لدى الجانب الإيراني في هل يمكن القول أن مستوى المرونة هو في تفاصيل هذه الشروط، بمعنى في كل بند من البنود يمكن أن تبدي مرونة في داخل البند نفسه، لكن كعنوان عريض للشرط نفسه يعتبر خطا أحمر؟ صحح لي يعني هذا المفهوم إن كنت مخطئا.
3: قبل أن أجيب على سؤالك ولاحظ على ما تفضل به ضيفك لو سمحت لي أستاذ نشوان،
1: تفضل،
3: من واشنطن، كرر أكثر من 3 مرات في ظني موضوع القانون الدولي. أنا أسأله على أساس أي قانون دولي شن ترامب هذا العدوان على إيران؟ على أساس أي قانون دولي هو الذي أغلق مضيق هرمز وعندما اعتدى في الحقيقة على منشآتنا وقتل أطفال في عمر الزهور وقتل قائدنا؟ هذه كلها كانت حسب القانون الدولي. إيران كانت دولة آمنة ولم تحارب أحدا ولم تهدد أحدا. هو الذي في الحقيقة حركته نزواته بعد يعني سيناريو فنزويلا غرر به نتنياهو وقال له لنذهب إلى إيران، وإيران في الحقيقة طعم أكبر من طعم فنزويلا. إذن لا يحدثني ضيفك الكريم عن القانون الدولي، هذا واحد. الموضوع الثاني، إيران أساسا لم توقع على معاهدة البحار، بل يراجع في الحقيقة تاريخ إيران وممارسة حقوقها البحرية. ثم هذه المياه إقليمية، صحيح هي ممر دولي، ولكن هذه المياه إقليمية يشارك فيها بلدان فقط، نحن والشقيقة سلطنة عمان. فيما يتعلق بترقيق الخطوط الحمر، أنا قلت إيران استعدت وقدمت تنازلات حتى فيما يتعلق بالورقة التي حملها البوسعيدي، كان فيها موضوع حتى تعليق تخصيب اليورانيوم كان مطروحاً، وفتح أبواب المنشآت النووية لوكالة الطاقة، بالرغم من أنه بروسي كان يعادي إيران عداء حقيقة حقودا حقدا دفينا، ومع ذلك كانت تتعامل معه إيران. ولكن في كل أحوال كان يجزم ترامب أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات النووية، وهذا لا تقبله إيران، وقدمت من أجله الدماء والدماء من الشهداء ومن المحققين وحتى الشعب الإيراني، وأضف إلى ذلك العقوبات التي أعلنها في عام 2018 بعد أن مزق الاتفاق النووي الذي أبرم 2015 مع أوباما.
1: طيب دكتور حسن، الحقيقة هو أتى على ذكر جروسي، وإيران لديها يعني تاريخ سلبي مع هذا الرجل، ولديها حسابات أيضا مع منظمة الطاقة، لكن هل يضيع الملف النووي في، هل نغرق في تفاصيل الصراع بما في ذلك هرمز، بما في ذلك التلويح بالضربات، هل يؤثر ذلك على المسألة النووية، يعني بما في ذلك التعامل مع منظمة الطاقة، بما في ذلك هذه العلاقة السلبية ما بين إيران وغروسي نفسها؟
0: لغاية هذه اللحظة نشوان الطرف الإيراني لا يتحدث عن الموضوع النووي، وكأنه ملف مؤجل. الآن الحديث عن نتائج الحرب لإغلاق مضيق هرمز هو الذي عطل إمدادات الطاقة وأدى إلى رفع هذه الأسعار، فبالتالي الطرف الإيراني يشعر بأنه امتلك رافعة استراتيجية يريد أن يستثمرها إلى الحد الأقصى، وهناك حتى إفراط في في في توظيفها،
1: وهو فعل،
0: وهو يفعل ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية الآن تذكرت بأن الحرب هي من أجل الموضوع النووي، لذلك تصريحات الجانب الأمريكي حديثا بآخر 3 أسابيع تقريبا تتحدث على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، لن يسمح لإيران بكذا وكذا، لأنه الملف الأساسي الذي سيوسم تركة ترامب هو الملف النووي، بمعنى هذا الملف العابر للإدارات إذا لم يتمكن من حله فإنه سيفشل حتى لو ربح المعركة عسكريا. ووكالة الطاقة هي أحد أدوات الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في العراق شاهدنا ذلك، هناك تقارير زورت إلى آخره، والطرف الإيراني ربما يمتلك الحق في أن لا يثق بغروسي أو حتى في هذه،
1: وهذه أهمية التفاوض مع الأمريكيين، يعني وجه لوجه
0: هو أفضل
1: وبعد الأطراف الأخرى
0: هو أفضل. أنا أعتقد أن هذا ما يفكر فيه على وجه التحديد عباس عراقشي، بأنه لنلتقي مع الأمريكان، نتفاهم مع الأمريكان من دون وسطاء، من دون، لأنه الحديث وجها لوجه يمكن تقديم التنازلات المتبادلة، لكن لا يمكن الجانب الإيراني أن يقدم تنازلات لوسيط إن لم يكن على الطاولة ما يأخذ مقابله. الطرف الأمريكي يستطيع أن يعطي مقابل ذلك، فبالتالي المرة الثانية كل ما نشاهده الآن هو لحل مخرجات الحرب ونتائج الحرب التي لم تكن موجودة. أما الموضوع الذي سبب الحرب لا أحد يتحدث عنه، وهو الموضوع النووي، فبالتالي الطرف الإيراني يدرك تماما أيضا أنه ربما الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ما كان يمكن أن تقوم بها لو كانت إيران دولة نووية.
1: طيب.
0: الآن التلميحات الإيرانية الخروج من NPT، حظر الأسلحة النووية،
1: حظر انتشار الأسلحة النووية
0: بالضبط. وهذا ليس قرار استراتيجي وإنما تلويح. السيد محسن الضائع قال بأنه نحن ملتزمون بفتوى المرشد الأعلى، لكن قد يتغير هذا الأمر، وهذه عبارة عن أيضا أوراق تفاوضية لدى الطرف الإيراني، بمعنى التصعيد قابل التصعيد.
1: طيب سيد باترسون، دعنا لا ننسى هنا المسار الذي مر به هذا الصراع خلال الأشهر الأخيرة 6 أو 7، بمعنى لما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم كان هنالك في رأي كثير ممن استضفناهم من الخبراء هنا، وكتب هذا في الصحافة الدولية، خلل في مسألة العمومية في مذكرة التفاهم أدى إلى تفسيرين مختلفين متناقضين أمريكي وإيراني. الآن الأمريكيون لا يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم، الإيرانيون يريدون ذلك لأنهم ربما على الأقل في رأي بعضهم هي في صالحهم، لكن هل فات الأوان على مذكرة التفاهم، بمعنى يجب أن يكون هنالك مذكرة جديدة، توافق مبدئي جديد في أي توافق محتمل؟
3: نعم،
2: لم يكن فقط الولايات المتحدة التي ربما خلقت مشكلة لديها، كان حقيقة أن عمان أيضا اختلفت في النقاط.

0: المناقشات التي كانت تحاول فيها إيران الضغط عليها من أجل السيطرة على موانئ عمان وعلى الممر المائي، وأيضا قامت بمهاجمة السفن التي دخلت في المياه العمانية. بالتالي كان اتفاقا لا يمكن تطبيقه بين إيران ودول الخليج. بالتالي مذكرة التفاهم تم إنهاؤها بالاعتماد على ما حصل، والولايات المتحدة كان عليها أن تستجيب وترد على الهجمات الإيرانية ضد السفن وضد القواعد الأمريكية، وليست قواعد عسكرية، في أيضا القواعد العسكرية في دول الخليج والأردن. أن تم إخبارنا أن مذكرة التفاهم قد تم توقيعها من قبل وزير خارجية باكستان. إيران تم توقيع الاتفاقية، استمرت إيران بالقتال. بالتالي كل هذا الأمر يجب أن يكون فيه وضوح في الأهداف. وترامب قال أن الأمر يمكن أن يحال في الوقت الذي يكون فيه الجميع في نيويورك، وبعد ذلك إيران بإمكانها أن تعود لكونها دولة عظيمة كما اعتادت أن تكون. لكن هذه العملية يجب أن تبدأ في مكان ما، يجب أن تبدأ قريبا، وكل قائد في دولة الخليج يريدون حلا. هم جميعهم موجودين في نيويورك وهم مجتمعون لمناقشة الخطوات القادمة، وآمل أن الخطوات القادمة ستؤدي إلى السلام وإلى الحل الدبلوماسي وفتح المضيق ووقف إطلاق النار وإنهاء للقضية النووية.
1: ها قد وصلنا سيد هادي أفقه إلى نقطة أخرى، عقبة يعني حجر عثرة أيضا في التفاهم، وهي مسألة العودة أو عدم العودة للمذكرة. وأنت تعلم جيدا الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن أسألك هنا ما مستوى المرونة التي يمكن أن يبديها الإيرانيون في هذا الملف، ملف العودة من عدمها لمذكرة التفاهم؟
2: دعني أفترض أنه إيران من أجل أن تقدم مرونة تثلج قلب ترامب هو إلغاء هذه المذكرة، صحيح؟ يعني بدك أكثر من هذه المرونة نشوى؟
1: افتراضاً،
2: ما الضامن؟ افتراضاً، ما الضامن إذا وقعنا على أي نوع من التفاهم مع الأمريكيين أن لا يخرقوا ترامب مرة أخرى؟ وهذا حصل، أشرت أن حرب الاثنى عشر يوم كان قبلها تفاوض، 40 يوم كان قبلها تفاوض، حرب 13 يوم الموانئ كان قبلها مذكرة تفاهم. نحن نريد ضمانا. ومن السلبيات التي ذكرها السيد محسن رضائي في مقابلته أظن مع الجزيرة، قال المشكلة في هذه المذكرة قاموا الوسطاء بدور هام جدا، ولكن لم يضمنوا التنفيذ والتطبيق، ولهذا خرق الاتفاق بسهولة، استحدث ممرات وغرر بسفن وأخذ منها رسومات وعبرها عبر المضيق وضربتها إيران لأنها خالفت البند الخامس الذي يتيح للقوة البحرية الحرس الثوري تحديد الممرات وكذلك الحفظ العبور بصورة آمنة، وخرقه وصار يتهم في الحقيقة من النصف من الظهر أنه إيران تضربت السفن. إذن نحن ألغينا الاتفاق؟ لا، أنت الذي خرقتها من خلال استحداث ممرات لم يقرر الحرس الثوري، وأنت وقعت على البند الخامس وبدأت تفلسف أنه لا، هذا اجتهاد إيراني ونحن لنا اجتهاد آخر، في حين أنه هذه المذكرة أخذت حوالي 3 أشهر لتثبيت كل العبارات والمصطلحات الحقوقية والقانونية والأمنية والاقتصادية، ولكن خرقها، في حين أنه هو وقعها بنفسه بلغتين، بورقتين، بالفارسية وبالإنجليزية.
1: طيب دكتور حسن، كمراقب أنت حين تشاهد الأمريكيين والإيرانيين يجتمعون في نيويورك، هل ما الذي تتخيله كموقف متعلق بمذكرة العودة لمذكرة التفاهم؟ هل تتوقع أن يتنازل الإيرانيون في هذا الملف؟
3: يعني العودة إلى مذكرة التفاهم مرفوضة أمريكيا، لكن جوهر مذكرة التفاهم هو ما سيتم الحديث عنه،
1: أو مذكرة التفاهم معدلة،
3: يعني لعبة ألفاظ، بمعنى أنه سيتم الحديث عن نهاية الحرب، سيتم الحديث عن الأموال المجمدة، سيتم الحديث عن رفع العقوبات، الحصار البحري، مضيق هرمز، ثم الحديث عن الموضوع النووي. أما هذه هي مذكرة التفاهم،
1: خطوط عامة،
3: الخطوط العامة مذكرة التفاهم لا يوجد فيها أي تفسيرات، فيها التزامات، خطوات متزامنة، تم خرقها من قبل الجانبين بدرجات متفاوتة وكل طرف يتهم الآخر. لكن الآن عندما تقول إيران سنعود إلى مذكرة تفاهم، وترامب يقول لن نعود إلى مذكرة تفاهم، لكن لو جلس الطرفان وجها لوجه وتحدثوا ما هي يعني الخطوط العريضة للحل، سيعودوا إلى ما يشبه مذكرة التفاهم. فبالتالي هي
1: لكن بنسخة قد تكون في صالح أو في عدم صالح طرف ضد آخر، لأن الإيرانيين يقولون بأن مثلا البند الخامس في مصلحتهم، رغم أن الأمريكيين يعتقدون بأن النص اللغوي في هذا البند يعني لا يمنح الإيرانيين حق التحكم في هرمز.
3: هي التفسير، نحن نعود إلى التفسير. يعني الجانب الإيراني فسر البند الخامس بأنه يعطيه الهيمنة والسيطرة على مضيق هرمز، في حين أن الجانب الأمريكي له تفسير مختلف، ولا يوجد أساس قانوني لتتفق الولايات المتحدة مع إيران على مضيق هرمز في غياب عمان بالمناسبة، لأن عمان أيضا دولة مشاطئة ولا يحق
1: لها. وهنا لا نخفل أي توافق مع العمانيين من قبل الإيرانيين أيضا.
3: التوافق العماني الإيراني هو محاولة إيرانية لفرض رؤية عمان، رؤية إيران لما ينبغي أن يكون عليه مضيق هرمز، وبالتالي لا نجد هذا الاتفاق. هناك حديث عن اتفاق عماني إيراني لكن لم يعلن، والاجتماع الذي كان مقررا أن يتم مع دول الخليج لم يعقد، لأنه كان هناك احتجاج ربما أن هذه الدول هي ملتزمة بتعهداتها الجماعية وبتصريحهم مع مارك روبيا الذي أقر بأنه حرية ملاحة لا يجوز إغلاقه من دون رسوم إلى آخره، وكل هذه البنود هي تصطدم مع ما تريد إيران أن تحققه في الاجتماع الذي كان مزمع أن يكون في عمان. هذا لم يجري، وأنا في ظني أن هذه انتكاسة للجهود.
1: لكن حتى يعني نختم هذا الملف، هل تتوقع أن يكون هناك مذكرة معدلة؟
3: إذا صار في اتفاق لن يتم العودة إلى نفس المذكرة، النصوص ستختلف وإن كانت بنفس الجوهر.
1: طيب.
3: راح يكون اللغة أكثر يعني تحديدا، ولا تترك للتفسيرات الجانبية.
1: شكرا في الاستوديو الدكتور حسن براري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أيضا هادي أفقهي من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن، شكرا جزيلا. يواجه قطاع الطيران المدني الإيراني مشكلة لم تعد تقتصر فقط على نقص عدد الطائرات، بل إن كل رحلة باتت تواجه شبكة من القيود تمتد من نقص المحركات وقطع الغيار حتى الوقود اللازم وعمليات الصيانة وكذلك المدفوعات. يأتي ذلك بينما تتراكم الخسائر وتتقلص الوجهات الدولية المتاحة أمام الرحلات الدولية للطائرات الإيرانية. نتابع.
4: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما. فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات. والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر، خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60%، كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران ماهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا

0: توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن. لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايدة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
1: مشاهدينا، إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. وأضافت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وكذلك من صنعاء معنا نبيل اليوسفي. وفق هذه المعلومات ياسر، سأبدأ معك، أود أن يعني ترفدنا بمزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة تحركات القوات الحكومية، وأيضا ما تتحدث عنه من منجزات في السيطرة الميدانية في بعض المناطق في تعز.
2: نعم، آخر المستجدات ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل محور تعز العسكري، إذ أعلن أركان محور تعز عبد العزيز المجيدي أعلن أن القوات الحكومية سيطرت على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد بمديرية الشمايتين، وأكد أن تلك السيطرة جاءت بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين سقط خلالها 5 قتلى وأكثر من 20 جريحا من الحوثيين. كذلك كانت قوات درع الوطن المرابطة في جبهة كهبوب على الساحل الغربي أكدت قبل قليل أنها أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في تلك المنطقة، أي في جبهة كهبوب على الساحل الغربي المطل على باب المندب. قبل ذلك كان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي قد أعلن أن القوات الحكومية استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في محافظة البيضاء وكذلك في مدينة المخا وأيضا في الوازعية أيضا في غرب تعز. كذلك كانت هناك غارات جوية يوم أمس على منطقة أو جبهة الأحيوق في الوازعية أيضا. كذلك قوات أو الحوثيون أيضا كانوا قد استهدفوا مساء أمس وسط مدينة تعز بعدة قذائف في جبهة أو في جبل جرة في محيط المجمع القضائي، وأدى إلى تضرر عدد من المنازل والممتلكات للمواطنين هناك. أيضا قوات درع الوطن أكدت أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في البيضاء ولم تعلن في أي منطقة بالبيضاء أيضا. هذا مجمل التطورات في تعز وما جاورها. كذلك هناك في مأرب كان هناك قصف مدفعي من قبل قوات الحكومة الشرعية والحكومة اليمنية على مواقع وعلى أيضا آليات ومدافع الحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. على المستوى السياسي هناك أيضا وفد كبير يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك في اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس قيادة الرئاسي عبد الله العليمي وكذلك وزيرة الخارجية. أيضا على المستوى الإنساني ما زال هناك نزوح كبير من قبل الأهالي، وآخر الإحصائيات تؤكد أن هناك قرابة 170 ألف نازح، وصل العدد إلى 170 ألف نازح خلال التطورات الأخيرة، وتعز فيها العدد الأكبر، إذ وصل العدد في تعز وحدها إلى 88 ألف نازح خلال التطورات الأخيرة في اليمن.
1: أشكرك شكرا جزيلا ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة. نبيل، الحقيقة أيضا في المقابل نود أن نسمع منك أي معلومات، لا سيما ما يتحدث عنه أنصار الله الحوثيون سواء لجبهة تعز، وأيضا القوات الحكومية نبيل اليمنية تتحدث عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثي وخطوط إمدادها في باب المندب وفي محافظة البيضاء. بشكل عام كيف بدت بيانات طرف أنصار الله الحوثيين؟ يعني
3: نعم نشوان، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد نشرت هذا اليوم فيديوهات لعملية سيطرتها خلال الأيام الماضية على مناطق الوازعية وكذلك الساحل الغربي بشكل كامل والمخا ومديريات تابعة لمحافظة الحديدة في عملية كانوا قد

0: أطلقوا عليها والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ونشرت فيديوهات كذلك تؤكد سيطرتهم على مختلف المناطق وصولا إلى مضيق باب المندب. في ذات السياق، نشوان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن الطيران السعودي قد شن خلال الساعات 24 الماضية 19 غارة جوية من طائرات تايفون وكذلك طائرات F-15، وأكد أيضا أن هذه الطائرات السعودية حسب سريع قد استهدفت محافظتي مأرب والجوف بالإضافة إلى محافظة تعز، كما أكد أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال، وأكد بأن هذه العمليات أو الطائرات التي استهدفت هذه المناطق لن تمر دون رد أو عقاب، أو أنه سيتم الرد على المملكة العربية السعودية ردا على هذه الطائرات التي استهدفت هذه المناطق وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية باتجاه الشركات النفطية في المملكة العربية السعودية والقواعد العسكرية أيضا التي تنطلق منها الطائرات، حيث أكد سريع بأن هذه الطائرات تايفون و F-15 قد انطلقت من قاعدة أو من قاعدتي الملك خالد الجوية وكذلك في خميس مشيط بالإضافة إلى قاعدة الملك فهد في الطائف. في ذات السياق كان قد أعلن بأن ثمة قصف صاروخي هذا اليوم استهدف مناطق حدودية، وهو قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية في محافظة صعدة وبالتحديد في مناطق منبه وكذلك الظاهر بالإضافة إلى مديرية رازح، وأكد بسقوط ضحايا جراء هذا القصف، وأحصى سريع عدد الغارات والقصف الصاروخي نحو 937 غارة وصاروخ حسب قوله منذ بدء التصعيد حسب الناطق العسكري سريع في 3 سبتمبر وحتى الآن. في ذات السياق كان رئيس لجنة شؤون الأسرة التابعة لسلطات صنعاء عبد القادر المرتضى قد أكد بأن غارة سعودية قد استهدفت سجنا في مديرية الحزم محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط عدد
1: من صنعاء مراسل الجزيرة. أشكرك شكرا جزيلا، أسف على مقاطعتك لكن شكرا جزيلا لك. في جيبوتي مشاهدينا تواصل السلطات أو تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، وتجاوز عددهم أكثر من 3000 نازح وفق أرقام أممية. حذرت سلطات جيبوتي من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10000 وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
2: هذه خيام نصبت هنا في بلدة أبخ شمالية جيبوتي لاستيعاب أعداد من اليمنيين الفارين من المواجهات على الضفة الأخرى من باب المندب، غير أن التدفق المتزايد للاجئين لا تقوى عليه بلدة أبخ، فعشرات من الوافدين الجدد إلى المخيم لا يزالون ينتظرون دورهم لاستيعابهم في الخيام في بلدة صغيرة شحيحة الإمكانات.
3: الوصول الكبير لهذه الأعداد يفرض احتياجات كثيرة، فمنذ لحظة وصولهم يحتاجون إلى المياه والغذاء والمأوى. مرحلة الاستقبال وحدها تحتاج لإمكانات كبيرة، وهذا فوق طاقتنا.
2: تواجه جيبوتي ضغوطا إنسانية متزايدة مع استمرار تدفق اللاجئين من اليمن، إذ تجاوز عددهم 3000 حسب الأرقام الأممية وسط انعدام كبير لأبسط الاحتياجات اليومية.
4: نشتي شوف قدامه كله حمامات، علشان يعني كم فين بدنا نروح؟ المود نشتي أهم شيء، المود الأساسية.
5: النازحون الآن يرقدوا في العراء طبعا، والعوائل داخل هنجر، وهذا عند الدول الثانيه او عند النازحين الثانيين يعتبر هذا محجر، ما هو صحيح هذا.
6: يعني اجينا في جيبوتي وشكرا لدوله جيبوتي استقبل لنا وحسن الاستقبال وحسن المكان وحسن المأوى، ولكن يحتاج الشعب مزيد من الدعم، يحتاج مزيد من الخيام، ما في خيام كافيه، وما ابسط مقومات الحياه ما في، يحتاجون الماء، يحتاجون لقمة العيش، يحتاجون مواد غذائيه اساسيه، هناك اطفال رضع، هناك كبار السن يحتاجون علاجات.
2: في مواجهة هذه الاحتياجات بدأت منظمات إنسانية تقديم مساعدات من فرش وبطانيات ومواد أساسية، لكن حجم الاستجابة لا يزال دون احتياجات الأعداد المتزايدة خصوصا في المأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
7: الحكومة الجيبوتية يعني بذلت الجهد لتوفير بعض الاحتياجات، ولكن كان احتياج أكبر من المتوفر، فقمنا الآن بعمل حملة للاستفادة.

0: الإجابة العاجلة قامت بها قطر الخيرية، ونأمل إن شاء الله المساهمة من خلال هذه التبرعات لتغطية أكبر احتياج ممكن من المأوى، من الغذاء، المياه.
1: ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى أبوخ تتزايد الضغوط على الموارد الشحيحة أصلا لهذه البلدة، وتتسع معها دائرة الاحتياجات الإنسانية، والحل كما تؤكد حكومة جيبوتي يكمن في استجابة دولية عاجلة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
2: في الضفة الغربية يواصل مستوطنون شن هجماتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ شهدت بلدتا سلواد والمزرعة الشرقية هجمات واسعة تحت حماية قوات الاحتلال. ثروة شقراء رصدت آثار هجمات المستوطنين على السكان.
3: ولدنا في هذا الوطن وتربينا فيه وكنا مثل كبع مركو، ومع ذلك كم حصل لنا مثل ما حصل لكم، وبقينا صامدين وسوف أنتم تصمدون.
4: يحاول الجد جمعة مواساة أحفاده وطمأنتهم بهذه الكلمات بعد ساعات من تفاصيل مرعبة عاشوها إثر هجوم واسع لمستوطنين أطلقوا خلاله الرصاص الحي، وحاولوا اقتحام المنزل وحطموا المركبات هنا في بلدة سلواد بقضاء رام الله. لكن الجد يدرك أن خوف أحفاده لم ينتهي مع انسحاب المستوطنين، وأن حياتهم باتت تتأرجح بين هجوم مضى وآخر مرتقب.
3: لم ألتفت إلى تكسير المركبات، ولم ألتفت إلى شيء إلا إلى الأطفال الذين كانوا يروعون أثناء وجود المستوطنين حول المنزل.
5: يعني زي هذه أخذوا أمها الساعة، يوم أجي أخذوها عمرها ساعة، هي لها أخت.
4: أما نمر فقد سرق مستوطنون مصدر رزقه الوحيد ولم يتركوا له كثيرا لتفقده. حاصروا منزله، وفي أثناء انسحابهم سرقوا مركبتين ودمروا أخرى.
5: وفيش شغل، وهذا هو المعتمدين عليه يعني. والله مصدر محمد يعني بيحاربوا فينا في رزقنا وفي أكلنا وفي مالنا قاعدين وهيث يعني.
6: شو بتتوقع هدفهم من اللي بيعمل؟
5: يعني تهجير وطلعتنا من البلاد، ولا حدا سائل ولا مسؤول يعني، ما حدا كل كان ولا يعني يعيشوا لحالكم موتوا لحالكم هيث يعني.
4: في قرية المزرعة الشرقية المجاورة عاش السكان لحظات مشابهة لما عاشه الناس في سلواد. نحو 200 مستوطن هاجموا منازل ومركبات، ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين هنا، فقد شملت بلدات أخرى في الضفة الغربية استهدفت خلالها الممتلكات ومن عليها. وبعد كل هجوم يحاصر غد الأطفال، ويبدأ الكبار فيه بالبحث عن فرص للنجاة.
7: بعد فقدان الفلسطينيين مصادر رزقهم وممتلكاتهم بفعل اعتداءات المستوطنين، يتغير شكل حياة الضحايا وتفاصيلها، إذ يقول هؤلاء إن المستوطنين لا يسرقون المال والمركبات والأغنام فقط، بل يسرقون منهم أيضاً الشعور بالأمان في أرضهم. ثروة شقراء، الجزيرة، من بلدة سلواد بقضاء رام الله.
2: مشاهدينا، وبهذا التقرير للزميلة ثروة شقراء من الضفة الغربية عن هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة، نصل إلى ختام هذه الساعة. إلى اللقاء.
8: من نيويورك، حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته،
9: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
10: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
11: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
12: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
8: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.

0: انتخابات برلمانية جديدة تعيد المغاربة إلى مراكز الاقتراع وسط تحولات مشهد سياسي داخلي وسياقات إقليمية ودولية تتسارع أحداثها.
1: ونستطلع برامج الأحزاب وماذا تغير في وعودها، ونقرأ في أولويات الناخبين وانتظاراتهم،
2: ونرصد إيقاع التنافس السياسي وأبعاده والقضايا التي هيمنت على النقاش العمومي عشية التصويت،
3: ونتابع كيف سيؤثر تغيير النظام الانتخابي في تمثيل مختلف المناطق وإيصال نبض الشارع فيها.
0: الانتخابات التشريعية المغربية في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
4: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
5: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

وصلنا بكم مشاهدينا إلى رأس الساعة ومستمرون في هذه التغطية من الجزيرة لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن. في آخر مستجدات كل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جيرد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله إن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت سي بي أس عن ويتكوف أيضا قوله إن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وإنه يشعر بحالة جيدة جدا الآن. من جانبه، شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته في الجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن الدولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير خارجية إيران عباس أراغشي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بحث جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. ونبقى في نيويورك أيضا، إذ نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. في العراق أيضا، أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطارا بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. في الشأن اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. أما في قطاع غزة، فأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6، بينهم طفل، في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. الآن مشاهدينا سنتابع مزيدا من التفاصيل. معنا من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي المتواجد.

0: هناك لتغطية أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة. نتابع معك أبرز المعطيات وجد، لا سيما فيما يتعلق باللقاء الذي قيل إنه استمر 3 ساعات وربما أكثر بقليل بين الوفدين الأمريكي والإيراني، وما إذا كان هنالك أي معلومات جدت.
1: يعني نشوان، هذا اللقاء واضح بأنه تم مناقشة الكثير من القضايا الخلافية بين الطرفين. نعلم أن مذكرة التفاهم التي وقعت انهارت، لأن وأعلن الرئيس ترامب عقبها إعادة فرض الحصار على الموانئ البحرية، ولكن ما تريد الولايات المتحدة حاليا هو الحوار والتفاوض بشأن حل دائم لمضيق هرمز يقضي بإعادة فتحه، ولا تريد الولايات المتحدة بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن يكون لإيران أي دور في السيطرة على المضيق. حاليا كلا الطرفين يقول إنه من يسيطر على الحركة، ولكن في حقيقة الأمر كل هذا الوضع الحالي عند المضيق يؤثر على قطاع الطاقة عالميا، وما تحاول الولايات المتحدة ودول العالم تفاديه هو الوصول إلى أزمة طاقة عالمية، لذلك لأن مضيق هرمز هو حيوي وعصب حيوي في مصادر الطاقة. لذلك واضح بأن هذا الاجتماع يأتي في هذا السياق، وينبغي أن يليه في حال بالفعل كما قال الرئيس دونالد ترامب سوف يعقد الطرفان اجتماعا آخر في المستقبل القريب، ينبغي أن يصل إلى نقطة في الحوار بين الطرفين يتم فيها فتح المضيق، وقف إطلاق النار قبل ذلك كله بين الطرفين، وإعادة فتح المضيق، وأن يكف الطرفان عن توجيه التهديدات العسكرية لكل ضد من الآخر. لكن هنا ما حدث في هذا الاجتماع هو كسر للجمود الذي كان سائدا خلال الأسابيع الماضية ما بين ضربات عسكرية متقطعة وردود إيرانية، وبالتالي تأمل إدارة الرئيس ترامب أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، وإلا كما قال الرئيس ترامب اليوم في اجتماع له مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية، وإلا الولايات المتحدة سوف تضرب جبل الفأس إذا لمست فيه أي أنشطة نووية. مع أنه وخلال خطابه أمام الجمعية العامة أعرب عن اعتقاده بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية، حتى أنه قال أو قبلها ربما. إذن الكفة ترجح باتجاه الدبلوماسية، وكما قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هو قال أنه ينبغي أن لا نفوت فرصة الدبلوماسية من أجل إنهاء هذا الصراع. لذا الجهود هنا المبذولة حثيثة حقيقة من قبل دولة قطر وكذلك الوسيطين العماني والباكستاني من أجل تفادي مزيد من التصعيد العسكري وإقناع الطرفين بضرورة الحل على طاولة التفاوض وليس بأي شكل آخر. نشوان
0: وجد، أيضا في سؤال آخر، ماذا تخبريننا عن اللقاء الذي جمع الرئيس ترامب ببعض الزعماء العرب والمسلمين؟
1: نعم، هذا اللقاء كان بين الرئيس ترامب وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا شاركت فيه كل من تركيا، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، كلها دول معنية بهذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لأن تبعاته تنعكس على هذه الدول الجمعاء وليس فقط على قطاع الطاقة الذي يطال كل من آسيا وكذلك أوروبا. وهذا الاجتماع كان بهدف محاولة التوصل إلى صيغة للمضي قدما في طريقة التعامل الأمريكية مع الجانب الإيراني. وبدأ ملفتا لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني اليوم قبل هذا الاختراق الذي تم بلقاء مسؤولين أمريكيين مع مسؤولين إيرانيين. الإيرانيين. الرئيس ترامب خلال الاجتماع مع القادة الخليجيين والقادة العرب أشاد بهذا الاجتماع، وهو كان أول من كشف عنه وقال إنه سار على نحو الجيد، بل إنه كان مثمرا للغاية. لذلك يبدو أن الإدارة الأمريكية تعلق أمالا على احتمال عقد مزيد من اللقاءات كما قال الرئيس ترامب في المستقبل القريب. نشوان،
0: شكرا جزيلا لك من نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة وجد وقفي. أعلن التلفزيون الإيراني أن لقاء جمع وزير الخارجية عباس عراقشي مع مبعوث الرئيس الأمريكي

0: الولايات المتحدة. وما سمعناه هنا هو أن الأجواء الدبلوماسية جيدة وهناك مبادرات لإنهاء التوتر قد تفضي إلى أمر ما خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل إعلان إيران انفتاحها على أي محادثات تحقق الأمن المستدام. وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقشي التقى بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بطلب من ويتكوف نفسه. وكان قد أكد عرقشي خلال تصريحات له على هامش الاجتماعات على أن إيران تلتزم بالدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والأمن المستدام، واعتبر أن نقد الولايات المتحدة لتعهداتها هو العامل الوحيد لعرقلة المسارات الدبلوماسية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع عدم رفض الحرس الثوري للتفاوض، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أنه يجب التفاوض إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات واستعداد إيران للرد على أي هجوم أمريكي محتمل بكل قوة.
1: ولمناقشة هذه التطورات معنا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن أوتاوا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلتون. وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أهلا بكم جميعا. الحقيقة دكتور حسن أود أن أبدأ معك بمعلومة تم الحديث عنها بشكل معلن الآن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال لن نسمح بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. هذه مسألة كنا تحدثنا في الساعة الفائتة عن مسألة الخطوط الحمراء ومستوى المرونة لدى الطرفين، هذين الطرفين العنيدين بطبيعة الحال في خلال هذا الصراع. وبالتالي كيف تفهم تصريحا كهذا في إطار الحديث عن اختراق تم في نيويورك؟
2: نشوان، أولا عنوان النصر الأمريكي لمفتح مضيق هرمز، بمعنى إذا تمكنت إيران من الاحتفاظ بهذه الورقة لا يمكن للرئيس ترامب أن يعلن النصر، وهذا مهم جدا بالنسبة للأرث والتركة التي يتحدث عنها ترامب. النقطة الثانية أن إغلاق المضيق جاء نتيجة للحرب، بمعنى أن هذا العدوان الأمريكي على إيران مع الصهاينة مع الإسرائيليين هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى أن تمتلك إيران لورقة استراتيجية لرافعة جيوسياسية لم تكن تعرف قيمتها، وبالتالي قامت إيران بتوظيفها بشكل ممنهج، وهذا أحرج الرئيس الأمريكي أمام الرأي العام الأمريكي أمام أسواق الطاقة. والهيبة الأمريكية تراجعت في ظل عدم أو عجز الولايات المتحدة على ردع إيران في مضيق هرمز. من هنا عنوان الحل أنا في ظني هو مضيق هرمز، بمعنى إن وافقت إيران على فتح مضيق هرمز وبدأت السفن تمر والملاحة تمر بشكل حر، عندها يمكن له أن ينهي الحرب بالمناسبة حتى لو لم يتم التوصل إلى حل مقبول في الموضوع النووي. لكن أن تبقي إيران على هذه الورقة وتحصل على أيضا على مكتسبات مثل رفع العقوبات أو جزء من الأموال المجمدة، فهذه عبارة عن تنازلات ملموسة مقابل كلام من قبل الجانب الإيراني. لا تلتزم إيران بالموضوع النووي ولا تلتزم بأي شيء آخر، فبالتالي بالنسبة لترامب هذا هو العنوان، عنوان النصر أمريكيا هو فتح مضيق هرمز، فبالتالي هذا هو الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتنازل عنه.
1: طيب نأخذ هذا الكلام إلى جيمس روبنز في واشنطن. ثلاث ساعات في هذا اللقاء، الحقيقة ثم قرائن قد لا تكون مهمة جدا لكن تشير إلى ربما وجود نوع من التنسيق المسبق زمنيا ربما حتى بقليل قبل وصول الوفد الإيراني للحديث إلى الأمريكيين في نيويورك. لكن ما السيناريو الذي يمكن أن يقبل به الرئيس ترامب لتحقيق اختراق وربما العودة إلى إما مذكرة تفاهم معدلة أو تفاهم عام جديد؟
3: شكرا لكم على استضافتي. نعم، من المهم أن نتحدث عن هذا الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات وكان اجتماعا بالغ الأهمية، ويبدو أن الانطباعات كانت إيجابية من الجانبين. برأيي فإن البيت الأبيض ليس مهتما في أي شروط مسبقة للمحادثات و

0: الواقع أن المحادثات جرت اليوم من دون أي شروط مسبقة هو أمر مهم جدا، ويمكن أن تستمر هذه المحادثات. بالنسبة للجانب الأمريكي، ليس من المهم التوصل إلى اتفاقيات قبل الاتفاقية، بل من المهم الانخراط في العمل الدبلوماسي. نعم، أتفق مع القول إن مضيق هرمز هو خط أحمر. الولايات المتحدة لن توافق أبدا على احتفاظ إيران بالسيطرة على المضيق. لا أعتقد أن هذا أمر قابل للتفاوض بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن هناك أمور أخرى مطروحة على الطاولة. على سبيل المثال، من الممكن رفع العقوبات، من الممكن الإفراج عن الأصول، لكن ذلك سيأتي بكلفة مختلفة. على سبيل المثال، إنهاء البرنامج النووي والدعم للأذرع، بالإضافة إلى فرض قيود على البرنامج الصاروخي. بالنسبة لمضيق هرمز، نعم يجب إعادة فتحه، ولكن علينا أن نتذكر أن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز هو سبب إغلاق المضيق، وليس ما تفعله إيران في الواقع.
1: يعني سيد حامد موسوي، غير مسموح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا مبدأ عام ومفهوم، يعني مفهوم مسألة إعادة طرحه عدة مرات في هذا الخلاف. لكن هرمز اعتبر كمضيق سلاحا ردعيا إيرانيا، يعني تستعمله إيران إلى أقصى درجات الاستهلاك هنا على المستوى الاستراتيجي. وبالتالي هل يمكن أن تقبل إيران بمبدأ كهذا؟ كما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لن نسمح بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر هرمز.
0: أعتقد أن الجانب الإيراني منفتح على فكرة التوصل لاتفاق يفضي في نهاية المطاف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، اتفاق يكون شبيها بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في الماضي. ولكن أتوقع أن يرغب الإيرانيون في الاحتفاظ بهذه البطاقة في حال قرر الجانبان الأمريكي والإسرائيلي مهاجمة إيران مجددا في المستقبل. لهذا السبب فإن الجانب الإيراني يصر أنه حتى في حال فتح المضيق فهو يريد اتفاقا مع الدول الإقليمية مثل سلطنة عمان بشأن كيفية السيطرة على المضيق والتحكم به في المستقبل. وبالتالي فإن الإيرانيين لا يريدون التخلي عن هذه البطاقة إلى الأبد، ولكنهم مستعدون لإعادة فتحه بموجب اتفاقية. لكن الحسابات في طهران تبقى معقدة، فمن ناحية إيران تريد التوصل إلى اتفاقية تتيح لاقتصادها أن يتنفس وتؤدي إلى رفع الحصار الأمريكي المفروض على موانئها، ولكن في الوقت ذاته فإن إيران تريد معاقبة الحزب الجمهوري، وهي تأمل أن يفوز الديمقراطيون بالانتخابات المرتقبة في شهر نوفمبر. وبالتالي في حال تم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات فهذا سوف يدعم حظوظ دونالد ترامب والحزب الجمهوري على الأرجح. ولكن إذا انتظر الجانب الإيراني حتى نهاية الانتخابات لإبرام اتفاق فإن الوضع قد يتغير، وبالتالي فإن الأمريكيين قد يقررون التصعيد العسكري مجددا. الوضع معقد وسيكون علينا أن ننتظر ونرى.
1: دكتور حسن، أهمية يعني أن يخسر الحزب الجمهوري بالنسبة للإيرانيين إذا كانت يعني مسألة الوصول إلى أغلبية الثلثين المعطلة والفاعلة، والتي أيضا ربما الرئيس أحيانا وفق الدستور الأمريكي الرئيس الأمريكي لديه بعض البدائل في التعاطي مع هذه المسألة، لكن أهمية هذه الفكرة بالنسبة للإيرانيين هل هي أهمية جوهرية أم أنها بروباغندا القصد منها أنهم تمكنوا من هزيمة هذا الرئيس العنيد بالنسبة لهذا
2: الطرف؟ نحن أنا متابع للسياسة الأمريكية من 30 عام تقريبا، وأتابع الاستطلاعات. يعني الحزب الجمهوري كان سيخسر أو على الأرجح سيخسر هذه الانتخابات حتى بدون الحرب، هذا معروف حتى عند المحللين.
1: حزب الرئيس الأمريكي. نعم
2: حزب الرئيس يعني في العادة حزب بوش خسر انتخابات 2006 نصفية في المجلسين. نعم. فبالتالي إيران تريد أن تقول بأنها هي من أسقط من يسقط نتنياهو ومن يسقط أيضا ترامب في هذه الانتخابات، فبالتالي هي تحاول أن تمارس الضغط عليهم من أجل أن يقدموا التنازلات إيرانيا. فبالتالي إيران لا تفرج عن هذا المضيق أو لا تسمح بحرية الملاحة، لأنها تعرف أن هذا الملف سينتقل إلى ملف في السياسة الداخلية الأمريكية ويؤثر على تصويت الناخبين وسلوكهم الانتخابي وبالنهاية معاقبة الرئيس. هو أنا في ظني هو
1: والحقيقة أنا يعني أتساءل هنا فعلا عن جدوى هذا الأمر، يعني جدوى أن يخسر أو يربح الرئيس ترامب إذا كان الرجل لديه سنتان متبقية على الأقل يعني في فترته الرئاسية، وبالتالي يستطيع أن يكمل الفترة، وهو لن يخسر شيئا كرئيس، لن يترشح للمرة المقبلة.
2: نشوان، البيئة السياسية التي يصنع فيها السياسة الخارجية ستتغير، سيكون فيها قيود بدون شك، لكن أيضا هذا لا يمنع الرئيس، لأن الرئيس يمتلك أيضا حق الفيتو على قرارات الكونغرس، ولا يستطيع حتى مجلس النواب أن يعزل الرئيس بدون ثلثي مجلس الشيوخ، ومن المستحيل أن يحصل الحزب الديمقراطي على ثلثين، وعلى الأغلب أن يبقى الحزب الجمهوري بالمناسبة، على مجلس الشيوخ يبقى جمهوريا،
1: وارد
2: هذا بالضبط. فبالتالي هو رهان إيراني، وربما يعكس أيضا أماني أكثر من كونه بالفعل تفكير سياسي. هم يريدون تعقيد المشهد الداخلي على ترامب، تدفيع ثمن في السياسة الداخلية، والإعلان انتصار بأنهم هم الذين أسقطوا الرئيس،
1: والبعد النفسي ضد ترامب
2: رمزي، هذا مهم جدا بالنسبة للجانب الإيراني.
1: طيب، الحقيقة سيد جيمس روبنز، لو عدت بك الآن إلى هذا المبدأ الذي ناقشته معك أولا، مسألة التصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لن نسمح بالسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز، هذه تفصيلة مهمة، يعني بمعنى أنه يطرح سقفا عاليا قبل التفاوض، إذا افترضنا أنه سيكون هناك تفاوض، وهو أن أي تفاهم عام لن يسمح له أن يسمح للنظام الإيراني بالتحكم بمضيق هرمز. لكن هل يمكن التنازل عن هذا السقف إذا كان البديل هو فتح المضيق؟ بمعنى إن قال الإيرانيون سنفتح المضيق، ستنسى هذه الفكرة، فكرة كيف ستتم إدارة المضيق.
0: في الواقع لا أعتقد أن هذا مجرد شرط مسبق، بل هذا الموقف الأمريكي، هذا ما تريده الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ستنخرط في المفاوضات بغض النظر عما إذا وافقت إيران أم لا، ولكن هذا ما تريده الولايات المتحدة. إيران طبعا تطالب بالسيادة على مضيق هرمز حتى بالعودة إلى عهد الشاه، وبالتالي فإن الجغرافيا موجودة، إذا كانت إيران تطالب بحقها في المضيق هذا يعود لها، وهذا لا يعني أن هناك دولا أخرى سوف تعترف بذلك، وهذا لا يعني أيضا أن هذا الموضوع سيكون مذكورا في أي اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة. إنها مسألة تتعلق بالقانون الدولي وبقدرة السفن التجارية الدولية على عبور مضيق هرمز. يمكن لإيران أن تزعم أن لديها حقوقا سيادية، ولكن هذا لن يصنع أي فرق بالنسبة للولايات المتحدة. وبالنسبة للسياسة الأمريكية، صحيح أنه في العام 2006 فقد الرئيس بوش السيطرة على الكونغرس، ولكنه في العام 2007 أطلق حملة زيادة القوات في العراق التي أدت إلى إرساء السلام، وبالتالي هذا دليل على أن الرئيس حتى لو لم يكن حزبه يسيطر على الكونغرس يبقى قادرا على شن الحروب. والرئيس ترامب قد قال إنه ليس من المهم ما يحصل في الانتخابات، وبالتالي إذا كان الإيرانيون يعتقدون أن لديهم ورقة ضغط، فأن هذه الورقة ستنتهي في نوفمبر، وبعدها ماذا سيكون لديهم؟ سيكون لديهم رئيس قد يكونون أحرجوه، ولكنه ما زال يتحكم بالقوات المسلحة الأمريكية، وبالتالي عليهم أن يعيدوا النظر فيما إذا كانوا فعلا يودون إحراج الرئيس ترامب.
1: سيد موسوي، في محاولة لخلق بيئة ضاغطة أكثر، اعتاد الرئيس ترامب أن يزيد هذا الضغط الاقتصادي، يعني ربما يتجنب هنا مسألة العسكر بشكل أكثر حتى يتجنب أيضا فكرة الإخفاق العسكري، لكن من ضمن هذا الضغط الاقتصادي الآن مسألة الطيران، أذربيجان، العراق، أيضا عمان، وهناك حركة وإن كان هناك حركة سفر برية أيضا مع العراق، لكن أيضا هناك حركة طيران كثيفة. كيف تؤثر هذه الضغوطات على النظام الإيراني برأيك؟
0: إن الضغط الاقتصادي حقيقي وشديد إلى أبعد الحدود. الولايات المتحدة استهدفت عددا كبيرا من الشركاء التجاريين لإيران مثل العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وهذه الدول فرضت قيودا على التجارة التي تبرمها مع إيران. حتى هذه اللحظة فإن الصين ما زالت تبرم معاملات تجارية مع إيران، لكن الضغوط التي تواجهها طهران حقيقية جدا. بالرغم من ذلك علينا أن نتذكر أن إيران تواجه تواجه ضغوطات اقتصادية منذ فترة طويلة جدا، وعادة فإن الضغوطات الاقتصادية لا تؤثر مباشرة على الحكومات، هي في الواقع تؤثر على الشعب الإيراني وبشكل خاص على الطبقات الأكثر فقرا والطبقة العمالية. وأعتقد أن الأمريكيين من خلال ممارسة هذه الضغوط يأملون أن الشعب الإيراني قد يثور مجددا ويتظاهر ضد الحكومة، وهذا سوف يشكل ضغطا إضافيا على الحكومة لكي تغير موقفها التفاوضي. ولكن علينا أن نتذكر أن السبب الذي يدفع إيران إلى الإصرار على مواقفها في المفاوضات هو أنه في حرب 12 يوما التي دارت رحاها في العام الماضي، ما أن طالبت إسرائيل والولايات المتحدة بوقف لإطلاق النار وافقت إيران فورا، ونتيجة لذلك بعد 8 أشهر شن الجانبان حربا أكبر بكثير على إيران، وبالتالي إيران تفكر في السبيل الأمثل لردع الأمريكيين والإسرائيليين عن مهاجمتها مجددا. هذه برأيي نقطة بالغة الأهمية تدفع إيران للمطالبة باتفاق، ولهذا السبب فإن إيران تتمسك بورقة مضيق هرمز بالرغم من الضغوطات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها.
1: السيد جيمس روبنز، الرئيس ترامب الذي أعرب عن اعتقاده بأن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، وأكد أن المحادثات معها مستمرة، كان هنالك توقعات أنه قد يشن ضربة ربما حتى قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. وبالتالي كيف يمكن التوفيق هنا بين الخيارين والتوقيتين أو التوقعين؟
0: أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب مهتم بالانخراط مجددا في الخيار العسكري قبل انتخابات التجديد النصفي، فهذا الأمر سيضيف قدرا كبيرا من انعدام اليقين إلى الانتخابات، وأعتقد أنه يريد أن يسمح للوقت بأن يأخذ مجراه. أضف إلى ذلك أن هناك الإجراءات الاقتصادية المشددة والحصار البحري المستمر، بالإضافة إلى حظر الطائرات المدنية الإيرانية من الهبوط في عدد من المطارات والطرق الأخرى التي تنتهجها الولايات المتحدة للضغط على الاقتصاد الإيراني. الرئيس يريد أن ينتظر لنرى ما سيكون تأثير هذه الإجراءات، وهذا التأثير بدأ يتجلى. الاقتصاد الإيراني هو في وضع سيء جدا، وهذا الأمر قد يتسبب بانقسامات داخل النظام، لا سيما وأننا سمعنا تقارير وبيانات عن هذا الموضوع من أشخاص مختلفين في الحكومة. إذن أعتقد أن الرئيس ترامب سيكتفي في الوقت الحالي بهذا الأمر، وبعد الانتخابات حين يصبح لديه المزيد من المرونة، لا سيما في حال خسارة حزبه، فإن الحزب الجديد لن يتسلم السلطة حتى شهر يناير، وبالتالي سيكون لديه شهران في حال أراد العودة إلى الخيار العسكري.
1: جدية الخيار العسكري كطرح في ظل هذا المشهد بالنسبة لترامب دكتور حسن؟
2: بدون شك هو على الطاولة، يعني هذا الخيار جد. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه البديل ليس الوضع القائم، البديل قد يكون أيضا عمليات عسكرية، وهذه العمليات العسكرية تستهدف بهذه الحالة مضيق هرمز أو ربما.
1: لكن الخيار العسكري أيضا في مغامرة، بمعنى نعود مرة ثانية للبعد النفسي للرئيس ترامب. الرئيس ترامب رجل لا يحب أن يهزم، وفكرة أن يرمي الحجر من وراء الجدار بمعنى العقوبات الاقتصادية هي أأمن له. الخيار العسكري قد يكون فيه إخفاق، وهو رجل لا يحب أن يسجل كشخص أخفق في
2: وهو أيضا غير صبور، بمعنى هو يريد نتائج سريعة. الدي دي المنبوذ الاقتصادي يحتاج إلى وقت لدفع النظام الإيراني لإعادة حساباته، وهذا ربما يدفع إلى عمل عسكري، وبخاصة وأن هناك في بعد إسرائيلي بالموضوع، يعني هناك التحريض الذي يدق طبول،
1: وأيضا هناك انتخابات إسرائيلية،
2: وبالتالي نعم بالتالي نحن نتحدث عن شهر أكتوبر، اقتربنا ربما أقل من 3 أسابيع أو 4 أسابيع الآن تفصلنا عن الانتخابات الإسرائيلية، ونتنياهو بحاجة التوتير في هذه المنطقة لأنه لا يستطيع أن يقدم نفسه في إسرائيل دون حروب. الحرب تساعد انتخابيا، تساعد الكتلة اليمينية في الانتخابات. من هنا يمكن أن يأتي ضغط الإسرائيلي، وفي لقاء أيضا لترامب مع نتنياهو، ونتنياهو اليوم خرج على الإعلام يتحدث عن ممداني وقال بأنني سأتكلم الأمريكان عن حقيقتك، ويهدد بهذا المعنى، واتهموا بمعاداة السامية إلى آخره. فبالتالي ما زال الصوت الإسرائيلي مسموعا لدى الإدارة. أنا لا أقول بأنه هو الذي سيؤثر، لكنه مسموع هذا الصوت.
1: لكن لو أراد ترامب دعما عسكريا في أي عمل عسكري سيأخذه من نتنياهو، بمعنى الفترة المضمونة له مع نتنياهو هي قبل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هنالك أيضا احتمال أن يخسر نتنياهو الحرب.
2: نشوان، هذه ملاحظة في غاية الأهمية والذكية. يعني إسرائيل الآن أو نتنياهو على وجه التحديد هو متحمس لهذه الحرب، متحمس لضربة عسكرية أخرى، لأنها هي الكريدنشال، هي مؤهلاته على الأقل يقلل من حجم الدمج والأذى الانتخاب الذي يمكن أن يحصل له، لأنه يعرف عندما يحصل الانتخابات سيذهب إلى، فبالتالي سيكون هو مستعد متأهب متحمس لهذه الحرب وسيحرض عليها. الآن الرئيس ترامب أحيانا يستمع إلى نتنياهو وأحيانا لا يستمع، لكن إذا الرئيس ترامب وجد بأنه هذا الدي دي المنبوذ الاقتصادي لا تؤتي بأكلها، اليوم اللقاء قد يفسر عند ترامب بأنه هو تنازل إيراني بسبب هذه العقوبات. إذا لم يستمر هذا المسلسل ربما ترامب يقول أنا بحاجة إلى ضربة جراحية أخرى تستهدف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، لكن أيضا يمكن أن يذهب إلى جبل رأس
1: خاصة الفاس. إذا فشلت هذه الجهود الدبلوماسية الحالية
2: لا بديل أمامه إلا الخنق الاقتصادي، بمعنى نشون مرة ثانية، إذا لم يرى نتيجة سريعة يستطيع أن يسوقها للشارع الأمريكي ربما يكون بالنسبة له أنه البديل ليس الوضع القائم وإنما البديل هو العمليات العسكرية.
1: حقيقة هذا يحيلنا مرة ثانية لك سيد جيمس روبنز، أنت يعني تستبعد أن يكون هنالك ضربة عسكرية قبل الانتخابات، لكن هل تعتقد بأن فكرة الانتخابات الإسرائيلية أيضا يمكن أن يأخذها الرئيس ترامب بالاعتبار في حال أراد أن يفكر بدعم إسرائيلي بنفس النمط بنفس المستوى السابق في فبراير في نهاية فبراير من هذا العام؟
0: كلا، أنا في الواقع لا أعتقد ذلك، فكما تعلمون على الأرجح لا يمكن التنبؤ بمجريات السياسة الإسرائيلية، وما من شيء يمكن للرئيس ترامب أن يفعله لكي يؤثر على خيارات الناخبين الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، فعادة بعد الانتخابات الإسرائيلية غالبا ما يحصل تفاوض من أجل تأسيس تحالفات وتقرير الطرف الذي سيقود الحكومة، وبالتالي لا أرى أي سبيل للرئيس ترامب للتأثير على هذه العملية حتى لو أراد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، بغض النظر عن هوية الفائز بالانتخابات في إسرائيل وبغض النظر عن هوية رئيس الوزراء سواء كان بنيامين نتنياهو أو شخصا آخر، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل صلبة وستستمر، وبالتالي فأنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة تأخذ هذا الأمر بالاعتبار. الجانب الإسرائيلي قد يأخذ الوضع الأمريكي بالاعتبار بالنسبة لانتخاباته، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تأخذ الانتخابات بعين الاعتبار من أجل ضربة عسكرية، بل الولايات المتحدة ستحافظ على الهدوء، بينما الإسرائيليون أكدوا للإيرانيين أن مهاجمة إسرائيل هي خطأ. لقد تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن من المثير للاهتمام أن الإيرانيين لم يهاجموا إسرائيل في الآونة الأخيرة.
1: طيب نسمع تعقيبا أخيرا من سيد موسوي على فكرة الاعتبارات الإسرائيلية هنا بشكل مختصر لو سمحت.
0: أنا أعتقد في الواقع أنه في حال قرر الإسرائيليون مهاجمة إيران فهم دون شك سيحاولون أن يضموا الجانب الأمريكي، ولكن في حال أراد الإسرائيليون والأمريكيون أن يحققوا أهدافهم لا يمكن أن يحققوها باستخدام الأساليب ذاتها التي استخدموها في الماضي، سيكون عليهم أن يستخدموا بطاقات أو أوراق جديدة إذا جاز القول، وكل هذه الأوراق خطيرة إلى أبعد الحدود. الاجتياح البري على سبيل المثال سيؤدي إلى سقوط ضحايا، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس ترامب يحبذه، وإذا اختاروا استخدام الأسلحة النووية فهذا سيسمح لدول مثل روسيا بأن تبدأ باستخدام أسلحة من هذا النوع، وبالتالي هذا خيار خطير. الخيار الآخر يتمثل في استهداف البنية التحتية الطاقوية في إيران، ما سيتسبب بارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر. إذن جميع الخيارات خطيرة.
1: سنكتفي بهذا القدر. الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلتون من أوتاوا، وأيضا لي جيمس روبنز من واشنطن الباحث كبير باحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وشكرا جزيلا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية هنا في الاستوديو. دخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران في إيران حيز تنفيذ عقوبات تأتي في ظل معاناة يواجهها قطاع الطيران المدني الإيراني، لم تعد تقتصر على نقص عدد الطائرات بل إن كل رحلة باتت تواجه شبكة من القيود كنقص المحركات وقطع الغيار حتى الوقود اللازم وعمليات الصيانة والمدفوعات، ما يراكم الخسائر ويقلص الوجهات الدولية المتاحة. نتابع.
3: عقود من الحصار المالي ونقص قطع الغيار، لكن الحرب الأخيرة دفعت أزمة قطاع الطيران الإيراني لمستوى جديد تماما. فإيران تمتلك حوالي 300 طائرة مدنية كان يعمل منها قرابة 130 قبل الحرب، لكن العدد هبط بعدها لأقل من 100 طائرة فقط. الناقلة الوطنية الإيرانية إيران إير تختصر حجم المشكلة، فهي لا تشغل اليوم سوى 8 أو 9 طائرات فقط، رغم امتلاكها حوالي 9000 موظف و13 ألف متقاعد ومستفيد من المعاشات. الحرب لم تستهدف

0: الطائرات وحدها، إذ قالت وزيرة الطرق الإيرانية إن نحو 100 طائرة مدنية تعرضت لأضرار متفاوتة، بينها 8 طائرات تشغيلية دمرت كليا، إلى جانب أضرار في مطارات ورادارات. والنتيجة ظهرت سريعا في حركة السفر. خلال يونيو 2026 تراجعت عمليات الإقلاع والهبوط بنسبة وصلت ل 51% على أساس سنوي، وانخفض عدد ركاب الرحلات الداخلية ب 60%، كما انخفضت رحلات الشحن والبريد الجوي ب 64%. لكن الحرب ليست سوى نصف الأزمة، فالعقوبات جعلت الحصول على المحركات وقطع الغيار والصيانة والتأمين والتحويلات المالية أكثر صعوبة وكلفة، وأجبرت الشركات على الاعتماد على وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة. ثم جاءت جولة العقوبات الأمريكية الجديدة في سبتمبر مستهدفة 36 هدفا مرتبطا بالطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مع تشديد القيود على الخدمات والوسطاء والمؤسسات المالية التي تتعامل معها. تتغير طبيعة الحصار. المشكلة لم تعد فقط أن إيران لا تستطيع شراء طائرات جديدة، بل أن كل رحلة دولية تحتاج وقودا ومطارا وخدمات أرضية وصيانة ومدفوعات خارجية يمكن للعقوبات أن تضغط عليها. وبدأت آثار ذلك تظهر في شبكة الرحلات، فقد علق الطيران ماهان رحلات إلى كل من مسقط وإسطنبول وأنقرة، بينما أدى انتقال الركاب إلى ناقلات أخرى إلى ضغوط على أسعار التذاكر. أما الخسائر فلا توجد لها فاتورة نهائية حتى الآن، لكن شركات السياحة والطيران قدرت الإيرادات المفقودة خلال 40 يوما من الحرب بنحو 30 تريليون تومان، أي قرابة 130 مليون دولار، من دون احتساب كامل كلفة إصلاح الطائرات والمطارات والخدمات. وكلما تقلص عدد الطائرات العاملة ارتفع الضغط على الطائرات المتبقية، ساعات طيران أكثر، دورات تشغيل أكبر، وحاجة متزايرة للصيانة في وقت تصبح فيه القطعة الواحدة أصعب وصولا وأكثر كلفة.
1: في اليمن تتواصل المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة تشمل محافظات البيضاء ومأرب والجوف وتعز. تشتد الاشتباكات في ريف تعز الغربي فيما بات يعرف بمعركة الجبال، فالمنطقة تعد استراتيجية بالنسبة للطرفين لموقعها المطل على الساحل وباب المندب. بالتوازي تزداد وتيرة النزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا في ظل توقعات بارتفاع أعداد النازحين في حال استمر الصراع.
2: الصراع في اليمن إلى أين؟ تتوسع جبهة القتال من الجوف إلى مأرب والبيضاء وتعز، وتتوالى إعلانات التقدم واستعادة السيطرة. تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيين وخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء. المحافظة التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولات التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعامة. في مأرب تستمر الاشتباكات بين جانبينا. تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة، حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية. في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعة والجبال. محاولات التفاف وتقدم لجماعة أنصار الله تقابلها هجمات مدعومة بالمدفعية والطائرات من قوات الحكومة اليمنية. الهدف المرتفعات، فالمحافظة الرابضة عند سفح جبل صبر تشرف على ممرات حيوية هي باب المندب وميناء المخا. هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها، مناطق تمنحها عمقا جبليا يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي. أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقا للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل. حزام المعارك هناك يمتد من الوازعية وجردات وصولا إلى جبل كهبوب. والسؤال، ما الهدف من حصر المعارك في الجبال والمرتفعات؟ نتحدث عن امتداد جبلي يشمل جبال جرداد ونجان وراس ونمان والمشبك وكهبوب. ولجبل كهبوب تحديداً موقع استراتيجي يطل على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، المرتفعات من شأنها عزل ساحل البحر الأحمر. أما قوات الحكومة اليمنية فيمنحها الحزام الجبلي قدرة على قطع الإمدادات والتشتيت، والهدف الانفراد بالقوات الموجودة في الساحل. المغزى بالنسبة للطرفين إذن يبدو عملياتياً بحتاً بين قوات الحكومة اليمنية الباحثة عن التقدم نحو الساحل في مسعى لاستعادته، وجماعة أنصار الله الحوثيين الباحثة عن عمق استراتيجي لهذه المناطق. ولاحتداد المعارك في اليمن صورة قاتمة أخرى، هروب من الحرب إلى الشتات. تتحدث الأرقام عن أكثر من 158 ألف نازح، والعدد متواصل. استقبلتهم ثماني محافظات يمنية تتصدرها تعز. توزيع جغرافي يشمل أيضاً محافظات لحج وعدن والحديدة وأبين، وبشكل أقل حضرموت والمهرة وشبوة. من اليمنيين من اختار النزوح بحراً، والوجهة جيبوتي. هناك تقول السلطات إن الوضع يتجاوز قدرتها على الاستجابة. أرقام توثق مآلات الحرب على اليمنيين العزل في بلد يعيش فيه نحو 5 ملايين شخص في حالة نزوح أصلاً. حتى بات الانتظار على قيعة المخيمات بالنسبة لكثير منهم قدراً محتوماً.
1: الآن نتوقف مع هذه النافذة التي تتناول الدور الأوروبي في قضايا عالمية وإقليمية عدة، كالحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك مدى إسهام أوروبا في أزمات المنطقة، مع الزميلة منى العمري.
3: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من ساحة الأمم المتحدة ضمن أعمال الجمعية العامة في دورتها 81. هذه النافذة نخصصها للاتحاد الأوروبي وكيف تعامل مع الحرب الراهنة في الشرق الأوسط. أسئلة كثيرة لا تنفصل عن فقدان الاتحاد الأوروبي لأدوات التأثير في ظل العلاقات غير المستقرة مع الحليف الأمريكي والعلاقات المميزة مع دول الخليج. المزيد في التقرير التالي لعمر الخطيب.
4: ألقت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على مختلف أنحاء العالم، وليست أوروبا استثناء، فهي وبحكم موقعها الجغرافي وحاجتها للنفط والغاز ومكونات الأسمدة والمواد البتروكيماوية وجدت نفسها أمام تحديات ملحة. ذلك أن الاتحاد الأوروبي حليف وثيق لواشنطن، ودوله تحتفظ بعلاقات مميزة مع دول الخليج، حيث تمر نحو 20 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز يومياً إلى جانب الغاز الطبيعي. كل هذا وضع الدول الأوروبية أمام أسئلة صعبة تزامنت مع ضغوط أمريكية للمشاركة في الحرب. من هنا تباينت المواقف الأوروبية بين رافضة للحرب ومترددة في مد يد العون للحليف الأكبر. ألمانيا بدت أكثر استعداداً للتعاون فيما تحفظت بريطانيا أول الأمر قبل أن تقبل بتقديم مساعدات بعد هجوم بمسيرة استهدف قاعدة لها في قبرص. أما إسبانيا فرفضت الحرب. والحال هذه أدركت دول الاتحاد الأوروبي محدودية قدراتها في التأثير وفي لعب دور الوسيط الذي تقوم به باكستان وقطر. إذن تراجع الدور الأوروبي في التأثير على مجريات الحرب، فبعد أن كانت الترويكا الأوروبية شريكاً أصيلاً في التوصل إلى الاتفاق الشهير إبان إدارة أوباما، لم تعد إدارة ترامب تلقي بالاً للأوروبيين. أبدت المفوضية الأوروبية حرصاً كبيراً في التقليل من آثار انحسار إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والغاز، لكن دون أن تمتلك أياً من الأدوات اللازمة، وذلك ما أبقى الاتحاد الأوروبي في خانة الانتظار متمنياً ألا تمتد الحرب إلى مضائق وممرات تجارية أخرى.
3: من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب للحديث عن هذا الموضوع بالسيد ألان بيخسي الأمين العام للمجلس الأوروبي. أهلا ومرحبا بك سيد ألان.
5: شكرا.
3: بداية، الرئيس ترامب اليوم في خطابه تحدث عن سيطرة دائمة، وكوبنهاغن تحدثت عن سيادة كاملة فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقع فيما يتعلق طبعا بغرينلاند. هل برأيك تنفست أوروبا الصعداء بعد هذا التوقيع، كونه لا يتحدث عن ضم لغرينلاند كما كان يريد الرئيس ترامب سابقا، لكن يعني من جهة، ومن جهة ثانية هنالك من يرى أن هذا الارتياح في حال كان ارتياحا هو نفسه اعتراف بأن سقف الطموح الأوروبي لربما بات يعني تفادي الأسوأ لا صناعة الأفضل.
6: أنا أعتقد بأن هذه الاتفاقية هو خبر مهم، لأنه قيل العديد من الأمور السلبية فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهما حليفان منذ زمن طويل، وذلك سيعطي بعض الاستقرار وكذلك سيبدد الهواجس الأمنية. وأعتقد بأن توصلنا إلى أمر حكيم، وكان ربما من الممكن تفادي التوتر بين الطرفين، وأعتقد بأن هذا الأمر إيجابي وأن أوروبا لا تزال حريصة على علاقتها مع الحلفاء والوصول إلى حل يرضي الجميع.
3: هل يمكن اعتبار هذا التوقيع اليوم هو نقطة انطلاق جديدة في العلاقة عبر الأطلسي، أم أنه نموذج لما ينتظر أوروبا في عهد الرئيس ترامب؟
6: أنا أعتقد بأنها هي مواصلة للعلاقة، ذلك لا يعني بأننا لا نختلف في بعض الأمور، أن نتفق في كل شيء، وكان من الممكن الوصول إلى حل يرضي الجميع وخاصة بالنسبة لجرينلاند. لا ننسى بأن جرينلاند هي أرض تشملها العديد من المعاهدات الأوروبية مثل معاهدة حقوق الإنسان، وهي كذلك متواجدة في موقع جغرافي مهم جدا، ولذلك هذا الاتفاق جاء في وقته.
3: نعم، قامت أوروبا على افتراض أن واشنطن ضامن لا منافس. اليوم حين تقيد فعليا سيادة كندا وهي أقرب شريك لأوروبا، هل سقط بالفعل هذا الافتراض سيد بخسي؟ وهل يولد من ذلك التحالف لربما شيء ما أكبر كندي أوروبي؟
6: أنا أعتقد بأننا نحتاج للعمل مع مختلف الأطراف التي تساند تعدد الأقطاب والأبعاد حتى نجد عبر الحوار حلول لكل النزاعات وليس عبر الحرب والاقتتال، وأن هنالك مصالح مشتركة بين الدول الأوروبية وكندا وشركاء آخرين كذلك مهمين في آسيا الوسطى وكذلك في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. من المهم جدا أن نعمل على هذه الأسس والقواعد، وأعتقد بأن مجلس أوروبي الذي يمثل 46 دولة يعمل في هذا الأفق، بما في ذلك مع كندا التي تربطنا بها معاهدات مهمة، وهو لا ننسى بأنها دولة ملاحظة في ستراسبورغ.
3: نحاول أن نفهم ونفكك هذه العلاقة سيد بخسي، والسؤال أيضا إلى أي مدى الحرب على إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية يعني زادت من انشقاق هذه الشراكة عبر الأطلسي، ولماذا لم تعد أمريكا وأوروبا في ذات الدور؟ يعني مثلا على سبيل المثال بريطانيا كانت الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب على العراق مثلا، اليوم تقول هذه حرب، الحرب على إيران لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لا قواعد، لا تواجد عسكري ولا تأييد لسياسة ترامب. هل هذا تحول مفصلي؟
6: أعتقد بأنه تغيير مهم جدا، يذكر بأن كل دولة وكذلك كل قارة تنظر إلى مصالحها، وبالنسبة للقارة الأوروبية نحن مفترق طرق بين أمريكا الشمالية وكذلك آسيا الوسطى وكذلك الشرق الأوسط، ونشعر بقلق كبير فيما يتعلق بالوضع بالشرق الأوسط والمنظمة التي أمثلها والتي تنتمي إليها كذلك المملكة المتحدة، بنيت على أساس قواعد الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وعندما نرى ما حصل في غزة وما حصل في الشرق الأوسط فهو أمر غير مقبول، لأنه منافي لكل المبادئ والقيم التي نحن نمثلها. إذا ما رأينا اليوم الحرب الإيرانية فنحن نلاحظ زعزعة استقرار المنطقة، ونرى كذلك تطور وتصعيد في المنطقة، وكل خيار للدبلوماسية لعودة الاستقرار سيكون مهما. واليوم كانت الفرصة للالتقاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، ولدينا كذلك تواصل فيما يتعلق بالآفاق الإقليمية، ونحن مقتنعون بأن هذا العمل المشترك سيضمن للدول الأعضاء في مختلف المناطق خاصة أن ننمي الحوار أكثر من الحرب والعنف والاقتتال، وكذلك على أساس الاستقرار من أجل شعوبنا.
3: بحديثك عن المبادئ والقيم سيد بخسي، أيضا نريد أن نسأل فيما يتعلق به هذه النظرة لأوروبا. كثيرون في الجنوب العالمي طبعا منهم جمهورنا العربي يتهمون أوروبا بازدواجية المعايير، يقارنون بين موقفها من أوكرانيا وموقفها من غزة. أنت شخصيا وقعت اتفاق إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس تحت عنوان جريمة العدوان على أوكرانيا، فلماذا تبدو العدالة الأوروبية سريعة وحاسمة فيما يتعلق بأوكرانيا ومتشككة فيما يتعلق بغزة؟
6: لدينا نفس الخطاب في الحالتين، لأن حقوق الإنسان والدفاع عنها في غزة وفي أوكرانيا هي نفس الحقوق، ليس هنالك أي فرق. الفرق فيما يتعلق بأوكرانيا لدينا دولة عضو وهنالك إمكانيات ربما للتدخل، وفي غزة لا أعتبر بأن هنالك ازدواج للمعايير أو المقاييس، ونعتبر بأن حقوق غزة هي نفسها وأنه غير مقبول ما يحصل لأنه منافي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وبالنسبة للمجلس الأوروبي 46 دولة، لا ننسى بأن أوكرانيا عضوة في هذا المجلس، ولهذا السبب أنا مقتنع بأن في العالم الحالي عندما نرى الأمم المتحدة في بعض الأحيان يتعسر عليها التحرك بسبب حق النقض، نحن كمجلس بإمكاننا أن نتحرك مع المنظمات متعددة الأبعاد مثل المجلس الأوروبي، لذلك نعمل كذلك مع الاتحاد الإفريقي وكذلك مع دول الخليج ومع الجامعة العربية، وأعتقد أنها أفضل طريقة من أجل مساندة الأمم المتحدة في عملها.
3: بسؤال أخير وبالحديث على أوكرانيا، الآن يجري الحديث عن مواصلة المساعي لإنهاء الحرب الكارثية كما وصفها الرئيس ترامب وكما صرح اليوم في كلمته، ما هو موقفكم إذا طرحت تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب فيها تنازلات إقليمية وضمانات أمنية لروسيا، موقف أوروبا؟
6: نحن نتمنى بأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب في ظروف تقبلها كذلك أوكرانيا. هذا الوضع اليوم تسبب في معاناة كبيرة وفي مقتل الآلاف من المدنيين في أوكرانيا مثلما في غزة. وبالنسبة لأوكرانيا، مجلس أوروبا يعمل من أجل التفكير في اليوم الموالي ووضع نظام يجبر الضرر، ولكن عن أي تنازلات نتحدث؟ أعتقد بأن هذه الحرب الشرسة يجب أن تتوقف، وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة للمجلس الأوروبي والولايات المتحدة كلنا نسعى لوضع حد لهذه الحرب بطريقة عادلة للشعب الأوكراني في أفضل الظروف.
3: سيد ألان بخسي الأمين العام للمجلس الأوروبي، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إلى الدوحة.
1: كانت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند قد وقعوا اتفاقا أمنيا ثلاثيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاتفاق يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند مع تأكيد بقاء الجزيرة تحت السيادة الدنماركية وحق سكانها في تقرير مصيرهم، كما يطوي أشهرا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن مساعي الرئيس ترامب للسيطرة على الجزيرة بالقوة.
7: أرادها ترامب جزءا من الولايات المتحدة، لكنه انتهى إلى اتفاق يبقي غرينلاند تحت السيادة الدنماركية ويوسع في المقابل الحضور العسكري الأمريكي فيها. قاعدتان جديدتان ووجود عسكري دائم وترتيبات أمنية تتجاوز حدود الجزيرة. تلك أبرز معالم الاتفاق الذي وقعه في نيويورك الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسن بعد أشهر من التهديدات والضغوط والمفاوضات خلف الأبواب المغلقة. أما جوهر الاتفاق فيقوم على توسيع الوجود العسكري الأمريكي وترسيخه بإضافة موقعين جديدين إلى قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة شمال غربي الجزيرة، كما يضمن الاتفاق استمرار وصول القوات الأمريكية إلى غرينلاند وحقوق التحليق في أجوائها، مع إمكانية توسيع المنشآت العسكرية وزيادة القوات المتمركزة فيها. وتحتفظ قاعدة بيتوفيك بدورها في الإنذار المبكر من الصواريخ ومراقبة الفضاء، مستفيدة من موقع غرينلاند بين أمريكا الشمالية والقطب الشمالي. لا يقتصر الاتفاق على توسيع الحضور الأمريكي، إذ يحظر كذلك إقامة قواعد أو نشر قوات تابعة لدول من خارج حلف شمال الأطلسي، في خطوة تستبعد عملياً أي وجود عسكري روسي أو صيني في الجزيرة. ويمتد هذا الحظر من المجال العسكري إلى الاستثمارات الحساسة، ولا سيما في قطاع المعادن الاستراتيجية، إذ تخضع بعض الاستثمارات الأجنبية للرقابة، بما يمنع خصوم واشنطن من امتلاك نفوذ مؤثر في غرينلاند. ورغم حديث ترامب عن سيطرة أمنية دائمة، جاء التوصيف الدنماركي أكثر تحفظاً. كوبنهاجن أكدت أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. أما نوك فاعتبرت أنه يعترف بمصالح الجزيرة ومكانتها الدولية، ويعزز أمن الدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي معا. الاتفاق يطوي أشهرا من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، وهي أزمة عادت إلى الواجهة منذ أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى لترامب، وتصاعدت في ولايته الثانية بعد انتقاله من فكرة الشراء إلى الحديث عن الاستحواذ بالقوة لاعتبارات الأمن القومي. هذا التصعيد أثار حينها غضبا داخل الاتحاد الأوروبي، وأشعل مخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين واشنطن وأحد حلفائها.
1: التغطية مستمرة رأس الساعة على اللقاء.
8: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
9: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
10: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
11: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
9: نفكك تفاصيله.
10: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
9: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
12: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
13: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
14: كلا هذا لم يحصل.
9: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
15: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
9: لإيضاح المعنى.
16: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
9: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
17: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
9: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
18: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
19: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
20: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
21: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لأبرز المواقف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وللتوتر الأمريكي الإيراني، وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع الوفد الإيراني، مؤكدا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا حاضرين. وكان ترامب أعرب عن اعتقاده أن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية مباشرة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران مستمرة. من جهته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن محادثات مطولة جرت مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء. وأضاف ويتكوف أن الوسطاء أتموا بنجاح جولة مناقشات، معربا عن أمله أن تكون بناءة وواعدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لن تقبل بسيناريو يحدد فيه النظام الإيراني حركة المرور عبر مضيق هرمز. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر قوله إن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ويتكوف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالجمعية العامة على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل السلمي للأزمة في الخليج، وقال إن دولة قطر على قناعة بحل تلك الأزمة عبر الدبلوماسية. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. وفي نيويورك أيضا نقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار دولي بتنسيق مع واشنطن بشأن تشكيل بعثة دولية لإعادة الملاحة في هرمز. وعلى خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، قالت وكالة فارس الإيرانية إن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. وفي العراق أفاد مسؤول للجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من اليوم الأربعاء امتثالا للعقوبات الأمريكية. وقد أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أنه اعتبارا من منتصف الليلة لن يستقبل مطار بغداد ومسقط الرحلات الجوية الإيرانية. وفي الشأن اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة الكاملة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز. وفي قطاع غزة أفاد مصدر بالإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 بينهم طفل في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، نبدأ بآخر التصريحات الأمريكية وما جاء أيضا على لسان ويتكوف وما تحدث به وكتبه على يعني منصة إكس.
1: نعم حسين، مرحبا بك. مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص ستيف ويتكوف قبل قليل نشر منشورا على منصة إكس حول هذه المحادثات التي عقدت مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويتكوف قال إن هذه المحادثات أجريت عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين على طول اليوم، وأن هذه المحادثات يأمل أن يثبت أو أن تثبت أنها بناءة وواعدة، وأن الوسطاء نجحوا في إتمام هذه الجولة من المحادثات، وقال إنهم سيواصلون عملهم لاحقا. الرئيس دونالد ترامب أيضا كان قد كشف عن هذه المحادثات وقال إن مسؤولين أمريكيين